0: ثقافة، فن، معرفة، على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
1: الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت.

جولة إخبارية. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج جولة إخبارية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحا.

0: حوار وتحليل. بدأ رئيس أركان الجيش الباكستاني ورئيس أركان قوات الدفاع المشير سيد عاصم منير زيارة رسمية إلى إيران، تأتي في إطار الوساطة الباكستانية الهادفة إلى حل النزاع بين واشنطن وطهران. حول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني. ما دلالات التسريبات الأخيرة عن وجود تقدم حقيقي نحو اتفاق بين واشنطن وطهران؟
1: حياكم الله، أهلا وسهلا. بالفعل أخي العزيز، نحن أمام حراك تفاوضي قوي جدا وفي المراحل النهائية لاتفاق وشيك. وبالفعل يعني الآن العالم يترقب هذا الإعلان الذي أطلق عليه اسم إعلان إسلام أباد، وسيكون مؤشر إيجابي لمرحلة أكثر سلاما بين الطرفين واشنطن وطهران. وتوصل يعني اليوم وفي هذه المساعي التي حتى كانت هناك دفعة خليجية ومشاركة قطرية في هذه المفاوضات مشتركة لخفض التصعيد العسكري بعد التوتر الذي شهدته المنطقة، ودفعنا في العالم دفع هذه الكلفة الاقتصادية والأمنية. لذلك نحن أمام ساعات قريبة لتوقيع اتفاق سيكون إطار لمقدمة مرحلية ستسهم في خفض التصعيد وتحديد ضمانات جديدة للملاحة وتخفيف أيضا تدريج العقوبات عن إيران، واتفاق على نقد اليورانيوم. يبدو أنه اتفق على أن تكون الصين هي البلد الذي يحتضن هذه الكميات حتى يكون هناك يعني مرحلة سلام للعالم ونحتفظ بالسلام في المنطقة، وفي الوقت نفسه نطوي هذه الصفحة التي كلفت العالم اقتصاديا وأمنيا وأرهقت الجميع. نحن بعد الانفجارات التي صارت في هذا الإقليم نحن أمام تهدئة كبيرة، وسلام دائم بإذن الله سيكون جزء لمرحلة متقدمة. والعالم اليوم يترقب هذا الإعلان، في أي ساعة سيتم إصدار الإعلان إسلام أباد، سيكون هذا يعني مرحلة جديدة. دخلنا ودخل العالم في مفاوضات تعثرت كثيرا، ومرحلة الهدنة ومرحلة حصار المضيق والخلافات الجوهرية بين الولايات المتحدة والأمريكية كانت عميقة، ولكن دول المنطقة وإسلام أباد ساهمت في يعني خفض هذه الشروط المعقدة في حتى في مسألة مستوى تخصيب اليورانيوم ومصير هذه الكمية وآليات التفتيش وبرنامج الصواريخ البلستية، وكل هذه الأمور تم التفاهم عليها ويجري الآن تثبيتها والتوقيع على اتفاق سلام.
0: نعم، على ذكر إسلام أباد، كيف تفسر زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران في هذا التوقيت؟ وهل تحمل مؤشرات على اقتراب تفاهم أمريكي إيراني أم مجرد محاولة لاحتواء التصعيد؟
1: بكل تأكيد هذه الزيارة في هذا التوقيت، أرجعت هذه الزيارة قبل أيام، وعندما توجه قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران، هذه هي حملت هذه البشائر لتوقيع الاتفاقية والتوصل إلى اتفاق. وفي الوقت نفسه أيضا نعرف أن هذا قائد الجيش والذي يقود هذه المفاوضات الصعبة، وكان قبل ذلك وزير الخارجية أو عفوا وزير الداخلية الباكستاني متواجد فترة طويلة في طهران، بعد ذلك توجه قائد الجيش لمرحلة يعني متقدمة وتساهم في خط الوساطة، وأن هذا الملف يعني في مراحله النهائية، والزيارة جزء من توقيع هذا التفاهم.
0: نعم، ولماذا تصر واشنطن على تسليم تسلم اليورانيوم المخصب بنفسها، وما دلالات هذا المطلب وهو جوهر هذا الخلاف؟
1: تريد أن تضمن أن لا يكون هناك يعني مشروع نووي لطهران، وأن أيضا ترفض أن تبقى هذه المواد أو هذه اليورانيوم المخصبة داخل طهران لعدم السماح لإيران لإنتاج السلاح النووي في حال انهار الاتفاق أو أصبح أي يعني اختلال في تلك الشروط، وقد تستخدمه طهران مرة أخرى كورقة ضغط مستقبلية. لذلك نقل هذا اليورانيوم إلى الخارج يخفف هذه الوطأة ويمنع طهران من تهديد العالم، وأن تكون هذه الورقة ضغط تفاوضية مستقبلية.
0: نعم، وهل رفض طهران مناقشة الملف النووي قبل انتهاء النزاع يعكس موقفا تفاوضيا أم تعقيدا حقيقيا؟
1: بكل تأكيد كانت ورقة يعني تخصيب اليورانيوم هي العقبة الصعبة في هذه التفاوضات، وكانت إيران تريد أن تأخذ وقتا طويلا في مسألة يعني مفاوضات وترتهن إلى الوسطاء، ولكن التهديد اليومي لدونالد ترامب الرئيس الأمريكي، وكانت هذه التهديدات تأتي بشكل يعني مستمر، جعلت يعني إيران في مأزق كبير، وأن الوقت وليس في صالحها. لذلك نظرت إلى الدور الباكستاني وساهمت في الاستجابة لهذه المفاوضات والرسائل التي قدمت أيضا حتى من دول الخليج، التي ساهمت في تخفيف الضغط وسوء الفهم، خصوصا أن يعني باكستان ويعني كانت على دائرة متواصلة مع دول الخليج وأيضا مع إيران في آن واحد لتهدئة المنطقة والمساهمة في تخفيض التصعيد والتهديدات المباشرة. ولذلك أيضا حتى الجانب الصيني كان له دور فاعل في الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من المفاوضات.
0: نعم، وكيف يمكن أن يؤثر ملف مضيق هرمز على مسار أي اتفاق محتمل بين الطرفين؟
1: ملف مضيق هرمز أحد العقد الجديدة التي دخلت في هذه دوامة الصراع، وأصبحت يعني وأصبح المضيق في قلب هذه التفاوضات. لذلك المضيق كان أحد العوائق الكبيرة، وطهران من خلال استخدام هذا الممر ممر الطاقة حاولت أن تجعل هذه الورقة رد استراتيجي لإيران، وأن تستخدم المضيق كتهديد وضغط عسكري. ولكن يعني العالم والولايات المتحدة الأمريكية وحتى دول المنطقة والصين أيضا يعني طالبت أن تكون حرية الملاحة خط أحمر في هذه المنطقة، وجعلت من هذه الورقة التي تحاول إيران أن تستخدمها ورقة ضعيفة، لأن العالم غضب بشكل كبير على تهديد أمن الطاقة والشحن في المنطقة. ولذلك وجدنا أن حتى حلف شمال الأطلسي أرسل سفن لرد أي تهديد للسفن التي تمر أو تحاول عبور هذا المضيق.
0: نعم، وهل يعكس بيان الناتو بشأن مضيق هرمز استعدادا فعليا لتدخل أوسع في أمن الملاحة البحرية، أم أنه مجرد رسالة ردع سياسية لإيران؟
1: لا شك أنه مؤشر قوي على رغبة العالم بأن يحمي هذا المضيق، وأن القوة الأوروبية تدرك أهمية هذا المضيق، وأي اضطراب أو تهديد لسلامة أمن الملاحة سيهدد الاقتصاد العالمي ويتسبب في ارتفاع أسعار النفط وأسعار الشحن. لذلك كان الهدف من حلف الناتو هو الردع أي تهديد ومنع يعني الانفجار في مسألة المضيق، وألا يصبح المضيق رهينة بيد طهران.
0: نعم، في سؤالنا الأخير دكتور غانم، هل يمكن أن نشهد اتفاقا مرحليا يخفف التوتر قبل التوصل إلى تسوية شاملة؟
1: بلا شك، نحن أمام ساعات قليلة حتى يتم التوقيع على اتفاق. كل المؤشرات إيجابية، المشاركة الخليجية والوساطة الباكستانية، وأيضا حتى يعني التصاريح التي أطلقها الرئيس الأمريكي قبل قليل، قال أننا قريبين للتوصل لاتفاق وأن هذا الملف سيحسم. يبدو أننا وصلنا إلى اتفاق لإنهاء هذه الحرب، ونشارك يعني العالم في هذه المرحلة الصعبة التي رغم كل ما عانينا في دول مجلس التعاون أننا في منطقتنا شاركنا في تخفيض أو خفض التصعيد وساهمنا في حل هذه العقبات من خلال أيضا المشاركة القطرية في هذا اليوم من خلال توجه وفد قطري إلى بحران. هذه بلا شك تشكل دبلوماسية عالية من دول مجلس التعاون التي رفضت أن تنخرط في هذه المواجهة، بل ساهمت في دفع الدبلوماسية والوساطة وتعزيز استقرار وأمن الإقليم.
0: متابعات إخبارية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه لا ينبغي لأي دولة أن تقبل بفرض إيران لرسوم لعبور في مضيق هرمز، واعتبر أن فرض إيران لرسوم كهذا سيشكل سابقة خطيرة. المزيد من خلال هذا التقرير.
2: أشارت الولايات المتحدة وإيران اليوم إلى إحراز تقدم في المحادثات الرامية لإنهاء الحرب، غير أن الطرفين لا يزالان في حالة جمود وخلاف حاد بشأن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب والرسوم المقترحة على مضيق هرمز. وصرح وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو الجمعة بأن المفاوضات غير المباشرة الرامية إلى إبرام اتفاق محتمل لإنهاء حالة الحرب قد شهدت قدرا يسيرا من التحرك، وهو أمر جيد، غير أن روبيو سعى إلى التخفيف من سقف التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاق سلام، إذ أشار إلى وجود خلافات لم تحسم بعد بخصوص مسألة تخصيب اليورانيوم، كما وصف المساعي الإيرانية الرامية إلى فرض رسوم على العبور في مضيق هرمز بأنها غير مقبولة. وكان الرئيس ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه مستعد للانتظار لبضعة أيام ترقبا للرد الإيراني على أحدث العروض الأمريكية، إلا أنه حذر قائلا يتعين علينا الحصول على الإجابات الصحيحة لتجنب الانزلاق مجددا إلى الحرب. وجاءت هذه التصريحات بعد وقت قصير من إعلان إيران أن المقترح الأمريكي الأخير قد قرب الطرفين المتحاربين خطوة إضافية نحو إبرام اتفاق سلام. وتعمل طهران حاليا على مراجعة وجهات النظر الأمريكية وسط تبادل مستمر للرسائل يستند إلى الإطار الأصلي المكون من 14 نقطة، والذي كانت إيران قد طرحته قبل عدة أسابيع. وترى إيران أن المقترح الأمريكي الأخير قد ضيق الفجوات إلى حد ما، وفي رده على سؤال بشأن ما تداولته التقارير عن مناقشات جارية بين إيران وسلطنة عمان حول إمكانية تعاونهما في إنشاء نظام للدفع يهدف إلى تنظيم حركة المرور عبر مضيق هرمز، رفض الرئيس دونالد ترامب هذه المبادرة، مؤكدا أن إدارته تفرض سيطرة كاملة على هذا الممر المائي، وقال للصحفيين نريده مفتوحا، نريده حرا، ولا نريد فرض رسوم عليه، فهو ممر مائي دولي. هذا وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي اليوم الجمعة أن المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات USS إبراهام لينكولن تواصل الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية في بحر العرب، وذلك أثناء تنفيذ الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: وحول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع المحلل الاقتصادي الأستاذ علي العنزي. بداية، كيف تقرأ تداعيات أزمة مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي؟
3: بالبداية راح أكفيك أستاذ فايز، أستاذ المستمعين الكرام، لا شك أن أزمة مضيق هرمز هي ليست أزمة نفط فقط، هي أزمة ثقة في التجارة العالمية. مضيق يمر عبر 20% نفط، 20% أيضا غاز مسال طبيعي، الغاز الطبيعي المسال، إذن يعني إقلاق تعطيل يرفع كلفة الطاقة، كلفة التأمين، الشحن، التمويل، يضغط على سلاسل الإمداد دفعة واحدة. فأعتقد أن يعني أيضا تنتقل هذه الكلفة إلى صدمة مزدوجة، صدمة عرض في الطاقة، صدمة لوجستية في التجارة، ارتفاع النفط والغاز هو مش ارتفاع فقط في كلفة الوقود، هو يرفع كلفة الانتاج أيضا، والنقل والغذاء والصناعة، كذلك سوف يعود أيضا إلى ارتفاع أيضا في الضغوط التضخمية في الاقتصاديات المستوردة للطاقة. نتحدث هنا عن الاقتصاديات تقريبا معظمها اقتصاديات الدول المتقدمة، الدول الصناعية. فأعتقد أن هناك أيضا يعني صندوق النقد الدولي وصف الإغلاق الفعلي تضرر أيضا البنية التحتية الإقليمية، سوف يكون أيضا قناة رئيسية لضغط اقتصادي عالمي خصوصا على الدول المستوردة أيضا للطاقة.
0: نعم. وكيف انعكست الأزمة على الاقتصادات غير النفطية في المنطقة وما القطاعات الأكثر تضررا؟
3: حقيقة القطاعات الأكثر تضررا النقل البحري، نتكلم عن غير النفطية، والطيران والصناعة والأغذية، التجزئة، تأمين، السياحة، هي بطبيعة الحال يعني مترابطة. يعني تحدث عن قطاع الطيران، يتأثر قطاع الطيران، ترتفع أسعار الطيران، أسعار التذاكر، إذن سوف ينعكس ذلك على أيضا السياحة، ويمتد حتى إلى المشاريع الإنشائية. الاقتصاديات غير النفطية وهي محل سؤالك في الخليج تتأثر لأن تكلفة الاستيراد ترتفع، أيضا سلاسل التوريد تتباطأ. نتحدث عن كانت سلاسل مترابطة سريعة انسيابية، الآن هناك يعني حواجز، هناك لا شك يعني أزمة في هذه السلاسل. المستثمر يصبح أكثر حذر، حتى قطاعات مثل الألمنيوم تعرضت لضغوط واضحة بسبب تعطل الإمدادات والطاقة واللوجستيات في الخليج بشكل عام. إذن أعتقد أن يعني الانعكاس سوف يكون أيضا موجود على القطاعات النفطية غير النفطية محل السؤال، وليس فقط كما يعتقد البعض أن القطاعات النفطية، لأن العالم الآن مرتبط، سرعة النفط هي سلعة رئيسية محورية في كل القطاعات، سواء قطاع نفطي خالص أو قطاع غير نفطي. تتحدث عن الغذاء أيضا، مزارع الآن تعتمد على منتجات أيضا بتروكيماوية أيضا تنتج من النفط. نتحدث عن السياحة، يعتمد على الطيران أيضا من النفط. التجزئة أيضا الآن ما حصل من يعني وقف مضيق هرمز، ارتفاع النقل، ارتفاع الشحن، ارتفاع التأمين أيضا سوف ينعكس على قطاع التجزئة. فأعتقد أن أيضا سوف يكون هناك تضرر لقطاعات غير نفطية أيضا.
0: نعم. وهل يمكن أن تتحول هذه الأزمة أستاذ علي إلى فرصة لتعزيز التنوع الاقتصادي والتحول التكنولوجي في دول المنطقة؟
3: نعم ممكن أن تتحول، ولكن بشرط أن يعني أن تتحول دول المنطقة، أول شرط من رد الفعل إلى بناء اقتصاد مقاوم للصدمات. الفرصة تكمن في تسريع التنويع الاقتصادي، بناء مخزونات استراتيجية، وهذه مع الآن يعني الدول الخليجية تحاول أن تلحق توسيع الموانئ البديلة، ورأينا بعض المشاريع مثل مشروع خط قرب شرق في الإمارات الآن على طول وقع وابدأ التنفيذ. الاستمرار أيضا قد تكون فرصة للاستثمار في السكك الحديدية، في الذكاء الصناعي، في الأمن السبراني، في الكابلات البرية والبحرية البديلة والطاقة المتجددة. كل هذه الفرص تعتبر، حتى البنية الرقمية أصبحت جزء من الأمن الاقتصادي. طموحات الخليج في الذكاء الاصطناعي تعتمد على اتصال آمن ومرن، بالتالي الكابلات أيضا الآن، والحديث أيضا عن الكابلات البحرية وخطورة الاعتماد المفرط أو الكاد يكون يعني شبه الوحيد الآن، إلى الآن لم يعني تنتشر لدينا مثلا خدمة الأقمار الصناعية وستارلينك وسبيس إكس وهذه الخدمات. أعتقد أنها أصبحت أيضا فرصة أن يبدأ الخليج في الاستثمار في هذه الأدوات أو في هذه القطاعات الجديدة لكي تلبي طموحاتها أيضا في مجالات الذكاء الصناعي والاتصال الآمن والمرن. إذن هي فرصة، ولكن بشروط التحول السريع للاستفادة من هذه الفرصة.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أهلا بكم ثانية.

0: حصل ما تبقى من هذه الجولة، حيث أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية عن مقتل 10 أشخاص في غارة على بلدة دير قانون النهر بمنطقة صور في جنوب لبنان. وكنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. كيف تقرأ المشهد في لبنان في ظل استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي في الجنوب؟
1: طبعا من الواضح أن وقف إطلاق النار الذي كان مأمولا قبل أيام فشل بشكل ذريع ولم يسري هذا الوقف، رغم أن هناك بعض الأنباء غير رسمية التي تفيد أنه كان هناك أنباء وكان هناك اتفاق على أن يكون هناك تهدئة وإن كانت غير معلنة لكي لا تلزم فيها قوات الاحتلال، لكن هذا الأمر لم يتم، بل على العكس من ذلك هناك غارات مستمرة على جنوب لبنان، وهناك أيضا قبل قليل هناك غارات على بلدة بريتال، أي نتحدث هنا عن منطقة البقاع أي في شرق لبنان. هذا يعني أن الاحتلال ماض في هذه الغارات، ماض في الضربات، وهذا يضع المسار التفاوضي على المحك، لأنه هناك شرط أساسي بالنسبة للحكومة اللبنانية في هذا المسار التفاوضي الذي عقد 3 جولات منه، وهناك جولة سياسية في مطلع يونيو وجولة عسكرية في 28 من مايو الحالي، يضع كل هذا المسار أمام حائط كبير من الشكوك، كميات كبيرة من الشكوك تحيط به، لأن الاحتلال غير مستعد لوقف إطلاق النار، وهذا الشرط بالنسبة للحكومة اللبنانية هو شرط رقم 1 أولي قبل الانتقال إلى أي بند آخر، وهذا ما أعلنته الحكومة اللبنانية صراحة، وهذا ينذر باستمرار هذه المواجهة واستمرار الحرب ربما لفترة طويلة، وبالتالي لا يمكن أن يتم أن نتوقع أن يكون هناك اختراق سياسي أو هدنة أو حتى بوادر اتفاق سلام بين الجانبين.
0: نعم، ولكن ما هي الخيارات أمام الحكومة اللبنانية دبلوماسيا وسياسيا لاحتواء هذا التصعيد؟
1: طبعا الخيارات أمام الحكومة اللبنانية هو لا يوجد لديها الكثير من الأوراق. الرئيس اللبناني بالأمس قال أنه لا خيار سوى التفاوض، أي أن الدولة اللبنانية في نهاية المطاف لا تستطيع أن تواجه قوات الاحتلال، لكنها تركن إلى الدعم الأمريكي وإلى الرعاية الأمريكية للمفاوضات. عندما دخلت الحكومة اللبنانية في هذه المفاوضات طبعا هي وافقت على ذلك رغم كل الشكوك المحيطة بها، مدعومة بموقف أمريكي متفاهم وداعم لموقفها، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. وبالتالي الآن الثقل كله أو التعويل كله لبنانيا على ضغوط أمريكية على إسرائيل لكي توقف هذه الهجمات، وبالتالي يمكن الحديث عن ترتيبات أمنية. المشكلة الأساسية هنا هو في غياب الإرادة من قبل الاحتلال، كيان الاحتلال لا توجد لديه إرادة بوقف هذه الحرب. على الرغم من كل ما جرى وعلى الرغم من الضغط الأمريكي، أثبتت التجربة أن الضغط الأمريكي محدود، أي أنه بالفعل نجح الرئيس ترامب بمنع كيان الاحتلال من شن غارات خارج منطقة الجنوب وتحديدا في بيروت بعد الضربات الهائلة في شهر أبريل الماضي التي عرفت بيوم الأربعاء الأسود، التي شن فيها خلال 10 دقائق عشرات الغارات طالت قلب العاصمة بيروت والكثير من المناطق، وسقط فيها أكثر من 300 قتيل وربما مئات الجرحى، أيضا بعضهم لا يزال يتلقى العلاج حتى الآن. نجح الأمريكيون في منع توسع الضربات الإسرائيلية لكنهم لم ينجحوا في وقفها. الموقف اللبناني متشبث بأنه لا يمكن الانتقال إلى أي بند آخر قبل وقف إطلاق النار. الثبات على الموقف هو قوة لبنانية، الدعم الأمريكي هو الذي يعول عليه، وإلا دون ذلك هذا المسار سيسقط وسيفشل، خاصة أن هناك بعض المواقف الداخلية التي أثارت شكوك أصلا بهذا المسار، طالما كيان الاحتلال لا يريد أن يوقف النار ولا يريد طبعا أن يتحدث عن الانسحاب حتى في هذه المرحلة. لدينا أكثر من 68 قرية وموقع محتل من قبل إسرائيل في جنوب لبنان.
0: نعم، وما دلالات توجيه جيش الاحتلال إنذارات إخلاء لسكان بلدات جنوبية، وهل نحن أمام مرحلة عمليات أوسع؟
1: طبعا كل شيء وارد، مسألة توسيع العمليات، احتمال توسيع العمليات هو احتمال وارد، له علاقة ليس فقط بجنوب لبنان، له علاقة بتطورات الإقليمية. ما يجري على المستوى الإيراني الأمريكي ليس بعيدا عما يجري في جنوب لبنان، لدينا لاعبان أساسيان موجودان، اللاعب الأول هو كيان الاحتلال، واللاعب الثاني هو الولايات المتحدة. الولايات المتحدة موجودة في جنوب لبنان كضامن وكراعي للمفاوضات، وموجودة في المشهد الإقليمي مع إيران كلاعب أول وكطرف في هذه الحرب. إذا الأمر كله مرتبط هنا وهناك. أنا أعتقد أن هذه الإخلاءات لا تنذر بأن هناك شيئا وشيكا، لكنها تنذر باستمرار نفس الموجة واستمرار نفس السيناريو، بمعنى أن التهجير قائم والتوسع الأمني قائم. إسرائيل غيرت تكتيكاتها بشكل كامل في جنوب لبنان عما كان الوضع عليه في السابق، حتى في حرب 2024.
0: وصلنا معكم إلى ختام هذه الجولة، تقبلوا تحيات محدثكم فايز الحسيني والمخرج عبد القدوس إسماعيل.
2: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعي الكرام، نواصل مع حضراتكم تقديم فقرات ومواد برامجنا. أطيب الأوقات نرجوها لكم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج الرائدون في كل زمن. عظماء لا يكتفون بأن يسيروا مع الطريق، بل يصنعوا طريقا يسار عليه. هؤلاء هم الرائدون، أصحاب الفكر ورواد التغيير، الذين سبقوا غيرهم بعلم أو عمل أو أثر باق في الناس. الرائدون في هذا البرنامج نقترب من سيرهم ونتأمل خطواتهم، لنستخرج من تجاربهم ما يلهم الحاضر ويصنع المستقبل. برنامج الرائدون من أعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم جابر عزام ومحمد العدواني، تنفيذ محمد الكوت. برنامج الرائدون إخراج الدكتور يوسف شلاش الشمري.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الرائدون.
5: نحييكم ونرحب بكم ونتمنى أن تنال هذه الحلقة على رضاكم وأعجابكم.
4: أعزائنا المستمعين، حلقتنا اليوم عن اختراع بسيط في شكله لكنه كان زلزالا في أثره، اختراع رعب منه الكثيرين لأنه كسر احتكارهم على المعرفة، وأحبه العلماء لأنه أطلق أفكارهم وجعلها تجوب الدنيا بلا قيود، إنها الآلة الطابعة.
5: تصور معي أخي المستمع أنك تريد أن تقتني كتابا في القرن الرابع عشر الميلادي، ماذا ستفعل؟ الأمر لم يكن بالسهولة التي نعرفها اليوم حين ندخل مكتبة أو نطلب من الإنترنت. بالطبع لا، كنت ستذهب إلى ناسخ محترف وتجلس معه وتتفاوض على السعر، ثم تنتظر أسابيع وأحيانا أشهرا بينما هو يكتب لك الكتاب بيده حرفا حرفا وكلمة كلمة، وحين يسلمك الكتاب ستدفع ثمنا يعادل أجر عامل لأشهر عدة. يعني كتاب واحد كان يكلف ثروة. لا عجب إذن أن الأمية كانت هي الحال الغالبة على الناس.
4: وكان الناسخون يعملون في محلات الوراقين وبعضهم في الأديرة والقصور، ويقضون حياتهم في نسخ الكتب المقدسة والمؤلفات الفلسفية وغيرها من الكتب، وكان منهم من يصاب بأمراض في العيون والظهر والأصابع من كثرة الكتابة. تجد بعضهم يكتب في نهاية الكتاب: انتهيت والحمد لله، وقد كانت أصابعي تؤلمني وعيناي تتعبان. هذه الصورة تعبر عن معاناة حقيقية. إذن المكتبات كانت حكرا على القلة. تماما، المكتبات كانت حكرا على الأثرياء والملوك والأمراء، ومن كان يملك 20 أو 30 كتابا كان يعد من أثر الناس، بل إن بعض الكتب كانت تربط بسلاسل حديدية على الرفوف خشية السرقة. هذا يعطيك تصورا عن قيمة الكتاب في تلك الحقبة. وهنا تكمن المعضلة الكبرى يا صديقي المستمع، حين يكون الرجل وحده قادرا على قراءة الكتاب يصبح هو الوحيد العارف بالعلم. وفي هذا العالم بالذات ظهر رجل رأى الأمور بعيون مختلفة، ورأى في المعرفة حقا للجميع لا امتيازا للقلة. هذا الرجل هو يوهانس غوتنبرغ.
5: ولد يوهانس غوتنبرغ في مدينة ماينتس الألمانية حوالي عام 1400 للميلاد. كان أبوه تاجرا ميسور الحال، وتعلم غوتنبرغ في صغره فنون الصياغة ونحت المعادن، وهذه المهارة بالذات ستكون مفتاح اختراعه العظيم لاحقا. إذن هو لم يكن عالما أكاديميا بالمعنى الكلاسيكي، بل رجلا من الحرفيين الموهوبين. هذا بالضبط ما يميزه. غوتنبرغ كان رجلا عمليا يفكر بيديه، كان يجرب ويخطئ ويعيد المحاولة. لم يجلس في برج عاجي ينظر، بل كان في ورشته يعمل ويكدح حتى ساعات الفجر. ولكن هل واجه عقبات في مسيرته؟ واجه عقبات جمة، فقد مرت عليه سنوات من التنقل والمنفى، إذ اضطر إلى مغادرة مدينة ماينتس بسبب نزاعات سياسية، واستقر في ستراسبورغ حيث بدأ يفكر جديا في مشروعه الثوري.
4: كانت فكرته ببساطة كيف أنتج كتابا بكميات كبيرة وبتكلفة منخفضة، لكن تحقيق هذه الفكرة استغرق منه ما يزيد على 10 سنوات من التجارب المتواصلة والنفقات الباهظة. 10 سنوات، هذا يكشف عن صبر وإصرار نادرين، ولا شك أن التمويل كان مشكلة كبيرة. وهنا تدخل شخصية محورية في قصتنا، وهي شخصية يوهان فوست، التاجر الثري الذي مول مشروع غوتنبرغ. لكن هذه الشراكة ستنتهي نهاية مأساوية كما سنرى لاحقا. غوتنبرغ كان يحمل حلما كبيرا ويبحث عن من يؤمن به ويموله. هذه قصة تتكرر مع كثير من المبتكرين في التاريخ. وكان غوتنبرغ يرى حوله 3 أشياء يمكن دمجها: الحروف الهجائية التي يمكن نحتها على المعادن، ومكبس العنب الذي يضغط بالتساوي ليعصر العناقيد، والحبر الذي يمكن تطويره ليلتصق بالمعدن وينتقل إلى الورق. عبقريته كانت في الجمع بين هذه العناصر 3 في منظومة متكاملة. كيف عملت الآلة الطابعة؟
5: هذا يقودنا إلى سؤال جوهري: كيف كانت هذه الآلة العبقرية تعمل؟ الفكرة المركزية التي ابتكرها غوتنبرغ تسمى الحروف المتحركة المصبوبة. تخيل معي أن لديك صندوقا كبيرا مليئا بحروف صغيرة مصنوعة من سبيكة معدنية، كل حرف منحوت عليه شكل حرف من الأبجدية. تأخذ هذه الحروف وترتبها يدويا لتكون كلمات وجملا وفقرات، وتضعها في إطار خاص يثبتها في مكانها، ثم تدهن هذه الحروف بالحبر الخاص، وتضع الورقة فوقها، وتنزل المكبس ليضغط بالتساوي على الورقة فتنتقل الكلمات إليها.
4: فكرة ذكية جدا، لكن ما الجديد الذي قدمه غوتنبرغ؟ أليس الختم والطباعة اليدوية معروفين من قبل؟ سؤال ممتاز. الجديد هو الحروف المتحركة القابلة لإعادة الاستخدام. قبله كانت محاولة الطباعة تعتمد على نحت الصفحة كاملة من خشب، وهو عمل شاق يستغرق أياما لكل صفحة، ولا يمكن الاستفادة من الخشب مرة أخرى بعد ذلك. إذن غوتنبرغ قلب المعادلة، بدلا من نحت صفحة كاملة تنحت حروفا صغيرة تعيد استخدامها إلى ما لا نهاية. بعد الانتهاء من طباعة صفحة ما تفكك الحروف وتعيدها إلى الصندوق وترتبها مرة أخرى لتكوين صفحة جديدة مختلفة تماما. هذا ما يشبه في عصرنا زر قص ولصق في الحاسوب. ولكن ماذا عن الحبر؟ هل كان الحبر العادي يناسب هذه العملية؟ وهذه نقطة دقيقة كثيرا ما يغفل عنها الناس. غوتنبرغ طور حبرا خاصا يختلف كليا عن الحبر المائي المستخدم في الكتابة اليدوية. حبره كان دهنيا لزجا يلتصق بالمعدن جيدا، ويطبع بوضوح ونظافة على الورق دون أن يسيل أو يتلطخ. إذن هو لم يبتكر الآلة فحسب، بل طور كل مكوناتها من الألف إلى الياء، الحروف والحبر والمكبس. هذا هو جوهر عبقريته، لم يكتفي بفكرة واحدة، بل نظر إلى المنظومة كاملة وطور كل عنصر فيها حتى تعمل المنظومة بتناسق وكفاءة عاليين. والآن نخبركم أعزائنا المستمعين كيف أثمرت هذه الجهود في أول اختبار حقيقي لهذه الآلة.
5: مستمعينا الكرام، نترككم مع فاصل قصير في برنامجكم الرائدون.
4: قبل دخول الطباعة إلى الكويت كان التعليم يعتمد اعتمادا كليا على الكتاب والمساجد ومجالس العلماء، وكانت الكتب تستورد من الهند ومصر والعراق وبلاد الشام، وكانت المخطوطات والكتب المطبوعة المستوردة من هذه المراكز تشكل الغذاء الثقافي الرئيسي للمجتمع الكويتي المتعلم في أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20. كانت الكويت في تلك الحقبة مجتمعا نشطا ثقافيا، على الرغم من إمكاناته المحدودة تزدهر فيه مجالس العلم والشعر والأدب، وكان عدد من أبناء الكويت يتلقون تعليمهم في المراكز العلمية الكبرى كالأزهر والهند، ويعودون حاملين معهم الكتب والأفكار والرغبة في نشر المعرفة. ترتبط البدايات الحقيقية للطباعة في الكويت بعام 1946 للميلاد، حين أنشئت أول مطبعة حكومية في البلاد ضمن مساعي دائرة المعارف التي كانت تسعى لتوفير المواد التعليمية للمدارس الحكومية الناشئة. وقبل ذلك كانت بعض المطبوعات تطبع خارج الكويت وتستورد منها. وقبل هذا التاريخ بقليل في الأربعينيات كانت قد ظهرت بعض المحاولات الخاصة المتواضعة لإنشاء مطابع صغيرة، غير أنها لم تكلل بالنجاح الكافي نظراً لضائلة الإمكانات المتاحة وصعوبة استيراد المعدات والمواد الخام في تلك الفترة. أولى المطابع المنظمة والمستمرة في الكويت كانت مطبعة دائرة المعارف، وقد أسست في منتصف الأربعينيات لتلبية الحاجة المتنامية إلى المواد التعليمية للمدارس الحكومية، وكانت في بداياتها تعمل بمعدات يدوية أو شبه يدوية، وتقتصر على طباعة الكتب المدرسية والمناشير والوثائق الرسمية. وتطورت هذه المطبعة تدريجياً مع النمو الاقتصادي الكويتي بعد اكتشاف النفط وتصديره، وأضيفت إليها معدات أحدث وطاقات أكبر حتى أصبحت قادرة على استيعاب احتياجات الدولة المتنامية من المطبوعات الرسمية والتعليمية. ارتبطت بدايات الطباعة في الكويت ارتباطاً وثيقاً بنشأة الصحافة المحلية، وكانت أولى الدوريات الكويتية تطبع في الخارج أو على مطابع بدائية. وفي عام 1954 صدرت مجلة الكويت التي كانت من أوائل الدوريات الكويتية المنتظمة، ثم تتالت الإصدارات الصحفية وتشمل جريدة الرأي العام وجريدة الأنباء وغيرها، مما استدعى تطوير البنية التحتية للطباعة في البلاد. مع مطلع الستينيات وما عقبها من ازدهار اقتصادي غير مسبوق بعد الاستقلال عام 1961، شهدت الكويت نمواً متسارعاً في عدد المطابع الخاصة وحجم إنتاجها، وأسهمت في هذا الازدهار عوامل متعددة، منها ارتفاع معدلات التعليم وتزايد عدد المتعلمين القادرين على القراءة والمهتمين بالمطبوعات، نمو القطاع التجاري الكويتي وحاجته المتزايدة إلى مواد الطباعة الإعلامية والتجارية، توسع مؤسسات الدولة وهيئاتها وحاجاتها إلى المطبوعات الرسمية والإدارية، تزايد الحراك الثقافي والأدبي والفكري في المجتمع الكويتي الذي أفرز طلباً متنامياً على الكتب والدوريات. تميزت الكويت بين دول الخليج بحيوية ثقافية وفكرية لافتة خلال العقود من الستينيات إلى الثمانينيات، وكان للمطابع الكويتية دور محوري في إنتاج هذا الزخم الثقافي. ومن أبرز ما أنتجته المطابع الكويتية في ذلك العهد سلسلة عالم المعرفة التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب منذ عام 1978، وهي من أرقى سلاسل الكتب الثقافية الشعبية في تاريخ النشر العربي. مجلة العربي التي تأسست عام 1958 أصبحت من أوسع المجلات العربية انتشاراً وأكثرها تأثيراً في تشكيل الوعي الثقافي العربي في النصف الثاني من القرن العشرين. سلسلة إبداعات عالمية وغيرها من سلاسل الترجمة الأدبية التي نشرت الأدب العالمي للقارئ العربي بأسعار مناسبة وجودة طباعة مرتفعة. إصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المتعددة التي شملت الكتاب والمجلة والدورية المتخصصة في مجالات الفنون والمسرح والسينما والموسيقى. تطورت صناعة الطباعة في الكويت تطوراً ملحوظاً خلال العقود الأخيرة على صعيد التقنية والجودة، وتضم الكويت اليوم عشرات المطابع الحديثة المجهزة بأحدث المعدات، معدات الطباعة الرقمية والأوفيس، وتخدم قطاعات واسعة من الجرائد والمجلات والكتب والمواد التجارية والتغليف. أهلا بكم مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل، وننتقل معكم لأولى الثمار.
5: حوالي عام 1445 للميلاد أنجز غوتنبرغ أول عمل طباعي ضخم في تاريخه، وهو الإنجيل المعروف بإنجيل غوتنبرغ. طبع منه نحو 180 نسخة، في حين كان نسخ إنجيل واحد باليد يستغرق سنتين كاملتين على الأقل. 180 نسخة مقابل سنتين لنسخة واحدة، هذا يعني أن غوتنبرغ صنع في أشهر ما كان يحتاج قرنا من النسخ. وحين ظهرت هذه النسخ وصفها الناس بالمعجزة، بعضهم لم يصدق في البداية أنها مطبوعة وليست مكتوبة باليد. كانت الطباعة دقيقة ومنتظمة لدرجة أنهم ظنوا أن الكاتب ملاك لا إنسان. هذا يكشف عن مستوى الإتقان الذي بلغه غوتنبرغ في صنعته. ولكن كيف استقبل الناس هذا الاختراع؟ هل كان الاستقبال إيجابيا من الجميع؟
4: لا بالطبع، فكما كل اختراع ثوري في التاريخ واجه معارضة شديدة من بعض الجهات. الناسخون الذين كانوا يكسبون رزقهم من نسخ الكتب رأوا في الطباعة تهديدا لمهنتهم، فحاولوا تشويه صورة المطبوعات وإقناع الناس بأنها أقل قيمة من المخطوطات. وهذا طبيعي جدا، كل تقنية جديدة تهدد القائمين على التقنية القديمة. لكن التاريخ لا يمكن إيقافه، فبسرعة مذهلة انتشرت المطابع في أرجاء أوروبا، وبحلول نهاية القرن الخامس عشر كانت هناك مئات المطابع تعمل في عشرات المدن الأوروبية. وهذا الانتشار السريع يعني أن الطلب كان هائلا على المطبوعات. الناس كانوا متعطشين للمعرفة، وهم لم يجدوا من يروي ظمأهم طويلا بالضبط. والأمر الملفت أن أسعار الكتب بدأت تنخفض بشكل درامي مع انتشار الطباعة. الكتاب الذي كان يكلف ثروة أصبح في متناول التاجر والحرفي، بل وحتى الفلاح الميسور.
5: لنتحدث الآن عن الأثر الكبير الذي تركته الطباعة على مسار التاريخ. نبدأ من الأثر الأوضح والأكثر مباشرة، انتشار المعرفة وارتفاع نسب التعليم حين أصبح الكتاب في متناول الجميع. بدأ الناس يتعلمون القراءة بأعداد لم يشهدها التاريخ من قبل، فالكتاب وجد جمهوره والجمهور وجد كتابه. وهذا بدوره يعني أن العلم أصبح يتراكم بسرعة أكبر بكثير تماما. العالم في القرن السادس عشر أصبح بإمكانه أن ينشر اكتشافاته في كتاب يطبع منه آلاف النسخ، ويصل إلى علماء في مدن وبلدان مختلفة، فيبنون على أبحاثه ويضيفون إليها هذا التراكم المعرفي. هذا التراكم المعرفي السريع هو ما أفضى إلى الثورة العلمية في القرنين السابع عشر والثامن عشر.
4: وجاء مارتن لوثر عام 1517 بوثائقه 95 والتي أشعلت حركة الإصلاح في أوروبا. هذا يعني أن الطباعة غيرت المشهد الديني الأوروبي من أساسه، ولم تتوقف عند ذلك، فقد أسهمت الطباعة أيضا في نمو الهوايات. ويبدو أن الطباعة كانت المحرك الخفي لكل التحولات الكبرى في العالم الحديث، وهذا ليس مبالغة. يقول كثير من المؤرخين إن الطباعة هي أم الثورات الحديثة، لأنها جعلت ممكنا كل ما تلاها من ثورات فكرية وعلمية وسياسية واجتماعية. المفارقة المؤلمة في حياة غوتنبرغ. هنا نصل إلى الجانب الآخر من قصة غوتنبرغ، الجانب المؤلم، ماذا جانه هو شخصيا من هذا الاختراع العظيم.
5: هذا هو الجزء الذي يجعل قلبك يتألم فعلا. رغم عظمة اختراعه، لم يحظ غوتنبرغ بالثروة التي يستحقها، فقد خاض نزاعا قانونيا حادا مع شريكه الممول يوهان فوست الذي أقرضه مبالغ ضخمة لتمويل مشروع الطباعة. ولماذا نشب هذا النزاع؟ فوست أراد استرداد قرضه بفوائده، وحين عجز غوتنبرغ عن السداد لجأ فوست إلى القضاء وحكمت المحكمة لصالح فوست، فاضطر غوتنبرغ إلى التنازل عن مطبعته ومعداته وأدواته، أي عن كل ما بناه بجهد عمره. يا له من ظلم أن تعطي العالم اختراعاً يغير التاريخ ثم تحرم من ثماره.
4: والأكثر إيلاماً أن فوست وشريكه بيتر شوفر استمرا في تشغيل المطبعة وجنيا منها ثروات طائلة، بينما عاش غوتنبرغ سنواته الأخيرة في ضائقة مالية حقيقية. ولكن

0: حقيقي الذي يستحقه، مأساة حقيقية، لكن التاريخ أنصفه في نهاية المطاف. صنفه كثير من المؤرخين والمفكرين بوصفه أكثر شخصية أثرت في تاريخ الألفية الثانية، ومدينة ماينز تحمل اليوم تمثاله الكبير وتفخر بأنها مسقط رأسه، وفي ألمانيا وأوروبا كلها مؤسسات وجوائز ومتاحف تحمل اسمه. وهذه مفارقة تتكرر في تاريخ المبتكرين، كثيرون بذروا بذورا لم يحصدوا ثمارها، لكن الإنسانية كلها جنت تلك الثمار من بعدهم.
1: لا يمكننا أن ننهي حديثنا دون أن نتوقف عند علاقة الطباعة بعالمنا العربي، فهذه العلاقة طويلة ومركبة وتستحق وقفة. بالتأكيد فنحن أصحاب حضارة عريقة في التأليف والكتابة. كيف كان موقفنا من هذا الاختراع؟ الحضارة العربية الإسلامية سبقت أوروبا في كثير من العلوم والفنون، لكن دخول الطابعة إلى البلاد العربية تأخر بشكل لافت. فبينما انتشرت المطابع في أوروبا في أواخر القرن الخامس عشر، لم تدخل إلى العالم العربي بشكل فعلي وواسع حتى القرن الثامن عشر الميلادي. وما أسباب هذا التأخر؟ هناك أسباب متعددة. أولا، التحديات التقنية، فالخط العربي بحروفه المتصلة وأشكالها المتعددة بحسب موضع الحرف من الكلمة كان يشكل تحديا صعبا أمام الطباعة بالحروف المتحركة.
0: هذا منطقي، فحرف الباء مثلا يختلف شكله في أول الكلمة عن وسطها وآخرها، لذا يحتاج الطابع ثلاثة قوالب على الأقل لكل حرف. وثانيا، معارضة الخطاطين الذين كانوا يخشون على مهنتهم وأرزاقهم، وكانت لهم مكانة رفيعة في المجتمع لا يريدون التفريط فيها. وثالثا، بعض التحفظات الدينية. إذن كانت عوامل تقنية واجتماعية متشابكة، ولكن متى دخلت الطابعة أخيرا إلى عالمنا العربي؟ أول مطبعة عربية دخلت إلى المشرق العربي كانت المطبعة الإهلانية التي أسسها الشماس عبد الله زاخر في دير مار يوحنا بلبنان عام 1720. أما في العالم العثماني الأوسع فقد أسس إبراهيم متفرقة أول مطبعة عثمانية عام 1727. وحين دخلت الطابعة أخيرا، هل أحدثت الأثر نفسه الذي أحدثته في أوروبا؟ أحدثت نهضة فكرية عظيمة، ففي القرن التاسع عشر أسهمت الطباعة إسهاما كبيرا فيما يعرف بالنهضة العربية أو عصر النهضة، حيث ازدهرت الصحافة والأدب والفكر السياسي، وانتشرت الأفكار الإصلاحية على أيدي نخبة من المفكرين أمثال رفاعة الطهطاوي وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وغيرهم. إذن الطباعة كانت وراء نهضتنا الحديثة وإن تأخرت علينا قرونا، والتأخر درس بحد ذاته يعلمنا أن التردد في تبني التقنيات الجديدة له ثمن حضاري باهظ، وأن الأمم التي تسارع إلى استيعاب المستجدات وتطويعها لخدمة ثقافتها هي التي تتقدم، وتطويعها لخدمة ثقافتها هي التي تتقدم. فاصل قصير ونعود معكم في الرائدون.
2: الرائد لا ينتظر الظروف بل يصنعها، ولا يكتفي بالفرصة بل يكون هو الفرصة.
0: أهلا بكم من جديد في برنامجكم الرائدون بعد هذا الفاصل، وننتقل معكم إلى هذا العنوان: الطباعة وعصرنا الرقمي.
1: لو نظرنا اليوم إلى عالمنا الرقمي، أين نجد صدى اختراع غوتنبرغ؟ في كل مكان. ظهور الإنترنت في أواخر القرن العشرين كان ثورة موازية لثورة غوتنبرغ تماما، كما فتحت الطابعة أبواب الكتاب للجميع، فتح الإنترنت أبواب المعرفة الكونية لكل إنسان على وجه الأرض. التشابه فعلا مذهل، وكما عارض بعضهم الطباعة في زمن غوتنبرغ عارض بعضهم الإنترنت في بداياته، ونفس الحجج تقريبا: خطر على الأخلاق، تهديد للسلطات القائمة، فوضى في المعلومات، والنتيجة كانت نفسها: التقنية الجديدة انتصرت ولا يمكن إيقاف موجة التغيير. وهناك تشابه آخر مثير، كما أن الطباعة لم تفرق بين الكتاب الجيد والرديء فنشرتهما معا، فإن الإنترنت أيضا ينشر الحكمة.

0: الحكمة والسخافة بالقدر نفسه. هذه نقطة عميقة، التقنية في ذاتها محايدة، أداة يمكن توظيفها للخير أو للشر، والمسؤولية تقع على عاتق مستخدميها، كما أن من يستخدم الطابعة لنشر العلم يختلف عمن يستخدمها لنشر الدعاية، فمن يستخدم الإنترنت للتعلم يختلف عمن يستخدمه للتضليل.
1: وهذا يقودنا إلى سؤال يخصنا جميعا، كيف نكون غوتنبرغ عصرنا؟ كيف نستثمر الأدوات الرقمية المتاحة لنا لنصنع أثرا يدوم؟ سؤال يستحق أن يحمل كل واحد منا بعد انتهاء هذه الحلقة. وفي الختام وصلنا أعزائنا المستمعين إلى ختام رحلتنا مع الآلة الطابعة ومخترعها العبقري يوهانس غوتنبرغ. ماذا نستخلص من كل ما سمعناه اليوم؟ أولا، أن الاختراع الحقيقي لا يولد من فراغ، بل من مراقبة دقيقة للواقع والحاجة الإنسانية، ومن إصرار لا يعرف الكلل على تحويل الحلم إلى واقع ملموس. غوتنبرغ لم يكن عبقريا نزل من السماء، بل كان إنسانا صبورا مجتهدا، لاحظ وفكر وجرب وصبر وحتى نجح. ونستخلص ثانيا أن أعظم الاختراعات هي تلك التي تكسر الحواجز إلى الوصول إلى المعرفة، وتجعل ما كان حكرا على القلة متاحا للجميع. وهذا درس يتجاوز عصر غوتنبرغ ليتحدث عن قيمة خالدة، أن المعرفة حق إنساني لا امتياز طبقي.
0: ونستخلص ثالثا أن التاريخ ينصف المبدعين حتى لو تأخر هذا الإنصاف. غوتنبرغ مات فقيرا مظلوما، لكن التاريخ كتب اسمه بأحرف من نور في سجلات الحضارة الإنسانية إلى الأبد. ورابعا وأخيرا، التقنية وحدها لا تكفي، ما يحدث الفرق هو الإنسان الذي يستخدم هذه التقنية بحكمة وهدف ورؤية. غوتنبرغ أعطانا الآلة، لكن المفكرين والعلماء والمصلحين هم من جعلوا منها قوة تغيير حقيقية.
1: أعزائنا المستمعين، كانت هذه رحلتنا اليوم مع الآلة الطابعة وصانعها العظيم. أتمنى ونتمنى جميعا أن تكون هذه الحلقة قد أضافت إلى معرفتكم وأثارت فضولكم نحو تاريخنا الإنساني العظيم. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج الرائدون، نذكركم بأن التاريخ لا يصنعه الأقوياء وحدهم، بل يصنعه كل من يحمل فكرة وإصرار وإيمان بأن الغد يمكن أن يكون أجمل. دمتم بخير، إلى اللقاء.
2: قدمنا لكم برنامج الرائدون. تقبلوا تحيات فريق العمل: الدكتور فيصل العنزي، جابر عزام، محمد العدواني، محمد الكوت، والمخرج الدكتور يوسف شلاش الشمري.

0: الكويت ما قامت إلا بأهلها وما استمرت إلا بتكاتفهم. الوحدة الوطنية مو شعار، الوحدة موقف ومسؤولية.
1: من جيل لجيل حبي يتنقل وعشقين ما يذبل، هذه يا الكويت.
0: خلونا نكون صف واحد عشان تبقى الكويت قوية بأهلها.
2: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
3: خميس يا غنيمة خميس،
4: انت الحين مأخرني ومعطلني.
5: الله يا صبور، انا اصلا منو معطيني امل بهالحياة غيرك.
4: اركض لاحق على رزقك.
2: إذاعة دولة الكويت صوت.
6: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعي الكرام، ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار والبرامج السياسية مع موجز لأهم وآخر الأنباء.
7: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم الأنباء.

0: رئيس بعثة الحج الكويتية يفتتح مقر البعثة في المشاعر المقدسة ويؤكد الجاهزية الكاملة لخدمة الحجاج. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة لا تقبل فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن ستستعيد مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على إيران بسبب مضيق هرمز. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 10 أشخاص بضربات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. منظمة الصحة العالمية تحذر من نقص حاد بالمعدات الطبية في غزة. قادة أوروبيون يتعهدون بتكثيف الدعم لأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يعرب عن ترحيبه بإعلان الرئيس الأمريكي إرسال قوات إلى بولندا. الصين تؤكد معارضتها خططا أمريكية لنشر صواريخ متوسطة المدى في اليابان. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، تنضم الآن موجاتنا العاملة للموجات العاملة لإذاعة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة من الختمة المرتلة برواية ورش عن نافع للقارئ حمد سنان.
1: مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. ننصت خاشعين إلى جزء من الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ الأمين محمد جنيوة يرحمه الله، علما بأن التلاوة برواية قالون عن نافع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد

أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.

بمدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد

فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم

ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟

ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح

أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم

وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم

أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.

رَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لك.

عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون

تطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.

فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.

فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.

فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون.

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

0: عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى جزء من الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ الأمين محمد جنيوة يرحمه الله، علما بأن التلاوة كانت برواية قالون عن نافع.
2: أعزائنا المستمعين، نقدم لكم تلاوة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ فهد سعود العنزي.

0: قدمنا لكم تلاوة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ فهد السعود العنزي.
1: مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. الآن نقدم لكم جزءا من الختمة المرتلة بصوت القارئ عبد الرحمن العوسي.

قدمنا لكم مستمعي الكرام جزءا من الختمة المرتلة للقارئ عبد الرحمن العوسي. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. الآن نقدم لكم جزءا من الختمة المرتلة للشيخ محمد صديق المنشاوي يرحمه الله.

0: وكفى
1: الله. صدق الله العظيم. هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعي الكرام، تنفصل الآن موجاتنا العاملة عن الموجات العاملة لإذاعة القرآن الكريم. بعد لحظات ننتقل وإياكم إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية مع أولى نشراتنا الإخبارية.
2: السادسة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت.

طاب صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أنباء السادسة صباحا تقرأها فيحاء السهو. موجز النشرة: رئيس بعثة الحج الكويتية يفتتح مقر البعثة في المشاعر المقدسة ويؤكد الجاهزية الكاملة لخدمة الحجاج. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة لا تقبل فرض رسوم عبور في مضيق هرمز. الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على إيران بسبب مضيق هرمز. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 10 أشخاص بضربات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. الرئاسة الفلسطينية ترحب بالبيان الأوروبي المشترك الداعي لوقف التوسع الاستيطاني. قادة أوروبيون يتعهدون بتكثيف الدعم لأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة. 8 قتلى وعشرات المحاصرين في انفجار منجم فحم في الصين. أوامر بإجلاء حوالي 40,000 شخص في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بسبب تسرب كيميائي. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. نبدأ مستمعينا الكرام نشرتنا هذا الصباح من مكة المكرمة، حيث افتتح رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف الدكتور سليمان السويلم مقر البعثة والحملات الكويتية في المشاعر المقدسة، وذلك في إطار استعدادات البعثة لموسم الحج واستقبال حجاج دولة الكويت وتقديم أفضل الخدمات لهم. وأكد السويلم جاهزية فرق العمل لخدمة الحجاج ورعايتهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مشددا على أهمية تكامل الجهود بين مختلف اللجان لتسهيل أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة. وأشار إلى متابعة البعثة لسير الترتيبات التنظيمية والإدارية والصحية والإرشادية بما يضمن توفير أفضل سبل الرعاية للحجاج، إلى جانب تكثيف الجهود الميدانية ومتابعة المستجدات على مدار الساعة. كما دعا الحجاج إلى الالتزام بالإشادات والتعليمات بما يسهم في انسيابية التنقل والحفاظ على سلامتهم، وعرب عن بالغ الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على ما تقدمه من جهود كبيرة وخدمات متكاملة وإمكانات متطورة لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسك الحج بكل أمن وطمأنينة. وإلى واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتطلع إلى إبرام صفقة مع الولايات المتحدة، بينما تلوح مؤشرات على احتمال التوصل إلى اتفاق أولي بين واشنطن وطهران. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لا تقبل فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن ستستعيد مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب. وأكد ترامب أن الإدارة الأمريكية لن تسمح بأي تهديد لإمدادات الطاقة العالمية أو تعطيل حركة التجارة البحرية، محذرا من أن أي خطوات تصعيدية ستقابل برد حازم وسريع. من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ترى بعض التقدم نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للوصول إلى هذه الغاية. فيما أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الخلافات بين الجانبين عميقة وجوهرية. في غضون ذلك، وصل رئيس أركان الجيش الباكستاني ورئيس أركان قوات الدفاع المشير سيد عاصم منير إلى إيران في زيارة رسمية تأتي في إطار الوساطة الباكستانية الهادفة إلى حل النزاع بين واشنطن وطهران. ونقلت إذاعة باكستان الرسمية عن مصادر أمنية قولها إن رئيس الأركان سيناقش خلال الزيارة مسار المحادثات الإيرانية الأمريكية والسلام في المنطقة وقضايا مهمة أخرى، حيث سيلتقي بشخصيات إيرانية بارزة. وحول حركة العبور في مضيق هرمز، قالت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس أعدت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل بعثة دولية لاستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأنه يمكنها طرحه إذا كانت الظروف مواتية.
وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه لا ينبغي لأي دولة أن تقبل بفرض إيران رسوم عبور في مضيق هرمز، واعتبر أن فرض إيران لرسوم كهذه سيشكل سابقة خطيرة. وأكد روبيو أن الجميع يرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة وجود خطة بديلة في حال رفضت طهران إعادة فتح مضيق هرمز. في سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس تحويل مسار نحو 97 سفينة وتعطيل 4 أخرى منذ بدء الحصار والرقابة البحرية المفروضة على إيران. وقالت القيادة إن العمليات البحرية مستمرة في الممرات الاستراتيجية بهدف فرض رقابة صارمة على حركة السفن، مؤكدة مواصلة إجراءات التفتيش والمتابعة البحرية بالتزامن مع المساعي الدبلوماسية الجارية لاحتواء الأزمة. وفي السويد، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتا إن الاعتداء الإيراني المباشر على حرية الملاحة يؤثر على الجميع. وأضاف في تصريحات على هامش اجتماع وزراء خارجية التحالف في السويد أنه من المهم أن تتضافر جهود الدول حول خطط لضمان فتح المضيق أمام حركة الملاحة. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة مقتل 10 أشخاص بينهم

ستة مسعفين أمس في غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على منطقة الحافور بين بلدتي صديقين وقانا في جنوب لبنان، أدت إلى سقوط 3 إصابات، كما استهدف الطيران المسير الإسرائيلي بلدة دير قانون النهر ومدينة النبطية في جنوب لبنان. من جهة أخرى، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء مبنيين في منطقة سور تمهيدا لقصفهما. وفي قطاع غزة، استشهد شاب فلسطيني جراء استهدافه بقنبلة أسقطتها طائرة إسرائيلية مسيرة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في وقت تتواصل فيه الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، كما كثفت المدفعية الإسرائيلية قصفها على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي رام الله، رحبت الرئاسة الفلسطينية بالبيان المشترك الصادر عن قادة مجموعة الدول الأربعة الأوروبية، المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا، والذي أدانوا فيه تصاعد عنف المستوطنين وسياسات حكومة الاحتلال في الضفة الغربية، وأكدوا عدم شرعية الاستيطان بموجب القانون الدولي. واعتبرت الرئاسة أن هذا البيان يمثل خطوة هامة في الاتجاه الصحيح وموقفا دوليا قويا يدعم الشرعية الدولية ويرفض الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تدمر بشكل ممنهج حل الدولتين، داعية إلى وضع آليات جدية وحقيقية لتحويل هذه المواقف الهامة إلى خطوات فعلية للضغط على سلطات الاحتلال لوقف إجراءاتها المخالفة للشرعية الدولية والقانون الدولي. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس فولودمير زيلينسكي إنه ينبغي إعطاء دفعة للجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب، مضيفا أنه يتوقع مقترحات أمريكية جديدة بشأن كيفية إدارة تلك الجهود. وأضاف الرئيس الأوكراني أن قوات بلاده هاجمت مصفاة نفط روسية في يارو إسلافيل على بعد 700 كيلومتر تقريبا من الحدود الأوكرانية، في أحداث هجوم ضمن سلسلة ضربات شنتها كييف على منشآت نفطية في روسيا. يأتي ذلك فيما أفادت السلطات الأوكرانية بمقتل 6 أشخاص جراء هجمات روسية استهدفت مناطق دونيتسك وإشيرنيهيف ودنبرو بتروفيسكا. بالمقابل، أعلنت روسيا مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين في هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة طالت مناطق بريانسك وسارمارا وبيلوغرودو. وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن 4 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو موسكو أسقطت، وجرى نشر خدمات الطوارئ دون تقديم تفاصيل. مستمعينا الكرام، لازالت هذه الأنباء تأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. وفي فيينا، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن السلطات الأوكرانية أبلغتها باندلاع حريق في منطقة كهرباء فرعية بسبب نشاط عسكري، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي جزئيا عن محطة طاقة نووية من مصادر خارج الموقع. في لندن، تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس بتكثيف الدعم لأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق الأوروبي لمواجهة التطورات الميدانية. وخلال مباحثات عبر الفيديو، جمعت القادة الأوروبيين بالرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، شدد المشاركون على أن التصدي لما وصفوه بالعدوان الروسي يمثل ضرورة حيوية للأمن الأوروبي والعالمي، وفق بيان صادر عن الحكومة البريطانية. في الصين، أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة صباح اليوم مقتل 8 عمال على الأقل فيما حوصر العشرات تحت الأرض إثر انفجار غاز في منجم فحم شمالي الصين، مضيفة أنه لا يزال نحو 40 عامل محاصرين تحت الأرض. ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بذل كل الجهود لمعالجة المصابين وإجراء تحقيقات شاملة بشأن الحادث. وفي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، صدرت أوامر بإجلاء نحو 40,000 شخص من منازلهم في كاليفورنيا بسبب تسرب من خزان مواد كيميائية قد يؤدي

0: يؤدي إلى انفجار وانتشار أبخرة سامة فوق منطقة مكتظة. ويحتوي الخزان على 26 ألف لتر من ميثيل ميثاكريالات، وهو سائل متطاير وقابل للاشتعال يستخدم في صناعة البلاستيك. وقد حذر عناصر الإطفاء من أن الأمور تبدو سيئة، وأوضح مسؤول في هيئة الإطفاء أن هذا الوضع قد يتسبب في تلوث كيميائي كبير أو حتى قد يؤدي إلى انفجار، ولم تبلغ السلطات عن أي تقارير بوقوع إصابات حتى الآن، كما أنها لم توضح سبب التسرب. مستمعين الكرام، في نهاية نشرتنا إليكم إعادة لموجزها. رئيس بعثة الحج الكويتية يفتتح مقر البعثة في المشاعر المقدسة ويؤكد الجاهزية الكاملة لخدمة الحجاج. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة لا تقبل فرض رسوم عبور في مضيق هرمز. الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على إيران بسبب مضيق هرمز. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 10 أشخاص بضربات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. الرئاسة الفلسطينية ترحب بالبيان الأوروبي المشترك الداعي لوقف التوسع الاستيطاني. قادة أوروبيون يتعهدون بتكثيف الدعم لأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة. 8 قتلى وعشرات المحاصرين في انفجار منجم فحم في الصين. أوامر بإجلاء حوالي 40 ألف شخص في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بسبب تسرب كيميائي. مستمعينا الكرام، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أنباء السادسة صباحا. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم شجرة.

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين. نبتهل إلى الله تعالى في مفتتح لقائنا هذا أن يرزقنا وإياكم تقوى القلوب وأن يجعلنا من المتقين الذين يخافون في الغيب والشهادة. نحمده سبحانه الذي أمرنا بالتقوى وجعلها سببا للفلاح. يسرنا أن نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج شذرات، حيث سنغوص في بحر قيمة عظيمة هي الغاية من الشرع والزاد الباغي للدار الآخرة، إنها قيمة التقوى. أيها الأخوة والأخوات الكرام، لقد خلق الله تعالى الجن والإنس إلا ليعبدوه، وشرع لنا الشرائع والوصايا لنسعى في طريق رضائه. وفي خضم هذه التكاليف وبين فيض العبادات تبرز قيمة جامعة تنطوي تحتها سلامة الدنيا والآخرة، وهي التقوى. والتقوى ليست يا أعزائنا مجرد شعار تدين به وجهك ولا مظهرا خارجيا من العبادات الظاهرة فقط، بل هي حقيقة قلبية تحيط بالمرء في جميع أحواله. إنها حارسة القلب وشعور المراقبة الدائمة لله تعالى، الذي يراك حيثما كنت ويسمعك حيثما كنت. والتقوى في مفهومها الشرعي تعني أن تجعل بينك وبين نار الله حجابا،

0: بطاعته، وأن تجعل بينك وبين سخطه حجابا باجتناب نهيه. فالمتقي هو الذي يعلم إن الله يراه، فلا يقترف سوءا في السر لأنه يستحي من نظرة ربه. ولهذا كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: سل ربك العافية والتقوى، فالعافية حفظ الجوارح والتقوى حفظ القلب. ومن أعظم ما يساعد على بلوغ مرتبة التقوى علم المرء بأن الله تعالى مطلع على سريرته. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أو تأمنه؟ قال: إنك قد سألت عن عظيم أو عن كلام كثير، هو العبادة، وهو الصبر، وهو الستر، وهو الأمانة، وهو الغسول من الجنابة، وهو التقوى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يستتر العبد لو تزين بزينة الحلق، أي حلايا الدنيا، ثم طاف بالبيت. تأملوا رعاكم الله معنى هذا القول: إن التقوى لا تغفل أن الله يراك، فتحفظ جوارحك في الخلوات كما تحفظها في الملاءات. والمتقون في كتاب ربنا هم الذين يفيقون بحقيقة هذه الحياة، فلا تغرهم زخارف الأرض، ولا تشغلهم ملاهي الدنيا عن ذكر الله. يقول تعالى: والآخرة عند ربك للمتقين. والتقوى تتجلى في المواقف الحساسة، فعندما تزيد الفتن وتشتد المقريات يثبت المتقي بإيمانه، لا يأخذ مالا حراما ليشفي غريمة، ولا يبيع دنيا لأجل منصب أو جاه. ولهذا كانت التقوى هي المعيار الذي يعتمده الله تعالى في التفضيل بين عباده، حيث قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا فخر للون ولا لنسب ولا مال، بل الفخر كله بما في القلب من خشية لله. ومن بركات التقوى في الحياة الدنيا قبل الآخرة الفرج والمخرج، وعد صادق من رب عظيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كم من أمم قوية أبيدت لعدم تقواها، وكم من أمم قليلة نصرها الله بحكمها وتقواها. التقوى هي القوة الحقيقية التي تحول بين المؤمن وبين أعدائه، وهي النور الذي يهديه في الظلمات. والتقوى تعني أيضا تزكية النفس ونقاء القلب من الغل والحسد. فالمتقي قلبه صفر من أبغان الخلق، مليء بمحبة الله ورحمته. أيها المستمعين الكرام، التقوى ليست معنى التخلي عن الدنيا والرهبانية، بل التقوى هنا بأن تعمل دنياك لله، وتتخذ من مالك وعملك وجاهك سلما إلى رضائه. التاجر المتقي لا يغش، والموظف المتقي لا يخون، والطالب المتقي لا يغش في الامتحانات. فانظر كيف تبني الأمم على هؤلاء إن صدقوا في تقواهم. ونتذكر دائما وصية رسولنا صلى الله عليه وسلم لابن عمرو رضي الله عنهما لما سأله: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: التوبة، قال: ثم الجهاد، قال: ثم الحج، ثم البر، ثم حتى ذكر أعمالا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروته؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروته الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال امسك علي هذا، وأشار إلى لسانه. والتقوى هي الحفاظ على اللسان والجوارح. فلنعود يا أعزائنا إلى ربنا بنفوس مخبتة نقية في الغيب والشهادة، لنحفظ نواظرنا، ولنحفظ أسماؤنا، ولنحفظ ألسنتنا، فما يزال الخير في الدنيا والآخرة للمتقين. والتقوى أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم تقوى نافعة، وأن يرزقنا علما ينفعنا وعملا يقبل منا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب. شكرا لكم جزيلا على حسن استماعكم وطيب مرافقتكم لنا في هذه الحلقة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: دولة الكويت تقدم برنامج فضاء المعرفة. برنامج فضاء المعرفة نافذتكم الأسبوعية للإطلاع على مجموعة متنوعة من الأخبار والمعلومات من مختلف المجالات. في كل حلقة نقدم لكم تغطية لأهم الأحداث والمستجدات في مجال الدراسات، العلوم، التكنولوجيا، الثقافة، الصحة والعديد من المواضيع الأخرى التي تهم كل مستمع يبحث عن معرفة دقيقة وموثوقة. هدفنا أن نكون رفيقكم في رحلة المعرفة الأسبوعية، نوفر لكم المعلومات بطريقة واضحة وممتعة لتبقوا دائما على اطلاع بكل جديد ومفيد. برنامج فضاء المعرفة، إعداد بشاير العيد، تقديم مشاعل السعيد ومنصور لكلي، تنفيذ أحمد سعود. فضاء المعرفة، إخراج سالم الراشد.
1: مستمعين الكرام، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم فضاء المعرفة. نلتقي بكم اليوم لنواصل رحلتنا في متابعة أبرز ما يشهده عالم العلم والبحث من تطورات، ولنستعرض معا أحداث الدراسات التي تضيف فهما أعمق لما يدور حولنا.
2: في هذه الحلقة نصحبكم في جولة معرفية نتوقف خلالها عند مجموعة من الموضوعات المتنوعة، ونقدمها لكم بأسلوب مبسط يهدف إلى توضيح الفكرة وربطها بواقعنا اليومي. فمرحبا بكم معنا، ونتمنى لكم متابعة مفيدة في هذه الحلقة من فضاء المعرفة.
3: لكل معلومة عالمها، ولكل خبر أهميته. انضموا إلينا في فضاء المعرفة لاستكشاف أبرز الأحداث والمعلومات من مختلف المجالات.
1: دراسة تكشف تقنية لزراعة أنسجة كبد صغيرة داخل الجسم بنمو متحكم يقلل الحاجة لعمليات الزرع. أظهرت دراسة رائدة أن زراعة أنسجة من الكبد مباشرة داخل جسم الإنسان قد تحدث نقلة نوعية في علاج أمراض الكبد في مراحلها النهائية، مما يقلل الاعتماد على الأعضاء المتبرع بها النادرة.
2: وطبقا لتقرير نشر في موقع ميديكال إكسبرس، طور باحثون من معهد وايس وجامعة بوسطن ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا استراتيجية مبتكرة لزرع أنسجة كبد صغيرة مهندسة وتحفيز نموها بعد الزرع.
1: تناول البحث المنشور في مجلة ساينس أدفانسز مشكلة هامة في رعاية مرضى الكبد، حيث ينتظر ملايين المرضى حول العالم أعضاء متبرع بها، وقد يتعرض بعضهم للمخاطر قبل الحصول على العضو. قال العلماء إن هذا النهج الجديد قد يقلل من فترة الانتظار المرتبطة بعملية الزراعة.
2: بدلاً من محاولة زراعة أعضاء كاملة الحجم، استكشف الفريق إمكانية نمو أنسجة صغيرة داخل الجسم. وذكر كريستوفر تشين الباحث الرئيسي أنهم تساءلوا حول إمكانية زرع بنية كبد صغيرة ودفعها للتزايد في الجسم، وهو ما قد يخفف العبء الأيضي من الالتهاب المتضرر.
1: تعتمد الابتكار على منصة للبيولوجيا الصناعية تدعى النمو الهندسي الحيوي عند الطلب، حيث قام العلماء بتعديل التعبير الجيني في خلايا الكبد لتحفيز إشارات النمو باستخدام 4 عوامل رئيسية، بالإضافة إلى البروتين YAP الذي ينظم تكاثر الخلايا، وتم تحفيز النمو باستخدام الدوكسيسكلين مما يتيح التحكم في التأخير والإيقاف.
2: وأوضحت الباحثة آمي ستودارد أن التقنية الجديدة تمكن من تحفيز نمو الخلايا عند الحاجة، بخلاف الطرق السابقة التي كانت تتطلب إصابة الكبد للبدء في عملية التجديد. ومع ذلك أقر الباحثون بوجود سلبيات، منها الربط بين التكاثر السريع وقلة النضج الوظيفي للخلايا، والتي يسعون لتحسينها في الدراسات المستقبلية. ورغم ذلك تعتبر هذه النتائج خطوة مهمة نحو تجديد الأعضاء بشكل قابل للتحكم.
1: وفيما يتعلق بالمستقبل، يعتقد العلماء أن نهج بوست قد يمتد ليشمل علاجات لأمراض أخرى، مما يرسي الأساس لعلاجات تتطلب تحكمات دقيقة دون الحاجة للجراحة.
2: أخصائية روماتيزم توضح أسباب آلام المفاصل في الربيع وتحذر من تجاهل الأعراض المستمرة. أسباب آلام المفاصل في الربيع، أفادت الدكتورة داريا كوزيفيتش أخصائية الروماتيزم أن التحول إلى نمط حياة نشط بالإضافة إلى العدوى الفيروسية قد يسبب آلام المفاصل في فصل الربيع.
1: ووفقاً لها، فإن السبب الأكثر شيوعاً لهذه المشكلات هو الإجهاد المفرط. تقول: العاملون في المكاتب أكثر عرضة لهذا الخطر، خاصة في فصل الربيع، حيث يتقطع نمط الحياة الخامل فجأة وبشكل منتظم بسبب زيادة النشاط البدني، مثل المشي لمسافات طويلة في عطلات نهاية الأسبوع، أو الركض، أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.
2: تشير الخبيرة إلى أنه نتيجة لذلك تنتج العضلات غير المعتادة على هذا الجهد كميات كبيرة من نواتج الأكسدة، مما يسبب الألم. لكن إذا لم يكن هذا الحمل الزائد حرجاً للجسم، فلن يسبب التهاباً نشطاً. وتضيف أن الأحاسيس في العضلات وحول المفصل في نقاط الارتباط في أجزاء الوتر من العضلات ستختفي خلال 2 إلى 3 أيام دون استخدام أي وسائل أو أدوية خاصة.
1: أما إذا كانت الإصابة ناتجة عن صدمة حقيقية، فقد يستمر الألم لأكثر من أسبوع، وفي هذه الحالة يجب استشارة أخصائي إصابات. وإذا كان الألم مصحوباً بتورم أو تيبس، فمن الضروري مراجعة أخصائي أمراض الروماتيزم، حيث قد يكون السبب التهاب المفاصل أو التهاب النشط.
2: وتضيف أنه قد يحدث في ذروة نشاط الفيروس ألم في العضلات والمفاصل، ولكن لا ينبغي أن يستمر لأكثر من أسبوعين بعد التعافي. وفي حال استمرار الألم، يجب الخضوع لفحص من قبل أخصائي أمراض الروماتيزم، لأن فرط استجابة الجسم للعدوى قد تؤدي إلى ظهور أمراض الروماتيزم المناعية الذاتية، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي لهذه الحالات.
3: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يومياً؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائماً على اطلاع.
1: تقرير صحي يبرز دور الأعشاب والتوابل في تحسين التمثيل الغذائي وتنظيم الشهية ودعم فقدان الوزن بأثر تراكمي. كشف تقرير صحي جديد عن دور متزايد لبعض الأعشاب والتوابل في دعم التحكم في الوزن عبر تأثيرات بيولوجية معقدة تشمل تحسين التمثيل الغذائي وتنظيم الشهية وتقليل الالتهاب.
2: وفقاً لتقرير على موقع هيلث، لا يعتمد فقدان الوزن على السعرات الحرارية فقط، بل على شبكة معقدة من التفاعلات داخل الجسم، حيث يمكن لمكونات نباتية محددة أن تعزز كفاءة حرق الطاقة أو تحد من الرغبة المستمرة في تناول الطعام.
1: تلعب مركبات مثل تلك الموجودة في الفلفل الحار دوراً في رفع توليد الحرارة داخل الجسم، وهي عملية تستهلك سعرات إضافية، مما قد يساهم تدريجياً في تقليل الدهون، كما تساهم توابل مثل القرفة والكمون في تحسين حساسية الأنسولين، مما يساعد على ضبط مستويات السكر وتقليل تخزين الدهون.
2: وأشار التقرير إلى أن بعض الأعشاب مثل الجينسينج تؤثر على هرمونات الجوع، مما يقلل من استهلاك الطعام بشكل غير مباشر.

0: بالتوازي مع دورها في خفض الالتهاب المرتبط بالسمنة، كما تسهم مكونات مثل الزنجبيل والكركم في تقليل الإجهاد التأكسدي، مما يعزز كفاءة العمليات الحيوية المرتبطة بحرق الدهون.
1: تشمل الأمثلة العملية الحلبة التي قد تساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، والفلفل الأسود الذي يعزز استهلاك الطاقة، إضافة إلى الهيل الذي يساهم في تنظيم الشهية وفق التقرير.
0: كما أظهرت بعض النباتات مثل الأوريغانو ومستخلصات الصبار إمكانات أولية في الحد من تراكم الدهون أو تقليل الإحساس بالجوع.
1: لكن التقرير يحذر من أن الاستخدام العشوائي أو بجرعات غير مدروسة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، خاصة لدى المرضى أو من يتناولون أدوية، مؤكدا أن هذه المكونات يجب أن تستخدم ضمن نظام غذائي متوازن لا كبديل للعلاج أو نمط الحياة الصحي.
2: هل تساءلتم يوما عن آخر المستجدات في التكنولوجيا، الثقافة والصحة؟ تابعوا فضاء المعرفة لاكتشاف كل ما هو مفيد وجديد.
0: استشاري قلب يوضح أسباب تقطع نوم كبار السن ويؤكد حاجتهم لثماني ساعات يومياً. أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر أن الكثير يعتقد أن كبار السن ينامون أقل، ولكن الحقيقة هي أن نومهم يصبح أخف ومتقطعاً نتيجة لعدة عوامل، منها نقص النوم العميق وانخفاض مستوى الميلاتونين وتقدم الساعة البيولوجية. ومع ذلك تبقى حاجة كبار السن للنوم تتراوح بين 7 إلى 8 ساعات يومياً.
1: تشمل وسائل العلاج والتحسين اتباع جدول نوم ثابت، التعرض للضوء الطبيعي في الصباح، ممارسة الرياضة بانتظام، تجنب القيلولة بعد 3:00 أو تحديدها بأكثر من 30 دقيقة، استخدام العلاج السلوكي المعرفي للأرق، فحص انقطاع التنفس أثناء النوم. ولكن إذا استمر الأرق يستحسن استشارة طبيب مختص بالنوم لتحسين جودة النوم وتحقيق الراحة اللازمة.
2: من أخبار اليوم إلى اكتشافات المستقبل في فضاء المعرفة، نأخذكم في رحلة عبر الأخبار والمعلومات التي تهمكم.
0: ما هو الأفضل لصحتك؟ سمك السلمون أم الماكريل؟ يكشف تقرير صحي جديد أن الاختيار بين السلمون والماكريل لا يتعلق بتفوق مطلق لأحدهما، بل بطبيعة الأهداف الغذائية، رغم كونهما من أغنى المصادر بأحماض أوميغا 3 الضرورية لصحة القلب والدماغ. وبحسب تقرير على موقع Very Well Health، يوفر كلا النوعين مستويات مرتفعة من أحماض أوميغا 3، خصوصاً DHA وEPA الضرورية لصحة القلب والدماغ والجهاز المناعي. ووفقاً لتوجيهات معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، يعد تناولها بانتظام أمراً بالغ الأهمية، لأن الجسم لا ينتج كميات كافية منها بنفسه.
1: يجب تناول حصتين أسبوعياً من الأسماك الدهنية لدورها في تقليل الالتهابات ودعم الأوعية الدموية وتحسين الوظائف الإدراكية. ووفقاً للتقرير، يقدم كلا النوعين فوائد جمة ونسباً متقاربة من أوميغا 3.
0: رغم التشابه في الأحماض الدهنية، تظهر الفروق في العناصر الأخرى. الماكريل يتميز بارتفاع محتواه من الدهون الصحية وفيتامين B12 والمغنيسيوم وسيلينيوم، ما يجعله خياراً مناسباً لتعزيز الطاقة والمغذيات الدقيقة.
1: في المقابل، يتميز السلمون بانخفاض السعرات واحتوائه على نسب أعلى من البوتاسيوم والنياسين وحمض الفوليك، مما يجعله خياراً مفضلاً لمن يتبعون حميات غذائية منخفضة السعرات الحرارية أو لمن يهتمون بصحة القلب والأوعية الدموية.
0: يرتبط تناول هذه الأسماك بتحسين تدفق الدم إلى الدماغ وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة ودعم صحة العظام والمفاصل، كما تسهم أحماض أوميغا 3 في خفض ضغط الدم وتقليل احتمالات تكون الجلطات، إضافة إلى دعم نمو الجهاز العصبي لدى الأجنة.
1: يشدد التقرير على أهمية اختيار الأنواع الأمنة، إذ يعد الماكريل الأطلسي والسلمون منخفضي الزئبق نسبياً، بينما يحتوي الماكريل الملكي والإسباني على مستويات أعلى.

0: ما يستدعي الحذر خاصة للحوامل والأطفال.
1: وتؤكد الأدلة أن الدمج بين السلمون والمكريل ضمن نظام غذائي متوازن هو الخيار الأمثل لتعظيم الفوائد الصحية، فالتنوع وليس الاستبدال هو المفتاح لتحقيق أقصى قيمة غذائية.
2: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يومياً؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائماً على اطلاع.
0: خبير تغذية يكشف: الشاي الأخضر يحسن المزاج خلال 10 دقائق بفضل حمض الثيانين. أوضح خبير التغذية الدكتور رومان بريستانسي أن الاستماع إلى موسيقى حماسية أو ممارسة رياضة أو الاستحمام بمياه متناوبة يساهم في تحسين المزاج، لكن يمكن أن نواجه صعوبة في القيام بذلك. في هذه الحالة يوصي بريستانسكي ببعض الأطعمة التي تعتبر بمثابة حبوب السعادة الطارئة،
1: وذكر أن الحلويات والكربوهيدرات تعطي طاقة سريعة، حيث تستجيب آلياتنا التطورية للطاقة الفورية مثل الثمار والشوكولاتة. ومن الأطعمة التي تبين أنها تعزز حالة السعادة بشكل ملحوظ هو الشاي الأخضر.
0: يقول بريستانسكي: الشاي الأخضر المخمر جيدا يحسن المزاج لاحتوائه على نسبة عالية من الثيانين، وهو حمض أميني يعزز امتصاص السيروتونين الهرمون المتعلق بالمزاج الإيجابي، ويكفي تناول كوب أو كوبين منه محضرة بدرجة حرارة من 85 إلى 90 درجة مئوية.
1: كما أشار إلى أن تناول قطعة من الشوكولاتة ضمن السعرات الحرارية يمكن أن يسهم في تحسين المزاج، لكن الدهون وحدها لا تجعل الشخص يشعر بالسعادة، بل تعتبر مصدر طاقة ضروري لإنتاج هرموني الإستروجين والتستوستيرون، بينما تلعب الكربوهيدرات دوراً رئيسياً في تعزيز الشعور بالسعادة.
2: هل تساءلتم يوماً عن آخر المستجدات في التكنولوجيا، الثقافة والصحة؟ تابعوا فضاء المعرفة لاكتشاف كل ما هو مفيد وجديد.
0: دراسة يابانية تكشف أن خبز القمح يسبب زيادة الدهون حتى دون رفع السعرات الحرارية عبر تغيرات أيضية. كشفت دراسة يابانية جديدة أن تناول الخبز خصوصاً المصنوع من دقيق القمح قد يؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون حتى دون زيادة إجمالي السعرات الحرارية، مما يسلط الضوء على دور التغيرات الأيضية في الهضم والطاقة وليس فقط كمية الطعام.
1: ووفقاً لتقرير على موقع ساينس أليرت، يبرز البحث الذي قاده فريق من جامعة أوساكا متروبوليتان كيفية مساهمة الكربوهيدرات في زيادة الوزن تماماً كما هو الحال مع الإفراط في تناول الدهون، وهو ما تركز عليه النصائح الغذائية عادة. وأظهرت الدراسة أن الأنظمة الغذائية الغنية بالكربوهيدرات مثل الخبز تقلل من استهلاك الجسم للطاقة، ما يدفعه نحو تخزين الدهون بدلاً من حرقها.
0: يقول أخصائي التغذية شيغونوبو ماتسومورا: تشير هذه النتائج إلى أن زيادة الوزن قد لا تعود إلى تأثيرات خاصة بالقمح، بل إلى ميل قوي نحو الكربوهيدرات وما يصاحبها من تغيرات أيضية.
1: وفقاً للدراسة المنشورة في مجلة التغذية الجزيئية وأبحاث الغذاء، كشف التحليل البيولوجي أن الجسم أحرق سعرات أقل بينما نشطت جينات مسؤولة عن تحويل الكربوهيدرات إلى دهون، ما يفسر زيادة الوزن دون الإفراط في الأكل.
0: وتظهر الدراسة أن نوعية الغذاء تلعب دوراً محورياً في كيفية تعامل الجسم مع الطاقة، كما تفتح الباب أمام إعادة تقييم دور الخبز والكربوهيدرات في الأنظمة الغذائية الحديثة.
2: لكل معلومة عالمها ولكل خبر أهميته، انضموا إلينا في فضاء المعرفة لاستكشاف أبرز الأحداث والمعلومات من مختلف المجالات.
1: طبيب روماتيزم يحذر: العزلة الاجتماعية تنشط الالتهاب وترفع خطر الأمراض المناعية. أكد طبيب الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء حسين أن الوحدة والعزلة الاجتماعية تعتبران عوامل مؤثرة بشكل مباشر في صحة الإنسان، خصوصاً لدى مرضى الأمراض المناعية والروماتيزمية

0: وأشار الدكتور حسين إلى تقارير منظمة الصحة العالمية التي تؤكد ارتباط العزلة الاجتماعية بارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات، إلى جانب تأثيرها السلبي على جودة الحياة. وتؤكد الدراسات الحديثة على العلاقة الوثيقة بين الحالة النفسية والاجتماعية ونشاط الجهاز المناعي.
1: وذكر الدكتور أن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن العزلة الاجتماعية قد تؤدي إلى تنشيط غير متوازن للجهاز المناعي، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض المناعية أو تفاقمها. كما تمت متابعة آلاف الحالات في دراسة نشرت عام 2025 في مجلة متخصصة في الاضطرابات النفسية، والتي أظهرت وجود ترابط بين الشعور بالوحدة وزيادة خطر الإصابة بمرض الروماتويد.
0: وفيما يخص مرضى الذئبة الحمراء، تشير الأبحاث إلى أن العزلة شائعة لدى هؤلاء المرضى، وترتبط بزيادة شدة المرض وتدهور الحالة النفسية.
1: من الجانب البيولوجي، أوضح الدكتور أن العزلة الاجتماعية تسهم في زيادة مستويات التوتر المزمن، مما يؤدي إلى ارتفاع هرمون الكورتيزول، ويؤثر سلباً على توازن الجهاز المناعي، حيث يساهم هذا الخلل في زيادة الالتهاب المزمن وانخفاض مؤشرات التهابية مثل IL-6 و CRP.
0: وأكدت مراجعات علمية واسعة أن الوحدة والعزلة قد تسهمان في استمرار حالة الالتهاب المزمن، وهو ما يعتبر محركاً لعديد من الأمراض المزمنة، ومنها أمراض الروماتيزم.
1: شدد الدكتور حسين على أن العلاقة بين العزلة والأمراض المناعية هي ثنائية الاتجاه، فبينما تؤدي العزلة إلى زيادة خطر الإصابة أو تفاقم المرض، قد يتسبب المرض أيضاً في انسحاب المريض اجتماعياً بسبب الألم والإرهاق، مما يخلق حلقة مفرغة تزيد من تدهور الحالة الصحية.
2: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يومياً؟ بفضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائما على اطلاع.
0: دراسات: بكتيريا الأمعاء قد تتحكم في تفضيلاتنا الغذائية وشهيتنا. كشف تقرير علمي حديث عن دور متنام لبكتيريا الأمعاء في التأثير على سلوك الإنسان الغذائي، في تطور يوسع فهم العلاقة المعقدة بين الجهاز الهضمي والدماغ.
1: ووفقاً لتقرير نشره موقع Life Science، فإن الميكروبيوم المعوي لا يقتصر دوره على دعم عملية الهضم، بل يمتد ليؤثر على قراراتنا اليومية المتعلقة بالطعام. وتشير الأبحاث إلى أن تريليونات الكائنات الدقيقة داخل الأمعاء تشارك في تنظيم المناعة والتمثيل الغذائي، إضافة إلى دورها في ربط الأمعاء بالدماغ ضمن نظام اتصال معقد يسمح بإرسال إشارات كيميائية وعصبية قد تغير تفضيلاتنا الغذائية، فيما يؤكد التقرير أن هذه الإشارات قد تعمل بصورة غير مباشرة على توجيه الشهية.
0: وأفاد دراسات سابقة بأن بعض أنواع البكتيريا قد تدفع الإنسان إلى اختيار أطعمة محددة تدعم نموها، مثل الأطعمة الغنية بالسكريات أو الدهون. كما قد تفرز مركبات تؤثر في المزاج أو الشهية، أو تسبب شعوراً بعدم الارتياح عند غياب أطعمة معينة اعتاد عليها الجسم.
1: كما كشفت أبحاث عن دور بعض البكتيريا في إنتاج مركبات تؤثر على هرمونات الجوع مثل السيروتونين المرتبط بالشعور بالشبع، فيما أظهرت نتائج أخرى إمكانية تقليل الرغبة في تناول السكر عبر التأثير على مراكز المكافأة في الدماغ.
0: ورغم هذه النتائج، يشدد العلماء على أن اختيارات الغذاء لا تحددها البكتيريا وحدها، بل تتداخل معها عوامل ثقافية واجتماعية واقتصادية ونفسية. ومع ذلك يفتح هذا المجال البحثي آفاقاً لعلاجات مستقبلية تستهدف تعديل الميكروبيوم للوقاية من السمنة ومكافحة اضطرابات الأكل.
1: اختتم الدكتور حسين تصريحه بالتأكيد على أن معالجة الأمراض المناعية يجب أن تشمل دعماً للصحة النفسية وتعزيز الروابط الاجتماعية، إذ أن الحفاظ على علاقات إنسانية صحية يعتبر عنصراً أساسياً في تحسين مسار الأمراض المناعية وجودة حياة المرضى.
2: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يومياً. في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائماً على اطلاع.
0: انسجار قلب، التوتر

0: 1.17 مرة وفقاً لدراسة إنترهارت مقارنة بالأشخاص غير المتوترين.
1: ما الذي يحمي صحة القلب من التوتر المزمن؟ أولاً، الرياضة أقوى عامل حماية. ممارسة 150 دقيقة أسبوعياً تقلل من أمراض القلب بنسبة 20% بشكل عام، وقد تصل الفائدة إلى الضعف لدى الأشخاص الذين يعانون من التوتر.
0: ثانياً، النوم الكافي من 7 إلى 8 ساعات يومياً يحسن التوازن الهرموني ويخفف من الاستثارة القلبية.
1: ثالثاً، العلاج السلوكي المعرفي يقلل من خطر الجلطات بنسبة 18% في هذه الحالة.
0: رابعاً، شبكة اجتماعية داعمة، لقاء أسبوعي مع أشخاص إيجابيين مرتبط بانخفاض الوفيات القلبية وتحسين الصحة النفسية.
1: مشروبات الطاقة تحت المجهر، تحذيرات طبية من مخاطر قاتلة تهدد المراهقين. حذر أطباء من المخاطر الصحية المرتبطة بالإفراط في تناول مشروبات الطاقة الغنية بالكافيين، مؤكدين أنها قد تؤدي إلى مضاعفات تمس القلب والدماغ والجهاز الهضمي خاصة لدى المراهقين. ويؤكد أطباء أن استهلاك مشروب طاقة واحد قد لا يشكل خطراً على معظم الأصحاء، إلا أن التناول المتكرر أو المفرط يمكن أن يؤدي إلى أضرار خطيرة تشمل اضطرابات القلب وارتفاع ضغط الدم ومشكلات في المعدة والدماغ، مع زيادة الخطورة لدى المراهقين بسبب حساسية أجسامهم العالية للكافيين.
0: ويشرح أطباء أعصاب أن الجرعات المرتفعة من الكافيين قد تسبب اضطراباً في نظام القلب وتسارعاً غير طبيعي في ضرباته، ما يعيق الضخ السليم للدم إلى الأعضاء الحيوية، وقد يؤدي في الحالة الشديدة إلى سكتة قلبية مفاجئة، كما أن ضعف تدفق الدم قد يزيد من احتمالية تكون الجلطات التي قد تصل إلى الدماغ مسببة سكتة دماغية.
1: ويرتبط الكافيين أيضاً بارتفاع ضغط الدم نتيجة تنشيط الجهاز العصبي وزيادة إفراز الأدرينالين، إضافة إلى تقليل تأثير مستقبلات تساعد على توسع الأوعية الدموية، ما يرفع العبء على القلب مع الاستهلاك المستمر.
0: وفي حالات معينة خصوصاً لدى المصابين بأمراض قلبية، قد يزيد الكافيين من خطر اضطراب كهرباء القلب بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى توقف مفاجئ في ضربات القلب.
1: كما يحذر الأطباء من أن الإفراط في الكافيين قد يضر بالجهاز الهضمي، إذ يؤدي إلى زيادة إفراز حمض المعدة، ما قد يسبب التهابات وقرحاً، وقد تتفاقم في بعض الحالات النادرة إلى نزيف أو انثقاب في جدار المعدة، وهو ما قد يسبب عدوى خطيرة في الجسم تعرف بالإنتان، وهي حالة قد تهدد الحياة.
0: ويشير المختصون إلى أن هناك علامات مبكرة قد تدل على الإفراط في تناول الكافيين، مثل صعوبة النوم والرعشة والتعرق المستمر وارتفاع ضغط الدم في سن مبكرة.
1: ويؤكد الأطباء أن ظهور هذه الأعراض يستدعي تقليل استهلاك الكافيين بشكل فوري ومراجعة الطبيب عند الحاجة لتجنب مضاعفات صحية قد تكون خطيرة أو مهددة للحياة.
0: مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى ختام حلقتنا من فضاء المعرفة لهذا الأسبوع. كانت هذه جولة جديدة حاولنا من خلالها تقديم مجموعة من الموضوعات والدراسات التي نأمل أن تكون قد أضافت لكم فائدة ومعرفة جديدة.
1: نشكر لكم حسن المتابعة ونسعد دائما بمرافقتكم لنا في هذه الرحلة المعرفية. نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة ومعنا المزيد من المستجدات والأفكار التي نتشاركها معا. إلى اللقاء ودمتم بخير.
0: إلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج فضاء المعرفة. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، مشعل السعيد، منصور الكليب، أحمد سعود. فضاء المعرفة للمخرج سالم الراشد.
3: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
4: هنا الكويت،
5: نجوم القمة
4: نافذة على التاريخ.
3: في مايو عام 1951 انطلق أول

البث الرسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالاً على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون
1: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية مع موجز لأهم وآخر الأنباء.
2: السابعة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت، موجز الأنباء. رئيس بعثة الحج الكويتية يفتتح مقر البعثة في المشاعر المقدسة ويؤكد الجاهزية الكاملة لخدمة الحجاج. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة لا تقبل فرض رسوم عبور في مضيق هرمز. الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على إيران بسبب مضيق هرمز. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 10 أشخاص بضربات لقوات الاحتلال الإسرائيلية على جنوب لبنان. الرئاسة الفلسطينية ترحب بالبيان الأوروبي المشترك الداعي لوقف التوسع الاستيطاني. قادة أوروبيون يتعهدون بتكثيف الدعم لأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة. 8 قتلى وعشرات المحاصرين في انفجار منجم فحم في الصين. أوامر بإجلاء حوالي 40,000 شخص في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بسبب تسرب كيميائي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعي الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. نواصل معكم تقديم فقرات ومواد برامجنا. أطيب الأوقات نرجوها لكم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم

مع إشراقة كل صباح تبدأ حكاية جديدة وعنوان جديد. نلتقي لنقدم لكم باقة من أهم هذه الأخبار والأحداث والمعلومات. صباح التلاقي، صباح مليء بالأمل والمحبة. إشراقات برنامج من إعداد أحمد الفضلي، ومن التقديم نادية مال الله وأحمد العلوش.

نجح باحثون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس للمرة الأولى في الكشف عن وجود مستعمرات بكتيرية مختبئة داخل التركيب الداخلي لحصوة الكلى المصنفة تقليدياً على أنها غير معدية، ويتحدى هذا الاكتشاف المفاهيم الطبية السائدة حول أسباب تكون الحصوات، ويفتح آفاقا جديدة لفهم أحد أكثر أمراض المسالك البولية شيوعا. وركزت هذه الدراسة على حصوات أوكسالات الكالسيوم التي تمثل أكثر من 70% من إجمالي حالات حصوات الكلى عالميا، وباستخدام تقنيات مجهرية متطورة مثل المجهر الإلكتروني ومجهر الفلورة، تمكن الباحثون من رصد البنية الكيميائية والهيكلية لمستعمرات بكتيرية متكاملة داخل عينات حصوات بشرية. والأكثر إثارة بأن هذه النتائج ظهرت حتى لدى مرضى لم تظهر عليهم أعراض التهابات مسالك بولية سابقة. وعلق البروفيسور كيمورا أخصائي المسالك البولية وقائد الفريق البحثي يحطم هذا الاكتشاف الافتراض العلمي السائد الذي يرجع بأن تكون الحصوات حصريا إلى عوامل فيزيوكيميائية مثل قلة السوائل أو ارتفاع تركيز المعادن. لقد أثبتنا بأن البكتيريا يمكن أن تستوطن الحصوات وتمارس دورا نشطا في بنائها الهيكلي. وتلمح هذه النتائج إلى تفسير جديد للعلاقة المعقدة بين التهابات المسالك البولية المتكررة وعودة تكون الحصوات، حيث قد تتكون هذه العدوى البكتيرية وتكون خفية في الكلى أو الحالب وتكون عاملاً محفزاً يستمر دون تشخيص. كما تقدم الدراسة منظوراً علاجياً واعداً يستهدف البيئة الميكروبية المصاحبة لتكوين الحصوات، ما قد يقلل من معدلات التكرار التي تؤثر على الملايين حول العالم. ومع معاناة شخص من كل 11 شخصاً من حصوات الكلى خلال حياته، يضع هذا البحث المنشور في مجلة بناسا حجر أساس لإعادة النظر في البروتوكولات التشخيصية والعلاجية لإحدى أكثر الحالات الطبية إزعاجاً وإعاقة للحياة اليومية.

0: مستمعينا الكرام، والآن مع هذه الفقرة وزميلتي نادية.
1: الأجهزة القديمة تضر بالاقتصاد الأمريكي. كشف تقرير نشرته CNBC أن المواطن الأمريكي يحتفظ بهاتفه الذكي لمدة 29 شهراً في المتوسط، ارتفاعاً من 22 شهر عام 2016 وفق بيانات ريفيوز أورج، حيث يشهد عدد متزايد من المستهلكين الأمريكيين اتجاه نحو الاحتفاظ بالأجهزة الإلكترونية لفترات أطول، سواء كانت هواتف ذكية أو طابعات أو حواسيب، مدفوعين بارتفاع الأسعار وصعوبة الترقية المستمرة، وهو ما يضر بالاقتصاد الأمريكي وفق بيانات رسمية. وتجسد قصة المتقاعدة هيذر ميتشل مثالاً على هذا التوجه، إذ لا تزال تعتمد على هاتفها القديم من طراز سامسونج جالاكسي A71 رغم مشاكله البسيطة، معتبرة أن شراء جهاز جديد بات ترفاً لا يمكن تحمله. ويكشف بحث حديث صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن تأخر الشركات في تحديث أجهزتها يعد عاملاً جوهرياً في انخفاض الإنتاجية، حيث يؤدي كل عام إضافي في عمر المعدات إلى تراجع الإنتاجية بنحو 0.3%، كما أظهر التقرير أنه لو تبنت الاقتصادات الأوروبية نمط الاستثمار الأمريكي منذ عام 2000 لتقلصت فجوة الإنتاجية مع الولايات المتحدة بشكل كبير بما يصل إلى 101% في حالة ألمانيا. ويجمع الخبراء على أن التقدم التكنولوجي يقلل الكفاءة ويزيد من تكاليف الصيانة، ما ينعكس سلباً على الشركات والأفراد. ويشير مختصون في البنية التحتية الرقمية إلى أن الأجهزة القديمة لا تؤثر فقط على المستخدمين، بل تبطئ الشركات الوطنية نفسها، إذ تضطر شبكات الإنترنت والهاتف الخلوي إلى الحفاظ على التوافق مع التقنيات البطيئة، مما يخفض السرعات الفعلية ويضعف الأداء العام. وترى شركات التكنولوجيا أن الحل يكمن في تعزيز التصاميم القابلة للإصلاح وتوسيع دعم الصيانة، بدلاً من دفع المستهلكين نحو دورات شراء لا تنتهي. في المقابل، يرى العاملون في قطاع الأجهزة المجددة أن طول عمر الأجهزة قد يصبح مصدر نمو اقتصادي إذا تم تنظيم سوق التجديد والدعم الحكومي له. وتوضح دراسات تقنية أن الشركات غالباً ما تملك معدات متقادمة نتيجة بطء أقسام تكنولوجيا المعلومات في التحديث في وقت تتطور فيه التقنيات بسرعة كبيرة، ويؤدي هذا الواقع إلى خسائر مباشرة في ساعات العمل وانخفاض القدرة على الابتكار. وأظهرت دراسة لشركة دايفرسيفايد أن 24% من الموظفين يعملون لساعات إضافية بسبب الأعطال التقنية، وأن 88% يرون أن التكنولوجيا القديمة تعيق الابتكار. ورغم شكاوى الموظفين، فإن كثيرين منهم يترددون في استبدال أجهزتهم المألوفة، ما يزيد من فجوة الأداء. ورغم هذا التراجع الواضح في الإقبال على التحديث السريع، لا تزال شركات التقنية تجد طرقاً لجذب المستهلكين نحو الإصدارات الجديدة، مثل هاتف آيفون 17 الذي حقق نجاحاً كبيراً مؤخراً. مع ذلك، يتوقع الخبراء استمرار الفجوة بين الأفراد والشركات في معدلات تحديث الأجهزة في وقت يحتفظ فيه أشخاص مثل هيذر ميتشل بهواتفهم لسنوات طويلة. ويجمع المختصون على أن التكنولوجيا القديمة تهدر الوقت وهو أثمن موارد الموظف، وأن استمرار هذا الاتجاه سيظل يؤثر بشكل ملموس على الإنتاج والإنتاجية الاقتصادية.

بين الذكاء الاصطناعي والصحة النفسية روابط سلبية، حيث يلجأ الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية كالحزن والقلق والحيرة إلى روبوتات الدردشة الآلية لأخذ النصيحة للتخفيف من شعورهم بالوحدة أو للبحث عن تأكيد لمشاعرهم، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج سلبية تزيد من منسوب القلق وأحيانا الاكتئاب. دراسة حديثة تظهر بأن الأشخاص الذين يتفاعلون مع برامج الدردشة الآلية للحصول على الدعم العاطفي أو لأسباب شخصية أخرى يرجح بأن يبلغوا بأعراض عن الاكتئاب أو القلق. ومؤخرا أجرى باحثون في بريغهام استطلاعا شمل 20,000 شخصا معظمهم من الرجال والنساء البيض في الولايات المتحدة حول استخدامهم للذكاء الاصطناعي وأعراض الصحة النفسية لديهم. نتيجة الدراسة حذر منها الباحثون بأن الاستخدام المكثف لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد يرتبط بأعراض الاكتئاب والاضطرابات النفسية. كذلك أظهرت دراسة حديثة بأن الأشخاص الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي يوميا أكثر عرضة بنسبة 30% للإصابة بمستويات متوسطة على الأقل من الاكتئاب مقارنة بالمستخدمين الأقل تواتراً.

0: رجعنا من بعد هذا الفاصل ومع هذه الفقرة المميزة ونادية مال الله.
1: جوجل تحذر من استخدام شبكات الواي فاي العامة.

دعت شركة جوجل المستخدمين إلى تجنب الاتصال بشركات الواي فاي العامة، محذرة من أن استخدامها قد يسهل على القراصنة اختراق الأجهزة واعتراض البيانات الشخصية. وأوضحت جوجل في وثيقة حديثة أن على مستخدمي الهواتف الذكية تجنب استخدام شبكات الواي فاي العامة كلما أمكن ذلك، وأشارت الشركة إلى أن هذه الشبكات قد تكون

غير مشفرة ويسهل استغلالها من قبل المهاجمين، ما يعني إمكانية اعتراض البيانات المنقولة عبرها. وأكدت الشركة الأمريكية في تقرير بعنوان خلف الشاشة أن إدخال المعلومات البنكية أو بيانات تسجيل الدخول أثناء الاتصال بشبكة واي فاي عامة قد يعني تسليم البيانات مباشرة إلى قراصنة الإنترنت. وأحثت الشركة المستخدمين على مراقبة حساباتهم البنكية وتقارير الائتمان بانتظام وتثبيت آخر التحديثات الأمنية. ومن جهتهم أكد خبراء الأمن السبراني ضرورة تجنب استخدام الشبكات العامة خصوصا عند نقل معلومات حساسة. وقال المحاضر في الأمن السبراني بجامعة أكسفورد ماني نيري لصحيفة ديلي ميل البريطانية إن تحديث جوجل منطقي، مضيفاً أن الواي فاي العام يمكن أن يكون خطيراً لأن العديد من هذه الشبكات غير المشفرة، ما يسمح للقراصنة على نفس الشبكة بمحاولة اعتراض البيانات أو حتى إنشاء نقاط اتصال مزيفة لخداع المستخدمين. وفي نفس السياق أكد الخبير في الأمن السبراني أوليفر باكستون أن القراصنة يستخدمون الشبكات المجانية لتنفيذ هجماتهم، وفي بعض الحالات ينشئ المخترقون نقاط اتصال خبيثة لإخداع المستخدمين والاستيلاء على بياناتهم. ودعا الخبراء إلى التأكد من الاتصال بالشبكة الأصلية وإيقاف ميزة الاتصال التلقائي بالشبكات لتفادي الانضمام المفاجئ إلى شبكة مزيفة. وفي حل الاضطرار لاستخدام شبكات واي فاي عامة يوصي البروفيسور جيمس دافنبورت من جامعة باث بتجنب إرسال بيانات حساسة أو إجراء معاملات بنكية.

0: عودة من بعد الفاصل ومعلومات مفيدة من خلال البرنامج أنا وزميلتي معكم.
1: نوع من المكسرات يساعدك في تخفيف الوزن. كشفت دراسة حديثة أن تناول اللوز يمكن أن يساعد الناس على تخفيف أوزانهم، ووجد الباحثون أن تناول من 30 إلى 50 جرام من اللوز يساعد في تقليل الشهية. وبحسب الدراسة فإن أولئك الذين تناول اللوز بدلاً من وجبة خفيفة من الكربوهيدرات قللوا ما مقدار 72 سعرة حرارية في الوجبة التالية. وبحسب الدكتورة شرايا كارتر من جامعة جنوب أستراليا، تعد معدلات زيادة الوزن والسمنة مصدر قلق كبير للصحة العامة، وقد يكون تعديل الشهية من خلال الاستجابة الهرمونية هو المفتاح لتعزيز إدارة الوزن. وأضافت: درس بحثنا الهرمونات التي تنظم الشهية وكيف يمكن للمكسرات خاصة اللوز أن تساهم في التحكم في الشهية. وتابعت: وجدنا أن الأشخاص الذين تناولوا اللوز قد عانوا من تغيرات في الهرمونات المنظمة للشهية، والتي ربما تكون قد ساهمت في تقليل تناول الطعام.

لا تنحصر أعراض فقر الدم بالإرهاق أو الخمول فقط، إذ يمكن لفقر الدم أن يتسبب أيضاً بتساقط الشعر وفقدان القدرة على التركيز وغيرها من الأعراض. وينتج فقر الدم بسبب التراجع في عدد كريات الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأكسجين من الرئة إلى كافة أجزاء الجسم، وعادة ما يتسبب نقص الحديد في الجسم بهذه الحالة. وسلط الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية الضوء على الأسباب التي تؤدي إلى فقر الدم وأبرزها: البواسير، قرحة المعدة والاثني عشر، المعالجة بالأسبرين، دواء للمريء، سرطان القولون والمعدة، الديدان، وجود ألياف في الرحم، التبرع بالدم بشكل متكرر. ونظرا لكمية الدم التي تفقدها النساء بسبب الدورة الشهرية والولادة، تنتشر حالات فقر الدم بين النساء بشكل أكبر مقارنة بالرجال، ويمكن معالجتها من خلال تناول المكملات الغذائية الغنية بالحديد وحمض الفوليك وفيتامين B12. وتعتبر الإصابة بفقر الدم حالة نادرة بين الرجال لانعدام المسببات الطبيعية لتلك الحالة. ويعني افتقار الرجال لعنصر الحديد أمراً أشد خطورة كالإصابة بسرطان القولون. ولتجنب أعراض فقر الدم ينصح بمد الجسم بالحديد يومياً، فيما يلي بعض الأطعمة الغنية بالحديد: الفاصوليا البيضاء، العدس، الشوكولاتة السوداء، التونة، البطاطا، السبانخ، الكازو والزبيب.

فمثلاً قرصة النملة تؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية وزيادة عدد كريات الدم الحمراء، مما ينعكس على نشاط الجسم وحيويته. إذا تعرض الجسم إلى أكثر من قرصة في الوقت ذاته، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تليف الجلد، وذلك في حالة كون جميع القرصات في مكان واحد. أما إذا كانت في عدة أماكن فإن ذلك سوف يؤدي إلى تخثر الدم. المقصود بتليف الجلد هو أن الجلد يصبح أكثر مقاومة للبكتيريا وأكثر تحملاً لدرجات الحرارة المرتفعة. أما المقصود بتخثر الدم هو تكون طبقة من الدم تكون أقصى نوعاً ما من الدم العادي، مما يمنح الأوعية الدموية قدرة أكثر على مقاومة السموم، وبالتالي مساعدة الكبد وتخفيف العبء عنها. ولكم أعزائي المستمعين هذه المعلومة، قرصة النملة كأفضل وسيلة للرجيم عندما تقوم النملة الأنثى بتوجيه قرصتها للهدف المقصود، فإنها تفرز كمية من اللعاب الأيوني. الغريب أن هذا اللعاب يقوم بحرق جميع الدهنيات الموجودة في العضو المقروص. مثلاً لو أن العضو المقروص هو الذراع، فإن اللعاب الموجود في مكان القرصة سوف ينتشر تدريجياً في كافة الذراع، وبالتالي سوف يقوم بحرق ما نسبته 99% من الدهنيات التي توجد في هذا الذراع، وهكذا.

ولد كونراد زوسا في مدينة برلين في ألمانيا في عام 1910، ومن ثم انتقل مع عائلته عام 1912 إلى مدينة بروسنبرغ في بروسيا الشرقية، حيث التحق بالمدرسة البروتستانتية هناك، وعمل في ميدان الأستاتيكيات لدى شركة الطيران هنشل في ديساو، وكان يقوم في الشركة بحل معادلات حسابية باليد كانت تستدعى الكثير من التخمين والوقت، ولعل شعوره بالملل والعناء دفع به إلى التفكير في آلة تقوم بتلك العمليات الحسابية وتوفر عليه مشقة التركيز والتخمين، وترك العمل في تلك الشركة واعتزل في منزل أبويه، وعكف في بحث معمق لتحقيق الرؤية التي راودته خلال عمله لدى شركة هنشل للطيران، واتخذ من إحدى غرف المنزل ورشة للعمل التجريبي رغم تحفظات والده وأخته اللذين كانا يمولان اكتشافاته. استطاع في سنة 1938 تقديم نموذج لآلة قابلة للبرمجة تساعد المهندسين في العمليات الحسابية المعقدة، وصممت الآلة من الصفيح وبلغ حجمها حجم قاعة كبيرة للعروض تم توصيلها بالكهرباء، ولكن ذلك الجهاز كان يعاني من عدم دقة الأداء، مما دفعه أن يكتب في إحدى مذكراته عبارة: الآلة جاهزة لكنها لا تشتغل بشكل جيد. وفي سنة 1940 حاول التغلب على الثغرات الوظيفية بتوظيف عمل حسابي إلكتروني، ورغم فشل النموذج الأول لجهازه لم ييأس المخترع الألماني واستمر في بحوثه واختباراته إلى أن قادته تجاربه العلمية سنة 1941 إلى أول جهاز إلكتروني قابل للبرمجة يعمل بشكل جيد ويوازي من حيث المبدأ الحواسب التي تستخدم حاليا. عرفت آلته الجديدة التي اعتبرت أنذاك ثورة علمية تحت اسم زد 3، وهو أول جهاز يجري عمليات حسابية ناجحة ويقوم بتخزين نتائجها، لكن الجهاز الجديد كان حجمه يوازي حجم خزانة ويحتوي على ما يقارب 2000 من ملفات الوصل الشبيهة بتلك المستخدمة في أجهزة الهاتف. وتميزت آلة زوسا بقابليتها للبرمجة عن طريق برامج موضوعة على كروت مثقبة، واعتبر في عام 1941 أنه كان منعطفا مهما في تاريخ المخترع الألماني، إلا أنه تم الاختلاف حول اعتبار تلك الفترة عام ولادة تقنيات الحاسوب، فالبعض يرى أن آلة زوسا لا يمكن اعتبارها حاسبا آليا بالمعنى الحديث لكونها ليست متعددة الأغراض، فهي كانت معدة لأداء نوع معين من الوظائف فقط، غير أن هذا لا ينفي كونها مهدت الطريق لمزيد من الإنجازات في هذا المجال. لم يحصل زوسا على التقدير الكافي لإنجازاته العلمية نظرا للحرب العالمية الثانية، والتي أسفرت أيضا عن تدمير آلته زد 3 في إحدى الغارات، غير أن المتحف الألماني في مدينة ميونخ يحتفظ لحسن الحظ بنموذج من الحاسب الضخم زد 3. فبعد الحرب أنشأ زوسا أول شركة حاسب آلي حديثة، وواصل العمل على مشروعه حتى أنتج الآلة زد 4، وهي التي تعد موديلا أكثر تطورا من سابقتها. وفي التسعينيات لاقت نظريته حول الفضاء المبرمج رواجا كبيرا، واستلهمها كثير من المنظرين في أعمالهم حول بنية الكون. وتوفي زوسا في عام 1995 عن عمر ناهز 85 عاما بعد نجاحه كونراد في إنجاز أكبر طفرة علمية في تكنولوجيا القرن العشرين، حيث وضع الأسس الهندسية لصناعة وبرمجة الحاسوب، وأبهر الناس بعبقريته وأدهشهم بتصميماته التكنولوجية حتى اعتبره البعض الأب الشرعي للحاسب الآلي.

0: عودة من بعد الفاصل ومعلومات مفيدة من خلال البرنامج أنا وزميلتي معكم.
1: حيلة طعام بسيطة لنوم أسرع. قد لا يكون النوم عملية حيوية سهلة على الجميع، حيث يكافح الكثيرون حول العالم من أجل الحصول على نوم كاف كل ليلة. ومن أجل مكافحة الحرمان من النوم يوجد طرق عديدة ومختلفة، أحدها عن طريق النظام الغذائي. فقد وجدت دراسة نشرت في عام 2007 في مجلة American Journal of Clinical Nutrition أن تناول الكربوهيدرات قبل النوم بأربع ساعات سمح للناس بالنوم بشكل أسرع والاستمتاع بنوم أفضل. وخلصت الدراسة إلى نتائج أظهرت أن الوجبة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات أدت إلى تقصير كبير في وقت الاستجابة للنوم، أي حلول النعاس لدى الأشخاص الذين يريدون أن يحصلوا على نوم صحي، مقارنة مع الوجبة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، وكانت أكثر فعالية عند تناولها قبل أربع ساعات من وقت النوم. يجب تحديد أهمية هذه النتائج للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم في التجارب المستقبلية. ومن أمثلة الكربوهيدرات الرز الأبيض، الخبز الأبيض، المعكرونة والبطاطس. مع ذلك هذا لا يعني أنه يجب على المرء أن ينغمس في هذه الأطعمة في جميع الأوقات قبل النوم، بل يجب أن تكون جزءاً من نظام غذائي متوازن. لكن لم تجد كل الدراسات فوائد في تناول جميع أنواع الكربوهيدرات، حيث لاحظت دراسة يابانية نشرت في عام 2014 فوائد الأرز فقط وليس الخبز أو المعكرونة، وخلصت إلى أن المؤشر الجلايسيمي الغذائي المرتفع والاستهلاك المرتفع للأرز يرتبط بهما بشكل كبير النوم الجيد لدى الرجال والنساء اليابانيين، في حين أن تناول الخبز لا يرتبط به نوعية النوم وترتبط باستهلاك المعكرونة قلة النوم. ووفقا لروزي أوسمون من مدونة أميري سليب، إن مفتاح تناول الكربوهيدرات والنوم هو الحفاظ على وجبات عشاء بسيطة معدلة في جزء منها حتى لا نتضايق من عسر الهضم لاحقا. وأضافت وفقا للدراسة تناول الكربوهيدرات قبل النوم بأربع ساعات كان أكثر فعالية من تناوله قبل النوم بساعة واحدة فقط، ما يعني أن التخطيط لوجباتك المسائية قد يكون مفيد، ويمكن للأطعمة الغنية بالتوابل أن تؤثر سلبا على قدرتك على النوم بسرعة، لذا ضع ذلك في اعتبارك أيضاً.

يعتبر التشخيص المبكر لسرطان المعدة مشكلة كبيرة، حيث عادة ما يتجاهل الشخص أجراس الإنذار الأولى لأنها ليست محددة. فما هي العلامات التي تستحق الاهتمام؟ يشير الدكتور دينيس رومانوف أخصائي الأورام والعلاج السرطاني إلى أن العلامات التي قد تشير إلى سرطان المعدة هي: أولاً، سرعة الشعور بالشبع. يبلغ متوسط وزن وجبة الطعام التي يتناولها الشخص من 300 إلى 350 جرام. ثانياً، فقدان الشهية وتغير المذاق. تشير الدكتورة تاتيانا شابوفالينكو إلى أن أحد الأعراض المميزة لإصابة المعدة هو رفض تناول المواد الغذائية الغنية بالبروتين مثل اللحم. لذلك في هذه الحالة يجب مراجعة الطبيب والخضوع لعملية تنظير المعدة. ثالثاً، ابيضاض اللسان. يوضح الدكتور رومانوف هذه الحالة ويقول: أعضاء الجهاز الهضمي مترابطة فيما بينها وتشكل جهاز موحد، حيث أي تغير في عضو ما يؤثر بوضوح في مظهر أو وظيفة عضو آخر. ويضيف: يتغير لون اللسان في حالة الإصابة بسرطان المعدة لأنه يتغطى بطبقة بيضاء أو رمادية اللون ويصبح سطحه أملس، وتظهر عليه بقع بيضاء اللون أو نتوءات. وعادة تترافق الإصابة بالسرطان في الجهاز الهضمي بفرط إفراز اللعاب. رابعاً، الإعياء. يقول رومانوف: هذا من الأعراض المهمة جداً، لكن إذا ذهب الشخص مثلاً في إجازة واستراح وعاد إلى العمل وبعد 3 أيام بدأ يشعر بتدهور صحته مرة أخرى، فإن هذا لا يشير بالضرورة إلى الإصابة بالسرطان. خامساً، فقدان الوزن دون مبرر. يشير رومانوف إلى أن هذا من الأعراض الخطيرة وتشير إلى مرحلة متقدمة من المرض. سادساً، الشعور بامتلاء الجزء العلوي من البطن. ينصح رومانوف بالخضوع لعملية تنظير المعدة سنوياً بعد 45 من العمر.

أكد باحثون بريطانيون أن النظر إلى مصدر الألم في الجسم لدى الخضوع لحقنة مثلاً يخفف من مدى الشعور به. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC بأن باحثين من جامعة لندن أجروا دراسة شملت 18 متطوعاً أظهرت أنه عكس للاعتقاد السائد تزيد القدرة على تحمل الألم عند النظر إلى الحقنة. وأوضحت الدراسة التي نشرت في دورية علم النفس بأن الباحثين أخضعوا المشاركين إلى اختبار حرارة، وظهر أن الأشخاص الذين كانوا ينظرون إلى يدهم عبر المرآة زادت قدرتهم على التحمل بمعدل 3 درجات مئوية مقارنة بالأشخاص الذين وضعوا حاجزا خشبيا أمامهم. كما ظهر أنه عند استخدام مرآة مكبرة لتضخيم حجم اليد يقلل الشعور بالألم. وأشار باتريك هاغارد الباحث إلى أن الأهل غالبا ما ينصحون أطفالهم بعدم النظر إلى الحقنة، ولكن الدراسة تظهر بأنهم في حال نظروا إليه سيخفف الألم الذين يشعرون به، مؤكدين أن الدراسة قد تفتح المجال إلى التوصل لعلاجات جديدة لتخفيف الألم.

يستخدم الصنوبر في صناعة المراهم الخاصة بالتدليك، ويعالج الأمراض العصبية، يفتت الحصى ويخرج الرملة، يعالج أمراض الكلى، يعالج الصنوبر أمراض الغشاء المخاطي والصدر. يستعمل في صناعة اللاصق حيث يستخرج منه مادة الصمغة. يستخدم في صناعة بعض أنواع الصابون الصمغي، وأيضاً يدخل في تصنيع بعض أنواع العطور باستخدام خشب الصنوبر. يستعمل الصنوبر في المعالجة

الاستنشاق والتدليك، وأيضا يستعمل استعمال خارجي في معالجة الحساسية والصدفية. حب الصنوبر يستعمل في الطعام حيث يزين به بعض الأطباق، مفيد في علاج أمراض الكبد حيث ينشط الكبد، فاتح للشهية، يزيل الضعف والارتخاء عندما يؤخذ مع العسل، وهو خافض لمستوى السكر في الدم.

أنتم مع برنامج إشراقات مع تحيات نادية مال الله، أحمد العلوش، أحمد الفضلي، والمخرج مهدي بيراتي.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس.

طب صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، نحييكم ونقدم لحضراتكم جولة إخبارية صباحية تقدمها لهذا الصباح فيحاء السهو ويخرجها الزميل محمد الحريص.

0: في جولتنا لهذا الصباح، رئيس بعثة الحج الكويتية يفتتح مقر البعثة في المشاعر المقدسة ويؤكد الجاهزية الكاملة لخدمة الحجاج. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة لا تقبل فرض رسوم عبور في مضيق هرمز. الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على إيران بسبب مضيق هرمز. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 10 أشخاص بضربات لقوات الاحتلال الإسرائيلية على جنوب لبنان. الرئاسة الفلسطينية ترحب بالبيان الأوروبي المشترك الداعي لوقف التوسع الاستيطاني. قادة أوروبيون يتعهدون بتكثيف الدعم لأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة. 8 قتلى وعشرات المحاصرين في انفجار منجم فحم في الصين. أوامر بإجلاء حوالي 40,000 شخص في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بسبب تسرب كيميائي. تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. نبدأ مستمعينا الكرام جولتنا هذا الصباح من مكة المكرمة، حيث افتتح رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف الدكتور سليمان السويلم مقر البعثة والحملات الكويتية في المشاعر المقدسة، وذلك في إطار استعدادات البعثة لموسم الحج واستقبال حجاج دولة الكويت وتقديم أفضل الخدمات لهم. وأكد السويلم جاهزية فرق العمل لخدمة الحجاج ورعايتهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مشددا على أهمية تكامل الجهود بين مختلف اللجان لتسهيل أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة. وأشار إلى متابعة البعثة لسير الترتيبات التنظيمية والإدارية والصحية والإرشادية بما يضمن توفير أفضل سبل الرعاية للحجاج، إلى جانب تكثيف الجهود الميدانية ومتابعة المستجدات على مدار الساعة. كما دعا الحجاج إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات بما يسهم في انسيابية التنقل والحفاظ على سلامتهم، وعرب عن بالغ الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على ما تقدمه من جهود كبيرة وخدمات متكاملة وأمكانات متطورة لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسك الحج بكل أمن وطمأنينة. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن إيران تتطلع إلى إبرام صفقة مع الولايات المتحدة، بينما تلوح مؤشرات على احتمال التوصل إلى اتفاق أولي بين واشنطن وطهران. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لا تقبل فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن ستستعيد مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب. وأكد ترامب أن الإدارة الأمريكية لن تسمح بأي تهديد لإمدادات الطاقة العالمية أو تعطيل حركة التجارة البحرية، محذرا من أن أي خطوات تصعيدية ستقابل برد حازم وسريع. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ترى بعض التقدم نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للوصول إلى هذه الغاية. فيما أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الخلافات بين الجانبين عميقة وجوهرية. في غضون ذلك، وصل رئيس أركان الجيش الباكستاني ورئيس أركان قوات الدفاع المشير سيد عاصم منير، وصل إلى إيران في زيارة رسمية تأتي في إطار الوساطة الباكستانية الهادفة إلى حل النزاع بين واشنطن وطهران. ونقلت إذاعة باكستان الرسمية عن مصادر أمنية قولها، إن رئيس الأركان سيناقش خلال الزيارة مسار المحادثات الإيرانية الأمريكية والسلام في المنطقة وقضايا مهمة أخرى، حيث سيلتقي بشخصيات إيرانية بارزة. مراسلنا عزيز فهمي والتفاصيل.
1: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الجمعة إن المفاوضات تحقق بعض التقدم، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق، وأضاف إن العمل ما زال مستمرا. فمن ناحية، وصل رئيس الجيش الباكستاني المقرب من الرئيس ترامب إلى طهران، ومد وزير الداخلية الباكستاني في زيارته في طهران أيضا، كما يشارك وفد قطري في المباحثات، ويتوجه رئيس الوزراء الباكستاني إلى الصين السبت، وهناك مؤشرات على وجود مبادرة صينية باكستانية مشتركة ستقدم للطرفين من 5 نقاط. ومع كل هذا الجهد الدبلوماسي، تشير التقارير الأمريكية الصحفية عن وجود إحباط بين المسؤولين في البيت الأبيض لعدم إحراز اختراق مهم في المساعي الدبلوماسية رغم كل هذه الجهود. ونقلت أكسيوس عن مسؤولين كبار في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب عقد اجتماعا مع كبار مستشاريه لبحث الوضع في إيران، مع تزايد المؤشرات أنه يدرس بجدية العودة إلى الحرب إذا لم يتحقق اختراقا سريعا في المفاوضات. هذا وأعلنت إيران عبور 35 سفينة من مضيق هرمز بالتنسيق مع الحرس الثوري خلال 24 ساعة الماضية. ومن جانبه، أدان وزير الخارجية ماركو روبيو المحاولات الإيرانية لإنشاء نظام لفرض رسوم مرور في مضيق هرمز، موضحا أن على كل دول العالم أن ترفض فكرة فرض رسوم للمرور في مضيق هرمز، وأشار إلى الجهد الدولي الذي تقوده بلاده في مجلس الأمن لإصدار قرار يدين إيران لإعاقة المرور في الممر المائي الدولي. ولكنه أيضا أشار آسفا أن الصين وروسيا قد تستعملان حق النقد لإجهاض مشروع القرار. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: مستمعينا الكرام، لا زالت هذه الأنباء تأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. وحول حركة العبور في مضيق هرمز، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس أعدت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل بعثة دولية لاستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأنه يمكنها طرحه إذا كانت الظروف مواتية. وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال أنه لا ينبغي لأي دولة أن تقبل بفرض إيران رسوم عبور في مضيق هرمز، واعتبر أن فرض إيران للرسوم كهذه سيشكل سابقة خطيرة. وأكد روبيو أن الجميع يرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة وجود خطة بديلة في حال رفضت طهران إعادة فتح مضيق هرمز. وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس تحويل مسار نحو 97 سفينة وتعطيل 4 أخرى منذ بدء الحصار والرقابة البحرية المفروضة على إيران. وقالت القيادة إن العمليات البحرية مستمرة في الممرات الاستراتيجية بهدف فرض رقابة صارمة على حركة السفن، مؤكدة مواصلة إجراءات التفتيش والمتابعة البحرية بالتزامن مع المساعي الدبلوماسية الجارية لاحتواء الأزمة. وإلى السويد، حيث قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتا، قال إن الاعتداء الإيراني المباشر على حرية الملاحة يؤثر على الجميع. وأضاف في تصريحات على هامش اجتماع وزراء خارجية التحالف في السويد أنه من المهم أن تتضافر جهود الدول حول خطط لضمان فتح المضيق أمام حركة الملاحة. وإلى لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة مقتل 10 أشخاص بينهم 6 مسعفين أمس في غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على منطقة الحافور بين بلدتي صديقين وقانة في جنوب لبنان، أدت إلى سقوط 3 إصابات. كما استهدف الطيران المسير الإسرائيلي بلدة دير قانون النهر ومدينة النبطية في جنوب لبنان. من جهة أخرى، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء مبنيين في منطقة سور تمهيدا لقصفهما. من بيروت وافتنا سحر بشارة بهذا التقرير.
2: شهدت مناطق عدة في لبنان تصعيدا ميدانيا لافتا، حيث وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلا اعتداءاته لتطال منطقة البقاع شرقي لبنان، إذ شن الطيران الحربي 7 غارات استهدفت السلسلة الشرقية وتحديدا في منطقة النبي شيت وجرود بلدتي الخريبي وبريتال. كما أغار الطيران المسير على منزل في بلدة الرفيد في البقاع الغربي، وأشارت المعلومات إلى انتشال طفل على قيد الحياة في مجال البحث عن آخرين. وفي الجنوب، وجه جيش الاحتلال انذارا إلى سكان منطقتي صور وسقوق المفتي بإخلاء مبنيين قبل أن يشن الطيران الحربي غارتين على المبنى المهدد في مدينة صور، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار في مستشفى يقع في محيطه. وكان جيش الاحتلال قد أنذر سكان بلدة برج رحال في قضاء صور بالإخلاء الفوري قبل أن يشن الطيران الحربي 3 غارات على البلدة. كما استهدفت الغارات بلدات دير قانون النهر وكفرة وزوطر الشرقية وشحور وصريفة والمرواني، فيما تعرضت بلدات النبطية الفوقة وميفدون وجبشيت للقصف المدفعي. إلى ذلك، واصل جيش الاحتلال بالأمس استهداف الأطقم الطبية والإسعافية، ما أدى إلى مقتل 6 مسعفين، 4 منهم في غارة استهدفت نقطة إسعاف في بلدة حنويه، و2 قتلا أثناء قيامهما بنقل الإصابات من غارة أولى استهدفت بلدة دير قانون النهر وأدت إلى مقتل 4 أشخاص بينهم طفلة. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 3111 قتيلا و9432 جريحا. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: في قطاع غزة، استشهد فلسطيني جراء استهدافه بقنبلة أسقطتها طائرة إسرائيلية مسيرة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في وقت تتواصل فيه الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. كما كثفت المدفعية الإسرائيلية قصفها على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع. مراسلنا عبد الرحيم أبو كويك والتقرير التالي.
3: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده الميداني في قطاع غزة من خلال غارات جوية وعملية قصف ونسف تطال المناطق السكنية ومخيمات النازحين، في ظل استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار وتصاعد حالة التوتر والخوف بين السكان. وفي آخر التطورات الميدانية، قصف طيران الاحتلال عمارة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع بعد إنذارات بالإخلاء استهدفت منطقة بلوك سي، ما أدى إلى حالة من الذعر والنزوح المفاجئ للعائلات من منازلها ومحيط المنطقة. كما قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط القطاع بعد تهديد المواطنين وإجبارهم على إخلاء المنطقة، في واقع يجسد استمرار الاستهداف المتكرر للمناطق المأهولة وتوسع دائرة النزوح الداخلية. وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية 227 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الضحايا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 72,000 شهيد، إلى جانب 10,000 من الجرحى والمصابين. على الصعيد الإنساني، تتواصل معاناة الأسر النازحة في مراكز الإيواء والخيام في ظل نقص الغذاء والمياه والأدوية والوقود، إلى جانب تزايد الضغوط على المستشفيات والمرافق الصحية واستمرار تعثر حركة السفر وخروج المرضى والجرحى للعلاج خارج القطاع. وفي ظل هذه التطورات تواصل المنظمات الإنسانية والدولية تحذيرها من تفاقم الأوضاع المعيشية والصحية في غزة، خاصة مع استمرار القصف وتقليص دخول المساعدات والإمدادات الأساسية إلى القطاع. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: في رام الله رحبت الرئاسة الفلسطينية بالبيان المشترك الصادر عن قادة مجموعة الدول الأربع الأوروبية، المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا، والذين أدانوا فيه تصاعد عنف المستوطنين وسياسة حكومة الاحتلال في الضفة الغربية، وأكدوا عدم شرعية الاستيطان بموجب القانون الدولي. واعتبرت الرئاسة أن هذا البيان يمثل خطوة هامة في الاتجاه الصحيح وموقفا دوليا قويا يدعم الشرعية الدولية ويرفض الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تدمر بشكل ممنهج حل الدولتين، داعية إلى وضع آليات جدية وحقيقية لتحويل هذه المواقف الهامة إلى خطوات فعلية للضغط على سلطات الاحتلال لوقف إجراءاتها المخالفة للشرعية الدولية والقانون الدولي. مراسلنا حسن جعفر والتفاصيل.
4: اعتبرت الرئاسة الفلسطينية البيان الصادر عن 9 دول أوروبية ومنها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، والذي أدانوا فيه تصاعد إرهاب المستوطنين المتطرفين في الأراضي الفلسطينية، اعتبرته بالخطوة الهامة وموقفا دوليا قويا بدعم الشرعية الدولية ويرفض الإجراءات الإسرائيلية. لكن حكومة الاحتلال الإسرائيلي رفضت البيان الأوروبي وواصلت إطلاق العنان للمستوطنين المتطرفين، شن هجمات إرهابية على عديد القرى في كل المحافظات.

0: الضفة الفلسطينية بالضفة الغربية، وسط تأكيدات فلسطينية بأن المستوطنين أضرموا النار في عشرات المركبات وأحرقوا محاصيل زراعية في عديد البلدات في محافظة رام الله. كما اقتحم المستوطنون المتطرفون المسجد الأقصى وبحوزتهم قرابين نباتية، وسط دعوات من الجماعات اليهودية المتطرفة بمواصلة اقتحام المسجد الأقصى والرقص في ساحته. هذا يأتي في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات الاحتلال 19 فلسطينيا من أماكن متفرقة من الأراضي الفلسطينية، ومن بينها مدينة القدس المحتلة والتي حولها جيش الاحتلال إلى سكونة عسكرية، ومنع أهالي الضفة الغربية الوصول للمسجد الأقصى، وشدد الحصار على كافة المعابر المتصلة بمدينة القدس المحتلة. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس فولودمير زيلنسكي إنه ينبغي إعطاء دفعة للجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب، مضيفا أنه يتوقع مقترحات أمريكية جديدة بشأن كيفية إدارة الجهود. وأضاف الرئيس الأوكراني أن قوات بلاده هاجمت مصفاة النفط الروسية في يارو إسلافيل على بعد 700 كيلومتر تقريبا من الحدود الأوكرانية في أحدث هجوم ضمن سلسلة ضربات شنتها كييف على منشآت نفطية في روسيا. يأتي ذلك فيما أفادت السلطات الأوكرانية بمقتل 6 أشخاص جراء هجمات روسية استهدفت مناطق دونيتسك وتشيرنيهيف ودنبرو بيتروفيسك. بالمقابل أعلنت روسيا مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين في هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة طالت مناطق بريانسك وسامارا وبيلوغورود. وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن 4 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو موسكو قد أسقطت، وجرى نشر خدمات الطوارئ دون تقديم تفاصيل. مراسلنا من موسكو وهذا التقرير.
2: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استولت على بلدة جديدة في زاباروجيا جنوب أوكرانيا خلال اليوم الأخير، وتواصل تعزيز مواقعها والتقدم على عدد من المحاور في شرق وجنوب البلاد. وخلال الأسبوع الأخير شنت القوات الروسية 6 ضربات، من بينها ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة بعيدة المدى على مناطق أوكرانية. وأضافت الوزارة في تقريرها الأسبوعي أن القوات الروسية استهدفت منشآت الوقود والطاقة والنقل الأوكرانية ومؤسسات المجمع الصناعي العسكرية ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات، وقضت على حوالي 7800 جندي أوكراني، وأسقطت 4200 مسيرة خلال الأسبوع الأخير. وفي تقرير منفصل أفادت الوزارة بأن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات شنها الجيش الأوكراني وأسقطت 220 مسيرة على 18 منطقة بما فيها موسكو وسانت بطرسبورغ. هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا. كما أشار إلى أنه أصدر أيضا تعليمات لوزارة الخارجية الروسية بإبلاغ المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بهذا الهجوم. وقال الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أنه يجب معاقبة كييف المسؤولة عن الهجوم على المؤسسة التعليمية في لوغانسك بشرق أوكرانيا، وقال يجب معاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة وبشكل عام يجب معاقبة نظام كييف. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت بالكامل على منطقة لوغانسك التي جرى فيها الهجوم. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: مستمعينا الكرام، لا زالت هذه الأنباء تأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. وإلى فيينا، حيث أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن السلطات الأوكرانية أبلغتها باندلاع حريق في محطة كهرباء فرعية بسبب نشاط عسكري، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي جزئيا عن محطة طاقة نووية من مصادر خارج الموقع. وإلى لندن، حيث تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس بتكثيف الدعم لأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق الأوروبي لمواجهة التطورات الميدانية. وخلال مباحثات عبر الفيديو، جمعت القادة الأوروبيين بالرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي، شدد المشاركون على أن التصدي لما وصفوه بالعدوان الروسي يمثل ضرورة حيوية للأمن الأوروبي والعالمي، وفق بيان صادر عن الحكومة البريطانية. وإلى الصين، حيث أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة صباح اليوم مقتل 8 عمال على الأقل، فيما حوصر العشرات تحت الأرض إثر انفجار غاز في منجم فحم شمال الصين، مضيفة أنه لا يزال نحو 40 عامل محاصرين تحت الأرض. ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بذل كل الجهود لمعالجة المصابين وإجراء تحقيقات شاملة بشأن الحادث. في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، صدرت أوامر بإجلاء نحو 40,000 شخص من منازلهم في كاليفورنيا بسبب تسرب من خزان مواد كيميائية قد يؤدي إلى انفجار وانتشار أبخرة سامة فوق منطقة مكتظة. ويحتوي الخزان على 26,000 لتر من ميثيل ميثاكريات، وهو سائل متطاير وقابل للاشتعال يستخدم في صناعة البلاستيك. وقد حذر عناصر الإطفاء من أن الأمور تبدو سيئة، وأوضح مسؤول في هيئة الإطفاء أن هذا الوضع قد يتسبب في تلوث كيميائي كبير أو حتى قد يؤدي إلى انفجار. ولم تبلغ السلطات عن أي تقارير بوقوع إصابات حتى الآن، كما أنها لم توضح سبب التسرب.

0: مستمعينا الكرام، ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة الصباحية، أعلن بنك الكويت المركزي أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد أند بورز أكدت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت طويل الأجل عند مستوى AA سالب، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: في مؤشر يعكس استمرار متانة الوضع المالي للدولة وقدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية، أكد بنك الكويت المركزي أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية ثبتت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت طويل الأجل عند مستوى AA سالب وقصير الأجل عند مستوى A1 بلس، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة. كما أعلن البنك المركزي أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز ثبتت التصنيف السيادي لدولة الكويت طويل الأجل عند مستوى A1 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة. وقال البنك المركزي إن تقرير الوكالة أشار إلى أن هذا التثبيت يستند إلى قوة المركز المالي للكويت وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى ضخامة الاحتياطات النفطية التي تعزز موقع البلاد في أسواق الطاقة العالمية. وبحسب وكالة موديز، فإن الأصول المالية للدولة تمثل عامل دعم رئيسي، إذ توفر قدرة عالية على امتصاص الصدمات وتخفيف من تأثير التوترات الإقليمية على التصنيف الائتماني، مع الحفاظ على استقرار المالية العامة. وتوقعت الوكالة أن يسجل الاقتصاد غير النفطي نمواً بنحو 1.5% خلال عام 2026، مدعوماً باستمرار مشاريع البنية التحتية الحكومية، في حين يبقى تأثير القطاعات الحساسة مثل السياحة والطيران محدوداً. كما توقعت الوكالة أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 3% خلال الفترة 2027-2029 بعد الانكماش المؤقت في النمو عام 2026، مدعوما بتعافي مستويات إنتاج النفط والبرامج الاستثمارية واسعة النطاق في القطاعات غير النفطية. وتشير التقديرات إلى أن تحسن أسعار الطاقة واستقرار حركة التجارة الإقليمية قد يدعمان تعافي الأداء المالي خلال المرحلة المقبلة.
0: مستمعينا الكرام، والآن لنا وقفة مع أحوال الطقس المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 32 كيلو متر في الساعة خلال النهار. والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 4 قدم. المد القادم الساعة 3:21 العصر، والجزر الساعة 11:15 صباحا، والتيارات المائية ضعيفة في فترة الفساد. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم، بإذن الله تتراوح ما بين 36 إلى 39 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:38 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا، والرياح شمالية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة أيضا، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء حارة اليوم أيضا، والهواء شمالي غربي مع عبور للسحب العالية على بعض المناطق بين الحين والآخر. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. رئيس بعثة الحج الكويتية يفتتح مقر البعثة في المشاعر المقدسة ويؤكد الجاهزية الكاملة لخدمة الحجاج. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة لا تقبل فرض رسوم عبور في مضيق هرمز. الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على إيران بسبب مضيق هرمز. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 10 أشخاص بضربات لقوات الاحتلال الإسرائيلية على جنوب لبنان. الرئاسة الفلسطينية ترحب بالبيان الأوروبي المشترك الداعي لوقف التوسع الاستيطاني. قادة أوروبيون يتعهدون بتكثيف الدعم لأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة. 8 قتلى وعشرات المحاصرين في انفجار منجم فحم في الصين. أوامر بإجلاء حوالي 40,000 شخص في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بسبب تسرب كيميائي. مستمعينا الكرام، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم جولة إخبارية صباحية، قدمتها لهذا الصباح في حاسه وأخرجها الزميل محمد الحريص. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة دولة الكويت تقدم نبني وطن عبر الأثير، نعانق الحياة ومراحل التغيير وأساليب العيش الكريم وأبرز محطات تطور الخدمات والرقمنة العالمية، لنشد أوتار التنمية وفق أسس طموحة. الكويت برؤيتها الثاقبة تسابق الزمن وتستثمر أحدث التقنيات لتعزيز الإنتاج والابتكار. نبني وطن، جولة أسبوعية تقربنا من عمل مؤسسات الدولة وتسريع الإنجاز وتبسيط الإجراءات وربط المواطن بحكومة ذكية توفر الوقت والجهد.

0: نبني وطن، إعداد يوسف كاظم. تقديم يوسف كاظم ومنار لرويشد. تنفيذ أبرار المطوع. نبني وطن، إخراج مشار الرباح.
1: يا أهلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا في كل مكان من خلال هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نبني وطن. في كل حلقة من حلقات برنامجنا نسعى أن نسلط الضوء على جوانب مهمة تتعلق بتطوير العمل في دولتنا الحبيبة الكويت، وكذلك السعي لتحقيق التنمية في مختلف المجالات. في حلقة اليوم راح أركز على جوانب تتعلق بالعلوم البيئية، وكذلك أحد المجالات الحديثة فيما يتعلق بالمراقبة والقياس وكيفية الاستفادة من هذا الكم من المعلومات من أجل اتخاذ قرارات أفضل للوصول إلى نتائج صحيحة ومميزة لتكون أفضل وبالنهاية تصب بالمصلحة العامة لهذا البلد. ضيفة اليوم الدكتورة زهراء موسى العلي، راح نتعرف عليها في حلقة اليوم في برنامج نبني وطن.
2: في البداية أمس عليك بالخير يوسف، وكذلك أمسي على مستمعين الكرام اللي قاعد يتابعون عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومتابعين بشكل أسبوعي هذه الحلقة المتنوعة. نص ساعة من الوقت نقدم لكم فيها مادة متجددة، نسعى أن احنا نزيد من الثقافة والوعي المجتمعي في كل ما يخص التنمية والتقدم، وإحنا قاعد نعرض لكم جانب من الاجتهادات والإنجازات اللي قاعد يقدمونها شبابنا، وقاعد يسعون أن هم يخلقون بيئة جديدة وصورة مثالية للمجتمع الكويتي. معنا الدكتورة زهراء موسى العلي، مستشار دولي في مراقبة ومتابعة النظم الصحراوية. أمس عليك بالخير الدكتورة، وقلت حياة شاء الله معنا.
3: نمسي عليكم المذيعين الكرام وعلى المستمعين في البرنامج المتميز نبني وطن.
2: طبعا عنصر يوسف، عنصر نسائي متميز في عطائه في مجال وتخصص جديد، أكيد إن مستمعين ودهم يعرفون منو هي الدكتورة زهراء العلي. كلمينا بعيد عن الجانب الأكاديمي اللي أكيد راح ناخذه في محاور حلقة اليوم.
3: معكم زهراء موسى محمد العلي، كويتية من أسرة تميزت بالإنجاز وعندها دائما السباق في الإنجاز، وبالتالي هني كان عندي شغف أن أنا أبحث عن ذاتي من الصغر. فكانت عندي عدة أنشطة، طبعا أنا ما رح أتكلم عن جانب الأكاديمي، بتكلم عن الوجه الآخر حق زهراء. فكان عندي حب الاطلاع، حب الاستكشاف، خاصة إحنا في أسرة دائما في سباق في الإنجاز. فكانت بداياتي من الكتابة وحب الاطلاع. الكتابة كانت بلشت فيها في أيام الجامعة في جريدة آفاق، بعدها في أحد الصحف الكويتية، وهني كانت البحث عن الذات. كانت كتاباتي
2: تتكلم أي مجال تتوجهين فيه؟
3: نعم، فخط جانب الكتابة، والكتابة كانت بلغة الطبيعة، ما كانت في اللغة المباشرة، فكانت دائما استخدم مكونات الطبيعة في الجانب الاجتماعي. بعدها دخلت على جانب التصوير، راح تشوفين في مجالات مختلفة لي ما أنا وصلت إلى جانب معين. فدخلت على جانب التصوير، بعدها جانب التطوع، ودخلت في برنامج لوياك في أيام الألفية، وكانت هني تجربة جدا مختلفة أن أنا دخلت في وقت يمكن الكويتين ما كانوا يعرفون هذا البرنامج طبعا. ونحن نشتغل في الكافيهات، في أماكن، في البنوك، في عدة جهات. وبعدها طبعا دخلت في مسابقات، منها الخطابة، منها على مستوى الكويت، على مستوى الدول العربية. في كل جانب كنت أخذ مهارة معينة، لأن كنا نؤمن الوالد أن أنت تكون سفير حق دولتك يكون عن طريق إنجازك وفعلك.
1: نعم دكتورة، بالفعل يمكن اللي يتابع مسيرة دكتورة زهراء العلي راح يلاحظ بأن كان عندك تجارب كثيرة، وهذه التجارب تعتبر محصلة تراكمية تحملينها معك إلى سنوات وسنوات، وتفيدك حتى في طرق ومشاوير ويعني مراحل أخرى في الحياة. دكتورة زهراء، اليوم لما نتكلم على فكرة الرحلة المهنية وتوجهك إلى دراسة جانب علمي، تبدأ من الجيولوجيا والاهتمام بالطبيعة حتى على مستوى التصوير، ولكن اتجهتي بشكل أكبر باتجاه الدراسة الأكاديمية في هذا الجانب. ليش اخترتي تخصصك الكلية ومن ثم توجهك بشكل أكبر للبحث العلمي في هذا المجال، وما هو التخصص اللي ركزتي عليه بشكل كبير؟
3: طبعا دائما يقول لك الانسان منذ الطفل منذ الصغر يكون عنده مهاره معينه تمشي وياه ليل كبر.
1: صحيح.
3: يمكن انا كنت مرحله الطفوله البنات يلعبون باربي والامور هذه، انا كنت اتجه اشتري التلسكوب الالعاب، اشتري موسوعات لها علاقه في الارض ومكوناتها في الفضاء. فكان عندي هذا الشغف بدون ما اشعر. بعد ما انا دخلت في المرحله، طبعا انا بكالوريوس علوم الارض، طبعا حاليا اسمه علوم الارض والبيئه اللي هي الجيولوجيا، وبعدها دخلت في مجال الماجستير علوم البيئه والموارد الطبيعيه في الماجستير والدكتوراه. دائما أحب السفر، ولما أروح أسافر أشوف الطبيعة وأشوف الارتفاعات وأشوف الجبال، الأمور هذه كانت تشدني بشكل كبير. وكان في تساؤلات، ليش في هذا المكان مثلا زيادة في النباتات؟ ليش إحنا في الكويت مثلا عندنا في مكان كثافة في النباتات في أماكن ما فيها؟ فكان في تساؤل بشكل كبير، ليش عندنا مشاكل مثل الغبار زيادة وقلة؟ فهذه التساؤلات كانت مجتمعة. دخلت في برنامج الماجستير وحبيت أن أنا أكون متميزة في هذا المجال، ليس فقط في علوم البيئة، لأن علوم البيئة هو عبارة عن تداخل عدة علوم، لكن يكون الجانب التكنولوجيا أساسي في هذا المجال. وبالتالي دخلت في استخدام الاستشعار عن بعد، وهو استخدام الستلايت، ودخلت في مجال الأبحاث طبعا.
4: طيب دكتورة، يعني ما شاء الله من خلال حوار حضرتك لاحظنا عندك أنت تنوع فكري في مسارات متعددة، حاولت تكتشفين نفسك وقعدتي بعدين اشتغلتي على الجانب اللي تحسين لك ميول فيه. طيب احنا ودنا نعرف شنو هو الموقف أو التخصص اللي كان يعتبر نقلة نوعية في مسيرتك المهنية؟
3: مثل ما تكلمت أن الاستشعار عن بعد هو استخدام التكنولوجيا في الوقت الحالي. أيام الماجستير كان عندي حب الفضول، وحب أن أنا أحب دائما أكون شيء مميز عن الآخرين. فكان عندي أول مؤتمر حبيت أن أنا أشارك فيه، كان في إيطاليا، في حين أن توني في بدايات الماجستير، يعني ما أخذين الخطوات اللي أنت تأهلك أن أنت تدخلين حق المؤتمرات العالمية، لكن التحدي والإصرار أن أنا بدخل هذا المؤتمر. وقدمت على هذا المؤتمر، أنت علشان يتم قبول المؤتمرات أنه يكون في ملخص اللي هو abstract، ويتم تقديمه حق المؤتمر ويتم القبول. وطبعا هني تم معارضة من الدكاترة حواليني، أنت مو بهذه المرحلة أن أنت تقدمين مؤتمر عالمي. في هذه اللحظة قدمت الأبستراكت حد أحد الدكاترة أنه يراجع هذا الملخص، وقال لي في خطأ معين، يعني حتى ضحك، يعني شلون أنت خطأتي بهالخطأ؟ وهذا شيء طبيعي أن أنا
4: شيء وارد.
3: إيه، فبعدها كأنه يقول لي لا أنت مو هذه المرحلة، لكن أنا عدلت الخطأ الموجود وقدمت على هذا المؤتمر وتم قبولي في هذا المؤتمر العالمي. هني لما تشوفين الناس برا شلون قاعد يشتغلون، يصير عندك تصور وفكر مختلف. دائما أنا أؤمن عن الابتعاد عن التفكير الجمعي، وبالتالي حتى لا أكون في قالب معين. وبالتالي هني دخلت شنو هذه التكنولوجيا اللي قاعد يستخدمونها، استخدمتها في الماجستير باستخدام بسيط، لكن يوم دخلت الدكتوراه لا، هني دخلت فيه بمجال أكبر ودخلت في مؤتمرات أكثر.
1: نعم، دكتورة زهراء موسى العالي ضيفتنا في هذه الحلقة من برنامج جبني وطن، راح نتكلم معها أكثر عن مرحلة الدكتوراه والاهتمام بدراسة هذا العلم، وكذلك توظيف هذه التكنولوجيا الحديثة في مجال الأبحاث، وما الذي نعود بالنفع عليه على مستوى الكويت من خلال هذه الدراسات فيما يلي بعد هذا الفاصل.
0: الرقمنة اليوم ليست خيارا بل ضرورة تتبناها الكويت لتواكب المستقبل. برنامج نبني وطن يأخذكم إلى عالم التحول الرقمي وأثره في حياتنا اليومية.
1: رجعنا معكم جديد من خلال حلقة اليوم في برنامج نبني وطن، وفي ضيافتنا الدكتورة زهراء موسى العلي المستشار الدولي في مراقبة ومتابعة النظم الصحراوية. لما أقول نظم صحراوية معناته أن دكتورة توجهت بشكل أكبر لتوجيه دراستك واهتمامك وأبحاثك على الجانب الصحراوي، وإحنا ندري أن بالكويت يعني بيئتنا بيئة صحراوية بشكل عام، بلد صحراوي. وهني يمكن تساؤل كبير أنه ليش دكتورة زهراء العلي ركزت على دراسة الصحراء وعواملها وصفاتها وتحاول تحللها من الناحية العلمية، وش اللي راح يعود لنا إحنا كبلد بالاستفادة من هالجانب؟ المونيتورينج والمراقبة اللي سويتيها والاستشعار عن بعد وتوظيف الساتلايت وغيرها من الأمور والأقمار الصناعية، شنو من الممكن أن نستفيد كبلد من خلال هذه الدراسة؟
3: طبعا انت قلت المناطق الصحراويه، دائما لما نقول مناطق صحراويه تشنها بيئات بسيطه سهله، لكن على العكس البيئات الصحراويه تعتبر من اكثر البيئات تعقيدا على الرغم من مكوناتها البسيطه. يمكن احنا نشوف نباتات
4: الناس تعتقد انها بس نوير وعرفج وخلص،
3: بالضبط، في حين ان هذه البيئه الصحراويه فيها مكونات وفيها كائنات تعتمد على بعضها البعض وتاثر بشكل مباشر على رفاهيه الانسان. لان احنا حاليا الحين دائما نتكلم مو عن احتياجات، الحمد لله احنا في ديره متقدمه ومتطوره، ما نبحث عن اكل ولا عن ماي لا احنا دائما نبحث عن الرفاهيه، والرفاهيه هذه المصطلح الحين عالميا يركزون عليه بشكل كبير. وبالتالي هنا لما نتكلم عن التكنولوجيا لها اختلاف كبير لما نتكلم عن الطرق التقليدية. على سبيل المثال احنا الحين بندرس تدهور التربة او تدهور النباتات في منطقة ما على مساحة الكويت، او لا نقول مساحة الكويت، خلينا نقلل المساحة على مساحة مثلا 5 كيلو في 5 كيلو، ايش كثر بياخذ مني وقت في الطرق التقليدية ان انا اتعرف على العوامل اللي ادت الى تدهور النباتات في هذه التربة او في تدهور النباتات في هذه المنطقة؟ لازم اروح المنطقة اخذ عينات تربة،
4: تسوي لها دراسة،
3: اروح احللها، ايش كثر راح احتاج وقت، كم يوم، يوم يومين ثلاثة، كم عدد العمال اللي انا راح التكلفة المادية اللي أنا راح أخذ هذه العينات وراح أحللها في اللاب
4: طبعاً.
3: هذه الطريقة التقليدية. لكن إحنا نتكلم الحين في عالم التكنولوجيا والتسابق في التقنيات الحديثة اللي هي استشعار عن بعد، استخدام الستلايت في مراقبة ومتابعة جميع النقاط الموجودة في هذه المنطقة.
1: شنو الاستفادة؟ يعني إحنا نتكلمنا راقبنا نعم ليس بالطرق التقليدية، بطرق متقدمة. شو الاستفادة ترجع على مستوى الدولة، المجتمع، مؤسساتنا، صناعة القرار؟ وين التغيير اللي قاعد يصير دكتورة؟
3: نعم
1: اللي تشوفين أن هذا اللي راح يغير؟
3: نعم طبعا احنا لما نتكلم بس يعني أوضح نقطة، احنا نتكلم عن تقييم، متابعة، ومراقبة. هذه الثلاث كلمات مختلفة بالكامل. أنا لما أقول تقييم فأنا قاعد أقيم الوضع الحالي الراهن الموجود، لما أقول أنا متابعة فأنا بتابع بين سنتين مختلفتين، مثلا إحنا اليوم 2026 بشوف الفرق أيام كورونا مثلا. أما المراقبة راح تكون مراقبة مستمرة. شنو الفائدة منها لما استخدم التكنولوجيا؟ أنا هني لما يكون عندي المعطيات كلها في مكان واحد، وبالتالي عندي طبقة حق أنواع التربة، طبقة أنواع النباتات، طبقة حق الأنشطة الموجودة عندي، طبقة حق المياه الجوفية. هذه طبقات كلها لما تكون عندي واضحة في مكان واحد راح يكون عندي أسلط الضوء على الأماكن المتدهورة رقم واحد.
1: نعم.
3: سلطت عليها الضوء، عرفت أسبابها، المكوناتها المباشرة وغير المباشرة. النقطة الثالثة اللي هي الاستصلاح، اللي هي restoration، معالجتها. لما أنا أسوي معالجة وكدولة أقوم في وضع ميزانية كبيرة للمعالجة، إذا لم يكن هناك مراقبة مستمرة فالعلاج رح يكون هني شنو؟
1: ما له داعي،
3: ما له داعي،
4: مجرد استنزاف.
1: اشتغل بمكان ممكن ما يفيد، لكن لو أنا دارس الأرض بشكل زين هل ممكن نوظف هذا بمجال استصلاح أراضي للزراعة للسكن؟ شنو
3: نعم بدأت؟ نعم طبعا احنا من خلالها لما نتعرف على الأماكن الموجودة عندي، دائما احنا نقول النباتات هي رئة الكرة الأرضية. نعم. وبالتالي ان هي تقلل من
1: الانبعاثات
3: وبالتالي هني حتى هذه تتحول إلى قيمة اقتصادية. فأنا كدولة لما يكون عندي أراضي متدهورة أو غير صالحة أو غير منتجة، وأحدد كل نوع نبات وين الأفضل أنه هو يتم استزراعه أو معالجته، هني أنا وفرت على الدولة بشكل كبير. زاد هاي من ناحية خلينا نقول محميات إعادة، إذا من ناحية أخرى وين أفضل الأماكن مثلا حق المرادم، خاصة أنت تحط خطة ليه قدام، ما تكون خطة خمس سنوات ليه، لأن المناطق السكنية راح تزيد عندي والأعداد هذه كلها تكون في برامج مختصة.
4: طيب دكتورة الحين يعني خليتينا نستوعب مدى أهمية هذا المجال والخدمات والمميزات اللي ممكن نقدمها للحكومة بالحالة الموجودة بالبيئة الصحراوية، ولكن إذا بنتكلم عن القطاع الخاص والقطاع الحكومي، لأي مدى ممكن أنهم يستفيدون من هذا المجال في دعم مشاريعهم، ولأي مدى هم متعاونين في تعزيز هذا المجال أنه ينجح؟
3: طبعا احنا يعني بالكويت الحمد لله عندنا استخدام لهذه التقنيات، احنا نطمح انه يكون الاستخدام اكثر ومتطور، لكن احنا بالكويت ولله الحمد عندنا الهيئة العامة للبيئة عندها اقسام مختصة لاستخدام هذه التقنيات. ايضا القطاع الخاص، انا ما راح اتكلم عن القطاع الخاص، لكن ايضا القطاع الخاص اكيد له دور مهم في استخدام هذه التقنيات، واحنا نطمح المزيد في استخدامها. يعني ما تنحصر على ليفل معين، لكن جميع مؤسسات الدوله والوزارات نتمنى ان يستخدمون هذه التقنيات، خاصه ان هي راح توفر وقت وجهد ومال، زائد التقنيه راح تكون دقيقه اكثر من الطرق التقليديه.
1: حلو. المردود البيئي، احنا لما نتكلم على طريقة يعني مراقبة وتحليل ودراسة ومعالجة الأرض بشكل كافي، اليوم نتكلم عن أفكار جديدة تطرح حول العالم بعملية الاستفادة من كل موارد الكرة الأرضية من أجل إنتاج طاقة. أنت من الشخصيات والباحثين اللي ركزتي على حتى على فكرة كيف بالإمكان إنتاج طاقة من بيئة صحراوية مثل بيئة الكويت، ممكن تكلمين عن هالجانب؟
3: طبعا مثل ما قلنا، يمكن النباتات اللي احنا نشوفها العرفة والنباتات هذه البسيطة اللي أوراقها جدا صغيرة، ويمكن نعم. كنا يعني شنو ممكن تعطينا من خدمات؟ دائما نقول النظام البيئي يزودنا بعدة خدمات، خدمات إمدادية، خدمات تنظيمية، خدمات علاجية، خدمات ترفيهية. من أحد هذه الخدمات أن هي تقوم في امتصاص هذه الانبعاثات الموجودة، وبالتالي إحنا أحد الأبحاث قمنا في نشرها نبات العرفي شلون ممكن أنه هو يقوم في امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وهذه القيمة تحول إلى قيمة مالية، وبالتالي دائما احنا نقول الدولة نفطية.
1: نعم.
3: دائما احنا نعاني في المؤتمرات العالمية يقول لك مبدأ الملوث يدفع.
1: اي. فاحنا نقول اليوم العالم يتجه باتجاه الحياد الكربوني.
3: نعم نعم وغيره. فاحنا بالمقابل احنا قاعد نقول لا، احنا صح دول نفطية، لكن عندنا مشاريع الدولة تقوم في امتصاص ثاني اكسيد الكربون والحفاظ على البيئة. فهذه نقطة جدا مهمة احنا دائما نحرص عليها.
4: طيب الحين دكتورة تكلمنا عن الدور الممكن الحكومة اللي هي إن هي تتعاون وتستفيد من هذا المجال، ولكن مثل ما في استفادة أيضا وارد جدا يكون في أخطاء ممكن تقع فيها هذه الجهات عند تنفيذ المشاريع، شنو هي أبرز هذه الأخطاء؟
3: طبعا دائما إحنا نقول أن ينفذ المشروع، لكن المتابعة والمراقبة هي الأساس في نجاح أي مشروع، زائد ان احنا في هذه المشاريع اذا احنا درسناها باستخدام التقنيه، انا بتكلم عن تخصصي، استخدام هذه التقنيات سواء الصور الفضائيه، الصور الفضائيه شنو هي؟ عباره انها هي صوره فضائيه يتم التقاطها لهذه المناطق. احنا في العالم عندنا الاف من الاقمار الصناعيه لاغراض مختلفه ومتنوعه، احنا نتكلم عن الغرض البيئي في متابعه الارض، في حق التلفزيون والاذاعه وغيرها، احنا الجانب البيئي فيها. وبالتالي الصورة الفضائية عبارة عن شنو؟ بيكسل، لكل بيكسل طبعا هو مو كاميرا عادية
4: طبعا،
3: هي مستشعرات خاصة تستطيع التعرف على كل موجود في السطح الأرض في نطاق العين ما طالعة. احنا عندنا
4: يعني كل الجزيئات اللي تشتملها الأرض ممكن نقلها من خلال الأقمار
3: نعم
4: الصناعية.
3: نعم طبعا هذا لا يعني احنا نستغني عن الطرق التقليدية، لان احنا هني لازم نتكلم في جانب ثاني
4: تتزامن
3: الطرق، ان هي
1: مساعدة، عوامل مساعدة تؤكد النتائج. وعلى ذلك دكتورة زهراء موسى العلي ضيفتنا في هذه الحلقة من برنامج نبني وطن.

0: لكم مستمعين الكرام ومكملين في حلقة اليوم من برنامجكم نبني وطن عبر أثير إذاعة دولة الكويت. وضيفتنا اليوم الدكتورة زهراء موسى العلي. دكتورة ما شاء الله يعني عندك رصيد كبير من التجارب والمشاريع وحبك لي هذا المجال البيئي والصحراوي. كلميني عن أبرز مشروع أنت تحسين أن أنت عطيتي من قلب وأن طلعت فيها بصمة زهراء.
1: كان مشروع كنا تم اختياري كأحد الخبراء الوطنيين في الهيئة العامة للبيئة في مشروع متابعة ومراقبة التنوع البيولوجي في الكويت، وكان عندنا المشروع سلط الضوء على محمية الجهرة. أمانة كنت يعني أسعد شخص في هذا الوقت، خاصة الاستثمار في الكوادر الوطنية. حلو. فكان المشروع جميع الكوادر الموجودة كوادر وطنية. تم متابعة محمية الجهرة باستخدام التقنيات، فاستخدمنا أكثر من خلينا نقول ليفل في المتابعة لهذه التغيرات الموجودة. استخدمنا صور ساتلايت. طبعا مميزات صور الساتلايت ان انا اقدر ارجع لورا، فانا اعرف التغيرات من سنوات الى وقتنا الحالي. طبعا عندنا انواع مختلفه من الساتلايت، بعضها تتيح لنا استخدام الصور من سنه 72
0: ما شاء الله،
1: وبالتالي هني راح يكون عندنا رؤيه كامله للمتابعه. زائد احنا لما اتكلم عن الساتلايت انا قاعد اتكلم عن شيء خارج الغلاف الغازي، يعني
0: اي طبعا
1: في مسافات بعيدة عن الأرض، وبالتالي عندنا أكثر من نوع من الستلايت اللي هو يترجم لنا المساحة الأرضية. دائما إحنا تخصصنا يشوف توزيع مكاني، تغيرات مكانية وتغيرات زمنية. حلو. وبالتالي كل نقطة باللوكيشن أنا أعرف المشكلة الموجودة في هذه النقطة، تملح تربة، نقص في المغذيات، نقص في المياه وإلى آخره. بعدها تم دراسة هذه المحمية عن طريق استخدام الدرون، اللي هي التقنيات اللي راح تعطينا على مستوى أقل، وبالتالي الريزوليوشن الدقة راح تكون عندي إلى سانتي واحد. يعني أنا بالساتلايت أكثر دقة أقدر أوصل لها هو متر ونص، لكن إحنا قدرنا أن نوصل إلى سانتي واحد في متابعة هذه التغيرات الموجودة.
0: شيء حلو. يعني الدكتورة الحين مثل ما الساتلايت يقدر يعطيك، ولنفرض كل الحاله اللي تمر فيها الارض في يعني في تركيبتها وفي التدرج الزمني اللي هي مرت فيه في الماضي، ايضا ممكن انه هو يقدم تصور لوضع الارض بالمستقبل. يعني ولنفرض ممكن احط لك الحالات اللي ممكن وارد انها تمر الارض فيها، وان في كل حاله لو استخدمت الطريقه الفلانيه راح تكون النتيجه بالتوجه هذا.
1: نعم، وبالتالي احنا دائما نقول احنا نستخدم السيناريو المستقبلي في حالة كانت عندنا
2: هذه
1: التصورات. اذا احنا مشينا على الوضع الحالي راح يكون بعد 10 سنوات راح يحدث هذا الشيء. اذا استخدمنا مثلا السيناريو المستدام احنا مثلا راح نقلل من التدهور، نقلل من الانبعاث بهذا. طبعا هذه كلها برامج يعني متخصصة فيها الكودينج وفيها المؤشرات وفيها المودلز اللي احنا نستخدمها، وبالتالي نصل فيها حتى حق المستقبل 100 سنة قدام.
2: نعم. دكتورة زهراء موسى العلي، يمكن الحكي وياك اعتقد ان بنتشعب فيه بشكل اكبر، خاصة ان بنركز على جوانب اخرى تتعلق بتوجه الشباب، توجه الدولة الكويت والتنمية وخطط التنمية وعلاقة يعني هذه المجالات، مجالات العلوم البيئية وكذا العلوم الارض فيما يتعلق بتوجه الكويت المستقبلي. لكن نبي استوعدين يكون عندنا حلقة ثانية معك في هذا الخصوص، ولكن مع ختام حلقة اليوم عندي سؤال بيتمثل بكل بساطة بفكرة البحث العلمي في هذا المجال. بدأ حاجتنا في الكويت لأبحاث علمية تركز على كيفية الاستفادة من ما حبان الله من موارد بيئتنا، طبيعتنا الصحراوية. اليوم قاعد تقولين هي صحراوية ولكن في منها فايدة ومردود اقتصادي بيئي إنساني وكذلك حتى على المستوى العلمي. شنو فائدة البحث العلمي في هذا المجال اللي توجهت للدكتورة زهراء موسى العلي؟
1: طبعا احنا نفتخر بالكويت، عندنا شباب يهتمون في البحث العلمي بشكل كبير. بالنسبة لي انا نشرت اكثر من بحث علمي، اكثر من 20 بحث علمي.
2: ما شاء الله.
1: Q1 Impact Factor من 3 إلى 7 وصلت الحمد لله في التصنيف العالمي. البحث العلمي

0: جزئية جدا مهمة لمتخذ القرار، لأن من خلال هذه الأرقام رح يوصل متخذ القرار لأخذ القرارات الصحيحة لتخدم
1: بالضبط البيئة. يمكن مرتكز على معلومة،
2: على معلومة، نعم، مو على رأي، صح. على نعم. داتا، على معلومة
1: بالضبط، نعم. طبعا دكتورة زهراء العلي، ما شاء الله أنت نموذج حي للمرأة الكويتية الشابة المعطاء صاحبة الفكر. نورتينا في برنامجنا نبني وطن، ولكن احنا اكيد طمعانين بلقاء ثاني، لان انا وزميلي يوسف عندنا محاور كثيره،
2: عندنا محاور وايد صح.
1: ناخذ منك وعد ان شاء الله.
0: ان شاء الله نتشرف،
2: نتشرف. مستمعينا، وما كنت وصلنا معكم بختام حلقه اليوم من برنامج ابني وطن على اذاعه دوله الكويت، على امل اللقاء بكم في الاسبوع القادم. الى ذلك الحين لكم من اكل التحيه، ومع السلامه.
1: مع السلامه.
3: قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت نبني وطن، مع تحيات فريق العمل: يوسف كاظم، منار لرويشد، أبرار لمطوع. نبني وطن للمخرج مشار رباح.

0: التاسعة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. رئيس بعثة الحج الكويتية يفتتح مقر البعثة في المشاعر المقدسة ويؤكد الجاهزية الكاملة لخدمة الحجاج. الرئيس الأمريكي يعقد اجتماعا مع كبار مسؤولي الأمن القومي ويتلقى إحاطة بشأن آخر مستجدات المفاوضات مع إيران. قائد الجيش الباكستاني يجري محادثات في طهران ضمن جهود بلاده لمنع التصعيد في المنطقة. الخارجية الفرنسية تؤكد أن إغلاق مضيق هرمز سابقة خطيرة وأن عبور الحاملة شارل ديغول قناة السويس إشارة سياسية قوية للغاية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدات وقرى في جنوب لبنان. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المزيد من الخروقات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومنظمة الصحة العالمية تحذر من نقص حاد بالمعدات الطبية في غزة. بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا تطالب الاحتلال بوقف توسيع المستوطنات، وتقول إن الوضع في الضفة الغربية قد تدهور على نحو ملحوظ. الرئيس الأوكراني يقول إنه يتوقع تلقي مقترحات أمريكية جديدة بشأن محادثات السلام مع روسيا. وفي النبأ الأخير، قادة أوروبيون يتعهدون بتكثيف الدعم لأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة. مستمعينا الكرام، انتهى الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم برنامج إذاعات عربية. إذاعات عربية. إذاعات عربية.
3: إعداد مريم العوضي، تقديم علي الشلاحي، مريم الرشيدي، تنفيذ أحمد العبادي، إخراج سالم الراشد.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من هنا من أثير إذاعة دولة الكويت.

نرحب بكم أعزائنا المستمعين بتحية يعمها الدفء والطمأنينة، ونطل عليكم في لقاء جديد نحمل فيه معنا معرفة وفكرا ومتعة ثقافية، فأهلا بكم وحياكم الله معنا. في حلقتنا اليوم نصطحبكم في رحلة عبر تاريخ اللغة العربية، نتأمل فيها جذورها ونتتبع مسيرتها التي خلدت حضارات وحملت فكراً وأدباً أثرا في العالم على مر العصور. ونبدأ معكم اليوم سلسلة خاصة عن تاريخ اللغة العربية، نستعرض فيها أصولها ومراحل تطورها وكيف نمت لتصبح لغة حملت للعالم إرثاً علمياً وأدبياً عظيماً.

لماذا نهتم بتاريخ اللغة؟ اللغة ليست مجرد كلمات تنطق، بل هي مرآة حضارة ووعاء فكر وذاكرة أمة. وإن فهم تاريخ اللغة العربية يساعدنا على فهم هويتنا الثقافية والتعرف إلى أنماط التفكير والصلات الاجتماعية التي ربطت بين شعوب وحضارات متعددة. وخلال هذه الحلقة سنتتبع معا محطات مهمة من جذور اللغة العربية السامية، مرورا بنقوشها وشعرها، وصولا إلى الفصحى المدونة التي أثرت العلوم والفنون في مختلف أنحاء العالم.

الانتماء الأسري والجذور السامية. عندما نتحدث عن اللغة العربية فإننا لا نتكلم عن لغة منعزلة بل لغة متجذرة، بل عن وريثها لعائلة لغوية عريقة تمتد جذورها في أعماق التاريخ. العربية جزء من الأسرة السامية، تلك الشجرة اللسانية التي تضم لغات كالأكادية والآرامية والعبرية والعمورية ولغات أخرى امتدت عبر أزمان ومناطق شاسعة. هذا الانتماء لا يقتصر على مجرد تشابه في كلمات أو في أصوات، بل يظهر في بنية الجملة، في أصول الجذور الثلاثة والرباعية، وفي طرق اشتقاق الكلمة التي تسمح للسان بصنع آلاف الدلالات من أصل لغوي واحد. تخيل جذراً ثلاثياً كحرف أولي في لوحة فنية، من خلال تغير أحرفها وتبديل أوزانها تتشكل آلاف الألوان المعنوية، فتتحول كلمة إلى فعل وإلى اسم وصفة ومصدر، كل ذلك من لب اللغة العربية. لكن اللغة أيضا تنتج لبيئتها. في شبه الجزيرة العربية تداخلت البيئة البدوية والحضرية والتجارية، فشكلت لهجات محلية متباينة ومرنة، رحلات القوافل، أسواق البضائع، ولقاءات القبائل على طرق التجارة. لم تكن مجرد حركة سلعة، بل كانت حركة كلمات وتراكيب، استعارات مصطلحات جديدة، وتكيف لللفظ بحسب حاجة الإنسان في بيئته. من الجنوب البعيد حيث وجدت خطوط كتابة قديمة ونظم حكم المدينة، إلى شمال الجزيرة حيث شاعت الأبجديات النبطية والصخرية وتكونت لوحة لغوية متعددة الأصوات. هذه التعددات لم تضف العربية، بل امتدتها بغنى بلاغي وقدرة على احتضان الاختلاف وتحويلها إلى موارد لغوية ثرية. ثم تأتي الكتابة لتؤرخ هذا التنوع، فالأبجدية النبطية والنقوش السبائية في الجنوب والنصوص المسمارية والرسائل التجارية كلها شهدت على حياة لغوية حافلة. بعض هذه النقوش تحفظ ألفاظاً، والتراكيب تشابه ما سمعه الشعار في الأحقاب التالية، وبعضها يضيء طرق انتقال الحروف وتطور شكل الكتابة حتى وصولها إلى الشكل الأبجدي العربي التي نعرفها اليوم.

بهذا المعنى صديقي المستمع، العربية ليست نتاج لحظة واحدة، إنها مسيرة تاريخية امتدت لقرون تراكبت فيها العادات والطرق والتلاحقات الثقافية، فخرجت لنا لغة ذات عمق تاريخي وغني صوتي ودلالي يجعلها تستحق التأمل والاستماع.

النقوش الأولى والمصادر التاريخية. دراسة تاريخ اللغة العربية قبل العصر المدرج بالكتابة تعتمد في الأساس على ما تركته لنا الصخور والحجارة من نقوش وما ورد في الوثائق والآثار المادية. هذه النقوش ليست مجرد حروف منحوتة، بل هي مشاهد حياتية صغيرة تظهر أسماء الناس، عقود التجارة، شعارات الملوك، وعبارات دينية واجتماعية تكشف عن لغة تستخدم في مساراتها اليومية متصلة بسياقها التاريخي. في الجنوب على سبيل المثال نجد نصوصا سبائية ومعينية وحميرية تسجل نظاما إداريا وتجاريا متقدما، وتقدم لنا مفردات وعبارات قد تكون جذورا للكثير مما عرفناه لاحقا بالعربية. هذه الكتابات رغم اختلاف شكل حروفها عن الأبجدية العربية الحديثة تحمل في طياتها دلائل على أن هناك شبكة لغوية ممتدة تربط بين سكان الجزيرة وبعضهم البعض مع الجيران في الشمال، وتظهر نقوش صخرية ونقوش قوافل على طريق التجارة تنسب أحيانا إلى الأنباط أو قبائل محلية، وتقدم لنا ألفاظا وقواعد صوتية يمكن ملاحقتها في النصوص العربية اللاحقة. النقوش النبطية على سبيل المثال تعد حلقة وصل، فقد اقتربت حروفها تدريجيا من الشكل الذي سنراه فيما بعد في الكتابات العربية المبكرة، وكانت وسيلة عملية لتدوين العقود والرسائل التجارية بين المدن والبادية. هذه النقوش لا تخبرنا فقط بما كان يقصد لغويا، بل تكشف أيضا عن العلاقة الوثيقة بين التجارة وانتشار الألفاظ. البضاعة تسافر فتنتقل معها الأسماء والمصطلحات والتعابير. صديق المستمع، النقوش المكية والجائرة حول مسارات الحجاج وأماكن التبادل الديني والتجاري فضلا عن النقوش التي عثر عليها في المواقع مثل مدائن صالح تقدم شواهد لغوية محلية تظهر تنوعا في النطق والمفردات. هذا التنوع كان مادة خصبة لبلوغ لغة فصحى مشتركة مع مرور الوقت. كذلك لا يمكننا إغفال الأدلة غير الكتابية كالأنساب المسجلة شفهيا وقواعد العادات والأسماء الجغرافية التي حفظت في تراكيب لغوية قديمة. إلى جانب النقوش، شكل التراث الشفهي وبخاصة الشعر والخط والمحاكيات القبلية رصيدا لغويا ثمينا انتقل عبر الأجيال قبل التدوين، وباتت نتائج هذا التراكم واضحة للعلماء حيث أبدوا بجمع الكلمات والشواهد وتحليلها، فقد استندوا في كثير من أحكامهم النحوية والصرفية إلى شواهد طويلة من الشعر والنثر الشفهي. ومع تدوين القرآن الكريم وكتابته على نطاق واسع وجد الباحثون قواعد مرجعية يمكن الرجوع إليها لفهم المعاني والقراءات، فازداد الاهتمام بتدوين اللغة وتنقيحها هكذا، وتشكلت أمامنا صورة متكاملة: نقوش في الجنوب والشمال، كتابات تجارية، أسماء أمكنة، وشعر متداول شفهيا. كل هذه العناصر مترابطة وتساعدنا على فهم مسيرة تطور اللغة العربية عبر القرون، وتبرز أن ما نسميه اليوم بالفصحى هو ثمرة هذا التراكم الطويل من محطات تاريخية متعددة ومصادر متنوعة.

0: الشعر الجاهلي ودوره كمخزون لغوي. الشعر الجاهلي يمثل لنا اليوم مخزونا لغويا وذاكرة صوتية تعكس عالما لم يعد قائما كما كان، لكنه باق في ألفاظه وصوره قبل أن تدون الحكايات وتنسق في سجلات. كان الشعار شاهدا على أحوال القبيلة وأحداثها ومآثرها، وكان حافظ اللغة وشارحها في آن واحد. لذلك جاء الشعر الجاهلي غنيا بالألفاظ الخاصة بالمحن والصيد والنجارة والرحلات، واحتفظ بتراكيب وصيغ لغوية قد تزول مع التداول اليومي، لكنها ظلت محفوظة في الأبيات روايات وقراءة. الإيقاع عند الشعراء لم يكن مجرد حس جمالي، بل كان أداة حفظ وتنظيم للمعنى. البحر، الشكل العروضي، يسمحان لللفظ بالبقاء عبر الأجيال، ويمنحان المستمع خيطا متصلا يستوعب الفكرة والصورة. ومن هنا مستمعين الكرام جاء اعتماد هذا الشعر الجاهلي على هذا المخزون كدليل لغوي. شواهد الشعر كانت تعرض لتحكم العلماء بقواعد النحو والصرف، وتستخدم للتصحيح أو تفسير الألفاظ التي وردت بعد ذلك في النصوص الفقهية والتفسيرية. هكذا تحولت الأبيات إلى مرجع لصياغة القواعد، واحتفظت بها المدرسة اللغوية لتدليل المعاني وإثبات أحكام الأعراب.
1: ولعل من أبرز ما يميز الشعر الجاهلي هو ثراء الصور البلاغية وتنوع المجازات، فحين يصف الشاعر الصحراء لا يكتفي بذكر الرمال، بل يصوغ صوراً متتالية: الصدر كالغرة، والصهيل كالحنين، والليل كسترة تخفي النداء. وهذه الصور لم تكن ترفاً شعرياً فحسب، بل وسائل لابتكار مفردات وتراكيب تستخدم لاحقاً في النثر والنظم. ومتى ما احتاج اللسان إلى وصف تجربة بشرية معقدة، استلف من هذا المخزون صوراً جاهزة لتوطيد المعنى وإيصاله بقوة صوتية. كذلك كانت الأسماء الجغرافية والأنساب والرموز القبلية الواردة في الشعر مستودعاً لمعلومات لغوية ودلالية، فأسماء الأدوية والأمكنة وأسماء الآلات والأدوات وعبارات التحية والوداع التي تتكرر في الأبيات كلها عناصر أسهمت في تشكيل معجم واسع استند إليه المحدثون واللغويون. كذلك فإن الأساليب التعبيرية كالاستفهام البلاغي والاستدعاء والتكرار المرسل كانت أمثلة عملية على مرونة العربية وقدرتها على توريد معان دقيقة من تراكيب قصيرة. ومن جهة أخرى، حافظ الشعر الجاهلي على العديد من المفردات التي قد تفقد مواضع استخدامها في الكلام العادي، لكنها بقيت ذات قيمة في الشرح اللغوي، ولذلك لم يتردد النحات في الاستشهاد بها لإثبات صيغ صرفية أو بيان معنى كلمة مبهمة. وهنا تظهر أهمية العمل الأثري واللغوي معاً، فنقد الشواهد الشعرية وربطها بالنقوش والمصادر الأخرى يمنحنا صورة أوضح عن التحولات الصوتية والدلالية عبر الزمن. ولا ينبغي أن نغفل عن أثر التدوين في حفظ هذا التراث، فحين بدأ العلماء في جمع دواوين الشعر وتدوينها اختلفت القراءات وتعددت الروايات، لكن التدوين أعطى نصوصا مرجعية يمكن دراستها ومقارنتها بالشواهد، وقد أدى ذلك إلى نضج علوم البلاغة والنحو والصرف التي اعتمدت على الشعر كمادة أولية. والنتيجة أننا أمام منظومة لغوية متكاملة، فالشعر يقدم الأمثلة الحية، والنحو يرسخ القواعد، والبلاغة تكشف مفاتيح التأثير وجمال التعبير.

0: دخول القرآن الكريم والتدوين وتأثيرهما في تشييد الفصحى. مع بزوغ الإسلام بدأت للعربية مرحلة جديدة من التثبيت والانتشار، ليست فقط كوسيلة للتواصل اليومي بل كمرجعية دينية وثقافية ومعيارية.
1: وقد كان القرآن الكريم بنصه المحكم وأساليبه البلاغية الفريدة معياراً لغوياً صارماً، أخذت منه دلائل اللفظ والمعنى والأسلوب، وأسهم تلاوة القرآن وحفظه جماعياً عبر الأزمنة في ترسيخ نمط من التلقي استقر في الذاكرة الجماعية للأمة، ومنح اللغة طابعاً موحداً ربط بين الألسنة واللهجات المتعددة. وحين تتلو الأجيال الآيات وتدرك تراكيبها وصورها البلاغية، تتشكل لدى المستمعين والمتعلمين نماذج لغوية تصبح مرجعاً في الفهم والكتابة والخطاب. كذلك جمع التدوين بين الضبط الشفهي والكتابة، ومر بمراحل من العناية اللغوية الدقيقة، بدءاً من التسجيل على الرقاع والعظام والألواح، وصولاً إلى جمعه في مصحف واحد في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا المسار التدويني لم يحجب الوظيفة اللغوية للقرآن، بل دفع العلماء إلى تفسير ألفاظه وبيان مراميه، فنشأت علوم التفسير والقراءات والدراسات اللغوية، وأصبحت مفردات القرآن واشتقاقاتها وصياغها الأعرابية مادة أساسية للنحات واللغويين الذين استنبطوا منها قواعد الصرفية والنحوية.

0: كذلك شهدت العربية تطوراً في أساليب الكتابة والخط والضبط، فلم تعد الكتابة ثابتة على صورة واحدة، بل تطورت مع ظهور علامات التشكيل والتنقيط، تسهيلاً لقراءة النصوص وفهمها بدقة، خاصة مع اختلاف القراءات واتساع رقعة الدولة الإسلامية. ولم تكن هذه التطورات الخطية تقنية فحسب، بل أسهمت في توسيع مجال القراءة والكتابة، وأتاحت نقل النصوص العلمية والدينية والإدارية بدقة أكبر، مما عزز مكانة العربية كلغة علم وإدارة. ومع ظهور المدارس اللغوية والمؤسسات العلمية في بغداد ودمشق والبصرة والكوفة والقاهرة وقرطبة، تحولت المعارف الشفهية إلى مناهج منظمة. فعلماء النحو والصرف والبلاغة كسيبوي والخليل بن أحمد وابن جني لم يعملوا بمعزل عن القرآن والشعر، بل جمعوا هذه المواد وحللوها وصاغوا منها نظريات تعبر عن قواعد الإعراب والاشتقاق والأوزان، وأصبحت هذه القواعد أدوات تعليمية وتفسيرية تستخدم في حلق العلم والكتاتيب لتعليم القراءة والكتابة والخطاب. كذلك جعل التدوين العربية وسيطاً لنقل المعرفة، ومع ازدهار مراكز العلم تحولت العربية إلى لغة الحوار الفلسفي والعلمي،
1: فترجمت كتب الفلاسفة والطب والفلك أنجزت إلى العربية، فكانت اللغة شرطاً لإحتواء معارف جديدة وإنتاج مصطلحات تقنية. هذا الدور الترجماني وضع العربية في مواجهة مباشرة مع مصطلحات اليونانية والفارسية والسريانية، فاستدركت مفردات جديدة أو وجدت مكافآت عربية عبر آليات الاشتقاق والقياس اللغوي، ما أوسع من قدرة العربية على التعبير عن مفاهيم علمية معقدة.
0: ومن ناحية اجتماعية أصبحت العربية لغة مراسلات وإدارة وقضاء، فانتشرت الوثائق الرسمية والرسائل والمحاكمات المكتوبة، وأصبح للغة دور مؤسسي في تنظيم المجتمعات المتعددة الأعراق والألسنة. وقد أسهم هذا الاستخدام الرسمي في توحيد معايير الكتابة والصحة.

0: صياغة، وسهل تبادل الأفكار بين مراكز الحكم والعلم، ولم يكن التثبيت اللغوي تقييداً جامداً، بل كان عملية مستمرة. فقد عمل النحاة واللغويون على جمع الشواهد وتفسير الفوارق، وظهرت مدارس متعددة ووجهات نظر مختلفة بالمسائل اللغوية والصرفية. وقد منح هذا التنوع النظري العربية مرونة معرفية أتاحت لها احتضان الخصوصيات المحلية دون أن تفقد إطارها الفصيح المشترك. فلم تختفي اللهجات المحلية، بل بقيت حية، في حين أصبحت الفصحى مستوى مرجعي للتبادل الأدبي والعلمي والديني. وخلاصة هذا المسار أن دخول القرآن والتدوين لم يؤديا فقط إلى حفظ نص ديني، بل شكل بنية لغوية متكاملة تضم نصا مرجعيا وأدوات ضبط ومدارس نحوية وتفسيرية. وبفضل هذه البنية تمكنت العربية من حمل مسؤولية نقل المعرفة وبناء خطاب حضاري يستمر لقرون، وأصبحت الفصحى وسيلة لحفظ التراث وتطوير العلوم والآداب. وفي سياقنا المعاصر يفيدنا هذا التاريخ في فهم أن الفصحى ليست اختراعاً مفاجئاً ولا عائقاً أمام حياتنا المعاصرة، بل هي نتاج مسيرة تاريخية متراكمة يمكن الاستناد إليها لبناء سياسات تعليمية وثقافية تضمن استمرارها وتكيفها مع متطلبات العصر.
1: نص القراءة وشرح مختصر لآية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آية الكرسي تعد مثالا ساطعا على دقة اللفظ وقوة التركيب في القرآن الكريم. ومن الناحية البلاغية تتسم هذه الآيات بالتراص التصاعدي للألفاظ، تبدأ بتعريف صفات ذاتية الحي القيوم، ثم تنتقل إلى نفي الحاجة لا تأخذه سنة ولا نوم، فتعرض نطاق الملكية له ما في السماوات وما في الأرض، ثم تنتقل إلى حدود الشفاعة والمعرفة الإنسانية أمام علم الله، وتنتهي بصورة كونية عن سعة الملك، وسع كرسيه السماوات والأرض. لغويا ثراء المفردات والمقاطع التركيبية مثل الحي القيوم ولا يؤوده حفظهما يوضح قدرة العربية على إيجاز المعاني الضخمة في تراكيب موجزة وموزونة. قراءة وتدبر مثل هذه الآيات كأن ولا يزالان مرجعا لسبر معاني المفردات وصياغتها، وهو ما جعل القرآن الكريم مصدرا أساسيا لتثبيت الفصحى ومعاييرها.

هكذا أصدقائي المستمعين، قد أنهينا هذه الرحلة في هذه الحلقة عبر مسيرة اللغة العربية من جذورها السامية ونقوشاتها الأولى إلى شعر حفظ في الذاكرة وإلى القرآن والتدوين الذي شكل الفصحى مرجعيا وحضاريا. ما سمعناه ليس تاريخا جامدا، بل مسيرة تاريخية امتدت لقرون نبني عليها حاضرنا ونسير نحو غد أفضل. في الحلقة التالية إن شاء الله مستمعين الكرام بالأسبوع المقبل سننتقل إلى وقائع العربية اليوم وتحدياتها في التعليم والإعلام والإنترنت وفرصنا لحمايتها وتطويرها. إلى هذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج إذاعات عربية. إلى أن نلقاكم بالأسبوع المقبل بنفس هذا التوقيت، إلى ذلك الحين نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كنتم مع برنامج إذاعات عربية. تقبلوا تحيات فريق العمل: مريم العوضي، علي الشلاحي، مريم الرشيدي، أحمد العبادي. إذاعات عربية، أخرجها لكم سالم الراشد.

0: يا حماة الديار، لكم في القلوب منزلة، ولكم في التاريخ صفحة مضيئة، ولكم في دعاء الأمهات مكانة لا توصف.
1: كفو كفو يا عيال الديرة كفو، كفو كفو يا عيال الديرة كفو، اي والله كفو.
0: أنتم الحصن الحصين والسياج المنيع والأمل الذي يسكن قلوب الناس في أوقات الشدة.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم الطريق إلى العلم. العلم غيث أينما وقع نفع، وفيه حياة الروح وغذاؤها، وهو أسمى من حياة الأبدان. العلم أساس تقدم المجتمعات، يجلو سواد الجهل، ويمهد سبيل التطور والرفاهية، ولا تنمو الحضارة إلا بالعلم والأخلاق. الطريق إلى العلم برنامج أسبوعي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نستعرض فيه آخر الإنجازات العلمية. الطريق إلى العلم، إعداد عبد الله الميموني، تقديم محمد العدواني، محمد مزيد، تنفيذ صادق خاجة. الطريق إلى العلم، إخراج عبد الله صغير العجمي.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الطريق إلى العلم،
4: ونبدأ معكم مستمعين الكرام أولى فقراتنا في هذه الحلقة تحت هذا السؤال: لماذا يتنفس قطاس البحار خليطا من الهيليوم والأكسجين بدلا من الهواء الطبيعي؟
3: تتكون معظم أنابيب الهواء من نيتروجين وأكسجين بنسبة 4:1، والنيتروجين غاز لا يتمتع بأي نشاط كيميائي يمر في الجسم أثناء التنفس دون أن يسبب أي تغيير كيميائي أو تأثيرات لاحقة، إلا أن ضغط الماء يزداد كلما ازداد العمق، وللمحافظة على تنفس الغواص بشكل طبيعي يجب أن يزداد ضغط مزيج الهواء الذي يستنشقه، وعلى عمق نحو 30 مترا مثلا سيحتاج الغطاس إلى تنشق هواء يزيد ضغطه 4 أضعاف الضغط الجوي. وإذا كان هذا المزيج هواء عاديا يجب أن تقوم أنسجة الشحم في جسم الإنسان بامتصاص النيتروجين بسرعة أكبر مما يظهر في بقية أنسجة الجسم.
4: وبما أن الدماغ والجهاز العصبي المركزي يتكونان من الدهن والشحم بنسبة قد تصل إلى 60%، لذا يؤثر فيها الغاز بشكل قوي ويعيق حركتها العادية، وتكون النتيجة تخدير القواص بالنيتروجين، وهي حالة مشابهة كثيرة للمثل الناتج من شرب مادة مسكرة. والخطر الآخر المرتبط بتنشق مزيج النيتروجين في أعماق البحار هو مرض نقص الضغط، ما يسمى بالانحناءات. فإذا نزل الغطاس بسرعة كبيرة إلى عمق البحر، سيتمدد النيتروجين الموجود في أنسجته الدهنية ويكون فقاعات في الدماغ والحبل الشوكي أو المفاصل، وكذلك يسبب عددا من الأعراض المرضية من ضمنها الشلل والألم الشديد.
3: ويمكن للغطاسين تجنب

0: هاتين الحالتين عبر تنشق مزيج الهيليوم والأكسجين بدلا من الهواء. والهيليوم أيضا غاز خامل غير نشيط، لا يتفاعل مع أنسجة الجسم، ونسبة امتصاصه أقل من نسبة امتصاص النيتروجين، إلا أنه يولد حرارة أكبر وأسرع من النيتروجين، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان حرارة جسم الغطاس نسبة إلى درجة حرارة الماء المحيط به. لذا فإن الغطاس الذي يتنشق مزيج الهيليوم والأكسجين مضطر إلى ارتداء بزة غطس ساخنة. وأخيرا، هناك سيئة أخرى لغاز الهيليوم، هو تأثيره في الصوت، حيث يصبح صوت متنشقه كصوت دونالد داك، وذلك لفترة مؤقتة. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود معكم في الطريق إلى العلم.
1: الطريق إلى العلم برنامج نتجول فيه بين البحوث والمقالات العلمية في جميع المجالات المختلفة عبر إذاعة دولة الكويت.
0: أهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل وبرنامج الطريق إلى العلم. عنوان آخر يقول: لماذا تبدو السماء زرقاء اللون؟ يتدرج لون السماء من النيلي الداكن إلى البرتقالي أو الأحمر في وقت الغروب، لكننا نميل إلى الاعتقاد بأن لون السماء الطبيعي هو الأزرق. وبما أن الشمس مصدر الضوء على الأرض تصدر ضوءا أبيضا، فمن العجب حقا أن نظن دائما أن لون السماء هو الأزرق. ويتكون اللون الأبيض من مزيج ألوان الطيف السبعة: الأحمر، البرتقالي، الأصفر والأخضر، والأزرق النيلي والبنفسجي، كما تبدو في قوس الرحمن، والذي ينتج من اختلاف أطوال الأشعة المكونة للضوء. أما لون المادة المرئية فينتج أيضا عن ضوء الشمس ذو الأطوال المختلفة، وتتميز بعض المواد بقدرتها على امتصاص الضوء أو عكسه أو انكساره باتجاهات مختلفة، باستثناء مادة شفافة تماما ستسمح بمرور الضوء كما هو، وكذلك بتأثير من الرؤية عند الإنسان.
2: وكذلك المادة الحمراء مثلا إذا تعرضت للضوء تمتص جميع الألوان الخاصة بالطيف ما عدا اللون الأحمر نفسه الذي تعكسه، والمادة البنفسجية تعكس بعض الأحمر وبعض الأزرق، أما المادة السوداء فتمتص جميع ألوان الطيف والأبيض يعكسهم جميعا. عندما يمر شعاع ضوء خلال الهواء سيتعرض حتما للانكسار بدرجة معينة تعتمد على كمية الغبار الموجودة حوله، وتنكسر الموجات القصيرة من ألوان الطيف الزرقاء بدرجة أكبر بكثير من الموجات الطويلة الحمراء. وفي الأيام الصافية حيث الغبار وقطرات الماء قليلة في الجو سيكون انعكاس أشعة الضوء محدودة جدا، وبذلك نرى السماء زرقاء فاتحة، وعند الغروب تزداد كمية الغبار في الجو خصوصا في أيام الحصاد، ويزداد تشتت الضوء خصوصا الموجات القصيرة مثل الزرقاء، بحيث تبقى الأشعة الصفراء والحمراء ظاهرة على سطح الأرض. ولو كانت الأرض كالقمر دون جو يحيط بها لبدت السماء سوداء دائما في الليل وفي النهار.
0: عنوان آخر في الطريق إلى العلم: لماذا تغرد الطيور عند الفجر؟ طالما اعتقد الناس أن تغريد الطيور عند الفجر هو لإسعاد البشر، لكن العلم قضى على هذه الخرافة، حيث أصبحنا نعرف أن تغريد الصباح هو السيطرة على المكان ورمز الجنس أيضا. إن مزيج الأصوات الجميلة التي تصدر عند الفجر في مواسم التزاوج هو نتيجة مناجات ذكور الطيور للإناث، وتندرج النغمات بين صوت من مقطع واحد وصوت معقد من طبقات ونغمات متعددة، وتتناغم الأصوات بقوة وجمال لدرجة أنها تكون محببة للأذن البشرية.
2: ويمتاز تغريد الطيور في فجر أيام الربيع بأنه دليل على قيام الذكور بإنشاء مناطق الأعشاش، حيث تتصرف بطريقة رائعة وقوية لتعلن وجودها في منطقة معينة، وتصدح أصواتها في السماء قبل فصل التزاوج وخلاله، ومن ثم تخف تدريجيا عندما تفقس الصغار، وتهدأ تدريجيا عندما تكبر الصغار وتهجر المنطقة، ويتمكن

0: ذكر الطيور في فصل التزاوج من بذل جهد هائل خلال تغريده، وقد أشار أحد علماء الطيور خلال بحث في عادات طير الصغنج وهو طير مغرد أن الطير الواحد من هذا النوع يغرد أكثر من 2300 أغنية في اليوم الواحد، ما أن يتم تأسيس منطقة الأعشاش حتى تبدأ الإناث المهتمة بالتزاوج بالوصول عندها. يبدأ الذكر باستعراضه الصوتي والجسدي لإقناع الأنثى التي أعجبته.
1: وقد تدوم هذه المرحلة أياماً عدة قبل أن تقبل الأنثى ويبدأ التزاوج فعلياً، وقد يعمد الذكر إلى العنف أحياناً لإبعاد خصومه عن منطقته، لكن لحسن الحظ وعلى الرغم من كل الظروف يتم التزاوج ويدوم هذا الرباط مدة فصل واحد عند بعض الطيور، لكن بعض الطيور الكبيرة كالبجع مثلاً تستمر مع شريك نفسه طوال حياتها.
0: ويشير العلماء إلى أن 90% من الطيور المغردة أحادية الزواج، أي أنها تبقى مع شريك واحد، لكن بعض الأنواع الأخرى متعددة الزواج حيث يتزاوج الذكر مع أكثر من أنثى، اثنان أو أكثر، أو تقوم الأنثى بالتزاوج من ذكرين أو أكثر. وتشير الأبحاث إلى أن أجمل تغريد الفجر هي الصادرة عن ذكور الطيور التي تمارس هذا النوع من الخداع، فتغريد طير الشادي الهازج مثلا هو نوع مهاجر، فصل التزاوج عنده قصير غير عادي ومتنوع تبعا لما يقوم به من نشاط.
1: فحين يكون الطير وحيدا يبحث عن أنثى يغرد بشكل أغاني طويلة هادية ليجذبها، وما أن يؤمن قبول الأنثى بالتزاوج حتى يبدأ يغرد أغاني الحب والدفاع عن العش، إلا أن الأنواع المتعددة الأزواج منه وحيث يرغب الذكر بجذب أنثى أخرى يبدأ بالتحرك إلى أقصى حدود منطقته بحيث يبتعد قدر الإمكان عن عش أنثاه الأولى، ويبدأ مرة ثانية بالتغريد المعقد الطويل حتى تظن أي أنثى مارة بصدفة أنه ما زال وحيداً وأنه يملك موقعاً جيداً لبناء العش، لكن عادة ما يكون الخداع مزدوجاً من الطرفين، فحين يعود الذكر إلى أنثاه الأولى قد يجد ذكراً آخر قد حل مكانه، وتقوم الطيور صائدة الذباب وعصافير الدور بحركات الخداع نفسها التي ذكرناها سابقاً. والعصافير الثانية ليست معروفة بتغريدها المفرح، بل تشتهر بصوتها الرتيب الذي يشارك كورس الفجر بتأثير مميزة. قامت مجموعة من العلماء بدراسة طويلة حول مستعمرة لطيور الدور لصالح المعهد الأمريكي للمعلومات العلمية في فيلادلفيا، وقد اكتملت الدراسات في عام 1993، حيث وجدوا أن هذا النوع لا يتميز بالإخلاص، إذ لاحظوا أن الوالدين في أحد الأعشاش هما الأم والابن، وفي أحد الأعشاش الأخرى وجدوا أن اثنين فقط من ثلاثة صغار يشبهان والدهما من ناحية تطابق بصمات الأصابع، على الرغم من أنهم جميعا يتشاركون في الأم نفسها. وقد أخذ العلماء عينة من دم عدد من ذكور الدورية الموجودة بالجوار، فكشفت أن والد الصغير الثالث هو طير يسكن عشا قريبا. فاصل قصير ونعود معكم في الطريق إلى العلم.
2: تلعب العلوم دورا أساسيا في حياتنا اليومية، فهي الأساس الذي تقوم عليه الحضارات والتطورات التي نشهدها في مختلف المجالات. فمنذ بداية البشرية اعتمد الإنسان على المعرفة العلمية لفهم البيئة المحيطة به والتكيف معها، مما ساهم في تحسين جودة الحياة وتطوير المجتمعات. إن التقدم العلمي لم يكن مجرد رفاهية، بل كان ضرورة ملحة لمواجهة التحديات وتحقيق التقدم في شتى المجالات، سواء في الطب أو الهندسة أو الزراعة أو حتى في الفضاء.
3: من أبرز فوائد العلوم أنها ساعدت الإنسان على تحسين الصحة والعناية بالجسم من خلال الاكتشافات الطبية والتطورات في مجال الأدوية والجراحة. فقد أسهم العلم في القضاء على العديد

0: العديد من الأمراض التي كانت تعتبر في الماضي قاتلة مثل الجدري والطاعون، وساهم في تطوير اللقاحات والعلاجات التي أنقذت ملايين الأرواح، كما إن الابتكارات الطبية مثل التصوير بالأشعة والرعاية المركزة وزرع الأعضاء أصبحت جزءاً لا يتجزأ من النظام الصحي الحديث، مما يعزز من متوسط العمر المتوقع ويحسن نوعية الحياة.
1: ولا تقتصر أهمية العلوم على المجال الطبي فحسب، بل تمتد أيضاً إلى التكنولوجيا التي أصبحت عنصراً أساسياً في حياة الإنسان. فبفضل التطور العلمي أصبح التواصل أكثر سهولة وسرعة عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما أدى إلى تغليص المسافات بين الناس وتسهيل نقل المعلومات، كما أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات أصبح جزءاً لا يتجزأ من الصناعة الحديثة، مما ساهم في تحسين الإنتاجية وتقليل الأخطاء وزيادة الكفاءة.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام، ولا زال الحديث مستمرا في برنامج الطريق إلى العلم، ونبدأ معكم تحت هذا السؤال: لماذا تحتاج إلى تغيير أو شحن البطارية يوميا إن كنت تستخدم كمبيوتر نقال؟ نستخدم عادة نوعين فقط من البطاريات التي يمكن إعادة شحنها: بطاريات الأسيد ذات ألواح الرصاص والمستخدمة عادة في محركات السيارات، وبطاريات نيكل كاديوم أو نيكاد، وذلك لضخامة طاقتها نسبة إلى حجمها. وعلى الرغم من أن بطاريات النيكاد أغلى من سواها من الأنواع، إلا أن جميعهم يفضلون استخدامها في أجهزة الكمبيوتر مثل اللابتوب وأدوات الحفر غير الكهربائية وأجهزة الهاتف اللاسلكية وآلات الحلاقة طبعا، حيث خفة الوزن وسهولة الاستخدام هما الأساس.
1: وتتميز بطاريات النيكاد أيضا إذا تم استخدامها بشكل جيد بإمكانية شحنها وتفريغها مرات عدة، الأمر الذي يخفف بالطبع سعرها المرتفع أصلا، كما أنها تتمتع بطاقة ثابتة بعد كل عملية شحن، على الرغم من أدائها ينخفض مباشرة عند انتهاء الطاقة. ونشير هنا إلى أن بطارية الأسيد ذات ألواح الرصاص تفرغ بشكل تدريجي قبل إعادة شحنها، ولبطاريات نكاد سيئة يجب الانتباه لها، فإذا كنت تستخدمها دائما طيلة فترة معينة قبل استخدامها مرة ثانية، فإن لها ذاكرة خاصة بها حول مستوى الشحنة التي تنفقها عادة. فأفترض مثلا أنك تعمل دائما ساعة واحدة في المساء على جهاز الكمبيوتر الخاص بك قبل أن تعيد شحنها ليلا. في العادة جلسة العمل الواحدة تفقد البطارية ثلث شحنتها، ومع مرور الوقت ستصبح البطارية معتادة على العمل بهذا المعدل، وتبدأ بالتخلي عن الجزئين الآخرين أو باقي كمية الشحنة، وهذا بالطبع يشكل مشكلة حين تغير عادتك وتقرر أن تعمل 3 ساعات متواصلة ولسبب ما لا تكون قادرا على إعادة شحنها أثناء العمل لأنك علمتها على العمل بثلث طاقتها.
0: ولهذا السبب ينصح صانع الأدوات الكهربائية التي تعمل بقوة بطارية نكاد أن تفرغ بطاريتك نهائيا كل 3 أشهر تقريبا، وأن تتركها غير مشحونة فارغة تماما لمدة 24 ساعة ثم تعيد شحنها بالطريقة العادية. ننصحك بعدم محاولة تفريغ البطارية العادية لأنها تصبح عديمة الفائدة وقد تؤدي إلى تفاعلات كيميائية مؤذية.
1: مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود معكم في الطريق إلى العلم.
2: في مجال الطاقة ساعدت العلوم في تطوير مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري ويقلل من التلوث البيئي، فقد أصبح الوعي البيئي أكثر انتشارا.

بفضل الأبحاث العلمية التي أكدت ضرورة الحفاظ على كوكب الأرض والتقليل من الانبعاثات الضارة، كما أن العلوم البيئية ساهمت في تحسين جودة الهواء والمياه من خلال تقنيات معالجة المخلفات وإعادة التدوير.

0: أما في مجال الفضاء فقد فتحت العلوم آفاقا جديدة أمام البشرية من خلال استكشاف الكواكب والنجوم، مما ساعد في فهم أصول الكون وإمكانية الحياة خارج كوكب الأرض. فالتطورات في علم الفلك والفيزياء الفلكية أسهمت في تحقيق إنجازات عظيمة مثل الهبوط على سطح القمر وإرسال مركبات فضائية لاستكشاف المريخ، كما أن الأقمار الصناعية التي تعتمد على التطورات العلمية أصبحت عنصراً أساسياً في الاتصالات والملاحة الجوية والتنبؤات الجوية.
1: وعلى صعيد الزراعة، ساعدت العلوم في تحسين المحاصيل وزيادة الإنتاج الغذائي من خلال الهندسة الوراثية والري الحديث، مما ساهم في مكافحة الجوع وسد احتياجات السكان المتزايدة. فالاكتشافات العلمية في مجال الزراعة مكنت من تطوير بذور مقاومة للأمراض والجفاف، مما ساعد في تحقيق الأمن الغذائي في العديد من الدول.

0: ولا يمكن إغفال دور العلوم في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، حيث تساعد الأبحاث في فهم سلوك الأفراد والمجتمعات، مما يساهم في تطوير السياسات الاقتصادية والتعليمية والصحية. فبفضل الدراسات العلمية يمكن للحكومات وضع خطط استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة الأفراد.
1: إن العلم ليس مجرد مجموعة من النظريات والمفاهيم، بل هو أداة قوية تساعد الإنسان على تحقيق التقدم ومواجهة التحديات. فبدون العلوم لن يكون هناك تطور في الطب أو التكنولوجيا أو البيئة أو الفضاء أو حتى في الحياة اليومية. لذا من الضروري أن يستمر البحث العلمي والابتكار، لأن مستقبل البشرية يعتمد على مدى قدرتنا على الاستفادة من المعرفة العلمية وتطويرها لخدمة الأجيال القادمة.

أهلا بكم من جديد. ننتقل معكم إلى عنوان آخر يقول: باحثون يصنعون أرضية خضراء لتحل محل الفولاذ. قام باحثون في مختبر أوك ريج الوطني التابع لوزارة الطاقة بتصميم وطباعة ثلاثية الأبعاد للوحة الأرضية جزء من السطح من قطعة واحدة من مادة طبيعية قابلة لإعادة التدوير. تم اختبارها لتكون قوية بما يكفي لاستبدال مواد البناء مثل الفولاذ، ويعد المشروع جزءا من برنامج تحالف المواد المستدامة والتصنيع للتقنيات المتجددة. وقبل ذلك قام فريق البرنامج ببناء بايوهوم 3D، بيت بيولوجي ثلاثي الأبعاد، أول منزل يتم تصنيعه بطريقة الإضافة في البلاد الولايات المتحدة الأمريكية، ومصنوع بالكامل من مواد بيولوجية. قد تحل وحدات الأرضيات المصنوعة من مواد طبيعية في يوم من الأيام محل التركيبات، أي التجميعات السطحية التقليدية المصنوعة من الفولاذ والخرسانة في المباني متعددة الطوابق. وقد تم عرض مكونات البيت البيولوجي ثلاثي الأبعاد ولوحة الأرضية مؤخرا خلال معرض ابتكارات الإسكان التابع لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية. وتم تطوير لوحة وحدة البناء إنفلور من قبل برنامج تحالف المواد المستدامة والتصنيع للتقنيات المتجددة لتحل محل التجميعات السطحية التقليدية.

المصنوعة من الفولاذ والخرسانة كخطوة تحويلية لبناء المباني السكنية والشقق، وتتمتع التقنية بإمكانية إنشاء أقسام قوية ذات أساس بيولوجي يمكن أن تجعل المباني متعددة الطوابق أكثر ملائمة للبيئة، كما يمكن أن يساعد ذلك أيضاً في زيادة استخدام الهياكل المستدامة المصنوعة في منشآت بناء مجزأة.

إلى أجزاء أقساما كاملة من المبنى في مصنع خارج الموقع قبل تسليمه إلى موقع البناء للتجميع النهائي. وأصبحت هذه الطريقة طريقة فعالة من حيث التكلفة لتطوير الهياكل السكنية المستدامة في المناطق الحضرية. وقالت الباحثة من مختبر أوكريدج الوطني كاتي كوبنهافر إن هذا الجهد الأول لصنع لوحة أرضية قوية للمبنى من الموارد الخضراء يعزز بشكل كبير إمكانية زيادة استخدام المواد العضوية في المباني المجزأة متعددة المساكن. وتابعت قائلة: من خلال الاستفادة من الطباعة ثلاثية الأبعاد واسعة النطاق القائمة على المواد الحيوية، استبدلنا مجموعة مكونة من 31 جزءا وثلاث مواد بلوحة أرضية من مادة واحدة صديقة للبيئة وبنفس قوة تصنيع الأرضيات الفولاذية التقليدية. إن متانة وحدة بناء الأرضيات لبرنامج تحالف المواد المستدامة والتصنيع للتقنيات المتجددة تأتي من تركيبته الفريدة من حمض البوليلاكتيك، وهو عبارة عن مادة بلاستيكية حرارية قابلة للتحلل البيولوجي من البوليستر، مشتقة من بقايا الذرة ودقيق الخشب المصنوع من نفايات معالجة الأخشاب. وقال الدكتور سكوت توميلسون الباحث ومهندس الإنشاءات في مركز الهياكل والمركبات المتقدمة بجامعة مين إن مزيج حمض البوليلاكتيك ودقيق الخشب مادة ممتازة لإنتاج أجزاء كبيرة الحجم قابلة لإعادة التدوير ومصنوعة بشكل إضافي، ومجموعة الأرضية المكونة من قطعة واحدة هذه أكثر صلابة وتوفر تجربة مشي محسنة عند مقارنتها بمجموعة الفولاذ والخرسانة التي تحل محلها. ولإنشاء لوحة الأرضية استخدم الباحثون طابعة ثلاثية الأبعاد كبيرة الحجم لترسيب خليط حمض البوليلاكتيك ودقيق الخشب في شكل هندسي دقيق. ومن خلال العمل بشكل مستمر ومستقل أنتجت الطابعة وحدة إنفلور على نطاق واسع طبقة تلو الأخرى في حوالي 30 ساعة. وقد خلقت هذه العملية وفرات في العمالة بنحو 33% مقارنة بالجهد اللازم لإنشاء تجميعة أرضية فولاذية مماثلة يدويا. وتأتي التكلفة الكبيرة للإطار الفولاذي التقليدي من قيام العمال بقطع القنوات التوصيلية الكهربائية وخطوط السباكة وقنوات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بعد اكتمال تجميع الأرضية الفولاذية تقريبا. وقالت كوبنهافر: يمكن للطباعة ثلاثية الأبعاد توفير الوقت والمال من خلال طباعة وحدة الأرضية بفتحات مصممة في المنتج النهائي. وقالت: العمالة البشرية الوحيدة تتضمن تركيب طبقة عازلة للصوت وتغطية الأرضية المرغوبة للساكن. إن وحدة بناء إنفلور قابلة لإعادة التدوير بالكامل أيضا، وعلى عكس مواد البناء التي يتم نقلها إلى مكب النفايات بعد أن يصل المبنى التقليدي إلى نهاية عمره الإنتاجي، فإن حمض البوليلاكتيك هو مادة متجددة يمكن إعادة استخدامها لصنع منتجات أخرى بعد الهدم. ويوفر هذا النهج نحو الاقتصاد أكثر دائرية القدرة على إعادة تدوير الموارد باستمرار بدلا من التخلص منها كنفايات. وقد تم اقتراح فكرة مشروع البحث على فريق برنامج تحالف المواد المستدامة والتصنيع للتقنيات المتجددة من قبل شوب معماريين، وهي شركة تصميم معماري مقرها في مدينة نيويورك. لقد سألونا عما إذا كان بوسعنا إنتاج ألواح الأرضيات بكميات كبيرة بكفاءة أكبر باستخدام مواد أكثر خضرة وتصنيع تجميعي، كما قالت كوبنهافر. وأضافت إن اكتشاف شيء جديد مع مراعاة متغيرات مختلفة هو السمة المميزة لمختبر أوكريدج الوطني. من خلال التجريب توصلنا إلى السرعات الصحيحة وأجرينا التعديلات اللازمة لإنتاج جزء نهائي بشكل موثوق مع المظهر النهائي والجودة المرغوبة. إن هذا المشروع مشروع إنفلور في مراحله الأولية من التطوير، وسوف تتضمن الأبحاث الإضافية مثبطات اللهب وإمكانية إضافة عزل مستدام وتحسين تقنيات الإنتاج. قال الدكتور توميلسون من جامعة مين: ستكون الخطوات التالية هي جعل عملية التصنيع أسرع وأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة مع وظائف إضافية. هذه التقنية تحمل الكثير من الوعود لمستقبل المباني المستدامة. ويستمر البحث في وحدة بناء إنفلور في منشأة التصنيع التوضيحية التابعة لوزارة الطاقة
في مختبر

0: أوكريدج الوطني مع إجراء أعمال التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد لمركز الهياكل والمركبات المتقدمة بجامعة مين. إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم الطريق إلى العلم، نلتقي معكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة بإذن الله، إلى اللقاء.
1: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج الطريق إلى العلم. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: عبد الله الميموني،
2: محمد مزيد،
1: محمد العدواني، صادق خاجة. الطريق إلى العلم من إخراج عبد الله صغير العجمي.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: العاشرة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت، موجز الأنباء. رئيس بعثة الحج الكويتية يفتتح مقر البعثة في المشاعر المقدسة ويؤكد الجاهزية الكاملة لخدمة الحجاج. الرئيس الأمريكي يعقد اجتماعا مع كبار مسؤولي الأمن القومي ويتلقى إحاطة بشأن آخر مستجدات المفاوضات مع إيران. قائد الجيش الباكستاني يجري محادثات في طهران ضمن جهود بلاده لمنع التصعيد في المنطقة. الخارجية الفرنسية تؤكد أن إغلاق مضيق هرمز سابقة خطيرة وأن عبور الحاملة شارل ديغول قناة السويس إشارة سياسية قوية للغاية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على بلدات وقرى في جنوب لبنان. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المزيد من الخروقات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومنظمة الصحة العالمية تحذر من نقص حاد بالمعدات الطبية في غزة. بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا تطالب الاحتلال بوقف توسيع المستوطنات، وتقول أن الوضع في الضفة الغربية تدهور على نحو ملحوظ. الرئيس الأوكراني يقول أنه يتوقع تلقي مقترحات أمريكية جديدة بشأن محادثات السلام مع روسيا. قادة أوروبيون يتعهدون بتكثيف الدعم لأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة. مستمعينا الكرام، والآن لنا وقفة مع أحوال الطقس المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. على مستوى للمد في الساعة 3 عصرا والدقيقة 21. أدنى مستوى للجزر في الساعة 11 والدقيقة 15. درجات الحرارة العظمى: الكويت 40، النويسيب 35، جزيرة جارو 34، أم المرادم 34 درجة مئوية. درجات الحرارة الصغرى: الكويت 24، النويسيب 22، جزيرة جارو 27، أم المرادم 26 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في الساعة 6:38 بمشيئة الله تعالى. مستمعينا الكرام، انتهى الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.
5: إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقات كويتية.

دولة الكويت يحدها من الشمال والغرب جمهورية العراق، ومن الجنوب المملكة العربية السعودية، ومن الشرق الخليج العربي. مساحة دولة الكويت 17,000 كيلومتر مربع. جغرافيا تعتبر صغيرة، ولكنها كبيرة بعطاء أبنائها رجالا ونساء، وتميزت بمؤسساتها الخدماتية والتي سبقت الكثير من دول المملكة.

0: إشراقات كويتية. نذكر في هذا البرنامج العديد من الشخصيات التي قدمت الكثير لوطنها الكويت، كما سنتحدث عن هيئات ومؤسسات حكومية تميزت بخدماتها وعطائها وإنتاجها حتى أصبحت أنموذجا وتجربة رائدة في المنطقة وتم تصديرها إلى دول الجوار.
1: إشراقات كويتية. إعداد وتقديم ناصر العجمي، تنفيذ زكريا سليمان. إشراقات كويتية يخرجه لكم محمد الطبقي.
2: إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز، ما أثقل حمل الأمانة وما أعظم إيداء القسم العظيم وما أشد الوفاء بالأهد والوعد، وأنا اليوم قد تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا، أعاهد الله سبحانه وتعالى ثم أعاهد الشعب الكويتي الوفي أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه الحريص على رعاية مصالح البلد والعباد، المحافظ على الوحدة الوطنية، الساعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة، حامل لواء احترام القانون وتطبيقه، المحارب لكافة صور الفساد وأشكاله، مستذكرا ما تركه لنا الآباء والأجداد من أمانة الحفاظ على الوطن، ومنفذا وصية حكامنا السابقين طيب الله ثراهم بأن الكويت هي البقاء والوجود، وإن أعمارنا إنما هي في أعمالنا.
3: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، عهد يتجدد.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: من الجميل أن يفنى الإنسان من أجل وطنه، ولكن الأجمل والأبهى والأحلى هو أن يحيا الإنسان من أجل وطنه. إشراقات كويتية.

مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إشراقات كويتية. كما تعلم مستمعي الكريم، في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نتحدث عن شخصيات رجال ونساء من دولة الكويت، ونتحدث أيضا على أبرز المعالم في دولة الكويت، ونتحدث عن مسلسلات وأعمال فنية وأدبية وثقافية من دولة الكويت. في بداية حلقتنا لهذا الأسبوع سوف نتحدث عن شخصية متميزة، سعود عبد العزيز سلطان الفليج. كما تعلم المستمع الكريم، يعد العمل الخيري والإحسان للآخرين سمة بارزة في دولة الكويت، فمنذ القدم جوبل أهل الكويت على حب الخير وحرصوا على الإحسان للآخرين لمساعدة المحتاجين تقربا إلى الله عز وجل، فكانوا يفرحون بحب الناس ودعواهم لهم بالخير والفلاح. فقدم هؤلاء نماذج رائعة في الأعمال الخيرية داخل الكويت وخارجها، أبرزها عمارة المساجد وكفالة الأيتام وتأسيس المدارس الإسلامية. فأهل الخير والإحسان كثيرون في دولة الكويت، ويبرز هذا المعدن في الشدائد والمحن التي ظهر فيها معدنهم الأصيل، فملأت سيرهم العطر الآفاق. ومن خلال هذا البرنامج حق علينا أن نستذكر ونذكر هذه الشخصيات حتى تكون قدوة لشبابنا وشاباتنا في الكويت. ولد الحاج سعود عبد العزيز سلطان الفليج في منطقة جبلة كما تسمى بالمحلية في دولة الكويت عام 1900.

2007 نشأ في كنف أسرة طيبة اشتهرت في دولة الكويت بالجود والكرم والأخلاق الحسنة. فقد عرف أبناء أسرة الفليج في داخل الكويت وخارجها بكثرة أعمالهم الخيرية، وقد كان الحاج سعود الفليج رحمه الله أحد رموز العطاء وحب الخير في هذه العائلة الكريمة. تلقى تعليمه ودرس في مدرسة ملا هاشم الحنيان، وتعلم فيها قراءة القرآن الكريم والقراءة والكتابة وشيئا من الحساب، ثم انتقل بعدها إلى مدرسة المباركية بعد افتتاحها كأول مدرسة نظامية في دولة الكويت. وكان سعود الفليج مطلعا ذا ثقافة دينية عميقة، حتى إنه كان يستشهد بآيات من القرآن الكريم في أحاديثه، ويعضد أقواله كذلك ببعض أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفق ما ذكره ابنه موثق هذه السيرة العطرة، مما يدل على حبه لكتاب الله تعالى وحسن فهمه لآياته وقدرته على استحضارها واستظهارها في المواقف المناسبة. اهتم سعود الفليج رحمه الله بالعمل والتجارة في سن مبكرة من حياته، وأخلص لعمله هذا لدرجة أنه نسي فكرة الزواج فترة من حياته، حيث تزوج عام 1936 وكان عمره آنذاك 29 عاما، وكانت تعتبر سنا كبير على الزواج في ذلك الوقت. وقد تزوج من ابنة المرحوم حمد ناصر الغانم، وقد رزقه الله تعالى بأحد عشر ولدا، منهم 5 ذكور هم عبد العزيز وفيصل ومحمد وغازي وحمد، و6 بنات، وله من الأحفاد 24 حفيدا ذكورا وإناثا. كان سعود الفليج رحمه الله محبا للتجارة منذ صغره، راغبا فيها حريصا على مزاولتها، لدرجة أنه سافر إلى الهند عام 1922 وكان لا يزال في 15 من عمره، فكان يعمل في تجارة التمور، يشتريها من البصرة ويرسلها إلى الهند، ويستورد من هناك البضائع المتنوعة كالأقمشة والحبوب المختلفة كالأرز والماش والعدس وغيرها للكويت والبصرة. وقد أقام فترة في مدينة كراتشي التي كانت تابعة للهند آنذاك، ثم فتح بها مكتبا تجاريا لإدارة أعماله هناك عام 1940، وذلك بالتنسيق مع إخوته في الكويت، وهم المرحوم فهد عبد العزيز الفليج والحاج يوسف عبد العزيز الفليج والمرحوم أحمد عبد العزيز الفليج، وكان يصدر بضائعهم من ميناء كالكوتا في الساحل الغربي للهند. مستمعين الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت حققت إنجازات عديدة على جميع الأصعدة في الثقافة والفن والإبداع وغيرها من الفنون. لكي تعرفوا أكثر وأكثر، تابعونا في إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية، ونكمل ما بدأنا به حلقتنا في الجزء الأول لهذا الأسبوع بالحديث عن سعود عبد العزيز سلطان الفليج. كنا قد ذكرنا المولد والنشأة والتعليم وزواجه وأسرته وتجارته، وتوقفنا عند الحديث مستمعي الكرام بأنه أقام فترة بمدينة كراتشي التي كانت تابعة آنذاك للهند، ثم فتح بها مكتبا تجاريا لإدارة أعماله هناك عام 1940، وذلك بالتنسيق مع أخوته في الكويت فهد ويوسف وأحمد، وكان يصدر بضائعه من ميناء كلكتة في الساحل الغربي للهند. وقد أقام في مدينة كراتشي 8 سنوات من عام 1943 حتى عام 1950، وكان حريصا خلالها على عمل الخير قدر استطاعته، فكان يساعد العديد من الهيئات واللجان الخيرية الموثقة في المدينة والتي أشرف عليها لتنفيذ بعض المشروعات الخيرية. عاد رحمه الله بعد ذلك إلى الكويت ليستقر بها ويزاول عمله في التجارة العامة من خلال مكتب العائلة التجاري بمشاركة إخوته، وهو مكتب معروف في سوق المناخ سابقا. تمتع المحسن الكريم سعود الفليج بالعديد من الصفات الرائعة التي ربما لا يتسع المجال لذكرها جميعا، من أهمها حرصه على صلاة الجماعة، إذ كان رحمه الله عارفا لفضل صلاة الجماعة في المسجد، فحرص عليها رغبة في كثرة التواب ومضاعفة الحسنات. وكذلك كان يفعل عندما يسافر إلى الهند أو أي مكان آخر، إذ لم تكن تلهيه التجارة عن ذكر الله وإقامة الصلاة، ولم يكن محافظا عليها وقت شبابه وصحته فحسب، بل أيضا بعدما كبرت سنه وداهمه المرض، حتى إنه في الأسابيع الثلاثة الأخيرة قبل وفاته لم ينقطع وكان يصلي على فراشه رغم اشتداد مرضه، واتصف أيضا بحفظه لأعراض وحرمات الآخرين، فلم يكن يتكلم ولا يحب أن يتكلم أحد عن غيره، كما كان دمث الأخلاق متواضعا محبوبا من الجميع. ومما عرف عن سعود الفليج رحمه الله أيضا الحكمة والروية والحزم، وحكمة التاجر ورزانته وترويه في اتخاذ القرار وحزمه في تنفيذه.

سبب كبير بعد توفيق الله تعالى في زيادة نشاطه واتساع عمله، وقد كان مصيبا وموفقا في معظم قراراته بتوفيق من الله تعالى. كما عرف سعود الفليج رحمه الله بنخوته وفزعته وشهامته ووقوفه إلى جانب الحق، فكان يقول الحق ولو على نفسه، وكان هذا سببا في زيادة محبيه الذين كان يستقبلهم في ديوانه ويعرفهم جميعا، لما اتصف به من قوة ذاكرته وسرعة تذكره للأشخاص والأحداث جميعا. ومما اتصف به رحمه الله الصدق والأمانة والنزاهة، وهي بين التجار خلق عظيم، لأنها رأس مال التاجر وسمعته بين الناس. وقد تحلى المحسن سعود الفليج بتلك الصفات، فربحت تجارته وحسنت سمعته وأحبه الناس جميعا. مستمعينا الكرام، إن رجلا كالمرحوم سعود الفليج اتصف بما ذكرناه من الصفات الحميدة وتخلق بهذه الأخلاق الطيبة، لابد أن تتعدد أوجه إحسانه وتكثر مجالات بره وعطائه، فكانت له علاقات جيدة باللجان الخيرية داخل الكويت وخارجها، بل إنه كان يمثل إحدى الدعامات الرئيسة لهذه الجمعيات واللجان من خلال دعمه الدائم لها. بناء المساجد، أدرك رحمه الله أهمية المساجد ودورها الخلاق ورسالتها السامية في بناء الأجيال وصناعة الرجال وتطهير القلوب وغفران الذنوب، فكان حريصا على نيل هذا الثواب من الله الرحيم التواب، وليس أفضل من إقامة مسجد لله تعالى يذكر فيه اسمه بالغدو والآصال ويتربى فيه الشباب والنشء والرجال على نور الرحمن. وقد وفقه الله تعالى إلى بناء عدة مساجد في داخل الكويت وخارجها، نتعرف عليها بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي، وفيها الكثير.

الكثير من الخيرين والمحسنين نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل ما بدأنا به حلقتنا لهذا الأسبوع بالجزء الأول بالحديث عن سعود عبد العزيز سلطان الفليج. وكنا قد تحدثنا مستمعينا الكرام عن مولده ونشأته وتعليمه وزواجه وأسرته وتجارته وصفاته وأخلاقه وأوجه الإحسان في حياته، ومنها بناء المساجد، وأدرك رحمه الله أهمية المساجد ودورها الخلاق ورسالتها السامية في بناء الأجيال وصناعة الرجال وتطهير القلوب وغفران الذنوب. وقد وفقه الله تعالى إلى بناء عدة مساجد في داخل الكويت وخارجها. أولا داخل الكويت مسجد الفليج. لقد تجدر الخير في عائلة الفليج الكريمة التي أسست مسجد الفليج في المرقاب عام 1923 من ثلث المرحوم عبد العزيز الفليج والد سعود الفليج، وهو من المساجد الأثرية القديمة التي احتفظت بمعالمها وآثارها لفترة كبيرة حتى تم هدمه بالتوسع العمراني لمدينة الكويت، وبني مكانه مجمع الوزارات الحالية. وبعد ذلك انتقل موقع هذا المسجد إلى منطقة جليب للشيوخ، ولذلك حرص المرحوم سعود الفليج وإخوته على استمرار نبع الخير الذي ورثوه وتعلموه من والدهم رحمه الله، فقاموا بتأسيس مسجد في منطقة جليب الشيوخ المزدحمة بالسكان نظرا لحاجة أبناء هذه المنطقة لمسجد يؤدون فيه صلواتهم. وكان ذلك في السبعينيات بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقد سمي هذا المسجد باسم مسجد فهد الفليج وإخوانه. لم يقتصر خيره رحمه الله على أبناء بلده فحسب، بل حرص على أن يمتد عطاؤه إلى إخوان له في الدين هم أيضا في حاجة إلى العون والمساعدة، وكله أمل في الله تعالى أن يكون هذا العمل وكل أعماله في سبيل الله تعالى شهودا له وأثقالا في ميزان حسناته يوم القيامة. فتبنى مهمة بناء مسجدين على نفقته هما مسجد في الهند. كان سعود الفليج رحمه الله تاجرا معروفا في الهند، وله مكتب هناك يملكه مع إخوته، ولذلك فقد لمس حاجة إخوانه المسلمين هناك إلى مسجد، ولكنهم لم يكونوا يستطيعون البناء لعدم توافر المال لديهم ولكونهم أقلية. فبادر رحمه الله من فوره بإنشاء مسجد هناك على نفقته، راجيا ثواب الله تعالى على هذا العمل المبارك الذي قام به رحمه الله مساعدة لإخوانه المسلمين على أداء شعائرهم الدينية وتعميرهم للمساجد التي تعتبر بالنسبة لهم منارات علمية وفكرية. مسجد في النيبال. لما كانت ظروف المسلمين في النيبال شديدة الشبه بظروف إخوانهم في الهند من ناحية الحاجة وكونهم أقلية، قام رحمه الله بتأسيس مسجد هناك بالتنسيق مع إحدى الهيئات الإسلامية، وأطلق عليه اسم زوجته الفاضلة شيخة حمد الغانم رحمها الله، وفاء لها على وقوفها بجانبه في مسيرة حياته ورغبة في نيلها الأجر والثواب من الله تعالى. مستمعين الكرام، التبرع للجمعيات الخيرية. وقد مثل هذا العمل وجها آخر من أوجه البر والإحسان المتميزة في حياة سعود الفليج رحمه الله، إذ لمس حاجة المسلمين إلى العون والمساعدة وتوفير الطعام والملبس والمأوى، فلم يتردد في تقديم العون لهم، ليس من خلال جمعية خيرية أو اثنتين، بل من خلال 58 لجنة خيرية تعمل في دولة الكويت وبالهند وباكستان لمصلحة المسلمين، وفق إفادة ابنه موثق هذه السيرة العطرة. وكان يحرص على أن يقدم تبرعاته وخيراته بنفسه وبشكل مباشر، بل بلغ إصراره وحرصه على عمل الخير درجة عجيبة، لدرجة أنه عندما تعطل البريد بعد تحرير دولة الكويت قام بإصدار التحويلات المالية من الكويت وإرسالها عبر دبي، واستمر على ذلك الحال حتى توفاه الله تعالى. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين، نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل ما بدأنا به الجزء الأول من حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن سعود عبد العزيز سلطان الفليج. كنا قد تحدثنا مستمعي الكرام عن المولد والنشأة والتعليم والزواج والأسرة وتجارته وصفاته وأخلاقه وأوجه الإحسان في حياته، بناء المساجد داخل الكويت وخارجها.

وأيضا تحدثنا عن بنائه للمساجد كما ذكرنا خارج الكويت في الهندي والنيبال، وأيضا عمله الخيري والتبرع للجمعيات الخيرية، وقد مثل هذا العمل مستمعينا الكرام وجها آخر من أوجه البر والإحسان المتميزة في حياة المرحوم سعود الفليج، إذ لمس حاجة المسلمين إلى العون والمساعدة وتوفير الطعام والملبس والمأوى، فلم يتردد في تقديم العون لهم ليس من خلال جمعية خيرية أو اثنتين، بل من خلال 58 لجنة خيرية تعمل في دولة الكويت وفي الهند وباكستان لمصلحة المسلمين، وفق إفادة ابنه موثق هذه السيرة العطرة. وكان يحرص على أن يقدم تبرعاته وخيراته بنفسه وبشكل مباشر، بل بلغ إصراره وحرصه على عمل الخير درجة عجيبة، لدرجة أنه عندما تعطل البريد بعد تحرير دولة الكويت قام بإصدار التحويلات المالية من الكويت وإرسالها عبر دبي، واستمر على ذلك الحال حتى توفاه الله تعالى. المساهمة في الأمانة العامة للأوقاف. لما كان هذا الرجل الكريم سعود الفليج رحمه الله حريصا على جريان الخير بعد وفاته، فقد ساهم بمبلغ وقفي في الأمانة العامة للأوقاف، عسى الله أن يجعله في ميزان حسناته يوم القيامة. وقد كان حريصا على الإنفاق بكثرة في مجال الصدقات والخيرات وعدم الإعلان عنها، حرصا منه على زيادة الأجر والثواب. ولذلك فإن المعلومات التي حصلنا عليها مستمعين الكرام عن أعماله الخيرية قليلة، وقد ذكرنا منها ما عرفناه وعلمه أبناؤه فقط. لقد أنعم الله تعالى على المحسن الكريم سعود الفليج بعمل الخير في حياته، ورزقه بالذرية الطيبة التي تشربت منه حب الخير واقتفت خطواته في عمل المشروعات الخيرية في داخل الكويت وخارجها، فكانت امتدادا لأعماله الخيرية إلى يومنا هذا. فقد بارك الله تعالى في أولاده وبناته على السواء ليكونوا مثالا طيبا للذرية الطيبة. مستمعين الكرام، من نماذج أعمال الخير لأسرته الطيبة زوجته المرحومة شيخة حمد ناصر الغانم، أسست من مالها مسجدا في جامعة حلوان بالقاهرة. فيصل الفليج أسس مستشفى فيصل سعود الفليج للغسيل الكلوي في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ بمصر، وهو مستشفى مكون من طابقين وبتكلفة قدرها 1,200,000 جنيه مصري. محمد الفليج أسس عدة أعمال خيرية، ومنها مسجد بمنطقة قرطبة بدولة الكويت، وترك ثلثا خيريا تأسس منه عدة أعمال، منها مجمع في منطقة الخيالة في القاهرة بتكلفة قدرها 750,000 جنيه مصري، وهو مجمع ضخم مساحته 600 متر مربع، ومكون من طابقين يضم مسجدا ومصلى للسيدات ودار مناسبات ومئذنة 30 مترا وخدمات أخرى، وقد تم افتتاحه عام 2002. غازي الفليج أسس مجمعين إسلاميين، الأول في منطقة التبين بالقاهرة بتكلفة قدرها 350,000 جنيه مصري، والثاني هو مجمع غازي الفليج في القرطين بالجيزة في مصر أيضا بتكلفة قدرها 400,000 جنيه مصري، وكل منهما يضم مسجدا ومصلى للنساء ومئذنة، ويقدم خدمات أخرى عديدة للمسلمين هناك، كما تبرع لبناء مسجد في كلية هندسة المطرية بالقاهرة. نسيم الفليج أسست مجمع في منطقة برطس في مدينة إمبابة في محافظة الجيزة، ويضم مسجدا ودار مناسبات وخدمات أخرى بتكلفة 400,000 جنيه مصري، وتم افتتاحه بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف الكويتي ومحافظ الجيزة عام 2001. وأنشأت كذلك مسجدا في نزلة بشير بمحافظة الفيوم بمصر بتكلفة قدرها 200,000 جنيه مصري. مريم الفليج أسست مسجدا في منطقة إسنيت بمحافظة القليوبية، ويضم مسجدا ومصلى للسيدات ومئذنة وخدمات أخرى. منو الفليج أسست مجمعا متكاملا في منطقة عين حلوان بالقاهرة بتكلفة قدرها 400,000 جنيه مصري، ويضم مسجدا ودار مناسبات وخدمات أخرى، وقد تم افتتاحه عام 2001 بحضور وزير العدل والأوقاف الكويتي وفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية وأخوها السيد غازي الفليج. مستمعين الكرام، بعد حياة مديدة وعمر ناهز 90 عاما كانت مليئة بأعمال الخير، وبعد صراع مع المرض لم يطل أكثر من 3 أسابيع

أجاب المحسن سعود عبد العزيز الفليج نداء ربه تعالى، وقد توفي رحمه الله في دولة الكويت في الرابع من شهر رجب عام 1418 للهجرة الموافق الرابع من شهر نوفمبر لعام 1997، تاركا وراءه الذكر الحسن والسمعة الطيبة من خلال أصدق الأدلة وأقوى البراهين على بره وإحسانه وجوده وكرمه. مستمعين الكرام، مازلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: بسواعد أبنائها الكويت نهضت بنسائها ورجالها الذين وضعوا اللبنة الأولى في التعليم والاقتصاد والرياضة وغيرها، كل هذا في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ومن المحسن سعود الفليج ننتقل للحديث أيضا مستمعي الكرام على مسجد بن شرف لا يزال يصدح بنداء الحق في سماء الكويت برغم مرور 107 أعوام على تأسيسه. مستمعين الكرام، تعد المساجد التراثية في دولة الكويت جزءا لا يتجزأ من تاريخ التراث الإسلامي القديم، ومن المعروف أن المسجد دار عبادة للمسلمين تقام فيه الصلوات الخمس المفروضة وغيرها من العبادات الأخرى، وسمي مسجدا لأنه مكان للسجود. والمساجد لها دور كبير في ترسيخ العقيدة الإسلامية والتثقيفية في المجتمعات الإسلامية والعربية، ومنارة للعلم والمعرفة، وأولى مؤسساتها التي ينطلق منها الإيمان والتربية والمعرفة. ولقد اهتم أهل الكويت منذ القدم بالشكل المعماري للمساجد التي كانت تتميز بجمالها وبساطة تصميمها، وكانت المواد الأساسية للبناء في ذلك الوقت من الطين والصخور، أما أسقفها فتتكون من مجموعة من خشب الجندل

البواري، وهي نوعية من الحصران السميكة التي تستخدم لتغطية السقف، وحرص أهل الكويت على بناء المساجد منذ القدم. من المساجد التراثية في دولة الكويت مسجد بن شرف الذي يقع في الجبلة بحي الزنطة أو العجيل، أما موقعه الآن فأمام قصر العدل، ولقد هدم حينما تم بناء مبنى قصر العدل سنة 1987. مستمعينا الكرام، تم البدء في تأسيس المسجد عام 1919، وذكر أيضا في سجل دائرة الأوقاف. وسعى محمد بن مصارع وهو من تجار الفاو بالبصرة، وكانت تجارته آنذاك ما بين الكويت والفاو، وكان له منزل في هذا الحي، فقدر حاجة أهل الحي إلى المسجد لتؤدى فيه الصلاة، فأخذ بالسعي بجمع الأموال من نسائبه ثم من أهل الحي. ويوصف المسجد بأنه قديم غير جامع، له بابان أحدهما رئيسي والآخر جانبي، والداخل من الباب الرئيسي يجد الفناء ثم الليوان، وأما الباب الجانبي فيكاد يكون خاصا بدورة المياه، وله مئذنة مرتفعة جدا تقع بين البابين، ومساحة الفناء واسعة، ولقد أقيم الليوان على 8 أعمدة، والمسجد مسقوف بخشب الشندل، كما يوجد بالخلوة 6 خزانات دواليب حائطية توضع فيها المصاحف والكتب الدينية، ولا توجد نوافذ للمسجد لأنه محاط بالجيران عدا الجهة الشرقية. قام بالأذان في المسجد الملا خالد بن عيسى الشرف، وقد يكون قبل أخيه الملا محمد عيسى الشرف في عهد إمامة أبيه، كما أذن في المسجد رجل نجدي عمل في هذا المسجد مؤذنا قبل الملا محمد. مستمعي الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: القمر.
1: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
2: من الجميل أن يفنى الإنسان من أجل وطنه، ولكن الأجمل والأبهى والأحلى هو أن يحيا الإنسان من أجل وطنه. إشراقات كويتية.

عدنا إليكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت. في الجزء الأول من حلقتنا لهذا الأسبوع تحدثنا عن سعود الفليج رحمه الله، والجزء الثاني تحدثنا عن مسجد بن شرف. وفي هذه الفقرة والجزء الثالث من حلقتنا لهذا الأسبوع سوف نتحدث عن الأحمدي، مدينة الخير والعطاء، شهدت نهوض الدولة الحديثة وواكبت ظهور المدن الأخرى. اقترن اسم مدينة الأحمدي بثروة البلد في دولة الكويت، وارتبط اسمها أيضا في المحافل الدولية وعالم الصناعة النفطية عبر إنتاج البترول ومصافي المشتقات والحقول النفطية. من أجل ذلك نقل

الضوء مستمعي الكرام في هذا الجزء على مكانة هذه المدينة تاريخيا وعن أهميتها في تعظيم مداخل الدولة ماليا، مما أضفى على البلاد والعباد أجواء من التنمية والرفاهية إلى يومنا هذا. تقع مدينة الأحمدي جنوب مدينة الكويت على بعد 42 كيلومتر، وهي تتوسط هضبة ترتفع عن مستوى سطح البحر بنحو 120 مترا، وعلى المستوى

أو بالتنقيب على امتداد القطع الأرضية فيما سمي لاحقا حقل برقان، وهو على مسافة أفقية تغطي قرية ملح والمقوع. لذلك اتخذت شركة نفط الكويت من المقوع شمال الأحمدي اليوم ببضعة كيلومترات، اتخذته مركزا لعملياتها لوجود منطقة ملح التي تتوافر فيها آبار المياه العذبة إلى الجنوب الغربي منها. كما أن المقوع كانت تتوسط المسافة بين مدينة الكويت حيث مكاتب الإدارة وحقل برقان حيث العمليات، وكان مرشحا للمقوع أن تكون هي مدينة الأحمدي لولا الاعتبارات الجغرافية واللوجستية التي سنتحدث عنها. ترتبط بداية الإنتاج الفعلي للنفط عام 1946 في عهد المغفور له بإذن الله تعالى أمير الكويت الراحل الشيخ أحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، الذي أدار الدولاب الفضي لأول عملية تصدير للنفط الخام الكويتي على متن الناقلة البريطانية بريتش فيوز يلر. وقبل تلك الاحتفالية التاريخية كان قد وقع الاختيار على نقطة بين قريتي الفيحيل والشعبة تكون نهاية لخط الأنابيب الواصل من حظيرة الخزانات من أعالي هضبة الظهر إلى ساحل الخليج العربية، وتتميز هذه النقطة من جهة البحر أنها تقع عند نهاية قناة طبيعية في قاع الخليج العربي تصلح لحركة الناقلات وهي بكامل حمولتها. وميزتها من جهة البر أن بينها وبين حقل برقان الظهر الذي يرتفع 120 متر عن سطح البحر، وعلى سطح هذا المرتفع أنشئت أول الصهاريج في حظيرة الخزانات حيث تتلقى النفط من حقوله عن طريق الضخ وترسله إلى الناقلات في الميناء متدفقا بالجاذبية الطبيعية من غير مضخات اصطناعية التي تكلف الكثير من شراء وتبديل وصيانة. وأيضا فقد فكر القائمون على شركة النفط أن يكون الظهر ساترا طبيعيا لمدينة تقام في سفحه الشرقي المواجه للخليج، فيخفف عنها الرياح السافية ويساعد في تنظيم تصريف المياه والمجاري الصحية ومسارب مياه الأمطار بيسر وسهولة. إذن فقد كان اختيار موقع المدينة مرتبطا بالدرجة الأولى باختيار موقع الميناء الذي سيحمل اسمها، ثم بالتالي اختيار الموقع المناسب لبناء المدينة الجديدة الأحمدي. ليس هناك سنة محددة لنشأة المدينة، لكنها بدأت في الظهور كموقع وأبنية بين أعوام 1946-1949، أي منذ تصدير أول شحنة كويتية من النفط في يونيو عام 1946. وهكذا بدت من بعيد هيكلا لقرية كبيرة تمتلئ بالخيام المنصوبة في كل مكان، بلغ عددها حينها 500 خيمة بالإضافة إلى الأكواخ المنصوبة من اللبن والصفيح مع بعض الأكواخ الجاهزة وحركة نشطة من العمال في كل مكان. كما تحمل العاملون في الشركة كل الصعوبات الناشئة عن هذه المساكن المؤقتة، غير أن الحقيقة الفعلية لظهور مدينة الأحمدي ارتبط باكتشاف النفط في حقل برقان الكبير الذي يمتد جنوب الكويت من المقوع حتى جنوب وارة. وهكذا يمكن القول أن الأحمدي ولدت من رحم حقل برقان. في تلك الأيام الأولى لم تكن الأحمدي إلا على ورق المخططات، وكانت تلالا مقفرة ليس فيها من المعالم إلا خزانان وبضع خيام، وهي المساكن الأولى لعمال شركة نفط الكويت المحدودة. وبعد الزيادة الهائلة في عدد عمال الشركة كان لابد من إنشاء مساكن ثابتة لهم بدلا من الخيام والبيوت الطينية. استخدمت الشركة أسطولا من 5 ناقلات لجلب مياه الشرب من شط العرب، وقامت بتعبيد الطريق للمرة الأولى من الشويخ إلى المقوع فالأحمدي فبرقان، وبدأت تظهر بعض المصانع المحدودة لعمل الثلج وإعداد الخبز وحفظ الأطعمة وغسل الملابس لخدمة العاملين بالشركة. وبدأ الانتقال من المقوع إلى الأحمدي على نطاق محدود عام 1947 وتزايد في العام التالي، وانتظر العاملون دورهم للحصول على مسكن دائم في الأحمدي، وشرع في رصف الشوارع الترابية وغرس الأشجار وإنشاء الأندية والمؤسسات الترويحية، وقرر للمدينة الثانية في الكويت على طراز منظم أن ترى النور شيئا فشيئا. وهكذا بدأت مدينة الأحمدي في الظهور، وكانت قبل اكتمال بنائها تعرف بالقرية العربية، وأطلق عليها الإنجليز أرب فيليج، وقبل ذلك درج اسم الظهر
أو ظهر العدان.

0: للدلالة على الموقع. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج إشراقات كويتية، على أمل أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين تقبلوا أجمل وأطيب تحية من أسرة البرنامج وإلى اللقاء.
1: ختاما لكم التحايا من أسرة البرنامج: ناصر العجبي، زكريا سليمان.
2: الحادية عشر صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئيس بعثة الحج الكويتية يفتتح مقر البعثة في المشاعر المقدسة ويؤكد الجاهزية الكاملة لخدمة الحجاج. الرئيس الأمريكي يعقد اجتماعا مع كبار مسؤولي الأمن القومي ويتلقى إحاطة بشأن آخر مستجدات المفاوضات مع إيران. قائد الجيش الباكستاني يجري محادثات في طهران ضمن جهود بلاده لمنع التصعيد في المنطقة. الخارجية الفرنسية تؤكد أن أغلاق مضيق هرمز سابقة خطيرة، وأن عبور الحاملة شارل ديغول قناة السويس إشارة سياسية قوية للغاية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على بلدات وقرى في جنوب لبنان. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المزيد من الخروقات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومنظمة الصحة العالمية تحذر من نقص حاد بالمعدات الطبية في غزة. بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا تطالب الاحتلال بوقف توسيع المستوطنات، وتقول إن الوضع في الضفة الغربية تدهور على نحو ملحوظ. الرئيس الأوكراني يقول إنه يتوقع تلقي مقترحات أمريكية جديدة بشأن محادثات السلام مع روسيا. وفي النبأ الأخير، قادة أوروبيون يتعهدون بتكثيف الدعم لأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة. مستمعين الكرام، انتهى الموجز. تفاصيل أكثر في نشرة الواحدة ظهرا. إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله.

0: في الأوقات الصعبة تظهر معادن الشعوب، والكويت كانت دوما مثالا للوحدة والتكاتف. مهما اختلفت آرائنا يبقى وطننا واحد، وتبقى مصلحته فوق كل اعتبار. يدا بيد نحفظ الكويت ونحافظ على وحدتنا الوطنية.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم آفاق أكاديمية.

التحدي هو ما يجعل النجاح أكثر قيمة، فاجعل دراستك تحدياً لتحقيق أهدافك. كل ساعة من الدراسة تقربك أكثر من حلمك، لذا استثمر وقتك بحكمة.

0: آفاق أكاديمية، إعداد فطيم الظفيري، تقديم علي شعوف فطيم الظفيري، تنفيذ محمد حسين. آفاق أكاديمية من إخراج عبدالله العنزي.
1: نرحب فيكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج آفاق

0: أكاديمية. مثل ما عودناكم دائما في برنامج آفاق أكاديمية، نستضيف المختصين الأكاديميين من التخصصات الأكاديمية المختلفة، سواء في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو جامعة عبد الله السالم، وأي كلية أو معهد أو جامعة حكومية، بحيث نتعرف على أبرز التخصصات الأكاديمية وآلية قبول الطلبة في هذه التخصصات، بالإضافة إلى مستقبل سوق العمل. تابعونا في حلقتنا لهذا الأسبوع، نتعرف معاكم على كلية جدا جميلة، كلية عريقة، وتخصص أيضا يستقطب العديد من الطلبة والطالبات، ولكن بعد هذا التقرير.
1: يعتبر قسم القانون من الأقسام العلمية الرئيسية في كلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. ولدى القسم أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه والماجستير، ويتمتعون بخبرات أكاديمية عالية، ما ينعكس على مستوى الطلبة والطالبات في تحصيلهم العلمي. قسم القانون يعتبر من الأقسام الرئيسية في كلية الدراسات التجارية، فقد نشأ بهدف نشر الوعي والعلم القانوني. من أهداف إنشائه هو تلبية احتياجات سوق العمل من خريجين مختصين ومؤهلين وحاصلين على درجة الدبلوم في القانون. لذا فإن قسم القانون طور مقرراته وفق هذه الرؤية بما يلبي احتياجات سوق العمل وبما يخدم عملية التحصيل العلمي للطلاب. تخصص القانون في كلية الدراسات التجارية هو تخصص يهدف إلى تزويد الطلاب بالوعي والعلم القانوني، وتقديمهم على تلقي علم القانون في جادة يحفها من كل صوب السعي لتحقيق الحق والعدل والمساواة. القسم يسعى لتلبية احتياجات سوق العمل من خريجين مختصين ومؤهلين وحاصلين على درجة الدبلوم في القانون.
0: التفاؤل هو المفتاح، فلا تنظر إلى الصعوبات، بل انظر إلى الفرص التي تنتظرك. عودة لكم مستمعين الكرام وبرنامج آفاق أكاديمية. أحب أرحب بضيفي المتواجد معي على الطرف الآخر من الهاتف، الدكتور خالد الفايز، أستاذ القانون العام في كلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. حياك الله دكتور، وسعداء بوجودك معنا.
2: حياك الله أستاذة، وحييت وحي السادة المستمعين.
0: يا هلا ومرحبا فيك دكتور خالد.
2: أهلا وسهلا
0: دكتور. نتكلم عن كلية الدراسات التجارية، مثل ما يقولون كلية جدا شهيرة، استقطبت العديد من الطلبة والطالبات من أيام مبناها القديم اللي كان في حولي. اليوم كلية الدراسات التجارية تفرعت وتشعبت وتعددت تخصصاتها من خلال مخرجاتها المختلفة. بداية دكتور، كلمنا عن هذه الكلية، كلية الدراسات التجارية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وأبرز أقسام الكلية دكتور.
2: طبعا كلية الدراسات التجارية تعتبر أحد روافد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتعد من أبرز الكليات التي تقع تحت مظلة الهيئة العامة للتعليم التدريب. ولاحظ أن هذه الكلية حقيقة مثل ما تفضلتي كانت البداية مبناها في حولي، بعد ذلك تم الانتقال إلى المبنى الجديد في منطقة العارضية. الكلية حقيقة يعني إحنا نعرف الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب يعتبر صرح أكاديمي متميز وتعليمي في دولة الكويت حقيقة، وتم إنشاء في عام 1982، ويندرج تحت الهيئة العديد من الكليات، منها كلية الدراسات التجارية. الكلية للأمانة يعني معنية في مجالات الأعمال التجارية والمالية، وكذلك القانونية والمعلوماتية. ولا شك أستاذة أنت يعني مدركة لحجم هذه التخصصات ومدى حاجة السوق لمثل هذه التخصصات اللي تتعلق بالأعمال التجارية والمالية أو المعلوماتية طبعا أو القانونية. وأيضا حقيقة الكلية اليوم كدراسات تجارية اليوم يعني تقوم على عدة برامج كثيرة، تقوم على رؤية مستقبلية تتوافق مع رؤية الكويت 2035. والكلية تمنح درجة الدبلوم طبعا

0: أما بالنسبة لتخصصات الكلية فأبرز تخصصات الكلية اللي هي طبعا الإدارة وإدارة المواد،
1: نعم
0: وهذا الأمانة يعتبر من الأقسام الكبيرة في
1: صحيح،
0: الكلية.
1: تستقطب العديد من الطلبة دكتور كل
0: نعم
1: سنة.
0: كثير، يعني تقريبا أكثر أعداد طلبة الهيئة العامة للتعليم والتطبيق والتدريب
1: نعم
0: هي كلية الدراسات التجارية.
1: صحيح صحيح
0: بالنسبة للتخصصات اللي موجودة في كلية الدراسات التجارية، أبرز هذه التخصصات حقيقة تخصص الإدارة وإدارة المواد، وهذا طبعا التخصص معني في البرامج الإدارية المتخصصة.
1: نعم
0: عندي أيضا برنامج المحاسبة،
1: مهم.
0: وهو من البرامج المتميزة ويهدف إلى تأهيل المحاسبين بالنسبة لكل القطاعين، القطاع العام والقطاع الخاص. كذلك عندي قطاع التأمين والبنوك، وإحنا نعرف أن يعني قطاع التأمين وكذلك قطاع البنوك من أهم التخصصات طبعا التي تقدي السوق الاقتصادي في دولة الكويت
1: صحيح
0: حقيقة، وفي حاجة لها كثيرة طبعا
1: فيها
0: بالنسبة.
1: نمو دكتور أيضا، يعني هذه
0: فعلا
1: القطاعات
0: صحيح،
1: في حالة نمو دائم في
0: فعلا
1: السوق الكويتي. نعم
0: فعلا فيما خصوصا في التأمين والبنوك طبعا،
1: صحيح
0: وللأمانة جميع متخصصة في الخدمات المالية.
1: نعم دكتور، نتكلم عن قسم القانون أيضا من الأقسام المستحدثة في
0: نعم
1: كلية الدراسات التجارية، يعني
0: نعم
1: نقدر نقول هو آخر تخصص تم طرحه في الكلية، عدل دكتور؟
0: صحيح، برافو عليك،
1: نعم
0: كانت واضح انك يعني مطلعة جدا
1: نعم
0: على كلية الدراسات التجارية، لأن فعلا حقيقة كلية او قسم القانون
1: نعم
0: هو احدث الاقسام التي تم تأهيلها، او اخر هذه الاقسام التي تم انشائها في كلية الدراسات التجارية.
1: نعم
0: قسم القانون تم إنشاءه في عام 2005، عبارة عن برنامج يمنح درجة الدبلوم بالنسبة للقانونيين. وطبعا في نقطة مهمة جدا، هذا البرنامج طبعا يقدم مجموعة من الأساتذة المتميزين الخريجين من أعرق الجامعات في الجامعات العالمية أو في الجامعات الوطن العربي.
1: اي نعم
0: وللأمانة هذا القسم متخصص طبعا بدراسة القانون، وحقيقة يعني المواد القانونية اللي قاعد يتم تدريسها لأبنائنا وطلبتنا في هذا القسم طبعا مواد قانونية جميعها، ويعني في تقريبا خلال هذه السنة أيضا تم تحديث على المجر شيت مال قسم القانون،
1: اي نعم
0: تم إضافة بعض المواد القانونية، تطوير هذه المواد،
1: نعم
0: يعني هناك مواد أضيفت، أصبح يعني مادة الدستوري، كان عندنا مادة دستوري فقط، فأصبح هناك دستوري واحد وأصبح هناك دستوري اثنين،
1: نعم
0: أضيفت مادة عقود إدارية، مادة معنية بالقانون الرياضي، مادة قانون العمل، وإحنا نعرف طبعا قانون العمل من أهم القوانين بالنسبة
1: صحيح،
0: للقطاع الخاص بالكويت،
1: عندنا
0: وإحنا
1: محكمة خاصة يا
0: نعم
1: دكتور
0: صحيح
1: في
0: الدائرة
1: الدار
0: العمالية،
1: العمالية.
0: نعم
1: نعم صحيح
0: وهذه الدائرة أيضا يعني المشرع يعني يهتم بها كثيرا، ومراعاة لظروف طبعا الخصوم وأطرافها بالنسبة للعمال، يعني جميع هذه القضايا معفيين من الرسوم طبعا القضائية.
1: نعم نعم
0: هذا
1: هذا
0: دليل طبعا على التطوير اللي قاعد تواكبه الهيئة في هذه التخصصات. ولاحظي معي أستاذة، يعني لما نقول قانون العمل هذا دليل حرص الهيئة على تقديم، ليس التركيز على القطاع العام فقط، إنما حتى على القطاع الخاص
1: صحيح
0: بالنسبة لدولة الكويت.
1: نعم بالفعل دكتور، معروف أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب دائما تواكب سوق العمل، وهي لديها بروتوكولات مع العديد من الجهات الحكومية والشركات النفطية وشركات الاتصالات المستشفيات من خلال استقطاب خريجيها. صراحة خطوة تشكر عليها الهيئة أنها تواكب سوق العمل باستمرار من أجل طرح التخصصات وحتى المواد اللي تواكب متطلبات سوق العمل. دكتور، يعني قبل شوي تكلمت في قسم القانون عن بعض المقررات التي يتم تدريسها للطلبة، وهل نسأل عن فترة التدريب الميداني؟ معروف يعني أن خريج القانون بعد التخرج لازم يتدرب عند محامي، ولكن خلال فترة الدراسة دكتور، هل هناك تدريب ميداني؟ هل هناك بعض الأنشطة الميدانية اللي يقوم فيها طلبة قسم القانون في الكلية؟
0: طبعا الكلية حريصة على تقديم التدريب العملي،
1: نعم
0: وهذا الحرص طبعا ينبع من خلال أهمية مخرجات الهيئة ومدى

0: احتياج السوق له. فمن النقاط المهمة جدا هي كيف، طبعا هذه نقطة جدا مهمة، أني لا أكتفي فقط بالدراسة النظرية، لا، أنا الطالب أجعل أن يخضع لبرنامج تدريب عملي. لذلك أنا اليوم أنا عندي مادة في، طبعا بالنسبة لتخصص القانون وأعتقد حتى التخصصات الأخرى، مادة اسمها التدريب العملي. هذه المادة طبعا تكون مدتها طوال الكورس، يتم فيها طبعا إنزال الطالب للميدان العملي لممارسة تجربة عملية لاكتساب الخبرات اللازمة. وهذه نقطة جدا مهمة لنا حقيقة يا أستاذة، يعني الدراسة النظرية ليست وحدها كافية،
1: أكيد
0: لابد أن يقترن مع الدراسة النظرية تدريب عملي يستطيع أن الطالب يصقل موهبته وشخصيته من خلال هذا التدريب.
1: نعم
0: لذلك اليوم احنا عندنا مادة اسمها مادة التدريب بالعملي بالتعاون مع كثير من الجهات الحكومية مثل وزارة العدل، ديوان المحاسبة، ديوان الخدمة المدنية، جهات حكومية كثيرة حقيقة. يعني يتم الترتيب فيما بينهم وبين الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب من أجل طبعا تدريب طلبتنا. ولا شك أن هذا التدريب بالمستقبل راح ينعكس على أداء هذه الطلبة فيما مستقبلا فيما يتعلق في الوظيفة. طبعا
1: أكيد
0: لم نكتفي بذلك أيضا أستاذ، للأمانة هناك أيضا نقطة جدا مهمة في هذا الجانب، هناك بعض الدورات التي نقوم بإعدادها واللي تركز على الجانب العملي.
1: ممتاز
0: يعني مثلا على سبيل المثال أنا بتكلم مثلا عن قسم القانون، أن نحرص مثلا على دورة مثلا تتعلق في كيفية التحقيق الإداري. أنا يهمني
1: جميل
0: الطالب لما يتخرج من عندي يكون ملم بإجراءات التحقيق الإداري، لأن طالب قانون بالنهاية وقد يطلب منه هذا الأمر.
1: والعلم
0: وبالتالي
1: والعمل في التحقيق الإداري دكتور أكتف على طول في كل الجهات
0: صحيح
1: والوزارات،
0: صحيح
1: ما في
0: صحيح
1: جهة أو وزارة ما تخلو
0: لا
1: من بعض
0: أبدا
1: المشاكل الإدارية بين
0: صحيح.
1: الموظف والمسؤول، حقيقة احنا نطرحها بشكل مباشر.
0: والنقطة الأهم، وهذه قد تكون يعني معلومة قانونية لجميع المستمعين خصوصا الموظفين،
1: نعم
0: أن لا يمكن توقيع عقوبة على الموظف ما لم يتم أو يسبق ذلك تحقيق إداري معه. ولو تم توقيع عقوبة دون إجراء هذا التحقيق لاعتبرت هذه العقوبة باطلة قولا واحد.
1: نعم ويحق لها التظلم بعد
0: نعم
1: القرار دكتور
0: صحيح،
1: عادل. نعم
0: وإن لم يتم إنصافه برغبة التظلم يحق له اللجوء إلى القضاء طبعا،
1: إيه.
0: لكن في وفق المواعيد القانونية اللي حددها القانون.
1: نعم إذن تخصص القانون في كلية الدراسات التجارية تخصص جدا جدا مهم. يمكن البعض دكتور يطرح سؤال، ليش أدرس قانون كدبلوم؟ ليش ما أصير محامي بدرجة بكالوريوس؟ إحنا بنرد على هذه الإشكالية دكتور من خلال حاجة سوق العمل للمتخصصين وخريجي دبلوم القانون من كلية الدراسات التجارية دكتور. بالكويت نقولها، وين يشتغلون؟ شنو سوق العمل اللي راح يحتضن هؤلاء الخريجين؟
0: نعم، بالنسبة لسوق العمل للأمانة في نقطة مهمة جدا.
1: نعم
0: طالب الدبلوم لما يتخرج حقيقة يعتبر من التخصصات المطلوبة اللي يتم تعيينها أو ترشيحها فورا
1: صحيح
0: عن طريق ديوان الخدمة المدنية اللي هو دبلوم القانون،
1: اي نعم
0: وما يتأخر على طول، يعني لأنه من التخصصات المطلوبة.
1: اي نعم
0: وحتى آخر نشرة لديوان الخدمة المدنية بالنسبة للتخصصات المطلوبة كان من ضمنها دبلوم القانون، لأن أستاذ هناك وظائف قانونية معاونة أو المساعدة محتاجة إلى طلبة الدبلوم. يعني اليوم أنا عندي كثير من الإدارات القانونية في الجهات الحكومية، يعني على سبيل المثال وزارة العدل عندي إدارة طبعا التنفيذ، عندي إدارة الإعلان،
1: صحيح
0: عندي إدارة التوثيق، عندي إدارة، عندي إدارة الخزينة بالنسبة لدفع الرسوم، تسكير الأموال، الأمور هذه. فتحتاج إلى طلبة القانون فيما يتعلق خصوصا الدبلوم.
1: اللي هو ما يكون محامي دكتور، مو
0: لا ما
1: درجة
0: يكون
1: المحامي.
0: محامي
1: نعم
0: طبعا. وراح أجي على نقطة أن بالنسبة لطلبتنا اللي يحب أن يستكمل دراسته
1: حلو
0: أيضا هناك عدة طرق يعني راح ننوه لها الطلبة
1: أكيد
0: وننوههم إن شاء الله في هذا الموضوع.
1: نعم
0: فللأمانة تخصص الدبلوم مطلوب، وكثير من الجهات الحكومية في حاجة لها، لأن في كثير من الوظائف يعني محتاجة إلى المعاون القانوني أو المساعد القانوني،
1: نعم
0: وهذا لا يتحقق إلا من خلال طبعا طلبة طبعا الدبلوم. خصوصا لاحظي معي في كثير من الأجهزة ذات الطابع القانوني أو مرفق مثل مرفق القضاء محتاجين إلى موظفين إداريين. طبعا الإداري لما يكون متخصص في القانون في وظيفة مرتبطة بسلك القضاء أو في أجهزة القضاء المعاونة أو في الإدارات القانونية في الوزارات، لا شك أنه راح يتميز عن غيره من التخصصات الأخرى.

0: لذلك طالب القانون أو دبلوم القانون يحتاج طبعا أو تحتاجه الجهات هذه الحكومية، وليس فقط الجهات الحكومية، أيضا في احتياج له حتى في القطاع الخاص حقيقة. وبس في لنا ملاحظة أو مناشدة يعني نتمنى أن تلقى لها صدى من خلال برنامجكم المتميز
1: تفضل دكتور.
0: أستاذة، اللي هو دائما في إشكالية على موضوع مسمى طالب الدبلوم بعد التخرج، اللي هو مسمى كاتب قانوني، لأن هناك فيه يعني دعوات أن يكون مثلا مساعد قانوني أفضل من كلمة كاتب
1: كاتب، صح،
0: قانوني.
1: لأنه هو مو
0: وهذا
1: بس يكتب، هو يعني يقوم بعمل الكثير من الأمور دكتور.
0: نعم صحيح صحيح، ولذلك يعني مسمى مساعد قانوني أنا أشوفه يعني أفضل بكثير من كاتب قانوني طبعا.
1: إحنا نستشهد دكتور بمجال الطبي، هناك أطباء وهناك المهن الطبية المساعدة،
0: نعم
1: إذن ليش ما يكون عندنا المحامي والمهن القانونية المساعدة؟ يعني
0: يا سلام عليك، نعم صحيح
1: نقيسها على هذا المنوال دكتور، مثل ما
0: صحيح
1: حضرتك تفضلت
0: صحيح
1: إنه
0: فعلا والله، لأن ترى أنا عندي يعني كثير من الإدارات القانونية يعني محتاجة إلى المساعدين القانونيين مثل ما تفضلت أستاذة، يعني لتطوير هذه الإدارة طبعا. وطبعا يختلف حكم التخصص، راح يكون إنتاجيته طبعا وانعكاس أداء أكثر تميزا طبعا وإنتاجية من الموظف العادي حقيقة.
1: نعم، احنا محتاجين إعادة نظر أيضا في المسميات، وإن شاء الله يعني الإخوان في ديوان الخدمة المدنية يعني يوصل صوت الخريجين، لأن هذا حق من حقوقهم، المسمى الوظيفي حق من حقوق الخريج، إنه ما يكون
0: نعم
1: محصور في مسمى واحد، ولكن ما دام إن طبيعة عمله تتحتم عليه القيام بالعديد من المهام المختلفة، فإذا ما نقدر نحصرها في كاتب قانوني واحد، هو مو بس
0: نعم
1: يكتب،
0: صحيح
1: هو يقوم بالعديد من الأمور، منها حتى التفتيش يعني على سبيل المثال. نعم
0: نعم
1: دكتور، قبل
0: صحيح
1: شوي تكلمنا عن استكمال الدراسات العليا، أنا
0: نعم
1: شخصيا أعرف العديد من الأشخاص اللي تخرجوا من قسم القانون في كلية الدراسات التجارية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، واستكملوا دراسة القانون، يعني حصلوا على درجة البكالوريوس برغبة منهم.
0: نعم
1: كلمنا عن هذا المجال دكتور، وشنو آفاق والفرص الموجودة للطلبة لاستكمال دراستهم العليا للحصول على درجة البكالوريوس، وأيضا الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه.
0: أنا شوفي راح أتكلم هنا هذه النقطة، يعني أتمنى أن يعني تصل إلى أسماع جميع طلباتنا من خلال برنامجكم المتميز هذا حقيقة،
1: تفضل دكتور.
0: ومن خلال تجربة خاصة أنا عشتها حقيقة. طلبة الدبلوم يعني ما شاء الله من خلال تواصلنا مع طلبتنا عن قرب، الأغلب يعني أقدر أقول لك تقريبا 80% عندهم رغبة استكمال الدراسة والحصول على البكالوريوس أو ليسانس القانون، وهذا الشيء طيب يعني. وحنا للأمانة نحرص يعني الزملاء في قسم القانون حريصين جدا على يعني تشجيع الطلبة لاستكمال دراستهم. للأمانة اليوم المجال يعني متاح، يعني على سبيل المثال في جامعات طبعا الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب تضع بعثة خارجية أعتقد لفرنسا وفي بريطانيا، في جامعات متميزة للي يرغب ان يستكمل هناك ممكن اذا استوفى الشروط، يكون معدله طبعا عالي ببعض الشروط اللي يحققها يستطيع انه يستكمل دراسته هناك، والشروط جدا بسيطه يعني ان يكون معدله امتياز والا يكون طبعا موظف في جهه حكوميه، يعني ما هي الشروط المعقده. هذه نقطه. النقطه الاخرى والمتميزه ايضا، وهذه بعد خاصه بالنسبه لبعض بناتنا يعني في الكويت، تعرفي بعض ظروفهم صعبة أن تستكمل دراستها في
1: في الخارج.
0: الخارج. للأمانة الهيئة أيضا مشكورين جزاهم الله خير، طرحوا لأول مرة في هذه السنة ابتعاث داخلي،
1: ممتاز.
0: ابتعاث داخلي من خلال كلية القانون الكويتية العالمية، هي كلية خاصة.
1: كيلو، نعم
0: نعم،
1: نعم
0: فكثير من طلبتنا حتى قبل فتح الابتعاث يعني كانوا يلتحقون في الدراسة في كيلو طبعا عن طريق مجلس الجامعات الخاصة من خلال البعثات الداخلية.
1: ما شاء الله،
0: لكن بالإضافة إلى البعثات الداخلية اليوم الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب بالنسبة لطلبتنا يحق لهم أيضا أن يستكملوا طبعا دراستهم والحصول على البكالوريوس القانون في كلية القانون الكويتية العالمية،
1: ما شاء الله،
0: وأيضا شروط جدا بسيطة اللي هو أن يكون المعدل امتياز، وأيضا يكون يعني معدل فوق 3 نقاط، ويكون أيضا تتجاوز الاختبار والقدرات اللي تعده كلية القانون الكويتية العالمية.
1: نعم
0: وللأمانة أستاذ يعني حتى نتمنى يسمعوني طلبتنا،
1: نعم تفضل.

0: أنا بحكم تجربتي كنت يعني درست في كلية الغانا الكويتية العالمية، وبعد ذلك الآن أدرس في كلية الدراسات التجارية. كثير من طلبة الدبلوم كانوا يعني حصلوا على دبلوم القانون في الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب،
1: نعم
0: ثم انتقلوا استكمال دراستهم في كلية القانون، وما شاء الله تحصلوا على برنامج بالكالوريوس. وشفت بعضهم الحمد لله اللي في النيابة العامة، اللي في الفتوى والتشريع، اللي في إدارة البلدية، اللي في وزارة العدل، تخصصات متميزة مثل أيضا ديوان المحاسبة.
1: نعم
0: والحقيقة هذا أمر يعني يثلج الصدر ويفرحنا طبعا احنا كأساتذة لما نشوف طلبتنا متميزين ومتفوقين. للأمانة اليوم الطريق يعني متاح جدا لاستكمال طبعا دراستهم داخل الكويت، وهذه فرصة طبعا حقيقية.
1: نعم بالفعل دكتور، فعلا فرص متاحة لخريجي قسم القانون في كلية الدراسات التجارية. المجالات مفتوحة أمامهم، الآفاق مفتوحة، سواء إذا رغبوا بالوظيفة على درجة الدبلوم فالوظائف متوفرة وموجودة في كل المجالات مثل ما تفضلت دكتور خالد الفايز. وإذا حابين يستكملون سواء خارج الكويت أو داخل الكويت، هناك ابتعاث داخلي لكلية القانون العالمية وابتعاث خارجي للدول اللي حضرتك يعني ذكرتها لنا لاستكمال الدراسات العليا. دكتور، نتكلم عنك كمساهمة في تطوير هذا القسم مع زملائك في قسم القانون في كلية الدراسات التجارية. دكتور، كلمنا عن مساهماتكم لتطوير هذا التخصص، وأنا أسمع كلام أن في مطالبات بتحويله إلى بمنح درجة بكالوريوس أيضا. دكتور، شنو حقيقة هذا الكلام وشنو مساهماتكم لتطوير قسم القانون؟
0: والله أستاذ الأمانة يعني شهادتي في الزملاء يعني مجروحة، هناك جهد جبار يقوم في جميع الزملاء في قسم القانون في كلية الدراسات التجارية. وللأمانة يعني هذا الجهد احنا نشوفه من خلال عطائهم، من خلال تدريسهم، من خلال حرصهم على الطلبة.
1: نعم
0: وللأمانة هذا انعكس أيضا حتى على برنامج الدبلوم، يعني من حرص الزملاء طبعا، وهذه حقيقة أيضا يعني كان هناك حرص على تطوير هذا البرنامج، برنامج الدبلوم، بحيث يكون هناك تحديث لهذه البرامج. ولذلك تمت إضافة كثير، يعني مثل ما تفضلنا في بداية اللقاء، تم إضافة مادة دستور 2، عقود إدارية، قانون العمل، مادة معنية بالقانون الرياضي، وهذه للأمانة يعني من المواد المستحدثة قانونيا في الكويت كلها، لأن الرياضة عندنا للأمانة يعني من الناحية القانونية لم يسلط عليها الضوء، لكن من خلال هذا القانون راح يكون هناك اهتمام في الجانب الرياضي طبعا في هذه المسألة من ناحية قانونية. أيضا أنت تفضلت أستاذة فيما يتعلق في برنامج تحويل الدبلوم إلى برنامج بكالوريوس.
1: بكالوريوس، نعم.
0: للأمانة هناك جهود بذلت في هذا الجانب، وأعد أيضا هذا البرنامج وتم إعداده واستكمل هذا البرنامج، لكن تبقى الإجراءات القانونية المتبعة حتى يتم إقرار هذا البرنامج، منها أن يعرض على اللجان الفنية بالهيئة، وبعد ذلك يعرض على مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، وأن يتم طبعا إقراره من قبلهم. ونتمنى حقيقة أن يتم إقرار هذا البرنامج طبعا، لما له من فائدة طبعا وعائدة طبعا على أبناء الطلبة وعلى حتى أيضا مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
1: نعم، ما في شك دكتور خالد الفايز، يعني جهودكم واضحة من خلال قسم القانون في كلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والدليل رغبة الطلبة في الالتحاق بهذا القسم في كلية الدراسات التجارية، والمخرجات أيضا اللي تخرجت من هذا القسم وعملت في جميع مرافق الدولة من وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية وحتى في القطاع الخاص. هذا دليل على الإنتاجية وجودة مخرجات التعليم لديكم في القسم دكتور.
0: نعم
1: نعم.
0: يعني من الأمور اللي تحدث معانا، احنا عندنا بعض المواد القانونية تدرس، تعتبر مواد عامة تدرس لجميع التخصصات الأخرى، الإدارة والمحاسبة أو تأمين والبنوك، مثل مادة قواعد القانون الإداري، وهذه المادة أنا شخصيا أدرسها مع بعض الزملاء المتميزين.
1: مادة
0: فاللي
1: مهمة.
0: يلفت نظرنا مادة قواعد القانون الإداري، والمادة الأمانة حقيقة مهمة لأنها معنية بكل ما يتعلق بالوظيفة العامة، فيما يتعلق بحقوق وواجبات الموظف، فيما يتعلق في أيضا طبعا في النظام التأديبي بالوظيفة العامة، بإجراءات طبعا اللي هو تعيين الموظفين، يعني مادة معنية قريبة جدا إلى قانون الخدمة المدنية طبعا،
1: صحيح بالفعل.
0: يعني هي
1: نعم نعم دكتور.
0: تتحدث عن قانون الخدمة

0: المدنية.
1: نعم.
0: اللي لفت نظرنا حقيقة أستاذة أن طلبة التخصصات الأخرى لما في بداية الكورس ندرس هذا المادة هذه، بعدها يجي يقول لنا أنا عندي رغبة بالتحويل إلى قسم القانون.
1: ما شاء الله.
0: إيه، فهذا يعني دليل على أن في انجذابية، يعني هو ما هو تحيزا لتخصصي مثل علينا الزملاء الآخرين،
1: نعم.
0: لكن حقيقة هناك كثير
1: القسم
0: من
1: جاذب.
0: الطلبة من يحب يعني دراسة القانون.
1: نعم بالفعل دكتور، وما شاء الله خريجينكم عندنا في وزارة الإعلام أيضا يقومون بعمل دورات للتعريف بحقوق الموظفين
0: ما
1: صراحة،
0: شاء
1: وأنا
0: الله
1: حضرت إحدى هذه الدورات،
0: ما شاء
1: التعريف
0: الله
1: بحقوق
0: تبارك الله.
1: الموظفين، الجزاءات والعقوبات، وحتى يعني الحقوق الأخرى للموظف. حقيقة ما شاء الله موظفين
0: هذا
1: قهر،
0: شيء يسعدنا
1: أي والله يسوون ورش
0: ومدعاة
1: يعني.
0: للفخر صراحة.
1: أكيد دكتور، يعني
0: أي
1: يسوون
0: والله
1: ورش باستمرار
0: ما شاء الله
1: للموظفين عشان يعرفونهم بحقوقهم وواجباتهم. فعلا نقول لك
0: الله
1: دكتور
0: يسعدك.
1: خالد الفايز أستاذ القانون العام في كلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، نقول لك يعطيك العافية وبوركت لكم هذه الجهود دكتور.
0: الله يعافيك ويعطيك ألف عافية أستاذة، بارك الله فيك.
1: شكرا لك دكتور،
0: العفو، شكرا لكم وشكرا لجميع الزملاء معات من
1: الله
0: الإخراج
1: يحفظك،
0: وإعداد، وشكر لكم جميعا وسعدت تشرفت بهذا اللقاء.
1: الله يحفظك دكتور، شكرا جزيلا، يعطيك
0: العفو
1: العافية.
0: العفو.
1: إذا مستمعينا الكرام وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج آفاق أكاديمية، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، إلى اللقاء ومع السلامة. كنتم مع برنامج آفاق أكاديمية مع تحيات أسرة البرنامج، فطيم الظفيري، علي شعوف، محمد حسين، والمخرج عبد الله العنزي.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.
2: تصبح

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم،

الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: لمن جعلوا من صدرهم درعا للوطن ومن سواعدهم سدا في وجه الفتن والمحن. أنتم حراس السماء وحماة الثرى ورجال الموقف إذا اضطربت الأحداث واشتد البلاء.
1: حب الكويت نهر يجري في الدماء، كويتنا كويتنا.
0: بكم تسكن القلوب، وبكم تثبت الخطى، وبكم يبقى الوطن آمناً مطمئناً.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
2: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
3: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
1: كويتنا، أرضنا، عرضنا أن نبقى

لها أوفياء أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبد الله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للجيم. سامي سامي تعال تعال تعال تعال شوي.
1: هلاي بوي على بصار اسمعك تصارخ علي آمر.
0: إيه ما يأمر عليك ظالم. أمك قالت لي صار صج أنت صج إن أنت قاعد تغني وتعزف وهامل الدراسة.
1: يبا هذه هواية هواية يعني مو لا أكثر ولا أقل يعني قاعد أدرس أنا مو مقصر بالدراسة.
0: سامي خلك صادق معاي.
1: تبي الصراحة يبا ولا أكذب عليك؟
0: لا بالصراحة.
1: ما أدري يعني حسيت نفسي فجأة كذي أحب أعزف أحب أغني أحس لقيت روحي.
0: أنا كنت كذي بالبداية بس بعدين جابل دراستي.
1: أنت كنت نفسي يبا؟
0: إيه نعم كنت أحب الفن وأعزف عود ها وطق مرواس. أنا أقول يا سامي يعني أنا جربت كل شيء ولقيت نفسي تعمقت بس بعدين خفت.
1: زين خفت بس بعدين صار
0: وقفت.
1: ليش يبا حرام؟
0: يبا البيت مسؤولية وأهم شيء العيال. شنو طب السمرات والغنى شابوني يفيدوني؟ ما يفيدوني للخراب.
1: سؤالي جاوبني بصراحة. ندمت؟
0: لا مو ندم بس شيء بداخلي ما مو مريحني. علشان كذي إذا أنت تبي لا توقف.
1: ها؟ أوقف؟
0: نعم.
1: مشكور يبا مشكور. بس أمي شلون؟
0: أمك خايفة عليك بس ما عليك. سو اللي تحبه جرب بس ها لا تضيع دراستك.
1: إن شاء الله تم يبا تم.
2: بشر الصار؟
0: أنا توني مكلبة. الأمور طيبة وهو يبي يعتذر منك.
1: أنا أعتذر منك وأبي أكون صريح معك. أنا أحب الفن وأبي أكمل فيه.
2: ما فهمت.
1: يعني أنا أخذت نصيحة أبوي. إيه؟ وهو بسوي اللي أبوي بصحني فيه. إيه
2: بس وصلت خير هذا اللي أنا قايلته.
0: يا سامي يا ولدي أمك تخاف عليك. إيه؟ وانت لازم تهدى السوالف لا يضيع مستقبلك.
1: توه بالغرفة قلت لي تكمل.
0: البيت والمسؤولية أهم شيء يا ولدي. فهمت أنت بتصير وكيل نيابة. وكيل نيابة مو نفسي.
1: والمراويس
0: قسم أي مراويس اللي أكسرهم عليك ويانا وياك أشوف قد قعود ولا حتى تغني.
2: بس فكنا أنت عاد اشتطط الحين كلش حسب ولا ما أعرف شنو بداخله. المهم اسمع كلام أبوك اللي قاله قدامي واسمع كلامي. ما تبي تكون إنسان ناجح؟
1: بلا ما إن شاء الله إن شاء الله أنا بأستاذكم. صدقون عاد باعني الوالد بسرعة طشرني فجأة صار واحد ثاني.
3: علشان كذي أنا ضد الزواج الصراحة.
4: ما له شغل يبا أنت بعد لازم تسايس شوي.
3: ما قلت لنا أنت شناوي عليه.
1: صراحة الربع أنا قررت اليوم أروح السمرة وغني وعيش حلمي.
5: وتعيش حلمك مرة واحدة.
3: ما توقعت الكلام يطلع منك.
5: يبا شوف رأيي إنك تروح السمرة هذا كله يوم واحد وعلى فكرة هاليوم هذا ما راح يضر. شو بيصير يعني؟
6: جماعة الخير جاهزين؟ بعد واحدة
1: يا ربع مون راح السمرة. ما شو نسوي؟

0: شكله في شيء.
1: شيء نفسي وما في للعافية فعل هيك.
2: لا يكون مفاجأة ثانية. حمد من بدت السماء وهو كله مفاجآت.
1: يا ننه.
3: هاي معود. جاهز ولا لا؟
4: اسمع ما ادري ترى انا قلبي قاعد يدق بس انا قاعد احسب نفسي ان انا وايد اوكي.
3: عادي يا معود كلهم ربعك.
5: يا جماعة الخير قبل لا نبدي قبل لا نبدي عندنا لكم اليوم صوت جديد.
1: منو؟
5: ان

0: مريم، هلا وغلا. هلا فيك.
1: سمعيني، ابي ادز لك شيء الحين وشوفي الحين.
0: شنو؟
1: شوفي شوفي هاتش.
0: اشوفه. شنو هذا؟ سامي يغني بسمرة.
2: بك يا سلام الجفا لتحل لي يا سلام.
3: إلى اللقاء مع حبيبة بنت القاضي. تأليف عبد الله الحشاش، إخراج كفاح سليمان الرجيب.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج لأجلكم نعمل، كل أسبوع بنفس هذا الموعد لأجلكم نعمل، كونوا معنا.

0: في هذا العالم المليء بالتحديات والفرص نعمل من أجلكم، لأننا نؤمن بأن البناء الحقيقي يبدأ من دعم الشباب وتنمية المجتمع وتعزيز روح العمل الخيري والإنساني. من هنا ننطلق لنكون صوتاً يضيء مسارات الأمل وحلقة وصل بين الأفراد والمبادرات التي تصنع الفرق. برنامج لأجلكم نعمل، نافذتكم على المشاريع التنموية وعرض لقضايا الأسرة ودور الإعلام في تمكين الأجيال ودعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية. برنامج لأجلكم نعمل، إعداد حمد لسهيل، تقديم محمد نزيد وحمد لسهيل، تنفيذ بشاير المطوع. برنامج لأجلكم نعمل للمخرج
1: طلال الله.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة أسبوعية جديدة مع برنامج لأجلكم نعمل. برنامج لأجلكم نعمل، والذي نتطرق من خلاله إلى العديد من الأمور المتعلقة في التخصصات الوطنية، ونسلط الضوء على أهم المشاريع وأيضا طموحات الشباب الكويتي.
1: تعد المشاريع الصغيرة الشبابية من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهي لا تفتح أبواب العمل والطموح أمام الشباب فحسب، بل تساهم أيضا في صناعة جيل مبدع قادر على الابتكار والتحقيق الاستغلال المهني. وفي دولة الكويت يحظى دعم الشباب واحتضان أفكارهم باهتمام كبير، إيمانا بدورهم الحيوي في بناء اقتصاد متنوع ومستقبل أكثر ازدهارا. وكل مشروع صغير قد يبدأ بفكرة، لكن قد يتحول إلى إنجاز كبير يعكس أثره على الفرد والمجتمع والوطن.
0: وحول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف عبر الهاتف رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأستاذ محمد صادق القطان. أستاذ محمد، حياك الله معنا في برنامج لأجلكم نعمل.
2: الله حييكم، يعطيكم الصحة والعافية، ومشكورين على هذه الاستضافة.
0: حياك الله، وسعداء أيضا في تلبيتك لهذه الدعوة.
2: مشكورين جدا، وإن شاء الله نقدر نوصل رسالتنا حق السادة المستمعين، وإن شاء الله نقدر نفيدكم بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى، بداية وانطلاقا من هذا المسمى رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بداية كونك رئيس لهذا المجلس في هذه الإدارة، يريد لو تعطينا فكرة عامة عن هذا الموضوع.
2: بإذن الله. طبعا الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي جمعية نفع عام تأسست في سنة 2012، تحديدا في 25 نوفمبر، وهي جمعية غير هادفة للربح. طبعا لما تم إشهار هذه الجمعية كان الهدف وايد واضح من هذه الجمعية، أن احنا نخدم شريحة المبادرين، وبتحديدا ما يسمون بالباب الخامس. الباب الخامس يقصدون فيه المتفرغين لأعمالهم الخاصة. طبعا هذه الشريحة

0: تنامت على مدى السنوات الماضية، وصار في عدد كبير جدا لهذه الشريحة، تجاوزت 17,000 مبادر. فكون أن عددهم صار بهذا الحجم، وأن توجه الدولة صاير باتجاه دعم هذه الفئة، فصار في توجه كبير أن يتم إنشاء هذه الجمعية، وتكون بمثابة المظلة لهم اللي تساعدهم في أن يمارسون أعمالهم بشكل مناسب. طبعا كون إحنا جمعية نفع عام، وكون إحنا جمعية مجلس إدارتها بالكامل من المبادرين، فإحنا بمثابة صوت المبادر أمام المسؤولين الحكوميين، صوت المبادر أمام شركات القطاع الخاص الكبيرة. فإحنا حلقة وصل، نحاول نوصل الصورة مثل ما هي، ولكن بلغة وبطريقة يفهمها المسؤول الحكومي. مثلا أنت عارف في العديد من المسؤولين الحكوميين يبون يخدمون هذه الفئة، يبون يخدمون هذه الشريحة، عندهم برامج يقدمونها لهم، ولكن في بعض الأحيان ما تكون البرامج ملائمة ومناسبة لهذه الشريحة 100%. إحنا ما نقول، إحنا نقول ما سميها ما كانت مرسومة أو مفصلة بالشكل المناسب. فإحنا نساعدهم نكون بمثابة حلقة الوصل، بحيث إنه يقدرون يسوون البرامج ويخدمون هذه الفئة بشكل مناسب. إلى جانب إنه وجود عدة جهات تخدم هذه الفئة، بعض الأحيان يصير في عندنا تكرار لشكل البرامج المقدمة، بعض الأحيان يكون في عندنا هناك بعض الإشكالية في الإجراءات الحكومية اللي تقدم للمبادر اللي تعطل من أعماله. مثلك عارف يعني اليوم الجهات الحكومية هي تسعى بشكل مستمر وبشكل دائم أنها تبسط من إجراءاتها، بأنها تقدم أفضل خدمة، ولكن دائما يغيب عنهم بعض التفاصيل اللي ممكن هي تكون علامة فارقة للمبادر وتسهل عليه أعماله بشكل كبير. هذه التفاصيل إحنا نساعد فيها المسؤولين الحكوميين. فأنا باختصار شديد أقدر أقول لك إن إحنا الجهة اللي تكون صوت المبادر، اللي يساعده في تهيئة البيئة المناسبة له عشان يمارس أعماله، نساهم معاهم في حل التحديات اللي تواجههم، ونربطهم بالجهات الحكومية والخاصة إذا أمكن، وإذا كنا قادرين نساعدهم، إلى جانب أدوات تنظيمية مثل الندوات، دورات والحلقات النقاشية، وحتى المؤتمرات أو أي شيء إحنا ممكن نقدمه لهم، سواء كان بآخر التحديثات إحنا نقوم فيها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي اللي تابع الجمعية.
1: بارك الله فيكم على هذا المجهود المجتمعي، وأيضا يعتبر عمل وطني أنكم أيضا تنظمون أيضا هذه التجمعات الشبابية وهذه المبادرات الوطنية اللي بالنهاية تنصب الاقتصاد الكويتي، وتخدم أيضا كل الطامحين في عمل مشروع حياتي، سواء على مستوى متواضع أو أيضا على مستوى أعلى من ذلك. اليوم ودنا نتكلم على العدد الكبير اللي ذكرته بالآلاف أيضا منضمين إلى يعني هذه المبادرة. ما هي أهم الإضافات اللي ممكن يضيفونها لهذا التجمع؟
0: طبعا احنا بس عشان احنا تكون الصوره بالنسبه لنا واضحه ووضح الجميع، عدد المتفرغين لعملهم الخاص نفس ما قلنا يتجاوز 17,000 مبادر، ولكن عدد اللي يمارسون اعمالهم التجاريه وهم بحجم المشروعات الصغيره المتوسطه عددهم بعشرات الالاف. هم في اخر احصائيه هم يشكلون 90% من الشركات المسجله في وزاره التجاره. فاحنا اليوم قاعد نسولف عن عدد كبير، فئات مهمه يحتاجون ان مثل ما نقول أن تكون البيئة مناسبة لهم عشان يمارسون أعمالهم. الفكرة من الموضوع كله شنو؟ إحنا نبي نساعد الدولة في أن نقلل الضغط على الوظائف الحكومية، فبالتالي عشان تقلل الضغط على الوظائف الحكومية والناس تقبل على القطاع الخاص وعلى العمل الحر، لازم يكون القطاع الخاص والعمل الحر، ما أبي أقول لك أنها بيئة آمنة، كيف ما قلت هي بيئة منظمة وداعمة لهم. أنا مثلك عارف يعني اليوم التجارة بحق خسارة، فما في بيئة آمنة 100%، ولكن في بيئة تقدم للمبادر كل ما يحتاجه في أنه يمارس عمله وأنه يحقق استمرارية. نقطة وايد مهمة وإحنا دائما نركز عليها، الأهم في دعم الشباب لإنشاء مشاريعهم الخاصة مو في كثرة عددها، مو في كثرة إصدار التراخيص، ولا في كثرة أعداد المشاريع، هو في عدد المستمرين في أعمالهم الخاصة. أنا ما أبي إن إحنا اليوم ندعم على افتراض مثلاً 10,000 مبادر يدخلون السنة هذه لتأسيس أعمالهم الخاصة، ولكن خلال سنتين ثلاث من العشرة يبقون بس 1,000. إحنا ما حققنا الهدف الأسمى، هو دعمهم للاستمرارية، لأن الاستمرارية في لها انعكاسات كبيرة، وهذا يمكن راح نطرق لها أعتقد في أسئلتكم القادمة، تساعد في دعم الاقتصاد من ناحية توظيف الشباب الكويتي، من ناحية تحقيق الابتكار، من ناحية المساهمة في الجي دي بي والعديد من

0: المساهمات اللي ممكن تساعد وتساهم في الاقتصاد الكويتي.
1: نعم، احنا نفهم من المشاريع التجارية خصوصا في دولة الكويت أن الدولة شرعت قوانين أيضا تحمي حقوق الناس وتنظم التجارة في الكويت وتعطي كل إنسان حقه في هذا المجال وفرصته أيضا من خلال الدعم. لكن اليوم بدنا نتكلم على موضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودنا نفرق بينهم، ما هو المقصود في المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
0: طبعا تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفرق بينهم، كل دولة في العالم بنت التعريف بناء على ظروفها الاقتصادية وبناء على شكل المشاريع الموجودة في كل بلد. بالكويت أعتقد في سنة بعد تأسيس الصندوق الوطني في سنة 2013 الصندوق الوطني سعى في أن يوحد التعاريف، لأن كل جهة حكومية في الكويت كانت تعرف المشروعات بطريقة مختلفة، فحاولوا أن يجمعون أفضل تعريف لها. فكان التعريف من ناحية رأس المال قالوا أن المشروعات التي تقل قيمتها أو رأس مالها عن 250 ألف دينار هي تعتبر مشاريع صغيرة، ومن 250 ألف إلى 500 ألف هي تعتبر مشاريع متوسطة. أيضا من ضمن التعريف من ناحية عدد الموظفين، إذا كان تحت 50 موظف أو يصنف مشروع صغير، من 50 إلى 250 فهو يصنف مشروع متوسط. أيضا هناك تفاصيل أخرى من ناحية التعريف مرتبطة في حجم المبيعات وتفاصيل ثانية أخرى، ولكن أكثر تعريف كان يتم استخدامه هو تعريف رأس المال، لأن الجهات التمويلية نفس الصندوق الوطني أو جهات الداعمة، خلينا نكون أدق، نفس الصندوق الوطني والبنك الصناعي كانوا يستندون على هذا التعريف من ناحية التمويل.
1: طيب الآن بدأت بالعدد، العدد أحيانا يكون مقياس لحجم المشروع، لكن هناك مشاريع أيضا تقوم على أقل من 10 أشخاص.
0: صح.
1: نعم، هل هذا يعتبر أيضا متناهية الصغر أو تصنف كصغيرة فقط؟
0: أوكي، شوف أخي محمد، بالنسبة حق العدد نفس ما قلت لك، إحنا ما يعني التعريف ما بني على العدد فقط، بني على العدد ورأس المال وحجم المبيعات السنوية، فهو التعريف متكامل من هذه الناحية. ليش؟ لأن ممكن يكون مشروع في 3 موظفين ولكن يحقق مبيعات كبيرة وقياسية، ممكن يحقق 2-3 ملايين دينار بالسنة، ومشروع ثاني آخر يمكن في 200 موظف ولكن حجم المبيعات ماله مو عالي. زين؟
1: صحيح.
0: فبالتالي التعريف بني على 3 ركائز،
1: العدد
0: سميناهم عدد الموظفين ورأس المال وحجم المبيعات السنوية.
1: جميل جدا هذا الأمر، بالنهاية هو الناتج من المشروع هو الربح غالبا ما يكون، لذلك أحيانا كما تفضلت يقاس على الربح، من خلال الربح العالي يصنف أيضا مشروع متوسط. طيب اليوم بدنا نتكلم على نقلة المشاريع، هل من الممكن أو غالبا ما يتغير المشروع من صغير المتوسط بعد البداية بسنوات ويتم تصنيفه متوسط، أم المشروع الصغير يبقى صغير طالما ما غير أو طور من عدد موظفينه وإنتاجه؟
0: يعني أخي محمد بكون صريح معك، التعريفات مو شيء وايد مهم، التعريفات وضعت عشان الجهات الحكومية تقدر تصنف بين المشاريع لما تعطيهم دعم. فهذا الهدف من التعريفة من وجهة نظري، ولكن في الواقع لما المشروع يمارس عمله مو مهم أنت متناهي الصغر، صغير، متوسط، كبير، طالما أنت قاعد تحقق الأهداف اللي بني على أساسها المشروع. طبعا الأهداف احنا خلينا نروح إلى الهدف الاجتماعي والهدف الاقتصادي. احنا اليوم لما نقول كلمة تاجر، التاجر هو مو بس اللي يبني تجارة يحقق منها عوائد ربحية، التاجر هو اللي يبني تجارة يحقق فيها عوائد تفيد مجتمعه من ناحية ابتكار، من ناحية توظيف، هو قاعد يساهم في المجتمع. بعض الأحيان أنا اليوم ممكن يكون أوفر لي لو أوظف موظفين من جنسية معينة، ولكن أنا أخذت الخيار ووظفت مواطن كويتي في مقابل أني دفعت شوية زيادة، أنا هني ساعدت مجتمعي. فهذا هني فكرة التاجر أو تعريف التاجر الحقيقي. التاجر الحقيقي هو من يدعم مجتمعه إلى جانب أنه يحقق الربح في نفس الوقت. فإحنا دائما نشجع الشباب أن اليوم أي شيء ممكن أنت تساعده في أنك أنت تمثل ديرتك أفضل تمثيل، في أنك أنت تبني المنتجات اللي ممكن مثل ما نقول تكون هي معيار جميل لشكل المشاريع الكويتية. وإحنا قاعد نشوف وايد من الشباب الكويتي لما يطلعون السعودية والإمارات وقطر مثل الكويت أفضل تمثيل، لأن مشاريعهم مشاريع مميزة جدا، وعرفت المشاريع الكويتية بتميزها. وهذا الشيء احنا دائما نحرص عليه، ان انت اليوم لما تتميز مو بس راح تحقق ربح، مو بس راح يكون عندك مجال انك انت توسع، لا، انت ايضا قاعد تمثل بلدك افضل تمثيل.
1: نعم.
0: فهناك مثل ما نقول ربح تجاري وفي ربح اجتماعي

0: انك انت دعمت بلدك ودعمت مجتمعك.
1: نعم، اسمح لي أن أسأل رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأستاذ محمد صادق القطان حول دعم الدولة. نجد التجارة في السابق ما كانت الدول تدعم تجارها، كان التاجر يعتمد على نفسه وأيضا يتعدى ويتخطى هذه العثرات وأيضا ممكن يخسر ويربح من خلالها يطلع أقوى من بدايته. لكن اليوم في ظل هذا الدعم القانوني والحكومي والمالي والبنكي، هل بالفعل إلى الآن لا زالت العثرات موجودة؟ لا زالت بعض التجارة تحتاج أيضا إلى تغيير نشاط أو تغيير فكرة أو خطة؟ حتى وإن كان هناك دعم تظل خسرانة، هل بالفعل هناك تجارات ما تكون ناجحة بحسب البيئة المعمول فيها؟
0: طبعا يعني هو الدعم موجود ترى منذ الأزل، دائما الدول اللي تبي تستقطب تجار تبي تستقطب المستثمرين تسهل عليهم بيئة العمل، فبالتالي تسهيل بيئة العمل
1: ترحب فيهم،
0: يعتبر شكل من أشكال الدعم أنك أنت مرحب فيك. فلما الدولة تقلل من الضرائب أو تعدم الضرائب، لما الدولة توفر الأراضي، هذا كله يعتبر شكل من أشكال الدعم. المشروعات الصغيرة المتوسطة في الخليج العربي ما كان في لهم دعم خاص لهم، كان الدعم دائما يكون عام لكل الشركات بشكل عام بغض النظر عن حجم هذه الشركة. فالكويت تميزت بهذا الشيء سنة 97 لما المغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت وجه المسؤولين الحكوميين لإنشاء محفظة في ذاك الوقت. على أثرها صار في عندنا شيء اسمه البنك الصناعي، شركة مشروعات صغيرة، محافظ نفس محفظة كامكو الرائدة إلى آخره. هذه المحافظ هي كانت النواة الأساسية لدعم هذا القطاع بشكل كبير، مو بس في الكويت بل الخليج العربي كله. من بعد هذه القرارات صار في دعم واضح وصار في تعريف واضح للمشروعات، على أثرها صار في عندنا قسم خاص في الهيئة القوى العاملة لدعم المشروعات يأخذون امتيازات إضافية، صار في عندنا شيء اسمه الصندوق الوطني، صار في عندنا شيء اسمه دعم العمالة، أي واحد يتفرغ لعمله الخاص يحصل على مكافأة تسمى دعم العمالة. المكافأة هذه مكافأة شهرية تساعده على أنه يحصل مبلغ شهري من الدولة بحيث أنه يمارس عمله بأقل ضغط منهم. فبالتالي الدعومات على مر التاريخ هي موجودة، وفي الكويت والكويت كانت متميزة جدا في هذه الدعومات، وأنا أكاد أقول لك أن الكويت هي من أفضل دول العالم، وأقولها بكل ثقة.
1: نعم.
0: أن الكويت من أفضل الدول في تقديم هذا النوع من الدعومات. ولكن يبقى التحدي وين؟ أنت لما تعطي كل هالنوع من الدعومات أنت محتاج أنك تخلق بيئة متكاملة، مو بس تعطي الدعومات بعدد كبير. لما تكون البيئة متكاملة أنت راح تضمن أنك أنت أن المبادر يستفيد من هذه الدعومات أفضل استفادة، فبالتالي لما يستفاد منها أفضل استفادة أنت كمسؤول حكومي راح تكون متأكد أنك أنت شنو حصلت أعلى كفاءة لهذه المبادرات. فإحنا دائما نشجع الدولة أن أنت اليوم شنو الأشياء اللي ناقصة في ظل كل هذه المبادرات المتميزة، شنو الأشياء اللي ممكن تقدمونها حتى نحن نسكر جميع الثغرات اللي ممكن يعاني منها المبادر.
1: نعم، جميل جدا هذا الحديث، ويؤكد أيضا أن البداية في دعم هذه المشاريع أكيد راح يكون لها ثمار بالنهاية، أيضا محاربة العثرات اللي ممكن يقع فيها التاجر وخصوصا التاجر المبتدئ، وأيضا أكثر الشباب توجههم إلى عالم التجارة دائما أمالهم تكون جدا عالية وخبرتهم قليلة، لذلك هم معرضين لبعض الأخطاء اللي يواجهونها في مشوار حياتهم، لذلك يحتاجون أيضا إلى قانون يحميهم، إلى دعم مالي يسندهم في هذه الجوانب. اليوم بدنا نتكلم على طبيعة الدعم المقدم من الدولة إلى الشباب، هل برأيك بما أنك صنفتها عالمية أنه يعتبر من أوائل المميزات في هذا الجانب، شنو اللي يميز الدعم الكويتي إلى هذه المشاريع الصغيرة؟
0: طبعا يعني نفس ما قلت لك، احنا اليوم دائما نطمح بدعومات أكثر بأشكال متعددة، مش تكون دعومات مالية، ممكن تكون دعومات بأوجه مختلفة، ولكن لما نطلب احنا ضروري جدا ان احنا نأكد شنو الموجود. فأنا دائما أقول أي أحد يتفرغ لعمل الخاص يحصل على مكافأة دعم العمالة، أي أحد يتفرغ لعمل الخاص وينوي أن يأسس مشروعه في هناك جهات تمويلية ممكن تمول جزء من رأس مال المشروع. إلى جانب أن اليوم الدولة عملت مبادرة يمكن ما تم تطبيقها بشكل كامل، ولكن هي المبادرة موجودة، أن المشتريات الحكومية جزء منها يروح حق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودائما المشروع الكويتي عنده أولوية 10% كفارق سعري في أي ممارسة يتقدم عليها. فكل هذه المزايا وكل هذه الأشياء هي مزايا

0: جميله يحصل عليها المبادر، ولكن احنا دائما مثل ما قلت لك نطمح للافضل. اليوم المبادر من ضمن التحديات اللي يعاني منها ان اغلب المبادرات هي تركز على المبادر في سنواته الاولى. هذا احنا دائما نحرص فيه على المسؤولين، ان احنا ما نبي كم من المبادرين يدخلون كثر ما احنا نبي عدد اكبر من المبادرين يستمرون في عملهم. انا اليوم ابي المبادر متى ما عزم وقرر ان يقدم استغاثه انه يستمر في العمل الحر حتى التقاعد. ليش المبادر يقعد سنه سنتين ثلاث، ممكن الله ما يكتب له نصيب في مشروعه، يخسر مشروعه يطلع على طول من السوق؟ لا، يطلع فكره ثانيه وثالثه ورابعه الى ان يكمل في مشروعه، ما يفكر اصلا بوظيفه. هذا هو التحدي الاكبر اللي يواجهه المسؤول الحكومي، انه شلون يساعد المبادر على انه يستمر.
1: جميل جدا هذا الحديث، ويقودنا الى عدد كبير من التساؤلات. وما شاء الله ايضا استاذ محمد، يعني كونك قريب في هذا الجانب وجلست مع الكثيرين، اكيد عارف اهم الامور المتعلقه في الدعم، وكذلك اهم المشاريع اللي ممكن يكتب لها النجاح في الكويت والسوق المحلي وماذا يحتاج له. واكيد هناك تعاونات اخرى، في البعض ينقل تجربه خارجيه، هل تؤيد ان بعض الاشخاص مثلا عندما يرى مشروع صغير ناجح في احد البلدان حتى وان كانت بعيده عن الكويت يسقطها ايضا داخل الكويت؟ هل كل مشروع قابل للتنفيذ ولا تختلف البيئه فيختلف ايضا المعطيات؟
0: طبعا اخوي محمد، يعني اليوم اي فرصه انت تراها مناسبه انك انت يعني كعمل تجاري تمارسه في الدوله ممكن تستغلها بحيث تحقق منها ربح، فطالما الربح او العمل مشروع فبالتالي هذا شيء ممكن انك تمارسه. اذا انت تقصد الفرانشايز او الوكاله، طبيعي جدا اليوم اذا في مشروع نجح في على سبيل المثال في اوروبا ولا في دوله خليجيه او في دوله عربيه، فمن الممكن ان يكون في له فرصه انه ينجح في الكويت. المبادر كل المطلوب عليه ان اليوم لما اشوف انا مشروع عاجبني برا الكويت اني اسوي الدراسه المناسبه، اشوف منو المنافسين اللي في السوق، اشوف ان هل الشريحه اللي انا مستهدفها تبي هذا النوع من المشاريع، وبعدها اقرر اذا هذا المشروع ممكن انا ايبه او اسوي شيء يشبهه. اليوم احنا مو بالضروره ناخذ المشاريع كما هي، انت ممكن تقلد المشاريع، والتقليد ما يعتبر عيب. التقليد هم يعتبر نوع من انواع النجاح، اني انا اخذ شيء موجود واعدل عليه بما يتناسب مع بيئتي وبما يتناسب مع ثقافتي وبما يتناسب مع الشريحه المستهدفه في الكويت. طبيعي جدا ان اليوم مشروع في امريكا اذا جيت الكويت يمكن ما ينجح كما هو. لازم انا اليوم اسوي له شيء احنا نسميه نفس اللي نقول ادابتيشن على ثقافتي المحليه، حيث انه يتناسب مع ثقافتي، يتناسب مع الجمهور اللي انا مستهدفه.
2: مستمعينا الكرام، سنأخذ معكم هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام مجددا.
1: سعداء جدا في وجود هذه الروح الوطنية، هذا التضافر المجتمعي، نقل الخبرات، الملتقيات اللي بالنهاية تنصب في الخدمة والمصلحة الاقتصادية العامة للدولة. لا شك أن الدولة تفرح إذا شافت يعني الشباب وعموم الشباب يلجؤون إلى السوق المحلي ومن خلاله يقومون بأعمال تجارية بإذن الله تنجح وأيضا تكون مدعومة من الدولة. بالنهاية يعتمد على نفسه هذا الشخص ويخفف عن كاهل الدولة الكثير. اليوم نتكلم على أبرز المشاريع اللي تعتقد أنها مضرب للمثال في ظل هذه البيئة الكويتية التجارية.
2: طبعا أنا ما راح أقدر أقول لك مشاريع نضرب فيها مثال، لأن المشاريع مميزة وايد ما شاء الله، المشاريع اللي شرفتنا وطلعوا برا الكويت، أو المشاريع اللي يخدمون دول عديدة من الكويت كمشاريع أونلاين، مشاريع عدة. ممكن أخوي محمد تصدم في كمية المشاريع الكويتية اللي صار في عندها وصول إلى جماهير خارج الكويت، جماهير كبيرة، وقاعد تحقق نجاحات مو بس فقط في تحقيق الأرباح، لا، نجاحات في نوعية الخدمة اللي يقدمونها، نجاحات في الابتكار اللي قاعد يحققونه، نجاحات إحنا ككويتين نفتخر فيها. فما أقدر أضرب لك مثال معين.
1: طيب، ودي نتكلم اليوم على أكثر الأفكار تشابها. يمكن كثير من الشباب اليوم يقول والله مثلا أكثر المشاريع هي عبارة عن مقاهي. هل بالفعل مقاهي تستوعب هذا العدد وهذا التشابه الكبير، أم هناك من يميز بعض المقاهي لذلك هي أكثر جماهيرية؟
2: طبعا سؤالك وايد جميل أخوي محمد. إحنا بدنا نركز على نقطة وايد مهمة. اليوم طبيعة الفرص المتاحة في أي بلد

0: مبنية على طبيعة أقبال الشباب على أي فرص في أي بلد مبنية على الفرص المتاحة. فطبيعي جدا أن اليوم أحد أبرز الفرص في كل دول العالم هي القطاعات المرتبطة بنمط الحياة بالروتين. فاليوم إذا الشعب يحب يروح المقاهي فطبيعي جدا أنه راح يكون في عدد من الشباب يركز على المقاهي كوحدة من المشاريع اللي ممكن هو يستهدفها. ممكن يستهدف أشياء مرتبطة بالرياضة، بالصحة، أي شيء مرتبط في روتين الحياة. فهذه واحدة من القطاعات المهمة اللي دائما الشباب ينطلقون منها، أي واحد يبي يبدي مشروع تجاري. ولكن لما ننظر المشروعات الصغيرة المتوسطة بصورة أكبر راح نلاقي إنه كل شيء في حياتنا مرتبط بمشروعات صغيرة متوسطة. لو أنت تقعد في بيتك أخوي محمد راح تشوف إنه النجار اللي سوالك الباب أو ركب لك الباب هو ممكن يكون مشروع صغير متوسط. ممكن تكون الشركة أو المحل الصغير اللي باع لك التلفزيون أو باع لك المكتبة أو الشركة اللي سوت لك أو اللي جابت لك الماترس أو اللي سوى لك الستارة. كل التفاصيل في بيتك راح تلقاها مرتبطة في المشروعات الصغيرة المتوسطة. تطلع من بيتك سيارتك، الجراج اللي اشتغلك على السيارة أو بدل لك الجامعة. فإحنا اليوم كمشروعات هي مرتبطة في كل جوانب حياتنا. عشان كذي هي تشكل ترى من مجمل الشركات في الكويت حوالي 90% من الشركات في الكويت. ولكن إحنا لأن نشوف المقاهي بكثرة، نشوف إن في إقبال كبير عليها، تميزنا المطاعم في المقاهي، نعتقد انهم الفئه الاكبر في المشاريع. ولكن لو طالعها هم ترى نسبه، يعني نسبه مهينه ولكن تعتبر نسبه قليله للصوره الاكبر والصوره الاشمل للتراخيص التجاريه اللي تصدر والمشاريع اللي تمارس في الكويت.
1: نعم، جميل جدا هذا الحديث، ويقودنا الى اسئله متعلقه بالتصنيف. هل المشاريع المتعلقه بالنساء وكذلك بالشباب باختلافها، في مشاريع تكون شموليه للجميع لكن في احيانا مشاريع هي شبابيه فقط او مثلا نسائيه فقط، هل هذا ايضا يؤخذ بعين الاعتبار؟
0: طبعا اخوي محمد احنا لو نرجع شويه بالزمن راح نشوف ان في فتره من الزمن طلع مفهوم اللي هو اشبه بالاسواق المركزيه الضخمه. السوق المركزي تلقى فيه يبيع العاب، يبيع اكل، في مطعم، في جميع الاشياء تحصلها في السوق المركزي هذا. هذه احنا نسميها فتره بالنص. بعدين هني طلع لك مجموعة من المحلات قال أنا أوكي هذا سوق مركزي في كل الأنشطة وكل المشاريع أو كل الأشياء اللي ممكن يحتاجها الإنسان العادي، بس ممكن الناس يبون شيء متخصص. أطلع لك شيء اسمه السوق المتخصص. فيا لك واحد فتح لك محل ألعاب فقط يبيع ألعاب ما يبيع أي شيء ثاني. الناس في البداية ترى كانت تضحك تقول يعني الأسواق الكبيرة تبيع الألعاب، فليش أنت تفتح محل بس ألعاب؟ راح تخسر لأن الناس ما راح يقول لك قاصدين. ولكن الشيء اللي غاب عنهم ان الناس لما يبدون يتعمقون في اي فكره معينه او في اي حاجه معينه راح يفضلون المتخصص اكثر. فهني المشاريع التخصصيه لاقت نجاح على مر الزمن بسبب هذه الفكره ان المستهلك يبي الاشياء المتخصصه في كثير من الاحيان. لما يبي شيء غير متخصص يروح على السوق المركزي ويحصل جميع احتياجاته هناك. فبالتالي اي سوق متخصص إلى فرصة دائما أنه يمارس نشاطه التجاري وأنه يحقق منه الربح. فبالتالي إذا أنا استهدفت فقط النساء أو استهدفت فقط الأطفال أو استهدفت الرجال بقطاع معين فأنا رسل سوق متخصص، وإحنا دائما ننصح فيه السوق المتخصص. الميزة ماسة أخوي محمد أنه هو شريحته المستهدفة واضحة زين، فبالتالي حتى إعلاناته وحتى المصاريف التسويقية اللي قاعد يصرفها يصرف أشياء لشريحته بشكل دقيق، وهذا الشيء يساعد انه ياثر على شريحته اكثر من انا اليوم استهدف 4-5-7-8 فئات. بالتالي حتى الرساله اللي انا اقدمها ممكن تكون رساله عامه، فبالتالي ما راح تاثر على الفئات نفس ما يكون لسما اخدم شريحه متخصصه. وبعدين شوي شوي ابدي عاد اوسع الشريحه، اضيف شرائح اخرى. فالبدايه دائما ننصح فيها شنو؟ وضح او حدد شريحتك وبعدين توسع بشكل تدريجي. هذه هي افضل طريقه في أي مشروع في بداياته.
1: نعم، اليوم نتكلم على البحث عن المنتج. أحيانا يمكن في السابق قبل عالم السوشيال ميديا نعلم أن هناك بعض الشوارع في الكويت والله الشارع هذا مثلا متخصص في مثلا التليفونات، ما في صعوبة أني والله مثلا أروح له. كذلك هناك شارع مخصص مثلا للكراجات، أحيانا البحث يكون سهل في هذا المجال. اليوم نتكلم على الفكرة، مثلا في شخص عنده مثلا سيارة فيها مشكلة، فعلى طول يخطر في باله منطقة في الكويت أن هذه المنطقة صناعية وتحديدا العطل الفلاني أو القطع الفلاني في الشارع الفلاني. الآن في ظل عالم السوشيال ميديا، هل تعتقد أن البحث ما ألزمنا في تحديد

0: موقع، يعني في بعض الناس ممكن يفتح محل موقع مو جيد لكن عنده ازدحام وعنده زباين، لأن دعايته أو الوصول للجمهور في عالم السوشيال ميديا أصبح أبسط وطريقته في الدعاية كانت مميزة. اليوم بدي أتكلم على الجذب الجماهيري، هل موقع المحل أو المشروع مهم أم الدعاية هي الأهم؟
1: طبعا هما اثنين مهمين أخي محمد. يعني اليوم في شيء يسمونه المزيج التسويقي، أو المزيج التسويقي هو هما أربع أشياء. دائما يقول لك price promotion product place، اللي هما شيء مرتبط في المكان. طبعا المكان ما يفصل فيه فقط المكان، يفصل فيه المكان، نقاط البيع، نقاط التوصيل، كل شيء مرتبط في المكان. في شيء مرتبط في السعر، في شيء مرتبط في الترويج، وفي شيء مرتبط في المنتج نفسه. فهما أربع أشياء هما المزيج التسويقي. فالنقطة اللي ذكرتهم هم يندرجون تحت نقطتين من أربع نقاط مرتبطة في المزيج التسويقي اللي يساعدك في توصل حق السوق المستهدف. فبالتالي التكنولوجيا ساعدتنا، إيه نعم ساعدتنا، أن اليوم الموقع ما عاد هو العنصر الوحيد للنجاح. ممكن أنا اليوم أخذ لي محل في شارع غير رئيسي
0: داخلي
1: وداخلي إيه نعم وأنجح نجاح كبير، بس بسبب أن أنا اليوم الإعلانات اللي قاعد أقدمها، قلة الإيجار اللي أنا قاعد أدفعه ساعدني في أني أنا أحقق نجاح كبير. في المقابل مشروع ثاني في مشروع رئيسي ما يحقق نفس النجاح اللي قاعد أحققه أنا.
0: صحيح.
1: كلامك صحيح من من من حيث الفكرة العامة. التكنولوجيا سهلت علينا أني أنا مو مضطر أخذ من الشوارع الرئيسية، ولكن إلى الآن إذا موقع محلك كان في شارع متميز أو كان في مجمع متميز، فرصة نجاح أكبر، خصوصا إذا كانت التكاليف والمبيعات مدروسين بعناية. يعني على سبيل المثال، هل أنا إذا فتحت مثلا بالأفنيوز نفس لما أفتح في أي مجمع صغير في منطقة تجارية ثانية؟ طبعا لا، الأفنيوز يعتبر واحد من أشهر المجمعات، فبالتالي فرصة نجاحي تكون أكبر إذا كنت أنا قادر أحكم مصاريفي وقادر أني أنا ألبي الاحتياجات الزباين وأقدم منتجات أو خدمات متميزة.
0: مستمعينا الكرام، سنأخذ معكم هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام مجددا. وجدنا كثير من المنتجات المشهورة مثلا عندما تذهب إلى المصدر الخاص في إنتاجها أو تصنيعها أو مثلا تجهيزها لك، تتفاجأ أن المحل في مكان لا يخطر على بال أحد. صاحب التجارة هذا حرص على المساحة الكبيرة والإيجار المنخفض والمساحة اللي فيها أيضا خدمات تعزز من إنتاج هذا المنتج. لكن على العكس تماما، تجد أحيانا مواقع جدا مميزة لكن البيع عندها قليل ويعرض المحل للبيع. اليوم بالعودة إلى التغير اللي صار معانا، موضوع أنه مثلا حتى أحيانا لما تكتب اسم المطعم على طول يطلع لك الموقع والخريطة وجوجل يوصلك إلى جوجل ماب يوصلك إلى هذا الأمر. اليوم هل بالفعل هذا الأمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أكثر، تخفيف المصاريف العامة حتى يكون هامش الربح أعلى من ذلك؟
1: إن شاء الله. أنا سؤالك محمد راح يعني راح أعطي أكثر من إجابة، فراح أفصله إلى قسمين أو ثلاثة. القسم الأول المرتبط في أخذ مكان قريب ولا مكان بعيد، شارع رئيسي وشارع داخلي، هو مرتبط بالدرجة الأولى على استراتيجيتي أنا، مرتبط على المفهوم العام أو الكونسبت اللي أنا قاعد أبني. فما في إجابة أقدر أعطيكها مباشرة، هي مرتبطة على الفكرة العامة. في بعض الأفكار تحتاج إلى أني أنا أفتح بشارع رئيسي، طبيعة الفكرة، طبيعة المنتج، المشروع أبي يكون بارز، لأن مثلك عارف لما أفتح بشارع رئيسي ترى هذا بحد ذاته هو شكل أشكال الإعلان. أنا قاعد أعلن عن مشروعي من غير ما أحط لوحة إعلانية، بس لأني أنا موجود بشارع رئيسي. فبالتالي اللي أخذ في شارع داخلي هو تنازل عن هذا الخيار، فبالتالي لأنه تنازل عن هذا الخيار فهو يعوضه بأدوات تسويقية وأدوات ترويجية أخرى، حيث أنه يعوض الفرقية اللي راحت منه كمان مو بشارع رئيسي. هذا بالنسبة حق الجانب الأول. الجانب الثاني، إيه نعم أنا أتفق معك وبشدة، إحنا بفترة زمنية أعتقد أن كل ما قدرت تحكم من مصاريفك، كل ما قدرت أن أنت اليوم تقلل من مصاريفك، هذا يعتبر شيء ناجح. مثل ما إحنا نشوف مصنع تويوتا في العالم، أحد استراتيجياته مو بس أنه يزيد من أسعار سياراته سنويا، لا، في أنه عن طريق التكنولوجيا وعن طريق الابتكار يحاول يقلل من تكلفته في التصنيع. هل تعتبر واحدة من الأشياء أو الممارسات اللي أنت تمارسها كرائد أعمال أو كمبادر بشكل مستمر، أنك تحاول تقلل مصاريفك قدر المستطاع من غير ما تطيح من جودة مشروعك أو من غير ما تقلل من الخدمات اللي أنت قاعد تقدمها لشركتك المستهدفة. فبالتالي إحنا اليوم لما نطالع في هذا الزمن راح نلقى أن المشاريع التكنولوجية متميزة في هذا الأمر. ليش؟ ممكن أنا ما

0: انا الحين اخوي محمد اتكلمك انا بشكل شخصي. عندي مشروع تجاري ما عندي مكتب فيه، موظفيني في اكثر من بلد بالعالم، اكثر من 5 بلدان.
1: ممتاز.
0: فالوضع التكنولوجي الحالي ساعدني اني انا امارس هذا النشاط بهذا الشكل، وساعدني ان انا اليوم شنو اخدم شريحه اكبر في اكثر من 30 دوله.
1: ما شاء الله.
0: المشاريع التقنيه عندها هذه الميزه، عندها هذا الشيء اللي تتفوق فيه عن المشاريع التقليديه اللي تعودنا عليها على مر السنوات. فبالتالي الظروف اي نعم الحاليه خلقت لي ادوات جديده اني اتواصل فيها مع جمهوري. فبالنسبه حق البحث ما عاد في الجرايد، ما عاد فقط في السؤال، انا اقدر افتح اي من محركات البحث او اي من وسائل التواصل الاجتماعي وابحث عن المنتج او الخدمه اللي انا ابيها، راح القى ناس مسوين تعليقات معينه، شركات اعلنت عن نفسها، وانا من خلالهم اشوف الشيء اللي يناسب احتياجي واتوجه له بشكل مباشر. نعم الوضع الحالي حتم على الشركات ان يدخلون هذا السوق، وهذا الشيء يمكن اخوي محمد لاحظناه في فتره كورونا. في فترة كورونا وايد من الشركات تأذت بشكل كبير، مع أنها كانت شركات كبيرة. ليش؟ لأنها قبل كورونا ما كانت مهتمة للجانب التقني. صحيح. ما كانت مهتمة أن تكون هي متواجدة في الإنترنت بشكل وايد واضح. وهذا في مقولة يعني شهيرة حق خبراء التسويق، يقول لك إذا أنت مو موجود في محركات البحث فأنت مشروع غير موجود أصلاً، زين؟ مالك وجود بالأساس. فبالتالي الكورونا كان درس كبير لكثير من الشركات، كان ممكن تحقق أرباح كبيرة من خلال الأزمة، ولكن ما قدرت تحقق أرباح بسبب عدم تواجدها الجيد أو عدم تواجدها أساساً بالإنترنت. اعتمدت على الواتساب وغيرها بشكل بدائي أن تواصل مع جمهورها، وخسرت فرص ممكن كانت تحقق منها أرباح كبيرة. نعم الظروف تحتم علينا أن احنا ناخذ بعض التوجهات. اليوم احنا قاعدين نمر في أزمة جيوسياسية.
1: نعم.
0: هذه الأزمة ما بيقولك أنها شبيهة بكورونا، ولكن في تشابه إلى حد ما. في هذه الأزمة المشاريع اللي قاعدة تصمد هي اللي قدرت تسيطر على سيولتها النقدية، هي اللي قدرت تنزل من مصاريفها، زين؟ هذا تأكيدا على الفكرة اللي تفضلت فيها أخي محمد. اللي قدرت تنزل المصاريف أو تحكم مصاريفها، وكان في عندها سيولة نقدية قدرت انها تصمد في هذه الازمه، وان طاحت الازمه لا سمح الله فهي هم بعد تقدر تصمد بشكل اكبر. طبعا احنا يعني اللي ما عنده سيوله نقديه ما اقدر انا اليوم اقول له والله انت كنت مدير غير ناجح لمشروعك، لان في بعض المشاريع يمكن يعني مرت عليهم ازمات، خصوصا احنا اليوم من بعد كورونا وايد المشاريع ما تعافت الى الان بشكل كامل او حتى بشكل نصفي. انا سولف زين، البعض منها تعافى بشكل جزئي والبعض منها اصلا ما تعافى. من فتره كورونا الى اليوم السوق مر بنزول وصعود غير مفهوم. انا يمكن لان تخصصي الاساسي هو تسويق، فاحنا ندرس سلوك الناس. انا اعتقد ان سلوك الناس من بعد كورونا تغير بشكل ملحوظ جدا. هذا التغير الى الان انا اقول لك مو مفهوم 100%. في اشياء قاعده تتغير، اي ظروف سياسية أي ظروف اقتصادية تؤثر على سلوك الناس في البيع والشراء، ولكن الأكيد في ظل كل هذا أن في قطاعات ما تتأثر بشكل كبير. هذا الشيء اللي هني دائما ننبه عليه الشباب، أن اليوم في بعض القطاعات لما تقبل عليها أنت تضمن أن الناس يشترون منك حتى في ظل الأزمات. في بعض القطاعات تأثرها أقل من قطاعات أخرى. على سبيل المثال القطاع مثلا القهاوي الكوفي شوبس تأثر كبير في أزمات نفس كورونا ونفس الأزمة الحالية اللي قاعد نمر فيها.
1: ودنا نوقف عند هذه النقطة أستاذ محمد، كونك ذكرت أن الحروب أو الأجواء السياسية قد تؤثر على الأعمال التجارية. مثلا فترة كورونا عندما كانت موجودة كان التأثير بسيط، لكن لما تعمقنا في الأزمة والدولة شرعت قوانين متعلقة في الحظر وعدم الخروج من منازل، تلقائيا هناك تراكم إيجارات، هناك أيضا عدم تجمهر في بعض الأماكن العامة والمقاهي، فبالتالي قلت الإيرادات لذلك خسرت. اليوم بدي أتكلم على هذه الظروف الحالية تمر فيها دولة الكويت. هل الأزمات الحالية أو المتتالية نتاج أيضا العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت؟ ما هي أبرز المؤثرات أو التأثيرات على الجو التجاري في الكويت؟
0: طبعا يعني أمانة الوضع الحالي الوضع يعني ميسر أمانة حق كثير من المشاريع. مثلك عارف وايد من الشركات تأثرت من ناحية سلاسل الإمداد والتوريد
1: بسبب توقف الطيران وغيره من هذه الأمور.
0: اي نعم، بسبب توقف الطيران، توقف الشحن.

0: كل هذه الأشياء أثرت على وايد من الشركات.
1: بعض المواد أيضا الأولية اللي كانت تستورد بالخارج أيضا تغيرت أسعارها نسبيا.
0: صحيح. لأن في بعض الأشياء ترى مرتبطة بالنفط، نفس الأصباغ، نفس
1: البتروكيماويات،
0: في أشياء ارتبطت بالشحن، نفس الأمور المرتبطة في قطاع التجزئة. فسواء كانت مواد أولية أو مواد أو منتجات بشكل نهائي تأثروا بسبب الظروف الحالية. وفي شركات يمكن استفادت إلى حد ما.
1: وهذا يعني في طيات سؤالي أيضا سؤال آخر متعلق في موضوع تجار الحرب. أحيانا في بعض الحروب تنشط بعض التجارات.
0: صح، عدل كلامك. يعني أنا خل أضرب مثال على مثال فترة كورونا. بفترة كورونا يمكن واحد من أنشط القطاعات اللي حقق نقلات وقفزات كبيرة هو قطاع FMCG، اللي هو القطاع المرتبط في المنتجات اللي تكون في داخل الجمعيات والأسواق المركزية. الناس كانت تتسوق أو أي متنفس ثاني تروح الجمعية كان في ذاك الوقت. فأي أحد عنده منتج يورده للجمعية أو قدر أنه يحاول يواكب هذا التوجه بأنه يطلع له منتجات ممكن يحطها في رأس الجمعية استفادة كبيرة في خلال أزمة كورونا.
1: نعم.
0: في الوضع الحالي بقول لك شيء يمكن من الأشياء اللي تبين لنا أهمية دراسة سلوك المستهلك.
1: نعم.
0: الأندية الرياضية النسائية من أول 2024 لغاية اليوم تأثرت مبيعاتها بمتوسط من 30 إلى 70%. زين. في المقابل الأندية الرجالية حتى هذا اليوم في عنده يمكن صعود بمتوسط 10 إلى 30%. شوف التناقض. ها. هذه هي يثبت لنا شنو؟ دراسة سلوك المستهلك أمر جدا مهم. اللي يستهدفه النساء يمكن يفرقون عن الرجال أنه قيمة الاشتراك اللي ممكن يدفعونه أعلى من الرجال كأندية رياضية.
1: وهذا شيء مستغرب أمانة.
0: ليش مستغرب؟
1: هو حقيقي أنه موجود أن الأندية الرياضية النسائية أغلى بالقيمة المالية من الرجالية، مع أنه نفس الجهود ونفس الفكرة، لكن ليش الأندية النسائية دائما تكون أغلى؟ هني السؤال.
0: هي مجموعة أسباب. أول سبب وأهم سبب هي إقبال النساء مقارنة في إقبال الرجال،
1: لأنهم أقل فترتفع القيمة. هذا المقصد؟
0: اي نعم، الاقبال النساء يعتبر نعم. اقل. هذه نقطه رقم واحد. نقطه رقم اثنين، النساء مع اي ازمه نفسيه او اي ضغوط ما تروح النادي، فبالتالي المخاطره في النادي النسائي اعلى من المخاطره في النادي الرجالي.
1: ما تقصده ايضا استاذ محمد عدد المشتركين يكون اقل، فبالتالي الظروف متغيره، بما انهم اقل ايضا ظروفهم اكثر من الشباب.
0: يا سلام عليك.
1: مراحل الولاده، مراحل التعب الجسدي النفسي، وقس عليها انشغالات المنزل وغيرها.
0: وحط في بالك شغله وايد مهمه، انا اليوم لما اخذ مساحه كبيره حق نادي رياضي واعين مدربات، هذه كلها تكلفه شهريه تقسم على عدد المشتركين، فبالتالي اذا قل عندي عدد المشتركين طبيعي جدا ان اليوم انا راح اتاذى من الايجار المرتفع،
1: فراح ارفع ايضا قيمه الاشتراك.
0: يا سلام عليك.
1: نعم.
0: وهذا الشيء مؤثر جدا في الانديه النسائيه، الى جانب نقطه وايد مهمه. النساء بشكل عام يركزون على الخدمه اكثر من الرجال.
1: صحيح.
0: جوده الخدمه زين والمكان والبيئة، الرجال نعم. أقل
1: تركيزاً
0: على هذه النقاط، فبالتالي نعم. كلما ارتفعت جودة الخدمة المقدمة طبيعي جداً أن اليوم ترتفع معها التكلفة.
1: نعم.
0: إلى جانب نقطة وايد مهمة، أن بعض الأندية ترفع من القيمة لأنها تستهدف شريحة معينة من النساء.
1: نعم.
0: أو فئة معينة من النساء، فترفع من القيمة علشان تقلل من الدخول بعض الفئات.
1: وصلت المعلومة، وهذه أكيد موجودة على فكرة على مستوى أعمال خدمية عامة، أنه يحطون مثلا 3-4 فئات في القيمة المالية بنفس الخدمة حتى أيضا يستهدفون فئة مقصودة معينة. طبعا ما بقى من وقت البرنامج إلا أقل من دقيقة ودقيقة ونصف. في الختام الأستاذ محمد صادق القطان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ماذا تود أن تقول بدقيقة؟
0: أول شيء لكل شخص يبي يقبل على مشروع التجاري الأول، أنا أنصحكم نصيحة، ابدأ صغير، لا تبدي في مشروع كبير. كثير من الشباب يبدون بالحماس أكثر ما يبدون بالمعرفة الشاملة في مشروعهم. مهم جدا اليوم لما تقبل على سوق، مهم جدا أنك أنت تقدم قيمة مضافة حقيقية لمشروعك. الكثير من الشباب يقدم قيمة جيدة بس ما هي قيمة مضافة حقيقية فارقة عن المشاريع الحالية، فينصدم أنه ما يقدر يحقق النجاح الكافي. ممارسة عمل تجاري مو شيء صعب، ولكن في نفس الوقت هو مو شيء سهل، يحتاج جهد واجتهاد ويحتاج استمرارية وانضباط لتحقيق الربح. ولكل شخص عنده فكرة تجارية أنا أقول لهم بالتوفيق. أنا أعتقد أنه في عندنا وايد جهات

0: الكويت تخدم فئة المبادرين وتساعدهم في أنهم يلقون الطريق المناسب والطريق الصحيح ويحققون نجاحهم في شارة في مشروعهم.
1: نعم. رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأستاذ محمد صالح.

0: إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى الختام، إلى أن نلتقيكم في أمان الله.
1: كنتم مع برنامج لأجلكم نعمل. في برنامج لأجلكم نعمل، أسرة سعيدة، مجتمع متماسك، ومستقبل واعد. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: حمد لسهيل، محمد مزيد، بشاير المطوع. من أجلكم نعمل، للمخرج
2: طلال مالالله.

الأوقات الصعبة تظهر معادن الشعوب، والكويت كانت دوما مثالا للوحدة والتكاتف. مهما اختلفت آرائنا يبقى وطننا واحد، وتبقى مصلحته فوق كل اعتبار. يدا بيد نحفظ الكويت ونحافظ على وحدتنا الوطنية.

التصعيد في المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدات وقرى في جنوب لبنان. بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا تطالب الاحتلال بوقف توسيع المستوطنات، وتقول إن الوضع في الضفة الغربية تدهور على نحو ملحوظ. هولندا تحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية. الرئيس الأوكراني يقول إنه يتوقع تلقي مقترحات أمريكية جديدة بشأن محادثات السلام مع روسيا. ومصرع 90 عاملا بانفجار منجم للفحم شمالي الصين. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. نبدأ نشرتنا من واشنطن. قال مسؤولان أمريكيان إن الرئيس دونالد ترامب عقد اجتماعا مع كبار مسؤولي الأمن القومي لبحث الحرب مع إيران، مشيرين إلى أنه يدرس بجدية شن ضربات جديدة ضد إيران ما لم تحدث انفراجة في المفاوضات في اللحظات الأخيرة حسب ما ذكر موقع أكسيوس. وخلال الاجتماع تلقى ترامب إحاطة بشأن آخر مستجدات المفاوضات مع إيران والسيناريوهات المختلفة في حال انهيارها. وفي سياق متصل، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران جارية، معتبرا أن طهران تتوق بشدة للتوصل إلى اتفاق وأنها تعرضت إلى ضربات قاسية. وشدد ترامب على أن طهران لا يمكنها الحصول على سلاح نووي. من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الجمعة إن المحادثات مع إيران شهدت بعض التقدم، وأن واشنطن على اتصال مستمر مع الوسطاء الباكستانيين، لكن لا يزال هناك مزيد من العمل يتعين القيام به. في طهران، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير ناقشا الجهود والمبادرات الدبلوماسية الرامية لمنع التصعيد وإنهاء الحرب. فيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم أن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحث خلاله الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدد رئيس مجلس الوزراء القطري خلال الاتصال دعم دولة قطر الكامل للجهود المتصلة الهادفة للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الأزمة، مؤكدا ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تحقيق السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة. وشدد على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وإعلاء مصلحة المنطقة وشعوبها بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويدعم مساعي التهدئة وخفض التصعيد. في باريس، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن استخدام القوة لفتح مضيق هرمز من شأنه أن يؤدي إلى زيادة حدة النزاع في المنطقة. وحذرت الخارجية الفرنسية من أن إغلاق مضيق هرمز يشكل سابقة خطيرة، واعتبرت أن عبور حاملة الطائرات الفرنسية شارل دي غول عبر قناة السويس يحمل دلالات سياسية واضحة في ظل التوترات المتصاعدة بالمنطقة. في لبنان، شن جيش الاحتلال سلسلة غارات جوية على مناطق في جنوب وشرق لبنان مستهدفة مدينة صور ومنطقة البقاع الشرقي. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 5 غارات على عدة مناطق بينها السلسلة الشرقية الحدودية مع سوريا. في الشأن الفلسطيني، شهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة تصعيدا واسعا من قوة الاحتلال والمستوطنين، شمل إغلاقات للطرق واقتحامات للبلدات والقرى. وهاجم مستوطنون إسرائيليون قرية جنوب مدينة جنين وأطلقوا الرصاص من أسلحة نارية، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين السكان.
في غضون ذلك، دعت 7 دول غربية كبرى الكيان المحتل إلى وقف توسع المستوطنات في الضفة الغربية وكبح تصاعد عنف المستوطنين، متهمة الحكومة الإسرائيلية بتأجيج التوتر في المنطقة وتقويض الاستقرار وآفاق حل الدولتين. وقالت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا في بيان مشترك إن الوضع في الضفة الغربية تدهور على نحو ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، ودعا البيان حكومة الاحتلال إلى إنهاء توسيعها للمستوطنات وسلطاتها الإدارية وضمان المساءلة عن عنف المستوطنين. في أمستردام قال رئيس الوزراء الهولندي روب يتن إن الحكومة وافقت على فرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأضاف يتن أن الهدف من الحظر هو منع أي مساهمة في الاحتلال غير القانوني عبر الأنشطة الاقتصادية الهولندية. في مقديشو أعلنت وزارة الدفاع الصومالية تنفيذ ضربة جوية مخططة بالتعاون مع الشركاء الدوليين في منطقة أوغانجي بمحافظة شبيل السفلى، أسفرت عن مقتل 6 من عناصر ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وأكدت مواصلة العمليات العسكرية الرامية إلى ملاحقة فلول العناصر الإرهابية واستهدافها في أوكارها حتى القضاء التام على الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار الصومال. في جديد الحرب الأوكرانية قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إنه يتوقع تلقي مقترحات أمريكية جديدة بشأن صيغ محتملة لمحادثات السلام مع روسيا. وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا تسعى إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، مضيفا أنه ينتظر ردا من واشنطن بشأن آليات وجدول الاجتماعات المقبلة المتعلقة بمفاوضات السلام. نبقى في أوكرانيا، حيث قال رئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن الوضع الميداني لا يصب في مصلحة روسيا، مشيرا إلى أن معدل خسائر القوات الروسية يتزايد وأن العقوبات الغربية تضغط على موسكو لدفعها نحو المسار الدبلوماسي. وأكد زيلينسكي في تصريحات بعد محادثات عبر الإنترنت جمعته بقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا حيث أطلعهم على تطورات الجبهة العسكرية، أكد أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على نحو 590 كيلومترا مربعا من الأراضي منذ بداية العام الجاري. في موسكو توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد على الهجوم الأوكراني الذي استهدف منطقة لوغانسك الخاضعة لسيطرة موسكو شرق أوكرانيا. وقال بوتين إن أوكرانيا نفذت هجوما وصفه بالإرهابي في لوغانسك، مضيفا أنه طلب إعداد خيارات للرد على الضربة. واتهم الرئيس الروسي كييف بتنفيذ الهجوم على 3 موجات باستخدام طائرات مسيرة استهدفت مجمعا يضم سكنا طلابيا، مؤكدا أن الهجوم لم يكن عرضيا. في إسلام أباد بدأ رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اليوم زيارة رسمية إلى مدينة هانغتشو الصينية تستمر 4 أيام بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن الزيارة تمثل فرصة لتأكيد متانة الشراكة التعاونية الاستراتيجية بين باكستان والصين وتعزيز الرؤية المشتركة لبناء مجتمع باكستاني صيني أوثق بمستقبل مشترك. وخبرنا الأخير من بكين، حيث أودى انفجار داخل منجم فحم في مقاطعة شانشي بوسط الصين بحياة نحو 90 شخصا على الأقل، فيما لا يزال عشرات آخرين عالقين تحت الأرض. هذا وقد دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ فرق الإنقاذ إلى بذل كل الجهود الممكنة للعثور على المفقودين، مؤكدا ضرورة محاسبة المسؤولين. البقاء لله انتقل إلى رحمة الله تعالى. بدر فالح راشد الرشيدي عن عمر ناهز 42، وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصر اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيراً بأبرز ما جاء بها من أنباء. الرئيس الأمريكي يعقد اجتماعاً مع كبار مسؤولي الأمن القومي ويتلقى إحاطة بشأن آخر مستجدات المفاوضات مع إيران. قائد الجيش الباكستاني يجري محادثات في طهران ضمن جهود بلاده لمنع التصعيد في المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدات وقرى في جنوب لبنان. بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا تطالب الاحتلال بوقف توسيع المستوطنات، وتقول إن الوضع في الضفة الغربية تدهور على نحو ملحوظ. هولندا تحظر استيراد سلع من المستوطنات الإسرائيلية. الرئيس الأوكراني يقول إنه يتوقع تلقي مقترحات أمريكية جديدة بشأن محادثات السلام مع روسيا. ومصرع 90 عاملا بانفجار منجم للفحم شمالي الصين. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

أهلا بكم في نشرة الواحدة ظهرا تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان ونستهلها بالعناوين. الرئيس الأمريكي يعقد اجتماعا مع كبار مسؤولي الأمن القومي ويتلقى إحاطة بشأن آخر المستجدات للمفاوضات مع إيران. قائد الجيش الباكستاني يجري محادثات في طهران ضمن جهود بلاده لمنع

0: 12 دقيقة بعد 1 ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة.
3: الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.
4: سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم في جولة جديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، بين طبول الحرب وفرصة الدبلوماسية الأخيرة، المنطقة تقترب. مجلس الأمن أمام اختبار جديد، مشروع غربي لاستعادة أمن هرمز. قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية. تحرك أوروبي جديد ضد إيران على خلفية أمن الملاحة. مرحبا بكم من جديد. ساعات حاسمة تمر بها المنطقة بين ضربة عسكرية محتملة واختراق دبلوماسي بعيد المنال. الرئيس الأمريكي يلغي مواعيده الشخصية ويجتمع بأركان حربه ووسطاء إقليميون يتنقلون بين العواصم في سباق مع الزمن.
5: في غرف مغلقة بواشنطن، عقد الرئيس دونالد ترامب مع أقرب مستشاريه العسكريين والاستخباراتيين في اجتماع استثنائي ضم نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الدفاع بيت هيكسيث ورئيس الأركان الجنرال دانكين ومدير الاستخبارات المركزية جون راتكليف. موضوع الاجتماع واحد هو إيران. مصادر أمريكية مطلعة لموقع أكسيوس تؤكد أن ترامب يفكر بجدية فيشن ضربات جديدة على طهران إذا فشلت الجهود السياسية خلال الساعات 24 المقبلة، وهو سقف زمني ضيق يضع الجميع في حالة تأهب قصوى. لكن المفارقة أن هذا التصعيد العسكري المحتمل يأتي موازاة مع تحركات دبلوماسية غير مسبوقة، فقد وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران ضمن مهمة وساطة بين واشنطن وطهران، وفي الدوحة يتحرك وفد قطري داعما لهذه الوساطة، فيما أجرى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني اتصالات مكثفة مع نظرائه في السعودية وتركيا والأردن. ترامب من جهته صعد لهجته وأكد من جديد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأن الأمر سينتهي قريبا، بل ويلغي حضور زفاف ابنه في نيو جيرسي ليبقى في واشنطن لأسباب تتعلق بشؤون الدولة في قرار شخصي يرمز إلى حجم الأزمة. المحاولات الدبلوماسية تركز حاليا على صياغة خطاب نوايا يتضمن وقف الحرب وثلاثين يوما إضافية من المفاوضات حول البرنامج النووي، لكن الخلافات لا تزال عميقة حول مضيق هرمز واليورانيوم المخصب والعقوبات الأمريكية منذ أكثر من 80 يوما على الحرب، والأطراف تتحدث عن اختراقات تتبدد سريعا، والآن تتصاعد المخاوف من انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل الماضي. فهذا الملف يواجه ساعات حاسمة، إما العودة إلى التصعيد العسكري أو اتفاق قد يؤجل الحسم لكنه لا يضمنه.
4: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا على الهواء مباشرة من باريس الدكتور رامي الخليفة، الكاتب والمحلل السياسي. بعد التحية دكتور رامي، ساعات حاسمة تمر بين ضربة مستمرة محتملة وتحرك دبلوماسي أخير. هناك الرئيس الأمريكي كما تعرف وكما أشار التقرير آنفا يلغي مواعيده الشخصية ويجتمع بأركان حربه، وسطاء أقليميون في المقابل يتنقلون بين العواصم في سباق مع الزمن. بداية، في أي إطار يمكن دكتور وضع هذا الاجتماع الذي جمع الرئيس الأمريكي ترامب مع أركانه من حيث التوقيت ومن حيث الأهداف؟
6: أهلا بك، تحية لك والسادة المستمعين، حياكم الله. باعتقادي بأن الرئيس الأمريكي الآن هو أقرب إلى توجيه الضربة للجانب الإيراني منه إلى الاتفاق. من الواضح تماما أن الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية منذ إعلان الهدنة لم تصل إلى غايتها، وهو ما تزال بعيدة ما بين الطرفين. في التفاصيل هنالك كثير من القضايا التي لم يصل الطرفان إلى مساحة مشتركة حولها، أهمها اليورانيوم المخصب، حيث بتوجيه من المرشد الإيراني علي مشتبه خامنئي أشار بأنه لا يجب أن يسمح بخروج اليورانيوم المخصب، وكذلك إيران ترفض إلغاء التخصيب بشكل كامل وتصر على نسب تخصيب معينة يتم الاتفاق حولها. أيضا إيران رفضت بشكل مطلق النقاش والمفاوضات حول البرنامج الصاروخي والمسيرات، وهذه تمثل قلقا سواء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أو بالنسبة لدول المنطقة، وكذلك أخيرا دعم إيران للميليشيات. فضلا عن كل ذلك، وربما هي النقطة الأساسية والجوهرية التي حرص الجميع سواء دول المنطقة أو المجتمع الدولي على وضعها في صدارة أي مفاوضات ما بين الطرفين، وهي مضيق هرمز. إيران ذاهبة بعيدا في محاولة الضغط على المجتمع الدولي من خلال ورقة الاقتصاد، وبدأت تفرض رسوما على بعض السفن، وهذا يعارض أولا توجهات دول المنطقة، يعارض القانون الدولي، وهذا أيضا يمثل مشكلة حقيقية. حقيقة كل ما طرح حتى الآن وما تطرحه إيران من خلال المفاوضات والرسائل المشتركة بينها وبين الجانب الأمريكي يبتعد أو يقترب قليلا من اتفاق العام 2015. نعم. وكما تعلم فإن الرئيس الأمريكي كان قد رفض هذا الاتفاق جملة وتفصيلا، وبالتالي هو يريد أن يكون هنالك إنجاز حقيقي في أي اتفاقات مقبلة.
4: نعم. من خلال هذا الكلام دكتور رامي، هل نستطيع القول أن هذا الاجتماع الأخير يمثل قرار بالضربة العسكرية، أم مجرد تلويح كما يشير بعض المحللين والمراقبين لهذا الوضع لرفع سقف الضغط في المفاوضات؟
6: باعتقاد الاحتمالين والدين، احتمال بغض النظر عن الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي وتمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على الجانب الإيراني، وهي ضغوط كبيرة، الحصار المفروض على الموانئ هذا يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة، وكذلك التلويح بالعمل العسكري مرة أخرى، وسياسة العقوبات القصوى التي فرضت منذ الفترة الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالرغم من كل هذه الضغوط إلا أن الخيار العسكري ما زال احتمالا واردا، وخصوصا أن إيران تفرض سيطرتها على مضيق هرمز، وهذا يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. وبالتالي أعتقد بأن احتمال الضربة هو احتمال وارد، ليس فقط كعنصر للضغط، ولكن كرغبة بتغيير المعادلة التي تم إرساؤها في نهاية الهدنة أو في بداية الهدنة بعد نهاية الجولة الأولى من هذه الحرب. وأعتقد بأن هذا الاحتمال وارد للغاية، العودة مرة أخرى إلى العمليات العسكرية، ولدى الولايات المتحدة الأمريكية الآن بنك أهداف كبير للغاية في الجانب الإيراني، وبالتالي كل الاحتمالات واردة.
4: نعم، البعض يميل الحقيقة حول الاجتماع بأن هناك ضربة حقيقية عسكرية، وأكبر دليل أن الرئيس الأمريكي ترامب ألغى حضور زفاف ابنه على درجة جدية التهديد العسكري، طبعا مقارنة بالتسريبات الإعلامية. دكتور، هل تتفق مع ذلك؟
6: أعتقد أنه هذا الاحتمال بالفعل هو احتمال حقيقي ووارد، وكما أشرت أن الجانب الأمريكي بغض النظر عن الضغوط التي يمارسها على الجانب الإيراني، لكن احتمال الحرب قائما. هنالك عدة أمور تغيرت الحقيقة منذ فرض الهدنة. أولا، هنالك مزيد من القوات التي وصلت إلى المنطقة، هنالك تم سحب صواريخ من كوريا الجنوبية، وهنالك صواريخ أخرى سحبت من مضيق تايوان ومن جزيرة تايوان، وأيضا هنالك حشد أكبر وإرسال لحاملات طائرات وترتيبات عسكرية على الأقل في الكواليس تم الاتفاق عليها مع بعض الحلفاء الغربيين. طبعا كل هذه المؤشرات بالإضافة إلى ما ذكرته والاجتماعات المهمة التي تجري في الإدارة الأمريكية، كل ذلك يشير إلى أن العمل العسكري هو احتمال مطروح على الطاولة، بل هو مطروح بقوة.
4: نعم دكتور رامي، يعني أين الوساطة الباكستانية الآن؟ هي تعمل على الأرض بجدية، هناك تصعيد أمريكي، كيف يمكن قراءة ذلك يعني من خلال التصعيد وعمل الوساطة الباكستانية على الأرض؟
6: دعنا نقول أن بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الوسيط الباكستاني، وبالرغم أيضا من أن هنالك تأييد كبير لهذه الجهود من قبل دول المنطقة، وكذلك رغبة حقيقية وإيصال الرسائل، لكن الأمر في نهاية الأمر منوط بالولايات المتحدة الأمريكية وبالجانب الإيراني، وبالتالي دون تقديم تنازلات دعنا نقول ودون الوصول إلى نقاط مشتركة ما بين الطرفين، لن تستطيع الباكستان أن تفعل الكثير في ظل أن كل طرف متمسك. المشكلة الأساسية التي واجهت الباكستان أن الطرف الإيراني يرى بأن التخلي عن البرنامج النووي هو ضرب في مشروعية النظام، وأن تقديم تنازلات حقيقية يعني ذلك ضربا للأساس الشعبي والأساس التعيد لدى شرائح معينة للنظام الإيراني، وبالتالي التخلي عن مواقف السابقة من قبل إيران ذلك يعني إمكانية خلخلة في النظام بعد الوصول إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية نفسها والرئيس الأمريكي دون الخروج بصورة للنصر ذلك سوف يكون كارثة من الناحية السياسية. كما تعلم فإننا مقبلون على انتخابات نصفية، وبالتالي هنالك ذخيرة يمكن أن تكون بيد الديمقراطيين إذا ما أظهرت هذه الحرب فشلا للإدارة الأمريكية. والآن وفي هذا التوقيت وحتى قبل الدخول في الحملات الانتخابية هنالك انتقادات واسعة، فضلا على أن هذه الحرب ليست مؤيدة شعبيا في الولايات المتحدة الأمريكية، عليها انتقادات حتى في الحزب الجمهوري. كل ذلك يدعى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الصعب أن يقبل بأي اتفاق لا يظهر حالة أو لا يظهر حالة نصر له، وبالتالي يعوض ذلك الخسائر من الرصيد الشعبي الذي يمتلكه خلال الفترة الماضية منذ الإعلان عن بداية هذه الحرب وحتى الآن. لذلك هذا كله يجعل أن هنالك خلاف حول النقاط الأساسية، وثانيا أن هنالك تمسك كل طرف بمواقفه لأن التخلي عنها يعني خسارة سياسية، خسارة سياسية داخلية فضلا عن الموقع الجيوستراتيجي لكلا الطرفين.
4: ما دام نتحدث عن هذه المرتكزات أستاذ الدكتور رامي، يعني السبب الرئيسي حول إيران وإنهاء الحرب كشرط مسبق للبرنامج النووي هو المسبب الأصلي للأزمة، لكن أي مدى يمكن القول أن سقف 24 ساعة الماضية القادمة تتحدث المصادر الأمريكية هو مهلة حقيقية؟
6: أعتقد بأن طبعا سمعنا إلى كثير من المهل، لا أعتقد بأنها المهلة حقيقية، يمكن أن يمتد الأمر إلى أكثر من ذلك. المسألة بحاجة إلى أن يكون هنالك عمل وضغط، والمدة التي يحددها الرئيس الأمريكي في أكثر من مرة هي كانت من أدوات الضغط التي تمارس على الجانب الأمريكي، بالرغم من أنها يمكن أن تكون هذه المهلة جدية جدا ويمكن أن تصل إلى الضغط على الجانب الأمريكي وحتى البدء بعملية عسكرية. لكن أعتقد بأنه حتى اللحظة الأخيرة وقبل أن تنطلق أي رصاصة باتجاه الجانب الإيراني يمكن أن يكون هنالك احتمال لعودة المفاوضات ما بين الطرفين، لأن هذا هو الاحتمال الوحيد بغض النظر عن كل ما تحدثنا عليه ومرتكزات الموقف السياسي لكلا الطرفين، إلا أن كلا الطرفين أيضا لا يريد استمرار هذه الحرب. الرئيس الأمريكي لا يريد حرب استنزاف ولا يريد أن تتحول إيران إلى مستنقع للقوات الأمريكية. الجانب الإيراني أيضا بعد خسائر كبيرة مني بها وبعد تدمير للبنية التحتية وبعد الكثير من الخسائر الاقتصادية خصوصا بعد الحصار الذي فرض من قبل الإدارة أو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هو بالفعل يريد الوصول إلى تسوية، لكن ليس بأي ثمن. ما هو حجم وشكل هذه التسوية؟ هذا هو السؤال المطروح على صانع القرار في طهران.
4: قبل الانتقال إلى التحركات والأدوار التفاوضية دكتور رامي، كيف تقيم تسريبات سي بي اس وإكسيوس عن الاستعداد للضربات الأمريكية على إيران؟
6: أعتقد فيها جانبين. الجانب الأول هو رصد خبري، وكما تحدثنا كان هنالك خلال الفترة الماضية استعدادات عسكرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد بأنها مستمرة حتى الآن. هنالك حشد للقوات، هنالك نقل لقطع بحرية عسكرية أمريكية إلى مياه الخليج ومياه بحر العرب، وكذلك هنالك دفع لمقاتلين ولقوات خاصة، وهذا على امتداد الأسابيع الماضية. وبالتالي من جهة هذا رصد خبري لما يحدث على أرض الواقع، ولكن من جهة أيضا هو عن تسريبات مبرمجة دعنا نقول ومدفوعة بدوافع سياسية من أجل إقناع أو إيصال رسالة إلى الجانب الإيراني بأن الولايات المتحدة الأمريكية جادة في أنها سوف تستخدم القوة إذا ما فشلت هذه المفاوضات. وبالتالي في هذا السياق يمكن القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تضع كل الخيارات، وخيار العمل العسكري يبدو مرجحا إذا ما استمر موقف الإيراني من عدم التنازل في الملفات وفي المطالب الأمريكية.
4: دعنا ننتقل إلى التحركات والأدوار التي تقوم بها دكتور رامي، المملكة العربية السعودية وتركيا والأردن وقطر هذه المرة. كيف تنظر لهذه التحركات بشأن ساعات الحسم في المفاوضات دكتور؟
6: لا شك بأن لها دور كبير بالنسبة لهذا. أولا هذه هي دول المنطقة، وهذه صاحبة المصلحة الأساسية في الوصول إلى تسوية، هذه نقطة. النقطة الثانية، هذه الأطراف جميعا، المملكة العربية السعودية تركيا وقطر وباقي الأطراف، كلها لديها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل يمكن الوصف بأن هنالك تحالف استراتيجي ما بين الطرفين. وبالتالي بالتأكيد صانع القرار في واشنطن يستمع جيدا إلى هذه الدول. كما تعلم كان هنالك قرار من قبل الرئيس الأمريكي التخلي عن ضربة لإيران لأنه طلب منه أن يفسح مجالا للعمل السياسي، طلب منه من قبل هذه الأطراف. لذلك أعتقد بأن هذه الدول لديها أدوار مهمة سوف تقوم بها خلال الفترة القادمة. إذا ما كان هنالك قوة صغيرة في جدار الأزمة تسمح بالمفاوضات وتسمح بأن يكون هنالك مساحة مشتركة، يمكن أن يكون الدور أكبر في قادم الأيام. لكن طالما أن هنالك قوة كبيرة ما بين الأطراف، الأمر منوط بطهران وواشنطن أكثر من باقي الأطراف. هذه الأطراف مساعدة في نهاية المطاف ولا يمكن أن تكون بديلا عن كلا الطرفين.
4: هل نستطيع القول بأن هناك ثمة احتمالات إيجابية، أو دعني نقول فرص التوصل إلى خطاب النوايا مقارنة بالاتفاقات السابقة دكتور رامي التي انهارت بعد ساعات من الإعلان عنها؟
6: أعتقد بأن حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى أننا نقترب من اتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. كل ما هو مطروح، كل ما هو مسرب، هنالك تباعد وعدم التنازل وعدم التراجع. وحتى الحقيقة ما هو مطروح في كثير من الأحيان يرحل القضايا الخلافية والقضايا المعقدة ما بين الطرفين إلى مرحلة لاحقة أكثر من أن يوجد حلا مباشرا لها. لذلك أعتقد بأن الصورة ليست مشجعة للغاية، ولكن هذا هو الاحتمال الوحيد لخير البلدين، الولايات المتحدة وإيران من جهة، ولخير المنطقة يجب أن يكون هنالك اتفاق. وأعتقد أن الدول التي شارت إليها دول المنطقة وكذلك المجتمع الدولي يضغط باتجاه الوصول إلى تسوية. إذا ما نظرنا إلى تصريحات الزعماء الأوروبيين إلى الزعماء الدول المنطقة، كلها الحقيقة تدفع باتجاه الوصول إلى اتفاق، لأن ذلك يخرج المنطقة أولا من أتون أزمة كبيرة وتأثيراتها خطيرة، وكذلك يخرج الاقتصاد العالمي من أزمة هو على أعتابها ويمكن أن تتعمق في قادم الأيام. لذلك من مصلحة هذه الأطراف الوصول إلى اتفاق، لكن على الأقل في الحديث

0: أعدت فرنسا مشروع قرار في مجلس الأمن لتشكيل بعثة دولية لاستعادة الملاحة في مضيق هرمز بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وسط تحديات من روسيا والصين لفرض الفيتو. مشروع القرار يدين الهجمات الإيرانية ويطالب بوقفها والكشف عن الألغام ويؤكد حق المرور الحر وفق القانون الدولي مع دعم الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار.
1: في خضم التصعيد العسكري المفتوح في المنطقة منذ 3 أشهر، يتحول مضيق هرمز من شريان حيوي للطاقة العالمية إلى ساحة تصويت دولية. فبعد إغلاق المضيق فعليا وارتفاع أسعار النفط، تتسابق الدول الكبرى على صياغة المخرج، لكن الطريق إلى مجلس الأمن محفوف بحقوق النقد. وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت أن باريس أعدت مشروع قرار خاص بها يقضي بتشكيل بعثة دولية لاستعادة حركة الملاحة في المضيق. وقال المتحدث باسم الوزارة باسكال كونفافرو إن المشروع الفرنسي يمكن طرحه إذا كانت الظروف مواتية، لافتا إلى أن مشروعا أمريكيا بحرينيا آخر لا يزال قيد المناقشة. لكن وراء هذا التريث الفرنسي تكمن حسابات جيوسياسية دقيقة، ففرنسا التي تملك حق النقد ترفض حتى الآن تأييد النص الأمريكي الخليجي، لكن باريس تسعى إلى مبادرة أوروبية مشتركة مع لندن تتجنب الاستقطاب الأمريكي الإيراني وتفتح باب التشاور مع طهران. في المقابل تأجل التصويت على المشروع الأمريكي الخليجي لأكثر من أسبوعين بعدما أشارت الصين وروسيا إلى احتمال استخدام الفيتو تماما كما فعلتا في أبريل الماضي ضد نص مماثل، فيما تحاول واشنطن تجنب هذا المصير بحشد تأييد نحو 140 دولة. ومن أبرز بنود النص الأمريكي أنه يندد بالهجمات الإيرانية ويطالب طهران بالكشف عن ألغامها البحرية وإزالتها، ويلزمها بإنشاء ممر إنساني للسلع الأساسية، ويضع أفعالها تحت الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة، ما يفتح الباب لإجراءات ملزمة وعقوبات محتملة. أما المشروع الفرنسي فيركز وفقا للرئيس إيمانويل ماكرون على مبادرة دولية لاستعادة الملاحة بمجرد أن تسمح الأوضاع بعد التشاور مع واشنطن وطهران معا، ما يعني أن باريس تريد آلية تفاوضية تشاركية. ولكن يبقى السؤال، هل تنجح المبادرة الفرنسية في تفادي الفيتو الروسي الصيني، أم أن مجلس الأمن سيظل مقسما بين معسكرين فيما يبقى هرمز مغلقا وأسعار النفط متصاعدة؟
0: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الدكتور سعيد شحاتة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة لندن. أهلا وسهلا بك دكتور سعيد.
2: أهلا بك أستاذ محمد،
0: حياك الله. بداية دكتور سعيد، فرنسا هذه المرة أعدت مشروع قرار في مجلس الأمن لتشكيل بعثة دولية لاستعادة الملاحة في مضيق هرمز، وهناك مشروع قرار أمريكي بحريني مدعوم خليجيا ومن 140 دولة. بداية دكتور، لنتحدث عن الأهداف الفرنسية من وراء إعداد هذا المشروع، مشروع قرار بشأن مضيق هرمز.
2: يعني فرنسا تحاول أن تلعب دور منفصل ومستقل عن الولايات المتحدة الأمريكية، تحاول أن تقول أنه هناك يعني مخاوف من القرار الأمريكي البحريني المتعلق ب يعني تنديد بالتهديدات أو الهجمات الإيرانية، مطالبة بإزالة الألغام، وبالتالي هناك يعني ترويح باستخدام حق الفيتو من قبل روسيا والصين. تحاول فرنسا أن تقدم مشروع بديل وهو إنشاء بعثة دولية بدون الحديث عن تنديد بإيران وغيرها من الأمور، وبالتالي تركيز فقط على البعثة الدولية لتقوم بتأمين المياه في مضيق هرمز والمساعدة في إزالة الألغام من خلال القدرات الفرنسية والأوروبية وغيرها من الدول التي قد تشارك إذا حدث ذلك. وبالتالي المشروع الفرنسي هو محاولة لإظهار الاستقلالية الفرنسية عن الولايات المتحدة الأمريكية، محاولة يعني البعد عن أو تجنب الفيتو الروسي الصيني، ولكن أعتقد حتى هذه البعثة ستلاقي يعني رفضا روسيا صينيا، لأنه أخذ ورقة مضيق هرمز بمعزل عن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية غير مقبول بالنسبة لإيران، ومن ورائها ومن ورائها روسيا والصين. وبالتالي محاولة فرنسية على غرار محاولة التحالف من أكثر من 40 دولة لتأمين الملاحة، يعني هو صورة أو أخرى تحاول أن تقنن الوضع الذي يعني جاء في شكل التحالف أو الائتلاف من أكثر من 40 دولة، ولكن أعتقد يعني لن يتم ذلك، لأنه بالتشاور مع واشنطن وإيران، إيران سترفض ذلك. واشنطن تريد أن تمضي بمشروع قرارها الذي لقى دعما من حوالي 140 دولة، ولكن في النهاية الأمر يتوقف على إيران وقدرة إيران ودعمها من الصين وروسيا.
0: نعم، ربما دكتور سعيد هذه أوجه الخلاف بين بنود مشروع القرار الذي تعده فرنسا وبين المشروع الأمريكي الخليجي الذي تأجل التصويت عليه. لنتحدث عن الدلالات الاستراتيجية دكتور وراء إشارة باريس لنضع تحتها خط إلى طرح مشروعه إذا كانت الظروف مواتية.
2: هذا يؤكد ما قلته، انه هي الظروف المواتيه التي قالها الرئيس الفرنسي سابقا. الظروف المواتيه هي وجود اتفاق ووجود استقرار في المنطقه. لا يمكن ان تكون هناك استقرار في المنطقه بدون اتفاق بين ايران والولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي هذه الظروف المواتيه. يعني لم تقل انها مهمه هجوميه، هي مهمه دفاعيه تقوم لتامين الملاحه بقدرات يعني تكنولوجيه خاصه لهذه الدول، بمراقبه وتامين السفن التي تمر عبر مضيق هرمز بالمساعده في ازاله الالغام. ولكن الظروف الملائمه يعني الموافقة الإيرانية والأمريكية، وبالتالي نرجع مرة أخرى لمربع صفر. للمربع الأول أنه يجب أن يكون هناك اتفاق بين أمريكا وإيران قبل الحديث عن بعثة دولية إعادة فتح مضيق هرمز، لأنه إيران لن تفرط في هذه الورقة. إيران جاءت لها هذه الورقة التفويضية على طبق من ذهب، لم تكن ورقة مضيق هرمز على الإطلاق قبل الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 من فبراير. ما تقوم به إيران هو انتهاك للقانون الدولي، ما تقوم به إيران هو يعني يخالف كل الأعراف القانون الدولي وقانون البحار. ولكن أعتقد أنه إيران تتمسك بهذه الورقة ولن تقبل بالتفريط بها، وبالتالي عندما تكون الظروف ملائمة يعني اتفاق أمريكي إسرائيلي، اتفاق أمريكي إيراني ووجود استقرار في المنطقة، يعني لا يمكن أن الحديث عن هذه المهمة قبل اتفاق ينهي الأعمال العدائية والحرب ويسمح به أن يعم السلام في هذه المنطقة.
0: نعم دكتور سعيد، المحللون والمراقبون والمتابعون أيضا لهذه الأحداث، الصين وروسيا تشيران إلى وتؤكدان في نفس الوقت إلى حرية مضيق هرمز، لكن هناك في المقابل استخدام الصين وروسيا حق النقد. لماذا هذا الاستخدام ضد النصوص المتعلقة بمضيق هرمز؟ ودعنا نقول ما الذي يعكس ذلك؟
2: لأنه روسيا والصين هما الداعمان الأكبر لإيران. الصين تستفيد من النفط الإيراني، الصين تريد هي وروسيا أن تعيد تشكيل النظام العالمي من خلال تعدد الأقطاب وليس الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يأتي في إطار إعادة رسم خريطة النظام العالمي بما يسمح بعدم احتكار الولايات المتحدة الأمريكية للساحة السياسية، وبالتالي من خلال دعم حلفائها كإيران وهي دولة قوية في وجهة نظرهم، تملك موارد كثيرة وبالتالي وتملك يعني السيطرة أو وجودها موقعها الاستراتيجي على مضيق هرمز، أعتقد كل هذا يجعل روسيا والصين تقدم ذلك. هناك مشكلة لأن روسيا تجد دعما غربيا لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وبالتالي روسيا ضد الغرب. الصين أيضا تريد يعني تواجه مشكلات في التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تنافس اقتصادي غير عادي بين الدولتين حتى بالرغم من زيارة الرئيس الأمريكي مؤخرا دونالد ترامب للصين، ولكن أعتقد الخلافات كبيرة بين الطرفين. هناك يعني مخاوف أمريكية من أن تحل الصين محلها اقتصاديا، هذا سيستغرق سنوات، لكن هذا يعني الاتجاه هو أن تسيطر الصين حتى على مجال الذكاء الاصطناعي، وبالتالي وقوف الصين وروسيا وتلويحهم بحق الفيتو هو محاولة تأكيد قدرتهم على تأثير على الساحة الدولية، محاولة على أنه القول لا يمكن الفصل بين مضيق هرمز والتوصل لاتفاق وإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، هذا عن الصين وروسيا دكتور، ولكن هناك حشد من قبل 140 دولة، يعني هل لا يكفي هذا الحشد لتأييد المشروع الأمريكي لحمل موسكو وبكين على عدم استخدام الفيتو؟
2: للأسف شديد لا. هو يعني نصر دبلوماسي هو ضغط دبلوماسي على روسيا والصين، ولكن لن يجدي بشيء، لانه الصين وروسيا تريان انه ايران لها الحق، لانه تعرضت لاعتداءات، يعني تقف في موقف ايران انها قالت انه كانت هناك تنازلات ايرانيه قبل الحرب من خلال الوساطه العمانيه فيما يتعلق بالبرنامج النووي الايراني، ولكن قامت الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل بضرب ايران في 28 من فبراير، حتى انه وزير الخارجيه العماني عبر عن يعني احباطي مما حدث، لانه كان هناك تنازلات وكان التوصل لاتفاق قريب قبل 28 من فبراير، وبالتالي يعني رغم انه في 140 دولة، ولكن في النهاية إذا أردت أن تصدر قرار من مجلس الأمن يخول لك استخدام الفصل السابع باستخدام القوة العسكرية في كمنازل أخير لي إذا لم تزعن إيران لهذا القرار، فالصين وروسيا لن توافق عليه. يمكن أن يخرج قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية، ولكن هذه القرارات غير ملزمة، وبالتالي تكون فقط على المستوى الدبلوماسي ضاغطة، ولكن لن تحدث تغييرا، لأنه يعني روسيا والصين لن تغير موقفهما بهذا الأمر بعدم الفصل بين مضيق هرمز من جانب ووقف العمل العدائية والتوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا نصر دبلوماسي، هذا حشد كبير، ولكن للأسف الشديد على أرض الواقع حق الفيتو سيكسر كل ذلك.
0: طيب إذا فشلت كل المشاريع في مجلس الأمن، ما هي البدائل الدولية المتاحة دكتور سعيد لإعادة فتح مضيق هرمز دون قرار ملزم؟ يعني
2: هناك أربع بدائل يمكن يستخدمهم لإعادة فتح مضيق هرمز، ثلاثة منهم لن يتم للأسف استخدامهم، البديل الرابع هو البديل الأخير. البديل الثالث، أولا إلقاء قنبلة نووية أمريكية على إيران ومحو إيران على الخريط، وهذا كما استخدم في ناجازاكي وراشيما، وهذا لن يمكن استخدامه، وبالتالي هو السلاح النووي هو للردع وليس للضرب، ولكن لم يستخدم إلا مرة واحدة عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية وأنهت الحرب العالمية الثانية، فهذا بديل مستبعد. البديل الآخر هو غزو بري، وأيضا هذا مستبعد لأن هناك معارضة داخل الولايات المتحدة الأمريكية لهذا البديل. البديل الثالث هو ثورة من الداخل، وكان تعويل أمريكي إسرائيلي على ثورة من الداخل للقضاء على النظام الإيراني الحالي والحرس الثوري، ولكن أيضا لم ينجح حتى الآن، وبالتالي هذه ثلاث بدائل غير متاح تطبيقها في الوقت الراهن. البديل الرابع والأخير والوحيد ولا بديل عنه هو التوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، من يقول غير ذلك بيضاع الوقت ومحاولة لكسب التعاطف الدبلوماسي وغير ذلك. بدون اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن إعادة فتح مضيق هرمز للأسف الشديد، لأنه الدول الأوروبية كل الدول غير لا تريد استخدام السلاح العسكري لفتح إعادة فتح مضيق هرمز، حتى الولايات المتحدة الأمريكية وعندما استخدمت مشروع الحرية الذي أطلقه الرئيس ترامب ليوم واحد حصلت اشتباكات بين القوات الإيرانية والقوات الأمريكية وتم تعليق هذا المشروع لأنه له مخاطر كبيرة على وجود ألغام على القوات الأمريكية، وبالتالي البديل الوحيد هو اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. تسعى الدول قطر والإمارات والسعودية عندما طلبت الرئيس الأمريكي بعدم ضرب إسرائيل بعدم ضرب إيران مؤخرا، يعني أعتقد هذا يعكس أنه الحل الدبلوماسي والحل الوحيد لإعادة فتح مضيق هرمز والسيطرة على الأسواق وتجنب المزيد من ارتفاعات أسعار النفط والتأثير على الدول الفقيرة التي تعاني على مستوى الغذاء، ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ارتفاع أسعار الأسمدة نتيجة عدم مرور الأسمدة، قلة زراعة الأرض الزراعية، فالدول الفقيرة هي التي تدفع الثمن للأسف الشديد. الدول الغربية تعاني ولكن الدول الفقيرة تعاني أكثر، وبالتالي هناك إلحاح على التوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ونأمل أن يحدث ذلك خلال الأيام القادمة
0: إن شاء الله. إذن من لندن الدكتور سعيد شحاتة أستاذ العلوم السياسية في جامعة لندن، شكرا جزيلا لك.
3: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
0: مرحبا بكم مجددا. يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات في إيران ضالعة في إجراءاتها التي تهدد حرية الملاحة في الشرق الأوسط.
4: مهد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أشخاص وكيانات في إيران تغلق مضيق هرمز منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران، وأعلنت بروكسل في بيان إن إجراءات إيران تجاه السفن التي تعبر مضيق هرمز مخالفة للقانون الدولي، ويفرض الاتحاد الأوروبي بالأساس مجموعات عدة من العقوبات على إيران، وقرر أمس الجمعة توسيع نطاقها فضم إليها الأشخاص والكيانات الضالعة في إجراءات إيران التي تهدد حرية الملاحة في الشرق الأوسط. ومن بين العقوبات التي يفرضها حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر أراضيه وتجميد الأرصدة وغيرها. كما سيحظر على الشركات والمواطنين الأوروبيين التعامل تجارياً مع أي شخص أو كيان مدرج على قوائم العقوبات. وأغلقت إيران عملياً مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة حوالي 5 الإمدادات العالمية للنفط والغاز الطبيعي المسال منذ بدء الحرب في 28 من فبراير الماضي، فيما فرضت الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية.
0: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات الأسيوية والاستراتيجية والسياسية. فأهلا وسهلا بك دكتور محمد.
5: تحياتي، أهلا وسهلا،
0: حياك الله. لنبدأ مع الدوافع دكتور محمد التي تقف وراء توسيع الاتحاد الأوروبي لعقوباته على إيران في هذا التوقيت متحديدا. يعني
5: طبعا بعد التحية، يمكن الدفع الأول هي مسألة استمرار مضيق هرمز وأيضا استخدام الورقة الخاصة بمضيق هرمز من قبل إيران. وطبعا يمثل هذا عائق كبير فيما يرتبط بالتجارة العالمية وفيما يرتبط أيضا بمرور الملاحة، خاصة الملاحة الأوروبية. ونعلم جيدا أن أوروبا تستند أو تعتمد بصورة أساسية على الطاقة التي تأتي من منطقة الخليج العربي، وبالتالي يمثل هذا إشكالية بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، خاصة طبعا أن تم الاستعاضة بمنطقة الخليج العربي عن النفط الروسي أو عن الطاقة الروسية قبل طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أحدثت جدل ما بين روسيا وبين أوروبا. هذا جانب. الدفع الثاني ما يتعلق أيضا باستمرار التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب أيضا على ما يرتبط بأزمة الطاقة، نعم أزمة الملاحة وكذلك أزمة التضخم، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات مما يلقي بظلاله على أزمات في الاقتصاد الأوروبي. كل هذه الأمور يمكن لها تداعيات كثيرة جدا على دول أوروبا وعلى مواطني دول أوروبا، وطبعا المتسبب الأول فيها هي إيران وما تفعله في مضيق هرمز، إضافة طبعا إلى استمرار هذه الحرب. كل هذه دوافع مثلت طبعا محرك لدول أوروبا لأن تتجه إلى مثل هذه العقوبات الاقتصادية، خاصة طبعا إن المسار الاقتصادي هو المؤلم أكثر بالنسبة لإيران. نعلم جيدا أن إيران تتحدث اليوم مع الولايات المتحدة الأمريكية في رفع العقوبات الاقتصادية ما يقرب من 140 إلى 150 مليار دولار مجمدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. لو أضيف إليها طبعا هذا البند الخاص بدول الاتحاد الأوروبي، أعتقد أنه يضيف طبعا مزيد من المعاناة على الاقتصاد الإيراني وعلى الشخصيات الإيرانية الضالعة طبعا في هذا المسار، إضافة طبعا إلى بعد هام جدا وهو البعد الخاص أيضا بضرورة البحث عن تفاهمات، بمعنى أن هذه العقوبات هي أيضا أداة للضغط على إيران لأن تستجيب لمسألة البحث الدفع قدما نحو المسار التفاوضي. المسؤول الباكستاني كان موجود اليوم وأمس في إيران، وبالتالي تم التباحث حول ضرورة إحياء هذا المسار التفاوضي بعيدا عن استمرار المجال العسكري أو الآلة العسكرية.
0: هذه عن الدوافع أو التي تقف وراها توسيع الاتحاد الأوروبي العقوبات على إيران، ولكن لأبرز الملامح لتلك العقوبات الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي دكتور محمد لفرضها على أشخاص وكيانات مرتبطة بإيران.
5: طبعا الملامح تتمثل أولا في تجميد كل الأرصدة الخاصة بهؤلاء الأشخاص، وطبعا أفراد أو مؤسسات إيرانية لدى دول الاتحاد الأوروبي. والمناسبة هذا مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لإيران، لأن إيران بعد اتفاق 2015 كان لديها تحركات هامة جدا على مستوى المسار الاقتصادي والمستوى التجاري مع دول أوروبا. هناك أرصدة إيرانية لدى بعض دول الاتحاد الأوروبي، إضافة طبعا إلى التعاطي الإيراني أيضا في المسار الاقتصادي والمسار التجاري مع البنوك والمصارف الأوروبية. وبالتالي عندما نتحدث عن تجميد كل هذه الأرصدة نتحدث عن مليارات جديدة أيضا تضاف إلى المليارات الموجودة لدى الخزانة الأمريكية أو لدى البنوك الأمريكية. هذا جانب. الجانب الثاني طبعا هو يقيد حركة التجارة بالنسبة للأفراد والمؤسسات الضالعة في هذه الأمور طبعا المخالفة للقانون الدولي، أيضا للدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي أيضا حرمان هذه المؤسسات والدول من التعامل أو حتى وصولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي وتوقفهم وعدم الترحيب بهم أو عدم دخولهم إلى هذه الدول. إذن هناك أيضا مشكلتين، المشكلة الأولى هي مشكلة اقتصادية بحتة، المشكلة الثانية تتعلق بالأمن المجتمعي لدول الاتحاد الأوروبي التي ترى أن هؤلاء سواء كما أشرنا الأفراد أو الشخص أو المؤسسات هي أفراد ومؤسسات غير مرحب بها في دول الاتحاد الأوروبي، مما يقيد الحركة ومما أيضا يمثل عامل ضغط كبير جدا على هؤلاء الأفراد وهذه المؤسسات لأن تقبل المسألة الخاصة بالعودة للجانب التفاوضي، وبالتالي تنتهي هذه الأمور وأيضا يتم رفع الحصار عن هذه الأرصدة والمؤسسات.
0: نعم. إذن من القاهرة الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: مأزق القرار في طهران، محمد لرميحي. خرائط إيران البحرية، خطوط هيمنة أبعد من مضيق هرمز، إسماعيل المنصوري. الناتو، لحظة الحقيقة، علي قباجة. وقفة مع الصحافة الأردنية جورج طريف.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق الأوسط السعودية، والتي قال فيها الكاتب محمد لرماحي في تحليل الموقف الإيراني: لا تكفي العبارة التي تقول إن ما يبدو خلافا داخل الحكم ليس سوى توزيع أدوار، هناك تنازع قديم بين الدبلوماسية والميدان، بين الدولة والثورة، بين من يبحث عن تسوية تحفظ النظام ومن يرى أن التسوية هزيمة مؤجلة. وكتب تحت عنوان مأزق القرار في طهران:
1: الفرق بين توزيع الأدوار والخلاف الحقيقي مهم جدا. توزيع الأدوار يعني أن المركز واحد، وأن الأصوات المتعددة تعزف لحنا متفقا عليه. الرئاسة تفكر في الداخل، الخارجية تفكر في التفاوض ورفع الضغط، الحرس يفكر في الردع وشبكات النفوذ، والمؤسسة العقائدية تفكر في بقاء الرواية المؤسسة للنظام. عند الأزمات الكبرى لا تتكامل هذه العقول دائما، بل تتصادم ويتعطل القرار، وهو المشهد الذي يتكون أمامنا اليوم.
0: وخلص الكاتب إلى أن الواقعة التي يعرفها الجميع خروج الرئيس الإيراني الحالي معلنا أن إيران لن تطلق النار على دول الخليج الصديقة، ثم استمرار الصواريخ بعد ساعات، حتى لو حاول البعض تفسير ذلك باعتباره رسالة مزدوجة محسوبة، فإن المنطقة الاستراتيجي يقول إن الرسائل المزدوجة حين تتعلق بالحرب تصبح خطرا لا مهارة. وأضاف:
1: في النهاية المشهد يبدو هكذا، إيران لا تفاوض العالم بعقل واحد، ولا تحارب بيد واحدة، ولا تطمئن جيرانها بصوت واحد، وهذا هو جوهر الخطر. فحين يتنازع الرأس والذراع يصبح الاتفاق هشاً والحرب أقرب، والمنطقة كلها معلقة بين وعد الدبلوماسية وصاروخ الميدان، وتلك هي فجوة الثقة التي لا يردمها خطاب ولا بيان مهما بدا بلغاً.
0: في صحيفة العرب اللندنية قال الكاتب إسماعيل المنصري: في خضم التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، يتكشف مشهد استراتيجي جديد يتجاوز حدود السرديات التقليدية حول الصراع والنفوذ. لسنوات طويلة جرى التعامل مع التحذيرات من مشاريع إعادة تشكيل الشرق الأوسط بوصفها جزءا من المبالغة السياسية، غير أن ما نشهده اليوم يعيد طرح السؤال بشكل مختلف: من الذي فعليا يعيد رسم الجغرافيا السياسية للمنطقة وبأي أدوات؟ وكتب تحت عنوان: خرائط إيران البحرية خطوط هيمنة أبعد من مضيق هرمز.
1: لم يعد الحديث عن مضيق هرمز مجرد تكرار لتهديدات إيرانية تقليدية تظهر عند كل أزمة ثم تتبخر مع أول تهدئة. ما يجري اليوم يكشف أن طهران لا تتعامل مع المضيق باعتباره ورقة ضغط مؤقتة، بل كسلاح جيوسياسي كامل تحاول عبره أن تنتقل من منطق المناورة إلى منطق فرض الأمر الواقع.
0: وخلص الكاتب إلى أن المشكلة هنا لا تكمن فقط في التهديد بإغلاق المضيق، بل في ما هو أبعد من ذلك، وهو بناء تصور سياسي وأمني يجعل المرور فيه خاضعا لتعريف إيراني جديد للسياسة والنفوذ. فالإغلاق عمل صدامي قد يقع أو لا يقع، أما فرض قواعد عبور تتحكم بها طهران فهو مشروع طويل المدى، وإذا مر في لحظة ارتباك دولي فقد يتحول من احتمال نظري إلى سابقة سياسية. وأضاف:
1: يبدو متوهما من يعتقد بأن كل ما تفعله إيران اليوم سيتراجع تلقائيا بمجرد الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. التجربة السابقة مع الاتفاق النووي لم تثبت أن النظام الإيراني يتخلى عن أدواته التوسعية حين يوقع، بل أظهرت أنه يتعامل مع الاتفاقات كفترات إعادة تموضع، لا كتحولات نهائية في بنية سلوكه السياسي والأمني. هذا النظام لا يفصل بين

0: يمر حلف الشمال الأطلسي الناتو اليوم بأخطر تحول بنيوي منذ تأسيسه عام 1949، فالتوسع الجغرافي الأخير بانضمام فنلندا والسويد تحول سريعا إلى قيمة محدودة في ظل اعتماد أوروبا الكبير على العباءة الأمريكية، إذ تزامن تمدد الحلف تقريبا مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والذي تبنى شعار أمريكا أولا وحوله فعلا إلى إجراءات عملية على الأرض، وكتب تحت عنوان الناتو لحظة الحقيقة.
1: لم يعد الانكفاء الأمريكي عن أوروبا مجرد تصريحات سياسية للضغط، بل تحول إلى واقع عسكري ملموس أربك العواصم الأوروبية. فقد أعلن البنتاغون خفض عدد ألوية قواته المنتشرة في القارة العجوز بالتوازي مع خطة لسحب 5000 جندي من ألمانيا وتأجيل نشر 4000 آخرين في بولندا.
0: وخلص الكاتب إلى أن روسيا تبدو في المقابل في أعلى درجات جاهزيتها للمواجهة الطويلة، بعدما نجحت في تحويل اقتصادها بالكامل لخدمة المجهود الحربي، وعززت تحالفاتها العسكرية مع الصين وكوريا الشمالية. وأضاف
1: إن اجتماع وزراء خارجية الناتو في السويد تمهيدا لقمة أنقرة المفصلية في يوليو المقبل ليس مجرد لقاء بروتوكولي، بل هو اعتراف ضمني ببدء حقبة الاعتماد على الذات. ورغم محاولات التحديث العسكري في ألمانيا والدعوات الفرنسية للاستقلال الاستراتيجي، تظل الجيوش الأوروبية مكشوفة في مجالات الاستخبارات والأقمار الصناعية والرادع النووي، ما يجعل مرحلة الانتقال الراهنة الأخطر في تاريخ القارة الغربية.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف الأردنية الصادرة اليوم والزميل جورج طريف.
1: ركزت صحيفة الرأي الأردنية الصادرة اليوم على اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كبار مستشاريه في فريق الأمن القومي الأمريكي لبحث الحرب مع إيران. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي ترامب يدرس بجدية شن ضربات جديدة على إيران ما لم يحدث اختراق في اللحظات الأخيرة في المفاوضات، في الوقت الذي تشهد فيه طهران محادثات مكثفة بين كبار المسؤولين الباكستانيين والإيرانيين. وتناولت صحيفة الغد أخيرا تنفيذ الطيران الإسرائيلي غارات جوية على مناطق جبلية شرقي لبنان ومدينة صور جنوب لبنان. وقالت الصحيفة إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 5 غارات على مناطق النابسريج في جرود بلدة بريتال على الحدود السورية اللبنانية شرق لبنان، وغارات على مبنيين في صيدا بذريعة أن حزب الله يستخدمهما. جورج طريف، إذاعة الكويت، عمان.

حدث وتعليق موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعقد اجتماعا مع كبار مسؤولي الأمن القومي ويتلقى إحاطة بشأن آخر مستجدات المفاوضات مع إيران. قائد الجيش الباكستاني يجري محادثات في طهران ضمن جهود بلاده لمنع التصعيد في المنطقة. الخارجية الفرنسية تؤكد أن إغلاق مضيق هرمز سابقة خطيرة وأن عبور الحاملة شارديغول قناة السويس إشارة سياسية قوية للغاية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هارات على بلدات وقرى في جنوب لبنان. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المزيد

0: من الخروقات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومنظمة الصحة العالمية تحذر من نقص حاد بالمعدات الطبية في غزة. بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا تطالب الاحتلال بوقف توسيع المستوطنات، وتقول إن الوضع في الضفة الغربية تدهور على نحو ملحوظ. الرئيس الأوكراني يقول أنه يتوقع تلقي مقترحات أمريكية جديدة بشأن محادثات السلام مع روسيا، وقادة أوروبيون يتعهدون بتكثيف الدعم لأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة من حدث وتعليق لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم، ومن مساعد المخرج حبيب الشعلان، ومن الإخراج محمد السلطان. إلى اللقاء.
1: حدث وتعليق.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: الكويت في أسبوع، حيث تختصر الأخبار في ساعة لتبقى على اطلاع دائم بأهم الأحداث.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الكويت في أسبوع.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام. بداية هذه تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين ومحمد الشمري.
0: وهذه تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة فاطمة النجار.
1: ومن التقديم محدثكم أنا عبد الله الصفار وزميلتي مشاعر الزنكوي.
0: والهندسة الإذاعية بندر الشلاحي.
1: ومن التنفيذ حسين الخالدي.
0: تقبلوا تحيات قائد عمل الكويت في أسبوع المخرج محمد شمسة.
2: الكويت في أسبوع. من قلب الكويت ومن صوتها المسموع نأخذكم في رحلة أسبوعية نطل فيها على أبرز الأحداث المحلية والعالمية. برنامج الكويت في أسبوع. نافذتكم على ما يجري في الوطن والعالم من السياسة إلى الاقتصاد ومن الثقافة إلى الرياضة. نرصد التفاصيل ونستضيف الخبراء لنقدم الصورة كاملة برؤية واضحة وموضوعية. الكويت في أسبوع. كونوا معنا كل يوم سبت من الثانية حتى الثالثة ظهرا عبر أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM و 540 AM. الكويت في أسبوع. ملخص الأحداث في دقائق وصوت الكويت إلى العالم.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، ونبدأ بعناوين برنامجنا لهذا اليوم. مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي.
1: مجلس الوزراء عطلة عيد الأضحى المبارك من الثلاثاء 26 مايو إلى الأحد 31 مايو.

0: من الشهر ذاته.
1: النائب الأول ووزير الداخلية يشيد بتضحيات جهود رجال الإطفاء في أداء واجبهم الوطني.
0: وزير الشؤون الديوان الأميري يستقبل سفير مملكة تايلاند.
1: وزير الدفاع يبحث مع السفير الصيني موضوعات مشتركة.
0: وزير الداخلية الكويتي والبحريني يؤكدان أهمية توحيد الجهود الأمنية الخليجية لمواجهة التحديات الراهنة.
1: وزير الصحة يصدر قراراً باعتماد وتسعير 268 صنفاً جديداً من الأدوية والمستحضرات والمكملات الغذائية.
0: وزير الشباب والرياضة رعاية وحضور سمو ولي العهد النهائي كأس سمو يجسد دعم القيادة السياسية للقطاع الرياضي.
1: وزير العدل يعلن خطة لتطوير الهيئة العامة لشؤون القصر.
0: وزير الأشغال 16 مايو نقطة تحول بارزة ومحطة متصلية بتاريخ الكويت ومسيرة تمكين المرأة.
1: وزير الشؤون يوم المرأة الكويتية يحمل رمزية تاريخية وقيمة وطنية تعكس الوجه الحضاري للبلاد.

من الكويت إلى العالم، نواكب معكم آخر المستجدات والتطورات في برنامج الكويت في أسبوع.

نجدد الترحيب والتحية بكم مستمعينا الكرام، ونبدأ بأول أخبارنا. مجلس الوزراء الكويتي عقد اجتماعه الأسبوعي. عقد مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبد الله لمعوشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل الاجتماع بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه فخامة الرئيس العماد جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة يوم الأحد الماضي، وجرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وتبادل الآراء بشأنها، حيث أكد الجانبان خلال الاتصال على بذل كافة الجهود لإرساء روافد السلام في المنطقة ودعم جميع المساعي لحفظ أمن واستقرار المنطقة. من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والوفد المرافق لسموه إلى جمهورية اليونان الصديقة في القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى التي عقدت يوم السبت الماضي، حيث أكد سموه أمام القمة على عمق العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي والشركاء الأوروبيين، مؤكدا سعي دولة الكويت للتعاون مع الدول الأوروبية الصديقة لتطوير شراكاتها في مجال الطاقة والاستثمار والبنى التحتية والتحول الرقمي، مشيرا إلى أن حكومة دولة الكويت تعمل على تحديث التشريعات الاقتصادية لضمان بيئة استثمارية جاذبة وشفافة، لا سيما في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الضخمة ضمن خطتها التنموية الطموحة، مؤكدا التزام دولة الكويت بضمان الاستقرار.

0: مجلس الوزراء عطلة عيد الأضحى المبارك من الثلاثاء 26 مايو إلى الأحد 31 من الشهر ذاته. قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بمناسبة عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجريا اعتبارا من الثلاثاء 26 مايو الحالي حتى الأحد 31 من الشهر ذاته. وأوضح المجلس أن أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 26 27 28 29 مايو 2026 أيام عطلة رسمية، ويومي السبت والأحد 30 31 مايو 2026 يومي راحة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026، مشيرا إلى أن الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة. وبهذه المناسبة تقدم مجلس الوزراء إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وإلى المواطنين والمقيمين الكرام بأسماء آيات التهني والتبريكات، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.
1: النائب الأول ووزير الداخلية يشيد بتضحيات وجهود رجال الإطفاء في أداء واجبهم الوطني. أشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بتضحيات وجهود رجال الإطفاء، مؤكدا أن ما يتمتعون به من جاهزية وانضباط يعكس مستوى عال من الكفاءة والاحترافية في أداء واجبهم الوطني. جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن القوة عقب تكريم بنك بوبيان للشيخ فهد اليوسف وعدد من قيادات الإطفاء، تقديرا لجهودهم الوطنية وجاهزيتهم العالية في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن. وذكر البيان أن التكريم جاء خلال زيارة قام بها وفد من بنك بوبيان برئاسة النائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد إلى رئاسة قوة الإطفاء العام. ونقل البيان عن الماجد قوله إن الدور الحيوي الذي تقوم به الإطفاء يعكس روح المسؤولية الوطنية والكفاءة العالية التي يتمتع بها رجالها في مختلف مواقع العمل. وثمن الماجد بحسب البيان بسرعة استجابة فرق الإطفاء وكفاءتها العالية في التعامل مع الحريق المحدود الذي تعرض له المبنى الرئيسي للبنك قيد الإنشاء مؤخرا، والذي جرى احتواءه وإخماده خلال وقت قياسي وبمهنية عالية.
0: وزير الدفاع يبحث مع السفير الصيني موضوعات مشتركة. بحث وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح مع سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى دولة الكويت يانغ شين عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقالت الدفاع في بيان صحفي إن ذلك جاء لدى استقبال وزير الدفاع للسفير الصيني، حيث تم خلال اللقاء كذلك تبادل الأحاديث الودية.
1: وزراء الداخلية الكويتي والبحريني يؤكدان أهمية توحيد الجهود الأمنية الخليجية لمواجهة التحديات الراهنة. أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة أهمية توحيد الجهود وتعزيز الشراكة الأمنية الخليجية لمواجهة التحديات الراهنة. جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية الكويتية عقب استقبال الشيخ فهد اليوسف لوزير الداخلية البحريني والوفد المرافق له في مطار الكويتي أو الكويت الدولي لدى وصوله إلى البلاد في زيارة رسمية، حيث حضر الاستقبال وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب لوهيب وعدد من القيادات الأمنية. وأكد الشيخ فهد اليوسف وفق البيان عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع دولة الكويت ومملكة البحرين وشعبهما الشقيقين، وما تشهده من تعاون وتنسيق مستمر في مختلف المجالات لا سيما المجال الأمني، وأكد دعم دولة الكويت الكامل لمملكة البحرين الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات أمنية تهدف إلى حفظ أمنها واستقرارها، مشيدا بما تتمتع به الأجهزة الأمنية البحرينية من كفاءة عالية ويقظة ميدانية في التعامل مع مختلف التحديات الأمنية.

برنامجكم الأسبوعي الكويت في أسبوع، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع أبرز الأحداث وأهم التفاصيل.

0: متواصلين معكم في برنامج الكويت في أسبوع. نستمع إلى هذا التقرير ونرجع مرة ثانية.
1: يشهد العالم تطوراً متسارعاً في مجال الذكاء الاصطناعي الذي أصبح جزءاً مهماً من حياتنا اليومية من خلال استخدامه في التعليم والصحة والإعلام والتجارة والخدمات المختلفة. ويعتمد الذكاء الاصطناعي على قدرة الأنظمة الذكية على تحليل البيانات والتعلم واتخاذ القرارات بسرعة ودقة، مما ساهم في تحسين جودة الخدمات وتسهيل الأعمال في العديد من القطاعات. كما ساعد الذكاء الاصطناعي في تطوير التطبيقات الذكية وتحليل المعلومات ودعم المؤسسات في اتخاذ القرارات، إلى جانب دوره في المجال الطبي والتعليمي. ورغم الفوائد الكبيرة لهذه التقنية، إلا أن هناك تحديات تتعلق بالخصوصية وأمان المعلومات وتأثيرها على بعض الوظائف. ويؤكد المختصون أهمية الاستعداد لهذا التطور من خلال تعزيز المهارات الرقمية ومواكبة التقنيات الحديثة، بما يضمن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي يخدم المجتمع والإنسان.

0: أهلا بكم مستمعينا مرة أخرى وبرنامج الكويت في أسبوع. هذا البرنامج الذي نسلط من خلال الضوء على أبرز القضايا والموضوعات التي تشغل الساحة المحلية والعالمية، ونناقش التطورات التي تؤثر في حاضرنا ومستقبلنا. وفي حلقة اليوم نتوقف عند واحد من أهم التحولات التقنية التي يشهدها العالم، وهو التطور المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي، ذلك المجال الذي أصبح يدخل في تفاصيل حياتنا اليومية، من التعليم والصحة والإعلام إلى الاقتصاد وإدارة الأعمال وحتى صناعة القرار. الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية مستقبلية، بل أصبح واقعا نعيش اليوم، يطرح فرص كبيرة وفي الوقت نفسه يثير العديد من التساؤلات حول الوظائف والأمان الرقمي وأخلاقيات الاستخدام. والحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا على الطرف الآخر من الهاتف الدكتور طامي الزعبي، مؤسس أيقونة المعلومات للاستشارات ومستشار تحليل أعمال وتكنولوجيا والمتخصص في نظم المعلومات الإدارية. دكتور حياك الله معنا.
1: الله يحييك وسلامي على الأخوة المستمعين.
0: دكتور نرحب فيك دائما أجمل ترحيب عبر أثير إذاعة الكويت، ونشكرك طبعا على تلبية الدعوة للحديث معنا حول تطور الذكاء الاصطناعي، هذا الموضوع الذي أصبح محور اهتمام العالم بأسره.
1: إيه طيب، قلنا تطور الذكاء الاصطناعي أساسا لو إحنا نشوف التاريخ نقدر نقول إن هذه يعني سمة الخلق، تطورات الريفولوشن، هذه التطورات الاصطناعية أتت قبل ذلك في 1780 بدأت الآلة البخارية. بعد ذلك ب 1870 تم اكتشاف ثورة اصطناعية ثانية اللي هي الكهرباء، وبعدين ب 1960 تم اكتشاف الحاسب الآلي واللي هي التكنولوجيا يعني كأساس، وهذه الثالثة. الآن تم اكتشاف يعني ب 2015 تم هذه فكرة التحول الرقمي وهي الرابعة. فصار لو نلاحظ أن دائما الإنسان يسعى بطبيعته إلى التسريع، تسريع الخدمة كمعالجة، وإلى التجويد، فيبي أسرع وأجود. فالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي هو اللي قام يقدم تلك الخدمات ذات تقنية عالية، يعني سرعة في استجابة المعالجة وكذلك جودة عالية، يعني حتى الأخطاء صارت أقل بكثير من العمل التقليدي البسيط.
2: طيب دكتور، شنو الأسباب اللي جعلت الذكاء الاصطناعي ينتقل بهذه السرعة من المختبرات إلى الاستخدام اليومي والعملي؟
1: والله الذكاء الاصطناعي لم ينتقل صراحة بسرعة، هو أول ما بدأ الناس تعتقد أنه يعني أساسا بدأ هو في خمسينيات القرن السابق، شوف يعني تخيل عدد سنوات كبير، لكن توالوا عليه العلماء في الدراسة والبحث وقام يتطور تلو تطور حتى دخلت شركات الكبرى، شركات الكبرى مثل شركة مثلا أوبن إي آي اللي هي تقريبا أول ما انشأت الشركة هذه بمئات الملايين تصل إلى مليارات كاستثمارات، هذه بدأت ب 2015. متى ظهر حق المستفيد النهائي، يعني المستهلك النهائي اللي راح يستفيد منه؟ ظهر على شكل شات جي بي تي كأول يعني نموذج يستخدمه الطرف الآخر اللي هو المستفيد. يعني خلينا نقول استحسن هذا المنتج، ليش؟ لأنه يقدم الخدمات بصورة عالية الجودة. يعني لو خلينا نتذكر ويا بعض، مثلا احنا نريد نبحث عن معلومة بسيطة، شو نسوي واحنا في التكنولوجيا؟ كنا نروح حق اللي هو يسمونه سيرش انجن، سيرش انجن محركات البحث، يعني عن طريق مثلا جوجل او بينج او اسك، في شركات متعدده تقدم تلك الخدمه. فانت تروح تبحث على مثلا بيانات او معلومه تريدها، حتى انك مثلا تعالج المشكله اللي عندك، او انك مثلا عشان تسرع المعامله اللي انت محتاج انك تنجزها، كان ياخذ منك وقت لانك قاعد تجمع. في حين هذا في ضغطة زر واحدة عن طريق برومت معين، استدعاء، فاختلف حتى المسمى، قمنا نسميه برومت استدعاء. فهذا الاستدعاء عن طريق اوامر، تلك الاوامر تجيب لك المعلومة وفقا لطريقة صياغتك للسؤال او للامر، فتأتيك بالمعلومة بشكل ادق واجود.
0: نعم. طيب كيف انعكس هذا التطور، تطور الذكاء الاصطناعي على قطاع الأعمال والمؤسسات؟
1: انعكس بشكل كبير. احنا ودنا نعطي أمثلة يعني حقيقية الناس تعيشها. يعني من أكثر الأمثلة اللي الناس ممكن تستشعر فيها اللي هو الـ RPA، اللي هو نسميه حنا Report Process Automation. يعني شنو هذا الـ RPA؟ هي أتمتة المعالجات الروبوتية. وين نشوفها؟ تشوفها مثلا شركات الطيران، لما واحد ياخذ جنطته ويروح مثلا يبي يسافر، لما يصب بالكيوب في الطابور هذا ويبي ينجز مثلا التيكت، وهذا تخيلوا ان الطائره مثلا تحمل 200 راكب او اكثر، قام الصياغه هذه مع ربطها بالذكاء الاصطناعي ينجزها في ثواني. ممكن انت تسويها عن طريق الموبايل، التليفون، ان السمارت فون هذه بضغطه زر تخلص كل معاملاتك، حجزك وتفاصيله. ولو نفترض مثلا ان الطائره مثلا تم الغائها لسبب مثلا الاحوال الجويه، تخيل ان الريبوت هذا، المعالجات السريعه هذه، ممكن ينقل الركاب لرحله قادمه او لاحقه. فتخيل السرعه هذا والجوده، لو خليناها على الشخص العادي، يعني خلينا نقول الفرد، راح تتوقع منها اخطاء كثيرة متعددة. فظهر الذكاء الاصطناعي مع الخدمات التكنولوجية كذلك السابقة رفع من مستوى الجودة، يعني الكواليتي صار عالي، زائد السرعة، وهذا مهم جدا في معايير النجاح.
2: طيب دكتور، شنو أبرز التقنيات الحديثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي اللي نسمع عنها في يومنا؟
1: طبعا منتجات الذكاء الاصطناعي كثيرة. يعني مثلا الحين عندنا احنا مثلا خلينا نقول من اشهر الاب التطبيقات اللي موجوده مثلا جوجل جيميناي وتشات جي بي تي، وكل واحد يستخدمه وفقا لاحتياجه. ظهر عندنا من شركات الانتروبوك هذه اللي هي مثلا الكلود، انه ممكن يقدم لك خدمات متنوعه، ممكن انت تنزله على البي سي، البيرسونال كمبيوتر، جهازك العادي، وتخليه كووركر. يعني شنو؟ كأنه مساعد خدمات لك، وتنزل مثلا وفقا لأعمالك اللي انت تحتاج انك تنجزها، فتنزل تلك البرمجيات، تلك الأوامر تساعدك، وتربطه مثلا بإيميلك، تربطه بالأعمال اللي انت محتاجها، فأنه كأنه يصير أسيسنت، مساعد لك، يجدول لك، يعطيك مثلا تنبيهات بأوقات العمل وهلما جرى. فهذا يعني مساعد كبير مما يحسن أنت منتجك، سواء كفرد أو شركة أو أنت جزء من منظمة وهلما جرى.
0: نعم. طيب هل أصبح الذكاء الاصطناعي جزء أساسي من التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية والخاصة؟
1: طبعا. الحين لو نلاحظ العالم كله، سواء أتكلم عن العالم بأسره،
0: نعم،
1: كله انتقل إلى فكرة التحول الرقمي، لأن قلنا هي الثورة الاصطناعية الرابعة، هي اللي بدأت بالفين تقريبا و15. فخلاص العالم متجه إلى إيش؟ إلى الرقمنة هذا، أن كل شيء يتحول إلى فكرة الزيرو ون. فكرة الزيرو ون أن كل البيانات والمعلومات تأتي على شكل زيرو ون، تخزن وتعالج من خلال لوغاريتميات يعني حوسبية، ممكن انها تقدم نتائج افضل. فالعالم كله رايح في هذا الاتجاه. الذكاء الاصطناعي من خلال فكره، طبعا هذه مصطلحات علميه لكن نحاول ان نسهلها، طلع فكره التوكن. التوكن ايه هي؟ خلينا نقول شيء متطور من فكره الباينري لانجويج، فكره الزيرو ون، اللي هي لما نشوف احنا اي شيء اسمه رقمنا زيرو ون. فهذا طلع توكن، خذ شكل الرموز. الرموز هذه اللي هي تعتمد مثلا على معادلات لوغاريتمية، ممكن انها تقدم لك منتج سريع وذات جودة عالية. فانت ليش مثلا تصرف مثلا اموالك على مثلا اعداد كبيرة مثلا من الموظفين؟ خلينا نتكلم احنا كأنت كشركة في القطاع الخاص، فانت يهمك جدا انك ايش؟ تقلل من مصاريفك. فتقول انا ممكن احول كثير من الاعمال إلى رقمنا، وأتي بالذكاء الاصطناعي عشان أجود العمل، وممكن إيش؟ أستغني عن عدد من الموظفين، بالتالي أنا قاعد أستغني عن رواتبهم المدفوعة. أنا وفرت وقدرت أخزن تلك البيانات، ومن السهل علي أني أسترجعها، وكذلك أقدر أخزنها في كلاود وأدفع عليه يعني مبلغ ليس بكبير، وأقدر أسترجع تلك البيانات بالوقت المطلوب وأنجز الأعمال المراد إيش إتمامها. فبالطريقة هذه أنا رفعت من الأداء وزدت من حالة المنافسة اللي موجودة عندي لدى المنظمات الأخرى والشركات.

0: طيب دكتور، تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف وسوق العمل. دائما يعني نسمع البعض يقول لك والله من الممكن أن يكون الذكاء الاصطناعي راح يحل محل مثلا الموظفين، وهذه الأشياء اللي نسمعها في الدواوين مثلا وفي يومنا بشكل عام. ودنا أن نوضح هذه النقطة اللي هو تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف وسوق العمل.
1: طبعا اخ عبد الله، ان فكره ان لما نسمع مثلا بالدواوين بعض المعلومات هذه تاتي، انا اكد عليها ان اساسا احنا طبيعي دائما لو تلاحظ، يعني لو تشوف التاريخ، انك انت قاعد تسوي ريسكيلينج، يعني من اعاده مهارات، تحاول انك انت تتموضع، يعني تغير مثلا بعض المهارات حتى تنسجم مع الاعمال التي على عاتقك في الفتره هذه الحاليه. فهذه السمه هي الطبيعية. الأعمال دائما تتغير. فواحد يقول ممكن أن الذكاء الاصطناعي أنه ياخذ دورك، لا ما ياخذ دورك يعني بالشكل هذا المطلق، لكن راح يحفزك على إعادة مهاراتك، إعادة تغيير المهارات، المهارات السابقة اللي أنت قاعد تستخدمها لا يفترض إيش؟ أنك ترفع من مستواها وتحاول تكسب مهارات أخرى مثلا تقنية عشان يكون أدائك أعلى.
2: نعم.
1: في شركة كبرى عالمية اسمها كارتنر. كارتنر هذا من المؤشرات العالمية، وكثير من الشركات مثلا ماكنزي وخلافه يأكدون أن ممكن أن تقريبا من 70 إلى 80 مليون بعض الوظائف التقليدية البسيطة ذات الرتابة،
2: نعم،
1: أنها مثلا تفقد، لكن راح ينشأ أكثر من ما يقارب 100 مليون.
2: إذن هل ممكن؟ نعم. إذن هل نحن أمام اختفاء بعض المهن التقليدية وظهور وظائف مهن تقليدية وظهور وظائف جديدة بالكامل؟
1: نعم أخت مشاعل، الفكرة ممكن نصورها بهذه الطريقة. أي عمل يتسم برتابة، يعني بإعادة في الطريقة، ممكن الذكاء الاصطناعي أو حتى تقنية أخرى تأخذه. ليش؟ لأن خلاص ما يحتاج إلى تفكير، ما يحتاج إلى اختيارات. فأنا ممكن أعتمد على فكرة البرمجة، خلاص عقب ألف سو باء، عقب باء سو جيم، وهلم جرى. طيب فخلاص ممكن التقنية تدخل وتأخذ هذا الدور، يكون الإنسان البشر مشرف على تلك الأعمال، فيشوفها عن طريق مثلا داشبورد لوحة التحكم، ممكن يشوف تلك المؤشرات إذا كانت مثلا فيها أخطاء أو انخفاض، فممكن أنه يعالج تلك الانخفاضات عن طريق لوحة التحكم هذه اللي ممكن يشوف من خلالها.
0: طيب كيف يمكن للشباب الاستفادة من هذا التطور بدلا من الخوف منه؟
1: اي انا مو شباب بس، اتكلم عن الكل. تعرف ان طبيعة الانسان يصير عنده مقاومة لأي شيء جديد، هذا يعني طبيعي، اي شيء يصير فيه ريزيدنت هذا هذا شيء طبيعي ان تصير مقاومه لاي عمل، لاي منتج. الدليل على ذلك، تذكرون اول ما طلع السمارت فون تقريبا ب 2005 2006، في كثير خاصه من الاعمار الكبيره رفضوا استخدامه.
2: انا واحده منهم. انا دكتور واحده من، انا اصلا استخدمته يعني متاخر اي انا خاف وايد من هذا الموضوع، موضوع التطور التكنولوجي.
1: انا اشوف ان السمه طبيعيه، اي شيء يعني جديد البشر طبيعته كذي، يصير عنده نفس فكرة المقاومة لأي شيء جديد. ليش؟ لأن الإنسان في طبيعة ارتاح على عمل يقوم فيه تقليدي، تعود عليه، فالعقل الباطن تعود على عمل معين، خلاص قام يسويه بشكل عفوي. ما دام أني أنا أقدر أجيده بشكل عفوي، ليش أروح لشيء جديد يحتاج مني إيش؟ تفكير وإسبار الذهن وكيف أني أعمل فيه، يحتاج مني شنو؟ إعادة كسب مهارات جديدة والتخلي عن مهارات قديمة. فالإنسان يقاوم، لكن إحنا نصورها إن التطور فكرة كأنها فكرة الركب، كأنها عبارة عن عربات ركب. يا أخي إذا أنت ما كنت في مقدمة الركب، قد تكون في مؤخرة الركب، وقد أن الركب هذا القطار يتخلى عنك وتهرول وراه. فإذا أنت هرولت وراه خلاص أنت راح تتخلف عنه، تتخلف عنه خلاص الناس راح تسبقك، وميزانياتها راح تكبر، ومنتجاتها راح تختلف عنك وراح ترتفع مستواها. فأنت على ما تغطي المسافة هذه تحتاج إلى وقت واستثمارات. فأنا أقول يفترض

0: سواء من الفرد إلى الدولة أنها تستثمر. وهذا واضح للعيان. يعني لو أن الناس ما استثمرت بالآلة البخارية كيف أنها راح تصير تجمعات وصناعات؟ لو الناس ما استثمرت في اكتشاف الكهرباء كيف أن ننتج الحين كهرباء ومستمتعين مثلا بالخدمات الكهرباء منها التكييف والثلاجة وخلافه؟ ولو احنا ما استثمرنا بالثورة الصناعية الثالثة فكرة الحاسب الآلي وكيفية تخزين البيانات وهلم وجرى؟ والرابع الحين يعني احنا قاعد نستمتع بتجويد وسرعة الخدمات. الدليل على ذلك من خلال برنامج سهل ممكن انت بضغطة زر تنجز معاملة احسن من قبل. تدق سيارتك سلف وتروح ما تحصل مواقف وممكن تصفط مكان غلط وتلقى مخالفة يعني تخيل هذا يعتبر عبء مكلف وقت ومال. نعم
1: دكتور، إلى أي مدى يمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات داخل المؤسسات الحكومية؟
0: طبعا هذا توجه كبير، وهذا التوجه يجب أن نأيده. وأساسا هنتكلم مثلا على الكويت على سبيل المثال وكذلك دول الخليج دول المنطقة، انها وقعت مع شركات يسمونها جاينت كومباني، شركات عملاقه نفس مايكروسوفت ونفس جوجل. وقعنا هذه العقود تقريبا 2.8 مليار دولار مع تلك الشركات حتى تنجز مركز بيانات وخدمات نفس فكره الكلاود وخلافه. هذه الخدمات تحتاج الى فكره التسريع نفس فكره الذكاء الاصطناعي وخلافه. كوبايلوت الحين كمخصص من شركة مايكروسوفت يقدم كثير من الخدمات يعني حق مثلا دولة الكويت مستخدمينها، فتلك الخدمات تساعد المستخدمين المستفيد النهائي في اعتماده على فكرة الذكاء الاصطناعي. الناس مرات قد يكون عندها تخوف في الاعتماد الكلي، احنا ما نقول مثلا اعتماد كلي، انت سوى كذلك مراجعات، انا اتكلم بشكل عام سواء فرد منظمة مؤسسة صغيرة انك انت تحاول تراجع هل توجد مثلا أخطاء، نسبة الأخطاء، مع أن الشركات نفس شركات ماكنزي وكارتنر تأكد أن أدوات الذكاء الاصطناعي تخفض الأخطاء أكثر من 60%. تخيل إذا أنت عندك أخطاء أنها تنخفض مع استخدام الذكاء الاصطناعي، يعني رقم مهول في انخفاض نسبة الأخطاء. فيفترض أن نحن نتبنى الذكاء الاصطناعي والتقنية.
2: نعم، طيب ما هي أبرز التحديات الأمنية والأخلاقية التي تواجه انتشار الذكاء الاصطناعي؟
0: هذا شيء طبيعي. خلينا نقول في جهتين، في يعني خلينا نقول اللصوص المنتجي، يعني في ناس منتجين وفي ناس لصوص بطبيعتهم، يعني هذه حالة البشرية، في ناس إيجابيين وفي ناس سلبيين. ما هي أهم التحديات؟ فكرة السايبر سيكوريتي، إن مثلا تشوفون بالفترة الماضية بس قاعد تخف اللي هو السوشيال انجينير،
2: قاعد تخف لأنه صار في ثقافة
0: الاجتماعية اللي مو يتصلون عليك مثلا. خلينا نقول الحقيقة الناس آسيويين يحاول ينتحل شخصية مثلا شرطة أو مراكز أمنية أو جهات حكومية أو مثلا بنوك وخلافه، ويحاول إن إيش يتلاعب أو يحتال عليك حتى يسرق بيانات ذات سرية ممكن من خلالها إن إيش يقتحم أو يخترق مثلا مورد مالي لك أو بيانات ممكن أن يبتز الأفراد منها وهلم جرى. فهذه الحل شنو؟ الحل أنك أنت ترفع من مستوى السايبر سيكوريتي، أن الناس تتثقف
2: وعي.
0: نعم، فكرة الوعي الأويرنس. وكذلك أساسا يعني الدولة بشكل عام أنا قاعد تستخدم هذا، تعرفون استخدام الأوتو بي. فكرة الأوتو بي ان اون تايم باسورد، هذا اون تايم باسورد اللي هو الاو تو بي، ان اساسا اذا انت دخلت مثلا حسابك او شيء لازم تعطي تخويل تكمل التخويل الثاني اللي هو تو فاكتور اوثنتيكيشن اللي هو فكره التخويل الثنائي، يعني انت تدخل مثلا بالباسورد او بمسماك وياتيك الاو تو بي هذا حتى يتاكد انك انت الشخص المخول في دخول الى هذه المنظومة. هذه تساعد على يعني حفظ بياناتك ومواردك باختلافها وتنوعها.
1: طيب دكتور، هل ترى أن المجتمعات العربية والخليجية جاهزة لمواكبة هذا التطور التقني؟
0: والله المجتمعات العربية وخاصة الخليجية أنا أكد عليها يعني تجاوزت كثير من دول العالم، بل قامت تنافس يعني مصافي الدول العالمية. يعني طبعا احنا في خضم هذا الركب، لكن احنا ممكن نقول مثلا عندنا مثلا فكرة التطبيقات الذكاء الاصطناعي. السعودية انتجت شيء اسمه علام اب، يعني تطبيق ذكاء اصطناعي. قطر انتجت شيء اسمه فنار، هم اب ذكاء اصطناعي. الامارات انتجت شيء اسمه جي سي، هم ذكاء اصطناعي. بل ان الامارات ذهبت الى فكرة في ابوظبي عندهم مشروع يصل الى المليارات، تخيل، بانتاج طاقة 1 جيجا وات، حتى مركز بيانات ذكاء اصطناعي. يعني مشروع كبير وعظيم وله اثر على المنطقة ككل، مش على الخليج، على الدول العربية. السعودية انتجت مثلا شيء اسمه هيومن، شركة بمئات الملايين الى تصل الى المليارات، مبالغ ضخمة في الذكاء الاصطناعي وفي الداتا. طبعا قلنا وكما ذكرنا سابقا الكويت وقعت عقود مع جوجل في انشاء مراكز بيانات، ومع مع مايكروسوفت شركة كبيرة وعالمية بالمليارات وقعنا. فالخليج بشكل عام يعني دفع أموال كبيرة واستثمارات ضخمة في هذا المنتج، لأن عارف ما مدى أثره على المخرجات النهائية، سواء في المجتمع وكذلك تأثيرها في الاقتصاد. لأن أنا ودي أذكر نقطة عشان المستمع يتصور فكرة أن الذكاء الاصطناعي شنو ممكن يسوي. الذكاء الاصطناعي ممكن قيست عن طريق، قلنا احنا في مركز بيانات عالمي اسمه كارتنر، قاس يقول تقريبا 15 تريليون، يعني 1 تريليون 1000 مليار مدخول سنوي بسنة 2025. وإذا رفعته من السايبر سيكوريتي، يعني من مستوى السايبر سيكوريتي، لأن قدرت خسائر السايبر سيكوريتي هذه الاختراقات وخلافه ب10 تريليون. يعني تخيل لو انك انت تستثمر في هذا الاتجاهين، كم ممكن توفر وكم ممكن تضيف على اقتصادك واستثماراتك. فدول العالم اساسا تقاس باستثماراتها وما مدى الجي دي بي اللي هو حجم الانتاج الاجمالي المحلي للدولة. فالدولة من ضمن مقاساتها وتطورها هذه الارقام، هذه الارقام مدى تبنيها للمنتجات النهائية المتنافس عليها عالميا. فبالعكس دول الخليج ومنهم الكويت في ركب هذا التطور، وإن شاء الله نكون من العربات كما ذكرنا أنها نركب، نكون من العربات المتقدمة اللي نقود ونحدث أثر حقيقي في المجتمع العالمي.
2: نعم دكتور، أخيرا كيف تتوقع شكل العالم خلال السنوات المقبلة مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي؟
0: والله هذه لازم نطلق العنان للمخيلة بشكل عام، ونبيكم أنتم تساعدونا وكذلك حتى المستمعين ممكن يساعدونا، لأن صعب صراحة القفزات اللي قاعد نشوفها قفزات سريعة. من كان يتصور أن في يعني زمن عدد سنوات بسيط أن هذا التطور نحن نستخدمه؟ منو كان يتخيل يعني لو رجعنا بس 5 سنوات، شوفوا الخدمات اللي غطتها مثلا سهل، غطت مئات الخدمات عن طريق التقنية ودمج كذلك الذكاء الاصطناعي. لاحظ ان الذكاء الاصطناعي ممكن يخلي ان نفس الروبوت يرد عليك. الحين في ناس ممكن تشوف ان الرد الآلي هذا تشات بوت بسيط، لكن قاعد يتطور. يعني في الغد راح أساسا يتكلم معك ويتوقع من خلال صياغتك للجمل شنو راح تقول بالكلمة اللاحقة، لأن فكرة الذكاء الاصطناعي فكرة تنبؤية، ربط البيانات والمعلومات بشكل متسلسل من خلال لوغاريتميات ومعادلات معينة يتوقع ماذا احتياجي، فالاحتياج هذا يبني

0: مثلا على عمرك، على جنسك، على استخداماتك، على الأعمال اللي أنت تأديها، على منظور المجتمع، على البيانات المتاحة. فكل تلك يصنع منها معادلات اللي يتوقع ماذا تريد أو ماذا تحتاج الآن في هذه اللحظة، فهو يبني تلك التوقعات بناء على النتائج السابقة اللي أجراها وهلما جرى. فالتوقع القادم راح تصير قفزة وتلو القفزة اللي راح. طبعا احنا عندنا معيارين اساسيين، السرعه والتجويد. فتخيلوا تلك السرعه وذاك التجويد في المنتج النهائي. لكن كذلك قد يكون مثلا في سلبيه بسيطه، لان تعرفون الانسان اتكالي، راح يصير اعتماد كلي على ادوات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وممكن انه بعد يعني يخرج اشياء مثلا سلبيه على الفرد اذا ما قام يحاول اعاده التموضع واعاده كسب المهارات، ويحاول عاد يحافظ على صحته من خلال التمارين، لان راح تصير رتابه وعدم حركه، لان هذا الذكاء وتلك الادوات راح تقوم في كثير من الاعمال وراح تنجزها في ومضات.
1: يعني دكتور، احنا لما كنا نشوف الافلام لما يعطونا خيال علمي للمستقبل، كنا نشوف يعني كانوا يحطون لقطات اللي هي السيارات اللي تطير، فهل راح نوصل لهذا؟ يعني احنا الحين شفنا سيارات الكهرباء، بس هل ان راح يعني نوصل لهالمرحله ان السيارات تطير؟
0: والله انا قلت هذه المخيله ممكن الناس تطلقها، لان قبل كم حد كان يتوقع ان الطيارات تطير، وطارت وطلعت منظمة اسمها الأياتا تنظم المسارات وفقا لارتفاعات بالقدم، صح؟ كل طيارة ترتفع مثلا 40,000 قدم، مثلا 30,000 كل طيارة وعلى حسب حجمها، ففي تنظيم. هل ممكن يصير؟ صراحة ممكن. ليش؟ لأن احنا نحاول نقرأ الماضي عشان نتنبأ المستقبل. كثير من الأشياء اللي ما كنا نتوقعها قاعد تصير، لكن هم يعتمد على ثورات اللي موجودة في بطن الأرض نفسها. لأن ممكن الكهرباء ترى مكلفة جدا. تخيلوا إحنا يعني مثلا بالكويت نحتاج مثلا نستثمر في الذكاء الاصطناعي، لكن الذكاء الاصطناعي يحتاج طاقة كبيرة، وإحنا أساسا تعرفون فترات الصيف نعاني، لأن إحنا تقريبا ننتج 17 جيجا وات لكل ساعة، أو 17,000 ميجا وات لكل ساعة، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي تحتاج إنتاج كبير من الطاقة عشان تغذي هذه المحطة، محطة الذكاء الاصطناعي، عشان أنت ممكن تبتكر هذا. لكن إحنا عندنا مؤسس الكويت التقدم العلمي، وعندنا كذلك مركز تابع له هو مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، ينظم كثير من البرامج حق البراعم، حق شباب الصغار، وحتى اللي هو أي واحد عنده مثلا مشروع ممكن إنه يجرب ويقدم، لأن هذا المنتج النهائي ممكن يدعم من الدولة، وقد يكون له أثر نهائي سواء في الإقليم والعالم. لأن إذا أنت حصلت على منتج له أثر، الأسواق الأخرى راح تتسابق في الشراء منك كمنتج نهائي له أثر حقيقي على الأعمال والمؤسسات.
2: كل الشكر لضيفنا الكريم الدكتور طامي الزعبي على ما قدمه من معلومات مهمة حول هذا المجال الحيوي والمتسارع للذكاء الاصطناعي.
0: الشكر موصول لكم المذيعين النشيطين صراحة مشاعل وعبد الله في تفاعلهم في هذا الموضوع، كذلك شكر موصول للمستمعين.
1: شكرا لك، مع السلامة.
2: حياك الله.
1: إذن مستمعينا بكذي وصلنا معكم للختام، إن شاء الله راح نلتقي معكم الأسبوع الجاي بنفس الموعد من برنامج الكويت في أسبوع. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد طلال بن حسين ومحمد الشمري،
2: ومن التقديم عبد الله الصفار ومشاعل الزنكوي،
1: تنسيق ومتابعة فاطمة النجار،
2: من الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي،
1: وتنفيذ على الهواء حسين الخالد،
2: أما قائد عمل الكويت في أسبوع المخرج محمد شمسة.
1: مع السلامة،
2: في أمان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 3:00 عصرا. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعقد اجتماعا مع كبار مسؤولي الأمن القومي ويتلقى إحاطة بشأن آخر مستجدات المفاوضات مع إيران. قائد الجيش الباكستاني يجري محادثات في طهران ضمن جهود بلاده لمنع التصعيد في المنطقة. الخارجية الفرنسية تؤكد أن إغلاق مضيق هرمز سابقة خطيرة، وأن عبور الحاملة تشارلز ديغول قناة السويس إشارة سياسية قوية للغاية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدات وقرى في جنوب لبنان، عشرات الشهداء والجرحى بغارات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يقول أن القوات الأوكرانية استهدفت مصنع كيماويات شملت معدات طائرات وطائرات مسيرة ومحركات صواريخ وتفجيرات. الرئيس التشيكي يدعو دول حلف الناتو إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بما يكفي للرد على سلوك موسكو الاستفزازي اتجاه الحلف. تايوان تقول أن الصين نشرت أكثر من 100 سفينة

0: في المياه الإقليمية، عشرات الضحايا في تفجير منجم للفحم في الصين، والرئيس الصيني يدعو لمحاسبة المسؤولين. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: هنا
2: من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
3: يا مالو يا مالو يا مالو يا مالو،
2: لحظة بلحظة.
4: وطني
2: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.

0: الكويت، القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد وطن واحد.
1: شعبنا شعب كريم رفع الحب مقامه، يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة،
2: يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة.
0: إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.

0: صدفة.
1: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
2: كلما زادت المحن حولها أوغس الزمن،
1: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: عزيز المواطن والمقيم، ابتعد عن الإشاعات التي تزرع الخوف، واستمع إلى الخبر من مصدره الرسمي. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
2: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتاً لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
3: هنا الكويت،
4: نجوم القمة
3: نافذة على التاريخ.
2: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول

للتلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموحاً.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طلّى واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج من الإرشيف. من الإرشيف، لأن الحاضر ثمرة الماضي والذاكرة مستودع الحقيقة، نجول في دهاليز الإرشيف فتفتح الملفات لنعيد كتابة القصة كما هي من الإرشيف. إعداد ناصر العتيبي، تقديم محمد الحزيم، مشاعل السعيد، تنفيذ عباس الفهد. برنامج من الإرشيف، إخراج عقيل أشكناني.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة والانطلاقة الجديدة من برنامج من الأرشيف.
1: أسعد الله مساءكم مستمعي إذاعة دولة الكويت، وحياكم الله من جديد.
2: التاريخ ليس مجرد أوراق، فالتاريخ حياة نعيد روايتها لكم، فمن الماضي نستلهم الحكاية.

مستمعينا الكرام، في عام 1952 جلس مايكل فنتريس وهو شاب بريطاني يبلغ من العمر 28 عاما أمام مجموعة من الألواح الطينية المحفورة بخطوط غريبة اكتشفت في جزيرة كريت اليونانية. وكان العلماء قد أمضوا 50 عاما كاملة عاجزين عن فهم رمز واحد منها، لم يكن عالما لغويا بالمعنى الأكاديمي الصارم، بل كان مهندسا معماريا يتعامل مع الشفرات والأنماط كهواية عقلية عميقة. لكنه في ذلك العام فعل ما عجز عنه كبار اللغويين، إذ أعلن أن تلك الكتابة التي سميت الخط ألف والخط باء هي في الحقيقة شكل مبكر جدا من أشكال اللغة الإغريقية يسبق هوميروس وإلى ذاته بقرون طويلة. كان ذلك الإعلان بمثابة زلزال في عالم الآثار واللغويات، لأنه أثبت أن الحضارة الميسينية التي كان يراها كثيرون مجرد أسطورة شعرية كانت حضارة حقيقية قائمة لها إدارتها.

0: وبيروقراطيتها ولغتها المكتوبة.
1: لكن ذلك الانتصار الرائع لفانتريس لم يكن إلا واحداً من معارك طويلة الأمد خاضتها البشرية في سبيل استعادة أصوات حضارات ظنت أنها أسكتتها السنين. واليوم سنستعرض لكم تلك القصص الاستثنائية ليس كسلسلة من الانتصارات الأكاديمية فقط، بل كقصة إنسانية عن الإصرار على سماع أصوات من رحلوا، وعن الرفض العميق لقبول أن تختفي حضارة بأكملها دون أن تترك لنا ما يكفي لنفهم أنها كانت هنا، وأنها كانت تفكر وتشعر وتحلم وتكتب بنفس الإلحاح الإنساني الذي يسكننا نحن اليوم. قبل أن نفهم كيف يفك العلماء رموز اللغات الضائعة، لابد أن نفهم لماذا تضيع اللغات أصلاً؟ لأن الضياع ليس حادثة عشوائية، بل هو في الغالب نهاية منطقية لسلسلة من الأسباب المتشابكة التي حين ندرسها ندرك أن كثيراً من اللغات التي نتحدثها اليوم ليست إلا بمنأى عن مصير مشابه في المستقبل البعيد. تضيع اللغات بثلاثة طرق رئيسية تتقاطع في أحيان كثيرة وتتضافر لتنتج النتيجة ذاتها. الطريق الأول هو الانقراض الكامل للمجتمع الناطق باللغة نتيجة كارثة طبيعية أو غزو عسكري أو وباء مبيد.
0: الحضارة الميسينية في اليونان انهارت حوالي عام 1200 قبل الميلاد في حدث غامض يسميه المؤرخون انهيار العصر البرونزي، الذي أسقط في غضون جيل أو جيلين كامل الشبكة الحضارية المتشابكة في شرق البحر المتوسط دفعة واحدة. والطريق الثاني هو الاستيعاب القسري أو الطوعي في لغة أقوى، كما حدث لعشرات اللغات الأصلية في القارة الأمريكية حين حلت الإسبانية والبرتغالية والإنجليزية مكانها بقوة الاستعمار والسلطة والتعليم الإجباري. أما الطريق الثالث فهو الأكثر خفاء، وهو الانزياح التدريجي البطيء حين تتوقف الأجيال الجديدة عن توريث اللغة لأبنائها لأسباب اقتصادية واجتماعية، أو لأنها ببساطة لا ترى فيها مستقبلا نافعا. وتقدر منظمة اليونسكو العالمية، وهي منظمة مختصة بالعلم والثقافة، في تقاريرها المتخصصة أن نحو 40% من اللغات البشرية الحية اليوم مهددة بالانقراض، وأن لغة ما تختفي في المتوسط كل 14 يوما حول العالم. وحين تختفي لغة يختفي معها نظام كامل لرؤية العالم وتصنيفه والتعامل معه، لأن كل لغة تحمل في بنيتها ومعجمها وقواعدها طريقة فريدة في تقطيع الواقع وإدراك الزمن والعلاقات التي لا وجود لها في أي لغة أخرى. وهذا هو الخسارة الحقيقية التي لا يمكن تعويضها حين يصمت آخر المتحدثين بلغة ما إلى الأبد.
1: من أعظم ما أنجزته الإنسانية في رحلة استعادة اللغات الضائعة قصة فك رموز الهيروغليفية المصرية، وهي قصة تجمع بين الصدفة والعبقرية والمنافسة الوطنية في كوكتيل نادر الحدوث في تاريخ العلم. لقرون طويلة ظلت الكتابة الهيروغليفية التي غطت جدران المعابد المصرية وأوراق البردي، وهي مادة مشابهة للورق السميك، كانت تستخدم قديماً للكتابة وجدران المقابر الفرعونية مجرد قطع من الجماد القديمة والتي لا تفضي إلى فهم. وكان العلماء الأوروبيون يتأملونها بإعجاب ومحبة، لكن دون أدنى أمل حقيقي في اختراقها، حتى جاء عام 1799 حين عثر أحد ضباط حملة نابليون في مصر على حجر بازلتي بالقرب من مدينة رشيد في الدلتا المصرية، كتب عليها نص واحد بثلاث لغات وثلاث كتابات مختلفة في آن واحد، واللغات هي الهيروغليفية والديموطيقية والإغريقية. كان ذلك الحجر الذي بات يعرف عالمياً بحجر رشيد، وهو المفتاح الذي انتظره العلماء دون أن يعلموا أنهم ينتظرونه.
0: ولكن فك شفرته لم يكن في لحظة واحدة، بل كان سباقا علميا ممتدا على عقدين من الزمن بين العالم الإنجليزي توماس يونغ والعالم الفرنسي جان فرانسوا تشامبليون. يونغ وضع الأساس حين اكتشف أن بعض الرموز الهيروغليفية تمثل أصواتا لا معاني، وهو ما كسر الاعتقاد السائد بأن كل رمز هو صورة لمعنى. لكن تشامبليون الذي كان يتقن القبطية وهي السليلة المتأخرة للمصرية القديمة توصل عام 1822 إلى الحل الكامل حين أدرك أن الهيروغليفية نظام هجين يجمع بين الرموز الصوتية والرموز الدلالية في آن واحد، وهو ما فتح أمام البشرية نافذة على أكثر من 3000 سنة من الحضارة المصرية التي كانت تتحدث على جدران معابدها دون أن يسمعها أحد منذ القرن الرابع الميلادي حين صمتت الهيروغليفية في ذلك الوقت إلى الأبد. ولكن انتصار حجر رشيد وفك رموز الهيروغليفية كان ممكنا لسبب واحد جوهري، وجود ذلك النص المكتوب بثلاث لغات الذي وفر نقطة ارتكاز مرجعية واضحة للمقارنة والاستنتاج. فماذا يفعل العلماء حين لا يجدون مثل هذا المفتاح الثمين؟ هذا هو التحدي الحقيقي الذي يواجه الباحثون فيما يسمى باللغات المجهولة الكاملة، وهي اللغات التي لا نملك عنها أي نقطة مقارنة معروفة.
1: الخط ألف الذي هو شقيق الخط باء الخطي الذي فكه فانترس لا يزال حتى اليوم مقاوما لكل محاولات الفك والتأويل، وذلك لأن اللغة التي يسجلها يرجح أنها لغة الحضارة المايونية في جزيرة كريت، وهي لغة منعزلة لا صلة واضحة لها بأي لغة معروفة أخرى، وكذلك الحال مع نظام الكتابة الإندوسي المكتشف في حضارة وادي الإندوس التي ازدهرت قبل 4000 سنة فيما يعرف اليوم بباكستان والهند الشمالية الغربية، وتضم مجموعة نقوشها المكتشفة نحو 4000 نقش لا يتجاوز معظمها 5 رموز، وهو ما يجعل التحليل الإحصائي الضروري لفك الشفرات شبه مستحيل لقصر النصوص وندرة تكرار الأنماط بما يكفي للاستنتاج. في مثل هذه الحالات المحيرة يلجأ العلماء إلى ما يسمى بالتحليل الداخلي البحت، إذ يدرسون تكرار الرموز ومواضع ظهورها ومحيطها الآثاري والثقافي أيضاً لاستنتاج ما يمكن استنتاجه حول طبيعة الكتابة دون أن يتمكنوا بالضرورة من قراءتها قراءة كاملة.
0: مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود.

0: خلف كل معلومة قصة، وبين السطور نجد الحقائق، ومن عمق الوثائق المنسية نأتيكم بالخبر والقصة التي لم تروى بعد.
1: عودة لكم مستمعين الكرام وبرنامج من الأرشيف. مستمعين الكرام، تبقى تلك اللغات المجهولة الكاملة بمثابة أبواب موصدة تقف أمامها الإنسانية بكل أدواتها المتطورة، عاجزة عن الوصول إلى ما وراءها. في منتصف القرن العشرين، وتحديدا في عقديه السادس والسابع، دخلت اللغويات التاريخية مرحلة جديدة كليا، حين بدأ العلماء يدركون أن فك رموز اللغات الضائعة لا يجب أن يقتصر على انتظار حجر رشيد جديد أو وثيقة ثنائية اللغة تأتي بها الصدفة السعيدة. بدأ المنهج المقارن يؤتي ثماره الحقيقية في إعادة بناء لغات لم تترك وراءها أثرا مكتوبا واحدا، وهو ما يسميه المختصون بإعادة البناء اللغوي الأصلي. المبدأ يقوم على منطق بسيط في ظاهره وعميق في تطبيقه. اللغات المنحدرة من أصل واحد تشترك في قواعد صوتية وصرفية وقاموسية، يمكن من خلال المقارنة الدقيقة بينها استنتاج ملامح اللغة الأم التي أنجبتها جميعا. وأبرز مثال على هذا المنهج هو إعادة بناء ما يعرف باللغة الهندية الأوروبية الأصلية، وهي اللغة التي يرجح أنها كانت تستخدم قبل نحو 6000 سنة في منطقة السهوب الأوراسية شمال بحر قزوين، ولم تترك وراءها سطرا مكتوبا واحدا.
2: لكن بمقارنة دقيقة ومنهجية بين السنسكريتية واليونانية واللاتينية والفارسية القديمة والجرمانية البدائية، توصل اللغويون إلى إعادة بناء آلاف الكلمات من تلك اللغة الأم المفترضة، بل وبعض قواعدها الصرفية الأساسية. وهذا يعني أن الإنسانية تستطيع اليوم أن تقرأ ولو جزئياً لغة لم يكتب بها أحد قط على أي سطح، ولم يتركها أحد في أي مكان، بل استعيد

0: عدت من بين ثنايا اللغات التي نشأت منها كما يستعاد خيط مفقود من نسيج لا يزال قائماً. ما كان يستغرق من العلماء عقوداً من العمل المتعب تغير تغيراً جذرياً في العقد الأول من الألفية الثالثة حين دخلت أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليل الحاسوبي الكبير ميدان اللغويات التاريخية وفتحت آفاقاً لم يتجرأ أكثر المتفائلين على تخيلها. قبل عصر الحوسبة كان فك شفرة لغة مجهولة يعني أن يجلس باحث أو فريق صغير أمام مجموعة نصوص ويحاول يدوياً رصد الأنماط وتكرار الرموز واستنتاج البنى الصرفية والنحوية بطريقة تستنزف السنين وتعتمد اعتماداً كبيراً على الحدس والخبرة الشخصية المتراكمة لدرجة أن الشخصية الفذة كانت أحياناً العامل الحاسم الفارق.
1: أما اليوم فباتت الخوارزميات قادرة على تحليل آلاف النصوص في ثوان واستخراج الأنماط الإحصائية الخفية التي تعجز العين البشرية عن رصدها في عمر باحث كامل متمرس. في عام 2020 نشر فريق من باحثي معهد ماساتشوستيتس للتكنولوجيا من كامبريدج في الولايات المتحدة الأمريكية بحثاً أثار موجة واسعة من الاهتمام العلمي. أعلنوا فيه أن خوارزمياتهم المتخصصة تمكنت من ترجمة جزء معتبر من الكتابة الأوغارتية وهي لغة قديمة من سوريا حالياً في غضون أيام قليلة فحسب، في حين استغرق اللغويون التقليديون عقوداً للوصول إلى النتيجة ذاتها. وفيما يخص الكتابة الإندوسية المحيرة، تحاول فرق بحثية متعددة اليوم تدريب نماذج تعلم الآلة على الأنماط الموجودة في النقوش المكتشفة، أملاً في اكتشاف بنى خفية تكشف طبيعة تلك اللغة ولو بشكل جزئي. غير أن العلماء يحذرون في الوقت ذاته من أن الذكاء الاصطناعي أداة قوية، لكنه ليس الحل الأمثل دائما، لأن أي خوارزمية مهما بلغت قدرتها تبقى رهينة جودة البيانات المتاحة وحجمها، وحين تكون النصوص قصيرة ونادرة كما في الحضارة الإندوسية تبقى الأداة الأقوى في العالم عاجزة عن ملء الفراغ الذي تركه غياب النصوص الكافية.
0: لا يقتصر الجانب الإنساني في قصة اللغات الضائعة على ما مضى من تاريخ بعيد، بل له حضور حي مؤلم في عالم اليوم يلمسه من يبحث عنه. في أستراليا ما زال علماء الألسنية يتسابقون مع الزمن لتوثيق مئات اللغات الأصلية للشعوب الأبوروجينية، وكثير من تلك اللغات لا يتحدثها اليوم سوى حفنة من المسنين الذين حين يرحلون لن يترك العالم خلفهم ما يكفي لإعادة بناء تلك اللغة من جديد. وفي أمريكا الشمالية كانت اللغة الأخيرة لبعض قبائل الشعوب الأصلية تختفي كل بضع سنوات، وبعض تلك اللغات لم يوثق منها سوى قوائم مفردات متفرقة دونها مبشرون أو مستكشفون في القرن التاسع عشر دون أن يفهموا أحياناً البنية الحقيقية لما يدونون، وهذا حقاً أمر مؤسف. لكن في مقابل هذا الواقع المحزن ثمة قصص نهضة لغوية ملهمة تثبت أن اللغة ليست محكوماً عليها بالموت حتماً حين يتراجع عدد متحدثيها. لكن في مقابل هذا الواقع المحزن ثمة قصص نهضة لغوية ملهمة تثبت أن اللغة ليست محكوماً عليها بالفناء حتماً حين يتوقف آخر المتحدثين بها.
1: أبرز تلك القصص هي ملحمة إحياء اللغة الكورونية في جنوب غرب إنجلترا، فبعد أن أعلن المؤرخون وفاتها رسمياً في أواخر القرن الثامن عشر بوفاة آخر المتحدثين بها، ظلت هذه اللغة مجرد حبر على ورق في مسرحيات قديمة ومخطوطات منسية لأكثر من 100 عام، حتى جاء مطلع القرن العشرين حين قرر باحثون ومتحمسون على رأسهم هنري جينز أن الصمت ليس قدرا محتوما، وبإرادة استثنائية بدأوا عملية تعدين لغوي في النصوص القديمة، فاستخرجوا القواعد والمفردات من قصائد كتبت في العصور الوسطى وأعادوا تركيب هيكل اللغة من جديد. لم يكتفوا بجمع الكلمات بل طوعوها لتناسب العصر، واخترعوا مصطلحات للسيارات والهواتف والحياة الحديثة مستلهمين جذورها العتيقة. واليوم وبعد قرنين من الصمت التام، عادت الكورونية لغة حية تدرس في المدارس وتسمع في الأغاني، والأدهى من ذلك أن هناك جيلا جديدا من الأطفال يولدون اليوم وتعتبر الكورونية لغتهم الأم في واحدة من أندر حالات الإعادة اللغوية في التاريخ الإنساني.
0: وللغات الضائعة أبعاد تتخطى حدود اللغويات والأثريات لتمس السياسة والهوية والصراع على الذاكرة الجماعية للشعوب بطرق أكثر حدة ورهنية مما يظنه الكثيرون. حين يعلن علماء الآثار اكتشاف نصوص جديدة بلغة مجهولة في منطقة تتنازع عليها شعوب متعددة، كثيراً ما يصبح ذلك الاكتشاف ورقة سياسية في نزاعات على الأحقية التاريخية والهوية الأصيلة. الحضارة الإلامية التي ازدهرت قبل أكثر من 4000 سنة تركت وراءها نصوصاً بالخط الإلامي القديم المجهول حتى الآن، وكل تقدم في فهم تلك النصوص يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنقاشات معاصرة حول عمق الحضارة وامتدادها التاريخي، وكذلك الحال مع الكتابة الأوغاريتية السورية التي حين فكت رموزها أضافت بعداً جديداً لفهم الجذور المشتركة بين اللغات السامية، وغيرت طريقة رؤية العلماء للصلة التاريخية بين الفينيقية والعربية والآرامية. فاللغة في نهاية المطاف ليست مجرد أداة تواصل بين أفراد يعيشون في حقبة بعينها، بل هي أرشيف حي يحمل في طياته رؤية العالم وأنظمة القيم والصلة بالطبيعة والروحانيات التي بنى بها مجتمع ما فهمه لنفسه وللكون من حوله على مدى أجيال متعاقبة.
1: مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود.
2: بين التساؤلات الحاضرة وتلك الشخصيات التي عبرت مسامعنا، نبحث في الأرشيف لنأتيكم بالقصة كما هي.

عودة لكم مستمعين الكرام وبرنامج من الأرشيف. أيها الأحبة، حين تفكك شفرة لغة ضائعة لا نستعيد مجرد كلمات وجمل، بل نستعيد طريقة تفكير إنسانية فريدة كانت مهددة بالاندثار الكامل، وهذا وحده يكفي مبررا لكل الجهد الذي تبذله الإنسانية في هذا الميدان. ونحن نصل اليوم إلى ختام هذه الرحلة الاستثنائية في عالم اللغات الضائعة وأسرار الحضارات الصامتة. ندرك يقينا راسخا أن ما يدفع علماء اللغويات وعلم الأثار إلى قضاء حياتهم المهنية في محاولة فك رموز نصوص ربما لن تقرأ كاملة أبدا، ليس مجرد فضول أكاديمي فقط أو طموح مهني ضيق، بل هو شيء أعمق وأكثر إنسانية من ذلك بكثير. إنه الرفض العميق لقبول أن إنسانا ما أمضى حياته يفكر ويشعر ويكتب ثم أسدل عليه الزمن ستارا أبديا كأنه لم يكن. كل لغة تفكك شفرتها هي استعادة لصوت إنساني كان يكاد أن يمحى، وكل كلمة تقرأ بعد صمت آلاف السنين هي اعتراف متأخر بأن من كتبها كان هنا وكان يستحق أن يسمع. تلك الرحلة من حجر رشيد وتشامبليون إلى خوارزميات الذكاء الاصطناعي وقواعد بيانات الأنماط الصوتية تخبرنا شيئا عميقا عن طبيعة الإنسان ذاته، أنه لا يستطيع أن يقبل بالنسيان حين يعلم أن الذاكرة ممكنة. وهذا

حفظ للنسيان هو ربما أجمل ما في الطبيعة الإنسانية وأكثرها دلالة على ما يميز هذا الكائن عن غيره من المخلوقات. في المرة القادمة التي ترون فيها نقول

0: استعادة تلك القراءة مسؤولية تقع على أكتاف كل من يؤمن بأن الحضارة الإنسانية واحدة متصلة لا تبدأ بنا ولا تنتهي بنا. ختاماً، شكراً لكم مستمعينا الكرام لإصغائكم لهذا السرد الذي أبحرنا فيه معاً في أعماق الزمن والحضارات القديمة، وإلى أن نراكم في حلقة جديدة بإذن الله نبحر فيها في قصة إنسان أو فكرة أو حدث يستحق أن يروى. دمتم في حفظ الله ورعايته،
1: إلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج من الأرشيف، تقبلوا تحيات فريق العمل: ناصر العتيبي، محمد الحزين، مشاعل السعيد، عباس الفهد. برنامج من الأرشيف، إخراج عقيل أشكناني.

تحية فخر وإجلال لرجال الأمن لمن يسهرون في الليل لكي ينام الوطن مطمئناً ويقفون على الثغور لكي تبقى الكويت آمنة مستقرة.

0: عيون الدولة الساهرة وسواعدها الحازمة وقلوبها التي تنبض حرصاً على أمن الناس وسلامتهم، وإذا اضطربت الأحوال كانوا حضوراً، وإذا تكاثرت التحديات كانوا ثباتاً، وإذا عصفت الأزمات كانوا أماناً واطمئناناً.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعقد اجتماعا مع كبار مسؤولي الأمن القومي ويتلقى إحاطة بشأن آخر مستجدات المفاوضات مع إيران. قائد الجيش الباكستاني يغادر طهران بعد إجراء مباحثات لمناقشة الجهود والمبادرات الدبلوماسية الرامية لمنع التصعيد وإنهاء الحرب. رئيس المنظمة البحرية الدولية يؤكد رفض المنظمة القاطع لأي اقتراحات بفرض رسوم عبر عبور على السفن المارة في مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدات وقرى في جنوب لبنان. عشرات الشهداء والجرحى بغارات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت مصنع كيماويات يشمل معدات طائرات وطائرات مسيرة ومحركات صواريخ وتفجيرات. الرئيس الشيكي يدعو دول حلف الناتو إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بما يكفي للرد على سلوك موسكو الاستفزازي اتجاه الحلف. تايوان تقول إن الصين نشرت أكثر من 100 سفينة في المياه الإقليمية. عشرات الضحايا في انفجار منجم في الصين. والرئيس الصيني يدعو لمحاسبة المسؤولين. وزير الخارجية الأمريكي يزور الهند لطي صفحة توتر العلاقات بين البلدين. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم قصة بداية. هنا قصة بداية، لا نروي ما حدث فقط، بل نقترب من تلك اللحظة الأولى من الشرارة التي غيرت مسار الإنسان وفتحت له فصلاً جديداً في هذه الحياة، في حياة كل منا بداية لا تنسى، قرار صغير صنع فرقاً، ألم علمنا الكثير، أو حلم بسيط كبر حتى صار واقعاً. في هذا البرنامج نبحث عن الصدق لا عن الكمال، عن الضعف حين يتحول إلى قوة، وعن الطريق حين كان مجهولاً. نصغي للقصص كما هي نابضة وإنسانية، لأن كل بداية تحمل حكاية تستحق أن تروى.
1: برنامج قصة البداية من الإعداد سحر الرقم، تقديم بدر الولدعي، مشاعل السعيد، التنفيذ أبرار المطوع. قصة البداية للمخرج عبد العزيز الصايغ.

0: القصد بداية. في هذا البرنامج لا نبحث عن الكمال، بل نبحث عن الصدق، عن الضعف الذي تحول إلى قوة، وعن الطريق حين كان في بدايته مجهولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام. هذه حلقة جديدة من برنامج قصة البداية، والبدايات دائما تكون جميلة، وجميل أن تكون البدايات يعني فيها سهولة وفيها توفيق من الله سبحانه وتعالى. لكن البعض عندما تكون هذه البداية متعثرة نوعا ما، تجد هذا الرجل نوعا ما يعني يحوش إحباط، والشخص الواعي هو اللي يحاول مرة ومرتين وثلاث. دائما البدايات جميلة، وراح نتكلم اليوم عن موضوع آخر جدا يعني مختلف في عن حلقاتنا السابقة. البدايات تكون مهمة، واليوم راح ناخذ جولة في بدايات ضيفنا اللي مشرفنا في الاستديو، الرحالة المهندس أنور الخالدي. حياك الله.
1: الله يحييك ويسلمك ويخليك، ومشكور على الاستضافة هذه، سعيد وجودي هنا معكم.
0: يمكن خلينا ناخذ، يمكن الحين المستمع بيعرف من هو المهندس أنور الخالدي الرحالة.
1: أولا كوني شخص كويتي، شاب كويتي، طبعا ولدت وتربيت في مجتمع نحب الحركة من وإحنا صغار. طبعا من نود من المدرسة تشوفنا على طول يا قاري يا كرة قدم يا ألعابنا الشعبية، ف انولدت معي الحركة اللي دائما أنا أحب أسويها. يعني مع الوقت، مع نهاية الثانوية العامة وقبولي إني أكمل دراستي الخارجية في خارج الكويت، بديت أشوف هناك أماكن ما كنا نشوفها بالكويت، تضاريس جميلة، مسارات حلوة، فبدت عندي شوي هواية المشي الطويل. يعني كنت أخذ معي بس بطل ماي وأمشي، ما كانت في طبعا نفس الحين الخدمات موجودة الحين، مثلا جي بي اس ولا تلفونات ولا شيء، فكان معي شرايط، كل ما امشي مكان ابط شريطة عشان اعرف ودتي،
0: عشان ما ضيعت
1: اعرف ودتي. طبعا مع الوقت حبيت الشغلة هذه، قمت اسويها اسبوعيا، حاولت اخذ معي ربعي، حاولت اخليهم يجربون الشغلة هذه. خلال نهائي الدراسة وعودتي للكويت، طبعا شغلت كأي شخص في بداية حياته المهنية أن يكون مستقبله، يكون عائلة. انجرفت شوي مع الحياة المهنية، الحياة الروتينية،
0: لكن الشغف لازال
1: الشغف
0: في بالك.
1: نعم،
0: مو قادر تهده وتبي ترد له، لكن تحاول انك تاخذ لك بريك من هذه الحياة الروتينية اللي كلنا يعني دوام بيت، الحياة الأسرية بشكل عام، لكن مو لاقي الفتشة ولقيتها.
1: طبعا أنا أقدر أقول أنا أجلته لكن ما نسيته.
0: نعم. يعني
1: فلأن مثل ما قلت لك، انجرفت بالحياة هذه، كوني إن أضمن حياتي المهنية، حياتي العائلية. مع الوقت حسيت إن الوقت قاعد يأخذني، فهني أنا وقفت وقفة مع نفسي وقلت لا، الحين خلاص أنا كونت نفسي عائليا الحمد لله، مهنيا الحين شنو الشغلات اللي أنا أحبها كشغف؟
0: حلو.
1: الشغف منه هي شغف أو هواية. أنا ما ما ما أكذب عليك، كانت قبل وإحنا صغار هواية. زين، لكن حلو. مع الكبر هني الهواية تحول إلى شغف. هني بديت أنا قلت لا، لازم أنقلها نقلة معنوية ما بيني وبين نفسي، طبعًا من هواية لشغف إلى تجربة وجزء من حياتي تكون. لأن مثل ما قلت لك هني بالكويت، ما أن إحنا ما نتمتع بتضاريس نقدر نمشي فيها، ولا جو ولا حتى ارتفاعات، فكنت ملزوم أني حتى إذا بمارس الهواية هذه لازم أخذ إجازة وأحجز تذاكر سفر وسافر علشان أمارس هوايتي وشغفي اللي أنا أحبه. يوم عن يوم الشغف هذا يبدأ يتطور إلى تحدي، التحدي هذا يتطور إلى مغامرة شوي، لا صار بيني وبين نفسي أنه لا، أنا أقدر يعني أصعد ون ستيب زيادة، أقدر أتعدى الباوندري أو الحد اللي أنا فيه، أقدر أطلع من الدائرة الراحة اللي أنا فيها. تعودين إحنا بالكويت ولا بأي دول الخليج، دول عربية، ننام فرش مريحة، الحمد لله بيوتنا كلها مكيفة، أكلنا موجود، يعني ما حياتنا شوي فيها رفاهية. حاولت أطلع من الدائرة هذه، دائرة الراحة مالتي، وأجرب نفسي خارجها أشوف هل أقدر ولا لا. ترى مو سهل،
0: طبعا
1: مو سهل، لكن الخطة اللي حطيتها علشان أوصل إلى إلى إلى التحدي هذه طبعا طويلة، ونقدر ندخل فيها بالتفاصيل، لكن إيه هي أصغلتني وخلتني الحين الشخص قدامك اللي هاوي وحاب ويبي يوصل رسالة للناس أن التحدي والسفر والمغامرات شيء جميل جدا.
0: طبعا، لكن في مرحلة، يعني في جزء معين في حياة يعني المهندس أنور، وأيضا انتقالك للاحترافية قريبا بإذن الله تعالى راح يكون أفضل وأفضل مما أنت عليه. الإنسان يتطور بشكل مستمر، مثل ما ذكرت أنت بداياتك كانت في المنطقة،
1: صحيح،
0: ومجرد أنك مشي بعدين انتقل الموضوع إلى أكثر وأكثر، الآن قاعد تكبر فيك الطموح أكبر،
1: صحيح،
0: والأماكن قاعد تزيد عندك،
1: صحيح.
0: الرحالة، يعني خلينا نشوف من هو الرحالة، يعني كيف نطلق على هذا الرجل، هو هذا يعتبر رحالة وهذا لا، هذا مش رحالة.
1: طبعا بنظري أنا العالم إحنا ما نشوفه، العالم لازم أو الأماكن لازم نجربها، يعني نقدر نشوف صورها، نقدر نشوفها بالتلفزيون، نقدر نشوف أفلام عنها وثائقية وبغيرها، لكن لازم نجرب احنا الشغلة هذه. على سبيل المثال يقول لك والله في عجائب دنيا سبعة، صحيح، ونشوفها ونعرفها ونقدر اقدر اسطر لك اياها، بس هل رحت شفتها؟ لا. والله في قمم، اعلى قمم في الغارات ممتازة وجميلة والمناظر فيها حلوة، زين انا اقدر اسولف عنها من هنا لباكر، بس هل جربتها؟ هني يبين عليك من الشخص الرحالة ومن الشخص اللي ناقل لمحتوى. يعني الكل يقدر ينقل محتوى،
0: صح،
1: لكن الرحالة للشخص اللي راح وجرب وزياد على التجربة ينقل خبرته وينقل تجربته إلى الناس، يحاول يأخذهم يجربون التجربة اللي هو جربها.
0: لكن خلينا مثلا نقول أن الرحالة ممكن يكون قاعد يجازف، مرات يروح لأماكن ما حد راح لها، هذا يعني ليفل آخر.
1: شوف، لازم شيء مهم كل حياتنا، طبعا هي سؤال جميل جدا كرحالة، لكن لازم نخطط حق أي شيء نسويه. إذا نتكلم عن رحلة، بروح لها أنا ولا أي شخص مكان ما حد راح له من قبل، ما يصير أنا أخذ جنطتي على قبالي، لا، لازم أخطط لها تخطيط كامل، أول شيء من معدات، أو ثاني شيء من تجهيز بدني وذهني وتخطيط، أشوف الجو، حالة الجو، أشوف الأماكن اللي أنا أقدر أنام فيها، أشوف نوعية الأكل الموجودة هناك متوفرة ولا أقدر أخذ معاي، تخطيط كامل شامل يخليك تقدر تنجز المكان اللي رحت له والتحدي اللي أنت راح تواجهه.
0: أفضل ترتيب وأنك تكتب الأشياء قبل ما تروح لها. طيب أنا ما أعرف عنها شيء مثلاً كمكان جديد أستاذ أنور.
1: أحسنت، سؤال جميل جداً.
0: كيف أرتب لشيء أنا ما أعرف عنه؟
1: هذه دون يعني
0: وصلت إيفرست،
1: مخيم جبل إيفرست،
0: إيه. نعم. ووصلت أكثر من قمة في العالم،
1: نعم.
0: مش الكل وصل هذه الأماكن، هذه أحد المحاور راح أتكلم فيها بعد شوي، لكن أنا أتكلم على الآن على أنك تتطرق لمكان جديد فيها مجازفة كبيرة.
1: صحيح، هني يدو الرحالة واللي يحاول ينقل المحتوى اللي هو والتجربة اللي هو سواها. أنا على سبيل المثال الحين بروح مثلا مخيم جبل إيفرست،
0: حلو،
1: مثل ما قلت ما أعرف، فلازم أشوف الناس اللي راحوا واستفيد منهم وأكلمهم وأخذ من خبراتهم، بناء عليه أخطي الخطوة هذه. أنا الحين بالوضع الحالي اللي قاعد أسويه كالآتي، أروح أماكن أسوي عنها تغيير كامل شامل،
0: حلو،
1: على سبيل المثال 10 أيام كل يوم تغيير شامل كامل بالأكتيفيتيز اللي مفروض تسويها، من خطوات تخطيها، من نوع الأكل، من نوع الأماكن اللي تنام فيها، كم ارتفاع تصعدها، كم نزول تنزلها، شو الأماكن الموجودة، تقدر تحصل ماي حار حق الشاور، تقدر تحصل كود تليفون، شحن كهرباء، في توثيق كامل. توثيق هذا هو راح يسهل حق أي شخص ما راح الأماكن هذه أن يستفيد منها.
0: جميل. المهندس والرحالة أنور الخالدي. استسمحك ناخذ هذا الفاصل ونرجع نكمل برنامج قصة البداية. أحيانا لا تكون البداية صاخبة، بل همسة صغيرة تغير كل شيء. أهلا بكم من جديد، عدنا لكم ونستكمل برنامج قصة البداية، وضيفنا اللي مشرفنا في الاستديو وهذه الحلقة المميزة لأني أنا من عشاق الرحلات الرحالة المهندس أنور خالدي. أهلا بك.
1: تسلم يا حبيبي، مشكور.
0: خلينا أو قبل ما ننتقل لخارج الكويت، خلينا نتكلم عن الكويت أول شيء. الأجواء الكويتية عندنا أماكن يعني الواحد يعني ما يعرف عنها، لكن الرحالة لا وجهوا وحطوا الإضاءة عليها وعرفوا الناس عنها.
1: شوف كهايكنج، لأن أنا
0: جبلية مختص... أنا أقصد إيه. يا بحرية يا جبلية
1: إيه. طبعا أنا مختص في الهايكنج اللي هو المشي الطويل. عندنا إحنا للأمانة أماكن جميلة جدا، واحد يقدر يروح لها، موجودة في شمال الكويت، موجودة في غرب الكويت، أماكن جميلة مهيئة للمشي، لكن يعني تقدر تخلصها خلال اليوم نفسه. يعني مو متعبة، يعني ما فيها تحدي، فيها متعة.
0: وما فيها ارتفاع؟
1: ما فيها ارتفاع.
0: يعني احنا اعتقد جبال كاظمة هي المرتفعة عندنا نوعا ما.
1: ايه لكن
0: يعني هذا على شيء عندنا.
1: ايه لكن انت ما تقدر تقول كجبال انا اقدر اسوي فيه رحلة وتحدي ومغامرة ان نصل جبل كاظمة.
0: صح. لكن طبيعة الارض الكويتية كذي، احنا طبيعتنا سهلة.
1: ايه هذه شغلة من التحديات احنا نواجهها للامانة. ليش؟ لان مثل ما تفضلت احنا عايشين على مستوى سطح البحر. كوننا احنا بنروح اماكن جبليه ولا اماكن مرتفعه، احنا اجسامنا مو مهيئه حق ارتفاعات هذه. ليش؟ لان احنا متعودين احنا عشان على مستوى سطح البحر نسبه اكسجين 100% موجوده هنا عندنا على مستوى سطح البحر.
0: صح.
1: لكن كل ما ترتفع كمان نسبه الاكسجين تقل وجسمك، احنا اجسامنا مو مهيئه الشغلات هذه. فمن كذي في بعض الاحيان نواجه صعوبه بالمرتفعات لان اجسامنا مو مهيئة المرتفعات هذه، غير الناس اللي مولودة وعايشة هناك. من كذي ندرب نفسنا، احنا ندرب نفسنا بعض الأحيان لما نتكلم عن تجهيزات إن شاء الله، أن التجهيز البدني، وإحنا من التجهيزات البدنية أن نحاول وإحنا قاعد نجهز بدني كركض ولا مشي، نحاول مثلا نلبس كمام ونقلل نسبة أكسجين تنفسها بالضبط. عشان نعود الجسم على نسبة أكسجين معينة.
0: صحيح. الكمام اللي يعني يخلي الفتحة صغيرة أن تسحب هواء بطريقة ضيقة جدا كأنك في فوق الجبال.
1: أحسنت.
0: هذا اللي تقصده.
1: أي. أحسنت.
0: فهذا جزء من يعني أغلب الرياضيين يستخدمونه بالجري والماراثونات.
1: أكيد
0: يستخدمون هذا.
1: أكيد لأن أكسجين هو الفيول الجسم.
0: صح.
1: فهو اللي يعطيك يمدك بالطاقة. فأنت إذا تعود جسمك على نسبة أكسجين معينة وتشوف طاقتك قاعد أدابت، سبحان الله جسم البني آدم الإنسان يتكيف. فليش قاعد أقول لك إحنا لما نطلع من رحلاتها ونطلع من دائرة الراحة مالتنا بسرعة نتكيف؟ لأن سبحان الله أنت من تشوف جو بارد أول يوم ما راح تضايق، ما تعود عليه، ثاني يوم ثالث يوم خلاص جسمك راح يتكيف. فنفس الشيء الجسم بالنسبة لنسبة الأكسجين، لما تعود بالتكيف إنه ياخذ نسبة أكسجين قليلة فما راح تواجه مشاكل هناك اللي هو إحنا نقدر نسميه عدو الهايكينج الأول اللي هو الشيء يسمونه داء المرتفعات. هذا مرض يصيبك هناك، يعني بما معناه ينهي مغامرتك.
0: الله، ليش؟
1: لأنه هو يتكون من سببه الرئيسي نقص الأكسجين وعدم تكيف الجسم.
0: يعني في المخ تقصد أن نقص الأكسجين في الجسم
1: بالجسم كامل
0: ممكن تفقد الوعي
1: يعني هو له مراحل. المرحلة الأولى صداع مزمن لأن نسبة الأكسجين غلت فتصير فيك صداع. تيجي المرحلة الثانية اللي هي عدم القدرة على النوم. والمرحلة الثالثة فقدان الشهية. فأنت تخيل هذه الستيج 1، هذا الفيز 1، ثلاث مراحل هذه كافية تخلي أي شخص يستسلم. تخيل صداع وما تنام وأنت فقدان شهية. فشغلات هذه منتلي عقليا راح تخلي أي شخص مو مهيئ ذهنية. طبعا احنا جزء من التجهيزات اللي نسويها تجهيز الذهني، بعد جهزة ذهنيا. اذا انت مو مجهز ذهني سهل انك تستسلم وترجع. طبعا اذا عديت المراحل هذه، طبعا في شغلات وايد عوامل تساعدك انك تعديها، اللي هي واحدة منها شرب الماء بكثرة، لأن الماء يحتوي على نسبة أكسجين، والأكسجين أنت محتاجة بجسمك، فيعوض نسبة الأكسجين القلة الموجودة بالهواء فتعوض فيها جسمك. في بعض الأحيان في أدوية نقدر نستخدمها تساعد على الجسم إنه ما يحرق أكسجين زيادة فيضل الأكسجين بالدم. في عامل ثالث مهم جدا دائما احنا نسويه مع الناس اللي نصعدهم قمم، ان نصعد لما نصعد بارتفاع معين وقت النوم ننزل شويه بارتفاع، لما نرتفع بارتفاع الجسم يكون في ضغط معين وننزل على طول، هني الجسم يعطي اشارات ان الدم تكون كريات دم حمراء زياده اللي هي مسؤوله عن نقل الاكسجين. طبعا هذه كفيز 1. الفيز الثاني الخطير اللي احنا على طول لازم حزتها نقول حق المشترك ولا المغامر انه ينزل، اللي هو مثل ما قلت لك الدوخه. الدوخه
0: وعدم القدره على النوم،
1: هذا قدر
0: هذا اول شيء بدايات
1: الدوخه وعدم فقد والتشتيت ذهنيا، تكون مشتت ذهنيا يعني تكلم تحس انه في تشويش
0: مو معك
1: ذهني. وعزك الله مكرم السامع اللي هو القي اللي هو الترجيع. هني احنا لازم وقتها النزلة على طول، على سبيل المثال اذا كنا على ارتفاع 4000 لازم النزلة احنا على الاقل 500 الى 1000 متر ننزل المشترك لما عشان ياخذ طاقته وقواه، بعد ذيك الساعة نغيمه طبيا نشوف هل يقدر يكمل او يرجع.
0: وهذه إشكالية أيضا، يمكن شفنا كثير من المقاطع اللي يعني يفقدون أصابعهم، وليش يوصل لهذه المرحلة؟ يعني كيف وصل لأنه يفقد أطرافه؟
1: طبعا هذا نسميه احنا
0: محاسف هذا الموضوع.
1: هذه بالأماكن المرتفعة جدا يكون فيها أماكن ثلجية وأماكن يعني درجة حرارة تكون يعني نازلة عن المستوى الطبيعي.
0: متى يعني ناقوس الخطر عند ارتفاع كم؟ من بعد هذا الارتفاع ترى الموضوع جد،
1: شوف
0: والموضوع احترافي مش اي احد يصعد.
1: شوف طبيعي، بالطبيعي خلينا نتحكي الحين طبيعي ونتحكي موضوع احترافي كطبيعي. حق اي هاوي انت فوق ال 2500 هني الموضوع يبدا جد. فوق 2500 متر فوق سطح البحر،
0: كيلوين
1: كيلوين ونص
0: كيلوين ونص
1: هني يبدا الموضوع جدي حق اي شخص. لله الحمد احنا هنا بالكويتر ما عندنا يعني يعني احنا عندنا طبعا ارتفاعات في دول الخليج طبعا مثل عمان والامارات والسعوديه، لكن الحمد لله احنا بالكويت ما عندنا. لكن وقت السفر فوق ال 2500 موضوع يبدا شويه جدي، لكن طبيعي الكل يقدر عليه. كل ما تصعد كل ما يغلي الاكسجين، كل ما تصعد كل ما يغلي الاكسجين. جسمي انا مختلف عن جسمك انت، مختلف عن جسم المستمعين.
0: صح.
1: أنا يمكن أقدر أتحمل أول سفرة لي يمكن تحملت 5000، يمكن تقدر تحمل 6000، في شخص يمكن ما أقدر يتحمل حتى 1000. أجسام مختلفة، لكن ناقوس الخطأ ولا الارتفاع اللي يسمون أصلا معترف بالعالمية، معترف عالميا اللي هو فوق يسمونه الديث زون، منطقة الموت، اللي هي فوق 8000. فوق 8000 هاي يسمونها منطقة الموت. هني أنت اي شخص طبيعي ما يقدر يصعد بدون اكسجين، جهاز اكسجين. الا الناس اللي متعوده اللي عايشه بالمناطق هذه. على سبيل المثال نيبال، نيبال تقع في من ضمن سلسله جبال الهيمالايز، باكستان والصين. الله معطيهم قدره ان يصعدون يعني جبال القمم الهيمالايز ال 14 اللي كلهم اغلبهم فوق 8000 بدون اكسجين، لانه مولود وعايش على ارتفاعات. بالمقابل الأوروبيين ولا احنا الأسويين الثانيين او شغاسي من شرق الأوسط ولا حتى دول افريقيا، ما اقول لك يعني مستحيل، لكن صعب جدا جدا جدا صعود تعدي 8000 متر بدون اكسجين مساعد. لان مثل ما قلت لك عند 8000 نسبة اكسجين بالجو توصل الى 30% 35%،
0: قليلة جدا
1: قليلة جدا. يعني
0: الشعور قاعد يعني تسحب هواء من خرم إبرة،
1: الشعور
0: يعني صغير جدا، أتوقع وضيج المكان هذا كنفس أنا.
1: إيه يعني أخوي بدر الشعور شنو تحس فيه؟ أنت مو تعبان لكن أنت ما مو قادر تنفس.
0: صح.
1: يعني يعني مو قادر تحرك، ليش؟ إنه ما في طاقة وجسمك أكسجين اللي هو اللي يحركك، فيكون يعني ناقوس الخطأ فوق 8000.
0: أكيد يمكن في كثير من المواقف اللي ودي أنا أخذها وياك، ومواقف أثرت فيك يعني المهندس والرحالة أنور الخالدي، لكن أستسمعك ناخذ هذا الفاصل ونرجع نكمل برنامج قصة البداية.
2: بين الخوف والرغبة تولد أجمل البدايات.
0: أهلا بكم من جديد، عدنا لكم ونستكمل برنامج قصة البداية، وضيفنا اللي مشرفنا في الاستديو الرحالة المهندس أنور الخالدي، حياك الله.
1: الله حيك وسلمك وخليك
0: أبو فهد. يمكن أيضا يمكن خلينا ننتقل الآن، تكلمنا عن الكويت وتكلمنا عن إيفرست، لكن أبي أكثر عن إيفرست. معلومات كثيرة ذكرتها اليوم عن 8000 كيلو هو الاحترافي نوعا ما، يعني عندنا في الخليج أعلى قمة كم؟ وين؟
1: أعلى قمة في الخليج العربي تقع في مسقط في سلطنة عمان، هو جبل شمس على ارتفاع 3100 تقريبا. جبل صخري جميل جدا، في منتهى الروعة. الحمد لله حظيت بصعودة أكثر من مرة. أول شيء طبعا صعدت بروحي، شفت رحلة ممتازة جميلة جدا.
0: عاد سويتها مع جروب. الجروب يهمك وجود مسألة اللياقة البدنية مهمة طبعا، أنت تشوف اللي يروحون معاك، يعني أكيد. مش مجرد تسجيل، ومش مجرد، لا الموضوع خطر جدا عليك، أنت ما يصلح تروح معي. ولا أكيد. تزعل مني تقول له يعني ترى أنت ما تصلح. في أحد في مواقف صارت لك معاهم؟
1: طبعا رحلة جبل الشمس صارت فيها مواقف، لكن لو إذا نتكلم على اختيار المشتركين، لازم اختيار المشتركين مبني على عوامل بدنية وذهنية مهمة جدا. لازم أعرف منتاليتي الشخص، هل يتقبل إن يمشي المشي هذا ووقت التعب يتحكم بأعصابه ولا لا؟ لأن المشي الطويل عند بعض الناس يفقد أعصابه، خصوصا مشي مع ارتفاع، لأن احنا برحلتنا راح نمشي مو مشي على مسار مستوي، لا على ارتفاع. فالشخص اللي مو متعود يمكن شوي راح يتضايق وما راح يقدر. وكون احنا جروب ما نقدر نصعد من نفس الطريق في اثنين ثلاثه بيردون نقدر نرجع معهم. فاقعد معهم اعطيهم جدول تدريبي، جدول تدريبي بدني يحتوي على تجهيز مثل ما قلت لك، تمارين قوه، تمارين لياقه بدنيه قوه، تمارين استطاله، وتمارين يوغا. تقول لي تمارين قوه انا اقدر استوعبها، اللي هي تمارين

0: أرجل تمارين أرجل تمارين معدة وظهر، لأن المشي الطويل ريولك هي اللي
1: طبعا
0: هي شايتك، لكن اللي يدفعك هو عضلة البطن والظهر، فإحنا نركز عليهم. التمارين الاستطالة مهمة جدا، دايم استرتشات استطالة، لأن العدو الأول اللي احنا قلناه للهايكنج اللي هو دائم ارتفاعات، العدو الثاني للهايكنج اللي هي الإصابات العضلية الشد. طبعا لأن خلاص إذا أنت قاعد تمشي ياك شد ولا تمزق، هذا خلاص أنت نهيت رحلتك. فالاستطالات والاسترتشات تعطي العضلة أريحية وفلكسبيليتي، مرونة، أن تقلل من الإصابات، إن راح تضغط الدم فيها زيادة وراح تكون مرنة فتقلل من الإصابات. وتمارين اليوغا هنا عشان التنفس، نعود الناس شلون وقت اليوغا، لأن فيها شوية بوزز، فيها حركات لازم توقف حركة معينة وتمسك نفسك أو تنفس طريقة معينة، فهني الشخص يبدأ يتعود على طريقة النفس. ناهيك عن طبعا تجهيز المعدات والمستلزمات، لازم الأشخاص يكون عندها تجهيز كامل. شنو تجهيز المعدات والمستلزمات؟ حقيبة مناسبة، لأن إحنا المشي راح يكون مشي طويل. لو نتكلم على مثلا رحلة جبل شمس، الأفرج صعود ونزول، أنت تتكلم على 14 كيلو ونص صعود، 14 كيلو ونزول، ما يقارب 16 ساعة. فلازم يكون حقيبتك مريحة بالنسبة لك، تقدر تحط فيها شغلاتك اللي أنت تحتاجها من ملابس، من سناكات، من ماي، وتكون فيها طبعا في جناط تكون فيها اللي هي حوالين الخصر، فيها حزام عشان تساعدك على الحموله.
1: صح.
0: فلازم تكون فت مع مع مع جسمك وتكون جربها. والشغله الاساسيه الثانيه المهمه جدا اللي دائما نقول لهم حق مشتركين لازم يسويها قبل لا يشارك اي رحله، اللي هي عزك الله عز الله مستمعين، هو الحذاء.
1: طبعا
0: الحذاء هو مهم، لانه هو راح يشيل لك الخطوه.
1: صحيح،
0: مهم جدا. وما تقدر،
1: وفي ناس ما تفرق يعني بين اجلك الله والمستمعين بين الحذاء مال هايكنج والحذاء مال جري، يختلف اختلاف جذري ابدا. صح. ولا في تقارب بينهم
0: نهائي،
1: يكون اقسى شوي يعني مقارب لل القاسي هذا مال تقريبا
0: السيفتي شوز. اي هو لازم يكون قاسي من تحت لانه يحميك، لان انت راح تمشي على تضاريس مختلفه، صخريه، طينيه، في بعض مرات ماي، شغلات حاده، فلازم يكون شوي من تحت قاسي، ويكون مقاوم للماي، لازم يكون مقاوم للماي، ويكون احنا دائما نقولهم يكون فوق الانكل. ليش؟ عشان احنا ما نبي اي شيء يدش داخل ويأذيك، صخره ولا وصخ،
1: ربع
0: ربع او بوت، اهم شيء انه ما يكون الحذاء العادي اللي تحت الانكل. ولازم نقول لهم، احنا نقول لهم يجب عليكم يا جماعه قبل اي رحله اذا الحذاء جديد لازم تمشي فيه وتجربه وغيرك تاخذ عليه. ما تقدر تاخذ حذاء جديد رحله بدون لا انت تجربه وغيرك ماخذ عليه. ودائما نقول لهم بعد زياده ان ياخذون اكثر من مقاسهم
1: بشوي
0: نص
1: مربع،
0: نص او الى واحد، لان مثل ما قلت لك بالمرتفعات انت ما عندك مشكله.
1: ليش؟ عشان يدبل الدلاغ مثلا،
0: هو عشان يدبل الدلاغ وقت البدء. صحيح 100%. وعلشان وقت النزول من المنحدرات ريلك انت راح شوي تزلق يا قدام. اذا كان الحذاء مقاسك بالضبط اصابعك شوي راح تتعب. واحنا مثل ما قلنا ما نبي اصابع تتعب، لان اذا ياكل اللي هو البلاستر هذا الابيض اللي بالريل هذا نهى حياتك. فمن كذي المستلزمات اللي نقوله حق الناس، يا جماعه لازم تجيبون ملابس قطنيه.
1: صح،
0: ملابس قطنيه. ليش؟ خصوصا الدلاغات، لان القطن، عفوا صوفيه مو قطنيه،
1: صوف. صح،
0: صوفيه. لان القطن بطبيعته يحبس الرطوبه، فاذا حبس الرطوبه بالرجل هني تطلع لك البلاستر هذا البيض البريولك اللي خلاص اللي ما تقدر تمشي فيها. بالمقابل الصوف يمتص الرطوبه، يمتص رطوبه، واذا تبلل خاصه بالاماكن البارده اذا تبلل سهل انه ينشف بسرعه، مو نفس القطن صعب انه ينشف. فهذه من المستلزمات اللي احنا نقول حق الناس ان يجهزون عليها. ناهيك عن طبعا العصي الهايكنج المهمه جدا، لازم تستخدمونها؟
1: خوذة للرأس.
0: خوذة هذا وقت التسلق طبعا، بس إذا إحنا بنروح
1: يعني حتى الهايكينج لو زلق ولا شيء مثلا.
0: لا شوف
1: هو ضايق بالصعدة
0: ما تقدر خوذة راح تضايق حيل الشخص، لأن أنت بالنهاية راح تغمت شوي راسك، أنت محتاج محتاج بس تحتاج كبوس يحميك من الشمس.
1: أيه.
0: الخوذة إحنا نستخدمها 100% كلامك صح وقت القمم، لما نصعد القمة، لأن صعود القمة عادة السلوب يكون حاد جدا. يعني الارتفاع يكون حاد جدا، فهني خطأ الانزلاق موجود، فالخوذة تكون موجودة. لكن العصي مهمة جدا جدا جدا. إيه عن التجهيز الأخير اللي هو التجهيز الذهني.
1: أه.
0: اللي إحنا نقول حق الناس قبل لا تروح الرحلة، يعني أنا شو سويت معهم جبل شمس يا جماعة، قبل لا تروح الرحلة إحنا راح نبلش رحلتنا الساعة 4:30 الفجر، راح نبلش مسيرنا أول خطوة راح نخطيها 4:30 الفجر، وراح نرجع تقريبا 9 إلى 10 بالليل. أنت هيئ نفسك قبلها، أنت راح تكون نايم شبعان نوم وماكل عدل. هيئ نفسك أن أنت راح تمشي 14 كيلو دون توقف، أو في توقف بريكات بسيطة لكن مع ارتفاع تقريبا إحنا نصعد بالسيارة أبتو إلى حد 2000 1900، والباقي 1100 1200 هذا لازم نصعدها مشي. فهيئ نفسك تمشي، أنت قاعد الصبح مبكر مو متعود تقعد الصبح مبكر، راح تحمل حقيبة زين، راح تلبس عزك الله عز الله مستمعين حذاء شوي ثقيل. الاحتياج الى الى الى ادوات المياه بعض الوقت يكون شوي صعب بالاماكن هذه، لان انت رايح قمه جبل، فالتهيئ هذا الذهني حق الاشخاص قبل الرحله مهم جدا، عشان تشوف الشخص هو مهيئ ولا متحمس ولا متحمس، يقدر يكمل ولا ما يقدر يكمل.
1: جميل جدا هذه التجهيزات، وراح نتكلم اكثر ايضا عن بعض الامور اللي باخذ يعني رايك فيها في الهايكينج تحديدا بعد هذا الفاصل. المهندس الرحاله انور الخالدي، ناخذ هذا الفاصل ونرجع نكمل برنامج قصة البداية.
2: كل إنسان يحمل قصة، لكن القليل فقط يملك شجاعة أن يبدأ.

0: البدايات الحقيقية تحدث حين نختار أنفسنا ولو للمرة الأولى.
1: أهلا بكم جديدا، عدنا لكم ونستكمل برنامج قصة البداية، وضيفنا اللي مشرفنا في الاستديو الرحالة المهندس أنور فهد الخالدي. حياك الله أبو فهد.
2: تسلم حبيبي، مشكور.
1: يعني التجهيزات والله صعبة، يعني صعبة جدا، والناس تعتقد بأن الهايكينج هو مسألة رفاهية عبالة كذي، يعني في ناس ممكن ينصدم في الواقع. أنت مو مسافر دولة أوروبية وقاعد في مقهى وتشرب قهوة، والأمر مختلف يعني كليا، كأنك في معسكر يعني تدريبي. تعلمهم هذه ولا
2: يعني؟ أكيد أكيد. شوف، هي جزء من الرسالة اللي أنا حاول أنقلها للناس، اللي هو شغلة مهمة جدا، اللي هو سفر تقليدي جميل جدا نحتاجه احنا، خصوصا طبعاً بحياتنا اللي انا اقدر اقول عليها بزي، اللي هي دائما مشغولين بحياتنا بدوامنا بعائلتنا. فالسفر التقليدي جميل مع عائلتنا، نستانس فيه ونرتاح فيه. بالمقابل السفر مغامرات ورحلات والهايكنج اللي احنا نسويه مختلف، جميل، مختلف نهائيا وجميل جدا. تسألني ليش؟ اقول لك ليش.
1: قول لي
2: أخوي بدر، أنت الحين تبي تسافر. طبعًا أول شيء تسوي تأخذ إجازة، تضبط ميزانيتك مع تذاكرك ورحلتك وكل شيء. سافرت دولة من دول، قعدت فيها خلينا نقول 10 أيام. سؤالي لك، بعد 10 أيام لما ترد الكويت، إيش كثر راح تحس بشعور السفرة مالتك، أو إيش كثر راح تسولف عنها، ولا إيش كثر راح تتذكر السفرة هذه؟
1: أيام.
2: يعني.
1: أسبوع.
2: أسبوع.
1: متى خلاص رد الواقع الروتين وننسى كل شيء.
2: أنا رحت أول جبل، قمة جبل اللي هي أعلى قمة في أفريقيا، جبل كليمنجارو في تنزانيا، في شهر 10 2024. طبعا هو يعتبر من التحدي القمم، من القارات السبعة رابع أعلى قمة. يعني رابع أعلى قمة بقارة، اللي هو بقارة أفريقيا. الشعور الإنجاز والفرحة والنشوة أنا أقدر أحس فيه، لحين أقدر أحس
1: فيه. يا سلام،
2: هذا بوصل للناس يا جماعة. الإحساس ترى الوصول للقمة سهل عادي، صحيح، لكن لازم تتعب. يعني ما تقدر أبي أوصل للقمة، أبي نشوة الفرحة والإحساس اللي طول معاي سنين، لكن ما أبي أتعب. لا، لازم تتعب. فالتعب هذا يخليك توصل للقمة وتفرح وقتها، وتحس بالفرح هذا لأيام وأسابيع وأشهر وسنين. فهذا اللي بنوصله حق الناس يا جماعة، سافر استانسوا، بس بنفس الوقت جرب. ليش ما تجرب الهايكينج، صعود القمم؟ جرب، يعني ما أقول إنك ممكن راح تستانس معه، لكن لله الحمد، لله الحمد، من بلشت أخذ ناس معي رحلات، خلينا نقول 80% من اللي بلشوا أول مرة لحين مستمرين. الحمد لله، الله الحمد. لأن خليني أقول لك بالبداية شنو البداية،
1: لأنه شاف شيء رحالة، شاف شيء ما كان يعني متوقع أن يشوفه في هذه الأماكن، لقى نفسه. أنا دائما أشعر يعني، وبإذن الله راح يكون وياك في إحدى الرحلات، الهدوء اللي فوق شلون توصفه لي؟
2: أنت منيت تسألني السؤال هذا؟ لأن مهما أقول ما راح أقدر أوصفها. يعني أنا موثق كل شيء.
1: ما في صوت هرنات، ما في صوت محلات، ناس تسولف، مطعم، الناس قاعدين يمه. السايلنت أو قمة الهدوء، يدوب صوت الهواء.
2: يعني شوف، أنا مثل ما قلت لك، أنا موثق شغلات هذه، موثق يوم بيوم، خاصة رحلة جبل إيفرست اللي هي في منطقة جبال الهيمالايز. مهما تشوف ما راح أقدر أوصف لك اللي شفته واللي حسيته. بمعنى تعرف صوتك الداخلي لما تقعد بين نفسك تحس فيه، تحس، تعرف لما أنت تسمع صوت أنفسك،
1: يا سلام،
2: بنفس الوقت تسمع صوت مثلا نهى، صوت عصافير الطيور، تحس أن أنت في سلام داخلي ما عشت من قبل. كنا نسمع قبل سلام داخلي، سلام داخلي، صح. سلام داخلي إحنا يمكن نحس فيه وقت النوم، إنه ما في زعاج ولا شيء، لكن هناك تحس بالسلام الداخلي. تيك مرحلة أن تستذكر مواقف ومشاكل أنت ما كنت لحط لها حلول، لأن خلاص ذهنك صافي وبينك وبين نفسك سلام داخلي، تبدأ تسترجع أنت المشاكل اللي عندك والسوالف وتبدأ ترتبها. لأن الشغلة الأساسية أنك تتخذ أي قرار وتتخذ أي أي أي تحل أي مشكلة، أنك تكون بينك وبين نفسك مهيئ.
1: صحيح.
2: الرحلات هذه تخليك تهيئك أنك تكون توصل مرحلة هذه. شلون نوصل مرحلة هذه؟ لأن الأماكن اللي إحنا نختارها ما حد يقدر يوصل لها بسيارة ولا بسيكل ولا حتى بسكوتر. الأماكن اللي نختارها نوصلها نبدي فيها المسار لازم تبدي فيها على ريولك.
1: نعم.
2: فمن كذي لما أقول لك هدوء، هدوء معنى الكلمة. يعني تحس براحة طبيعية. أنا واحد من الناس حياتي انتقلت إلى الأفضل، يعني الحمد لله كانت زينة بس انتقلت إلى الأفضل من بلشت أروح الأماكن هذه وصفي ذهني. ووايد مشاكل كنت أنا ناسيها، كنت راكنها على جنب، بديت أحلها. وايد شغلات رتبتها بحياتي، بديت أعرف شلون أخطط. وبين فترة وفترة أتمنى وحلم وخطط أني أروح أماكن نفس هذه علشان أقعد أسترجع الشعور هذا نفسه.
1: الكرة الأرضية جميلة جدا وفيها أماكن، في ناس ما تعرف أن في أماكن قلة من البشر وصلوا لها. فتخيل أنت من هؤلاء القلة اللي وصلوا لهذه الأماكن، والارتفاعات مش كل البشر صعدوا لها يعني. وبعدين ما في أطفال فوق مثلا، ما في يعني فئة عمرية ترى الموجودة فوق على جو واحد، كلكم على جو واحد يعني كل الموجودين حابين هذا المكان، حابين الهايكينج.
2: صحيح.
1: عكس الأماكن الثانية اللي نزورها،
2: صحيح، تلقى مختلف
1: الأجواء، مختلف الأفكار، لكن صحيح. أنتم جمعكم شيء واحد.
2: صحيح صحيح. مثل ما تفضلت، كرة أرضية جميلة جدا جدا جدا جدا، وفيها أماكن نحن للأسف مو قادرين نكتشفها. طبعا الإنسان عمه وطور كرة أرضية وبنى والحمد لله عمارات وسوقة وأماكن جميلة وملاهي ومنتزهات.
1: صحيح.
2: لكن بالمقابل إحنا مو قادرين نشوف الجانب الآخر من كرة أرضية. صحيح. هي الطبيعة.
1: صحيح.
2: طبيعة جميلة جدا، لكن مثل ما قلت لك طبيعة الإنسان ما يحب يتعب، يحب كل شيء يشوف شيء جميل ولكن بدون أي تعب. إحنا اللي نوصل حق الناس التعب اللي راح تتعبه، صدقني يعني تول بي أوف، يعني راح تحس فيه.
1: راح ترجع الفائدة عليك.
2: راح ترجع الفائدة عليك صدقني. طبعا فائدة معنوية 100% ونفسية 100%.
1: لقيت نفسك هناك صح؟
2: جدا جدا جدا جدا، لدرجة إنه هي كانت أول شيء مثل ما قلت لك مغامرة بالبداية، توثيق كمغامرة، لكن مع الوقت المغامرة تلت تحدي ثاني، تحدي تل مغامرة
1: لغاية ما وصلت الرحالة فهد، يعني أبو فهد أنور الخالدي، ويعني وصلت لهذه المكانة الجميلة وهذا الآن. لكل من يريد أن يتواصل معك طبعا فقط يكتب في كيف يتواصل معك.
2: طبعا أنا عندي أكاونت الموثق فيه جميع الرحلات بالإنستغرام، بس يكتب أنور الخالدي راح يطلع لك. لأن للأمانة هو من بداية التوثيق للرحلات يتني تساؤلات كثيرة من الناس، يتني يعني تفاعل كبير، إيه اللي هو خلاني يشجعني أني أنغل اللي أنا كنت أسوي من شغف وهواية إلى رسالة حاول أنغلها حق الناس. هني بديت أنغل أوثق كل شيء بالتفصيل، وبديت أنظم رحلات حق الناس اللي حابين يجربون.
1: في رحلات قريبة؟
2: والله في رحلات
1: يعني الأوضاع شكرا. الآن في المنطقة بشكل عام في الشرق الأوسط يعني شوي مشتعلة، لكن هذا الوضع إن شاء الله عندنا في الكويت وفي كل مكان. بعد ما الأمور يعني سترجع وستعود مثل ما كانت، في خطط مستقبلية؟
2: أكيد أكيد أكيد، في رحلات جميلة جدا جدا جدا جدا
1: راح أخذها الحين بقول لك إياها، بس خلينا نريح بهذا الفاصل. مستمعين الكرام، فاصل ونعود ونستكمل معكم برنامج قصة البداية.
0: قد نعتقد أن القصة انتهت، لكنها في الحقيقة كانت على وشك أن تبدأ.
1: عدنا لكم جديد مستمعينا الكرام ونستكمل برنامج قصة البداية، وضيفنا اللي مشرفنا في الاستديو الرحالة المهندس أنور فهد الخالدي. حياك الله فهد.
2: الله حييك وخليك.
1: عالم جميل الترحال، ها؟
2: جدا جدا جدا للأمانة. يعني
1: تنصح لكل من يستمع لنا ما جرب؟
2: أكيد.
1: وعند القدرة البدنية المالية الوظيفية يعني يقدر يأخذ إجازة ويروح. نعم. يعني ما عنده إشكالية في العمل. يعني
2: أنا
1: يعني المدة الزمنية يعني مثلا 10 أيام تقول له فضل لنفسك 10 أيام.
2: أيه.
1: راح أوديك أماكن راح تنسى جميع الدول اللي زرتها قبل.
2: طبعا بالبداية أنا لازم أوصل الفكرة حق الشخص اللي بيروح، لأن أنا دائما أسمعها، أنا عندي إجازة بقط فلوس، ليش راح أتعب نفسي؟
1: لا صح.
2: لا بيرتاح، ليش أتعب نفسي؟ الأماكن اللي اللي اللي اللي نروح لها مثل ما قلت لك جميلة جدا. فشخص يجيني مثلا، يعني والله أخوي بدر عنزي قال لي أنا عندي 10 أيام أبي أروح أماكن ولا مرة راح لها، أنا للأمانة ما راح أوديك صعود على طول قمة جبل، لا، في مسارات هايكنج جميلة جدا.
1: وين؟ كمبتدئ تبي تحبب بهذا الجو وين توديه أول شيء؟ هو ما يدري ما يعرف.
2: عندك طبعا سكوتلندا جميلة جدا.
1: حلو.
2: أنا عندي رحلة إن شاء الله إن شاء الله في آخر شهر 6 10 أيام سكوتلندا، هايك جميل جدا، راح تمر على تضاريس ما شفتها بحياتك، لأن هي محمية، فمن دش المحمية راح تمر على بحيرات، راح تمر على سهول، على غابات، على مرتفعات. والحلو فيها إنه وأنت تمشي راح نوقف فنادق، راح تكون بالمسار نفسه، نمشي ننام فندق، نمشي ننام فندق، اجناطنا راح تسابقتنا، اللهم ان نكون معنا الباك باك. البرتغال جميله جدا.
1: حلو.
2: البرتغال جميله جدا، تركيا جميله جدا كهايكينج. هذا كمستوى اول. تبي سلام داخلي، تبي تحدي ومع مرتفعات بسيطه، انا اقول لك النيبال من احلى الاماكن بالعالم.
1: يا سلام.
2: من احلى الاماكن بالعالم النيبال، لأن فيها المسارات اللي توديك إلى مخيم جبل إيفرست اللي هو يكون على ارتفاع 5346 تقريبا. طبعا مو سهل لكن جميل جدا. الرحلة هذه بالضبط خذت منا 10 أيام، 7 أيام صعود و3 أيام نزول. طبعا أنت استغربت ليش الصعود أكثر من النزول، أنا أقول لك ليش. تذكر لما قلت لك شنو العدل الأول للهايكينج اللي هو داء المرتفعات اللي يجيك. إحنا بالصعود دائما ناخذ لنا يوم ولا يومين نتم فيه في نفس الفندق. على سبيل المثال بلشنا أول يوم مشينا ارتفعنا على ارتفاع 2000، نمنا. ثاني يوم مشينا وصلنا ل 3200، نمنا. رابع يوم مشينا ل 3900. هني ايش راح نسوي؟ راح نبات 3900، وثاني يوم راح نصعد ل 4500 وننزل ننام على نفس الفندق. هني اللي قلت لك عليه انه لما نصعد وننزل يعطينا الجسم يبدا يكون كريات دم حمراء اللي تساعد على نقل الاكسجين اللي بسببه نتفادى من مرض الارتفاعات.
1: إذا نيبال من أفضل الأماكن،
2: من أفضل الأماكن.
1: شعبها أعتقد شعبها يعني طيب وجميل،
2: جميل جدا، طيب جدا، خدوم جدا جدا جدا جدا، يعني أبعد الحدود. طبعا الحلو بالمسار نفسه الناس ليش، لأن مثل ما قلت لك ما في أي وسيلة نقل أخوي بدر، ما في أي وسيلة نقل، كل وسائل النقل اللي ينقلونها من أكل، من احتياجات، من مستلزمات، البشر نفسهم ينقلونها، أو يكون عندهم أعزك الله أعزك الله مستمعين بعض الحيوانات. فوانت تمشي راح تمر على قرى، ها، ناس عايشة،
1: يا سلام،
2: تمر عليهم تشوف ثقافتهم، تشوف حياتهم. هذا الحلو بالمسارات اللي احنا نختارها، أنك تمر على ناس ثقافات جديدة. مو بس انت تتعلم منهم، ترى احنا قاعد نعلمهم بعد. انا واحد من الناس وقت ما اروح اي رحله اخذ معي سوفينيز عن الكويت، اوزعها حق الناس.
1: حلو.
2: عشان اعرفهم حق الناس، قطع معدنيه، سوفينيز عن الابراج، عن اي شيء، صوره، ننقل ثقافتنا لهم. صدقني الشعب طيب، وانت من تصير معه طيب، انت لما تزرع فيه بذره طيبه الشعب الكويتي راح تتم معه على طول، لله الحمد توفقنا وشفنا ناس جاي من قبلنا وشفنا ناس يو بعدنا وقالوا لنا ترى والله الشعب هذا ذكرنا في كويتين جاي من قبل ما شاء الله عليهم. فأرجع وأقول أماكن وايد جميلة جدا. نيبال أولها أنصح فيها. ذيك الساعة عاد أنت إذا تبي الليفل أعلى زيادة إحنا عاد نبدأ تحدي الغمم.
1: إيه إيفرست أو أكثر من كان يعني.
2: أكيد في أماكن وايد طبعا. إيفرست حلم كل شخص كل متسلق. لكن مثل ما قلت لك هو على 8000 ارتفاع 8884 مرتفع جدا هيل. قال إنه مكلف لأن ما يبون أي شخص يصعده فتكلفته تقريبا ما بين 20-30 ألف دينار. والفتصة الوحيدة اللي تقدر تصعد فيها جبل إيفرست اللي هو أسبوع أو أسبوعين من شهر 5 لأن الطقس هناك يكون معتدل. غير أن أنت لازم تكون تجهيزك تجهيز محترف جدا. لكن في قمة ثانية سهلة يعني مثل ما قلت لك قمة جبل شمس ممتازة جدا. قمة جبل كلمنجارو في تنزانيا ما تحتاج أي تسلق مشي مشي. أنا صعدت بعد في قمة ألبرس جبل ألبرس في روسيا أعلى قمة في أوروبا ممتازة جدا جميلة جدا. إذا تتكلم عربيا عندك جبل جيس بالإمارات جميل. جبل أم الدامي في الأردن. جبل تبقال في المغرب يعتبر أعلى قمة في منطقة شمال أفريقيا جميل جدا. ففي أماكن جميلة. والحلو بالموضوع لما تصعد القمم تعطيك نشوة شنو؟ الإنجاز.
1: صحيح
2: نشوة الفرحة بالإنجاز هذه هي.
1: والله شوقتنا وعطيتنا اليوم فكرة جميلة عن الترحال وعن الهايكينج وعن كيف تجد نفسك في هذه الأماكن. في كثير من الأشخاص المهندس أنور وأيضا أنت رحالة يحبون هذه الأماكن لكن مو عارفين وين الشخص اللي يوجههم مو عارفين مع من يروحون. فهذه رسالة لكم من اسمعنا إذا كنت حاب تجرب هذه الأمور يعني المهندس والرحالة أنور فهد الخالدي يعني خير رجل يعرف هذه الأماكن ومتخصص في هذا الأمر. كنصائح احنا تقريبا وصلنا دقائق ونختم هذا البرنامج. كنصائح لكل من يستمع لنا لكل من يريد أن يدخل في هذا المجال لكل من نصائح للرحالة اللي ما يتقون الله سبحانه وتعالى وهمهم المادي فقط وممكن يضر الناس اللي معاه كرسالة أستاذ.
2: شوف أول شيء إحنا بنقول رسالة حق الناس اللي ما بدت لا تخلي الخوف يوقفك. لما تحط هدف بحياتك راح توصل
1: له صح.
2: وحلوة التجربة يعني خلنا نطلع من حياتنا الروتينية. التجربة حلوة ممتازة معب جرب يمكن إذا ما يازت لك أنت ما هتخسر شيء.
1: صح.
2: فحلو إنه مثل ما قلت لك إنه اطلع من دائرة الراحة مالتك اطلع جرب شيء جديد. لكن بالمقابل مثل ما قلت تفضلت لازم تختار الشخص المناسب.
1: صح.
2: الهدف اللي أنا قاعد بوصله

رسالة قيم مادي نهائي، هدف إنه بس تغيير فكرة السفر من تقليدي إلى إلى إلى إلى مغامرات وتحدي. طبعا بدون تخطيط أنت ما تقدر توصل لأي شيء، فالتخطيط مهم جدا. دائما نقول حق الناس وقت ما تبي تبدي أو تنوي روح حق الشخص المناسب، استشير، سو الهومورك مالك عدل،

0: الهدف او الرسائل اللي نوصلها ترى منها غير ان نفسيا ترتاح، ترى حتى بدنيا حلو لك انك كان بعد تجرب شغلات جديده وجسمك يكون رياضي
1: طبعا
0: اكثر.
1: طبعا. انا سعيد جدا بهذا اللقاء الرحالة يعني ابو فهد انور فهد الخالدي، شكرا لك، شكرا لتلبية الدعوة، وهذه رسالة يعني من المهندس الرحالة لكل من يستمع لنا، اطلعوا من منطقة الراحة اللي انتم عايشين فيها، جربوا شيء جديد، الحياة تستحق ان نجرب اشياء جديدة في حياتنا. هو هذا الرجل لف وصعد وراح لأماكن هي مش مجرد أماكن، هو قاعد يوصل لنا رسالة هذه الأماكن. شكرا لك، نتمنى أن يعني في اللقاءات القادمة يعني أن نشوف أكثر أماكن وتكون ارتفاعات أعلى
0: إن شاء الله.
1: لك أنت شخصيا على النطاق الشخصي والإنجازي. شكرا لك.
0: أنا سعيد أني كنت موجود معكم، وإن شاء الله كنت ضيف خفيف عليك وعلى المستمعين.
1: طبعا شرفت.
0: إن شاء الله لنا لقاءات أخرى بالمستقبل إن شاء الله.
1: إذن كل شكر لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام، وصلنا لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج قصة البداية، نراكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، دمتم بخير، في أمان الله.
2: وهكذا نصل إلى نهاية حلقة جديدة من قصة بداية، لكن الحكايات كما تعلمون لا تنتهي هنا.

0: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعقد اجتماعا مع كبار مسؤولي الأمن القومي ويتلقى إحاطة بشأن آخر مستجدات المفاوضات مع إيران. قائد الجيش الباكستاني يغادر طهران بعد إجراء مباحثات لمناقشة الجهود والمبادرات الدبلوماسية الرامية لمنع التصعيد وإنهاء الحرب. رئيس المنظمة البحرية الدولية يؤكد رفض المنظمة القاطع لأي اقتراحات بفرض رسوم عبر السفن الرامية إلى مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدات وقرى في جنوب البلاد. عشرات الشهداء والجرحى بغارات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت مصنع كيماويات يشمل معدات طائرات وطائرات مسيرة ومحركات صواريخ وتفجيرات. الرئيس التشيكي يدعو دول حلف الناتو إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بما يكفي للرد على سلوك موسكو الاستفزازي اتجاه الحلف. تايوان تقول أن الصين نشرت أكثر من 100 سفينة في المياه الإقليمية. عشرات الضحايا في تفجير منجم في الصين. والرئيس الصيني يدعو لمحاسبة المسؤولين. وزير الخارجية الأمريكي يزور الهند لطي صفحة توتر العلاقات بين البلدين. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: وصل في كل حلقة نفتح الباب لمواضيع جديدة عن المجتمع والعالم والتاريخ. مساء كل يوم سبت من الساعة 5 لغاية الساعة 6.

حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج وصل.

0: نحييكم ونرحب فيكم مستمعينا الكرام في برنامج وصل الذي يأتيكم في كل سبت من الساعة الخامسة وحتى السادسة مساء. في هذا البرنامج نصل دائما إلى كل المواضيع الجميلة ونحاول أن نوجد الحلول لبعض المشكلات من خلال التعرف على ضيوف مميزين ومتخصصين في شتى المجالات. بداية مساء الخير زميلتي عنود.
1: مساء الخير عليك جابر وعلى كل اللي قاعد يسمعونا الحين ومنضمين لنا عبر أثير البرنامج العام أو قاعد يسمعونا من خلال تطبيق وزارة الإعلام كويت 51. ومثل ما تفضلت إحنا ببرنامج وصل متعودين إن إحنا نصل المستمعين في مواضيع شيقة ومواضيع مهمة تمس هذا الشارع الكويتي وتهم وايد ناس. وكعادتنا اليوم عندنا برامج وايد حلوة راح نتطرق لها.
0: وفي البداية لكم منا تحيات فريق العمل في برنامج وصل من الإعداد ليلى الجريدي وعنود العبدالله.
1: ومن التقديم الزميل جابر المهنة ومحدثتكم عنود العبدالله.
0: ومن التنسيق والمتابعة بدر تيبي.
1: الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي.
0: ومن التنفيذ على الهواء أبرار المطوع.
1: برنامج وصل يأتيكم بقيادة المخرج مشاري الرباح.

0: صباح الخير.
1: لحظة حياتي، هلوي؟
0: هذا وين؟ ما عندي غيره.
1: يقول اشتغل.
0: انا معود انا متاخر، وهذا اللي حاطينه هذا خليف، هذا مال الاستعلامات، خلاني بيزه ما اسوي. معود ورقه منك عشان اوقع.
1: برع.
0: اي بس هذا متهم والمدير ينطرني
1: حالي. اقول لك برع، ما وقته. برع.
0: برع.
1: اطلع.
0: مو ما شرب قهوه المدير.
1: اقول لك عطني ظهرك احسن لك.
0: اي عاد اسمح لي هالمره.
1: برع.
0: راح مره يفس معي. خلي ورقة بس منك.
1: اقول لك ما وقته.
0: هتاكل.
1: اطلع برا
0: اخو اللخك كف يا جل الحياة.
1: اطلع برا. اطلع برا. اطلع برا. اطلع ما وقته.
2: في حلقة اليوم راح نناقش موضوعات تشغل بال الشباب، نسمع قصص نجاح وتجارب شخصية، ونسلط الضوء على أشخاص وأفكار جديدة.

0: عدنا لكم في برنامج وصل، واليوم حلقتنا جدا مميزة ومعنا ضيف مميز، وراح نتكلم عن موضوع يهم وايد ناس، خصوصا أن في السنوات الأخيرة أثبتت المرأة الكويتية حضورها القيادي في مختلف المجالات، من الإدارة وريادة الأعمال إلى الابتكار وصناعة القرار، لتصبح نموذجا مهما وملهما في الطموح والنجاح. وفي ظل الدعم المتواصل لتمكين المرأة، برزت العديد من الكفاءات النسائية اللي استطاعت إن تحول الأفكار إلى مشاريع ناجحة وتواجه فيها التحديات بثقة وإصرار. بحلقتنا اليوم راح نسلط الضوء على القيادة النسائية الكويتية ودور المرأة في ريادة الأعمال، وكيف استطاعت إن تصبح لنفسها مكانة مؤثرة في المجتمع والاقتصاد الكويتي.
1: أكيد اليوم المرأة الكويتية ما عادت فقط مشاركة في سوق العمل، بل أصبحت صاحبة قرار وصاحبة مشروع وقائدة لفرق ومؤسسات، وهذا الشيء يعكس حجم التطور والطموح اللي نشوفه اليوم في الكويت. ومعاكم مستمعينا الكرام راح نتعرف أكثر خلال الحلقة على أبرز التحديات والنجاحات، وكيف ممكن نحول الفكرة الصغيرة إلى مشروع ناجح تقوده امرأة كويتية ملهمة. ومع هذا التقرير،
2: المهندسة ريم ناصر عبد الله الفرحان، بكالوريوس هندسة ميكانيكية جامعة الكويت، دبلوم عالي بإدارة الأعمال التمهيدية قبل الماجستير في إدارة الأعمال كلية ماستريكت للإدارة بالكويت، دبلوم معتمد في ريادة الأعمال الأكاديمية الدولية للتطوير الشخصي في لندن، دبلوم الذكاء الاصطناعي، شهادة معتمدة من جوجل كلاود، رئيس تنفيذي والمؤسس لعدة شركات، عملت مدير عام العمليات لإحدى الشركات الغذائية، مهندسة مشاريع وزارة الداخلية، قامت بتمثيل دولة الكويت كرائدة أعمال في جلسة وزراء الدول مجلس التعاون الخليجي سنة 2025، رئيس اتحاد طلبة الكويت ماستريكت لإدارة الأعمال 2007 و2008، عضو شبكة خريجي هارفارد من 2025، عضو الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين. ضيفتنا وضيفتكم في برنامج وصل، المهندسة ريم ناصر عبد الله الفرحان.

0: أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، بعد أن استمعنا إلى هذا التقرير المميز حول ضيفتنا الكريمة نرحب فيها ونتعرف على تجربتها في القيادة وأبرز محطات النجاح ورؤيتها لدعم المرأة الكويتية وتمكينها في عالم الأعمال والمشاريع الريادية. سيدة الأعمال ومستشارة في ريادة الأعمال المهندسة ريم الفرحان، قول حياك الله وساعة مباركة في برنامج وصل.
1: الله يحييكم وشكرا للاستضافة. بسم الله الرحمن الرحيم،
2: ونرحب فيك ونشكر قبولك لهذه الدعوة الكريمة انك انت تكونين معنا اليوم في الاستضافة.

0: الاستديو العام وتكونين ضيفة في برنامج وصل. بداية أستاذة ريم، يا ريت نتعرف شلون تشوفون تطور دور المرأة الكويتية في هذه الأيام وفي القيادة خلال السنوات الأخيرة خصوصا؟
1: احنا نقول ان المرأة الكويتية قائدة من اول يوم، ومن البدايات كانت تنتظر زوجها وهو يجيب اللولو وهو يتاجر وهو يبحر، فهي كانت قائدة المنزل وهي كانت تنتظره بكل شغف وأنها تدعم هذه الأسرة. فاليوم أنا أقول هي القائدة من المنزل إلى الخارج، واليوم اللي احنا وصلنا له والله الحمد.
2: نعم، أنت تكلمتي بداية كبداية تاريخية وتسلسل حول يعني ريادة الأعمال المرأة وتمكين المرأة. الكويت مرت بتاريخ متطور ومختلف، والمرأة اختلفت من جيل إلى جيل. ذكرتي الجيل القديم والجيل السابق، أيضا مع اكتشاف النفط في دولة الكويت بدأت تظهر الجامعات وتظهر المؤسسات وتظهر الشركات، وكيف اختلف دور المرأة في هذا الجيل؟
1: نرد للأسرة، فصار في دعم أنها تتعلم وأنها تخرج وأنها تدخل الجامعات، وما شاء الله تبارك الرحمن وسكت أماكن قيادية. فخورة أن والدتي مثلا أول خريجة حاسب آلي من جامعة الكويت، فهذا كله يعني بالنسبة لنا هو القيادة اللي قاعد تدخل من يعني من داخل البيت إلى الخارج.
0: نعم، والمرأة الكويتية دائما تثبت لنفسها بالمقام الأول ولغيرها وللمجتمع أن هي قادرة أن هي تخطي خطوات جريئة وجديدة ممكن على المجتمع، لكنها دائما هي قدها وقدود وتتميز بالمجال اللي تمسكها. يعني فياريت تخبرينا أستاذة ريم، يعني ما أبرز المجالات اللي أثبتت فيها المرأة الكويتية نجاحها؟
1: ما شاء الله كل المجالات، احنا اليوم متنوعة القدرات هذه المرأة،
2: ما خلت شيء.
1: اي بسم الله علينا. ولكن يعني انت تقولين تخصص محدد، ما في صراحة ما شاء الله، يعني من طفينا البير لين يوم كانت الشدايد لين اليوم في التكنولوجيا ما شاء الله، في الطب، في العلوم، في التدريس، يعني عدة قطاعات المرأة، يعني حتى في الغذاء يعني ما شاء الله أحسن الشفات، أحسن دائما قائدة ورائدة في كل مجال من المجالات اللي انت تقولين عنها. فصعب ان احنا نحتكرها في مجال مخصص، ولكن احنا نقول في دعم قاعد تلاقي من أسرة، في دعم قاعد تلاقي من دولة، في مؤسسات دولة تدعم، في رجال يدعمون، يعني صراحة أنا أقول وراء كل هالنساء العظيمات رجال عظيمين كذلك يدعموننا صراحة.
0: جميل جدا، يعني أنت تشوفين أن المجتمع أصبح داعم للمرأة القيادية؟
1: جدا، ومؤمن وداعم بكل الأصعدة صراحة، المعنوية وأنه يقدر يمكنها وتخليها تأخذ قرار، والأمور المالية كذلك. أنت تشوفين القيادات ما شاء الله في بنوكنا الكويت هم من يوجد سيدات ما شاء الله يمثلونهم في مجالس
0: يعني
1: إدارة وفي رئاسات،
0: مناصب ما شاء الله وتحتل مراكز متقدمة يعني وتتميز في حضورها أو في شغلها
1: بكل فخر. وهذا كله نرجع إلى سياسة حكيمة وقادة حكماء إن شاء الله أنهم يثقون في دور هذه المرأة. نعم، ونهنس المجتمع.
2: مهندس ريم، لماذا يعني أصبحنا نتحدث عن تمكين المرأة؟ هل كانت هناك نظرة تجاه المرأة أنها لا تستطيع أو لا تتمكن من قيادة بعض الأمور أو في بعض المجالات، حتى أصبحنا نركز على تمكين المرأة؟ يعني لما نسمع أحد يتكلم عن تمكين الرجل مثلا، لأن هذا الناس تعتبره مثلا أنه شيء قديم وموجود، لكن عندما نتحدث عن تمكين المرأة يعني أن هناك نظرة مثلا كانت مختلفة في السابق عن الحالية.
1: لا
2: أصبحنا نركز على الأمر هذا
1: مجرد في سوشيال ميديا، ولكن إذا من الأساس سيدة خديجة رضي الله عنها وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أول تجار في هذا، يعني من
2: أنا أتكلم عن حديث العام في الإعلام
1: بالضبط،
2: يتكلمون عن تمكين المرأة، يركزون على تمكين المرأة. لماذا أصبح هذا التركيز؟
1: دعم السوشيال ميديا صار لأثر، هذا واحد. اثنين، ولكن يوجد منظمات الحين عالمية مثل اللي هما الاستدامة وطريقة اللي احنا شلون نمكن المرأة، لأن في دول ثانية مو مخذ حقوقها وليس عندنا احنا داخل الكويت. فهذه الأمور والإسقاطات اللي قاعدة تصير إعلاميا فتخلي دائما إن دور مهم إن يتم إبراز المرأة وتمكينها، لأن نبين حقوقها اللي هي مأخوذة من خلال طبعا المجتمع من عدة تصعيد. أقول لك ممكن السوشيال ميديا لها أثر، الإعلام لها أثر، ممكن أحيانا أول كان مقروء ولكن الحين صار مسموع وصار كذلك موجود في السوشيال ميديا. نعم. فتدعيمه للعالم احنا نقول, وليس بس بيننا, لان اذا بيننا هو موجود منذ الازل, ولكن للعالم كله دائما يكون في توكيد, لانه هو احدى شروط الاستدامه واهداف الاستدامه اللي قاعد دوليا قاعد يتم على اساسها.
0: صحيح. واحيانا نلاحظ ان في فكره يحاولون دائما يروجون لها او يسلطون عليها الضوء يعني, وهذا من ضمن الافكار اللي دائما تلقى انتشار تمكين المراه وتمكين المراه, ولكن الحمد لله ولله الحمد يعني احنا اوريدي متمكنين ومعتلين احسن المناصب, وبالعكس احنا قياديين وكذا يعني نموذج عندنا نموذج ناجح وملهم. استاذة ريم, اذا بنتكلم عن المرأة القائدة والقائدة الناجحة, اكيد في صفات معينة لازم تتحلى فيها هذه الشخصية, فشنو الصفات اللي تشوفينها لازم تمتلكها عشان نقول عنها مرأة قيادية ناجحة؟
1: انا ودي اقول مهارات افضل من صفات, لا ده في صفات ما شاء الله الكل عنده الصفات ان شاء الله اللي تمكنه, ولكن اذا اشتغل على مهاراته هي اللي تخليه يفرق من الاول الى الثاني. وهذه المهارات كلها تتطلب طبعا العلم, فالعلم هو النور. فمن منطلق وقل ربي يزدني علما, انا اشوف ان هي لازم تدرس, تدعم نفسها غير الدراسه بالدورات. تدري ان اليوم واحد ما يلحق حتى مع الشهادات, في دورات تدريبيه كثيره بما يخص الذكاء الاصطناعي, بما يخص كل التطورات اللي قاعد تصير على جميع الاصعده في جميع المجالات, لازم انها تكون مطلع عليها. فهذه المهارات هي اللي تخليها في صفوف الاماميه وتسبق خطوات عن الموجودين.
0: للصفات بعض منها, بعض من هذه المهارات يا ريت تذكرينها.
1: طيب, احيانا ممكن المهارات اول تتطلب انك انت تسجلين وتروحين بنفسك. الحين المهارات كلها تكتسبينها من خلال الاونلاين, فمجرد انك تشتركين في دورات اونلاين, شهادات معتمده تعطى في دورات معتمده اونلاين, هذه تختصر عليك المسافات, تخلي كذلك حتى انت ممكن خلال الشهر لو تحطين برنامج ان انا والله ممكن اتعلم كل اسبوع مهارة, هذا يعني بحد أقصى يعني نقدر نقول يعتبر يعني أحد الطرق اللي هي الواحد يقدر يركز عليها. تخصيص ساعة يوميا أنك تقرأ أي صفحات من كتاب ملهم, تسمع بودكاست ملهم. إذا ما نبي نقول والله نحن بنخصص يعني الأسبوع كله, فممكن ساعة يومية هذه تكون هما بمثابة اللي هي المهارات اللي تتطور بالطبعا المجال اللي أنت تحب تنمي فيه مهاراتك.
2: صح, مو لازم تلزم نفسك المجال لأن غيرك برز فيه أو نجح فيه وهو ما يناسبك مثلا.
1: أبدا.
2: نعم, مهندس ريم, أنا لاحظت من خلال متابعتي للتقرير أن ما شاء الله تبارك الله تخصصتي في كذا أمر, يعني كانت البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية, وكان عندك أكثر من دبلوم في أكثر من مجال مختلف. هل هذا ما سميتيه يعني تطوير المهارات وتطوير الذات ومعرفة مهاراتك من خلال أخذ مثل هذه الدورات؟
1: صحيح, وماجستير في إدارة الأعمال, فهو أنا لأني لما أول ما تخرجت على طول دخلت الماجستير, يشترط عليك 3 سنوات خبرة, إذا ما توجد الخبرة تسوي دبلومة أو شيء في إدارة الأعمال وبعدين تأخذ الماجستير. فهذه من الأشياء اللي أصلا يعني دعمت أن اليوم الواحد لما يزيد هذه الدبلومات أو نقول اللي هما الدورات اللي تزيد مهاراتك, بالعكس وسعت. يعني دائما عندنا نشوف أن المهندس ما شاء الله يعني خلاص أنت فهمت كل شيء, بس لا, دائما في مهارات ناقصة لازم يعززها بدورات بماجستير بنقطاقات أخرى. اليوم المهندس إذا كمل مع إدارة الأعمال تكتمل عنده الصورة, لأنه وهم لازم يسوي الميزانية, لازم يحسب الطاقم اللي بيشتغل معاه, القدرات اللي بتشتغل معاه, قيادتهم. فدائما سبحان الله في أشياء تكون باختيارك, في شيء خلاص النصيب يوديك لها, بس أنت شلون تكون يعني تكون مرن مع هذا الأمور اللي أنت تكون بحياتك, أنك أنت تتقبل أنك تتعلم أشياء زيادة عشان تزيد فيها مهاراتك.
2: نعم, والدليل أن أغلبنا لما يتخرج من الجامعة مثلا في تخصص معين وينخرط في سوق العمل يكتشف أن الأمر مختلف عن الدراسة التخصصية, يحتاج إلى مهارة أكبر, يحتاج إلى توضيح أكثر, يمكن حتى يعني يتعود على العمل وبيئة العمل.
1: صحيح, يعني احنا دائما نكون في فخ اللي اسمها الأمور العلمية البحتة, وما نكون في الأمور المهنية, والخط الرفيع بينهم اللي هي الممارسة. فأنت اليوم لما تأتي أكاديميا وبعدين تنتقل إلى مهنيا وما عندك هذه الممارسة, فعشان دائما تشوف كورس تدريبي, برنامج تدريبي, ليش؟ لأنه يخلي التقاء المعلومة مع العمل تكون شلون يعني واصلة بطريقة عملية تسهل عملية الأداء وترفع من قيم الأداء والمؤشرات القياس لها.
0: صحيح. مهندسة ريم, خنرد لموضوع المرأة القيادية. أحيانا المرأة يعني تواجه نوع من التحديات, فكيف ممكن أن هي توازن بين حياتها المهنية والشخصية؟
1: طبعا هو التحدي الأول والأخير مو بس للمرأة، المرأة والرجل، لأن تدرون المهنة والحياة اليومية في تحدي كبير، خصوصا احنا مجتمع ما شاء الله يعني دائما عندنا الالتزامات الاجتماعية بين الأهل وكذا، فدائما ان نقسم وقتنا مو شيء سهل. فأنا أؤمن بالبكورة، ان اليوم الواحد لما يقعد لصلاة الفجر ويعني يقوم بمهامه يعني الشخصيه تكون مرتبه، دائما على الاقل تخلين الليل والمساء حق الاهل حق الكذا، فيصير توازن،
0: صباح رباح بالاخير
1: اكيد. بس يقول لك النظريه مو شرط كلنا نقدر نقوم، في ناس سبحان الله ذكائهم وقدراتهم تكون مسائيه. انت المهم تختار متى الوقت المناسب لك وتوازن بين الاثنين، ماكو صح ماكو خطا، بس لازم يكون عنده الدائره او العجله الصحيحه اللي هو حق عمله وحق عائلته وللامور الماليه، انه يكون يعني مسوي برنامج للصرف وللهالامور، وكذلك الامور تطوير مهاراته والصحيه اللي هي في جسده وعقله، اللي هو طبعا لازم يتوازنون يعني.
0: فعلا
2: نعم مهندس. نعم
0: طيب إيه سؤال نكمل على القيادة، هل القيادة موهبة فطرية أم تكتسب من البيئة المحيطة؟
1: يعني من خبرتي أنا أحس أنها الاثنين مع بعض مدموجين، يعني أكيد في واحد أكيد عزز ما عنده من الصغر أنه يتربى بطريقة قيادية، فهي نمط تربية أنا أحسها، والحمد لله يعني كان لي يعني أهل يعني عززوا هذه الأمور في أنهم يعطوني القيادة في يعني أكثر من موضوع، بحكم يمكن أنا البشر فتخذيت هذه المسؤولية، لأن هي القيادة هي حس من باب المسؤولية، أنك أنت تتحملين مسؤولية الشيء. الشق الثاني أنه يكون مهارات، نعم كذلك الهندسة لها دور كبير في أنها تعزز أنك تأسسك أنها تحل مشكلة، فهم هذه تالنت أو نقول مهارة ثانية، أنك أنت كل ما تشوفين مشكلة تدوري لها حل. دائما القياديين هم اللي يبدون في هذه المبادرة نقدر نقول، وهذه نمط تفكير ونمط دراسة منهجية، لأن دائما تكون عندنا مشكلة وندور لها حل، فهذه هم مهارة ثانية دعمت معاها. وبعدين طبعا مهنيا يصير ما شاء الله بالقياديين اللي نشوفهم في الكويت، الناس اللي تلهمنا، كذلك الحين طبعا العالم مفتوح، عندك السوشيال ميديا في شخصيات وايد ممكن تلهمك، ممكن تشوف هو شلون زاد هذه المهارات، طورها شلون، طورها على الصعيد قراءتها تطلعاتها البودكاستات اللي قاعدة تصير، فتصير خلاص تجميع عدة مثل ما يقولون اتجاهات، وبعدين تبدي مهارتك أنت تلقائيا مثل ما يقولون تطلع. وفي دورات كذلك، يعني كان لي شرف أني أكون أحدى خريجين كورس هارفارد كينيدي اللي هو لاتخاذ القرار والقيادة مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، همن هذه يعني كانت إضافة في أنها تضيف من مهاراتي، وهذه الدورة يعني مدعومة من الدولة وتعطى للقادة في الكويت، فشيء يعني حلو الواحد إنه يفتخر إنه يكون منهم وإنه يكون خريجها، وإنه كذلك إنه يعني يدعو الناس إنه تنتبه إنه في مؤسسات حكومية تدعم هذه المهارات، وليس ممكن أنت تكون يعني فردي تقدر تحققها.
0: صحيح.
2: نعم. أيضا المرأة ممكن تواجه تحديات أحيانا، خصوصا بعد أن تعتلي بعض المناصب القيادية يكون فيه تحديات على المرأة، شنو أبرز هذه التحديات؟
1: فريق العمل ترى هو يعتبر واحد من التحديات، مو سهل انك انت ترضي كل الموظفين، ولا سهل انك انت تقدر تطلع مهاراتهم كلها اذا يعني في تفاوت. انا اشوف اذا هي مؤسسة حكومية صعوبة، ولكن اذا مؤسسة خاصة اسهل، لان في قرارات تقدر تاخذها وحزم وضوابط ممكن انت تغيرها باسرع. فهذا اول تحدي اللي هو الفريق العمل، ولامسته صراحة من خبرتي، يعني انا لما كنت ادير مطاعم فكان عندي 240 موظف من عدة جنسيات، مو سهل انك انت تحط الضوابط وتحط اللوائح، انك ترضي الكل، انك تدرب الكل، فهذا تحدي كبير لكل قائد، مو فقط امرأة، بس تخيل انها امرأة وعليها ضغوطات عديدة يعني بالالتزامات بالضبط. فيعني ممكن نقول هذه مهارة للرجل ممكن تكون يعني اكثر حزما يعني يكون موجودة عنده، ولكن انك انت تكتسبها من خلال هذا التواصل مع الفريق العمل مو سهل. فاليوم أي مبادر لما تكلمينه يقولش تحدي مع الموظفين، ممكن تكون الفكرة حلوة يكون المشروع حلو، لكن اللي ينفذونه يكون في تحدي إنك أنت شلون تبرمجهم إن يعني تقدر تمشيهم على السياسة الأفضل اللي أنت تبيها خلال المنتج أو الخدمة اللي أنت تقدمها من خلال عملك. فهذا أول تحدي. تحدي ثاني المادي، إذا اليوم هم كل قائد ما عرف شنو ميزانيته وشنو طريقة توزيع الأموال، طريقة الصرف، طريقة كذا، هذه مهارات وكذلك علوم وكذلك مختصين، فدور المختص المالي هم واحد يعني من التحديات اللي لازم الواحد يوسع فيها مهاراته. وطبعا البيئة العمل اللي أنت تشتغل فيها وأوقاتها، في أوقات ترى تكون مفتوحة، أنت أي وقت تكون on call، وممكن تكون لا ممكن بساعات معينة. فهم هذه تحديات مختلفة من بزنس لبزنس أو من شركة لشركة أو مؤسسة لمؤسسة تواجهها أتوقع النساء أكثر، لأن يعني تحتاج قوة، والقوة شوية إحنا عندنا يعني متفاوتة، فلأن تدري إن شوية المرأة أحيانا تأخذها العاطفة أكثر من الرجل، فتصير تكون هني التحدي ما بين العقل والمشاعر وليس فقط.
0: أو تتصف المرأة بشكل عام باللين، فتكون كلمتها نوعا ما تتصف باللين، يعني عكس الحزم اللي نشوفه أكثر
1: بالضبط. فهي معناتها هي لازم تقوي مهاراتها بتقارير تقراهم وحقائق أكثر منها تروح لي إنها تسمع أو أمور عاطفية ممكن تأخذها وتجرها إلى اتخاذ قرار. فهذه أنا أشوفها بالإدارة الأعمال أكبر من تحديات.
2: نعم، يمكن تحتاج إلى أيضا مرونة حتى تتماشى مع كل هذه الضغوطات والتحديات. نستأذنك مهندس ريم الفرحان، نأخذ فاصل قصير نريح فيه شوي، ونرجع إن شاء الله نكمل حوارنا حول تمكين المرأة وريادة الأعمال إن شاء الله.

الفهم الحقيقي يولد الاحترام ويقوي الروابط بين الناس. حلقة وصل تفتح أبواب جديدة للفهم.

0: ومستمرين معاكم في برنامج وصل، ومعانا اليوم المهندسة ريم الفرحان، سيدة أعمال ومستشارة في ريادة الأعمال. أستاذة ريم، قبل الفاصل طريتي نقطة وايد حلوة ومهمة، ودي أستفسر منك زيادة عنها. قلتي عن مشاركتك في ورش ودورات لتنمية المهارات، وما شاء الله بحكم ان انت شخصيه ناجحه وخلينا نقول مراه قياديه، فقولي لنا دور هذه الدورات في التنميه وتطوير الشخصيه، يعني هل هي منحصره على اللي يعانون من مثلا صعوبات او نقص في مجال معين، ام هي للكل حتى من ضمنهم الانسان الناجح؟
1: هي اساس للانسان الناجح انه ياخذ هذه الورش وهذه التدريبات، لانه دائما يطور مهاراته اللي تساعده في القياده وتساعده في التوسع وتعرف على نتورك واشخاص ممكن يكونون قياديين نفسه باماكن ثانيه. فاحيانا تكونين انت منحصره بس بمجال عملك او مؤسستك، ما راح تقدرين تعرفين على حد، لكن لما تروحين مثل هذه الورش وهذه الدورات هي اللي تطور وتنمي عده مهارات جديده ومتطوره على جميع الاصعده، وكذلك على النتورك والتواصل مع اشخاص جدد ينمون المواهب والمعارف في
0: يعني التوسع. ماذا لو أحد قال لك لا والله أنا ما شاء الله ناجحة وأيم تو بزي إن أنا أنضم حق ورشة أو أتعلم شيء جديد، أنا أوريدي واصل بالنجاح لمرحلة مرضية بالنسبة لي؟
1: ما في أحد يوصل حق هذا القناعة إلا إذا هو عنده مشكلة ثانية. لكن العلم نور، واليوم كل واحد لازم يتطور مهاراته، وما في أحد راح يوصل للقمة وراح يظل. صحيح. يعني انت اليوم بدون ذكاء اصطناعي ما في احد يقدر يقول للحين انا اقدر اسوي كل شيء بيدي. صحيح. يعني هو اللي يكتب على الاقل الايميل، على الاقل هو يصلح يترجم يسوي اي شيء. فهو بيعاند بيقول انا ما بتعلم مهاره الذكاء الاصطناعي علشان انا اعرف كل شيء، هم صعبه. فهو لازم يدخل ورشه ويتعلم هذه المهارات علشان يروح للي ابعد،
0: عشان يواكب تطور العالم السريع اللي احنا فيه. يعني العالم متجدد ومتطور وفي وايد اشياء احنا محتاجين ان نعرفها او نكتسبها
1: 100%،
0: فالعلم سواء شخصية أو مهنية. يعني
2: نعم، أيضا مهندس ريم، هل يعني تعتقدين أن البيئة العامة في دولة الكويت داعمة للمرأة كأن تكون رائدة في أعمالها أو في مشاريعها
1: على مستوى العالم الأولى؟ دائما والله الحمد في جميع الأصعدة. إيه والله، يعني دعم من الأسرة ومن القيادة، يعني وكذلك الدولة والمؤسسات، دائما عندنا هذا. وفعلا احنا ترى قاعد ناخذ ورش وقاعد نطبقها وقاعد نحضرها يعني خارج الكويت مو بس داخل الكويت.
2: نعم، يعني حتى القوانين الحالية في دولة الكويت يعني ما تحتاج مثلا الى تعديل افضل مثلا في قوانين معينة حتى تكون داعمة اكثر للمرأة، ام القانون الان افضل يعني في وضع الحالي؟ التعديلات القانونية جائزة يعني في القانون
1: مو
2: الكويتي
1: تخصصي. نعم. ولكن ما في شيء قاعد يصير
2: للمرأة.
1: ما في شيء ترى قاعد يصير مخصص للرجل والمرأة، احنا دائما قاعد يصير للمواطن والمواطنة بنفس الوقت. نعم. فهذا بالعكس حقوقنا يعني، واكيد دائما فيها للمصلحة العامة. ففي امور مو تخصصنا فاحنا ما ندخل فيها، لكن احنا نقول الامور التجاريه دائما داعمه للرجل والمراه في ان هي تكون ارض خصبه انه ينمي قدراته ويطور ويكون ريادي. وبالعكس كل القوانين الجديده وكل التغييرات في المصلحه للجميع.
0: العمل تحسين ان في مشاريع نسائيه ممكن تبرز يعني وتكون لها سوقها في المجتمع الكويتي؟
1: طبعا، هي نقدر نقول اكثر الشركات الحين اليوم اللي قاعد تشوفينها بارزه، يعني دائما من وراءها نجاح امراه، فاحنا فخورين فيهم. ممكن نكون قليلين تكنولوجيا
0: للعنصر النسائي،
1: والله يعني شوي
0: دائما المراه الكويتيه يعني
1: نحب نوقف يم بعض،
0: المراه بشكل عام دائما مميزه ومتميزه وتحب تساند اختها المراه.
1: اكيد
0: استاذة ريم، اليوم نشوف مشاريع كثيرة مثل ما تفضلتي تقودها سيدات أعمال كويتيات، سواء في التجارة والتكنولوجيا أو مشاريع منزلية أو حتى الابتكار الرقمي، فليش صارت المرأة الكويتية تتجه لمجال ريادة الأعمال؟ هل هذا خيار متاح أم هو ضرورة ملحة؟
1: يعني سؤالك ترى وايد ضخم، فأنا خليني أجزأ على أكثر حق المستمع عشان يكون هين ولين. نبتدي بكلمة الريادة. ريادة يعني أنت لازم تحلين مشكلة. فالمرأة الكويتية ما شاء الله مبدعة، فدائما لما تلاقي مشكلة وتروح تلاقي لها حل في منتج أو في خدمة، فهذه هي دخلت الحين باب ريادة. ننتقل القسم الثاني، إن هي تكون متنوعة، ممكن تكون تكنولوجيا أو يكون منتج مثلا يحتاج لا مثلا مقر أو يحتاج كذا أو يكون رقمي، هذا يعتمد على حالة المشكلة اللي هي تبي تحلها، وهي ما شاء الله دائما تبتكر الافضل وبتثير الجديد. يعني دائما سبحان الله حتى يعني حق بالنسبه يعني دول الخليج دائما اللي قاعد يسوي الكويتي هو الترند مثل ما يقول.
0: صح.
1: فاحنا الترند، فهذه الترند عشان تطلع هي تكون مشكله تمت حلها فسوت الرياده، وبعدين طبعا يبدا الانطلاق على اي الصعاد تكون اونلاين او تكون اوفلاين.
2: نعم ايضا يعني لاحظ يعني ما شاء الله في يعني في دوله الكويت هناك العديد من المشاريع التي يعني نجد في المرأة فيها رائدة، لكن من وجهة نظرك ما هي أبرز المجالات التي ممكن أن تبرز فيها المرأة أو برزت فيها المرأة في دولة الكويت يعني بشكل ملحوظ يعني أفضل من مثل من دول أخرى مثلا؟
1: يعني على الصعيد مثل ما نقول أول شيء اللي هو الغذائي ما شاء الله يعني أفضل شفات موجودين عندنا إحنا في الكويت،
2: وأحلى مطاعم
1: أو أحلى مطاعم طبعا. فهي لأن المطعم ما يلا من الشف الصحة فعندنا هذه رقم واحد. عندنا كذلك في الأزياء يعني ملكة الأناقة والأزياء وعلى هالصعيدة يعني ما شاء الله يعني هي اللي تصنع الترند وهي تصنع
0: الكويتية
1: الأنيقة دائما والناسكة. فهذه يعني أكثر مجالين قاعد نشوفهم، وكذلك البيوتي يعني التجميل ونهي يعني البيوتي بكل مشقاتها، ممكن يكون عندها براندها الخاص عطورها الخاصة، ويعني في ما شاء الله يعني رائدات. ويمكن أول ما بدأ الترند إن نصنع هذه الأفكار بأن يصير منتج، تخيل اليوم تقعد تحط كلونيا ولا قاعد تحطي ميك اب من منتج براند كويتي، فهم هذه تعتبر يعني ريادة فيها أنها حلت هذه المشكلة إن اليوم ما نقدر ممكن لأن البشرة الألوان الكذا. ففي في يعني ما بي والله صراحة أحصر لأن ما شاء الله يعني لو نروح حتى في العلوم عندنا مبتكرات. يعني أنا أعرف سيدة تعمل ما شاء الله يعني يعني قاعد تسوي شيء في العلاج الطبيعي، قاعد تسوي منتج إن تلبس الفي آر وإن أنت تقدرين تسوي تمارينك في العلاج الطبيعي، فهم هذا ابتكار يعتبر. فيعني في مجال الطبي، في مجال العلوم
0: العلمي.
1: إيه نعم ففي إيه نعم. في ما شاء الله مجالات
0: كل المجالات نعم.
1: وتلاقيها مو متكررة ريادية يعني إيه. هي ابتكرت الشيء وحلت المشكلة كأولوية.
2: حتى في المجال الطبي لاحظ في يعني ما شاء الله المرأة الكويتية برزت في تخصصات عديدة
1: نعم.
2: وخصوصا أيضا في المجالات العلمية الاجتماعية والنفسية نجد دائما المرأة الكويتية بارزة في
1: راح تلاقي هم من أهم يعني كذلك الكوتشنج النفسيات أو المبدعات ما شاء الله في إعطاء نعم. محاضرات كذلك سيدات كويتيات ويعني يوجد هذا الإطار الكويتي اللي فيه الالتزام والحشمة ويعني الرقي في توصيل المعلومة اللي تناسب مجتمعنا.
2: صحيح.
0: مهندسة ريم نلاحظ وايد في ناس خصوصا تكون من العنصر النسائي عندها أفكار عندها طموح عندها الموهبة والقدرة لكنها مو عارفة كيف تبدأ بمشروعها الخاص بالطريقة الصحيحة، فياريت تنورينا من خلال مجالك وتخصصك.
1: في الاستشارات في ريادة الأعمال نتبع تقنية اسمها اللي هو نموذج العمل، وهي أفضل من دراسة الجدوى لأن دراسة الجدوى تكون قائمة على أرقام حقيقية تكون يعني صار فيها 5 سنين 6 سنين عشان تبني عليها دراستك الجدوى، لكن في رائد الأعمال اليوم ما عنده، عنده مجرد فكرة ويبي لها حل. فاليوم نتعامل نموذج العمل بوجود 9 قنوات لازم يتم مراجعتها وتحليلها بما يتناسب مع الفكرة هذه اللي نبي نحلها. تبدي بمن الشركاء أو من الداعم المالي لهذا المشروع، بعدها نروح نتكلم عن من المساعدين، هل أنت راح تسوين هذه البزنس يعني كشخصك أو في مختصين أو في موظفين، والموظفين راح يكونون بأجور كاملة أو بارت تايم يعني جزئي. بعدها ننتقل لاسم الهوية اللي هي البراند ممكن نتكلم عنه، وكذلك اللي هي الاسم التجاري اللي يكون يعني يدعم هذه الفكرة ويتناسب معاها ويتناسق لونا ومعنى وفكرة.

0: بعدها ننتقل إلى نوع القيمة اللي أنت تقدمينها. هذه القيمة هي أساس والمجرى اللي راح يمتد من خلاله البزنس من يبتدي كفكرة إلين يوصل للعميل. يدعمها طبعا نوع الشريحة اللي تبي تقدمي لها هذه الأعمال، أن تكون عارفتها واضحة، والعلوم الجديدة الحين ما قامت تسميها يعني بس نقول السيجمنت ولا الماركت، الحين صار في بيرسونا انهم يدرسون الهوية هذه. شفت شلون اللغرثمات في انستغرام يدري انك انت حبيتي هالشيء يروح يجذب لك كل شيء، فنفس الطريقة الحين آلية دراسة الشريحة المختصة تصير على آلية البيرسونا. فهذه البرسونة هم لما تكون واضحة بجميع الأصعدة، إيش كثر يصرف، من هو، شنو دراسته، تكون فيها تخصصات أكثر، شنو يومياته، فأنت منتجك أو البزنس راح يوصله بطريقة وايد أسهل. طبعا لازم تعرفين الكوست، هذه رقم 8، ورقم 9 والختام شنو هي مصادر الدخل اللي راح تكون، هل هو بيع، هل هي استشارة، هل هو منتج، فشنو القنوات اللي أنت تقدرين تطلعين منها مصادر دخل وتتناسب مع المصاريف اللي قاعد تتم. كل هذا يسمونه نموذج عمل، لما يتكاتف وتصير لوحة كاملة فيها مشاهدة لشلون هذا العمل راح يمشي، فبالعكس من هنا تبدي تنطلق ويكون مطمن الواحد إنه درس ويقلل الأخطاء اللي هو ممكن يعني يقع فيها لأنه سأل ذوي الخبرة وقام بعملية اللي هو مثل نقول الهومورك أو الواجب اللي لازم يعده من قبل لا ينطلق في هذه المبادرة.
1: نعم مهندس شريم، هذه الخطوة تحتاج إلى خطوة أخرى وهي التسويق، أو الآن الدارج في العالم كله وهو التسويق الرقمي.
0: نعم.
1: ما عاد التسويق بالخطوات القديمة السابقة.
0: أكيد.
1: كيف نستثمر من خلال التسويق؟
0: الاستثمار من ناحية أن اليوم المنتج هذا لازم وانت تصنعه تعزز فيه الهوية الصحيحة. يعني الألوان ترى لها بعد، يعني اللون الفلاني يؤثر على حتى طريقة أو المنتج إنه من أي مجال أنت تتكلم عنه.
1: صح.
0: تقول أكل يعني بتجيب أحمر بتجيب برتقال، بتقول
1: أصفر
0: كذا
1: أحمر.
0: بالضبط. يعني عرف فكل هذه الأشياء تعزز. ليش؟ لأن اليوم أنت رقميا لما بتوصل حق مشاهد بيشوفك بثانيتين وبعدين راح يروح الشاشة اللي بعدها. لازم يكون الإمباكت قوي وايد ومدروس. طبعا اللوغاريتميات، طبعا يعني المصادر اللي هم طبعا الناس والمختصين الصين اللي انت انا انصح ان الواحد لازم يهم يروح يتنور منهم، لان يوميا قاعد يصير تطوير في هذه المجالات. لان يقول لك لا غير كذي ولا تحط كذي وسوي هالطريقه، كل يوم قاعد يتغير. وهذا بزنس
1: على اكثر من عامل، على العامل النفسي للبيئه اللي عندك، على المجتمع اللي عندك، شنو يحب شنو يفضل، الالوان مثل ما ذكرتي كل لون له طابع نفسي مثلا، فهذه كلها يجمعونها متخصصين.
0: أكيد.
1: حتى ينتجون.
0: وهذه داتا قاعدة تصير اليوم بطريقة يعني ملياريه قاعد تجمعها من المستخدمين، فهذه اللي قاعد تسقط على انه قاعد تغير السوق الرقمي في اتخاذ اي بيانات تسويقيه. بس هو يعني نقول عامل جدا مساعد ومهم لاي منتج حق رائد اعمال.
2: واحيانا التسويق الرقمي نلاحظ انه يخلق حاجه في المجتمع، يعني يكون مو حاجة فعلية لكن عن طريق التسويق الرقمي المتلقي يحس إنه هو محتاج حق هذا الشيء وحاجة ملحة وإنه هو لازم يحصل عليها. فهذا من ضمن التأثيرات المباشرة اللي ممكن التسويق الرقمي إنه يؤدي لها.
0: يعني لأن تغير، تذكرين أول نشوف إعلان في الشارع أو في جريدة أو بطريقة يعني ممكن تقول يعني مختلفة، بس اليوم تعودنا إن أي معلومة
2: مستهل على شريحة الأطفال.
0: طبعا فيها أيه. تأثير كبير، ولكن قصدي لأن الطفل عنده الآيباد أو عنده يكون الجهاز يعني الإلكتروني، فهو أول ما يتصفح على طول تطلع له الدعاية اللي تهمه. أيه. أساس يأثر على أنه يروح على الوالدين أنه يروح يشتريها،
1: يطلع له برجر دعاية
0: بالضبط مثلا. أيه. أو يطلع له لعبة معينة أنه لازم تشتريها أو أيه. ترى هذا الترند. فالشاهد أن هذا التواجد بسرعة وبسهولة داخل حتى المنزل، داخل يعني موجود بين يدينك.
2: أيه.
0: هذا اللي خلى التسويق الرقمي جدا فعال. مو مضطر انك تلبسين وتطلعين عشان تشوفين اعلان بالشارع. صح. مو مضطر انك تجيبين جريده عشان تفتحين عشان تشوفين الاعلان.
2: الطفل نفسه هو اللي يسوق للمنتج،
0: لانه بين يدينا
2: الغرض المعين للشيء الفلاني. فهذا التسويق الرقمي شيء جدا قوي ومتطور ومواكب، يعني اول باول ينعرض الاعلان من هنا والتسويق يصير بنفس اللحظه.
0: ونرجع من اللي يجمع هذه الداتا، اليوم في اختراق في السمع، فاليوم التليفون لما يسمعك تقولين اسم ماركه او تقولين احنا مثلا بنروح الدوله تبطلين راح تلاقين لاقي لك كل الدوله كنا طلعت بالتليفون.
1: صح.
0: فهو سبحان الله صار قريب لانه بين الايدين. والداتا يعني قاعده تصير بطريقه يعني مهوله، نقدر نقول من الاختراقات. يعني احنا ما نقول غلط ولا صح، ولكن قاعده تصير جدا متطوره، الواحد لازم يكون واعي ومنتبه لها.
1: نعم. شنو اهميه الذكاء الاصطناعي في عمليه رياده الاعمال؟

0: اليوم صار هو الموظف المهم اللي يقلل المجهود. أنا ما أقول البديل أبدا، مستحيل يستبدل مخ الإنسان، ولكن لما يكون موجود يسهل علينا أن احنا ننتج وايد أشياء بوقت أقل وأسرع، فصار الإنتاج أسرع، الأداء يعني فعال أكثر، اللغويات والمفردات ارتقت لأنه ما صارت ارتجالية قاعد ترجع. أنا أحس أنا حابة يعني طريقة لما يكتب وأقول له عرب لي وأقول له كذا، فقاعد يرجعني لقواعد صحيحة في يتسق مع الكلمات الصحيحة اللي تليق أنك أنت تكتبها. فكل هذه الأشياء مهمة صراحة، أن الواحد يلجأ لوجود هذا الموظف المثالي خلينا نسميه اللي هو الذكاء الاصطناعي.
1: نعم. مهندسة ريم، مستشارة في ريادة الأعمال وسيدة أعمال، مستمرين معك في الحديث عن هذه المواضيع، لكن نطلع فاصل قصير وراجعين لكم.
0: حاضر.

ودائما الاختلاف خلاف، عندنا الاختلاف شيء طبيعي، والفهم هو جسرنا للتواصل.

0: جابر، وصلنا للدقائق الأخيرة من برنامج وصلوا مع ضيفتنا ريم الفرحان، سيدة أعمال ومستشارة في ريادة الأعمال، ودائما الأوقات الحلوة تطير كذي بلمحة بصر.
1: أي والله إن شاء الله ما حسينا بالوقت.
0: أي ما شاء الله. أستاذة ريم، ككلمة أخيرة وكنصيحة تقدمينها لكل امرأة حابة أن هي تبدأ بمشروع أو عندها فكرة ومترددة شلون تبدأ فيها، شنو ودك تقولين؟
1: أنا دائما أقول لهم أن أنتوا سيدات أعمال داخل المنزل، لأن هذه هي الوجهة الأولى اللي أنت تمارسين فيها كل ممارسات القيادة. مجرد أنك تاخذين خطوة في الخارج مهم، لأن فخ التقاعد صح غلط. فأنت اليوم ما له داعي أنك بس تعملين عشان تتقاعدين، ضروري يكون عندك منتج تجاري أيا كان، سواء كان رقمي أو كان منتج ملموس إن تبيعين يعني منتجات، أو يكون رقمي إنه يكون ديجيتال، يعني هذا المفهوم الجديد الحين والأسهل، اللي لأنه صار لو تشوفون العالم كله يشتغل من المنزل بوجود منتج رقمي. فضروري إن تلاقين شغفك في شغلة أنت تحبينها، أو مكان ينبع فيها هواية، ينبع شيء خارج يعني مثلا نقول الضغوطات اللي أنت فيه، وبلشي. ماكو صح ماكو خطأ، جربي، ماكو شيء مستحيل.
2: احيانا بعض المشاريع ما تحتاج حتى راس مال
1: ابدا،
2: وانا ما قلت منتج رقمي او او او ماده رقميه مثلا
1: 100%، ما تحتاج ولا شيء غير مجهود بالضبط. تحتاج وقت، بس وقت منك مخصص مرتب، ولا انت اصلا سيده اعمال من بادئه من المنزل.
0: اوكي، شكل مختصر اهم شيء بالمشروع شنو؟
1: الفكره اللي بتحلين فيها مشكله،
0: ومن ثم
1: الاجتهاد والترتيب الوقت والتسويق. المال ترى صار اخر شيء.
0: اي نعم
1: نعم.
2: مهندس ريم الفرحان، احنا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، سيدة الأعمال والمستشارة في ريادة الأعمال، شاكرين لك جدا على حضورك معنا داخل الاستديو، استمتعنا جدا بهذا الحوار القيم. شكرا. كل الشكر لك مهندس ريم،
1: يسعدكم، تشرفت.
0: وبنهاية اللقاء لليوم تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج من الإعداد ليلى الجريدي وعنود العبدالله،
2: وكنا معكم من التقديم زميلتي عنود العبدالله وجابر عزام،
0: التنسيق والمتابعة بدر العتيبي،
2: ومن الهندسة الإذاعية بندر شلاحي،
0: تنفيذ على الهواء مباشرة أبرار المطوع.
2: وهذه تحية طيبة وجميلة من مخرجنا مشاري الرباح، نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في أمان الله.

0: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن هناك تقدما جيدا في مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. إيران تقول إنها سلمت الوسيط الباكستاني مذكرة تفاهم تشمل 14 بندا لإنهاء الحرب. باكستان تقول إن المفاوضات التي أجريت خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن تقدم مشجع نحو تفاهم نهائي بين الجانبين. رئيس المنظمة البحرية الدولية يؤكد رفض المنظمة القاطعة لأي مقترحات بفرض رسوم عبور على السفن المارة في مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدات وقرى في جنوب لبنان. عشرات الشهداء والجرحى بغارات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت مصنع كيماويات يشمل معدات طائرات وطائرات مسيرة ومحركات صواريخ ومتفجرات. تايوان تقول إن الصين نشرت أكثر من 100 سفينة في المياه الإقليمية. عشرات الضحايا في انفجار منجم فحم بالصين، والرئيس الصيني يدعو إلى محاسبة المسؤولين. وزير الخارجية الأمريكي يزور الهند لطي صفحة توتر العلاقات بين البلدين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: برنامج أحداث رياضية. في كل أسبوع تتجدد الإثارة وتعلو أصوات المنافسة في كل الملاعب، من كرة القدم إلى السلة، من اليد إلى الطائرة، ومن الألعاب الفردية إلى أكبر البطولات العالمية، من الكويت إلى الخليج إلى العالم العربي، وصولاً إلى الساحات الدولية. نرصد الإنجازات، نتابع الأبطال، ونحكي لكم قصة كل مباراة وكل تحدي. هذا هو موعدكم الأسبوعي مع الحدث، برنامج الأحداث الرياضية، حيث الرياضة لا تتوقف. أحداث رياضية.

أهلا وسهلا فيكم مستمعنا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الرياضي الأسبوعي أحداث رياضية. من خلال هذا البرنامج مستمع الكرام نسلط الضوء على أهم الأحداث والأخبار المحلية والعالمية للأسبوع الماضي، بالإضافة للعديد من المساحات الحوارية، فحياكم الله معنا.

في البداية نهديكم تحيات فريق العمل من الإعداد حسين آتش وطلال الفضلي. ومن التقديم أحمد الطراح.

ومن التنسيق والمتابعة يوسف المنتصر. ومن الهندسة الإذاعية محمد الحربي. ومن التنفيذ على الهواء سعود لسهالي. وننطلق معاكم بقيادة المخرج إسماعيل أشكناني.

برنامج أحداث رياضية، أسبوع رياضي جديد مليء بالأحداث، النتائج والقرارات اللي ترسم مستقبل المنافسات. نأخذكم في جولة سريعة بين الملاعب والصالات، نغطي كل الألعاب ونواكب كل البطولات محلياً، خليجياً، عربياً وعالمياً. تحليل، متابعة وأهم العناوين في مكان واحد، معكم دائماً في قلب الحدث، برنامج أحداث رياضية. أحداث رياضية

حياكم الله مستمع الكرام في برنامجكم أحداث رياضية، وننطلق معاكم بأهم الأحداث والأخبار المحلية والعالمية للأسبوع الماضي. بحضور ورعاية سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد صباح حفظه الله، توج العربي بطلا لكأس سموه لكرة القدم في نسختها 32 بعد تغلبه على نظيره الكويت بثلاثية نظيفة في القمة المثيرة التي جمعت الفريقين على استاد جابر الأحمد الدولي، بحضور جماهيري غفير زاد من إثارة المباراة وندية الفريقين. اختتمت بعثة الكويت مشاركتها في منافسات اليوم الأخير لدورة الألعاب الخليجية الرابعة الدوحة 2026 بالحصول على 5 ميداليات متنوعة من أبطال الكاراتيه وميداليتين لأبطال القوس والسهم، ليصبح عدد الإجمالي للميداليات 60 ميدالية. حقق فريق العين الإماراتي لقب كأس رئيس دولة الإمارات لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره الجزيرة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي. حسم فريق نادي النصر لقب الدوري السعودي لكرة القدم للمرة 11 في تاريخه، وذلك بعد فوزه على الضمك بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الأخيرة من

عمر دوري روشن في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأول بارك معقل العالمية، وجاء اللقب ليكون الأول للأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص النصر لبطولة الدوري السعودية.

حصد نادي الزمالك لقب الدوري المصري لكرة القدم للمرة 15 في تاريخه بعد فوزه على نظيره سيراميكا كيلوباترا في الجولة الأخيرة. أكد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم استمرار مايكل كاريك في منصبه كمدير فني بعد التوصل إلى اتفاق يمتد حتى عام 2028، وضمن كاريك تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا قبل 3 جولات من نهاية الموسم. أعلن نادي مانشستر سيتي رسميا رحيل المدرب الإسباني بيب غوارديولا عن قيادة الفريق، لينهي بذلك رحلة استمرت 10 سنوات داخل ملعب الاتحاد، صنع خلالها واحدة من أنجح الفترات في تاريخ النادي الإنجليزي لكرة القدم. توج فريق أستون فيلا الإنجليزية بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد الفوز على فرايبورغ الألمانية 3 أهداف نظيفة في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب بشكتاش توبراس في تركيا، وبذلك حافظ أستون فيلا على اللقب إنجليزيا للعام الثاني على التوالي بعدما فاز به العام الماضي توتنهام على حساب مانشستر يونايتد.

برنامج أحداث رياضية، لكل مباراة قصة ولكل بطل حكاية، بين لحظة انتصار ودمعة خسارة تولد أجمل تفاصيل الرياضة. هذا الأسبوع نروي لكم ما حدث في الملاعب ونستعرض إنجازات الأبطال في كل الألعاب، من الكويت إلى الخليج إلى العالم. برنامج أحداث رياضية، حيث تبدأ الحكاية وتكتمل الصورة. أحداث رياضية

0: حياكم الله مستمع الكرام في برنامجكم أحداث رياضية، وننتقل معاكم لمساحتنا الحوارية الأولى، حيث بحضور ورعاية سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد صباح حفظه الله، توج العربي بطلا لكأس سموه لكرة القدم في نسختها 32 بعد تغلبه على نظيره الكويت بثلاثية نظيفة في القمة المثيرة التي جمعت الفريقين مساء أو على استاد جابر الأحمد الدولي بحضور جماهيري غفير، زاد من إثارة المباراة وندية الفريقين. طبعا للحديث أكثر مستمع الكرام عن فوز العربي بالبطولة، معنا اتصال على الهاتف مع لاعب أو أمين السر العام بالنادي العربي الأستاذ فؤاد المزيدي. نقول مساك الله بالخير وحياك الله معنا، وبداية نهنيكم على هذا النجاح ونهني محبين جماهير النادي العربي.
1: مساك الله بالنور، أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله بأي وقت، وشكرا على هذه التهنئة، وإن شاء الله دائما نلتقي وياكم ونكون دائما ماخذين بطولات
0: إن شاء الله يا رب. يعني نبيك تحدثنا عن يعني شعورك بعد تحقيق العربي، يعني لقب كأس سمو ولي العهد حفظه الله.
1: نعم، أمانة يعني شوف، احنا موسمين اللي فاتوا نادي العربي ما توج بأي بطولة. نعم. وهذه يعني هذا شيء صعب للنادي العربي ولجمهور النادي العربي، يعني النادي العربي نادي جماهيري، إذا أنت ما حققت أي بطولة تكون فعلا قصرت في فرحة هالجمهور هذا. هالمرة هذه لما أخذنا البطولة فعلا يعني أنا شخصيا شعرت بسعادة غامرة لما شفت الفرحة على وجوه اللاعبين أولا، ووجوه الإخوان الإداريين والجهاز الفني، وبعدين لما نزلنا تحت شفت الجمهور شلون كان في منتهى السعادة، يعني أول مرة أشوفهم ينطون الشبك ويدشون استاد جابر أرضية الملعب بعد ما شو اسمه، وحتى الإخوان في استاد جابر ما قصروا، يعني لما شافوا الجمهور هكذا فرحوا، بس يعني الوقت أخر طفوا الكشافات والجمهور مستمر قاعد، لا راحوا شغلوا الكشافات مرة ثانية. نعم. عشان يخلونهم يحتفلون زيادة
0: وناستهم صح.
1: ففعلا فعلا فعلا كانت يعني لحظة سعيدة جدا جدا، فبالتالي فعلا أقول لك نتمنى أنها يا رب تتكرر بكأس حضرة صاحب السمو خلال إن شاء الله الفترة القادمة
0: إن شاء الله، وتستاهلون أمانة يعني كل خير، أمانة أداء يعني جميل، ومباراة أمانة يعني من أجمل المباريات. يعني
1: الحمد لله.
0: نتكلم يعني عن تقييم أداء لاعبين العربي في المباراة النهائية، شلون تقيم الأداء؟
1: والله شوف أنا يعني كان في شعور أن نقول حق الأخوان شوفوا نادي الكويت جاي في منتهى النشوة والفرحة أنه ماخذ كأس التحدي الآسيوي.
0: نعم.
1: وجاهز أكثر منا إحنا، فأنتوا بالعكس هذه استغلوها استغلوها أن تتحدون نفسكم وتسوونها وتأخذون المباراة تفوزون فيها، وفعلا سووها. ونفس الشيء أنا كنت أقول لهم لا تأخذكم هالفرحة يصير فيكم مثل ما صار مع نادي الكويت بالدوري، مع الأسف صارت فينا بالمباراة اللي فاتت مع التضامن. فمباراتنا كأس سمو ولي العهد الإخوان

0: أمانة إياه وحاطين بعينهم أن البطولة ما تطلع من نادي العربي هالسنة، لأن إحنا شوف كم نهائي كنا وكلها قاعد نخسرها.
1: نعم.
0: إنزين، فالحمد لله هذه كانوا فعلا يعني كانوا على قد المسؤولية وقد كلمتهم اللي قالوها ووعدونا فيها أن لا إن شاء الله راح نبذل أقصى ما نقدر، وياو بخطة محكمة بلعب هادي ولعب نظيف جدا. يعني الكل هذا انت واحد منهم تقول شلون استمتعتوا باللعب، ويعني ما اخذنا المباراة بضربة حظ ولا ركلة جزاء ولا اخر دقيقة. صحيح. ولا عرفت.
1: نعم.
0: لا او ركلات ترجيحية، لا والله مباراة كانت مستمرة شوطين، اخذناهم في بنتيجة حلوة بالنسبة للجمهور، يعني بالنسبة للنادي العربي 3-0 نتيجة قوية كبيرة حلوة تخليك فعلا انت تقول اخذت البطولة بجدارة.
1: نعم.
0: والحمد لله تحقق اللي كان يبون يسوونه.
1: نعم. اذا بنتكلم يعني بعيدا شوي عن او يعني الجانب الفني امانة نشيد فيه من للاعبين النادي العربي، ولكن النتيجة هذا والنجاح والإنجاز هذا ما يألا من تظافر يعني الجهود الجهاز الفني والإداري والروح الحماسية اللي عند اللاعبين. شنو أكثر الأشياء اللي كانت يعني سبب في هذه أو هذا النجاح؟
0: مثل ما قلت لك يعني هي الحماسة الزايدة اللي صارت فيهم، يعني قعداتنا معهم أقول أمانة يعني رئيس مجلس الإدارة بالذات.
1: نعم.
0: اللي أخ عبد العزيز عاشور هو اللي كان أكثر شيء متواصل معهم، كان يشجعهم أن هذا دوركم مدام أن الاتحاد قرر عودة النشاط، وبعدين تفاجأنا بجدول أو في موعد مباراة نهائية لكأس سمو ولي العهد.
1: نعم.
0: قلنا لهم خلاص يعني هذا أمر واقع، ما عندنا ما نقدر نوخر نقول إحنا مجازين.
1: تم التحديد. صحيح.
0: حددت المباراة. نعم. حدد الموعد خلاص.
1: استعداد لازم. صحيح.
0: لازم تستعدون عندكم هالأيام هذه. هذا دور التشجيع ودور الجهاز الإداري والفني ما قصر أخذ هذا.
1: نعم.
0: في دور صراحة يعني مو يعني لازم أهم الواحد يعرفه، دور الإدارة في مجلس الإدارة يمكن.
1: نعم.
0: تتمثل فيني أنا، عملنا المستحيل أن نطلع الفيز المطلوبة بالنسبة لنا. ترى شوف زيد قنبر كان برا.
1: نعم.
0: المحترف البرازيلي الجديد شيلتون كان برا، بسرعة سوينا محاضر وكذا وطلعنا لهم فيز خليناهم قدرنا نجيبهم الكويت. البرازيل وصل السبت العصر ريح، الأحد تمرن، الأثنين لعب. ونفس الشيء استدعينا كويل بسرعة، طبعا كويل بالبحرين ما يحتاج إلى فيزا.
1: نعم.
0: فيعني دورنا الإداري قدرنا نجيب 3 محترفين، كانوا عندنا 2 بس بالكويت اللي هو إيوال ومرموق.
1: يعني سباق بينكم بالوقت أمانة. صحيح.
0: بالضبط. يعني تعرفت كل واحد يسوي دوره، وفعلا كل واحد سوى دوره وقدرنا نلم الأوراق هذه كلها أو الخيوط هذه كلها إلى أن يلا يا شباب سوينا اللي علينا الحين دوركم. وفعلا. نعم. هم بعد كانوا يعني أدوا دورهم بعد بالها، والحمد لله يعني توافرت الجهود هذه كلها. نعم. إلى التتويج.
1: عساكم على القوة. إذا بنتكلم أستاذ فؤاد يعني على الاستحقاقات القادمة للنادي العربي.
0: نعم الحين شوف يعني الإخوان بس بالاتحاد ما أدري أنا ما أدري يعني أعذرهم ولا ألومهم، لأن كل يوم والله كل يوم كتاب، كل يوم جدول، كل يوم كذا. يعني
1: إذا بنتكلم المتوقع يعني أقرب شيء كون أنه يعني يتعلق باستعداداتكم يعني وتجهيزكم.
0: الحين ماكو توقع، الحين صار يعني رسمي، يعني كتاب أمس يمكن أو أول أمس خلاص، يعني إحنا قلنا أول شيء بيلعبون 4 لعبات.
1: نعم.
0: بعدين تبقى 5 بعدين. لا. قالوا بس 3 لأن دش كأس سمو ولي العهد.
1: نعم.
0: الحين ردوا الرابعة اللي هي مع القادسية.
1: نعم.
0: راح تصير ورا الفيفا دي ورا التوقف، أعتقد حددوا له موعد 12/6 أو شيء، يعني شوف.
1: نعم.
0: أثناء
1: القادم.
0: لعب كأس العالم. شلون؟
1: بعد العيد إن شاء الله.
0: بعد العيد إيه يعني أثناء مباريات كأس العالم.
1: نعم.
0: الحين الجدول الأخير اللي نزل من يومين إنه راح نستمر ونلعب 5 لعبات القادمة، راح نخلص تقريبا آخر 6 يعني قبل 30/6 يمكن قبلها بكم يوم.
1: نعم.
0: لما نخلص الجولة الثالثة أو القسم الثالث، آسف القسم الثالث من الدوري، لأن هم يقولون لك إن إحنا لازم نعرف الترتيب عشان نبلغ آسيا منو راح يمثل الكويت.
1: صح. واستعداداتكم حق هذا الاستحقاق شلون؟ تجهيز اللاعبين والاستعدادات ما زالت متواصلة حاليا؟
0: نفس الشيء طبعا متواصلة. اي ما نقدر نوقف، بس أمانة يعني شوف احنا لعبنا الاثنين مباراة نهائي كأس الاثنين.
1: نعم.
0: 3 و4 5 دوري. 24 ساعة.
1: يعني تحسون بضغط أمانة.

0: وايد وايد وما
1: صحيح.
0: لهم شباب يعني، ترى يعني هذا بعد مو ماكينه، بشر يبي له يرتاح، يبي له
1: ولاعبينكم
0: امانه
1: يعني قدها وقدود استاذ. نعم
0: اي، وشوف اللي يعني حتى الجو وايد حار، هم قاعد يساعدك انك يعني امانه. انا بالجمهور يدرون، لا تلومون الشباب ايش في هذا ما ادى ولا شيء، ترى هم بشر وكلنا بشر، احنا نقعد على المدرج
1: الظروف تحكم. صحيح. صحيح
0: وايد وايد. صحيح. اليوم الاثنين عندنا لعبه، وراها بعد 3-4 أيام لعبه ثانيه، وهلا مجرد رايح ليه ما تخلص القسم هذا.
1: نعم.
0: فانا بالنسبه لي اقول لك يعني الدوري قد يكون بعيد عنا الحين، بطوله الدوري مع انه ماكو شيء مستحيل.
1: نعم.
0: ولكن نتطلع الى ان نحافظ على مركز متقدم
1: ان شاء الله
0: بالدوري ان شاء الله، ويكون الاستعداد يا رب حق السنه القادمه او الموسم القادم، وبالاخص احنا الحين في قبل نهائي.
1: نعم.
0: كاس حضره صاحب السمو ان شاء الله، هذه بعد البطوله نستعد لها اكثر واكثر.
1: الله يسهل اموركم يوفقكم امانه
0: يا رب.
1: ونهنيكم ونبارك لكم مره ثانيه هذا الانجاز.
0: الله يسلمك
1: وتحياتنا لكم وعساكم على القوه. كل الشكر
0: شكراً.
1: أمين السر العام بالنادي العرب الأستاذ فؤاد
0: شكراً
1: المزيدي.
0: شكراً لكم ما قصرتوا.
1: حياك الله.
0: الله يسلمك. مع السلامة.

0: برنامج أحداث رياضية، أحداث، نتائج، أبطال وإنجازات تتجدد كل أسبوع من كل لعبة ومن كل ملعب. نقدم لكم خلاصة المشهد الرياضي محلياً، خليجياً، عربياً وعالمياً. برنامج أحداث رياضية، اختصار الحدث بكل تفاصيله. أحداث رياضية.
1: حياكم الله مستمع الكرام في برنامجكم أحداث رياضية، ننتقل معكم لمساحتنا الحوارية الثانية، أيضا لتحليل كأس سمو ولي العهد حفظه الله. معنا على الهاتف لاعب النادي العربي السابق الكابتن أحمد موسى، نقول مساك الله بالخير وحياك الله معنا في برنامج أحداث رياضية.
2: يا هلا ومرحبا، مساك الله بالنور، أمسي عليك أخوي أحمد ومسي على مستمعينا الكرام، حياكم الله.
1: الله يحييك، وبداية نهنيكم ونبارك لكم هذا الإنجاز، إنجاز كأس سمو ولي العهد حفظه الله.
2: يبارك بعمرك، اللهم لك الحمد، فعلا هو تعتبر إنجاز بالنسبة لنا لأن بطولة غالية علينا وعلى كل الرياضيين، واللهم لك الحمد أن توجنا فيها الحمد لله. يعني
1: الحمد لله. بداية كابتن أحمد، يعني إحنا راح نستغل الوقت معاك يعني إلى أن نتوقف عند الفترة الدينية، وبعد أيضا الفترة الدينية نستكمل معاك تحليل هذه المباراة النهائية. بداية برأيك يعني وكوجهة نظر يعني فنية، إلى أي مدى يعني كان طرد المهدي برحمة كان نقطة تحول الأهم في المباراة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شوفوا، طبعا الطرد انا بوجهه نظري يمكن كان مؤثر تقريبا 80% على على على سير المباراه وعلى نادي الكويت، وانطب في صالح النادي العربي، لان لاعب مهدي ورحمه هو كقيمه داخل الملعب، كلنا عارفين في الفتره الاخيره واحد من افضل المحترفين الموجودين في الملاعب الكويتيه، ايضا مركز حساس، وايضا انت اليوم نادي الكويت يعني مو بس نادي الكويت، اي نادي يلعب منقوص لاعب اكيد راح يتاثر، خصوصا في مباراه نهائيه يعني
1: عدل.
2: فاعتقد يعني تقريبا الطرد اثر على الفريق 80%، وايضا فاد النادي اثر بالايجاب على النادي العربي وللاعبين النادي العربي، اكيد رفع معنويات الفريق، اكيد اعطى دافع للاعبين العربي لما اليوم انت تلعب امام نادي الكويت المرشح الاول قبل المباراه، وكانت كل الترشيحات تنصب في مصلحه نادي الكويت.
1: نعم.
2: فاكيد طبيعي ان ان ان ان انا اليوم كلاعب داخل الملعب اكيد راح تكون لي يعني على قولتهم قوه حماس
1: وفرصه لازم يعني يستغلونها يعني يستفيدون
2: بالضبط
1: منها.
2: نعم. بالضبط بالضبط، والحمد لله هذا اللي صار. طبعا صحيح كلامك.
1: نعم
2: صحيح.
1: برايك كابتن يعني هل الكويت كان نقول عنده القدره على العوده رغم هذا النقص العددي؟
2: طبعا يعني احنا ما ما ما ما اكيد كل اللي شاهد المباراه شافوا الكويت في الشوط الثاني، يعني كان الكويت ضاغط، الكويت يمكن اوكي فعلا هو احنا نقول تاثر بالطرد، لكن الكويت داخل الملعب لاي شخص ما يدري ان الكويت مطرود لاعب، الجيم الثاني كان الكويت ضاغط، الكويت كان قاعد يحاول، الكويت ايضا وصل للمرمى وهدد مرمى العربي، فهذا دلاله ان الكويت تاثر بالطرد، لكن مع ذلك كان قادر على التسجيل، كان قادر على العوده يعني، لكن اللي فاد العربي وكان ضد نادي الكويت ان العربي سجل يعني سجل الهدف مبكر، سجل الهدف الثاني وقدر يتعامل مع مباراه المدرب ناصر الشطي بشكل جيد، وشاهدنا ترى احنا العربي رغم الطرد نادي الكويت لكن العربي ما استحوذ على المباراه بشكل كامل.
1: نعم.
2: والعربي لعب على الكره المرتده، يعني في اغلب فترات الشوط الثاني كان العربي يلعب على الكره المرتده، وهذا دلاله على ان الكويت كان هو مستحوذ على الملعب.
1: صحيح. اذا بنتكلم عن يعني الكابتن ناصر الشطي نقول بدا بتشكيله متوازنه دفاعيا، هل تشوف ان تحفظه التكتيكي كان مفتاح التفوق على الكويت؟
2: 100% اتفق مع كلامك ومع الكلمه، هذا هو كان مفتاح التفوق على الكويت، انه لعب بتوازن تكتيكي. يمكن احنا في المباريات السابقه سمي كنا دائما العربي في نهايات الموسم اللي فات وخصوصا مع قريمة نادي الكويت دائما كان هو يكون الافضل في المباراه لكن يخسر المباراه، دائما كان هو يكون ضاغط، دائما كان هو اللي عنده الفرص لكن بالنهايه كان يخسر في تفاصيل صغيره، في مباراه خسر بسبب طرد، في مباراه خسر بسبب بنالتي، في يعني في تفاصيل صغيره هي اللي كانت تؤدي لخساره نادي العربي. في المباراه السابقه صراحه الكابتن ناصر الشطي عرف يتعامل، ناصر الشطي لعب يعني خلينا نقول بقناعه، لعب على امكانيات اللاعبين اللي عنده، ما عمل التفلسف اني انا بي وبضغط، خصوصا الكويت جاي بنشوه فوز بطل كاس التحدي، فناصب شط لعب بتوازن مثل ما تفضلت. نلاحظ انه هو ما عطى الدفاع اللي كان يعمله في المباريات السابقه امام نادي الكويت ويحاول يجاري نادي الكويت، لا بالعكس لعب توازن، لعب بالمناطق الخلفيه، سكر المناطق الخلفيه بشكل جيد، واعتمد على المرتده، واعتمد بشكل كبير صحيح. على ايواله اللي كان واحد من مفاتيح اللعب يعني.
1: صحيح. اذا بنتكلم يعني الكويت دائما يتميز بقوه هجوميه معتاده يعني، ولكن العربي ايضا تميز دفاعيا، فبإيجاز طبعا الوقت ادركنا كابتن، احنا ان شاء الله يعني مستمرين معاك في تحليل مباراة العربي والكويت، ولكن يعني بعد أذان المغرب. إذن مستمعين الكرام، حان الآن موعد الفترة الدينية لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: برنامج أحداث رياضية، في كل أسبوع تتجدد الإثارة وتعلو أصوات المنافسة في كل الملاعب، من كرة القدم إلى السلة، من اليد إلى الطائرة، ومن الألعاب الفردية إلى أكبر البطولات العالمية، من الكويت إلى الخليج إلى العالم العربي، وصولاً إلى الساحات الدولية. نرصد الإنجازات، نتابع الأبطال، ونحكي لكم قصة كل مباراة وكل تحدي. هذا هو موعدكم الأسبوعي مع الحدث، برنامج الأحداث الرياضية، حيث الرياضة لا تتوقف. أحداث رياضية

0: حياكم الله مستمع الكرام في برنامجكم أحداث رياضية، ونستكمل حوارنا مع الكابتن أحمد موسى لاعب النادي العربي السابق لتحليل المباراة ما بين الكويت والعربي. حياك الله من جديد كابتن أحمد في برنامج أحداث رياضية.
1: الله يحييك، طول بعمرك حبيبي.
0: قبل الفاصل سلمك الله، تكلمنا عن القوة الهجومية المعتادة حق الكويت، بس شو اللي يميز العربي دفاعيا أمام القوة الهجومية لنادي الكويت؟
1: والله شوف، الميز العربي انا قلت لك ان الفريق وكان تكتيك المدرب ناصر الشطي كان واضح على على على مجرى المباراه. الفريق لعب التوازن، الفريق ما اندفع كعادته في المباريات السابقه امام الكويت. الفريق لعب التوازن، سكر المناطق الخلفيه، ما عطى اي مساحه لنادي الكويت ولاعبي نادي الكويت، وكان عارف صراحه، يعني احنا خلينا نتكلم بواقعيه، كان عارف مدى قوه نادي الكويت وكان محترم المنافس اللي هو نادي الكويت في هذه المباراه.

0: تحديدا عكس المباريات السابقه. كنا المباريات اللي فاتت او نهايات في المواسم اللي فاتت تحديدا الموسم الماضي كان دائما العربي يندفع، دائما العربي يلعب بضغط عالي، دائما العربي يعطي المساحه، وكنا نشوف دائما النتيجه تكون عكسيه على العربي. لكن في هذه المباراه تحديدا العربي عرف يتعامل شلون مع المباراه، ما استعجل على الهدف، كان دائما يسكر المناطق الخلفيه ويلعب على الضغط في نص الملعب. وواحد من الطريقه يعني واحده من هالفرص او الحالات هذه اللي اتى منها الطرد، كان ضغط في نص الملعب
1: صحيح.
0: وكان العربي كان يرجع دائما كان يسكر مناطق الخلفيه وما يعطي اي مساحه، ويبتدي زيد غنبر او يوسف ماجد او ايواله يضغطون في النص الاول من من ملعب نادي الكويت، وهذا اسفر عن عن عن حاله الطرد اللي عملها الكابتن يوسف ماجد.
1: نعم، ايضا يعني بما ان تكلمنا عن القوه الهجوميه حق لنادي الكويت، يعني متعارف على ان يعني معتاد انه يملك قوه هجوميه، ولكن بهذه المباراه نقول ما طلع الشراسه الهجوميه المعتاده تحديدا بالشوط الاول. هل نقول يعني من ضمن الاسباب بسبب تنظيم لاعبين العربي، ام نقول غياب الحلول الفرديه؟
0: شوف نادي الكويت لو نرجع حق المباريات الاربع الاخيره اللي قبل المباراه، كان دائما ما يكون في حالته الطبيعيه في الشوط الاول، وتحديدا لو نرجع للنهائي اللي حصل عليه كاس التحدي، كان خسران الشوط الاول 2-0، وكان الفريق يعني كان في خلل. دائما الكويت في الفتره الاخيره قاعد نشاهده وفي المباريات الاخيره دائما الكويت نشوفه في الشوط الثاني فريق مختلف، فريق مغاير، يظهر في الشوط الاول بشكل والشوط الثاني بشكل، وهذا فعلا ايضا هذا نفس الشيء حصل في مباراه العربي. لكن زائد شيء اللي زاد على الكويت اللي هو الطرد، فهذا شيء اضعف الفريق يعني ايضا بدنيا ذهنيا. الفريق ما قدر انه يعني خلينا نقول انت نهائي وانت اوريدي جاي من نشوه فوز ونشوه كاس اسيوي، كل هالعوامل هذه خلت الفريق ما يظهر بالصوره الطبيعيه. لكن بناء على سؤالك ليش الكويت ما ظهر بالشوط الاول، ترى الكويت في اغلب مبارياته الاخيره دائما يكون الشوط الاول ما يلعب بشكل جيد، دائما نشوف الكويت في الشوط الثاني افضل، في الشوط الثاني يعود للمباراه، يكون متاخر بهدف او هدفين في الشوط الاول ونلاقيه يعود في الشوط الثاني، وهذا ايضا ما حصل في مباراه العربي. لكن زيد عليها عامل الطرد يمكن اثر وما اعطى فرصه انه يعود، وايضا تعامل المدرب ناصر الشطي، تعامل اللاعبين العربي، تسجيل الهدف في الشوط الثاني، هذه كل العوامل ساعدت نادي العربي على انه يصفر في المباراه يعني.
1: نعم، اذا بنتكلم عن نصر يعني في هذا النهائي، هل نقول بحكم التنظيم الجماعي للاعبين النادي العربي، ام يحسب لي نجوم يعني بشخصهم، يعني نجوم الفرديه انجاز التعبير؟
0: لا هو كان الفريق كله، هو كان الفريق كله لعب ككتله تكامل الفريق. اليوم احنا يعني شوف اليوم النادي العربي عرف يتعامل مع المباريات، النجوم اليوم اثبتوا قدرتهم. يعني احنا دائما في المباريات الاخيره احنا كعرباويه وكجماهير رياضيه كنا دائما نقول ايواله ما كان يظهر بصوره جيده امام نادي الكويت، دائما ايواله في المباراه النهائيه تحديدا كان يغيب، لكن في هذه المباراه كان حاضر، كان هو ركيزه، كان هو يعني الفريق يعتمد عليه بشكل كبير، ويمكن كان واحد من افضل اللاعبين اذا ما كان افضل لاعب في المباراه. يعني اليوم ايضا البدلة دائما احنا كنا نعيب على البدلة في النادي العربي لما ينزلون ما كان له وجود، اليوم ايضا شاهد علي خلف يمكن يعتبر ايضا من نجوم المباراه وكان بديل، سجل هدف، صنع هدف، فاليوم هذه التفاصيل الصغيره هي ما ادت الى فوز العربي. العربي لعب مثل ما تفضلت بكتله واحده، العربي ايضا تميز بالنجوم، فاليوم الفريق كانت كل العوامل تنصب في مصلحه نادي العربي.
1: نعم، مره ثانيه نهنيكم ونبارك لكم ولجميع محبي النادي العربي هذا الانجاز، عساكم على القوه. كلمه اخيره كابتن احمد تحب تقولها من خلال هذا البرنامج؟
0: والله كلمتي الاخيره، انا اول شيء شاكر لكم صراحه على تغطيتكم دائما المستمره لكل الاحداث الرياضيه. اقول هارلك نادي الكويت، نادي الكويت نادي كبير، نادي بطولات، قلت لك لنادي العربي على حصول على البطوله، ونتمنى تكون هذه انطلاقه جديده ان شاء الله باذن الله للبطولات القادمه
1: ان شاء الله. كل شكر لك كابتن احمد موسى لاعب النادي العربي السابق على اثرائك لتحليل مباراه الكويت والعربي، وبارك الله فيك وكل شكر لك.
2: برنامج أحداث رياضية، أسبوع رياضي جديد مليء بالأحداث، النتائج والقرارات اللي ترسم مستقبل

قبل المنافسات ناخذكم في جولة سريعة بين الملاعب والصالات، نغطي كل الألعاب ونواكب كل البطولات محليا خليجيا عربيا وعالميا. تحليل، متابعة وأهم العناوين في مكان واحد، معكم دائما في قلب الحدث، برنامج أحداث رياضية.

0: حياكم الله مستمع الكرام، ننتقل معكم لمساحة حوارية أخرى، حيث اختتمت بعثة الكويت مشاركتها في منافسات اليوم الأخير لدورة الألعاب الخليجية الرابعة الدوحة 2026. واختتمت منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة الدوحة 2026 بمشاركة حوالي 1400 رياضي ورياضية من الدول الخليجية الست. للحديث أكثر عن حصيلة البعثة الكويتية من الميداليات، معنا على الهاتف الصحفي بصحيفة الأنباء الأستاذ يحيى حميدان. نقول مساك الله بالخير وحياك الله معنا.
1: مساك الله بالنور والله يحييك.
0: إذا بنتكلم عن يعني مشاركة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة، حدثنا أستاذ يحيى عن حصيلة الميداليات اللي حققتها البعثة الكويتية.
1: يعني اعتقد مثل ما انت عارف 60 ميدالية متنوعة، 14 ذهبية، 17 فضية، 29 برونزية في المركز الرابع في الترتيب العام. انا اعتقد يعني الحصيلة كانت اكثر من ممتازة بصراحة، يعني ممكن بالنسبة لي نقول فاقت التوقعات بصراحة، مو لان العدد يعني لان الظروف كانت صعبة بالنسبة لاعداد الرياضيين والرياضيات قبل المشاركة في هذه البطولة. مثل ما انت عارف النشاط يعني الرياضي كان واقف لمدة شهرين تقريبا، من غير تدريبات، من غير أي مشاركات رسمية، من غير أي يعني أحداث رياضية على مستوى البلد. يعني في بعض الرياضيين توجهوا لقطر فقط إعداد أسبوع، ومنهم أبطال الرماية مثلا، وقدروا يحققون ذهبيات، وهذا شيء أنا أعتقد فوق يعني الممتاز بالنسبة لأبطال الكويت اللي عودونا دائما على وضع بصمة في أي مشاركة. أنا أعتقد تفوقوا على أنفسهم، تفوقوا على الظروف، المشاركة كانت إيجابية بشكل كبير. يعني الكويت شاركت في 13 لعبة، 11 لعبة حققت ميداليات متنوعة، وأنا أعتقد هذا الشيء كبير جدا بصراحة. واضح أنه يعني في تنوع في المواهب، في تنوع في الأبطال.
0: شنو أكثر لعبة اللي حققوا فيها عدد كبير من الميداليات أستاذ؟
1: أكيد الرماية مثل ما الكل عارف، أربع ذهبيات في الصدارة ما شاء الله. الكاراتيه أيضا عدد كبير من الميداليات، باقي مثل البلياردو، في عدد كبير يعني من الميداليات المتنوعة. ما ننسى أيضا أكيد ألعاب القوة في بدايات الأيام الأولى من الدورة، يعني 3 ذهبيات، 7 فضيات، 5 برونز لأبطال القوة اللي كان في أسماء، نقول للسيدات أسماء جديدة قدرت تحقق ميداليات، وهذا الشيء ممتاز بالنسبة لي سيدات القوة. باقي الألعاب يعني أكيد في ميداليات متنوعة، وهذا أنا أعتبره إنجاز مشرف بالنسبة لي أبطال الكويت في مختلف الألعاب. وآخر الأيام يعني الحصيلة كانت أكثر بصراحة، يعني آخر 3 أيام تقريبا كان في قفزة كبيرة في جدول الميداليات، وهذا الشيء اللي ساهم في الوصول إلى هذه الحصيلة اللي أعتبرها أنا كبيرة بصراحة. وما ننسى أن عدد اللاعبين المشاركين قليل ترى، يعني 120 لاعب ولاعبة من أصل 1400 لاعب مشارك في البطولة، في دول مشاركين بعدد كبير جدا.
0: والمنافسة ما هي هينة أيضا أستاذ يعني يحيى.
1: أكيد أكيد المنافسة كانت قوية، المستويات عالية جدا، في تغارب كبير في مختلف الألعاب يعني بين المنافسين. أنا اللي لفت نظري البادل بصراحة، يعني حصول سيدات البادل على الذهبية أنا أعتبر هذا شيء كبير. يعني مثل ما الكل عارف البادل
0: يعني سابقنا
1: في خطوات، يعني سابقنا في سنوات البادل في الكويت ممكن فقط من 5 سنوات تقدر تحقق الذهبية في السيدات، وأيضا في البرونزية في الرجال، وأنا أعتبر هذا شيء كبير ومميز. وسيدات البادل يعني جميع المباريات الفوز كان 3-0، يعني ما خسروا أي مجموعة، وهذا أعتبره شيء كبير بالنسبة لهم
0: ما شاء الله. إذا بنتكلم عن تقييم المشاركة الكويتية في دورة الألعاب الخليجية الرابعة أستاذ،
1: أنا أعتبرها يعني أعتبرها أكثر من ممتازة بصراحة. يعني نفس ما قلنا 11 لعبة حققت ميداليات، فقط لعبتين ما حققوا. اللعبتين اللي ما حققوا أنا أعتقد لأسباب معينة، مثل فريق كرة اليد شاركنا في فريق صغير في السن، فريق صغار واجه يعني منتخبات بكامل عناصرها بكامل قوتها، فكان في واضح فرق الخبرة. لكن أنا أعتبر هذه المشاركة يعني بالنسبة لي شخصيا إيجابية للمستقبل.
0: احنا ما اكتساب خبرة منها صحيح.
1: اكتساب خبرة اكيد صحيح. يعني في مختلف الألعاب ترى مشاركين أبطال على مستوى كبير جدا، احتكاك معاهم اكيد مفيد،
0: يهيئونهم للاستحقاقات
1: القادمة. ما حققوا بعد هم السلة 3 في ضد 3 ما حققوا، لكن انا اعتبر ان لو كانت الظروف افضل انا اعتقد في اليد وفي السلة، اذا اليد كان مشارك في الفريق الاول والسلة 3 ضد 3 ب كان يعني بجاهزية كاملة، أنا أعتقد هم كان راح يضيفون ميداليات. بالنسبة لي دولة الكويت أنا أشوف أن المشاركة بشكل عام الهدف منها كان خطوة للإعداد للبطولات المقبلة، في بطولات أسيوية وعالمية قادمة، يعني انا شخصيا في المستقبل اتمنى يكون في زياده عدد اللاعبين، يعني حتى اللاعب اللي ما نتوقع يحقق شيء نحاول نزج اكثر في اللاعبين الشباب في مختلف الالعاب اكتساب خبره للمستقبل.
0: ان شاء الله. كل الشكر لك استاذ يحيى حميدان الصحفي بصحيفه الانباء على حديثك لمعطيات الدوره دوره الالعاب الخليجيه الرابعه الدوحه 2026. عساك على القوه، وان شاء الله نكون في لقاءات اخرى لان شاء الله الحديث عن انجازات اخرى ان شاء الله.
1: الله يقويك. شكرا لك وشكرا لطاقم البرنامج.
0: حياك الله.

كذي مستمع الكرام وصلنا معاكم إلى ختام برنامجكم أحداث رياضية، على أمل نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم بنفس التوقيت. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد حسين آتش وطلال فضلي، ومن التقديم أحمد الطراح، ومن التنسيق والمتابعة يوسف المنتصر، ومن الهندسة الإذاعية محمد الحربي، ومن التنفيذ على الهواء سعود لسهلي، وهذه تحيات المخرج إسماعيل أشكناني، ودمتم في أمان الله.

0: يا هلا مرحبا فيكم، مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام. يتجدد اللقاء فيكم ومعاكم في برنامج هوانا خليجي على إذاعة البرنامج العام 89.5 وعلى تطبيق أبليكيشن وزارة الإعلام 51. نقول مساكم الله بالخير في هذه الساعة من 7 إلى 8، وتقدرون تسمعونا مثل ما قلنا عن طريق الأبليكيشن. لكن في البداية دائما خلوني أرحب بزميلتي مونيا، مساك الله بالخير.
1: مساء النور لك عبد الله، ومساء الخير لكل اللي قاعدين يسمعونا، وحياكم الله ويانا في الساعة الإذاعية المميزة جدا واللي هواها خليجي، ومن اسم برنامجنا هوانا خليجي بناخذ جولة في دول الخليج وننتقل من دولة لدولة ومن فعالية لفعالية.
0: صحيح.
1: وأيضا مع الاتصالات ومع المسجات وغيرها من الأمور اللي راح نكون ويانا في هذه الحلقة، وأكيد راح نطلع متشبعين بالهواء الخليجي.
0: أي والله، وهذا الهواء اللي دائما نستنشقه وترجع لنا الروح ما دمنا عايشين في هذه الأرض التي احنا انخلقنا منها ونرجع إليها بعد عمر طويل. للسامعين جميعا نقول هذا الهواء خليجي من الكويت يبتدي يروح الخليج ويرد بكل أخبار الخليج.
2: وين ما صار الحدث بالخليج تلقونا عندنا في هوانا خليجي.
0: مثل ما عودناكم مستمعينا الكرام في البداية، تقبلوا تحيات أسرة برنامج هوانا خليجي من الإعداد آلاء الوزان وصالح العنزي،
1: وهذه تحياتنا من التقديم عبد الله الدوسري ومنية الحجي،
0: وأما الهندسة الإذاعية مشعل القحطان،
1: والمتابعة والتنسيق علي أبو عباس،
0: وأما التنفيذ على الهوى حنان الصقر.
1: هوانا خليجي للمخرج عبد الوهاب الصلاحات.
2: من البحرين لقطر، ومن السعودية لعمان، ومن الإمارات للكويت، أخبارنا على هوى واحد في هوانا خليجي. أنت تسمع هوانا خليجي.

0: احنا في هوانا خليجي ناخذ جولة في دول الخليج، ابرز الفعاليات، المهرجانات، الامور المستجدة، خصوصا احنا داخلين على موسم غني اللي هو موسم الصيف، والناس تظن ان الصيف بالخليج هذا كول اللي صيف
1: يوم
0: كان.
1: ما في عندنا اي مكان وفعاليات،
0: هذا هو، لان صيف الخليج بصراحة مو صيف عادي. اما اليوم يعتبر من ابرد الاجواء في الصيف، مو كبرودة الجو ولكن بالفعاليات.
1: صحيح.
0: بالمهرجانات، بزيارات المختلفة والمعارض اللي تصير بالتعاون الخليجي، فتعطي بصمة خليجية مميزة جدا. خلينا ننطلق مع دولة قطر ونشوف شنو عندها في شهر مايو وفي انطلاقة الصيف اللي راح تستضيف خلال هذا الشهر سلسلة من الفعاليات المتنوعة اللي تغطي مجالات الفنون والثقافة والترفيه والرياضة وحتى الأعمال، ومن المعارض العالمية والحفلات الموسيقية إلى المنتديات الدولية والمهرجانات العائلية. رزنامة قطر في موسم حيوي للمقيمين وللزوار وللسواح كذلك على حد سواء، وتقام حالياً العديد من المعارض في المتاحف القطرية علشان تعرض لنا مجموعة واسعة من الوسائط الفنية والتصوير الفوتوغرافي. وتقدم قطر خلال شهر مايو مجموعة متنوعة من الحفلات الموسيقية اللي تلبي مختلف الأذواق، من أبرزها عبد الله أنت يمكن يعجبك هذا الحفل، حفل مايكل بوليه المرتقب، واللي يقام على مدار ليلتين، الليلة في 23 مايو وأيضا غدا 24 مايو. وأيضا تستضيف قطر متحف الفن

0: الإسلامي في 29 وفي 30 مايو. في راح يكون في هذا إلى جانب هذا المتحف حفلين أيضا موسيقيين تحت مسمى كاندل لايت، أحدهم يقدم روائع الفصول الأربعة والآخر يجمع بين الأغاني.
1: من قطر الإبداع حاضر بكل زاوية، معارض فنية، فعاليات ثقافية، وتنظيم عالمي يلفت الأنظار.

تعد مملكة البحرين من الدول الخليجية ذات التاريخ العريق، وهي مركز مالي مهم في المنطقة. تتميز البحرين بكونها من أوائل الدول اللي شهدت تطور في القطاع المصرفي، اللي خلاها وجهة رئيسية للأعمال والاستثمار. إلى جانب ذلك، تحتفظ البحرين بهويتها الثقافية والتراثية من خلال أسواقها التقليدية وفعالياتها الفنية، وتستضيف أيضاً فعاليات رياضية عالمية مثل سباقات الفورميلا 1 اللي تعزز حضورها دولي وتساهم في تنشيط القطاع السياحي.

0: دار هوانا، دار هوانا الخليجي تغير ودار من دوحة الخير إلى منامة الحب. وهذا الشعب الجميل وهذا الشعب المعطاء والمحب للخير دائما، وكل دول الخليج دائما فيها هذه الشعوب والحكومات الطيبة. أسأل الله يفرقنا يا رب العالمين. وخبرنا منيا من البحرين ويقول لك إنه يستعد الفنان والمخرج البحريني حسين العويناتي لتقديم عمله المسرحي الجديد إحنا الحرامية، الله يكفينا شر الحرامية، والمقرر عرضه على خشبة مسرح النادي الأهلي في مملكة البحرين ابتداء من أول أيام عيد الأضحى. هذا شيء حلو أنك أول يوم من العيد عندك أكتيفيتيز تقدر تروح له، وهي المسرحية ضمن أجواء كوميدية ترفيهية اللي يحب الضحك والوناسة، تجمع نخبة من نجوم الخليج والعمل من تأليف وإخراج الفنان حسين العويناتي الذي يشارك أيضا في البطولة في تجربته في تجربة مسرحية تجمع بين الكوميديا والمواقف الاجتماعية بقالب شبابي خفيف. ويضم العمل عدد من نجوم الكويت منهم الفنان عبد الرحمن العقل والفنان أحمد الفرج والفنان نواف نجم، إلى جانب مجموعة من نجوم البحرين أبرزهم الفنانة وفاء مكي وابتسام العطاوي وعدد من الوجوه الشابة. هذه المسرحية اللي أول أيام العيد، وهذا الشيء الحلو
1: طبعا أكيد، وهو موسم ترى عادة في الأعياد الناس تحب تروح المسرحيات سواء عندنا بالكويت، والحين صارت ظاهرة خليجية صدرناها صحيح. من الكويت
0: إيه
1: اللي هي مسرحيات
0: دائماً الحمد لله فضل
1: الحمد لله العالم. وتدري عيد الفطر كان لظروفه الخاصة فما استمتعنا في العروض المسرحية في الخليج كله يعني، فالحين إن شاء الله عيد الأضحى فرصة جميلة للمنتجين والمخرجين والفنانين إنهم يظهرون في هذه الأعمال، خصوصا أن هذا العمل يعتبر بحريني كويتي
0: صحيح.
1: وبصمته راح تكون جدا مميزة في المنامة.
0: وأيضا الدعوة دائما للجمهور أن راح استانس في هذه الأوقات، تذكرين قبل بعد التحرير الفترة هذه كنا نحجز يعني ننطر إعلان المسرحيات.

0: نروح العيد وين يعني كان في احنا فعلا احنا صدرنا هذا الفكر الفني الجميل
1: أكيد.
0: وهذه الطريقه وهذا الفعاليات الجميله انطلقت من الكويت من غير قصور بالباجين،
1: لكن احنا رياده دائما يعني
0: بالضبط، واحنا واحد
1: أكيد.
0: خليجنا واحد واحنا دائما قلب واحد. وايضا ننتقل لفعاليات اخرى في البحرين، اللي حاب يروح البحرين للعيد يروح يزور احد يصير له واهله ولا يتمشى بالبحرين
1: ويرتب له جدول على الفعاليات.
0: بالضبط اسمع الفعاليات اذا تبي تروح البحرين، اسمع شنو عندهم. يقول لك ان تنوعت فعاليات البحرين في شهر مايو لتشمل مهرجانات ترفيهيه للاطفال وحفلات غنائيه لفنانين عرب وعالميين في مسرح بوين الدانه، وكذلك معارض فنيه وثقافيه بمناسبه اليوم العالمي للمتاحف وتجارب سياحيه بحريه تناسب الطقس المعتدل. وابرز هذه الفعاليات منيا هو في شهر مايو الفعاليات الفنيه والموسيقيه، اللي يحب الطرب والوناسه يروح لهذه الفعاليه. وائل كفوري الله الله
1: والله ولا احنا عليه وائل من زمان.
0: وحفلته راح تكون في رابع ايام عيد الاضحى المبارك تاريخ 30 مايو على مسرح
1: بيون الدانة.
0: زين عدلتي لي الكلمة انا قريتها وكنيها مشكورة.
1: بيون الدانة.
0: والفعالية الأخرى للعائلات والترفيه مهرجان ذا بيج بوينت أريبيا يقام في مركز البحرين العالمي للمعارض ويعد من أكبر المهرجانات الترفيهية المليئة بالمتعة والحركة للأطفال والعائلات ويلي تحب الألعاب الكرنفال. عندهم عروض وأنشطة ترفيهية يومية مستمرة في منطقة مجمع الأفنيوز، والأنشطة الثقافية والفنية اليوم العالمي للمتاحف أقيمت العديد من الأنشطة والورش الفنية الممتعة في المتاحف والمواقع التراثية بمملكة البحرين خلال هذا الشهر. وأيضا عندهم معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية يستمر بتقديم الأعمال الفنية المميزة في متحف البحرين الدولي، واللي يحب البحر وأنشطة البحر يروح لهذه الأنشطة في البحر والطبيعة، رحلات بحرية استمتع بجولات التجديف الكاياك، اللي يحب الكاياك ويجدف الرياضة، تجارب الغوص وزيارة الجزر مثل جزيرة جاردة وحديقة الحيوانات المائية، تجربة أكواريوم مراسي جاليريا الممتعة والتي تستقبل الزوار يوميا.
1: يعني كل هذا منيا النشاط اللي يحب البحر راح يلاقي، اللي نعم. عنده عائلة وأسرة وأطفال راح يلاقي المهرجانات والكرنفال والمهرجانات العائلية، خلينا نقول اللي يحب الأنشطة الثقافية من المتاحف والقراءة وغيرها من الفعاليات الثقافية أيضا راح يلاقي هذا الشيء في البحرين، ففعالياتهم متنوعة.
0: عندك جدول
1: عندك جدول تقدر ترتبه خلال إجازة العيد لآخر شهر مايو وراح يكون ممتع جدا في زيارتك لمملكة البحرين.
0: قبل الجدول رتب جنتتك وروح استانس 4 أيام 3 أيام. لو تروح قطر وتروح البحرين والسعودية على كل حال هي بدربك
1: أكيد.
0: اللي بيروح بالسيارة طبعا
1: وكلهم فيهم فعاليات في هذه الفترة، ترى مثل احنا قبل شوي قلنا عن قطر وأيضا مثل ما قلت السعودية، حتى بالكويت ترى في فعاليات، يعني فكلها في هذا الموسم لغاية نهاية شهر مايو الفعاليات على قدم وساق.
0: نعم، وخلني أسبق قبل للجميع عيدكم مبارك مقدما، عسى ايامنا وايامكم دائما افراح وعياد يا رب العالمين.
1: مستعيل عبد الله
0: والله عيد فرحه.
1: اي والله
0: فرحتنا واحده،
1: الله يتمم علينا
0: يا رب يا رب.
1: امين.
2: هوانا خليجي،
3: سلم على اهل الكويت وقل لهم نعشق محبتهم لنا ونحبهم، هم اهلنا ومدخرنا ومعزنا وفي دار زايد كلنا نفخر بهم ونحبهم
0: بعد. واحنا كذلك الله يسلم
1: دار زايد واهلها.
0: الله صح الله لسانك، احنا ايضا نرد هذه الكلمات ونتسلفها منك ونردها ايضا ونقول لك وسلم على اهل الامارات وقل لهم نعشق محبتهم ونعشق ارضهم وحكامكم وكل كبير الى اصغر واحد في دولة الامارات، انتم اهلنا وانتم الامتداد وانتم الحب وجميع اخواننا في دول الخليج العربي، عسى الله يحفظنا جميعا. شكرا لضيفنا العزيز من دولة الامارات الحبيبة الشاعر علي الخواري، شكرا لحضورك، شكرا لوقتك، شكرا لقبول هذه الدعوة، عسى الله يحفظك
4: وسلامنا لاهلنا في الامارات.

0: حوانا خليجي
1: من لؤلؤة الخليج مملكة البحرين الحبيبة، الديرة اللي قدمت أسماء لامعة بالفن والثقافة. نلتقي اليوم مع واحد من الفنانين اللي تركوا بصمة بالمسرح والدراما الخليجية، فنان حضوره مميز وتاريخه الفني حافل بالعطاء.
2: تهنئة خالصة من القلب مني إلى الشعب الوفي، وإن شاء الله أيامنا القادمة كلها تكون سعادة وبعيد عنها هذا البلاء المزعج اللي صراحة يعني نكد علينا عيشتنا. إن شاء الله أيامنا الحلوة قريب جاية.
3: والله يسعدكم وكل عام وانتم بخير. عبد الله ملك
1: فنان جمع بين التمثيل والإخراج وقدم أعمال تركت أثر عند الجمهور الخليجي على مدى سنوات طويلة.
4: التمثيل إذا أنت عندك الموهبة ما عندك مشكلة، وأي شيء بسوي وأنا أمثل يقع اللوم على الشخصية، لكن لما أكون مذيع والتقي بالناس وبالجمهور سواء في الشوارع أو من خلال الاستوديو شخصيتي تبان.
1: من البحرين انطلق واشتهر أكثر لما كان مع أولاد أبو جاسم في التسعينات، هذا العمل البحريني الشهير اللي له ذكرى حلوة وحضور راسخ في ذاكرة المشاهد الخليجية.
5: تذكروا أنت وأولاد منه، أنت وأولاد أبو جاسم، إيش فيه؟ إيش غير حالكم؟
1: الفنان البحريني عبدالله ملك واحد من أهم الأسماء الفنية المعروفة في الساحة الخليجية، تنقل بين المسرح والتلفزيون وشارك في أعمال اجتماعية وتراثية وكوميدية متنوعة، تاركا بصمة خاصة بأسلوبه وأدائه. نرحب اليوم في برنامج هوانا خليجي بالفنان البحريني القدير عبدالله.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا في هوانا خليجي، وهذه الحلقة المتميزة بأن هواها بحريني، واللي يميزها أكثر هذا الاتصال مع الصوت اللي أكيد عرفت وراسخ في ذاكرتنا، أعمال جميلة تعرفنا عليه وعلى شخصيته من خلال حتى لقاءاته، مو بس أعماله وبصمته البحرينية الجميلة جدا، الفنان البحريني العزيز علينا عبد الله ملك. حياك الله ويانا.
1: هلا هلا يبا مني، شلونك شلونك يا عبد الله؟
2: يا هلا يا هلا يا هلا والله. الله يسلمك.
0: الله يسلمك. هلا
2: احنا اسعد، وقبل الهوى سولف انا ومنيا اقول سبحان الله دوره دائما، انا طابع الشخصيه ببالي ان انت دائما دور ابو، دائما في الادوار انت دور ابو، فمن على طول انا من قالوا لي اسم الضيف خلاص انا مثبت الكاركتر اللي قاعد تشتغل عليه والادوار اللي تاديها. لكن سبحان الله اقول حق منيا ان في فنانين كبار ينطبع عليه الدور، سبحان الله تحس ان هذا الدور له خلاص، يعني اجمل شخص يؤدي بهذا الدور.
1: المخرجين قيدون والله الممثل ودي يفنن وينوع ويغير، لكن اغلب المخرجين اتفقوا عبد الله عطوا دور الرزين الوقور الاب الحنون الجاد، فمشت علينا.
2: لا كل هذه الصفات يعني سيماهم في وجوههم، ان شاء الله ان هذه الصفات اللي قلتها كلها موجوده فيك، لذلك هذا الكاركتر الجميل اللي حبيناك فيه وفي كل اعمالك، مو هذه الكاركتر بس لكن كل الاعمال اللي تأديها جميل. انت من يعني رموز الفن عندنا بدول الخليج، ويعني واشهر من نار على علم، منو ما يعرفك؟ الكل يعرفك ويحبك وعسى الله يزيدك، ويعني يتعلمون منك الفنانين الصغار. نبي نتكلم عن التجارب، شنو أضافتك التجارب الخليجية المشتركة على المستوى الثقافي والخبرة الفنية، بحكم أن بعض الأعمال فيها تنوع خليجي.
1: والله أنا يعني جدا محظوظ، لأنه يعني بجانب عملي في البحرين كانت لي الفرصة أن أشتغل ويا نجوم خليجيين، ودام احنا نتكلم عبر إذاعة وأثير بالكويت، خلي نقول النجوم الكويتيين اللي أنا تعلمت منهم الكثير، يعني سعد الفرج الله يعطيه الصحة والعافية، جاسم النبخان، أحمد الصالح الله يرحمه، إبراهيم الحربي، حسين المفيدي، محمد المنصور، علي المفيدي، محمد المنصور، حسين المنصور، من؟
2: غانم الصالح رحمة الله عليه،
1: غانم الله يصالح، بسيطة مشاركتي في الإذاعة وعمل تلفزيوني سعودي في البحرين، لكن عندي موقف وياه مستحيل أنسى طوال عمري مع أبو صلاح الله يرحمه ويغفر له. في إذاعة الكويت دخلت كاظم القلاف الله يرحمه، دخلني علشان أساهم في دور في نافذة على التاريخ، ودخلت بطلت الباب لابراهيم الصلال وغانم الصالح وسعاد عبدالله، ويعني اي اسم يخطر على بالك، وانا طالب في المعهد توني 18-19 قول 20 سنة، ودش تشوف في قاعة القراءة هالاسماء، حسيت برعب، حسيت برهبة. لكن غانم الصالح يعني حس فيني ويودني وحط يده على كتفي، وشلونك يبا، شلون البحرين، وش أخبارك، وأبيك تنطلق، وأبيك ما تخاف، وأحد يروح الكافيتيريا، اختار اللي تبي.

0: بدك تتغذى زين، انا بنطول بالاستوديو. شال الرعب مني وشال الخوف مني، مستحيل انسى هذا الموقف، يعني اللي كان يعني سبب في استمراريتي في البرنامج لفتره بسيطه.
1: جميله هذه الذكريات، جميله جدا. نبي نتكلم عن مسلسل غناوي الشوق اللي هو انعرض في رمضان اللي طاف. أبدي أتكلم عن هذه التجربة، عن فكرة هذا المسلسل ومشاركتك فيه كذلك.
0: إيه تسلمين. هو طبعا احنا وايد تفائلنا بغناوي شوق لأنه هو في ريحة الأعمال التراثية اللي كنا نقدمها في فترة التسعينات في البحرين، بدءا من غناوي بتعب اللي حطيته جزء منه، بتعب أنا تعب، هذه كان في سنة 90 91، وبعدين بيت العود وفرجان الأول وحزاوي الدار وسرور وسعدون، وليه وصلنا ليه نيران طبعا وسطها صار أولاد بجاسم أيضا. احنا حبينا ذي العمل لأن احنا ارتباطنا وايد بالأعمال التراثية هذه، ولأن الدراما في الفترة الأخيرية في البحرين شبه توقفت أو شبه توقف الدعم الرسمي للدراما. فاحنا دائما في حنين في شوق لهذه الأعمال. فلما جه في القرية التراثية وإخراج أحمد يعقوب ومن ضمن المؤلفين راشد الجودر، وطبعا من حمد الرومي من عندكم، وعبد المحسن الروضان أيضا من عندكم، وأيضا بجانب مؤلفين آخرين من البحرين جمال الصقر وحسين عبد علي، حسينا بحب ويعني وحنين لهذا العمل في الأجواء التراثية الذي بيئتنا هذه مثل ما يقولون ملعبنا. فالحمد لله، بس العمل لأنه أخذ فكرة شوي مغايرة. إحنا العادة نسوي مسلسل ونركب الأغنية أو الموسيقى على الموقف الدرامي. هني أحمد يعقوب المقلة لا، كانت فكرته أنه هو يعطي للمؤلفين بعض الأغاني اللي صارت مثل نقول ترند مثل ما يقولون لغة الزمن وحاضرة في ذاكرة المشاهدين، وقال هذه الأغنية انسج عليها دراما يعني، والثيمة بتكون هي الموسيقى هذه الأغنية، ويختم الحلقة بإعادة لتصوير وتسجيل الأغنية بصوت مغني آخر غير الممثل لأن أغلبهم رحلوا. مثل أغنية يا عبرتن الكويتية، مثل واقف على بابكم المعروفة القطرية، مثل اي والهان ومسير، يعني اغاني اللي شوي ضربت. وانا كان لي نصيبني من 15 مثلت في 5 حلقات من هذا العمل، فيعتبر ان انا يعني نصيب الاسد حصلت، يعني يعتبر ان الواحد يحصل حلقة حلقتين ثلاث. فالحمد لله توفقنا ان نقدم هذا العمل، وما شاء الله صداه جدا جميل. ولكن تدري انت في معمعة رمضان والاعمال والناس صحيح. يفرعون الاعمال شوي اللي في الاثاره وذي، لكن ايضا العمل اثبت نفسه وكان له وقع عند المشاهدين.
2: نعم تبقى الاعمال
0: الجميل اللي فينا كان في مشاركات خليجيه، يعني كان عندنا عناصر من الخليج، كانت عندنا سماح منكم عبد الله طراروه، كان عندنا صلاح الملة من قطر، كان عندنا مرعي الحليان من الامارات، و رحيم الحساوي من السعودية، يعني مجموعة ما شاء الله أثرت العمل. ودائما احنا في البحرين نحب نشارك، يعني قبل فترة سوينا ايضا حزاوينا خليجية، كانت كل حلقة كل خمس حلقات تأليف خليجي وبطل خليجي. شلون؟
2: جميل،
0: يعني دائما نحاول نربط الخليجيين معانا في اعمال.
2: قواكم الله. دائما استاذ عبد الله الاحظ يعني من اعمالك انت مايل ومحب للاعمال التراثيه اكثر شيء، لكن في الفتره الاخيره شفناك حاضر بقوه بالاعمال الكويتيه التراثيه، شنو اللي جذبك لهذه التجارب؟ وترى هذا السؤال فيه افرع يعني متفرع منه، وراح نسالك اكثر في هذا الجانب حكم انه اليوم وجودك مع الاعمال الكويتيه التراثيه اكثر، شنو اللي جذبك اكثر في هذه الاعمال؟
0: والله يعني ما تدري الان، يمكن نادرا اشوف الاعمال المعاصره الحديثه لان هي يعني صناعه دراميه شويه بعيده عن الصدق والواقع يعني واحنا دائما نحن للماضي، نحن للاصل، نحن للحزاوي، للمناغاه، للمسحر، لوداع رمضان، يعني في اشياء عشناها في طفولتنا يعني نحب إن أيضا حتى عيالنا وأحفادنا يشوفونها، واللي ما له أول ما له تالي وعتيج الصوف ولا يديد البريسم يعني
2: صحيح. يمكن استاذ عبد الله انت محب، عفوا لو تسمح لي، يمكن لانك محب للسيناريو اللي يكتب بلغه الدراما هذه انه باللهجه البحرينيه والخليجيه، فتكون انت محب لها فمتمكن من هذه اللهجه، غير الشباب الحديث او الكتاب الشباب الكتاب الروائيين او يعني اللي يكتبون نصوص المسلسلات شباب بلغة حداثة جديدة بمفردات أكثر شبابية، لكن التراثية أنت تميل لها لأن تشوف فيها لكنتك تاريخك ذكرياتك كلها، يمكن هذا الشيء اللي يجذبك أكثر.
0: لا والله يعني ترى حتى بعض الأعمال المعاصرة اللي أنا شاركتها سواء مشتركة بيننا بين الكويت أو في البحرين ترى جميلة أيضا، يعني مثلا كف ودفوف مع الفنان المبدع هدى حسين ومنير زغبي كان هو المخرج، كان عمل يعني سوى صديقات العمر. صديقات العمر من الأعمال اللي يعني نوع كأن أنا أعيد اكتشافي من جديد رغم العمر اللي قضيناه في الدراما وفي المسرح. ضرب ضربة مثل ما يقولون وترك أثر جميل، جرح السنين عندك. صحيح. وعندك العمل اللي أنا ابتديت في أول دراما في حياتي السيف المفقود هذه يمكن سنة كم أقول 79-80
2: ما شاء الله. هذا أول عمل
0: أنا بالكويت، هذا أول عمل أنا مثلته من بطولة المرحوم الأستاذ علي المفيدي وكان الله يرحمه عبد العزيز الحداد ومجموعة من طلبة المعهد الخليجيين شاركوا في هذا العمل. كان أيام العمل اللي كان معروف الأستاذ علي المفيدي شبروح وصنقور وهذه الشخصيات الجميلة التراثية، فهذا كان العمل أيضا يعني الانطلاقة وسوينا الجوهرة أيضا من في ذي الفترة. بجانب طبعا هناك أعمال سويناها باللغة العربية الفصحى من خلال مؤسسة البرامج المشترك، برنامج حياتنا كان يناقش قصص يعني في قضايا معاصرة أيضا جميلة لا تقل أهمية وجودة عن التراثية، ولكن يعني حتى الجمهور حتى المحطات التلفزيونية يعني تحتار لأن هناك من يميل إلى التراث وهناك من يميل إلى المعاصر، فهي تعمل المعادلة تأخذ عمل تراثي وعملين معاصرين، يعني تحاول تعمل المعادلة. والأعمال التاريخية في عملين أنا استشتغلتهم تاريخيين مؤخرا في الكويت، الفرج بعد الشدة وبعدين الطبعة 1871، هذين عملين سجلوا تاريخ ومرحلة وأحداث جرت في الكويت والخليج جدا مهمة للكاتب مشاري العميري ما شاء الله عليه، وحفاز مؤخرا في الكويت بجائزة أفضل سيناريو وتأليف عن العمل مرجع. هذا أيضا يعني من الأعمال اللي أنا سويت فيه دور الشيخ راشد رجل الدين أو إمام المسجد الجامع اللي هو يحكم بين الناس، ودعشت تجربة جميلة مع زميليني القطريين في الجزء الأول صلاح الملة وغازي حسين، وفي الجزء الثاني غازي حسين ومن الكويت محمد عجيمي ومجموعة يعني من الممثلين ما شاء الله، وعمل يستحق أن يعني يؤرشف في تلفزيون الكويت والخليج لأن تناول أيضا يعني حدث الهيلك سنة الهيلك سنة المرض اللي صار وثلثين الكويت توفوا في سنة 1830 شيء من القبيل، والطبعة اللي هي في سنة 1871 أعتقد أيضا هذه أيضا الطبعة الكبيرة اللي ماتها بحارة كثر وبين شلون فضل تجار الكويت وشيوخ الكويت وتعاونهم وإنه يعني توفير الطعام مو بس للمنطقة نفسها حتى لبعض الزبير ومناطق الخليجية القريبة، وتجار الكويت ساهمة ومساهمة فعالة سواء في سنة الهيلك أو في سنة الطبعة
2: صحيح.
0: لدعم الجانب الاقتصادي في البلد، والحمد لله أعمال جميلة واحد يفتخر فيها ويقول سعيد أني أنا كنت جزء منها وشاركت فيها بجانب الأعمال اللي سويناها في ديرتنا يعني الحمد لله.
1: أيضا أستاذنا بننتقل إلى مرحلة ثانية أو بصمة ثانية في مشوارك الفني اللي هو مسلسل أولاد أبو جاسم، وسمعنا منه قبل شوية مقطع لدرجة أن احنا كلنا بالستيديو تأثرنا في المقطع اللي سمعناه من هذا المسلسل اللي كان سنة 94. أبيك تكلمني عن هذا العمل وبصمته في مشوارك الفني، وليش ليه الحين عالق في أذهان الناس؟
0: والله في سر عجيب. يمكن يعني تشوفي بحرين أول يمكن محطة خليجية ما تشترط تغيير لهجتك الخليجية في عملك البحريني. يعني مثلا احنا كنا العائد، مثلا أنا أخوي أحمد الصالح الله يرحمه، زين، ولد أخوي عبد المحسن النمر من السعودية، وحسن رجب من الإمارات، وإيمان علي من سلطنة عمان.
2: نعم.
0: وكل واحد مثل بلهجته المحلية، ولكن حاولنا أن نتجنب اللهجة الغارقة في المحلية، مثل نقول اللغة البيضاء اللي الكل يفهمها. وإحنا في الخليج ترى لما نقدم هذه التشكيلة وهذه الباقة إحنا متناسبين ومتداخلين. يعني كم كويتي متزوج بحرينية، كم بحريني متزوج عمانية، كم عماني متزوج إماراتية، كم قطري متزوج بحريني،
2: صحيح.
0: فاحنا عيال عم وعيال خال وعيال خاله، وفي اخوان من ام واخوان من اب، يعني متداخلين. فهذا العمل وجمع بعد ايضا ممثلين، نبيلة النابلسي من سوريا نجمه كانت في طبعا الله يرحمها، والله ما اريد عايشه، ما عندي فكره، بس نجمه نجمه نجمه نجمه كانت. فالعمل يعني أي واحد يحس أنه هو مرتبط فيه، القصة الدراما الموجودة فيه. وليه يومك الناس يقولون من ذبح جاسم ونبي الجزء الثاني، وليش ما صار جزء ثاني؟ طبعا الله يرحم يعني مجموعة توفاهم الله، ولكن المجموعة الأكبر يعني موجودين، يعني أحمد الصالح، إبراهيم بحر، محمد البهدي، نبيل النابلسي، هذه كلهم توفاهم الله، ولكن البقية موجودة. يعني إذا يجي مؤلف ذكي ويقدر يستغل الأحداث ويسويه، والمؤلف موجود ترى،
2: صحيح،
0: المؤلف موجود وممكن أيضا التعاون معه ويصير. فما أدري، كانت دراما صادقة،
2: صحيح.
0: كان فيه الأكشن حلو، كان فيه التشويق، كان فيه التنويع، الوجوه، يعني أنت عندك وجهين معروفين تماما، أحمد صالح الله يرحمه ويغفر له، وابراهيم الحربي الله يعطي الصحه والعافيه، ولكن ظهروا مع ذلين عبد المحسن النمر طلع، حسن رجب، بدري احمد، عبد الله ملك،
2: كانوا جيل
0: حلول. مجموعه
2: كانوا جيل طالع من الشباب،
0: جيل، نعم وبعضهم ما زالوا صاروا نجوم واسماء، ويعني نجوم شباك. فذي العمل اي عمل صادق وجميل، مثل شو دار بالزلج، يعني ايش لكام للحين وحافظين مقاطع منه، الصدق يعني
2: الاخلاص بالعمل. استاذ عبد الله، انتوا اخلصتوا بالعمل، ولحفر هذه التاريخ لكم كنتوا محافظين على إجادة هذه الأدوار، والتعب والشغل ليل نهار والإتقان في العمل، فقواكم الله، لذلك وصلتوا لهذه النجومية. هذه رسالة لكل الفنانين والفنانات الشباب، اتعب على نفسك، ثابر، أدي الدور بكل التزام، والكل فيه خير، لكن هذه خبراتكم قاعد ننقلها للشباب اللي قاعد يسمعنا من فنانين وفنانات، ولهم ولكم
0: طول العمر. ومو تعاطفا مع البحرين، او يعني ان اميل لهم او الذي في ميزه في الفنان البحريني، مو لاني بحريني، الفنان البحريني او الممثل لا يكتفي باداء دوره، ولكن يساهم في كل شيء، ممكن يشيل وياك الديكور، ممكن يوصل ممثل وياه على طريقه، ممكن يجيب وجبات اكل في اللوكيشن، ممكن تحس يساهم ويا زميلي يمسك الاضاءه ليومك. ليه يومك احنا نعيش بهذه الروح،
2: جميل.
0: الروح العائليه،
1: والله مو بس الفنانين صراحه، اهل البحرين كلهم كذي، يعني اهل فزعه واهل مبادرات طيبه، هذه السمه موجوده في هذا الشعب، ما نقدر ننكرها ولا نحصرها على الفنانين البحرينيين، مختلفين في روحهم.
0: الحمد لله.
1: الله يتمم عليهم.
2: بما ان برنامجنا اسمه هوانا خليجي، نبي في هذه اللحظات يعني نسمه هوا من البحرين، كل محبه توجهها لك كل محبينك في الخليج ومتابعين أخبارك وأعمالك بكل شوق وحب، كلمة من القلب للقلب تحملها نسمة.

0: هذا الهواء الخليجي وتنشرها لكل مستمعين دول الخليج.
1: أنا أحب بس أشد على يد القائمين على الإعلام الكويتي اللي من عرفناهم ليومك عمرهم ما يعني نسوا الشقاء في الخليج، دائما مشاركين الخليج في أفراحهم وفي أتراحهم. تروح المباركية تشوف الأعلام تقول اليوم العيد الوطني حق قطر، تروح يوم ثاني تشوف العيد الوطني للبحرين، للمملكة السعودية، لعمان. استضافات في المناسبات، أنا أكثر من مرة يستضيفوني في العيد الوطني البحريني في أكثر من مناسبة. دائما المؤتمر اللي صار الخليجي الأخير اللي استضافت الكويت كنت أنا وضيوف من الخليج، ضيوف أيضا على ليالي الكويت في التلفزيون الكويتي. دائما دائما والله لا يغير عليكم، والحمد لله إن شاء الله هذا النفس موجود في أغلب الدول الخليجية، إن دائما نتشارك في أحزاننا، في أفراحنا، في مناسباتنا، وخليجنا واحد ويد واحدة، وإن شاء الله ما تهزنا كل العواصف اللي تصير، ونبقى إن شاء الله دوم راياتنا مرفوعة
0: بإذن الله،
1: قيادتنا وشعبنا وفنانين المخلصين
0: بإذن الله. ودائما هوانا خليجي. شكرا للفنان البحريني العزيز عبد الله ملك، شكرا لك وسلامنا وتحياتنا لهنا في البحرين.
1: أسأل الله يحفظك. شكرا،
0: في أمان الله.
1: شكرا.
2: كلنا أهل ونكمل بعضنا بعض، فرحتنا واحدة، وقفتنا واحدة، الله لا يغير علينا. ووايد أحب الكويت، مو مجاملة قدامكم لا، يعني لدرجة أحس أن انتمائي كويتي يقول هلا وعيني في حبكم تقطع بحور، ومحبتكم في قلبي وعاشق الحور. ترى يا كويت من صوبك بد النور، ويت بشوق ما بعدها أبد شوق. أقول كويت هلش يعرفوني حبايب، إحنا لو زادت شجوني هلو عيني في حبكم تقطع بحور.

0: انت تسمع هوانا خليجي.
1: مساء سعيد لكم جميعا، كل اللي قاعد يسمعنا الان عبر تردد اذاعه دوله الكويت، وهوانا دائما خليجي.
2: من فعاليات، من اخبار، من ضيوف، من غيرها من هذه الامور اللي تجمع هذا الخليج على الخير والحب والمود.
0: كل سبت على اذاعه دوله الكويت،
3: نسمه هوانا
4: تبتدي من دارنا وتهب،
3: تحمل مشاعر حبنا واخبارنا لأهل الخليج، نعد بأخبار أهلنا في الخليج وحبهم نفس الهواء.

0: انطلقنا من الدوحة من قطر، وأيضا راح نكمل هذه الحلقة بالهواء القطري اللي اليوم راح يكون هوانا خليجي في هذه الحلقة.
1: راح نتكلم على الشريط الخليجي، على هذا المسطح المائي. مفرداتنا واحدة متقاربة جدا، أغانينا وألحاننا متقاربة جدا.

0: ما زلنا في هوانا خليجي. خلينا نرجع للهواء الكويتي مرة ثانية. أقامت نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية يوم الأربعاء الماضي معرض الوحدة الخليجية 2026 بمشاركة نخبة من الفنانين والإعلاميين في أجواء تعبر عن روح الخليج والوحدة والإبداع. ويستمر هذا المعرض ليوم الاثنين 25 مايو، وذلك في مقر نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية بجمعية شرق. ويأتي المعرض تأكيدا على أهمية الترابط الخليجي ودعم للحركة الفنية والإعلامية المشتركة، طبعا وسط حضور ومشاركة لافتة من المهتمين بالشأن الفني وأيضا الثقافي. رح نتعرف أكثر على هذه الفعالية وهذا الملتقى معنا على الطرف الآخر من الهاتف رئيس نقابة الفنانين والإعلاميين دكتور نبيل الفيلتشاوي. مساء الخير دكتور نبيل وحياك الله.
1: مساء الخير وحياكم الله ونشاكركم على الاستضافة الطيبة.
2: يا هلا، مساك الله بالخير دكتور وحياك الله. شكرا الله لوجودك معنا اليوم دكتور. نتكلم عن هذا الحدث وتكلمنا أكثر عنه وفكرة معرض الوحدة الخليجية 2026، شلون انطلقت هذه الفكرة؟
1: طبعا الفكرة انطلقت من الأزمة اللي تو مرينا عليها، وتكاتف دول الخليج تلاحمهم كدولة واحدة عسكريا وتكافل يعني بين الشعوب، من فتح مطاراته إلى يعني فتحوا مطاراتهم حق الكويت وفتحوا موانيهم، ويعني التعاون ودرع الجزيرة واللي حسينا فيه خلال هذه الفترة من أن احنا كدولة واحدة مصيرنا واحد ويعني أملنا واحد. فمن هذا الباب انطلقت، وإحنا بالأزمة في طرح الموضوع ان لازم نرسم احنا كفنانين نعبر عن مشاعرنا باللحمة الوطنية اللي صارت اللحمة الخليجية. فكان المعرض اولا كان يعني قبل كذا اسبوع كان اونلاين، شاركوا فيه يعني كل اكثر من 300 فنان وفنانة من دول مجلس التعاون والمقيمين في دول مجلس التعاون من خلال الأونلاين من خلال النت وتحت رعاية محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمدي الصباح، والله الحمد لله نجاح جيد على هذا التلاحم الخليجي الفني. فحبينا بعد الأزمة وزوال الأزمة الحمد لله الله من علينا بالأمن والأمان أن نخلي المعرض حضوري، فتقريبا أكثر من 90 مشارك في المعرض، شاركوا من خزافين ونحاتين ومصورين فوتوغرافيين ورسامين وطلبة وفنانين كبار من جميع يعني الفنانين الموجودين في الكويت شاركوا في هذا المعرض، والله الحمد يعني نتاج جيد وعبروا عن إحساسهم مشاعرهم خلال الأزمة اللي طافت.
0: أكيد دكتور، هذا المعرض شاهد مشاركة نخبة من الفنانين والإعلاميين، كلمنا عن طبيعة المشاركات الموجودة.
1: طبعا أكيد يعني إحنا يوم أعلننا عنهم الكل أمانة حب يشارك، يعني حتى في أطفال حبوا يشاركون، حتى إيش اسمه فتحنا أمانة فتحنا للكل، يعني ما في يعني عمر معين للمعرض، لأن هذه مرحلة لتوثيق ذاتي للحدث نفسه. فحبينا الكل يشارك، في من رسم بالألوان الزيتية، في من رسم بالألوان الكريليك، في من صور، في من سوى أعمال بالخشب، في من سوى أعمال بالخزف، وكذلك الأعمال بالمعادن.

0: كل فنان عنده احساس ومشاعر خلال هذه الأزمة عبر عنها بعمل فني، يعني في شغل مدروس وفي شغل غير مدروس طبعا، لأن هذا عمل ذاتي، عمل مثل ما صار بالغزو، شلون عبرنا عن ذاتنا في ذيك الفترة، رسمنا وسوينا ديكورات مسرحيات واشتغلنا في نفس الحالة هذه، فحبينا نوثق الفكر الحدث في نفس التوقيت، إحساس الفنان خلال الأزمة ذيك الفترة ومرسمه ذيك الفترة. فبعد ما خلصوا استقطبناهم لنسوي لهم معرض سواء أو الأونلاين وبعدين معرض حضوري صار فيه.
1: نعم كل الشكر لكم دكتور وقواكم الله، وما هي غير عبء عليكم دائما مبادرين بهذه الأمور، يعني وارتباطكم والكويت دائما مرتبطة بهذا الخليج، وعسى الله يعطيكم الصحة والعافية وقواكم الله. شكرا لرئيس نقابة الفنانين والإعلاميين الدكتور نبيل الفيلتشاوي، شكرا لكم وحافظك الله.
0: شكرا على يعني استضافتي في هذا، ودائما إذاعة الكويت حريصة وهي المنبر يعني اللي لنا اللي دائما يعني يغطي فعالياتنا ويغطي خاصة الأعمال الوطنية.
2: شكرا
1: حق واجبي والله.
3: هوانا خليجي
4: سلم على أهل الكويت وقل لهم نعشق محبتهم لنا ونحبهم، هم أهلنا وندخرنا هم عزنا وفي دار زايد كلنا نفخر بهم ونحبهم،
1: وإحنا كذلك نستعني. الله يسلم
2: دار زايد وأهلها.
1: الله صح الله لسانك، احنا ايضا رد هذه الكلمات ونتسلفها منك ونردها ايضا ونقول لك وسلم على اهل الامارات وقل لهم نعشق محبتهم ونعشق ارضهم وحكامكم وكل كبير الى اصغر واحد في دولة الامارات، انتوا اهلنا وانتوا الامتداد وانتوا الحب وجميع اخواننا في دول الخليج العربي، عسى الله يحفظنا جميعا. شكرا لضيفنا العزيز من دولة الامارات الحبيبة الشاعر علي الخواري، شكرا لحضورك، شكرا لوقتك، شكرا لقبول هذه الدعوة، عسى الله يحفظك
5: وسلامنا لأهلنا في الامارات.
6: انت تسمع هوانا خليجي.
2: الدقائق الأخيرة من الهوى الخليجي، ولكن سعداء بمشاركة جميلة. إحنا ممكن ما ندري من المتصل، ولكن معنا متصل من برا الكويت حاب يشارك ويانا، خلينا نقول
1: من الكويت
2: أو يمكن من الكويت، خلينا نقول ألو.
7: من برا الكويت أختي.
2: ألو
7: الكويتي.
2: يا هلا هلا والنعم والله، هلا فيك مبارك. يا هلا يا هلا مبارك.
7: أنا أشكركم جزيل الشكر، أسمد بالله وتشرف اني انا اتصلت مع النظام المشاركات، اشكركم خبتوني ادش لاني انا سمعت لقاءاتكم مع الممثلين الخليجيين، والله تمنية تمن بالله احنا بالخليج وين ما تسافر اي دوله خليجيه تحس نفسك مو بريد.
1: اي والله اي
7: والله قسم بالله ان صارت لي مواقف بالامارات بالبحرين بعمان بقطر السعودية، مواقف لو بتكلم راح أخلص. حتى أنا الحين حتى وأنا أتمشى بأي مكان بالكويت أتمنى أشوف لي خليجي، بس أبى أقوم بالواجب أبى على الأقل أرد شيء من اللي أنا حتى منه.
1: أخوي مبارك اخوي مبارك، احنا اهل ما نستغرب، يعني تنك داش بيت عمك وبيت خالك ولحم واهل ودم،
7: يعني انا ما بيتكلم عن المواقف اللي انا سويتها بالكويت بتقول لي مبارك قاعد يفتح لي السوالة، لا يبلا والله لا لي منه ما لي منه ولا فضل، هذا واجب علي مهما سويته ومهما سوولي.
2: أكيد مو غريبة على أهل الخليج بصراحة، ما نستغرب منهم هالطيبة والكرم والتعاون اللي بينهم،
7: يعني مو غريب. يعني أنا مبارك والله العظيم كل ما بقول كل سنين طبعا سنين إذا رحت الإمارات أشوف هناك حتى بالكويت أشوف المباركية المسرحية، مو جاي أنا جاي مثل المسرحية ولا جاي هو جاي حق الكويت،
1: صحيح.
7: أنا أسلم عليه وحتى لو رحت الإمارات أشوف واحد يطول يمثل يعني لقاءاتي بهم، لكن سبحان الله لقاءاتي كانت قبل الآيفون، يعني ما في تصوير ولا في توكتور
2: ما في توثيق كله بالذاكرة.
1: يعني مبارك اسم برنامجنا لامس شيء بقلبك وهو هوانا خليجي، ونحن
7: أقول أنا أقول أشكركم ألف مرة لخلتوني أشارك.
1: سلمك
2: حياك الله.
7: يعني في بالوجود بحياتي كلها حتى فيهم ناس

0: توفى الله يرحمه وسعز حتى ممثلين الكويت الله يرحمهم يا رب ويطول بأمر اللي موجود فيهم آمين. حتى بالتمثيل مثل جلسة أخي عبد الله جنبيتنا أنا عندهم 24 ساعة بس أطالعهم
1: الله.
0: كان عمري 8 سنوات
1: طولت العمر لك طولت العمر إن شاء الله
0: الله يسلمك يا رب
1: مشكور على هالاتصال مشكور مبارك
2: مبارك ترى احنا ما ناخذ مشاركات ولكن مشاركتك لأنها مميزة
1: والله صدق
2: لأنها لا حق واجب وتستاهل ومشاركتك أثرت حلقتنا وزادتها مشكور يا مبارك
0: ما قصرت
2: حياك الله
1: مشكور منير
3: فعاليات مبادرات فن وتعاون كل اللي يجمع الخليج تسمعونه في هوانا خليجي انت تسمع هوانا خليجي
1: منيا سمعتي مبارك سمعتي نبرة صوته
2: القلب من القلب
1: حسيتي
2: طبعا
1: والله العظيم يعني ترى هذا انا متاكد ان لو نفتح الاتصالات بنسمع نفس كلام مبارك وأزيد من كل الخليج والله
2: أكيد.
1: هذا الحب والحمد لله أن برنامجنا يعني وصلت الرسالة إنها
2: بس بقول لك شيء في آخر كلمة في هالبرنامج
1: قولي.
2: هذه العلاقة والروابط الخليجية
1: أذهلت
2: العالم كله
1: صحيح.
2: في الأحداث الأخيرة العالم كله وقف يتفرج على هذه اللحمة الخليجية اللي ما في أي اتحاد في العالم عند هذه اللحمة الخليجية اللي عندنا الله يتمم علينا
1: آمين تبين أقول لك كلمات حافظينها كلنا خليجنا واحد أكيد. وشعبنا واحد
2: مصيرنا واحد نعم. كذلك
1: يعيش من يعيش الله أكبر يا خليج انضمنا
2: الله أكبر خلينا ننهي وياكم هذه الحلقة من هوانا خليجي وهذه تحيات فريق العمل تحيات الإعداد آلاء الوزان وصالح العنزي وتحياتنا من التقديم عبدالله الدوسري ومنيا الحجي والهندسة الإذاعية مشعل القحطاني التنسيق والمتابعة علي أبو عباس وتحية التنفيذ على الهواء حنان الصقر
1: وبكل حب وتقدير واشتياق هذه تحيات مخرج هذا العمل عبد الوهاب الصلاحات في أمان الله

أثير متنوع، فن معرفة، على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الثامنة مساء في إذاعة دولة الكويت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الإخبارية المسائية، تقدمها دلال إبراهيم ويخرجها الزميل أمير مختار.

0: في جولتنا هذا المساء، وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الأردني تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة. موقع أكسيوس يقول إن الرئيس الأمريكي سيناقش أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران مع مستشاريه، وقد يتخذ قرارا بحلول الغد. باكستان تقول إن المفاوضات التي أجريت خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن تقدم مشجع نحو تفاهم نهائي بين الجانبين. إيران تقول إنها سلمت الوسيطة الباكستانية مذكرة تفاهم تشمل 14 بندا لإنهاء الحرب. رئيس المنظمة البحرية الدولية يؤكد رفض المنظمة القاطع لأي مقترحات بفرض رسوم عبور على السفن المارة في مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدات وقرى في جنوب لبنان. عشرات الشهداء والجرحى بغارات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت مصنع كيماويات يشمل معدات طائرات وطائرات مسيرة ومحركات صواريخ ومتفجرات. تايوان تقول إن الصين نشرت أكثر من 100 سفينة في المياه الإقليمية. وزير الخارجية الأمريكي يزور الهند لطي صفحة توتر العلاقات بين البلدين. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي. وذكرت الخارجية في بيان أنه تم خلال الاتصال مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. في تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة، قال موقع أكسيوس اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيناقش أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران مع مستشاريه، وقد يتخذ قرارا بحلول الغد، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي سيلتقي في وقت لاحق اليوم المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر. وفي جديد مسار المفاوضات، قال الجيش الباكستاني في بيان اليوم إن المفاوضات التي أجريت خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن تقدم مشجع نحو تفاهم نهائي بين واشنطن وطهران. المزيد في هذا التقرير.
1: مع تواصل مساعي إسلام أباد من أجل تقليص الفجوات بين واشنطن وطهران والتوصل لحل ينهي الحرب، غادر قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طهران اليوم بعد عقد مباحثات مكثفة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي لمناقشة الجهود والمبادرات الدبلوماسية الرامية لمنع التصعيد وإنهاء الحرب. وقال الجيش الباكستاني في بيان إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أجرى مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين كانت مثمرة جدا، وأن مسار المفاوضات يسير بشكل جيد، مضيفا أن المباحثات ركزت على تسريع وتيرة التشاور للتوصل لاتفاق نهائي بين واشنطن وطهران. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران تركز في هذه المرحلة على وضع اللمسات النهائية على مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة. وقال بقائي إنه بعد أسابيع عدة من المباحثات الثنائية يشهد الوضع ميلا إلى التقارب مع واشنطن في مسار المفاوضات، مشيرا إلى أن هذا التقارب لا يعني بالضرورة التوصل إلى تفاهم على قضايا مهمة.

0: لكن الأمر يتعلق بالوصول إلى تسوية مقبولة من الطرفين ترتكز على مجموعة من العناصر. كما أضاف بقائي أن إيران سلمت الوسيط الباكستاني مذكرة تفاهم تشمل 14 بندا لإنهاء الحرب، والتفاصيل تبحث ضمن مدة من 30 إلى 60 يوم، مشيرا إلى أن المهلة المحددة ستبدأ فور التوافق على مذكرة التفاهم. وأشار بقائي إلى أن إحدى القضايا المهمة تتمثل في الحصار الأمريكي، لكن إنهاء الحرب هو أولويات إيران بما في ذلك لبنان. في المقابل تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن فرصة لأن توافق إيران قريبا وحتى في وقت لاحق من اليوم على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. إن المفاوضات أحرزت تقدما من دون أن يستبعد استئناف الرئيس دونالد ترامب الهجمات على إيران. وأضاف روبيو للصحفيين خلال زيارته الهند إن هناك احتمالا بأن يكون لدى أمريكا ما تعلنه بشأن إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، مجددا على تأكيد بلاده بأن إيران لا يمكن.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: ونعود بكم إلى استديو الأخبار لمتابعة الجولة الإخبارية المسائية. في الدوحة، بحث أمير دولة قطر الشيخ

0: شيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت الهدنة وخفض التصعيد، وفي مقدمتها دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان بما يجنب المنطقة مزيدا من التوتر ويصون السلم والأمن الدوليين. وفي ملف مضيق هرمز، أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية IMO أرسينيو دومينيغيز رفض المنظمة القاطع لأي مقترحات بفرض رسوم عبور على السفن المارة في مضيق هرمز، مشددا على أن مثل هذه الإجراءات تفتقر إلى الأساس القانوني وتعد تهديدا مباشرا لحرية الملاحة الدولية في هذا الممر المائي الاستراتيجي. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن الحصار الأمريكي المفروض على إيران يصل إلى مرحلة مهمة بتحويل مسار 100 سفينة حتى الآن. وفي جنوب الأراضي اللبنانية، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على مناطق في جنوب وشرق لبنان، كما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات لسكان 10 قرى وبلدات جنوبية لبنان بالإخلاء من منازلهم. الزميلة سحر بشارة والتفاصيل.
1: أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس إلى 3123 قتيلاً و 9506 جرحى، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب مستهدفاً المدنيين والعسكريين، إذ أعلنت قيادة الجيش اللبناني إصابة عسكري بجروح متوسطة جراء استهداف إسرائيلي لثكنة للجيش في مدينة النبطية. إلى ذلك قتل 5 أشخاص بينهم عائلة فلسطينية من 3 أفراد، وجرح 2 في الغارة التي استهدفت منطقة البقبوق شمال مدينة صور، وسقط قتيل في غارة على بلدة عين بعال، كما أدت غارة على بلدة صير الغربية إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى في حصيلة أولية. وكان جيش الاحتلال قد وسع اعتداءاته فجرا، حيث استهدفت غارة منزلا في بلدة الرفيد في البقاع الغربي شرقي لبنان، ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح، فيما أعلنت وزارة الصحة إصابة 25 شخصا من الطاقم الطبي والتمريضي والإداري في مستشفى حيران في صور جراء الغارات التي استهدفت أمس محيط المستشفى. هذا وقد أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي 15 بلدة في الجنوب بالإخلاء الفوري، ليشن الطيران الحربي على أثرها عشرات الغارات على البلدات المهددة، فنفذ حزاما ناريا على بلدة حبوش وأغار 5 مرات على بلدة جبشيت، كما استهدف مدينة النبطية وبلدات طول وحروف وبلاط وياطر والعباسية وشقرة والمحمودية وفرون ومنطقة جل البحر في محيط مدينة صور، فيما نفذت قوات الاحتلال تفجيرا في بلدة الطيبة. بالتوازي بقيت الطائرات المسيرة تحلق على علو منخفض في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية منذ الصباح. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وفي قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. عبد الرحيم أبو كويك والمزيد.
2: يشهد قطاع غزة تصعيدا متواصلا في ظل استمرار خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، مع توسيع عمليات الاستهداف التي تطال مواقع ومناطق متفرقة في كل أنحاء القطاع، وترفع غزة شهداء جددا وإصابات متتالية جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة الإتوام شمال غربي القطاع. كما تواصلت الاستهدافات في مختلف المحاور، حيث شهدت مناطق شرقي خان يونس وشرق غزة عمليات قصف مدفعية وإطلاق نار مكثفة بالتزامن مع عمليات نسف لمباني سكنية، مما يعكس تصاعد حدة العمليات على الأرض. ولم يكن الوضع في الشمال أقل حدة، حيث سجلت إصابات جراء استهداف طائرات مسيرة في مخيم جباليا إلى جانب قصف وإطلاق قنابل إنارة وتحليق مكثف في أجواء المناطق الشرقية، مع استمرار حالة الترقب والخوف لدى المواطنين.

0: المواطنين. وفي الجانب الإنساني فإن الصورة تزداد قسوة يوما بعد يوم، فالنازحون يعيشون داخل خيام مكتظة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة في ظل أزمة حادة في الغذاء والمياه والأدوية والوقود، مع تصاعد المعاناة في المستشفيات التي تعمل بإمكانيات محدودة جدا. وتتزامن هذه الأوضاع مع أزمة المعابر وتعثر حركة المرضى والجرحى للعلاج خارج القطاع، إلى جانب نقص شديد في سلاسل الإمداد، مما يعمق الوضع الصحي والإنسانية. كما تحذر منظمات دولية من أن استمرار هذه الأوضاع بدون حلول عاجلة سيؤدي إلى مزيد من التدهور ويفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. ويبقى المشهد في غزة مفتوحا على مزيد من التصعيد الميداني والانهيار الإنساني في ظل غياب أي أفق واضح لتوقف هذه الأزمة. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة، شهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة تصعيدا واسعا من قوات الاحتلال والمستوطنين، شمل إغلاقات للطرق واقتحامات للبلدات والقرى. وهاجم مستوطنون إسرائيليون قرية جنوب مدينة جنين وأطلقوا الرصاص من أسلحة نارية، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين السكان. وفي باريس، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده قررت اليوم منع وزير الأمن الوطني في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن كثير منعه من دخول الأراضي الفرنسية. وأضاف أن القرار يعكس الغضب إزاء معاملة نشطاء أسطول الصمود الذي كان متجها إلى غزة. وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن دفاعاتها الجوية أسقطت 800 طائرة مسيرة أوكرانية داخل الأراضي الروسية خلال 48 ساعة الماضية. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار تقدم قواتها على مختلف الجبهات الأوكرانية. وفي كييف، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إن الجيش الأوكراني استهدف مصنع الكيماويات الكبير في منطقة بيرم الروسية، يشمل معدات طائرات وطائرات مسيرة ومحركات صواريخ ومتفجرات. وأضاف زيلينسكي أن الوضع الميداني لا يصب في مصلحة روسيا، مشيرا إلى أن معدل خسائر القوات الروسية يتزايد وأن العقوبات الغربية تضغط على موسكو لدفعها نحو المسار الدبلوماسي. وفي الأثناء، حث الرئيس التشيكي بيتر بافل حلف شمال الأطلسي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للرد على سلوك موسكو الاستفزازي تجاه الحلف، مقترحا مجموعة من الخيارات تشمل قطع الإنترنت عن روسيا وعزل بنوكها عن الأنظمة المالية العالمية وإسقاط الطائرات التي تنتهك المجال الجوي للحلف. وفي تايوان، قال مسؤول تايواني اليوم إن الصين نشرت أكثر من 100 سفينة حربية أو تابعة لخفر السواحل في المياه الإقليمية الممتدة من البحر الأصفر إلى بحر الصين الجنوبي وغرب المحيط الهادئ. وكتب رئيس مجلس الأمن القومي التايواني على منصة إكس أن هذا الانتشار جرى على مدى الأيام الماضية، متهما الصين بتخريب الوضع القائم وتهديد السلام والاستقرار في المنطقة. وفي بكين، أطلقت الحكومة الصينية تحقيقا في انفجار منجم فحم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 82 شخصا، وتعهدت بمعاقبة المسؤولين عنه. وصرح رئيس بلدية تشانغتشي في مقاطعة شانشي أن الحادثة أسفر عن مقتل 82 شخصا ولا يزال شخصان في عداد المفقودين، وتتواصل عمليات البحث المكثفة، كما أصيب 128 شخصا ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. حول العلاقات الأمريكية الهندية، بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي التعاون الثنائي وقضايا إقليمية وعالمية. وذكر مكتب رئيس وزراء الهند في بيان أن روبيو أطلع مودي خلال لقاء بينهما على التقدم المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي عبر قطاعات الدفاع والتعاون.

0: التقنيات الاستراتيجية والتجارة والاستثمار وأمن الطاقة والترابط والتعليم والتواصل بين الشعوب، كما استعرض وجهة النظر الأمريكية بشأن مختلف القضايا الإقليمية والعالمية بما في ذلك الأوضاع في منطقة غرب آسيا. وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 48 سنتاً ليبلغ 120 دولار و81 سنتاً للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 120 دولاراً و33 سنتاً للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت 96 سنتاً لتبلغ 103 دولارات و54 سنتاً للبرميل، كما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتاً لتبلغ 96 دولاراً و60 سنتاً. أعلن بنك الكويت المركزي أن وكالات التصنيف العالمية تؤكد متانة الاقتصاد وقوته الائتمانية السيادية بفضل الأصول الخارجية الضخمة والاحتياطيات المالية القوية. وقد ثبتت الوكالات تصنيفاتها مؤخرا بنظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس الثقة العالية في الاستقرار المالي للدولة. نتابع هذا التقرير.
1: أعلن بنك الكويت المركزي أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز أكدت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت طويل الأجل عند مستوى A1 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة. وقال المركز إن الوكالة أوضحت في تقريرها أن تثبيت التصنيف يعكس متانة المركز المالي للدولة، بما يوفر مصدات متينة في مواجهة الصدمات ويمنح مرونة في معالجة التحديات الائتمانية طويلة الأجل. وأشار تقرير موديز وفق البيان إلى أن تثبيت التصنيف يستند أيضا إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي يعزز المرونة الاقتصادية، فضلا عن توفر احتياطيات نفطية كبيرة تعزز مكانة البلاد التنافسية في سوق النفط العالمية. وعلى صعيد مبررات النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتماني، رأت الوكالة أن حجم الأصول المالية الحكومية سيحد من تأثير النزاع الإقليمي على التصنيف الائتماني السيادي. في السياق ذاته، قال بنك الكويت المركزي إن وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد أند بورز أكدت أيضا التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت طويل الأجل عند مستوى AA سالب وقصير الأجل عند مستوى A سالب 1+ مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة. وأشار البنك إلى أن تقرير ستاندرد أند بورز أكد أن الأصول المالية لدولة الكويت سوف تساعدها في تجاوز تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط وما نتج عنها من اضطرابات في الإمدادات عبر مضيق هرمز. وذكرت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس تقديراتها بأن الأصول المالية والخارجية لدولة الكويت من شأنها إتاحة مستويات كافية للصمود في وجه المخاطر التي تهدد الأمن وتدفقات التجارة. وأشارت إلى أنها استندت في تقديراتها إلى افتراض أن هذه الاضطرابات لن تطول مع التوقعات باستئناف الصادرات عبر مضيق هرمز.
0: ونصل إلى فقرة الحوار والتحليل في هذه الجولة، ونناقش فيها الكويت تحافظ على قوتها الاقتصادية. في وقت تتسارع فيه التحديات الاقتصادية عالميا وتزداد فيه حساسية الأسواق تجاه مؤشرات الاستقرار المالي، تعود الكويت لتؤكد حضورها الاقتصادي عبر تجديد وكالات التصنيف العالمية ثقتها بالاقتصاد الوطني، مع تثبيت التصنيف السيادي عند مستويات مرتفعة ونظرة مستقبلية مستقرة. هذه المؤشرات لا تقرأ فقط كلغة أرقام وتقارير مالية، بل كرسائل لا تعكس متانة المركز المالي للدولة وقوة الاحتياطيات وقدرة الاقتصاد الكويتي على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والعالمية. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا المحلل الاقتصادي الأستاذ علي العنزي. أهلا بكم ومساء الخير. نتحدث عن موديز، وكالة موديز ووكالة ستاندرد أند

0: كورز، وكلتاهما يعني ثبتتا التصنيفات لدولة الكويت عند مستوى مستقر. حدثنا عن أهمية هذه التصنيفات وما هي أبرز العوامل التي ساهمت في الوصول إلى هذه النتيجة.
1: من البداية أرحب فيك أختي دلال والسادة المستمعين الكرام. التثبيت التصنيف السيادي للكويت لا شك أنه مهم جدا أن تثبت وكالات تصنيف عالمية مثل موديز ستاندرز أند بورز هذا التصنيف، وهي تعني أن الكويت ما زالت دولة ذات قدرة عالية على الوفاء بالتزاماتها المالية، بالرغم من التوترات الإقليمية الجيوسياسية، بالرغم من يعني الضغوط على صادرات النفط الكويتي والضغوط على أسعار النفط التي لن تستفيد من الكويت حقيقة وسلاسل الإمداد خلال هذه الفترة، إلى أن النظرة المستقبلية للتصنيف مستقرة ولله الحمد. وأيضا الشق الآخر وهو ما هي العوامل التي أدت إلى مثل هذه النظرة من قبل هذه المؤسسات، هي قوة المركز المالي الكويتي، أيضا انخفاض المخاطر الائتمانية، أي أن هذه الدول تستطيع أو هذه الدولة تستطيع الإيفاء بالتزاماتها المالية دون يعني تخلف بالسداد، وكذلك هذا من ناحية المركز المالي وعملية السداد، كذلك ضخامة الأصول السيادية، توجد أصول سيادية ضخمة في الكويت تقترب من التريليون دولار ولله الحمد، وقوة أيضا القطاع المصرفي واستقرار أيضا استمرار استقرار النقدي، ولا شك أن دولة لله الحمد مستقرة نقديا، سعر صرف الدينار أيضا مستقر. الكويت لا تقيم فقط على إيرادات النفط، إيرادات النفط تعطلت خلال الفترة الماضية 3 أشهر تقريبا، تعطل في إيرادات النفط بسبب إغلاق المضيق إلى حد ما، ولكن تقيم أيضا على قدرتها المالية المتراكمة عبر عقود، استطاعت أن تكون يعني احتياطيات، أن تكون أصول سيادية ضخمة، أن تفي بأن لا تتخلف خلال العقود الماضية عن أي التزامات سداد، بالتالي أصبحت قوة يعني واضحة في كائتمان وكتصنيف سيادي كبير.
0: نعم. الإيرادات النفطية وعن أهميتها في هذه التصنيفات، كلتا الوكالتين يعني لمحتا وأخذتا بعين الاعتبار استعادة الإنتاج فيما بعد واستئناف الصادرات عبر هرمز وتدفقات التصدير إلى مستويات ما قبل الحرب، وهذا أيضا من العوامل المهمة في التصنيف، حدثنا عن ذلك.
1: نعم، لا شك أن يعني لا يمكن العالم أن يتحمل انقطاع بهذا الشكل في هذه النسبة الكبيرة من الاقتصاد العالمي، فبالتالي الكل يتوقع إن شاء الله انفراجة قريبة وعودة إلى مستوى التصدير السابقة، ومع العجز الكبير الذي حصل في مخزونات النفط العالمية بعد السحب القوي في من المخزونات الاستراتيجية العالمية، لا أعتقد أن تفي المستويات الإنتاج ما قبل الأزمة، ما قبل الإقفال، لا تفي الطلب على النفط، كذلك هناك طلب على النفط، طلب للإنتاج، وهناك طلب لسد العجوزات والمخزونات، فسوف تكون هناك طاقة تصديرية أو فل في طاقة التصدير، لا الحمد لم تتضرر البنى التحتية بشكل كبير، يعني بالتالي مجرد فتح المضيق يكون مرور أو تدفق النفط الكويتي عبر المضيق ومع شراكات وحاجة العالم الملحة أن تعود أيضا الإيرادات النفطية إلى سابق عهدها أو تعود بأكثر مما فقد خلال هذه الفترة.
0: نعم.
1: تعوض هذه الفترة بشكل أو بآخر.
0: نعم، ذكرت لي الشق الآخر ألا وهو القطاع غير النفطي، وهو مأخوذ بعين الاعتبار والاهتمام، مثل الأصول المالية، المشاريع الحكومية، كل ذلك أدى إلى استيعاب الحكومة للأثر المالي والاقتصادي لفقدان عائدات تصدير النفط دون اللجوء إلى تخفيضات حادة في الإنفاق العام.

0: دعنا نتحدث عن هذا الشق المهم.
1: لا شك أن يعني لدينا ولله الحمد لدينا قطاعات غير نفطية، وهذه القطاعات الفاعلة وعاملة، من أهمها كما تفضلتي هو قطاع الخدمات المالية أو القطاع المالي بشكل كبير، وقطاع المصارف أيضا مستقر، أرباح البنوك وبعد أن انتهى الربع الأول وأعلنت أيضا مستقرة، وهو دليل على استقرار البيئة التشغيلية، أيضا حتى البورصة ومؤشرات البورصة استعادت كامل الخسائر وأصبحت تتداول بأفضل مما بدأت به ما قبل الحرب. إذن يعني هناك قطاعات فاعلة، هناك إنفاق حكومي لم يتغير. لا شك أن الفترة تحتاج يعني أيضا عملية يعني التقنين، وهو يعني إنفاق للاستثمار أكثر من أن يكون إنفاق استهلاكي، لكي هذا الإنفاق يعوض إذا ما كانت هناك بعض الصدمات كما حصل من صدمة انقطاع الإيرادات التي بدأت مع إغلاق مضيق هرمز. فأعتقد أن الدولة تقوم بخطوات جيدة، لم يتأثر الاقتصاد الداخلي بشكل واضح، لم تتأثر الأسعار لله الحمد، والكل يعني يعلم هذا في الكويت. فهذا هو نتيجة أيضا إجراءات جيدة، خصوصا إجراءات أيضا البنك المركزي والمرونة في عملية الإقراض لقطاع المصارف والشركات المالية، بالتالي هناك أعطى أيضا مساحة أكبر لعملية الإقراض لكي يقود أيضا نمو القطاع الغير النفطي خلال الفترة القادمة.
0: نعم، أخيرا نتحدث عن أثر هذه التصنيفات بالنظرة المستقبلية والمستقرة عند A1 لموديز وعند AA سالب و A1 لستاندرد أند تورز، سوف يؤدي ذلك إلى تعزيز الثقة الدولية، إلى تحفيز تدفق رؤوس الأموال والاستدامة الاقتصادية، حدثنا عن أهمية هذه التصنيفات وتعامل المستثمرين معها.
1: لا شك أن يعني أولا عملية التصنيف السيادي يلحق بها عملية تصنيف لأيضا القطاع المصرفي للبنوك الكويتية، وهي التي تجذب رؤوس المال الأجنبية في الاستثمار في هذه البنوك كما شاهدنا خلال الفترات الماضية، كذلك يعطي استقرارا للمستثمرين الأجانب لضخ الأموال في الاستثمار في دولة الكويت إذا ما كانت هناك مشاريع، والآن نحن في فترة يعني تزدهر بها المشاريع بشكل أو بآخر، ومشاريع عملاقة، لدينا ميناء مبارك، لدينا مشاريع مدن إسكانية، مشروع المطار قارب على الانتهاء، مشروع سكك حديدية، أيضا الربط السككي الحديدي، مشاريع ضخمة جدا، وهذه المشاريع لا شك أن بحاجة أيضا مستثمر أجنبي أحيانا لكي يقوم بالتنفيذ أيضا حتى في التمويل في بعض النقاط. فأعتقد أن تصنيف الائتمان لا شك أنه يعزز الثقة في الاقتصاد بشكل أو بآخر، يعزز أيضا للفرد الكويتي، أيضا تتعزز الثقة في اقتصاده، يتعزز الاستهلاك بطريقة أو بأخرى، بالتالي مهمة جدا خفض أيضا تكلفة الإقراض على الدولة. لا شك أن في حالة العجوزات المالية تلجأ الدولة إلى الاقتراض، أول حلول لسد العجز. فأعتقد أن اقتراض أيضا بتكلفة منخفضة سوف يعزز مالية الدولة، يخفف الضغط على مالية الدولة بين فترة وأخرى.
0: شكرا جزيلا لكم السيد علي العنزي المحلل الاقتصادي. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. الطقس متوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله طقس معتدل مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 30 كم. يكون الطقس في نهار الغد طقس حار مع استمرار الرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 26، مدينة الجهرة 25، شمالا في العبدلي 24، غرب البلاد منطقتي شقعة والسالمي 23، جنوبا بالوفرة 24، جزرنا الشمالية فيلة شورب وبوبيان 23، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 24 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنا

الغد خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. تيارات المائية في بداية فترات الفساد. أعلنت سوف يكون الساعة 4:50 فجرا أدنى جزر الساعة 11:05 مساء، موعد أذان الفجر الساعة 3:21، موعد شروق الشمس الساعة 4:52. عبد العزيز القراوي.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الأردني تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة. موقع أكسيوس يقول إن الرئيس الأمريكي سيناقش أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران مع مستشاريه، وقد يتخذ قرارا بحلول الغد. باكستان تقول إن المفاوضات التي أجريت خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن تقدم مشجع نحو تفاهم نهائي بين الجانبين. إيران تقول إنها سلمت الوسيط الباكستاني مذكرة تفاهم تشمل 14 بندا لإنهاء الحرب. رئيس المنظمة البحرية الدولية يؤكد رفض المنظمة القاطع لأي مقترحات بفرض رسوم عبور على السفن المارة في مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدات وقرى في جنوب لبنان. عشرات الشهداء والجرحى بغارات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت مصنع كيماويات يشمل معدات طائرات وطائرات مسيرة ومحركات صواريخ ومتفجرات. تايوان تقول إن الصين نشرت أكثر من 100 سفينة في المياه الإقليمية. وزير الخارجية الأمريكي يزور الهند لطي صفحة توتر العلاقات بين البلدين. انتهت هذه الجولة الإخبارية المسائية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت بإشراف الإدارة العامة للأخبار. قرأتها دلال إبراهيم، أخرجها الزميل أمير مختار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، نشكر الأخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية. أما الآن نستكمل ما تبقى من برامجنا لهذا اليوم.
1: لعشاق كرة القدم،
2: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
1: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم، حيث الشغف لا ينتهي.
0: 8:38 دقيقة، هذه إذاعة دولة الكويت.

طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل سعود السهلي.

نبدأ نشرتنا لهذا اليوم بأهم وأبرز العناوين. مدير البعثة الكويتية يعرب عن فخره بنتائج الكويت في دورة الألعاب الخليجية بالدوحة. الفيحيل والكويت في مواجهة كاظمة والنصر غدا في دوري زين الممتاز.

فيلكس وجيسوس والجوير يقتنصون جوائز الأفضل في روشن. لانس يتوج بكأس فرنسا لكرة القدم. رسمياً هال سيتي إلى البريمير ليج بعد تخطيه ميدلزبرا. البرتغالي برونو فرنانديز يتوج بجائزة أفضل لاعب في البريمير ليج.

أهلا بكم. أعرب مدير البعثة الكويتية في دورة الألعاب الخليجية الرابعة عبد الله شعبان عن فخره واعتزازه بالنتائج المميزة التي حققتها البعثة في ختام مشاركتها بالدورة التي استضافتها دولة قطر الشقيقة، واصفا الحصاد بأنه مسك الختام لجهود استثنائية بذلت في ظروف صعبة. وأكد شعبان أن المشاركة جاءت في ظل تحديات وصعاب بالغة مرت بها المنطقة، ملقية بظلالها على مراحل الإعداد والتجهيز الذي لم يكن بالصورة المطلوبة. واختتمت الكويت مشاركتها في دورة الألعاب الخليجية الرابعة بتحقيق 60 ميدالية متنوعة بواقع 14 ذهبية و17 فضية و29 برونزية.

يكشف ستار اليوم عن الجولة 16 من دوري زين الممتاز لكرة القدم، ويقص السلمية والشباب شريط الجولة عند الساعة 8:28، ويحتل السلمية المركز الخامس ب23 نقطة، فيما يحتل الشباب المركز السابع برصيد 15 نقطة.

0: تستكمل غدا الأحد منافسات الجولة 16 من دوري زين الممتاز لكرة القدم بإقامة مباراتين تجمع الأولى بين الفيحيل ومنافسة كاظمة في الساعة 7:15 مساء. وحول استعدادات نادي الفيحيل للمباراة أدلى المنسق الإعلامي مساعد منصور بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: بالنسبة لاستعدادات نادي الفيحيل مباراة باتل نادي كاظمة، الفريق حاول يستعد بشكل جيد من خلال المداورة في المباراة الأخيرة نظرا لضيق الوقت. عندنا بعض الغيابات المستمرة مثل غياب المحترفين لوكس وكذلك زكريا، بالإضافة إلى إصابة الحارس أحمد عادي والمهاجم علي الدوخي. إن شاء الله الشباب يقدمون أداء يليق باسم نادي الفيحيل.
0: ولمعرفة جاهزية كاظمة للمباراة أدلى مدير الفريق محمد الحريص بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
2: مباراتنا باكر ضد نادي الفيحيل مباراة في غاية الأهمية للطرفين، خصوصا نادي الفيحيل قاعد ينافس على دخول مجموعة الستة ونادي كاظمة قاعد يحاول يحافظ إن شاء الله على المركز الثاني والثبات فيه من أجل المشاركة الآسيوية. الفريق بإذن الله جاهز، أتمنى إن شاء الله تقديم مباراة تكون مستوى فني عالي، خصوصا بعد فوزنا بالجولة الأخيرة ضد نادي الشباب نتمنى نطلع بنتيجة طيبة ترضي محبين نادي كاظمة. كل التوفيق إن شاء الله الفريقين ومشكورين.
0: وفي المباراة الثانية يلتقي الكويت متصدر الدوري مع نظيره النصر في تمام الساعة 8:25 مساء.

أرسلت إدارة نادي القادسية كتاباً رسمياً إلى الاتحاد الكويتي لكرة القدم تستفسر فيه عن مدى أحقية النادي في قيد اللاعب عيد الرشيدي ضمن قائمة الفريق والسماح له بالمشاركة في المباريات المتبقية من منافسات دوري زين للموسم الجاري، ويأتي ذلك في ظل استمرار عقد الرشيدي مع الأصفر لمدة عامين بعد أن خاض تجربة احترافية قصيرة مع القوة الجوية العراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ومن أخبارنا الخليجية، توج فريق العين بطلا لكأس رئيس دولة الإمارات بفوز كبير حقق على حساب الجزيرة بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، وكانت المباراة قد شهدت طرد خليفة الحمادي لاعب الجزيرة في الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني بعد حصوله على الإنذار الثاني، ويعد هذا اللقب هو 8 للعين والأول له منذ 7 سنوات تحديدا منذ عام 2018.

توج البرتغالي جواو فيليكس نجم فريق النصر الأول لكرة القدم بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي لكرة القدم ضمن جوائز موسم المسابقة، ومنحت الرابطة جائزة أفضل مدرب للبرتغالي خورخي خيسوس مدرب الفريق البطل الذي قاد الأصفر إلى جمع 86 نقطة من 28 فوزا وتعادلين مقابل 4 خسائر. وذهبت جائزة أفضل لاعب سعودي إلى مصعب الجوير لاعب وسط القدسية، واختير عبد العزيز العليوي جناح الخلود كأفضل لاعب واعد.

توج فريق لانس بلقب كأس فرنسا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها عقب فوزه على منافسة نيس بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية من البطولة التي أقيمت على ستاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس. وكلل بذلك لانس موسمه الرائع الذي حقق فيه وصافة الدوري الفرنسي وضمن بالتالي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

حسم هال سيتي بطاقة الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027 بعدما انتزع فوزا قاتلا أمام ميدلزبرا بهدف دون رد في نهائي ملحق دوري البطولة الإنجليزية الذي أقيم على ملعب ويمبلي، وجاء هدف المباراة الوحيد في الوقت القاتل عبر رأسية قوية من اللاعب أوليفر مكبورني سكنت الشباك ومنحت فريقه بطاقة العودة إلى البريمير ليج. وبهذا الانتصار عاد هال سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب استمر 10 سنوات في نهاية رحلة صعبة بدأها الفريق الموسم الماضي بالنجاة من الهبوط بفارق الأهداف قبل أن ينجح هذا الموسم في العودة إلى الأضواء.

اختير برونو فرنانديش قائد فريق مانشستر يونايتد كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم، وعادل فرنانديش الرقم القياسي بتقديم 20 تمريرة حاسمة في موسم واحد، والذي كان مسجلا بالمشاركة بين تيري هنري مهاجم أرسنال وكيفن دي بروين صانع لعب مانشستر سيتي السابق، كما سجل 8 أهداف ليساعد يونايتد على ضمان تحقيق المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وبرز فرنانديز كأفضل صانع لعب في الدوري الممتاز هذا الموسم بعد أن صنع 132 فرصة، وهو أعلى رقم في الدوري، متفوقا بفارق كبير على دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول الذي صنع 89 فرصة.

فجرت تقارير صحفية ألمانية مفاجأة من العيار الثقيل في سوق الانتقالات الإنجليزية بعدما كشفت أن أحد نجوم تشيلسي في قلب محادثات سرية للانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي في صفقة تاريخية قد تحطم كل الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز. وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن المدرب القادم لتشيلسي تشابي ألونسو قام بالفعل بتقييم تشكيلة الفريق التي سيرثها وحدد 5 أسماء يراهم قادة حقيقيين للمشروع الجديد، وهم توسن أوديبايدرو، ريس جيمس، ماركو كوريا، مويس كايسيدو وإنزو فرنانديز.

أعلن ريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم رحيل مدافع الدولي النمساوي ديفيد ألابا في ختام موسمه الخامس مع النادي الملكي، وبانتهاء عقده في نهاية يونيو المقبل. سيغادر اللاعب السابق لبايرن ميونخ الألماني العملاق الإسباني بعد 3 مواسم عانى خلالها من إصابات متتالية. وانضم الدولي النمساوي إلى ريال مدريد عام 2021 بعد أن توج بكل الألقاب مع بايرن ميونخ، وخاض بقميص الميرينجي 131 مباراة أحرز خلالها 9 ألقاب، بينها لقبان في دوري أبطال أوروبا ولقبان في الدوري الإسباني ولقب واحد في كأس الملك.

قبل أيام قليلة من وصوله لسن 41 عاما، أعلن لوكاس بودولسكي اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة طويلة ومظفرة بالألقاب والتتويجات. وتوج لوكاس بودولسكي بآخر لقب في مسيرته عندما تمكن فريق غورنيك زانجي من الفوز على راكوف تشوبوكا بهدفين دون رد في نهائي كأس بولندا. وظفر بودولسكي مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم عام 2014، وترك بودولسكي بصمته مع الأندية التي مثلها على غرار بايرن ميونخ الألماني وأرسنال الإنجليزي وغلطة سراي التركي وفيسل كوبي الياباني.

هيمن السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي على التجارب الحرة لجائزة كندا الكبرى للفورمولا 1 متصدر البطولة الذي يسعى إلى تحقيق انتصاره الرابع تواليا، حقق أفضل زمن في حصة التجارب الوحيدة التي شهدت عدة توقفات، مسجلا دقيقة و13 ثانية و402 جزءا بالألف من الثانية، متقدما على زميله في فريق مرسيدس البريطاني جورج راسل الذي حل ثانيا. في المقابل جاء سائق فيراري البريطاني لويس هاملتون في المركز الثالث.

وفي خبرنا الأخير، سجل الكندي تشاي جلجوس ألكسندر 26 نقطة وقاد أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى تجاوز اندفاعه مبكرا ليحقق فوزا على سان أنطونيو سبيرز ب 123 نقطة مقابل 108 نقاط، ويتقدم 2-1 في سلسلة نهائي المنطقة الغربية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وقاد جلجوس ألكسندر عرضا هجوميا متكاملا جديدا لحامل اللقب الذي شهد تسجيل 4 لاعبين من دكة البدلاء أرقام مزدوجة ليؤمن فوزا ثمينا خارج الديار. وتصدر جاريت مكاين مسجلي دكة بدلاء ثاندر برصيد 24 نقطة، فيما سجل جايلين ويليامز 500 ثلاثية ضمن مساهمته البالغة 18 نقطة.

مستمعينا الكرام، إليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. مدير البعثة الكويتية يعرب عن فخره بنتائج الكويت في دورة الألعاب الخليجية بالدوحة. الفحيحيل والكويت في مواجهة كاظمة والنصر غدا في دوري زين الممتاز. فيليكس وجيسوس والجوير يقتنصون جوائز الأفضل في روشن. لانس يتوج بكأس فرنسا لكرة القدم. رسميا هال سيتي للبريمير ليج بعد تخطيه ميدلزبرا. البرتغالي برونو فرنانديز يتوج بجائزة أفضل لاعب في البريمير ليج. وفي ختام النشرة الرياضية لهذا اليوم مستمعينا الكرام، لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل سعود لسهلي.

إذاعة دولة الكويت تقدم أطباء غيروا التاريخ. في برنامجنا حيث تتحول المعرفة إلى حياة، وحيث يصنع الأمل طريقه رغم كل التحديات، نفتح لكم نافذة على قصص صنعت الفرق.

لا نروي مجرد حكايات، بل نعيش رحلة أطباء آمنوا برسائلهم فغيروا مجرى التاريخ وأضاءوا دروب الإنسانية بعلمهم وإصرارهم.

تقديم جابر عزام ومحمد مزيد. تنفيذ بيبي الصالح.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم أطباء غيروا التاريخ. نرحب بكم ونتمنى أن تنال هذه الحلقة على رضاكم وإعجابكم، وستكون بداية حول الحكيم والطبيب ابن رشد ومنهج العقل في الجسد، إسهامات ابن رشد في الطب والفلسفة الطبية.
1: هل سمعت عن الفيلسوف الذي حورب في بلاده لكنه غير تاريخ أوروبا بالكامل؟ إنه أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، ولد في قرطبة عام 1126 ميلادية، واشتهر في الغرب باسم أفيروس. كانت فلسفته بسيطة وعميقة، لا يوجد تعارض بين العقل والدين، فكلاهما طريق للحقيقة، لكن أفكاره الثورية لم تعجب الجميع. ففي عام 1195 ميلادية تعرض للاضطهاد ونفي من قرطبة، وأحرقت كتبه علناً. وبينما كانت كتبه تحرق، كانت تترجم وتدرس سراً في أوروبا، لتصبح هي البوابة التي عبر بها الغرب إلى عصر جديد. لقد زرع ابن رشد بذور العقلانية التي أثرت في أعظم فلاسفة أوروبا ومهدت الطريق لعصر النهضة. ابن رشد الفيلسوف الذي هزم في بلاده وانتصرت أفكاره في العالم، توفي عام 1198 ميلادية.
2: عندما نتذكر اسم ابن رشد تطير أذهاننا فوراً إلى قاعات الفلسفة وسجلات العقل والنقل والتعليقات الشهيرة على أرسطو. لقد عرف العالم لقرون بالشارح العظيم وبالفيلسوف الذي سمت شهرته في الغرب قبل الشرق، ولكن ماذا لو أخبرناكم مستمعين الكرام أن هذا الفيلسوف الكبير كان طبيباً بارعاً وجراحاً مبدعاً، ترك بصمة لا تقل أهمية عن فلسفته. نعم،

0: إنه الطبيب الذي بفلسفته غير الطب.
1: في زمن كانت فيه الأدوية عبارة عن وصفات عشوائية والتشخيص يعتمد على الحدس والتخمين، جاء ابن رشد ليقول كلمة العقل وليضع المنهج العلمي الدقيق في قلب علاج المريض. كيف لفيلسوف أن يحدث ثورة في الطب؟ وما هو الكتاب الطبي الذي ظل يدرس في جامعات أوروبا لقرون طويلة بجانب كتاب القانون لابن سينا؟ وماذا اكتشف هذا الرجل في تركيب العين البشرية قبل أن يكتشفه الغرب بقرون؟
0: في رحاب قرطبة ولد الفيلسوف الطبيب. دعونا مستمعينا الكرام نضع الأحداث في سياقها التاريخي الصحيح. نحن في الأندلس وتحديدا في مدينة قرطبة في عام 520 للهجرة، وهي فترة ازدهار علمي وفكري كبير. في هذا المناخ العلمي ولد محمد بن أحمد بن رشد في أسرة عرفت بالعلم والقضاء، فقد كان جده من كبار القضاة وكان والده قاضيا وفقيها بارزا، لكن ابن رشد لم يقف عند حدود الفقه والقضاء، بل كان شديد الشغف بالمعرفة واسع الاطلاع، ينهل من مختلف العلوم دون توقف. لقد درس الفقه والحديث واللغة والفلك والرياضيات والطب، ولم يكن ينظر إلى هذه العلوم على أنها مجالات متفرقة ومنفصلة،
1: بل كان يراها منظومة واحدة متكاملة تخدم الإنسان والمعرفة في آن واحد. بالنسبة له كان الفقه وسيلة لحفظ الدين وتنظيم الحياة، وكان الطب وسيلة لحفظ الجسد وصيانة الصحة، وكانت الفلسفة أداة لفهم العقل وتنظيم التفكير. ومن هنا برزت رؤيته المميزة للطبيب، إذ كان يرى أن الطبيب الحقيقي لابد أن يمتلك عقل الفيلسوف، لأن عملية التشخيص تحتاج إلى تفكير دقيق وربط منطقي للأسباب والنتائج، بعيدا عن التخمين والانطباع السريع. فالمرض عنده ليس مجرد عرض ظاهر، بل ظاهرة تحتاج إلى تحليل وفهم عميق يعتمد على الملاحظة والاستنتاج.

0: وقد تميز ابن رشد بقدرة نادرة على الجمع بين عمق الفكر ودقة الملاحظة، فكان يجمع بين النظر العقلي الصارم والخبرة العلمية، مما جعله شخصية فريدة في تاريخ الطب والفكر، ومثالا للعالم الذي لم يفصل بين العلم والتأمل، بل جعلهما طريقا واحدا لفهم الإنسان والحياة.
1: كأطباء وممارسين للطب، نعلم جميعا أن كتاب القانون في الطب لابن سينا يمثل أحد أعظم الإنجازات الطبية في العصور الوسطى، غير أن ابن رشد لم يكن مجرد ناقل أو مكرر لأفكار ابن سينا، بل كان صاحب منهج مختلف ورؤية مستقلة في فهم الطب وتأسيسه، فقد قرأ هذا التراث الطبي الكبير وتأثر به، لكنه اختار أن يسلك طريقا آخرا في كتابه الشهير الكليات في الطب، واضعا بصمته الخاصة في تاريخ الفكر الطبي.
0: فبينما اتجه ابن سينا في القانون في الطب إلى التفصيل الدقيق والتقسيمات الواسعة التي شملت أدق جزيئات التشخيص والعلاج، حتى بدا وكأنه موسوعة طبية متكاملة، ركز ابن رشد في الكليات في الطب على القواعد العامة والأسس الكبرى للعلم الطبي، أي على المبادئ التي تبنى عليها الممارسة الطبية ككل، بدل الدخول في التفاصيل الجزئية لكل مرض على حدة.
1: لقد أراد ابن رشد أن يضع الإطار العام لفهم الطب، وأن يجيب عن الأسئلة الجوهرية: كيف يعمل الجسد كنظام واحد متكامل؟ وكيف تنشأ الأمراض داخل هذا النظام؟ وما القواعد التي تحكم التفكير الطبي السليم؟ فهو لم يكن مهتما فقط بإعطاء علاج لعرض معين، بل كان يسعى إلى تأسيس فهم أعمق لآلية المرض نفسها وأسباب حدوثه. ومن هنا يمكن القول إن الكتابين شكلا معا جناحين للفكر الطبي في الحضارة الإسلامية، فكتاب القانون في الطب مثل الجانب التفصيلي التطبيقي في التشخيص والعلاج، بينما مثلت الكليات في الطب الجانب النظري القائم على فهم المبادئ العامة للطب وبناء التفكير الطبي على أسس عقلية ومنهجية، وبذلك اكتمل البناء المعرفي بين الدقة في التفاصيل والعمق في القواعد، وهو ما أسهم لاحقا في تطور الطب في أوروبا والعالم.

0: وإليك مستمع الكريم منهجية الطبيب المنطق قبل الدواء. وهنا نصل إلى الجوهر الحقيقي لقصة اليوم. ماذا أضاف فيلسوف مثل ابن رشد إلى الطب؟ الإجابة باختصار هي المنطق. لقد كان ابن رشد شديد الانتقاد للأطباء الذين يعتمدون على التقليد الأعمى أو التنجيم أو الخرافات في التشخيص والعلاج. في كتاب الكليات في الطب يؤكد أن الطب ليس مجرد مهنة تعتمد على الخبرة العشوائية، بل هو صناعة قائمة على المعرفة النظرية والتطبيق العلمي في آن واحد. فلكي يكون الطبيب قادرا على وصف الدواء الصحيح، لابد أن يفهم أولا طبيعة العضو المصاب ووظيفته داخل الجسد، وكيف يختل هذا التوازن عند المرض.
1: ومن أهم ما ركز عليه ابن رشد هو رفض الخلط بين الأعراض العامة المشتركة بين عدة أعراض وبين العلامات الخاصة التي تميز مرضا بعينه. هذا التمييز الدقيق هو ما نطلق عليه اليوم التفريق التشخيصي، وهو من أهم مهارات الطبيب في الممارسة السريرية الحديثة. لقد دعا ابن رشد إلى أن يكون الحكم على العلاج مبنيا على السبب الجذري للمرض لا على العرض الظاهر فقط، فالألم في نظره ليس هو المشكلة الأساسية، بل هو إشارة إلى خلل أعمق يجب البحث عنه وفهمه. ومن هنا تتجلى عبقريته في نقل التفكير الطبي من سطحية التعامل مع الأعراض إلى عمق البحث في الأسباب.
0: كطبيب أو ممارس للطب يمكن إدراك قيمة هذا التحول الفكري الكبير، فجوهر الطب الحديث اليوم يقوم على هذا المبدأ نفسه. لا نعالج الألم فقط، بل نعالج المرض من جذوره بناء على فهم علمي دقيق للسبب وللآلية. وهكذا مستمعي الكريم، يمكن القول إن ابن رشد لم يضف إلى الطب معلومات فحسب، بل أضاف طريقة تفكير كاملة جعلت من الطب علما قائما على المنطق والتحليل لا على الحدس أو التقليد، وهو ما يزال حتى اليوم أحد أعمدة الممارسة الطبية الحديثة.
1: مستمعين الكرام، نتوقف معكم في برنامجكم أطباء غيروا التاريخ في فاصل قصير ونعود بعده.

0: عدنا لكم مستمعين الكرام مجددا مع برنامج أطباء غيروا التاريخ.
1: دعونا ندخل غرفة التشريح التي لا يعلم تفاصيلها الكثير. لقد كان لابن رشد إسهامات تشريحية فائقة الدقة، وأعظمها كان في طب العيون. لقد لاحظ ابن رشد وكتب في كتبه بدقة متناهية أن الشبكية، الطبقة الحساسة في الجزء الخلفي من العين، هي الجزء المسؤول عن الإبصار وليس العصب البصري كما كان يعتقد سابقا. وربما يكون ابن رشد هو أول من لفت الأنظار إلى وظيفة الشبكية الأساسية في استقبال الصورة قبل الفيزيائيين الغربيين بقرون. بالإضافة إلى ذلك، وصف وظيفة العدسة البلورية في العين بدقة وكيف أنها تتغير لتقريب الصور. إن هذا الوصف التشريحي الدليل على أن الشرح لم يكن نظريا فحسب، بل مبنيا على تدبر الجسد البشري وتشريحه.
0: وإليك مستمع الكريم الكشف عن تأثير بوركانجيه. هذه نقطة مذهلة في تاريخ الفسيولوجيا وقد يغفل عنها الكثيرون. لاحظ ابن رشد ظاهرة بصرية غريبة جدا عند مرضاه. لاحظ أن الإنسان يرى الأشياء بشكل مختلف في الضوء الشديد مقارنة بالضوء الخافت، خاصة فيما يتعلق في الألوان الأحمر والأزرق. هذا الاكتشاف الذي وصفه بدقة في كتاب يعرف في علم الطب الحديث والذي ينسب عادة للعالم بوركانجيه في القرن 19، لكن التاريخ الطبي يشهد أن ابن رشد كان أول من سجل هذه الملاحظة حول اختلاف إدراك الألوان والدرجات اللونية حسب شدة الضوء. هذا دليل على دقة ملاحظاته السريرية، حيث لم يكتفي بنظرية أرسطو بل فحص الواقع بعينه وعيون مرضاه.
1: كان هناك خلط كبير في زمن ابن رشد بين المرض والعرض. كان الأطباء يعالجون الحمى العرض كأنها المرض ذاته، مما يؤدي غالبا لفشل العلاج. ابن رشد أرسى قواعد واضحة في هذا الموقف. في كتاب الكليات عرف المرض بأنه حالة غير طبيعية تصيب الجسد كله أو جزءا منه تمنع أداء الوظيفة الطبيعية. هذا التعريف يبدو بسيطا لنا اليوم، لكنه كان ثوريا وقتها. لقد ميز ابن رشد بوضوح تام بين الأسباب المحركة للمرض والأعراض الناتجة عنه. هذا الفصل المنطقي هو الأساس الذي بنيت عليه لاحقا الطب السريري الحديث، الذي لا يعطي مضادا حيويا لمجرد وجود ارتفاع في الحرارة، بل يبحث عن البكتيريا المسببة للألم.

0: وإليك مستمع الكريم، الوقاية خير من العلاج، طب نمط الحياة. وكأي طبيب حكيم لم يكتفي ابن رشد بالعلاج، بل اهتم اهتماما بالغا في الوقاية، وهو ما نسميه اليوم بالطب الوقائي. لقد خصص أجزاء كبيرة من كتاباته للحديث عن العلاقات بين طبيعة الجسد والنفس، وكان يؤكد أن الحالة النفسية والتفكير يؤثران بشكل مباشر على الجسد، وينصح بالاعتدال في كل شيء: الطعام، النوم، الحركة، الجماع. وأن نصيحته بالحفاظ على المزاج السليم للجسد من خلال نمط حياة صحي، وهي جوهر ما نعيشه اليوم باسم طب نمط الحياة. كان يرى أن الطبيب هو المربي المرشد قبل أن يكون هو المعالج. كان للفيلسوف والطبيب ابن رشد اهتمام دقيق ومميز بعلم الصيدلة أو علم الأدوية، حيث لم يتعامل مع الدواء بوصفه مادة تعطى للمريض بشكل عشوائي، بل نظر إليه باعتبارها مسؤولية علمية وأخلاقية تتطلب الدقة والتمحيص. وقد عرف عنه أنه كان لا يثق بكل الأدوية المتداولة في عصره دون اختبار أو تحليل، بل كان يدعو إلى ضرورة التثبت من فعاليتها وتقنية المواد الفعالة فيها قبل استخدامها في العلاج. ومن أبرز إسهاماته في هذا المجال دعوته إلى فصل المفردات الطبية، أي الأدوية النباتية والحيوانية والمعدنية، قبل الشروع في عملية خلطها،
1: وذلك لتفادي أي تداخلات قد تؤدي إلى نتائج غير مرغوبة أو تقلل من فعالية العلاج. كما كان ابن رشد شديد التحذير من الاستخدام غير المدروس للمواد السامة مثل الزئبق والزرنيخ، حيث أكد أن هذه المواد لا يمكن التعامل معها إلا بحذر بالغ وضمن جرعات دقيقة ومدروسة وإلا فإنها تتحول من علاج إلى خطر يهدد حياة المريض. وإضافة إلى ذلك، فقد وضع قواعد واضحة ومبكرة لفهم الجرعات الدوائية وتحديدها بما يتناسب مع حالة المريض، مع إدراكه لأهمية التوازن في إعطاء الدواء وعدم المبالغة فيه.
0: كما أشار إلى مفهوم التفاعلات الدوائية بين الأدوية المختلفة، محذرا من خطورة إعطاء أدوية قد تتعارض في تأثيرها داخل جسد الإنسان، مما قد يؤدي إلى إضعاف الفعالية العلاجية أو إحداث مضاعفات غير متوقعة. إن هذا الوعي المبكر بمفهوم سلامة الدواء وأمان استخدامه يعد من الركائز الأساسية في الطب الحديث، حيث تبنى عليه اليوم أنظمة الرقابة الدوائية والتجارب السريرية. ومن هنا يمكن القول إن ابن رشد لم يكن مجرد فيلسوف أو طبيب في عصره، بل كان من الرواد الأوائل الذين أسسوا لفكر علمي متقدم في مجال الصيدلة يقوم على الدقة والحذر وحماية المريض من أخطار العلاج غير المدروس.

0: قد يتساءل مجتمعنا الكريم، ماذا حدث لتراث هذا الرجل بعد وفاته؟ وكيف انتقل أثره إلى خارج العالم الإسلامي؟ الحقيقة أن تأثير ابن رشد لم يتوقف عند حدود الأندلس أو العالم العربي، بل امتد عبر الترجمة إلى اللاتينية، ليبدأ فصل جديد من حضوره في التاريخ الأوروبي. فقد ترجم كتابه الطبي الشهير الكليات في الطب، والذي عرف في التراث اللاتيني باسم كوليجيت، وهو تحريف مباشر لعنوان الكليات، ليصبح واحدا من أهم المراجع الطبية التي اعتمدت عليها أوروبا في العصور الوسطى وما بعدها.
1: هذا الكتاب لم يكن مجرد نص طبي تقليدي، بل كان منظومة علمية متكاملة تناولت أساسيات التشريح ووظائف الأعضاء وقواعد التشخيص ومبادئ العلاج، إضافة إلى تنظيم المعرفة الطبية بطريقة منطقية دقيقة. ولهذا السبب وجد فيه الأوروبيون ضالتهم في فترة كانت فيها المعرفة الطبية بحاجة إلى إعادة بناء وتأسيس منهجي.
0: في جامعات كبرى مثل مونبلييه وبادوا وبولونيا، ظل كتاب الكليات يدرس لعدة قرون، وكان جزءا أساسيا من مناهج كليات الطب، حيث اعتمد عليه الأطباء والطلاب لفهم أسس الممارسة الطبية. ولم يكن تأثير ابن رشد مقتصرا على نقل المعرفة فقط، بل تجاوز ذلك إلى ترسيخ منهج التفكير العقلاني في الطب القائم على الملاحظة والتجربة وربط الأسباب بالنتائج.
1: ومن هنا يمكن القول أن الفكر الطبي العربي الإسلامي، خاصة المنهجية العقلانية التي تميز بها ابن رشد، كان له دور مباشر في تشكيل ملامح النهضة الطبية الأوروبية لاحقا، فقد شكل جسرا معرفيا مهما انتقل عبره العلوم من الحضارة الإسلامية في الأندلس إلى قلب القارة الأوروبية في لحظة تاريخية كان فيها العالم بحاجة إلى هذا النوع من التراكم العلمي. وهكذا لم يكن ابن رشد مجرد اسم في كتاب التاريخ، بل كان حلقة وصل أساسية في سلسلة تطور الطب الإنساني، ومثالا على كيف يمكن للفكر أن يعبر الحدود واللغات ليصنع أثرا ممتدا عبر قرون.

0: للأسف حياة هذا العبقري ابن رشد عرفت نهاية مليئة بالتحديات السياسية والفكرية، فقد اضطر في مراحل من حياته إلى مغادرة قرطبة متوجها إلى مراكش وسط ظروف فكرية وسياسية لم تكن سهلة على كثير من العلماء في ذلك العصر. وقد انتهت رحلته في عام 595 هجرية بعد أن ترك إرثا ضخما من المؤلفات والشروح التي ظل تأثيرها ممتدا عبر القرون. ورغم قسوة الظروف التي أحاطت بسنواته الأخيرة، فإن أثره العلمي لم يتوقف، بل ازداد حضورا مع مرور الزمن، حيث انتقلت مؤلفاته بين المراكز العلمية في العالم الإسلامي ثم إلى أوروبا عبر الترجمة لتصبح جزءا من التراث الطبي والفلسفي العالمي. وفي قرطبة حيث نشأ وتكون علمه، وفي مراكش حيث انتهت حياته، بقي اسمه علامة بارزة في تاريخ الفكر الإنساني. نذكره اليوم نحن الأطباء والمهتمين بالمعرفة، ليس فقط لأنه كان شارحا للفلسفة، بل لأنه كان من أوائل من أسسوا لفكرة المنهج العلمي في الطب. لقد علم الطب كيف يفكر بطريقة منظمة، وكيف يشك في المعطيات قبل قبولها، وكيف يتحقق من صحة الدواء وأثره، وكيف ينظر إلى المرض كظاهرة طبيعية يمكن تفسيرها ودراستها لا كأمر غامض لا يمكن فهمه.
1: لقد نقل التفكير الطبي من الاعتماد على النقل والتجربة غير المنضبطة إلى التفكير القائم على الملاحظة والتحليل وربط الأسباب بالنتائج، وهو ما جعل إرثه يمتد إلى الطب الحديث، حيث ما زالت هذه المبادئ تشكل أساس الممارسة الطبية حتى اليوم.
0: إن قصة ابن رشد تذكرة عاجلة لكل طبيب ومعالج في عصرنا الحديث، إنها تقول لنا إن الطب ليس مجرد حفظ لجرعات دواء أو جداول تشريحية، بل هو فن التساؤل المنطقي.
1: لقد غير ابن رشد مجرى التاريخ الطبي، لأنه وضع العقل في يد الطبيب وسلح الممارسة السريرية بالفلسفة. لقد تحدى الخرافة ورفض التقليد الأعمى، ونظر في عين المريض ليس ليرى مجرى عضو مريض، بل ليرى نظاما حيويا معقدا يحتاج إلى فهم عميق لآلياته وعلاقاته. في كل مرة نستخدم فيها المنطق في التشخيص التفريقي، وفي كل مرة نميز فيها بدقة بين العرض والسبب الأساسية للمرض، وفي كل مرة نعالج فيها الإنسان بمكوناته العقلية والجسدية معا، فإننا نستحضر روح ابن رشد في عياداتنا.

0: شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الاستماع، وإلى لقاء قادم مع أحد الأطباء الذين غيروا التاريخ.
1: في أمان الله.

كنتم مع أطباء غيروا التاريخ، حيث الأمل مستمر والعطاء لا يتوقف. قصص مضيئة تعلمنا أن العلم حياة، وأن الإنسان قادر على صنع الفرق.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج: محمد الشمري، محمد مزيد، جابر عزام، بيب الصالح، والمخرج إدهام العنزي.

من زمان، والكويت بيت واحد يجمع أهلها على المحبة والاحترام. مهما اختلفت الآراء تبقى القلوب على الكويت.

إذاعة دولة الكويت، برنامج نبض الملاعب. إعداد إبراهيم الفلشاوي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي. تنفيذ جاسم حبيب. الإخراج مبارك عطلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، نحييكم أجمل تحية في حلقة جديدة من برنامج نبض الملاعب. مثل ما عودناكم في برنامجنا نسلط الضوء على أبرز المنافسات المحلية وأيضا الخليجية، لكن في هذه الحلقة سنسلط الضوء على نهائي كأس ولي العهد حفظ الله ورعاه لكرة القدم بين العربي والكويت، اللي نجح من خلال هذا النهائي العربي أن يتغلب على الكويت 3-0 وتتويجه باللقب العاشر، ويعادل عدد ألقاب نادي الكويت في عدد الألقاب في هذه البطولة الغالية. لكن قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الحلقة نروح مع تقرير زميلي خالد العتيبي، ولنا عودة بعد هذا التقرير.
1: تحت رعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه، توج العربي بكأس سموه للمرة العاشرة في تاريخه، معادلا الكويت إثر فوزه الكبير عليه بثلاثية نظيفة في ليلة حظي فيها الرياضيون بمصافحة سموه على استاد جابر الدولي وبحضور أكثر من 47,000 متفرج. جاء الشوط الأول متوسط المستوى مع أفضلية نسبية للعربي، وقبل نهاية الشوط طرد حكم المباراة لاعب نادي الكويت المهدي بن رحمة في الدقيقة 45 ليكمل الأبيض المباراة بـ10 لاعبين. وفي الشوط الثاني استطاع العربي أن يسجل هدفه الأول برأسية محمد خالد في الدقيقة 52. بعد الهدف فرض العربي سيطرته على زمام الأمور فيما عاد لاعب الكويت للخلف من أجل تنظيم صفوفهم، لكنهم تأثروا كثيرا بطرد بالرحمة ليعزز البديل علي خلف بهدف ثان للأخضر في الدقيقة 81. ومن هجمة مرتدة نفذها لاعب العربي بسرعة ذهبت الكرة إلى الفلسطيني زيد قنبر الذي أسكنها الشباك ببراعة محرزا الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 86، لينتهي اللقاء بفوز العربي على الكويت بـ3 أهداف دون رد، ومن ثم حصد اللقب الغالي عن جدارة واستحقاق.
0: عودة لكم مستمعي الكرام، مثل ما سمعنا في هذا التقرير فوز العربي بجدارة على الكويت في نهائي كأس ولي العهد، لكن أكيد هناك أمور فنية حصلت في هذه المباراة قبل المباراة وفي هذه المباراة أيضا، لكن لنتسلط الضوء أكثر انضم لنا في حضوره أيضا كابتننا ولاعبنا السابق كابتن إبراهيم العدواني. مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالخير أبو عبد الله، مسي عليك وعلى طاقم البرنامج وعلى السادة المستمعين.
0: كابتن إبراهيم، يعني مثل ما شفت

0: النهائي أو قبل النهائي كان هناك حديث أن الكويت هو الأجهز، هو الأفضل فنيا وبدنيا من العربي، العربي يدخل في هذه المباراة فقط بمساندة جماهيره، وكان متوقع أنه يلعب بروح قتالية كبيرة، لكن ما حصل في هذه المباراة يمكن عكس هذه التوقعات. شلون شفت هذه المباراة؟
1: صحيح ابو عبد الله، اول شيء نبارك لنادي العربي فوزه في البطوله، ونقول هارد لك لنادي الكويت، ومثل ما نقول دائما في حضور سمو ولي العهد دائما ما في خسران في حضور سيدي سمو ولي العهد، الفريقين فايزين، الفريقين والجماهير تشرف بحضور سيدي سمو ولي العهد. ولكن مثل ما تفضلت ابو عبد الله، المباراه حدثت في ظروف انت عارفها، ظروف توقف الدوري. صحيح ان نادي الكويت يعني، ونبارك له نفس الشيء في احراز البطوله السويه، فريق كان جاهز وفريق لعب يعني خلينا نقول اربع خمس مباريات قبل مباراه نادي العربي. بالمقابل نادي العربي يعني فتره التوقف اللي حصلت اكثر من شهرين، على فكره نادي العربي يعني بلش تدريباتها قبل 10 ايام، لعب في مباراه وديه قبل تقريبا قبل النهائي في ثلاث اربع ايام مع نادي فحيحيل، وقدر يفوز 2-0. بشكل عام كان الكل يتوقع والكل يعني كان يقول ان الكويت اجهز، مو من الناحية الفنية، من ناحية الجاهزية الكويت كان أجهز بالروح المعنوية، بإحراز مثل ما ذكرنا كأس الاتحاد الآسيوي، في في في تواجد لاعبينه، في عدم غياب أي لاعب في نادي الكويت. بالمقابل نفس الشيء العربي كان يعني حصل خلينا نقول تأثر في وقت مثل ما ذكرت وقت التوقف الدوري، ولكن في المباراة قدر الكابتن ناصر الشطي صراحة إنه يثبت حضوره في مباراة نهائية. للعلم إن ناصر الشطي خسر، وأنت عارف في ابو عبد الله كذا مباراه نهائيه، كم يعني خلينا نقول التوفيق ما كان لصالح الكابتن ناصر الشطي، ولكن امس حدث اشياء كبيره من كابتن ناصر الشطي. اولا في في في يعني اشراكه اللاعبين الصغار، خاصه عبد الله، اللاعب عبد الله الرشيد، اللاعب اللي في وسط الملعب، يعني كان الصراحه لاعب ممتاز يعني، ومن افضل اللاعبين اللي كانوا امس في وسط الملعب، زائد يعني اللاعبين الموجودين. لكن لفت نظري امس في المباراه والتنظيم الدفاعي اللي حصل في نادي عربي ابو عبد الله، يعني الصراحه المدافع البرازيلي امس اللي كان موجود ليوناردو شيلدون، صراحه كان
0: اول مباراه
1: انا من اول يعني خلينا نقول ربع ساعه انا متابعه المباراه، قلت المدافع هذا عنده شيء. التنظيم الدفاعي كان ممتاز، قدر ياسين الخليسي من افضل المهاجمين في الدوري الكويتي، قدر انه يحد من خطورته، قدر التنظيم الدفاعي بوجود عبد الوهاب العوضي بجهه اليمين، ووجود نبيل مرموق في في في قلب الدفاع مع المحترف مثل ما ذكرنا رونالدو شدن، مع تواجد محمد خالد الرباعي امس ابو عبد الله، قدروا انه يحدون خطوره محمد دحام، قدروا يحدون خطوره عموري. انت عارف عموري محمد دهام من اللاعبين اللي يمتازون بالسرعه بالمهاره، ولكن تواجد الرباعي امس مع مثل ما ذكرنا اللاعب في وسط، اللاعب الناشئ عبد الله الرشيدي مع اللاعب عزيز
0: علي
1: عزيز، يعني في وسط الملعب خاصه السداسي هذا ابو عبد الله، قدر ينظم التنظيم الدفاعي مع في في خطط وتكتيك الكابتن ناصر الشطي. ولكن في المقابل نادي الكويت الكل كان يتوقع نادي الكويت انه يقدم، ولكن انا بوجهه نظري يعني كتحليل شخصي ابو عبد الله، توقعت نيبوشا امس يبدي باللاعبين اللي خلينا نقول يعني مثل يوسف ناصر في مباراه النهائي، يوم يوم يوم دخل يوسف ناصر قدر يغير النتيجه، فيصل زايد، ابراهيم كميل، زنكي، يعني لاعبين، اولا لاعبين على مستوى عالي ولاعبين جاهزين،
0: عموري وما خاضوا ال 120 دقيقه
1: بالضبط، يعني لاعبين النهائي ما صار ثلاث ايام، وانت عارف المجهود اللي بذلوه اللاعبين في حضور النهائي، ودائما المباراه النهائيه دائما تاخذ المجهود البدني والمجهود الذهني ابو عبد الله. فانا توقعت وقلت ممكن ان الكابتن نيبوشا انه يبدي في تغيير ثلاث اربع لاعبين، ولكن لاحظنا تقريبا بدا نفس تشكيله، خلينا نقول الخط المقدم نفس تشكيله في المباراه النهائيه. هذا شبنا امس عموري يعني مو قادر، شفنا محمد دحام امس يعني كانت من أسوأ المباريات لمحمد دحام، انا عذره للارهاق للمجهود اللي بذله في مباراه النهائيه. فانا توقعت ان على الاقل كابتن يبوشا يقوم في تبديلات في بعض الاماكن، مثل ما ذكرنا يوسف ناصر يكون موجود بدال خنيسي، مثل الزنكي يكون جهه اليمين موجود مكان دحام، مثل فيصل زايد موجود مكان مثلا عموري، واللاعبين على مستوى عالي يعني لا يغلون على الاسامي اللي ذكرناها. ولكن نيبوشا بدا تقريبا بتشكيل نفس اللي بدأ، واتوقع ان نادي الكويت زائد مثل ما انت عارف زائد الطرد يعني مهدي الرحمة الطرد اللي اللي اللي صار قبل نهاية الشوط الاول، اكيد بلا شك يعني تأثر نادي الكويت بطرد، وهذا اللي حدث في مجريات المباراة.
0: اكيد ابو عبد الله كابتن ابراهيم العدواني، يمكن ملاحظتي انا اكمل على وجهة نظرك، يعني الكويت كان مميز بانه وجود دكة لا تقل عن اللاعبين الاساسيين. مهدي بالرحمة بكاس التحدي الاسيوي شفناه يمكن اكثر من مره طاح متعور، شد عضلي، تدخل طبي، يعني واضح انه ما كان جاهز، لدرجه انه يمكن شفت طريقه الطرد كان في شرود ذهني من اللاعب، طريقه استلامه، طريقه يعني عدم رؤيته للكره، رؤيته
1: خاصه كان اخر لاعب
0: يعني. بالضبط، فيعني مو جاهز. يعني معقوله انتم يعني نقول كجهاز فني مثل المدرب نيبوشه يعني ما فكرت ان على الاقل الطعم اكثر من لاعب ما لعب ال 120 دقيقه او ما لعب النهائي؟
1: بالضبط، هذه النقطه اللي ذكرناها ابو عبد الله، انه يعني كان يعني كان المفترض ان ان ان, إن كابتن نيبوشه يقوم في بعض التغييرات. مثل ما ذكرت عبد الله، اللاعبين لا يغلون على مستوى اللاعبين الأساسيين، ولكن بدأ نفس التشكيلة تقريبا. شفنا أمس لاعبين نادي الكويت خلينا نقول التركيز الذهني ما كان متواجد 100%. شفنا نادي الكويت أمس أقل خطورة من نادي العربي. ذكرنا مدافعين نادي العربي بالتنظيم اللي حدثه بالخط الخلفي، ولكن هذا لا يمنع أن الخنيسي، عموري، محمد دهام لاعبين يملكون المهارة، يملكون السرعة، يملكون الحس التهديفي. أمس هذا كله كان عدم متوافق، زائد في نص الملعب أمس يعني رضا هاني ما كان في مستوى، فأغلب لاعبي الكويت أمس صراحة ما كان مستواهم. مثل ما ذكرنا أبو عبد الله، الطرد أثر. تدخل الشوط الثاني وأنت ناقص لاعب مع فريق يعني نادي العربي أمس ترى ما كان مطالب في المباراة في الفوز. أمس نادي العربي دش المباراة أبو عبد الله لو تلاحظ دش بدون حتى ضغوط، يعني كل الجماهير عارفين إن فترة توقف، عارفين عربي ما راح معسكر، عارفين عربي يعني مثل ما ذكرنا 10 حصص تدريبية زائد مباراة ودية، هذه ما تغنيك إنك تلعب في مباراة نهائي أمام نادي الكويت.
0: كان بدايته بدون محترفين
1: تدريبات. بدون محترفين، يعني حتى المحترف اللي ذكرناه ليوناردو البرازيلي ترى وصل قبل المباراة ب3-4 أيام. فدائما يعني نادي العربي أمس يعني لو تلاحظ جماهيره ما كانوا مطالبين نادي العربي مثل المباريات النهائية السابقة. صحيح أن نادي العربي يبقى نادي كبير، يبقى نادي أي بطولة يدخلها خاصة المحلية هو مطالب بالفوز، ولكن الجماهير نوعا ما أبو عبد الله حاطين عذر للفريق. هذا اللي شفناه أمس، اللاعبين ما كان عليهم ضغط، اللاعبين قاعد يلعبون الصراحة من أحلى وأفضل المباريات اللي قدمها نادي العربي. خلينا نقول أنا بوجهة نظري الخمس مواسم السابقة من أفضل مباراة اللي قدمها كابتن ناصر الشطي، وكان شفنا احنا كان نادي العربي قادر انه حتى يحرز شبه الهدف الرابع اللي كان يعني اوفسايد في في في اقل من ثانيه. فنادي العربي نقول له مبروك وقدم مباراه كبيره جدا ابو عبد الله.
0: اكيد ابو عبد الله، يعني نروح الى يعني ما بعد طرد نادي مهدي بالرحمه لنادي الكويت. الشوط الثاني يمكن اخطا نيبوشه بارجاع دومبيا الى قلب الدفاع ورضهاني ظهير ايمن
1: مع دخول احمد الظفيري في وسط الملعب.
0: الظفيري يعني كانه سلم النص الى نادي العربي، المفروض كان على الاقل ان فهد الهاجري يدخل بديل بقلب الدفاع،
1: بعدين عدل دخول بديل
0: بالضبط. صحيح. يعني اخر شيء يعني
1: صحيح عقب ما نادي العربي تقدم 2-0. صحيح،
0: فيعني ايضا نيبوشه اخطا في دخوله بالشوط الثاني، سلم المباراه للعربي.
1: صحيح ابو عبد الله، يعني التبديلات اللي اجراها بين الشوطين نيبوشه ما كانت لصالح الفريق، والدليل قدر العربي تفوق في الشوط الثاني في احراز 3 أهداف. انا بوجهه نظر الهدف المبكر اللي احرزه نادي العربي في الدقيقه تقريبا 52 هدف التقدم، هذا الهدف أعطى ثقة للاعبي العربي، أعطى ضغط للاعبي نادي الكويت في إحراز التعادل، فتح مساحات. شفنا إيوالا أمس صراحة قدم مباراة كبيرة، يجيد الهجمات المرتدة، يجيد الارتداد السريع للمنافس، فهذا اللي أوجد خلينا نقول أبو عبد الله الفراغات ما بين الدفاع والنص. زائد مثل ما ذكرت التبديلات ما كانت لصالح نادي الكويت، يعني أنت عندك محمد فريح في في في في الدكة، محمد فريح لاعب ممتاز،
0: شفنا النهائي بعد
1: هو النهائي كان متواجد وهو اللي يجيد، يعني انت تبي يعني رضا هاني لاعب وسط مو لاعب جناح ايمن او باك يمين اللي انت تطالب، فكان التبديل الاولى والاجدر انه يدخل محمد فريح، زائد مثل ما ذكر زائد فهد الهاجري، زائد احمد الظفيري في وسط الملعب، يبقى احمد الظفيري لاعب ممتاز، ولكن تبديلات يعني صار فيها نوعا ما خربطه داخل الفريق الكويتاوي، زائد مثل ما ذكرنا الهدف اللي احرزه في الدقائق الاولى من بدايه الشوط الثاني، هذا اللي اعطى نادي العربي اكثر ثقة وأكثر مساحات في وسط الملعب.
0: نعم، وأيضا يعني يمكن يستحق ناصر الشطي هذا التتويج بعد إخفاقات سابقة، يمكن يعني أكثر من 5 نهائيات أو هذا 5 نهائي،
1: 6 مواجهات أبو عبد الله بين نيبوشة ونادي وناصر الشطي، 5 انتصارات لنيبوشة وتعادل 1، يعني ناصر الشطي ما قدر حتى يفوز عليهم بس، ولكن أمس صراحة فوز كان أداء ونتيجة وكان يستحق الإشادة
0: أكيد
1: صراحة.
0: أكيد، وأيضا يحسب كابتن إبراهيم يعني يحسب لناصر الشطي إدخاله لمجموعة من اللاعبين الصغار بالعمر عكس نادي الكويت اللي يعني يمكن يعني متوسط الأعمار كان عالي في بالمباراة، لكن ناصر أخذ خطوة إلى الأمام ويعني خطوة شجاعة إدخال صغار بالسن.
1: شوف أبو عبد الله لو تلاحظ نادي العربي للأمانة، يعني أنا ملاحظ المراحل السنين نادي العربي آخر 5 سنين أو 7 سنين يمتازون في اللاعبين اللي يغذون الفريق الأول، وشفنا لاعبين كثار من النادي العربي، يعني شفنا جمع عبود، شفنا بندر السلامة، شفنا يوسف ماجد، شفنا حتى أمس اللاعب عبد الله القزرة الرشيدي، شفنا حتى لاعبين دائما عبد الوهاب العوضي. الأمانة هذه كلمة حق تشاد أو نشيد فيها لإدارة نادي العربي، زاد المحترفين، يعني الأمانة الكابتن عزيز عاشور يمتاز رئيس نادي العربي يمتاز في اختياراته للاعبين الممتازين اللي يسوون إضافة للفريق، يعني إيوالا من أفضل المحترفين في الدوري الكويتي. أمس المدافع اللي يعني العرب تعاقد وياه خلينا نقول الأيام الأخيرة من أفضل المدافعين الصراحة، أمس قدر يعطي ثقة كبيرة للاعبين الصغار مثل ما ذكرت أبو عبد الله. فهذه الأشياء الصراحة نادي العربي يمتاز فيها بالسنوات الأخيرة، عنده وفرة لاعبين في في في في أعمار صغيرة عكس نادي الكويت مثل ما ذكرت، لاعبين كبار، لاعبين يعني على مستوى عالي، ولكن العمر دائما أبو عبد الله العمر ما يعطيك لأعلى، دائما لاعب كرة القدم له عمر معين في مهما وصلت لمستوى عالي يبقى العمر يحكمك داخل أرضية الملعب. نادي الكويت لاعبين نجوم ولكن مستوى أو الفارق العمر كبير بينه وبين نادي العربي. نادي العربي السنوات القادمة مع تطعيمه في محترفين جيدين في المواسم القادمة نتوقع نادي العربي راح يوصل لبعيد يا أبو عبد الله.
0: يعني أفهم كلام الكابتن إبراهيم العدواني إنه ممكن العربي يبني على هذا الفريق للسنوات القادمة، يعني خاصة بوجود متوسط أعمار صغيرة
1: حق المستقبل اللاعبين بتواجدين، ولكن يبقى مجلس الإدارة تطعيمه بالمحترفين الممتازين اللي قادرين يرفعون مستوى اللاعبين المحليين أبو عبد الله. فمتى ما نادي العربي تعاقد مع محترفين على مستوى عالي صدقني اللاعبين الصغار راح يتطور مستواهم من المباراة لمباراة، حتى بالتمارين يا أبو عبد الله راح يستفيدون من اللاعبين اللي راح يتعاقد وياهم نادي العربي. فنتمنى لهم كل خير، لاعبين واعدين إن شاء الله. هذا خلينا نقول الثمرة للمنتخب الوطني، يعني في لاعبين المتواجدين بالنادي العربي لاعبين الصغار زائد لاعبين نادي الكويت، يعني نادي الكويت دائما يطلع لاعبين صغار، ولكن بالفترة الأخيرة شفنا نادي الكويت يعتمد على النجوم الكبار، وهذا شيء يعني شيء انت وفلسفتك ابو عبد الله في اداره النادي، يعني دائما انت تبي بطوله سواء باللاعبين الصغار او باللاعبين الكبار، ولكن احنا كمتابعين وكمحللين نستمتع اذا شفنا لاعب ناشئ في انديتنا، يعني لاعب له مستقبل يفيد المنتخب الوطني.
0: اكيد كابتن ابراهيم، خاصه النادي العربي قبل الموسم الماضي اعتقد تحت 20 خذ لقب الدوري بدون اي خساره، ايضا معناته ان عنده يعني فريق رديف للفريق الاول.
1: صحيح ابو عبد الله، هذا انا مثل ما ذكرتك نادي العربي الصراحه من 5 سنين 7 سنين يمتلك لاعبين، وفره لاعبين، هذا ما جاء من فراغ، جاء من مجهود في قطاع الناشئين في نادي العربي، زائد رئيس النادي عزيز عبد العزيز عاشور. الصراحه انا بصفتي متابع لمراحل سنيه وانا عندي يعني العيال اللي في مراحل، فدائما قاعد اشوف شغل المراحل السنيه. الامانه نادي العربي قدر ينافس نادي القادسيه والكويت، وانت عارف ابو عبد الله دائما بالسنوات الاخيره 20 سنه 15 سنه كان الافضل نادي الكويت ونادي القادسيه في في في في تطعيم اللاعبين فريق اول بالمراحل السنيه، ولكن بالفتره الاخيره شفنا نادي العربي صراحه قاعد يقدم يعني مستوى كبير في في في نوعيه اللاعبين المتواجدين، وهذا الشيء اللي يفرحنا صراحه ابو عبد الله في تواجد لاعبين. نتمنى مثل ما ذكرنا نتمنى ان يكونون نواة المستقبل مو بس النادي العربي، حتى المنتخب الكويت الوطني.
0: اكيد كابتن ابراهيم، يعني نتكلم عن اكثر نقطه من نقطه بتشكيله العربي، يمكن علي عزيز يعني توجه له يعني العديد من الانتقادات من الجمهور العربي، بعد يمكن في طرد
1: سابق
0: له، لكن ثقته بهذه المباراة، ثقة ناصر الشرطي اللي وضعها يعني تحسب لي أيضا ناصر الشرطي أنه زرع الثقة في لاعب يعني الجمهور خاصة الجمهور العرباوي يعني ما يرحمك صراحة،
1: محتاج بطولة صحيح. خاصة في الموقف اللي حصل له بالطرد، كان صحيح. فريق متقدم. شوف أبو عبد الله، علي عزيز لاعب ممتاز، وشفناه أمس الصراحة في وسط الملعب كان يعني خلينا نقول مثل ما نسميها كان شعلة من النشاط دائما بالهجوم.

0: بالدفاع، لاعب صراحة إمكانياته عالية في وسط الملعب، عنده الثقة، ناصر الشطي عنده ثقة في اللاعب نفسه، فأمس الصراحة قدم مباراة كبيرة مثل ما ذكرنا هو ويا اللاعب عبد الله القرزعي الرشيدي، صراحة في وسط الملعب أدوا مباراة يعني فوق الممتازة بالنسبة لي. وعلي عزيز ترى لازال يعني صغير بالعمر، علي عزيز يمكن 22 أو 23 سنة، لاعب صغير يعني، هذا قدامه مستقبل في قيادة وسط نادي العربي مع حسين الشكناني اللي ما لعب أمس في إصابة، هم لاعب صغير بالعمر. فلاعبين العربي أبو عبد الله عندهم إمكانيات، مدرب ناصر الشطي بدأ يعني الصراحة، حنا قبل فترة يعني انتقدنا مجلس إدارة نادي العربي في استغناء عن ناصر الشطي بعد يعني صحيح أنه أخفق في بطولات، ولكن شفنا مستوى نادي العربي تغير عن السنوات اللي طافت. رد الكابتن أو رئيس النادي عز عاشور في التعاقد مع ناصر الشطي، أولها الحين بطولة مع ناصر الشطي، هذا أنا أتمنى يعني كمتابع نعطي ناصر الشطي مع نادي العربي فترة أقل شيء 3 مواسم إلى 4 مواسم، صدقني أبو عبد الله راح يكون نادي العربي نادي حتى خارجية راح يشارك في مستوى عالي، وراح يحقق بطولات سواء المحلية أو حتى الخارجية.
1: أكيد. وكابتن إبراهيم يعني أصلاً يعني إخفاقات ناصر الشطي كانت أمام المنافس المباشر الكويت. وأفضل فريق بالكويت، واللي يعني عنده صف ثاني وصف ثالث مثل ما يقولون، فيعني مو أي إخفاق يعني ما يعتبر اخفاق
0: بالضبط. بس بالمقابل ابو عبد الله يعني نادي العربي يبقى نادي يعني بطولات. نادي بطولات يعني صح. المركز الثاني بالنسبه له نفس المركز الاخير. فانا شفت انه يعني او حنا كمتابعين استغربنا، توقعنا ان رئيس النادي واعضاء مجلس الاداره في نادي العربي يعطون الثقه للكابتن ناصر الشطي، ولكن تمت الاغاله. مو عيب انك تصحح خطاك في اعطاء الفرصه مره ثانيه، وهذا اللي صار. اتوقع البطوله هذه فكت النحس على الكابتن ناصر الشطي. نتمنى لك خير، نتمنى له ان شاء الله انه يصعد لاعلى مستوياته ويفيد الكره الكويتيه. فاتمنى واتوقع استمرار ناصر الشطي مع قياده نادي العربي وحصل البطولات، متى ما اللاعبين عندهم الثقه بالمدرب، متى ما مجلس الاداره عنده الثقه بالمدرب، انا اتوقع ناصر الشطي مع مجموعه اللاعبين اللي هو عنده ثقه فيه مثل ما ذكرنا لاعبين صغار بالعمر، بعد احراز البطوله ابو عبد الله راح يكسبون ثقه كبيره في في في في البطولات القادمه. فأتمنى إعطاء الفرصة لناصر الشطي واللاعبين مع تعاقد مع محترفين على المستوى العالي.
1: نعم، وأيضا تحسب بتاريخ نادي العربي الآن ناصر الشطي ثاني مدرب وطني بعد فوز إبراهيم موسم 96-97 اللي يحرز لقب كأس ولي العهد.
0: صحيح.
1: كابتن إبراهيم، يمكن في ملاحظة يمكن الحين خارج المباراة أو بالمباراة، لكن أنا بأخذ لك من ناحية ثانية، وجود محترفين اثنين في قلوب الدفاع ومحترفين في الهجوم أيضا سيؤثر على المنتخب الوطني بمخرجات هذه المراكز.
0: شوف عبد الله، الوقت الحالي كل المحيط في خلينا نقول مثلا الخليج أقل شيء موجودين 5 محترفين إلى 7 محترفين، صحيح. إذا مو 10 محترفين في الدوري السعودي. أنا في وجهة نظري تعاقد مع، أنا ما عندي مشكلة جيب 5 محترفين 7 محترفين، بس أتمنى المحترفين يكونوا على مستوى عالي. يعني متى ما كانوا محترفين على مستوى عالي صدقني اللاعب الناشئ ولا اللاعب المتواجد الكويتي راح يحتك فيه وراح يستفيد وراح يتطور مستواه. ولكن انت تحط 5 محترفين بدون يعني لاعب يكون بس اسم محترف ونفس المستوى او مستوى بسيط بينه وبين اللاعب المحلي، هني مثل ما ذكرت عبد الله راح تقتل اللاعب، راح يكون ما في تطور، راح ياثر على المنتخب الوطني. ولكن انا انا انا اجزم ان متى ما الانديه تعاقدت مع لاعبين على مستوى عالي هذا ما راح ياثر المنتخب، بالعكس هذا. وشفنا المنتخب السعودي خلينا نقول تاهل الى كاس العالم في وجود المحترفين، ولكن اي محترفين على مستوى عالي قاعد يستفيد اللاعب السعودي. صحيح ان فرصه مشاركته خلينا نقول ضئيله جدا، ولكن يكفي تواجد اللاعب اللي عليه القيمه داخل الملعب سواء بالمباريات او بالتمرين، هذا يعطي اضافه للاعب الصغير. نتمنى الانديه تعاقد يا اخي، اذا انت مو متعاقد مع تحس ان اللاعب هذا ما يقدم اضافه للفريق، مو شرط تعاقد مع 5 محترفين 3 محترفين ولكن مستوى عالي. يعني شفنا امس نادي العربي المحترفين اللي كانوا متواجدين بالملعب فازوا اللاعبين الصغار اللي اشدنا فيهم، ايوالا لاعب ممتاز، اللاعب البرازيلي المحترف اللي لاعب فوق الممتاز، يعني اللاعبين هذول راح يقدمون اضافه للاعبين نادي العربي. فانا ضد فكره ان اللاعبين هذول يأثرون على الثقة تماما. أبو عبد الله لاعب زين راح يفرض يفرض وجوده في في في أرض الملعب متى ما أعطى الفرصة، ولكن الأهم والأهم جدا تواجد

0: اللاعب المحترف اللي يعطي القيمة والإضافة للفريق.
1: نعم أكيد. يعني قبل أن نطوي صفحة النهائي نبارك لمجلس إدارة نادي العربي ولاعبين جهاز فني وإداري وطبي، أكيد أيضا جهاز الطبي لهم يعني فضل بوصول اللاعبين بهذا المستوى، وأيضا هارتلك لنادي الكويت، وأكيد يعني نادي الكويت كبير بإنجازاته السابقة، لكن أكيد في ما في فريق يفوز دائما أكيد. أبو عبد الله صحيح. مبارك النادي العربي وهارد لك نادي الكويت. أبو عبد الله، قرعة كأس الخليج بشكل سريع، يعني منتخب الكويت في المجموعة الأولى مع السعودية والعراق وعمان، والمجموعة الثانية الإمارات قطر بحرين اليمن. مجموعة الكويت هي نفسها حديدي. تقريبا مجموعة حديدية نفسها اللي بكأس آسيا، باستثناء بكأس الخليج منتخب العراقي وكأس آسيا فلسطين.
0: فلسطين صحيح أبو عبد الله، يعني هذه أحسن بروفة إلى في كأس العالم، إلى كأس آسيا عفوا كأس الخليج، نفس المجموعة، وافتتاحية كأس الخليج راح تكون بين المنتخب الكويتي والمنتخب السعودي. يعني دائما المباريات الكبيرة صحيح إنها مجموعة صعبة، ولكن أنا عندي ثقة في المدرب البرتغالي سوزا. يعني خلاص كل الأمور تضحت قدامك، الأخطاء اللي وقعت فيها في كأس العرب والأشياء اللي ما مشت وياك، فأنا أتمنى أن الأشياء هذه تتغير. عندنا لاعبين أبو عبد الله، عندنا لاعبين قادرين إن ينافسون. صحيح أنت في مجموعة اثنين منهم متأهلين كأس العالم، منتخب العراق ومنتخب السعودي، ولكن دائما البطولة راح تكون شهر 9 بعد كأس العالم، ودائما بعد كأس العالم يكون في تغييرات داخل المنتخبات هذه دائما، سواء كان بال بال بال بال بالإخفاق أو كان بالإنجاز المنتخبات. فأنت مدرب سوزا راح تدش البطولة مع منتخبات بلا شك يا أبو عبد الله هم أعلى مستوى من منتخب الكويت بالوقت الحالي، ولكن شفنا تصفيات كأس العالم، شفنا منتخب الكويت ضد منتخب العراقي في مواجهتين ما قدر يفوز، زائد حتى المنتخب الأردني اللي تأهل كأس العالم في مواجهتين ما قدر يفوز على منتخب الكويتي، وكنا الأفضل بالضبط، وتقدمنا في هدفين بالعراق لو تذكر المباراة. فعندنا لاعبين بس يحتاجون الثقة، يحتاجون المدرب متى ما وجههم التوجيه الصحيح وحط التشكيلة الصحيحة. أنا أتوقع أبو عبد الله في المجموعة سواء في كأس الخليج أو في كأس آسيا المنتخب قادر يتأهل وقادر يروح البعيد فيها.
1: نعم، كل شكر لك كابتن إبراهيم العدواني، وضعت الأمور الفنية لمباراة نهائية بين الكويت والعربي، وأيضا شرح بسيط وسريع لمجموعة الكويت في كأس الخليج، كل شكر لك.
0: شكرا بعد الله.
1: وصلنا مستمعي الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم في برنامج نبض الملاعب، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة في الأسبوع القادم، في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج نبض الملاعب.

إعداد إبراهيم الفلشاوي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي. تنفيذ جاسم حبيب. الإخراج مبارك عطلة.

0: مستمعنا الكرام، ننتقل وإياكم الآن إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية لنقل موجز أخبار العاشرة مساء، فإلى هناك.
1: العاشرة ليلا في إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. الطيران المدني يعلن عن نجاح خطة تثويج الحجاج إلى الأراضي المقدسة. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيناقش أحد

حدث مسودة اتفاق بشأن إيران مع مستشاريه، وقد يتخذ قرارا بحلول الغد. باكستان تقول إن المفاوضات التي أجريت مع الجانب الإيراني أسفرت عن تقدم مشترك.

لأي مقترحات بفرض رسوم عبور على السفن المارة في مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدات وقرى في جنوب لبنان، عشرات الشهداء والجرحى بغارات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. روسيا تؤكد أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا تزال تشكل حجر الزاوية في منظومة السلم والأمن الدوليين. الرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت مصنع كيماويات يشمل معدات طائرات وطائرات مسيرة ومحركات صواريخ ومتفجرات. تايوان تقول إن الصين نشرت أكثر من 100 سفينة في المياه الإقليمية. وزير الخارجية الأمريكي يزور الهند لطي صفحة توتر العلاقات بين البلدين. وننتقل إلى الأحوال الجوية. الطقس مائل للحرارة إلى معتدل، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب العالية. البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد الساعة 6:01 من صباح يوم غد. أدنى مستوى للجزر الساعة 12:00 والدقيقة 32. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت العاصمة 28، الوفرة 25، أم المرادم 27، لنويصيد وجزيرة جارو 26 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت العاصمة 39، جزيرة جارو 30، أم المرادم 35، الوفرة 37، لنويصيد 34 درجة. موعد شروق الشمس الساعة 4:52 بمشيئة الله تعالى. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: أهل الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طلّى واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: أربع دقائق وأربعين ثانية بعد العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت.

مرحبا ومسهلا حياك الله فايز، سعيد بأن نجدد لقائنا يعني بالأخوة وكل متابعين برنامج أمسياتنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ومن خلال هذه الساعة الشعرية والأدبية والثقافية اللي نصافح فيها كل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت إن كان في أرض الكويت أو خارجها. لذلك نقول حياكم الله وسعداء بأن نجدد هذا اللقاء معكم وأن نقدم كل ما يسعدكم من خلال أمسياتنا.

0: يا مساء الشوق الذي لا يهدأ دائما مستمعينا الكرام، ويا مساء الأرواح التي اعتادت دائما أن تلتقي على المحبة، وأيضا نلتقي على الكلمات الجميلة في هذه الليلة في برنامج أمسياتنا. راح نفتح معاكم بإذن الله نوافذ الإحساس ونترك للحروف أن تتنفس عشق ودفء الكلمات. وأسعد الله مسائك زميلي الغالي ومبدعنا وعرابنا خالد المحسن.
1: يا مرحبا.

0: أمسياتنا يعني ليس مجرد يعني برنامج، ولكن هي مساحة للقلوب وأيضا مجلس للمحبين وموعد للجمال حين يتكلم الشعر. بداية تقبلوا تحيات فريق عمل أمسياتنا، يحييكم من الإعداد خالد المحسن وبشاير العيد. بكل حب وكل سعادة نصافح قلوبكم من خلال برنامج أمسياتنا ومن الاستديو حتى ننقل لكم كل التفاصيل. فايز الرسمان وخالد المحسن. وأجمل التحايا من التنسيق والمتابعة، مساء عليكم فراج السالي. بابتسامة دائمة ومشرقة كاشراق حضوركم وكاشراق يعني هذه التفاصيل الليلة. تضحكون حمد وفايز،
1: لا في شيء
0: بالموضوع أكيد يعني، بس هو يبتسم حتى أنت.
1: لا هو في شيء على السبت اللي فات.
0: صحيح. يحييكم من هذا يعني من هذا المنظر من التنفيذ على الهواء محمد مطيري.

0: لي علي الحزن، لي علي الحزن لا تغريك وتشدك، وإن شفتها مرة أيامك تجاهلها. تقدر تعيش السعادة وين ما ودك، دام السعادة تعم الأرض بكملها. هذه أجمل تحية أقدمها لكم، قائد هذا العمل المخرج حمد الهاجري.
1: أمسياتنا. على ضفاف الشوق نلتقيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام، لنأخذكم في رحلة لا تعرف الحدود ولا المسافة في عالم المبدعين الذين سطروا لنا فضاءات من التنوع الأدبي والثقافي والفكري بكافة أشكاله. كونوا معنا بكل لحظات الجمال عبر أمسياتنا.

0: رجعنا معكم مستمعين الكرام ونجدد الترحب لكل من انضم إلى إذاعة دولة الكويت البرنامج العام وبرنامج أمسياتنا. وبدأت الانطلاقة ومثل ما عودناكم في برنامج أمسياتنا ما بين فقراتنا المتعددة والمتجددة دائما ما بين يعني موضوع حلقتنا الرئيسي إلى قصة أغنية أو حكاية وتر إلى ملامح شاعر إلى شعر وقصيد إلى ضيف كريم بكل تأكيد يعني يضيء قنديل برنامج أمسياتنا.
1: واليوم إن شاء الله فايز بيكون يعني بعد ضيفة عزيزة من المملكة العربية السعودية اللي راح تنور استوديونا وكلها أول حضور من خلال إذاعة دولة الكويت، وهذا ما يسعدنا بيكون حضورها الأول من خلال إذاعة دولة الكويت أو الفعالية الكويت تكون من خلال برنامج أمسياتنا الشاعرة خوافي من المملكة العربية السعودية اليوم ويانا وفي الاستوديو كذلك، وإن شاء الله بيكون ويانا بعد غليل للحديث عن تجربته الشعرية المليئة بكل جمال الشعر وكل يعني القصائد المليئة والحوارات.

0: قناعاته كثير منها، ولكن قبل لا نروح لشاعرتنا خوافي فاجد على ما قلت انت المواضيع تختلف والمواضيع كذلك وفقرات البرنامج تختلف. اليوم عطلنا كثير من الفقرات عشان يكون عندنا ضيف وبنتحدث وياه في اكثر باكثر وقت، لكن خلنا نبدا في فقرتنا الاساسيه او اول ما نبدا حديثنا في كل حلقه ان نتحدث عن كل شيء جميل.
1: ليش اخترت العنوان اليوم قبل ان اقوله
0: انا؟
1: اي
0: لاني احب اصنع السعاده.
1: شلون تصنع السعاده؟
0: يعني باي شكل من الاشكال. اليوم بيكون موضوعنا فايز السعاده، كيف تصنع السعاده على الاخرين ايا كان، وشلون تقدر تصنع هذه السعاده، ومن هو الشخص اللي يقدر يصنع السعاده على الاخرين. يعني كثير من المداخل وكثير من الاسئله تطرح من خلال هذا الموضوع. فايز، السعاده اللي تعيشها لحالك تختلف عن السعاده اللي تبحث عن ان يشاركك الاخرين
1: فيها. نعم.
0: أو أن تكون أنت إنسان عانيت من شيء ودك يعني تكون سعيد، ولكن يمكن ما كتبت لك لحظة السعادة، فأنت تحاول أن تصنع السعادة للآخرين أيا كان، تحاول تبعد ظروفك وتجعل السعادة تعم عليهم. أحيانا حتى في أخطاء الناس إحنا نحاول نبررها عشان نخليه ما ينكسر قدام العالم. أحيانا لقينا شوي يعني نشوف يعني تفكيره شارد، نحاول ندخله في موضوع السعادة. نمنحني ترى في الكلمة بالثناء هو سعادة، مصدر سعادة. لما نقول فايز اليوم ما شاء الله عليك، يعني شال جمال وجه ما شاء الله منور، انت بتكون حتى لو كنت انه يعني بتطبطب على روحك وتقول زين ما حد قال اني حزين، حلو اكون سعيد واني اعيش في عام سعادة. في شيء انت ودك يعني حتى لو سويت شيء يخدم الاخرين بيكونون سعيدين كل اللي حواليك فايز. لذلك من يعني من الإيثار الداخلي للإنسان إنه يبحث عن سعادة الآخرين، ما يكون بس أنا سعيد، أنا يهمني إني أكون سعيد صح، لكن سعادة الناس تعنيني إذا كنت أنا يعني نبيل أو شخص واثق، خلنا نقول أكثر إن عندي ثقة بأن سعادة الآخرين هي شيء من سعادتي، جزء من سعادتي اليومية، لذا أسعى لصناعة السعادة على الآخرين.
1: جميل. إذن الإنسان السعيد هو الذي غالبا يعني مثل ما قال خالد اللي يحاول يزرع السعادة للي حوله، لأن العطاء دائما مثل ما يقولون هو شعور يعني يرجع لصاحبه قبل غيره. ولكن موضوع السعادة موضوع يعني متشعب وموضوع كبير خالد، ويمكن سألتني قبل الهوى قلت لي شلون تقدر تسعد نفسك، وسعادك لنفسك هو راح ينعكس على الطرف الآخر. يعني صناعة السعادة اليوم مثل ما قلت تبدأ من علاقتك بنفسك قبل أي شيء. اليوم مو لازم حياتك تكون كاملة أبدا عشان تكون سعيد فيها، لا، أحيانا السعادة ترى تجي من أشياء بسيطة.
0: صحيح.
1: ولكن هذه الأشياء البسيطة تكون صادقة خالد.
0: صحيح. ومؤثرة.
1: ومؤثرة لما تهتم اليوم بنفسك وتعطيها وقت وتهتم اليوم براحتك النفسية وتخفف مقارنتك مع الناس الآخرين وظروفهم وسعادتهم وأمورهم، راح تكون مطمئن وراح تكون سعيد وراح تكون واثق يعني بالله عز وجل. من أهم الأشياء اليوم اللي تقدر تصنع سعادتك لنفسك، لا تربطها مثل ما قلت بسعادة الآخرين أبدا. سوي الأشياء اللي تحبها ولو كانت أشياء بسيطة، لا تقلل من الأشياء اللي أنت تحبها وتقول هذه ما راح تسوي لي شيء وقارنها مع الطرف الثاني. قرب الناس اللي حولك، ولكن الناس اللي دائما يعطونك طاقة جميلة مثل ما قلت ما شاء الله وجهك منور اليوم، حلو والله هذا الشيء حلو عليك، والله شفت منك الشغلة الفلانية، سمعت منك الشيء الفلاني. وأيضا سامح نفسك قدر الإمكان على الأخطاء وتعلم من هذه الأخطاء. لا تحاول اليوم أي خطأ تقع فيه تخليه يسيطر عليك ويدخلك في عالم الحزن وعالم الكآبة وعالم
0: اليأس.
1: أكبر من هذا الخطأ.
0: يعني في تجارب عامة الناس الحزينة دائما تشعر بأن الحياة ضدها، ما في شيء ضدك، أنت ضد نفسك. الحياة عمرها ما كانت ضد أحد، لكن أنت مرتبط في أقدار هذه الحياة. كيف أنا الله كتب لي أني ما أكون بشكل يعني ما أكون بشكل اللي يناسبني اليوم، لكن إذا كنت أنا شخص مؤمن بأن هذا قدري ويعني ومؤمن بأن يعني هناك الكثير والله ما يخلي عبده، وأن بالأيام القادمة راح يكون أفضل وأفضل وأفضل، بكون أسعد لسبب لأن عندي شعور بأن في شيء

0: قدام بكون سعيد لهذا الشيء. هناك يعني تجارب أصدقاء لي يعني كانوا يقول لك كان إحنا يعني كنا نوصل المدرسة ما عنده شيء يعني ما كان يملك شيء، اليوم يملك لا إله إلا الله، يعيش حالة من سعادة عالية، لكن كان متفائل في البداية ما كان سيء رغم أنه ما يملك شيء وكان يعني على حد الفقر، لكن بعد الأيام الله رزقه اشتغل يعني كان متفائل يلقى الشخص اللي يعني يلقى الشخص الجيد في الحياة ويقول الله يرزقه الله يسعده. ما كان يطالع يقول ودي أصير مثله، لا كان يدعي له وهو مشغول في ذاته، حتى صنع سعادة لنفسه جديدة وقام يصنع اللي حواليه يجمعهم ويشرف عليهم وربعهم ربعة وناسهم ناسة مبتسمين. أنا أقول إن كل إنسان يا فايز يبي يكون سعيد لازم يرسم السعادة، لازم يترك شركاء له في هذه السعادة،
1: صحيح.
0: يرسمها لهم الخبر المفرح. شوف لما تقوله ينتهي، لما تأجله حتى يكتمل هذا الخبر وتسعد من حواليك فيه هو موضوع سعادة آخر، راح تشعر بردة الفعل. فايز يحب شيء معين في الحياة، يحب فايز مثلا إنه نقول يسافر شيء، فأنت تأجل تأجل تأجل ويجي لي مرات تقول فايز ترى بكرة رحلة، بتشوف السعادة شون عند فايز. لكن لو تقولها قبل شهر ترى بنسافر بعد شهر في ملحوظ، فلذلك اصنع السعادة للآخرين، فاجئهم في السعادة، خليك مصدر لهم سعادة، كن مبتسم في هذه الحياة حتى تبتسم.
1: إذن السعادة الحقيقية مستمعينا الكرام مو الأشياء اللي ناخذها من الناس، ولكن الأشياء اللي نتركها داخل قلوب من حولنا. أحيانا كلمة لطيفة تغير يوم إنسان وتصنع يوم إنسان. اليوم ابتسامة قد تعيد الطمأنينة لقلب يكون هذا القلب ترى متعب ويكون مهموم ويكون حزين. موقف بسيط اليوم مثل ما قال خالد راح يبقى في الذاكرة لسنوات. صناعة السعادة للآخرين ترى ما تحتاج مال كبير يعني، ولا تحتاج إمكانيات كبيرة وخارقة، ولكن تحتاج بس القلب يشعر بهؤلاء الناس ويشعر باللي حولهم. الإنسان السعيد مثل ما قلت في بداية الحلقة هو الذي دائما يحاول يزرع السعادة لمن حوله، لأن العطاء هو شعور يعود ويرجع صاحبه. ونسأل الله عز وجل لكم السعادة يا رب العالمين في الدارين، وأن يمتع قلوبكم بالصحة والسعادة.
0: أنت تفاصيل السعادة إيش تسولف وقت طالك بسمة ترفض تفاصيل التخاذل والتردي، خلني ألمس من شعورك محبة وابتدع لك، لا تخليني أعيش العمر كله معك جدي، رغم أني كنت أشيل شعور قلبي واندفع لك كان ودي ما تضيعني معك ويضيع ودي.

0: أمسياتنا بين لحظات الوقت تأخذنا موسوعة الكلام إلى أفكار المبدعين التي جسدتها صفحات النجاح في مسيرة طموح والإنجاز المختلفة، حتى نشرع أبواب المساء ونأخذكم معنا إلى ليالي المبدعين.
1: سلامي على اللي يشوف وجهه يرد الروح، ليقبل بها شين الأوادم على الموت، أحبه ولا لي من ورا محبته مصلوح، وضيع زهر عمري ودور على صوت.
2: أحبك كثر ما تبرر وتخلق للغيابة أعذار، أحبك كثر ما انتظرك وأنا واقف على ساقي أثر، شوفك مثل شوف السحاب وطيحت الأمطار، بعد ما يبست عروقي عليك وطاحت أوراقي.
3: قسمني الشوق ما به في الهواء مستحيل، خذني من الازدحام الروحك الهادية، ما فيه قبلك غلا ما فيه بعدك جميل، نفسي ونفسك عال أشواق متقادية، اللحظة اللي معك أحلى من السلسبيل، واللحظة اللي بدونك وينها غادية.
4: احفظ لهم ودنا على مر الأيام، حتى وإذا من محجر العين طاح وليسألك القلب، قل له من العام كانوا هنا كانوا هنا بس راح
5: معك، واشتاق لك وشلون وأنا بعيد، المشاعر ضوامي غصب تنساق لك، كل ما بطت بي الأيام شوقي يزيد، شف جنون الغلا عقبك وأنا عاقلك.
0: أمسيتنا أمسيتنا نحلق بكم في سماء الشعر لكي نأخذكم إلى عالم المبدعين ونتجاذب أطراف الحديث معهم في أمسياتنا.
6: رجعنا معكم مستمعينا الكرام ومتواصل معكم وبرنامج أمسياتنا، وبعد

0: تحدثنا عن السعادة وكيف تصنع السعادة لنفسك قبل الآخرين، نصل إلى قنديل برنامج أمسياتنا اليوم. وظيفتنا الكريمة في هذه الليلة الاستثنائية لا نستقبل مجرد يعني شاعرة، ولكن نستقبل يعني تاريخ طويل من الإبداع ومن الشعر، وظل حاضر هذا التاريخ وهذه القصائد لأكثر يعني من 30 سنة. اليوم نرحب بضيفتنا الكريمة من المملكة العربية السعودية، الشاعرة خوافي، هذا الاسم الذي كتب يعني حضوره بحبر الإحساس، وأيضا زرع كلمات بقت خالدة في قلوب محبي الشعر بكل أناقة وصدق. حياك الله معنا الشاعرة خوافي في برنامج أمسياتنا.
1: الله يحييك ويسعدك أستاذ فايز. الحمد لله أني ليلة معاكم وليلة جميلة، وتشرفت في الحضور معاكم.
2: يا هلا والله، حياك الله شاعرتنا الجميلة والمبدعة والرائعة وصاحبة التجربة الشعرية. يعني أنا سبق وأن طلعت يعني حضرت لأمسية في الشارجة وسمعت يعني كمية من الشعر المختلف جدا بالنسبة يعني للشعر. فأي مفهوم كان قدامي يقول أن الشاعرة ما تقدر تقدم التجربة الشعرية بشكل جيد، يمكن خوافي قدمت نموذج مختلف جدا وخلتك تقتنع ان في هناك شاعرات مبدعات مع خواتها الشاعرات، بان نقدم تجربه شعريه رائعه بامكانها ان يعني تنافس على النجوميه والنجاح الكبير وان تؤثر في المشهد الشعري. خوافي سعداء بان يعني جيتينا اليوم في الكويت في دارك وبيتك وبين اهلك من المملكه العربيه السعوديه، وتكوني ضيفه لبرنامج امسياتنا، هذا البرنامج ليسعد بوجود مبدعات مثلك.
1: وأنا لي الشرف في الحضور وقاعدة الكويت. أنا حضرت شاركت في برنامج مرة عن طريق الهاتف، لكن كحضور أول مرة أحضر، ولي الشرف وأنا سعيدة جدا بهذه التجربة. ومن خلال موضوع السعادة أنتوا حققتوا لي سعادة اليوم بتواجدي هنا بينكم. الله يسعدكم جميعا.
0: يسعدك يا رب، ونورتينا مرة ثانية أستاذة خوافي.
2: خوافي خلنا نتكلم ونبدأ وياك. يعني هذا اليوم أبواب الإعلام موجودة في يد الشخص، إن كان مو إعلام رسمي، تكلم عن إذاعة تلفزيون مسيات مهرجانات رسمية، إلى أن فيه إعلام إلكتروني موجود، يعني ساحة إلكترونية موجودة بإمكان الشاعر أن يظهر من خلالها ويوصل من خلالها ويقدم تجربته. هل يعني نشوف أن هذا الإعلام المنفتح والجديد يكون فيه صعوبة على الشاعرات، لأن الشاعر عنده هناك ضوابط عامة ما تقدر تتصرف مثل ما يتصرف الشعراء؟
1: صدقت صحيح أن المواقع التواصل الاجتماعي أتاحت فرصة كبيرة لكثير من الشاعرات أن يظهرون في شعرهم، لكن تحت مسميات مخفية، مو بالاسم الظاهر أو اسمها الحقيقي. لكن علشان تبرز الشاعرة شاعريتها فلابد أن تكون متواصلة مع جمهور عشان يقيم شعرها، يستلذ في الأشعار اللي تقدمها. لكن لا ننكر أنه في كثير من الشاعرات ما كانوا يحبون أنهم يظهرون بأساميهم الحقيقية، ولا يزالوا في بعضهم حتى بأسامي مخفية مو قادرة تظهر. ولا أنا أعرف كثير من الشاعرات اللي ما عندهم مجال أنهم يطلعون بأساميهم الحقيقية، هم ما شاء الله يمكن شعرهم أفضل من الشاعرات اللي في الظهور.
2: رغم ظهورك إلى أن اسمك يشابه شخصية خوافي، يعني أشعر بأن هذا الاسم هو نتيجة محاولة الظهور أكثر من مرة وتردد في الظهور لأسباب خاصة يمكن تكون فيك. فبعد ما حضرتي باسم خوافي، وكان هناك شيء ما قلتي أو ما حبيت تقولينه من خلال يعني ابتعادك فترة طويلة.
1: اختيار الاسم خوافي بالذات نتيجة مو لأني أحب أني أختفي من وراء هذا الاسم فقط، لا، هذا شيء. لكن الشيء الآخر أني أعبر عن خوافي كمهينة داخل النفس بالنسبة لي وبالنسبة لأي أحد من الشعراء. كل شاعر في داخله خوافي يحب يبينها ويحب يبرزها. يمكن خوافي تخصه شخصيا، ويمكن خوافي تخص الناس المحيطين. الحياة كبيرة والحياة واسعة وفيها كثير من المواقف وكثير من الأمور اللي تستحق أن نكتمها لكن تظهر شعريا.
2: خوافي بذاعة في ربكة، قولي
1: ربكة مو مرة بس جميلة جدا.
2: ودي أنا يعني ودنا نغير هالجو عشان ندخل في الأسئلة بس ودنا نسمع نص شعري يعني زينين في هالجو وبعدين نرجع نتكلم.
1: تمام، بما أنه برنامجنا مسائي أبدأ بأغنية يا ليل. أقول يا ليل يا ليل وش علمك على اللي يعشقون، كل شكالك واشتكى منك يا ليل، مدري سكونك يبحث اللي توارون، ولا ظلامك فيه لحن ومواويل، ولا علشان العواذل ينامون يطيب للعشاق بدع التماثيل، ولا علشانك على السر مامون اللي يجتمع شمل المحبين بالليل، وقاموا على سلك المحبة يعزفون، وتبادلوا همساتهم والتعاليل، ترسل عليهم من إشعاع القمر لون، وتجنح بهم في مركب الشوق وتميل، وتسدل شراع الود ويبيح مكنون، ثورة مشاعرهم لها غير تأويل، تمردت ما همها أي قانون، بعض المشاعر في خفاها تهاويل، لهفة لقاء ومعانق فيه يحيون، بعد النهار اللي قطع بالمواصيل، يا ما تهامل من بطا دمع العيون، ويا ما بطاهم كان ضيم وغرابيل، لا تسري يا ليل المحبة ويسرون، لا تسري يا ليل المحبة ويسرون، كمل جميلك طول شوي يا ليل، مع اني ادري الليل مهما يقولون لابد له من صبح يجلاه ويزيل، لابد له من صبح يجلاه ويزيل.
0: الله الله، صح لسانك.
2: الله الله، جميل جميل. هذه يعني هذا التسلسل الشعري والجمال المطروح من خلال النص خوافي، يعني قلت لك من الشعر احنا بس نبي ناخذ منها معلومات، ولا الشعر موجود مع يعني ما عليها خوف.
0: خوافي بعد اكثر من 30 سنه مع هذه التجربه الشعريه، اليوم ايش اللي بقى في قلب خوافي؟
1: كثير للحين ما اعطيت كل اللي في قلبي
0: من البدايات، نتكلم
1: حتى من البدايات الى الان. تدري ليش؟ لسبب واحد،
0: اللي هو
1: انه الحياه فيها تطورات، فيها مراحل نمر فيها، لكل مرحله من عمري كان لها شعر معين. الحين النضج بعد سن 45، في مراحل في حياتي، في أشياء جديدة في حياتي، في عواقب جديدة في حياتي، للحين ما أبديتها ولا برزتها. أنا كنت مشغولة في حياتي كثير، حياتي الواقعية، لذلك ما أعطيت الشعر حقه إلى الآن.
0: تشوفين موهبة اليوم فيك ولا حالة شعورية تعيشينها؟
1: لا لا، الاثنين موهبة وحالة. ما أنكر أنه تأثر علي الأشياء المحيطة جدا، أي شيء محيط فيني، أي خلل. وللأمانة أنا ترى ما أكتب إلا إذا كنت مضايقة، ما أكتب حتى شعر الفرح، ما أكتب إلا أنا
0: يعني مضايقة. يعني كلامك هذا يجرني إلى سؤال آخر اليوم.
1: تفضل.
0: شلون تشوفين علاقتك مع القصيدة؟ تأتي بسهولة ولا لازم صراع طويل على قولتهم الإحساس؟ إذا كنت حزينة وإذا كنت مضايقة تكتب.
1: إذا كنت مضايقة بسرعة تجي،
0: بسرعة تجي
1: على قد الضيقة، كل ما زادت الضيقة كل ما استعجلت في القصيدة. لكن أنا ما أتهور أنزل قصيدتي مباشرة ولا أعرضها للجمهور مباشرة، أرتاح ثاني يوم أقرأها بصورة ثانية،
0: تأنيني
1: نفسية يعني. ثانية علشان أي خلل، أي غلط، أي ممكن أغير كلمة، ممكن أغير بيت، ممكن أزيد، ممكن أنقص.
0: غيرتي نص في يوم من الأيام؟
1: إيه؟
0: لا يعني كتبتي تحت تأثير هذه الحالة الشعورية، مثلا كنتي حزينة وكتبتي نص وقعدتي ثاني يوم وغيرتي هذا النص.
1: صحيح.
0: بالكلية؟
1: إيه، مر علي الشيء هذا يمكن حوالي 6 مرات تقريبا، غيرت في نص بعض الأبيات، شطبتها زدت عليها غيرت فيها. في بعض القصائد غيرت حتى بحرها، قديمة عندي ما أظهرتها بروستها، بعطيكم منها قصيدة اليوم إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: طيب تبي يعني خلينا نتكلم خوافك قبل أن نسمع هذا النص. إنه تجربتك أو حياة وارتباطك في الكويت في بداية يعني حياتك إلى أن وصلتي لعمر يمكن 20 سنة ورحت السعودية واستغريتي هناك.
1: صحيح.
2: خلال هذه التجربة ما كان في شعر؟ هل تأثرتي في الساحة الكويتية والشعراء والشاعرات وتأثير يعني؟
1: هو للأمانة أنا ما اختلط في أحد لأني كان فترة دراستي هنا وكذا، ما اختلطت كثير في الناس، لكن أنا كشاعرة موهبة فيني من كنت صغيرة. يعني كنت أطلع الأشياء اللي تناسب عمري.
2: حلو.
1: في هذيك الفترة يعني غالبا كانت أشعار وجدانية، كان في شعر موقف، كتبت قصيدة من خلالها صالحت أختي بزوجها، كتبتها بلسان أختي ورجعتهم البعض بهالقصيدة. كانت في بداياتي يعني كان عمري 13 سنة صغيرة. فمرت في مواقف، في قصائد مواقف جميلة، في قصائد كانت تمر علي وجدانية بحكم سننا الصغار، وكان يعني يغلب على أنفسنا طابع الوجدان أكثر
2: في بداية مراهقتنا. إيه الشعر القريب والوجداني يعني الإنسان يعيش الحال اللي هو موجود فيها.
1: نعم
2: صحيح. طيب كان في صحافة، ما نشرتي في صحافة؟
1: نشرت في المختلف، في فواصل، في أذكر من القصائد يمكن تحضرني كلها وما تحضرني، كنت أقول فيها لأني كنت أكتب باسم سراب، قلت للسراب ألوان وفنون وشجون، أشقت اللي عشقتها فوق السحاب، لقبوه بعشقتي بابن الجنون، ما دروا أن عشق مني السراب.
2: مسلام.
1: يا قلال الذوق ذي نجل العيون، يفتن الشايب بها قبل الشباب، ما عرفتوا بالهوى تتحدثون، منه مثلي بالهوى جرب وذاب. هو حبيبي عاشق حد الجنون، اللي هو بعشقتي ذاق العذاب، يا عذاب النفس يا غلافتون، اهتويك وأستقي منك الشراب، لذة العاشق مع شوقه فنون، ولو يغاب الفن ذوقي ما يغاب. وخلاص آخر بيت نسيته للأمانة.
2: يا سلام يا سلام. مساعدتي إن في يعني قصيدة رجعتي أختك وزوجها. يعني هل الشاعر مطلوب أن يتدخل في الأدوار هذه مثل الإنسانية، أن يكتب فيها، أن يمثل، يكتب في الإنسان الآخر؟ ليش دائما كتب الشاعر مثلا أو الشاعر نتكلم اللي كتبت قصيدة وجدانية أو قصيدة عاطفية قالوا أن هذه تجربتها، ليش ما تكون أن هي شارحة تجربة آخرين؟
1: أنا أغلب شعري شرح لتجارب الآخرين. أنا يجوني في حسابي ناس يدخلون علي يسردون لي قصصهم، أعيش القصة وأكتب. كثير كتبت للناس، هو قصايدي أكتب للناس، أكتب شعورهم، أكتب مشاعرهم.
0: تكتبين اللي اللي اللي اللي, اللي يشعرون فيه
1: بقصيدة تنسب إلي، قصيدة تنسب لي، قصيدتي أنا بس أكتبها بمشاعر.
0: ما تشوفين صعب اليوم تعيش شعور الآخر؟ أو مو صعب، هو ما أقدر أقول صعب ولا أقدر أقول سهل، بس ما هو سهل على الشاعر اليوم إن يوصل لهذا الشعور.
1: أنتوا تكلمتوا قبل شوي عن السعادة. تدري خوافي شنو سعادتها؟
0: سعادتها
1: لما تسعد الآخرين. أنا هذه سعادتي. أنا لما أحد يحاول يسعدني يمكن ما أشعر بالسعادة كثر ما أنا أعطي أو أحقق السعادة لغيري. فلما يجي أحد يشتكي لي ويذكر لي همومه ومشاكله أسعده بالقصيدة المعبرة. أنا ما تواجدت في مواقع التواصل لأنثر مشاعري الخاصة فقط، ولأنثر أشياء خصوصياتي في حياتي. أنا شاعرة أكتب وأحتاج موضوع، أحيانا الفكرة تغيب عن الشاعر فيجيني الموضوع مقدم لي على طبق من ذهب من خلال قصة تسرد لي في القاص. هنا أكتب القصيدة،
2: يصير تحدي ذاتي بعد خوافة، تحدي أني أحل مشكلته بعد.
1: غير أن تحدي، أنا أسعد الإنسان ذا في قصيدة تعبر عن مشاعره. أنا موجودة لأعبر عن مشاعر الآخرين مو مشاعري الخاصة.
2: يا سلام.
1: لما أنا أصل إلى حساباتي وأتوقف فيها اليوم أني أنزل، اليوم أني أنزل يمكن حتى مشاعري الخاصة، قصتي اللي كتبتها في قصيدتي ممكن تلامس غيري.
2: صحيح.
1: كتبت قصيدة مدرسة الحياة ما تتعلق فيني شخصيا فقط،
2: نسمع.
1: لأني شفت كثير من تعايشوا في حياتهم مثلي. فهذه كانت من ضمن القصائد اللي قلتها في الشارقة. طيب مدرسة الحياة؟
0: إذا جاهزة
1: تفضل. أقول أنا مرح، أنا مرة من الصعاب وقتي تربيت، يا ما علي من سود الأيام مرا، في مدرسة الدنيا العنا والتناهيت، تتلمذا خمس الحواس وتقرن، في حصة الكتمان للبوح سديت، واخفيت في نفسي جروح استمرا، خوفي من الشمات لا من تحكيت، كتمتهن بالصدر لين استقرن، وفي حصة الإحسان للناس مديت، لكن جزا يطعون بالقلب ضرا، يوم الوفا بالناس ما عاد له صيت، أنا وفاي قلوبهم له تبرا، وفي حصة الأرحام يا ما تغاضيت، وفي حصة الأرحام يا ما تغاضيت، عن ظلمهم يوم القلوب استشرا، يوم الأقارب هم عقارب أنا زريت، إني على بث السمو ما تمرن، وفي فسحة الأيام للحظ داريت، حاولت أحقق أمنياتي وفرا، أركض وراهن في السكك لين كليت، ولقيتهن وسط التوابي تقرن، وفي حصة أهل الجوع جعت وتعشيت، كافحت فقري لين الأجساد خرن، حاولت أفتح للغنى طاقة البيت مر الليالي للمزاليج ضرن، وفي حصة الصحة مرضت وتداويت، لكنها الأوجاع للنار كرن، حاولت داري كل الأوجاع ما قويت، لبستهن ثوب الخفا ويتعرن، وفي حصة أهل العلم للدرس وفيت، لكن ظروف الوقت عين يسرن، عانتهن حاولت أكمل وعانيت، عقن ظروفي واحسبنهن يبرن، وفي حصة العباد قمت وتوضيت، صليت فرضي عن ذنوب تورن، وسلمت أمري للولي حافظ البيت، لأن القلوب بذكر ربي تطرن، يا مدرسة دق الجرس منك مليت، دام الحصص لثياب الأحلام زرن، دام الحصص لثياب الأحلام زرا.
2: سلام. جميل جميل. خوافي يعني هذا النسج الشعري، خوافي من خلال يعني قصيدتين قلتيهم، حس أن هناك شيء داخل، يعني شيء من حزن من ألم
0: أشياء.
2: يسيطر على القصيدة دائما، وهذا الحزن والألم مو قادر يختصر القصيدة، خليها على نهجها الطويل، وكأني ودي أشرح كل ما في داخل.
1: لذلك أنا أقول كل قصائدي بروية، ما أحب أستعجل فيها، أعطي كل كلمة حقها، أعطي كل شطر حقه، بحيث أن المتلقي لما يسمع يحس. أقدر أقول لا لا لا لا لا لا القصيدة كذا مستعجل، لكن هذا ما يحقق الهدف من القصيدة وكتابتها. أنا لما أكتب قصيدة أعطيها من روحي علشان توصل لأرواح الآخرين، لابد أعطيها حقها في الإلقاء.
2: جميل جميل الإلقاء، جميل يعني الشعر. أنا أتكلم عن طول القصيدة في زمن اليوم، يمكن هذا اللي محمسك على السوشيال ميديا، أن السوشيال ميديا ما يبي القصيدة، ما يحب المختصر ولا يحب القصيدة المكتملة والطويلة، باختصار أعطني خلصني.
1: صدقت أنا أعطيهم على جوهم، أعطي قصايد أربع بيات ست بيات أمشيها في الحسابات، لكن قصائدي الطويلة لا أحتفظ فيها للقاءات للإذاعة للمقابلات، أحيانا في البثوث لما كنت في التيك توك أتواجد كنت ألقي في البثوث في أمسيات كانوا يسوونها
2: شعرية في
1: نعم أمسيات شعرية في البثوث، أعطيهم القصيدة الطويلة للكل متواجد عشان

0: اسمع،
1: يهمك ترضين نفسك ولا ترضين الجمهور؟
0: الاثنين. القصيدة في بدايتها من ولدها يرضيني، لما أطرحها للجمهور أنتظر رضا الجمهور.
1: جميل. خوافي قصيدة كتبتيها ولا زالت هذه القصيدة هي الأقرب إلى قلب يعني خوافي للحين، والسبب ليش؟
0: والله كل القصايد بناتي أحبهم
1: كلهم بناتك، بس في واحدة على قولتهم غلاها شوي غير أو زايد أو برها غير عندك.
0: هي معاناة للأمانة، ولا وخاصة صحيح أني نزلتها في السوشيال ميديا، لكن مؤلمة، وصراحة الليلة ليلة سعادة ما ودي أقولها.
1: جميل،
0: الله يسعدكم.
1: زين، ايش تبي تسمعين؟ انا ودي اليوم اسمع، يعني دامت اول حضور في اذاعه الكويت ودنا نسمع شعر.
0: والله اني بعطيكم القصيده اللي قلت لكم كتبتها ايام شبابي، ايام كنت صغيره، يعني عمر 16 سنه، وغيرتها كليا.
1: يا خلنا نسمع.
0: لكن الموضوع متواجد، موضوعها موجود، حتى بحرها تغير. اقول تذكرت من هالحب، تذكرت من هالحب واستصرخ المدفون، وتعالى صدى ذكراه من صيحة أسراره، ندهني صدى الذكرى ووليت له يمون، لقيته بليل الخوف تدفيني ذكاره، سمعته نغم ومال عمر وفرح وشجون، وذكرته غريبا كم تشوقني أخباره، خياله نسيم الفجر رعشة براد بهون، على عشب روض عطر الريح بزهاره، نشعني خياله صوب موجة وهم وظنون، ونزريت رد الفكر عن درب اختاره، تمنيت بعض الظن في غيهب مسجون، وحط لح الراس تردعها في أفكاره، كان بحياتي حب، كان بحياتي حب، وهو العاشق المجنون، وكان الشعور العذب له في الهوى شاره، صرح الهوى لا هدها الواشي المغبون، سلم على ساسه وجدرانه وأسواره، راحت محبتنا على من قال ويقولون، وصرنا كما الأغراب كل عايش بداره، يا ماضي السنين أشتاق لك يا ماضي السنين اشتاق لك، لو ما يدرون كتمتك في ضلوعي سر على ذكراه منهاره، خذاني غيرك ويحلم يعيش بعالمي مفتون، ويذكر لي كلام الحب ويعزف لي على وتاره، وتذكرت من هالحب واستصرخ المدفون، يا ذكرى بروحي شبيتي مقابيس الهوى وناره، يا ذكرى بروحي شبيتي مقابيس الهوى وناره. سلام.
1: صح لسانك، جميل جدا. يعني غير انه يعني الشعر جميل والالقاء جميل، ان المخرج سعيد حتى على ادائك، يعني معطى البرنامج رونقه في هذا الحضور الجميل.
0: الله يقصر، الله يسعدك.
1: نروح يا خوافي نتكلم عن مهرجانات. يعني الشاعرة أحيانا تعاني من الحواجز اللي تخلي التنقل من يعني مهرجان لمهرجان، حتى حضور الأمسيات والفعاليات الكبيرة وتواجدها، فيكون هناك أشياء، يعني خاصة لما تكون خلاص صاحبة تجربة مو جديدة وعندها التزامات عامة في الحياة يكون عندها حواجز. يعني لما عرفت أنه رغم تجربتك الرائعة شعريا وحضوريا إلى أن أول أمسية تغامرك اللي هي في الشارقة، كأول صحيح. أمسية فعلية ضمن مهرجان.
0: صحيح.
1: يعني كل هالشاعرة وهذه التجربة أول أمسية تغامر، فحسيت أن فيه كان هناك شيء مانع أن تكونين في هذه المهرجانات اللي عرضت عليك.
0: هو المانع مو بيني وبين نفسي، لكن

0: ربما في تجاوز عني، متجاوزين مثلا، أو ما حد يعرفني من كإعلاميين يعني، عرفت كيف؟ يمكن قليل. وكنت دعيت إلى كذا أمسية لكن ما كانت تناسبني للأمانة. وقتها كان في وقت اختبارات أولادي أو ملتزمة في حياتي، لكن أنا في أمسيات رفضتها. كان في عندي أمسية في الرياض رفضتها، وكان عندي الشارقة قبل هذه وبرضو رفضتها لكون الوقت ما كان يناسبني. لكن لما تناسب الوقت مع حضوري حضرت. صحيح أنه في بعض الأمور العثرات وما نخفيها يعني من خلال المحيطين، لكن إذا الإنسان قرر وعزم على أنه يطلع يطلع، لكن بإذن الواحد الأحد أنه بسترنا ومصونتنا الحمد لله، وطالعين ما احنا طالعين التاريخ بكبره خلت شاعرات، والحمد لله احنا ما قاعدين نسوي شيء غلط. احنا ناس عندنا كلام نبي نقوله، نبي نبثه للناس اللي حولنا. في من يتفهم، في من ما يتفهم، لكن طموحي كشاعره ما يتوقف على فقط امسيه، اطمح للمزيد باذن الواحد الاحد
1: باذن الله.
2: جميل.
1: خوافي بعد 35 سنة في عالم من الشعر، رسالة توجهنا للشاعرات الشابات اليوم في بداية طريقكم.
0: أقول للشاعرات لا تخجلون من موهبة ربي سبحانه وتعالى أعطاكم إياها. أنا ما أحرض الشاعرات وصلوا لمرحلة محاربة أهلكم ولا محاربة المحيطين، لا، لكن ابرزوا موهبتكم من خلال على الأقل مواقع التواصل. تستحقون أنكم تكتبون، تستحقون أنكم تظهرون خوافيكم للعالم.
2: شفنا التجارب يعني،
0: نعم، لابد أن الإنسان يدخل هذا المجال.
2: شفنا المسابقات الشعرية، شفنا التجارب للشاعرات.
0: صحيح، في شاعرات
2: منافسين وصار مراحل متقدمة.
0: صدقت في شاعرات تظهروا، لكن أنا كان عندي التزام في حياتي أساسا أني أكبر عيالي، أربيهم، أوقف جنبهم. يعني حتى ما بديت أنطلق إلا بعد هذا العمر، بعد ما خلاص قررت أني أنا الحمد لله الحين أنطلق، راح أنطلق بإذن الواحد الأحد. والشارقة ما هي آخر أمسية، والدليل حضوري معاكم اليوم، وإن شاء الله بنكمل. هذا يعتبر بداية مشواري للظهور.
2: جميل.
0: لكن يعني أنا كوني شاعرة، أنا شاعرة قديمة، لكن الظهور بإذن الله هذه بداية الظهور ولا نتوقف.
2: بالعكس، أنا يوم الشارقة طلعنا على التجربة الجميلة وحبينا نستقطبها. شوفي يعني من شهر اثنين اليوم حنا شهر آخر 5/6.
0: صحيح.
2: وحنا يعني كنا نشوف الوقت اللي يناسبك تكونين في الكويت، تكونين ويانا. فتخيل التأثير اللي صار في الشارقة، قدر ينقل الشاعر لما كان آخر أو منبر آخر. فإن شاء الله منبر أمسيات بيكون كذلك حضور آخر في مكان آخر إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الواحد الأحد بمعيتكم، وإن شاء الله مو آخر حضور لي في الكويت. وحتى إذا يعني في أمسيات بالكويت ما عندي أي مشكلة أشارك فيها أبدا، الكويت بلدي.
2: والله بلدي.
0: الكويت يعني بلدي الثاني، بلدي الأول والثاني السعودية، واثنينهم يعني عينين في راس.
2: والله
0: للأمانة، لأني أنا انولدت هنا، تربيت هنا، بعدين انتقلت للسعودية البلدي الأصلي، موطن أبائي وأجدادي. لكن أنا كانتماء ومحبة للأثنين عينين في راس.
2: والله ما يعني أبدلهم أبدا. يسعدني وإن شيء قال إنك أنت لم تخفين محبة للكويت دائما في كل مكان وفي كل منبر، حتى ممكن في الشارقة كنت تتحدثين عن الكويت ومحبة الكويت. ودنا نختم وياك بنص يعني شعري قبل لا يأخذنا الوقت.
0: أعطيكم آخر أعمالي، هو نص بسيط بإذن الله.
2: أعمال يعني لا تشرحينا شو العمل، بيصير أغنية؟
0: أي نعم، بيصير أغنية مع الفنان محمد المتعب إن شاء الله قريبا، سيرى النور بإذن الواحد الأحد.
2: مش تقول
0: اسم الأغنية؟ مشاعر دفينة. أقول صدر السنين كتاب، صدر السنين كتاب، وأيامنا أوراق، وإحساسنا بين الورق حابسينا، شعورنا الصادق سكن وسط الأعماق، شي ولد ما بين قلبي وبينه، قلبي ملاذة كل ما خاطره ضاق، أدراه عن قسوة، أدراه عن همه وقسوة سنينه، قلبي ملاذة كل ما خاطره ضاق، أدراه عن همه وقسوة سنينه، علمت كيف انه مثل الشراع يسوق خط السفينة. كيف اعترف له اني له دوم اشتاق، مصعب شعور الحب. تبت يدينه الصمت عن بعض الأحاسيس حراك، بعض المشاعر ليت ما هي دفينة، سلامتك.
2: الله
1: سلامتك وصحة لسانك يا خوافي.
2: الله لسانك خوافي سعداء فايز يعني بوجوده اليوم.
1: أكيد أمسية يعني صراحة اليوم أمسياتنا مع ضيفتنا الكريمة خوافي يعني حملت الشعر والإحساس وأيضا الكلمة اللي توصل إلى القلب قبل الإذن. فكل الشكر والتقدير لك ولحضورك اليوم في برنامج أمسياتنا.
0: ولكم كل الشكر والتقدير، وأنا سعيدة بهذه التجربة وهذا القدوم إلى هذا المبنى والصرح اللي من طول عمري وأنا حابة أني أتواجد فيه. يمكن كانت لي زيارة أيام رحلات المدرسية كان بصحبة الفنان الله يرحمه خالد العبيد وغانم الصالح، زرت مبنى وزارة الإعلام في التلفزيون والإذاعة ودخلنا استديوهات أيام سندريلا عشان أخلص البرنامج. كانت لي ذكريات جميلة في هذا الصرح الرائع، لكن اليوم أنا فيه ضيفة وهذا شعور جميل.
2: والله يعني أسعد من يزور يكون ضيف، يعني شوف هذه التجربة من زياراتي لليوم أنت ضيفة ورسمية في هذا البرنامج، ونتمنى إن شاء الله ونوجه الدعوة دائما وأبدا في كل جديد من هذا برنامج شخصياتنا. وأنا أتشرف في وجود الشاعرات مثلك، الشاعرات اللي يعني يزيدون الشعر مكانه ووجود. شكرا خوافي على كل ما قدمتيه، وإن شاء الله بنلتقي.
0: أستاذ خالد، أستاذ فايز، ومخرجنا حمد الهاجري، لكم كل الشكر والتقدير على استضافتي، وأنا جدا اليوم حققت معنى السعادة في نفسي. الله يسعدكم.
2: الله يحفظك. جميل ورائع. شكرا.

0: إذن مستمعينا الكرام وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا اليوم في برنامج أمسياتنا، وهذه الأمسية الجميلة والشكر موصول إلى ضيفتنا الكريمة والراقية الشاعرة خوافي على حضورها الثري وأيضا الممتع وعلى كل الجمال اللي تركته في تفاصيل هذه الليلة. وصلنا معكم إلى الختام وإلى لقاء جديد يتجدد في السبت القادم بإذن الله في نفس التوقيت، لقناكم بحب وشوق وشعر، ونترككم بإذن الله ونلتقيكم في الحلقة القادمة بكل هذا الشعور بكل ما يحويه بصحبة العراب خالد المحسن.
1: سعداء فايز بأن قدمنا نموذج شعري مختلف، وكذلك قدمنا حلقة مليئة بالشعر، حتى نلتقيهم إن شاء الله السبت القادم الساعة 10 مساء. يعني نقدم لهم كل تحياتنا وتحيات فريق عمل برنامج أمسياتنا وقائد هذا العمل مخرج حمد الهاجري، ومع السلامة.

0: وين ما كنت. تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: الحادية عشرة ليلا في إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. الطيران المدني يعلن عن نجاح خطة تثويج الحجاج إلى الأراضي المقدسة. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيناقش أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران مع مستشاريه، وقد يتخذ قرارا بحلول الغد. باكستان تقول إن المفاوضات التي أجريت مع الجانب الإيراني أسفرت عن تقدم مشجع نحو تفاهم نهائي بين الجانبين. طهران تسلم الوسيط الباكستاني مذكرة تفاهم تشمل 14 بندا لإنهاء الحرب. رئيس المنظمة البحرية الدولية يؤكد

يؤكد رفض المنظمة القاطع لأي مقترحات بفرض رسوم عبور على السفن المارة في مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدات وقرى في جنوب لبنان، عشرات الشهداء والجرحى بغارات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. روسيا تؤكد أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

0: طائرات وطائرات مسيرة ومحركات صواريخ ومتفجرات. تايوان تقول إن الصين نشرت أكثر من 100 سفينة في المياه الإقليمية. وزير الخارجية الأمريكي يزور الهند لطي صفحة توتر العلاقات بين البلدين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: هنا الكويت، هنا وطن حرم على المعتدي، وأرض لها نفتدي. هنا رجال الله تبايع حتى الموت، فيد الله فوق أيديهم. هنا رجال على المدافع تنادي، أرواحنا الثمن والمجد للوطن.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم
3: يا مرحبا يا هلا يا سامعين الصوت عبر الأثير في إذاعة من قديم الوقت تطربنا محطاتها. هذه كويت الفخر والعز بقيادة سمو الأمير الشيخ مشعل، محقق كل أمانيها وغاياتها وولي عهده، حفظها الله عضيد الخير في كل خير. الله يحفظ البلد ويعزه
4: قاداتها.

0: القلطة
1: فن من الفنون الشعبية.
2: أول شيء بيض الله وجيهم ومجهود يشكر. والكويت أصلاً إذا ما كانت دولة المحاورة فهي العاصمة.
1: مواجهة دار بالفتل والنقض، وأحياناً نسميها البدع والرد،
3: تعتبر بمثابة نزول الغيث على الأرض الغاحلة، وهذا الموروث جزء من أخلاقنا وجزء من تربيتنا.
1: البيت يولد في لحظة ويتقدم فيها المعنى قبل الصوت.

0: الحارة
1: والبكاء قبل الإلقاء والتناقلها مجالس الكويت وفي الذاكرة الشعبية استقرت وتبقى في حي ما يعرف الصمت.
2: وكانت توثق إلى كل الشعراء وخصوصا شعراء المحاورة كانوا يجون الكويت وسجلوا هناك مكتبة الأرشيف يعني تضم. ولكن تخيل يمكن احنا صارنا فوق 30 سنة ما عندنا ولا تسجيل لهذه القلطات. اليوم ما شاء الله سعدنا بأسماء كبيرة لها صولاتها وجولاتها في الخليج راح نسمعهم.
1: قلطة الإذاعة، إعداد محمد القحطاني، تقديم وليد الدلح، أحمد العرادة، تنفيذ يوسف الغريب. قلطة الإذاعة، إخراج عبد الوهاب الصلاحات.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا جمهورنا في مسرح الإذاعة وأيضا مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت في انطلاقة أولى حلقات برنامج قلطة الإذاعة. هذا البرنامج اللي أرشف تاريخ وموروث مهم وركن من أركان الشعر اللي هو المحاورة والقلطة في داخل دولة الكويت وعلى مستوى دول الخليج العربي. للأمانة مثل هذه البرامج الشعرية المهمة التي تؤرشف هذا النمط من الشعر الشعبي ومحافظة على هذا الأرشيف للشعر الشعبي وامتداد كجسر ما بين الماضي والحاضر تجسد هوية وشكل لمنتج هذا الوطن الجميل اللي نفخر فيه دائما. الشكر بداية لمعالي وزير الإعلام والثقافة السيد عبد الرحمن المطيري ووكيل وزارة الإعلام السيد ناصر المحيسن وأيضا وكيل قطاع الإذاعة والتلفزيون على دعمه مثل هذه المبادرات السيد تركي المطيري وأيضا صاحب الفكرة ومبتدعها والمهتم في الموروث الشعبي بمختلف مجالاته وأنشطته، مدير الإدارة العامة للإذاعة المنورنا في مسرح الإذاعة اليوم الدكتور يوسف السريع أبو عبد الوهاب يستاهل مثل هذه التحية. أيضا وجودكم معنا كشعراء وأيضا

أيضاً كمهتمين بالشعر الشعبي المحافظة على مثل هذا الموروث، انطلاق مثل هذه الفكرة تجسد عبر الأثير لأول مرة تحديداً في إذاعة دولة الكويت التي لا تألو جهداً في المحافظة على إرثها التاريخي الشعبي من هوية كمنتج من أوجه المنتجات الكثيرة. لما نتكلم عن جانب آخر وهو جانب المحاورة والقلطة، والذي نسعد بإذن الله باستضافة نجوم وفرسان من محاورين القلطة على مستوى دول مجلس التعاون ولدينا في داخل دولة الكويت. نتمنى لكم سهرة شعرية ممتعة بإذن الله، جمهورنا في مسرح الإذاعة وأيضا مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت. معاكم بإذن الله في برنامج قلطة الإذاعة.

0: البداية مستمعينا الكرام نرحب بفرسان هذه الليلة وضيوفنا في داخل مسرح الإذاعة، كل من الشاعر ديب الشمري والشاعر متعب الفقيعي، أبو وليد وأبو فهد حياكم الله والساعة المباركة في أولى حلقات قلطة الإذاعة.
1: أبقاك الله.
0: سؤال واحد، لأن أدري أن الموجود من الجمهور متشوق أنه يسمع، وأيضا جمهورنا عبر الأثير أثير إذاعة دولة الكويت، كيف رأيت هذه المبادرة عندك أبو وليد أنه القلطة والمحاورة تكون مجسدة عبر الأثير في إذاعة دولة الكويت؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، من كويت الأدب والثقافة والعلم والإعلام والتاريخ العظيم، شكرا لأصحاب هذه المبادرة والتي هي تعتبر بمثابة نزول الغيث على الأرض الغاحلة، وهذا الموروث جزء من أخلاقنا وجزء من تربيتنا وجزء من قيمنا، والمحافظة عليه هو تعني عروة وثقة من عروة التواصل بين الماضي والحاضر الإيجابي. شكراً لصاحب هذه البادرة وجميع الإعلاميين ومن ممثلين من وزارة الإعلام إلى وكيل الوزارة إلى أصغر موظف في هذه المناسبة المباركة.
0: الساعة مباركة أبو وليد. أبو فهد متعب فقيعي، نفس السؤال، كيف ترى هذه المبادرة؟
2: الله يعطيك العافية أول شيء، ومشكورين على جهودكم، والمبادرة هذه ما هو بغريب عليهم الفن أهل الكويت، هذا فن من فنونهم، وهذا شيء مستمع من الجمهور ومن أهل الكويت.
0: أبو وليد ذيب الشمري، أبو فهد متعب فقيعي، الميدان لكم، حياكم
3: الله.
0: قلطة الإذاعة.

0: رجعنا معاكم وحياكم الله مجددا مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامجكم قلطة الإذاعة. قبل أن نبتدي إياكم فقرتنا الثانية وفرساننا لهذه الليلة من برنامجكم قلطة الإذاعة، يسعدنا أن يكون معنا بمسرح الإذاعة صاحب الفكرة والمبادرة مدير العام للإدارة العامة للإذاعة الدكتور يوسف السريع أبو عبد الوهاب، حياك الله معنا.
1: الله يحييك، وسعيد حقيقة اليوم مع شعراء مميزين على مستوى الخليج والجزيرة العربية، ودائما احنا نحاول كثر ما نقدر. موروثنا جميل يا وليد، وموروثنا الشعبي له تاريخه وأثره على الأوطان العربية بشكل عام، واحنا نحب شعر المحاورة والقلطات وأسماء كبيرة لما نستذكرها في خيالنا نتذكر أسماء مميزة، أسماء عشقنا من خلالها المحاورة وأهل القلطات، ونسعى لها دائما.

0: نروح لها ونسافر لها اليوم. جميل حقيقة مبادرة أيضا من إخواني والمعدين والمقدمين هذا البرنامج. على طول إحنا قعدنا وتباحثنا بالموضوع إنه من زمان ما عندنا توثيق لهذه القلطات والأسماء، خصوصا في أسماء موجودة، وأيضا هناك شباب أعتقد إنهم يبيلهم الفرصة إنهم يظهرون من خلال الإذاعة. والإذاعة حقيقة منارة من عام 1952، هناك برامج أدبية وشعبية قدمت أجمل الشخصيات. أنت تذكر رحمة الله عليه سلمان الهويدي، أنت تذكر العم فرح الضمني، كلهم قدموا في مجال أيضا المحاورة، وكان لهم صولات وجولات بين الشعار. ونحاول كثر ما نقدر اليوم في هذا البرنامج قطة الإذاعة أن نوثق الجانب الجميل من أبناء هذا الوطن، وأيضا إن شاء الله نسعد من أبناء الخليج نيونا ونسعد فيهم ونوثق هذا الجانب المهم في تاريخ الخليج والجزيرة العربية ومنها القلطات. نستذكر هناك أسماء كثيرة اليوم، يمكن كثير من الشباب تذكرون أسماء مثل رحمة الله عليه أحمد الشايع، ويعني مثل ما تقول العصيمي، وأسماء كنا نسمعها ونشاهدها من خلال الآن ما شاء الله الحمد لله اليوتيوب الآن قاعد يغطي، وقامت تطلع محاورات كثيرة كنا نسمعها عن طريق الكاسيت، الآن قامت تظهر هذه المحاورات. وجزاهم الله خير أن كثير من أبناء ومحبين هذه القلطات كانوا يوثقون هذه القلطات اليوم في الإذاعة. وما شاء الله اليوم موجودين مجموعة كبيرة من أهل السوشيال ميديا قاعد يغطون، وأيضا الأخوان يعني قاعد نشوف أسماء جميلة جاية ومبادرة، إنها سعيدة إنها هناك توثيق لجانب القلطة، ونسعد فيهم كلهم
1: بإذن الله. يعني كما هو معلوم بأن الحاضر هو غرس الماضي.
0: نعم صحيح.
1: أرشفت مثل هذا الموروث الشعبي، والمعروف والمعلوم عن الدكتور يوسف السريع أنه مهتم بالموروث الشعبي بشكل كبير جدا في كل جوانب المختلفة. نعم. ومثل ما ذكرت أنا في بداية الحلقة أنه يجسد هوية وطن ومجتمع سواء في الكويت أو دول مجلس التعاون. صحيح. فهي مبادرة تشكر عليها بصفتك مدير عام الإدارة العامة للإذاعة أنه يكون مثل هذا البرنامج موجود عبر هذا الأثير ليؤرشف للسنوات القادمة. نعم. كموروث شعبي، ومو غريب عليك أبو عبد الوهاب.
0: الله يسلمك. كان طبعا في بدايات انضمامنا للإذاعة كان معاي على طول اللي كان يجيني ويقعد نسولف وياه عن القلطات وعن هالذكريات رحمة الله عليه، كان مقدم البرنامج العم فرح الضمني، وكنا نسولف وندردش عن القلطات وأجمل القصايد ومنه يعني شارك من الشعراء الكبار، وله مساجلات جميلة مع كبار الشعراء سواء بالكويت أو خارج الكويت. وأول ما فكرت في هذا تذكرت يعني العم فرح الضمني، سلمان الهويدي، يعني هذول قعدنا وياهم وخذنا من علومهم الغانمة، وهم من وثقة، وسعود بن جمران أيضا كان له يعني من الأوائل اللي قدموا البرامج التراثية في إذاعة الكويت، الخمش أو نقول الديوانية أو المجلس الشعبي أو مجالس اللي كانت تقدم في الإذاعة، وكانت توثق إلى كل الشعراء وخصوصا شعراء المحاورة كانوا يجون الكويت وسجلوا هناك مكتبة الأرشيف يعني تضم. ولكن تخيل من ذيك الأيام يمكن احنا صارنا فوق 30 قبل يعني 30 سنة ما عندنا ولا تسجيل لهذه القلطات. اليوم ما شاء الله سعدنا بأسماء كبيرة لها صولاتها وجولاتها في الخليج، وسعدت حقيقة اليوم اللي شفتهم موجودين معانا وقاعد يوثقون هذه الجوانب، ونعرف وأيضا نحاول نميز الشباب. الآن أكيد طلعوا شباب راح نسمعهم، وأشكر حقيقة هالصفة الجميلة اللي قاعدين ما شاء الله، ترى هذا اللي تعطيك الإحساس الجميل بعد هذه القلطات.
1: شكرا لك أبو عبد الوهاب.
0: الله يحفظكم يسلمكم موفقين إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: إلى الأمام إن شاء الله.
2: قلطة الإذاعة.
1: نعود من جديد معاكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج قلطة الإذاعة، والفقرة الثانية من هذا البرنامج نرحب بنجوم هذه الأمسية، كل من الشاعر فارس الهاجري والشاعر خالد القحطاني. ومحمد، أبو محمد مساكم الله بالخير والساعة المباركة.
3: يا مرحبا، حياك الله، الساعة المباركة.
1: سؤالي هو نفس السؤال اللي كان لأبو وليد وأيضا لأبو فهد. سلام. كيف ترون هذه المبادرة، وجود هذا النوع من أنواع الموروث الشعري وهذا الجانب اللي هو المحاورة والقلطة عبر هذا الأثير وتحديداً أثير إذاعة الكويت؟
3: أول شيء مساكم الله بالخير، مساكم الله بالخير جميع. احنا نعتبرها بادرة طيبة في إعادة المحاورة إلى مكانها الصحيح اللي هي الكويت، ونتمنى ان احنا نشوف تطور في البرامج، واخوانكم الشعار محتاجين لوقفتكم يعني، لانها بدات تندثر بالآونة الأخيرة، وانتم الحين نعتبركم احيتوها مرة ثانية
1: وياكم ان شاء الله.
3: اي الله يبارك فيكم.
1: ابو محمد
2: مساكم الله بالخير، والله يحييكم جميع. وانا والله ما ازيد على كلام اخوي فارس، لكن فعلا الكويت طبعا ولاده ودولة ثقافة وابتكار، وهذه الفكرة يعني محتاجينها من زمان، نحتاجها بالتلفزيون ونحتاجها بالإذاعة ونحتاجها في كل مكان، لأن مثل ما تفضل أخوي فارس أنها اندثرت يعني. والكويت بلد الثقافة والإعلام وبلد الشعر وولادة يعني. أنا بعدين أنا بصنف نفسي يعني، أنا ترى ماني على الكارين يعني، لكن أنا أحسب إلى شعراء النبط يعني، واحب من هواة القلطة يعني.
1: قلطة والنظم.
2: اي نعم. وانا احب اسلم على اخوان لي عزيزين، انا كل ما اشوفهم في اي مكان لازم اقدم لهم التحية، لاخوي خالد فيصل السبيعي.
1: نعم.
2: واخوي خالد المحسن.
1: يستاهلون التحية.
2: اي نعم. ولا ازيد على كلام اخوي فارس، لكن نتمنى ان شاء الله انها من زود في زود يعني باذن الله تعالى.
1: الساعة المباركة وجودكم معنا، ونقول لكم الميدان.
3: الله يبارك فيك.
1: قلطة الهداية.

الو

علوها باسم دولتنا العظيمة وقايدنا الأميرة.

جيت ألبس هذا جيت أبكس يا حريره.

الطيور انواع ما بين شيهانه

0: جلطة الإذاعة. شكر الأخير موصول لجمهورنا في داخل المسرح واستماعهم واستمتاعهم معنا في هذه السهرة، وأيضا جمهورنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت في هذه الأمسية الجميلة والتي استمتعنا فيها في فن المحاورة والطواريق اللي سمعناها من شعراء تألقوا بتألق من حضر معنا في داخل مسرح الإذاعة. كل الشكر لكل مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونلتقيكم في جلطة الإذاعة بإذن الله. شكرا لكم، رواكم الله. جلطة الإذاعة. الجلطة فن من الفنون الشعبية.
1: أول شيء بيض الله وجيهم ومجهود يشكر، والكويت أصلا إذا ما كانت دولة المحاورة فهي العاصمة.

0: مواجهة دار بالفتل والنقض، وأحيانا نسميها البدع والرد.
1: تعتبر بمثابة نزول الغيث على الأرض الغاحلة، وهذا الموروث جزء من أخلاقنا وجزء من تربيتنا.
0: البيت يولد في لحظة ويتقدم فيها المعنى قبل الصوت.

0: حارة.
1: والذكاء قبل الإلقاء، والتناقلها مجالس الكويت، وفي الذاكرة الشعبية استقرت وتبقى في الحي
2: ما يعرف الصمت.
3: وكانت توثق إلى كل الشعراء، وخصوصا شعراء المحاورة كانوا يجون الكويت وسجلوا هناك. مكتبة الأرشيف يعني تضم، ولكن تخيل يمكن احنا صار لنا فوق 30 سنة ما عندنا ولا تسجيل لهذه القلطات. اليوم ما شاء الله سعدنا بأسماء كبيرة لها صولاتها وجولاتها في الخليج راح نسمعها.
1: كنتم وبرنامج قلطة الإذاعة، لكم تحايا أسرة العمل، محمد القحطاني، أحمد العرادة، وليد الدلح، يوسف الغريب، والمخرج عبد الوهاب الصلاحات.
4: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك، وأسمى ما نفاخر، وأبقى ما نورث للأجيال، هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
5: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
6: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
4: كويتنا، أرضنا، عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه النشرة والتي تقرأها على حضراتكم إيمان أحمد. في موجز النشرة، رئيس بعثة الحج الكويتية يعلن عن اكتمال وصول حجاج دولة الكويت إلى الأراضي المقدسة. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيناقش أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران مع مستشاريه، وقد يتخذ قرارا اليوم الأحد. باكستان تقول إن المفاوضات التي أجريت مع الجانب الإيراني أسفرت عن تقدم مشجع نحو تفاهم نهائي بين الجانبين. طهران سلمت الوسيط الباكستاني مذكرة تفاهم تشمل 14 بندا لإنهاء الحرب. رئيس المنظمة البحرية الدولية يؤكد رفض المنظمة القاطع لأي مقترحات بفرض رسوم عبور على السفن المارة في مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدات وقرى في جنوب لبنان. عشرة الشهداء والجرحى بغارات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. روسيا تؤكد أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا تزال تشكل حجر الزاوية في منظومة السلم والأمن الدوليين.

الرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت مصنع كيماويات يشمل معدات طائرات وطائرات مسيرة ومحركات وصواريخ ومتفجرات. تايوان تقول إن الصين نشرت أكثر من 100 سفينة في المياه الإقليمية. ووزير الخارجية الأمريكي يزور الهند لطي صفحة توتر العلاقات بين البلدين.

للتفاصيل. وفيها بداية قال رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف الدكتور سليمان السويلم إن جميع حجاج دولة الكويت قد وصلوا إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن 64 حملة استعدادا لأداء مناسك الحج هذا العام وسط متابعة ميدانية متواصلة من البعثة. الدكتور السويلم أشار إلى المتابعة المستمرة من مختلف لجان البعثة للاطمئنان على أوضاع الحجاج وتوفير سبل الراحة والرعاية لهم منذ لحظة وصولهم، وقال إن جميع الحملات والحجاج الكويتيين وصلوا بسلام إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة وسط أجواء تنظيمية ميسرة وتعاون من الجهات المعنية. كما شدد رئيس البعثة على أهمية التزام الحجاج بالإرشادات والتعليمات التنظيمية الصادرة من الجهات المختصة بما يسهم في الحفاظ على سلامتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. مع التصعيد العسكري في المنطقة، قال موقع أكسيوس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيناقش أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران مع مستشاريه، وقد يتخذ قراره اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي سيلتقي في وقت لاحق المبعوث الأمريكي ويتكوف وكوشنر. وأضاف الموقع أن ترامب متردد بنسبة 50% بين الاتفاق مع إيران أو عودة العمليات العسكرية على إيران. في جديد مسار التفاوضات، أفاد مسؤول أمني باكستاني بأن اتفاقا مؤقتا بين الولايات المتحدة وإيران بات في مراحله النهائية، مشيرا إلى أنه يتضمن بنودا شاملة تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. في السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران سلمت الوسيط الباكستاني مذكرة تفاهم تضم 14 بندا لإنهاء الحرب، موضحا أن مناقشة التفاصيل وآليات التنفيذ ستتم خلال فترة تتراوح بين 30 و60 يوما. في الدوحة، بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس، بحث المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد، وفي مقدمتها دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان بما يجنب المنطقة مزيدا من التوتر ويصون السلم والأمن الدوليين. وفي ملف مضيق هرمز، أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز رفض المنظمة القاطع لأي مقترحات بفرض رسوم عبور على السفن المارة في مضيق هرمز، مشددا على أن مثل هذه الإجراءات تفتقر إلى الأساس القانوني وتعد تهديدا مباشرا لحرية الملاحة الدولية في هذا الممر المائي الاستراتيجي. من جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن الحصار الأمريكي المفروض على إيران يصل لمرحلة مهمة بتحويل مسار 100 سفينة حتى الآن. وفي جنوب الأراضي اللبنانية، شن جيش الاحتلال سلسلة غارات جوية على مناطق في جنوب وشرق لبنان، كما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا إنذارات لسكان 10 قرى وبلدات جنوب لبنان بالإخلاء من منازلهم. أما في قطاع غزة، فقد واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وفي الضفة الغربية المحتلة، شهدت الضفة والقدس المحتلة تصعيدا واسعا من قوات الاحتلال والمستوطنين، شمل إغلاقات للطرق واقتحامات للبلدات والقرى. إلى باريس، وفيها قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده قررت منع وزير الأمن الوطني في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عليه. كما أضاف بارو أن القرار يعكس الغضب إزاء معاملة نشطاء أسطول الصمود الذي كان متجها إلى غزة. وفي موسكو، أكدت روسيا

أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة لا تزال تمثل الأساس الرئيسي لنظام عدم الانتشار النووي، وأداة مهمة أيضا للحفاظ على التوازن الاستراتيجي وتعزيز السلم والأمن الدوليين، رغم عدم توصل المؤتمر المعني بالمعاهدة إلى بيان ختامي، مشيرة إلى أن الخلافات السياسية بين المشاركين عاقت التوصل إلى توافق. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو دافعت خلال مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عن حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية دون أي شروط أو تحفظات، وذلك وفقا لما تنص عليه المعاهدة والقانون الدولي، مؤكدة على ضرورة معالجة التحديات الراهنة عبر الحوار والتعاون متعدد الأطراف. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 800 طائرة مسيرة أوكرانية داخل الأراضي الروسية خلال 48 ساعة الماضية. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار تقدم قواتها على مختلف الجبهات الأوكرانية. وفي كييف، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الجيش الأوكراني استهدف مصنع الكيماويات الكبير في منطقة بيرم الروسية، ويشمل معدات طائرات وطائرات مسيرة ومحركات وصواريخ ومتفجرات. وأضاف زيلينسكي أن الوضع الميداني لا يصب في مصلحة روسيا، مشيرا إلى أن معدل خسائر القوات الروسية يتزايد، وأن العقوبات الغربية تضغط على موسكو لدفعها نحو المسار الدبلوماسي. في هذه الأثناء، حث الرئيس التشيكي بيتر بافيل حلف شمال الأطلسي على اتخاذ إجراءات حاسمة للرد على سلوك موسكو الاستفزازي تجاه الحلف، مقترحا مجموعة من الخيارات تشمل قطع الإنترنت عن روسيا وعزل بنوكها عن الأنظمة المالية العالمية وإسقاط الطائرات التي تنتهك المجال الجوي للحلف. إلى تايوان، وفيها قال مسؤول تايواني إن الصين نشرت أكثر من 100 سفينة حربية أو تابعة لخفر السواحل في المياه الإقليمية الممتدة من البحر الأصفر إلى بحر الصين الجنوبي وغرب المحيط الهادئ. وذكر رئيس مجلس الأمن القومي التايواني جوزيف وو أن هذا الانتشار جرى على مدى الأيام الماضية، متهما الصين بتخريب الوضع القائم وتهديد السلام والاستقرار في المنطقة. وحول العلاقات الأمريكية الهندية، بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم أمس مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي التعاون الثنائي وقضايا إقليمية وعالمية. وذكر مكتب رئيس وزراء الهند في بيان أن روبيو أطلع مودي خلال اللقاء على التقدم المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي عبر قطاعات الدفاع والتقنيات الاستراتيجية والتجارة والاستثمار وأمن الطاقة والترابط والتعليم والتواصل بين الشعوب. كما استعرض وجهة النظر الأمريكية بشأن مختلف القضايا الإقليمية والعالمية بما في ذلك الأوضاع في منطقة غرب آسيا. في ختام هذه النشرة، مستمعين، إلى حضراتكم إعادة لموجزها. رئيس بعثة الحج الكويتية يعلن عن اكتمال وصول حجاج دولة الكويت إلى الأراضي المقدسة. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيناقش أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران مع مستشاريه وقد يتخذ قرارا اليوم الأحد. باكستان تقول إن المفاوضات التي أجريت مع الجانب الإيراني أسفرت عن تقدم مشجع نحو تفاهم نهائي بين الجانبين. طهران سلمت الوسيط الباكستاني مذكرة تفاهم تشمل 14 بندا لإنهاء الحرب. رئيس المنظمة البحرية الدولية يؤكد رفض المنظمة القاطعة لأي مقترحات بفرض رسوم عبور على السفن المارة في مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدات وقرى في جنوب لبنان. عشرات الشهداء والجرحى بغارات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. روسيا تؤكد أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا تزال تشكل حجر الزاوية في منظومة السلم والأمن الدوليين. الرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت مصنع كيماويات يشمل معدات طائرات وطائرات

مسيرة ومحركات صواريخ ومتفجرات. تايوان تقول إن الصين نشرت أكثر من 100 سفينة في المياه الإقليمية. وكان أيضا في هذه النشرة وزير الخارجية الأمريكية يزور الهند لطي صفحة توتر العلاقات بين البلدين. انتهت هذه النشرة، نشكركم على المتابعة ونترككم في أمان الله.

0: ساعتنا تشير في إذاعة دولة الكويت إلى الساعة 12 فجرا و23 دقيقة.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نواثيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا أينما كنتم، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من محطات إخبارية. وفي حلقتنا لهذا اليوم مؤشرات عن قرب توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق، متابعة إخبارية. بين خروقات غزة وانتهاكات الضفة الغربية، ضغوط دولية متصاعدة لوقف الاستيطان، قضايا استراتيجية. لبنان بين هدنة هشة وتصعيد متواصل، آراء سياسية. وتصعيد متواصل بين روسيا وأوكرانيا في تحليلات استراتيجية. والبداية مع متابعة إخبارية. موقع أكسيوس قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيناقش أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران مع مستشاريه، وقد يتخذ قرارا بحلول الغد بل اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي سيلتقي في وقت لاحق اليوم المبعوث الأمريكي ويتكوف وكوشنر. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية دكتور أيمن سمير. أهلا بك دكتور أيمن.
2: أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين.
0: حياك الله دكتور أيمن. نتساءل في البداية عن تفسيرك للتصريحات الأمريكية والإيرانية الحالية بشأن قرب توصل الطرفان أو الطرفين إلى اتفاق.
2: أنا في رأي الطرفين بالفعل اتفق على هذه المسودة التي يعني الصحافة الأمريكية منذ دقائق بدأت تسرب بنود هذه المسودة، تتكون من 9 بنود رئيسية وتقوم على تحقيق يعني أهداف طالب بها الطرفين من قبل. يعني على سبيل المثال البند الأول هو وقف الحرب بشكل كامل وعلى كل الجبهات بما يشمل جبهة لبنان، هذا كان مطلب إيراني بشكل كبير للغاية. لكن أيضا ضمن البنود هو فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية وفي الاتجاهين. نعم. هناك بنود تتعلق بأن إيران يمكن أن تحصل على جزء من الأموال المجمدة في الخارج بشكل تدريجي، وأنه هذا الاتفاق يمثل اتفاقا أوليا أو اتفاقا مرحليا أو المرحلة الأولى من الاتفاق الشامل. الجزء الثاني من الاتفاق سوف يأتي بعد مفاوضات تستمر إلى 60 يوما، وتم الاتفاق على 60 يوما نظرا للظروف التي تمر بها العالم والمنطقة. على سبيل المثال موسم الحج سوف ينتهي في نهاية هذا الشهر وبداية الشهر القادم.

0: ويوم 11 يونيو القادم سوف تبدأ فعاليات كأس العالم على الأراضي الأمريكية، وسوف يتم تسليم كأس العالم يوم 19 يوليو، بمعنى نكون اقتربنا بشكل كبير جدا من انتخابات التجديد النصفي في الانتخابات الأمريكية. وبالتالي فترة 60 يوما سوف يتم استغلال هذه المناسبات، سواء المناسبات الدينية في الشرق الأوسط والمنطقة العربية أو كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء مشاورات ومفاوضات حول البنود الشائكة والملفات الشائكة، والحديث هنا يدور عن البرنامج النووي الإيراني. لكن أبرز قضيتين وهم إنهاء الحرب.
1: لكن كما ذكر دكتور أيمن، عفوا للمقاطعة، أن الملف النووي الإيراني على حدة وسيناقش بعد 60 يوما.
0: نعم، لا، سوف يناقش خلال 60 يوما، ولكن خلال 60 يوما يعني لا يقوم أي طرف بأي إجراء سواء عسكري أو اقتصادي أو عقوبات أو ما إلش ذلك ضد الطرف الآخر، وينتظر حتى اليوم الأخير. معروف فكرة المهل في المفاوضات هي دائما يعني مهل مطاطة. أذكر حضرتك والسادة المستمعين أن الهدنة التي نحن بصددها الآن هي بدأت لمدة أسبوعين فقط، بدأت يوم 8 أبريل، ونحن اليوم تجاوزنا يعني أكثر من 8 أسابيع، رغم أن الهدنة بدأت بأسبوعين. لذلك أنا في تقديري المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية قد تستمر لفترات طويلة، ليست فقط 60 يوما، قد تستمر ربما 60 أسبوعا، لأن المفاوضات ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أثناء أو للتوصل لاتفاق 5+1 في يوليو عام 2015 استمرت 9 سنوات كاملة. وبالتالي عمليا إذا ما تم توقيع هذا الاتفاق غدا، الحرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سوف تكون انتهت. لكن هناك سؤال كبير، ماذا عن إيران وإسرائيل؟ لأنه لدينا سيناريو جرى في العام الماضي عندما شنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قصف متبادل على الحوثيين، انتهت الحرب مع الحوثيين والولايات المتحدة الأمريكية بموجب اتفاق رعته سلطنة عمان، وانتهت القصف ما بين الطرفين. لكن استمرت الحرب ما بين الحوثيين وإسرائيل. هنا سؤال، في الولايات المتحدة الأمريكية يطرحون أن هذه الحرب ليست حرب الولايات المتحدة الأمريكية لكنها حرب إسرائيل.
1: طيب عفوا دكتور أيمن للمقاطعة، لكن هناك سؤال أيضا، يعني ما لماذا برأيك تم استبعاد الملف النووي من المرحلة الحالية؟ هل ذلك لصعوبة التوصل إلى تفاهم سريع بشأن هذا الملف؟
0: أنا في رأيي نعم، لأن أولا هذا الملف ملف شائك للغاية، وإذا تم وضعه في بداية المفاوضات قد لا نصل إلى حل لفترة طويلة. لكن بدأت يعني الوسيط الباكستاني تحديدا كان صاحب هذه الفكرة، نبدأ بالملفات السهلة والملفات أيضا التي تهم أكبر قدر من العالم. على سبيل المثال عندما يتم وقف الحرب ويتم عودة الحياة إلى طبيعتها في منطقة الخليج وتعود الملاحة بشكل طبيعي إلى مضيق هرمز، هذه أولويات. لكن البرنامج النووي الإيراني، أولا جرى قصفه في مطرقة الليل في حرب 13 يوما في العام الماضي، أيضا تم استهداف المفاعلات الكبيرة الثلاثة فورد وناطنز وأصفهان في خلال هذه الحرب التي استمرت 39 يوما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أن الأقمار الصناعية سوف تراقب كل شبر وكل مكان فيه هذه المفاعلات. أيضا مطروح في فترة الستين يوما ألا تقوم إيران بأي نشاط يتعلق بزيادة التخصيب أو يتعلق بأنشطة نووية.
1: طيب لذلك نتساءل أيضا دكتور أيمن، لذلك نتساءل أيضا، هل من الوارد أن يقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتفاق مرحلي مع إيران مثلا دون معالجة هذا الملف النووي بشكل مباشر؟
0: أنا في رأي الرئيس دونالد ترامب عندما تأكد له صعوبة يعني إيجاد حل يرضي الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة الأولى، هو قبل الآن بفكرة ترحيل الحل. لأنه فكرة بقاء مضيق هرمز مغلق وارتفاع أسعار النفط الأرقام قياسية ويدخل الرئيس دونالد ترامب بانتخابات التجديد النصفي، كانت كل المؤشرات بتقول أنه سوف يخسر، أو الحزب الجمهوري سوف يخسر هذه الانتخابات. وبالتالي لا يستطيع الرئيس دونالد ترامب أن يترك إرثا في ولاياته الثانية، دائما أي رئيس أمريكي في الولاية الثانية يحاول أن يصنع التاريخ من خلال سواء اقتصاد مزدهر أو تحقيق أهداف كبيرة. هو تأكد له أن إذا استمرت الحرب بهذه الصيرورة وبهذه الذهنية التي تجرى بها المفاوضات لن يتحقق شيء، وبالتالي تحقيق شيء أفضل من لا شيء، بمعنى فتح المضيق وبالتالي تتراجع أسعار النفط والغاز، يتراجع أسعار التضخم، يكسب الجبهة الداخلية، ويمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تعود لإيران بأدوات جديدة لكن بنفس الأهداف، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تتخلى عن الحرب المباشرة على إيران لكنها لن تتخلى عن الأهداف المتعلقة بالنظام وسلوك إيران في المنطقة. يعني على سبيل المثال يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تشجع عودة المظاهرات مرة أخرى إلى الشارع الإيراني، وهذه ورقة لم تستخدم حتى الآن. يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تستخدم ورقة الأقليات في إيران، لدينا 25 مليون إيراني من أصل آذاري يريدون الالتحاق بأذربيجان أو إقامة دولة خاصة بهم، لدينا 10 مليون كردي أو إيراني من أصل كردي يريدون العودة إلى جمهورية مهاباد، وهذه الجمهورية كانت موجودة قبل تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هناك أيضا 5 مليون عربي، 5 مليون بلوشي، وبالتالي هذه أوراق يمكن العمل بها واللعب عليها في المستقبل إذا لم تلتزم إيران بشكل كبير جدا.
1: طيب دكتور، دكتور أيمن،
0: الأدوات تختلف.
1: نعم طيب دكتور أيمن، بالنسبة لأهمية فتح مضيق هرمز وذكرى في مذكرة التفاهم هذه الحالية، هل تعتقد أن ذلك يرتبط بضغوط دولية معينة مثلا على أسواق الطاقة والملاحة العالمية؟
0: نعم، أنا في رأيي هذا كان السبب والمحفز الأول للرئيس دونالد ترامب، لأنه مساء هذه الليلة تحدث الرئيس دونالد ترامب إلى قادة دول المنطقة، إلى قادة باكستان وتركيا ومصر والإمارات والسعودية وقطر، جميعهم طلب الرئيس دونالد ترامب بقبول مسودة الاتفاق الموجودة على الطاولة، وطلبوه فيها بوقف الحرب، لأن تأثيرات هذه الحرب بتؤثر على كل مواطني دول العالم. لا يوجد مواطن ولا أسرة في العالم إلا ما دفعت تكلفة لهذه الحرب، وبالتالي هذا تشكل ضغوط، خصوصا أن الضغوط تأتي على الرئيس دونالد ترامب ليس فقط من الخصوم مثل الصين وروسيا، لكنها أيضا تأتي من الحلفاء، حلفائه في حلف الناتو، حلفائه في الاتحاد الأوروبي، حلفائه في منطقة الخليج والمنطقة العربية. لذلك أنا في رأيي حتى لو كانت هذا الاتفاق بمثابة هدنة طويلة أو استراحة محارب طويلة تستمر من 5 إلى 10 سنوات، أنا في رأيي سوف يظل هذه جولة من جولات الخلاف والصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، قد تنيب الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل لتنفيذ المهمة سواء في القريب أو في المدى القريب أو المدى المتوسط، أو تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية تحقيق هذه الأهداف لكن بأدوات داخلية وبأدوات.
1: ما الشروط، طبيعة الشروط الإيرانية دكتور أيمن التي تم نقلها إلى الجانب الأمريكي؟ يعني هل هذه الشروط تمثل تنازلات متبادلة أو تمسك إيراني بسقفها التفاوضي؟
0: أنا في رأيي من قراءتي للبنود التسعة التي نشرت تقريبا منذ 7 دقائق قبل المداخلة كلها تتعلق بأن الولايات المتحدة الأمريكية يبدو وكأنها تنازلت عن الأهداف الكبيرة التي بدأت بها، بدأت بتغيير النظام، هذا لم يتحقق، تحدثت بعد ذلك عن تغيير وجه النظام وهذا أيضا أمر لم يتحقق لأن المجموعة الجديدة أشد تطرفا وتشددا من المجموعات السابقة. كان هناك حديث عن تدمير كامل للبرنامج النووي الإيراني على غرار السيناريو الليبي، بمعنى تفكيك المفاعلات وتفكيك كل شيء يتعلق بالبرنامج وإخراجه إلى الخارج. الحديث الآن حتى في المفاوضات سوف يتم الحديث عن سقف أقل، بمعنى أن تلتزم إيران في حالة التخصيب بنسبة تخصيب 3.7، أن يتم تقليل نسب اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى 20%، وأن يتم هذا الأمر داخل إيران وعلى الأراضي الإيرانية، وأن هذا يضمن للولايات المتحدة الأمريكية وللعالم أن إيران لم تصل إلى عتبة 90% اللي هي لازمة لإنتاج القنبلة النووية، وأن إيران سوف تعلق حق التخصيب لمدة تزيد عن 10 سنوات. ولماذا تزيد عن 10 سنوات؟ لأن اتفاق أوباما مع إيران عام 2015 2015 كان يستمر من عام 2015 ل 2025. الرئيس دونالد ترامب كان ينتقده دائما، وبالتالي كان المطروح ان على رئيس على ايران ان تقدم شيئا للرئيس الامريكي اكثر من 10 سنوات حتى يستطيع رئيس دونالد ترامب تسويقه في الداخل الامريكي باعتباره اتفاق افضل من اتفاق باراك اوباما، وايضا يستطيع ايضا تسويقه للقاعده الجماهيريه وحركه ماجا بان رئيس ترامب لم يذهب الى الحرب سودا ولم يعني يقتل حوالي 13 جندي امريكي سودا ولم تنفق الولايات المتحده الامريكيه اكثر من 50 مليار دولار سودا في حرب 39 يوم. وبالتالي انا في رايي الصيغه المطروحه بتحاول ان تحفظ

0: الطرفين، يستطيع الطرف الأمريكي والإيراني وحتى الإسرائيلي أن يقول أنه انتصر، وكل طرف يروج هذا الاتفاق لقاعدته الشعبية. وهذا في تقديري إذا ما جرت الأمور وتم التوقيع عليه بشكل نهائي غدا، هذه سوف تكون أفضل صيغة، لأن الصيغة التي يروجها كل طرف بأنه انتصر يمكن أن تستمر.
1: طيب في حال الاتفاق دكتور، في حال تم الاتفاق خلال الأيام المقبلة كما تفضلت، ما أبرز التحديات برأيك التي قد تعرقل تنفيذه؟
0: أنا في رأي أبرز التحديات قد تحاول إيران اختبار إرادة الولايات المتحدة الأمريكية من جديد. بمعنى إذا من سحبت الأساطيل الأمريكية العسكرية من محيط إيران، وهذا بند موجود في الاتفاق، إذا من سحبت الحشود الأمريكية، البوارج الأمريكية، حاملة الطائرات إبراهام لينكولن وجورج بوش الابن، إذا ما كل ذلك انسحبوا، بدأت إيران مثلا تحاول أن تفرض رسوم على السفن التجارية.
1: هل يمكن تطبيق هذا البند فعليا دكتور؟
0: أنا في رأيي الولايات المتحدة الأمريكية سوف تكون حريصة، بمعنى يمكن أن تسحب هذه الأصول العسكرية من بحر عمان ومن مناطق القريبة من إيران، لكنها يمكن أن تزيد هذا الأمر في القواعد العسكرية القريبة التي يمكن أن تأتي بسرعة إلى المنطقة. على سبيل المثال قاعدة ديو غارسيا الموجودة في المحيط الهندي هي تبعد حوالي 3 أيام عن المياه الإقليمية لإيران، يمكن أن يتم تخزين أصول في هذه المناطق. أيضا يمكن عودة ما يسمى بالكميات الكبيرة من الصواريخ الشبحية إلى القواعد الأمريكية الموجودة في جنوب شرق آسيا، وهي تستطيع أن تأتي في غضون أسبوع 10 أيام في قواعد في الفلبين وفيتنام واليابان. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لديها يعني بدائل إذا ما حاولت إيران التنصل من هذا الاتفاق.
1: نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور أيمن سمير أستاذ العلاقات الدولية، شكرا لك. قضايا استراتيجية. في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وما يرافقه من خروقات متواصلة وتصعيد ميداني يفاقم الأزمة الإنسانية، تتواصل في الوقت ذاته انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية عبر الاقتحامات والتوسع الاستيطاني، بالتزامن مع تصاعد الضغوط الدولية بعد مطالبة 7 دول غربية بوقف الاستيطان. نتابع التقرير التالي للزميل عبد الرحيم أبو كويك.
2: يشهد قطاع غزة تصعيدا متواصلا في ظل استمرار خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، مع توسيع عمليات الاستهداف التي تطال مواقع ومناطق متفرقة في كل أنحاء القطاع، وترفع غزة شهداء جددا وإصابات متتالية جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة الأتوام شمال غربي القطاع. كما تواصلت الاستهدافات في مختلف المحاور، حيث شهدت مناطق شرقي خان يونس وشرق غزة عمليات قصف مدفعية وإطلاق نار مكثفة بالتزامن مع عمليات نسف لمباني سكنية، مما يعكس تصاعد حدة العمليات على الأرض. ولم يكن الوضع في الشمال أقل حدة، حيث سجلت إصابات جراء استهداف طائرات مسيرة في مخيم جباليا، إلى جانب قصف وإطلاق قنابل إنارة وتحريق مكثف في أجواء المناطق الشرقية، مع استمرار حالة الترقب والخوف لدى المواطنين. وفي الجانب الإنساني فإن الصورة تزداد قسوة يوما بعد يوم، فالنازحون يعيشون داخل خيام مكتظة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة في ظل أزمة حادة في الغذاء والمياه والأدوية والوقود، مع تصاعد المعاناة في المستشفيات التي تعمل بإمكانيات محدودة جدا. وتتزامن هذه الأوضاع مع أزمة المعابر وتعثر حركة المرضى والجرحى للعلاج خارج القطاع، إلى جانب نقص شديد في سلاسل الإمداد، مما يعمق الوضع الصحي والإنسانية. كما تحذر منظمات دولية من أن استمرار هذه الأوضاع بدون حلول عاجلة سيؤدي إلى مزيد من التدهور ويفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. ويبقى المشهد في غزة مفتوحا على مزيد من التصعيد الميداني والانهيار الإنساني في ظل غياب أي أفق واضح لتوقف هذه الأزمة. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: ولمتابعة تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. أهلا بك أستاذ عادل.
3: أهلا أخت إيمان وصباح الخير لجميع المسلمين.

0: تمام أيضا.
1: صباح النور أستاذ عادل. يعني نتساءل في البداية كما تابعنا التقرير السابق، يعني كيف تفسر تصعيد العدوان الإسرائيلي في غزة، وما دلالات هذا التصعيد العسكرية والسياسية في هذا التوقيت؟ يعني كيف يمكن تفسير هذا الارتفاع في وتيرة العمليات العسكرية، وما الأهداف أيضا التي يسعى الاحتلال إلى تحقيقها ميدانيا؟
0: شوفي، في اعتقادي طالما الأفق السياسي غائب، وما صرح به ممثل مجلس السلام في الأمم المتحدة أن ربما تذهب غزة إلى نقول استدامة، أن يبقى الحال كما هو، هذا مؤشر يعني يصدر من رجل بهذا الحجم لديه مشروع قوى دولية، حكومة التنقراط إلى إعادة إعمار، هذا يوسف كل شيء عاشته غزة منذ نقول الاتفاق الهدنة التي هي من طرف واحد طبعا فهي تحارب إلى الآن، والتي وصلت عسكريا إلى العودة، وهذا مؤشر أيضا خطير ميدانيا إلى الإخلاءات. يعني نتحدث اليوم عن 880 شهيد منذ اتفاق شرم الشيخ. إذا نحن أمام آلة حرب إسرائيلية قد تعاود من جديد تجديد نقول ليس المعاناة، الآلة التدميرية أمام صمت العالم. يعني إذا ذهبت التسويات الإقليمية إيران أمريكا في اتفاق، إسرائيل ستعود إلى الخلف بنا إلى موضوع الإطباق، لأن عملية الخنق الاقتصادي، وهذا هام جدا إيمان، وصباح الخير لجميع المستمعين أيضا.
1: نعم. طيب أستاذ عادل، يعني بالنسبة للتحركات الدولية خاصة يعني واشنطن، وأيضا التحركات الإقليمية الرامية إلى وقف إطلاق النار، كيف تقيم هذه التحركات، وهل تعتقد أنها تملك بالفعل أدوات ضغط حقيقية؟ أستاذ عادل،

0: أستاذ عادل، أهلا بك من جديد، ونعتذر عن الانقطاع.
1: أعتقد أنه التصعيدات الإسرائيلية تحديدا الليلية، يعني نصف المنازل في خان يونس، قصف في دير البلح، إطلاق نار شرق، كل هذه المناطق الآن نحن نتحدث عن تصاعد تدريجي نتيجة أن إسرائيل لديها يعني نقول أهداف جديدة. أنا من وجهة نظري إحياء نتيجة نقول التذبذب في المشهد السياسي داخل إسرائيل، حل كنيسة أو لا، اتفاق بين إيران وأمريكا، فشل، نقول فشل في جنوب لبنان، يعني قد يعود بنا إلى نقطة الصفر، إلى بدء التصعيد في المنطقة، وهذا كله متداخل بعضه مع البعض. لكن المخيف إيمان أنه إذا استمر السيناريو الذي وضعه المخاوف الأممية، نحن نتحدث عن الآن عن الغذاء والدواء، يعني عن التقنين، التقنين هي أخطر من غياب الحلول السياسية، بمعنى غزة إن اقتصاديا الجرحى لا يوجد لهم أدوية، الناس الآن في عملية إسرائيل هي التي تقوم بعملية التقنين، هي تمارس اقتصاديا إنسانيا وأيضا تصعيد عسكري، كما قلت لك، عودة السيناريو الإخلاءات وموضوع القصف الليلي والنهاري بحرا جوا والمسيرات تحديدا. إذا غزة اليوم أنا من وجهة نظري في غياب نقول أنظار العالم إعلاميا وسياسيا، سميها كما تريدي، لكن في نهاية المطاف على الأرض إذا بقيت بلا حلول، بلا نقول عودة ما يسمى فكرة إحياء مشروع إعادة الإعمار، موضوع المشهد إدارة غزة، نقاش موضوع التسوية النهائية، يعني نحن أمام وقف إطلاق نار بدون تنفيذ بنوده الحقيقية،
0: وهذا بالطبع سيؤدي لتدهور الوضع الإنساني أكثر، خاصة في ظل استمرار هذا الحصار وأيضا نقص المساعدات.
1: بالضبط، لأن شوفي اختيمان، نحن اليوم نتحدث عن مشهد يعني هو لا يختلف ما قبل الاتفاق شرم الشيخ، بمعنى المستشفيات والشهداء والجرحى، موضوع الطيران الحربي الإسرائيلي، نحن نتحدث يعني عن أرقام يعني فلكية، نتحدث 880 في وقف إطلاق النار، كيف إذا عادت الحرب من جديد، 72 ألف شهيد و783، هذه أرقام أنا أعتقد في غياب نقول الحراك الدولي، يعني المجموعة المؤثرة على إسرائيل بدءا من الولايات المتحدة وغيرها، إسرائيل اليوم تستفرد في غزة بصمت، يعني بصمت كيف؟ بصمت الدولي، بغياب التأثيرات في حلول سياسية.
0: لذلك كنت أود أن أسألك عن ردود الفعل الدولية أستاذ عادل، يعني كيف تقيم هذه ردود الأفعال هذه تجاه ما يجري؟ هل هناك تحول حقيقي في المواقف السياسية؟
1: شوفي، أعتقد هناك ستظهر قريبا إذا تم التهدئة في الإقليم مقترحات جديدة، تقنين يعني المدة الزمنية للمرحلة الثانية، بمعنى حماس لا تريد هذه الذهاب إلى السيناريو الزمني في التقريب المسافة الزمنية، لأنه سيطرح على الطاولة موضوع نزع السلاح، هذا إسرائيل ستجد مبرر أمام المجتمع الدولي أن حماس طورت نفسها، أن حماس لا زالت تملك السلاح. هذا المقترح الدولي الذي سنشهد، لأنه أشار إليه في أكثر من مشهد الشهر الماضي في عودة إحياء مشروع إتمام غزة، لكن شوفي بالمنطق السياسي إلى الآن هي غارقة في رمال غزة خطة ترامب. أنا منذ بدء شرم الشيخ تتذكر ذلك الاقتحام، ذكرت أن ربما يعني تنجح كل الخطط في الشرق الأوسط الجديد إلا فلسطين، لأنها منزوعة الحل، يعني منطقة نزاع منزوعة الحل، لم يقدموا شيء، وأخشى ما أخشى بالتزامن مع التصعيد على غزة يعاود سيناريو، وهذا نتيجة الفشل السياسي داخل إسرائيل، الإرباك في من سيحكم، هل سيكون حل الكنيسة، أي تصعيد في الضفة الغربية بعد موضوع الكنيسة، موضوع إلغاء اتفاقية أوسلو، جملة من التحديات أمام القضية الفلسطينية. الغزة اليوم في الحراك الدولي الذي أتوقع شخصيا قد أصيب وقد أخطئ، أن في الأيام القادمة سنشهد مسارين، مسار أول تصعيد إسرائيلي غير مسبوق يعيد المشهد للحراك الإقليمي والدولي اتجاه نقول تفعيل خطة ترامب، بمعنى لكن بشروط جديدة، يعني كيف بشروط جديدة؟ أن يعجل بنظر، وهذا أنا من وجهة نظري لو ترك للحكومة أو إدارة غزة الجديدة ربما في قادم الأيام يكون يعني فلسطيني ممكن تفاهمات على موضوع السلاح، لكن المشهد الآخر الذي يوازي التغييرات في السلطة الفلسطينية في اللجنة المركزية والمنظمة ككل يعني السلطة المتجددة يوازي الآن في مشهد صمت في موضوع حراك الحكومة التنقراط التي كان يعول عليها كثيرا، بمعنى إسرائيل تغلق على غزة ولا يوجد أي أرقام الصغيرة في الخروج والدخول للمرضى. نحن نتحدث اليوم عن داخل غزة عملية الخنق الاقتصادي، في حال مكانك سر بقي المشهد كما هو أنا أعتقد سيذهبون بالفلسطينيين إلى، لا أريد إذا جاز التعبير، انتحار بطيء لمدينة غزة كسكان.
0: دكتور عادل، عفوا للمقاطعة، لكن في نقطة أخيرة وبشكل مختصر لو تكرمت، فيما يتعلق بإعادة الإعمار، ماذا عن إعادة الإعمار؟ هل لا يزال هناك الأمل موجود لتحقيق هذا الإعمار؟
1: شوف، يعتمد على النوايا الأمريكية الجدية، إذا بالفعل هنالك جدية في أن تكون غزة جديدة يعني لمصالح أمريكية طبعا الغاز والثروات، إذا كانت على الطاولة في عهد ترامب وانعكاسات الاتفاقات الاتفاق المنتظر بين إيران وأمريكا سنرى نشهد تسارع في اتجاه نقول هذه المشاريع، لكن البيئة الأمنية الآمنة غير موجودة، الخط الأصفر كارثي، جزء غزة من سيخرج إسرائيل ولا أي قاعدة إلا في حالة واحدة تكون غزة المجزأة، غزة بائسة، الجزء الفلسطيني الذي لا تريد أمريكا الاهتمام فيه كإعادة إعمار، وغزة الجديدة وهي المصورة في أكثر من دعاية أمريكية وغيره. إذن إعادة الإعمار مرهون أولا في توفير البيئة الآمنة. هل تستطيع نقول يعني إدارة مجلس السلام ذلك؟ يعتمد على النوايا الأمريكية. اعتقادي أنا الشهور القادمة اللي بيكون الأسابيع ستظهر على السطح موضوع بعد التصعيد الإسرائيلي الذهاب إلى تطبيق ما يسمى خطة ترامب ومجلس السلام، لكن في نهاية المطاف هل يصلوا لإعادة إعمار؟ وطبعا أنا من وجهة نظري لكن حل جذري لغزة المجزأة ستكون تعاني منه في قادم الأيام وحتى تم إعادة الإعمار. لكن إسرائيل هل تريد هذه الفكرة تنجح؟ أعتقد تحاربها في الظل، تحارب الفكرة الأمريكية السيطرة على غزة، هي تريد مناطق آمنة جديدة في غزة كما جنوب لبنان وجنوب سوريا.
0: نعم، إذن كل الشكر لك أستاذ عادل محمود الكاتب والمحلل السياسي. آراء سياسية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده العسكري في لبنان، حيث نفذ طيران الاحتلال عددا من الغارات الجوية والقصف المدفعي في البلدات الجنوبية، وذلك تزامنا مع استهدافه لمحيط المستشفيات والطواقم الطبية في الجنوب. مع مراسلتنا من بيروت سحر بشارة ومزيد من التفاصيل.
2: أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس إلى 3123 قتيلا و 9506 جرحى، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب مستهدفا المدنيين والعسكريين، إذ أعلنت قيادة الجيش اللبناني إصابة عسكري بجروح متوسطة جراء استهداف إسرائيلي لثكنة للجيش في مدينة النبطية. إلى ذلك قتل 5 أشخاص بينهم عائلة فلسطينية من 3 أفراد وجرح 2 في الغارة التي استهدفت منطقة المقبوق شمال مدينة صور، وسقط قتيل في غارة على بلدة عين بعال، كما أدت غارة على بلدة صير الغربية إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى في حصيلة أولية. وكان جيش الاحتلال قد وسع اعتداءاته فجرا، حيث استهدفت غارة منزلا في بلدة الرفيد في البقاع الغربي شرقي لبنان، ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح، فيما أعلنت وزارة الصحة إصابة 25 شخصا من الطاقم الطبي والتمريضي والإداري في مستشفى حيران في صور جراء الغارات التي استهدفت أمس محيط المستشفى. هذا وقد أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي 15 بلدة في الجنوب بالإخلاء الفوري، ليشن الطيران الحربي على أثرها عشرات الغارات على البلدات المهددة. فنفذ حزاما ناريا على بلدة حبوش وأغار 5 مرات على بلدة جبشيت، كما استهدف مدينة النبطية وبلدات تول وحروف وبلاط وياطر والعباسية وشقرة والمحمودية وفرون ومنطقة جل البحر في محيط مدينة صور، فيما نفذت قوات الاحتلال تفجيرا في بلدة الطيبي. بالتوازي بقيت الطائرات المسيرة تحلق على علو منخفض في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية منذ الصباح. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وحول هذه التطورات ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أستاذ علي، أهلا بك.
3: أهلا أهلا، صباح الخير.
0: صباح النور. أستاذ علي، في البداية نتساءل عن قراءتك لاستمرار تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ووقوع المزيد من الضحايا، كما ذكرنا، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الممدد حتى شهر يوليو المقبل، وأيضا كما ذكر في التقرير السابق لمراسلتنا أيضا ما دلالة استهداف الاحتلال لمحيط المستشفيات والطواقم الصحية في المدن الجنوبية؟
3: يعني بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي عادة يشن حروبه ولا يميز يعني بين عسكري ومدني، وهو يستهدف بشكل خاص البنى المدنية لأنه يريد تحويل المنطقة المعنية أي جنوب لبنان إلى منطقة غير قابلة للحياة. فعلى ذلك في غزة لم يدمر فقط المباني ويقتل الناس، وإنما أيضا استهدف المستشفيات، ويعني السجل واضح ومعروف.
0: صحيح.
3: هذا ما يجري في جنوب لبنان اليوم، ورغم الهدنة التي مددت للمرة الأولى ثم مددت للمرة الثانية قبل أيام في 17 من الشهر الجاري، مددت ل45 يوما حتى يوليو، لم يلتزم الاحتلال، بل بالعكس تصاعدت العمليات الانتقامية من المدنيين. نسبيا الجبهة، جبهة القتال يعني في منطقة جنوب الليطاني حيث كانت هناك محاولات للتوغل الإسرائيلي واجتياز نهر الليطاني هدأت نسبيا، ولكن اليوم التركيز على هذا القصف المتنقل من قرية إلى أخرى، لا تكاد قرية في جنوب لبنان لم يطلها القصف، وثمة تركيز أيضا على مدينتي صور والنبطية لأنهما الأهم في جنوب لبنان، وهذا يعني واضح أنه بهدف الأذى والتهجير والقتل والتدمير للضغط على الحكومة اللبنانية التي قبلت بالوساطة الأمريكية.
0: طب ما الخيارات أستاذ علي، يعني ما الخيارات المتاحة الآن للحكومة أمام الحكومة اللبنانية دبلوماسيا، يعني في ظل هذا الاتساع لرقعة غارات الاحتلال؟
3: للأسف يعني بدأ لبنان المفاوضات، لبنان الرسمي أتحدث عن الحكومة ولا أتحدث عن ميليشيات، بدأت على أساس أن يكون البند الأول على طاولة المفاوضات هو تثبيت وقف اطلاق النار، لأن الاتفاق موجود منذ أشهر ولم يلتزم به الاحتلال، ولكن للأسف لم يتم الالتزام من جانب الاحتلال ولم يمارس الضغط الأمريكي الكافي على الاحتلال ليتوقف. الآن في هناك جولتان من المفاوضات، الأولى عسكرية أمنية يوم الجمعة، هذا يوم الجمعة، ثم في الثاني والثالث من الشهر المقبل هناك جولة مفاوضات سياسية. ما تريده الحكومة اللبنانية أن يساعد الطرف الأمريكي، الراعي الأمريكي هو طرف وراعي أيضا في إجبار إسرائيل، لا أحد يجبر إسرائيل إلا الولايات المتحدة، لأن كل الدول غائبة عن هذا الملف، الأمم المتحدة لا حول لها ولا قوة، قوات اليونيفيل الموجودة أساسا في جنوب لبنان ستنسحب نهاية العام بقرار من مجلس الأمن، إذن الطرف الوحيد القادر على الضغط هو الولايات المتحدة. نأمل أنه في الجولة المقبلة يوم الجمعة، وهي جولة مفاوضات عسكرية سيشارك فيها ضباط من الجيش اللبناني ومن جيش الاحتلال في البنتاغون وليس في وزارة الخارجية، أن يتم تكريس اتفاق وقف إطلاق النار، هذا ما يأمله لبنان.
0: طيب أستاذ علي، ما السيناريوهات برأيك المتوقعة في لبنان حاليا في حال انهيار التهدئة بالكامل؟
3: انهيار التهدئة بالكامل تعني عودة القصف ليشمل كل المناطق اللبنانية. نحن نعلم أن الإيجابية الوحيدة من وقف إطلاق النار أو الهدنة التي أعلنت كان في تحييد بيروت والضاحية الجنوبية، ولكن استمرت الغارات وازدادت في الجنوب وفي البقاع، نخشى أن يذهب الاحتلال في يتمادى في إجرامه وأن يعود لاستهداف العاصمة والضاحية. وهذا لو حصل هذا يعني أنه يقتل المفاوضات ويقطع أي سبيل للحوار من أجل ما يريده لبنان، وهو أولا وقف العدوان، ثانيا الانسحاب من المناطق المحتلة، ثالثا عودة السكان والأهالي إلى قراهم. هناك أكثر من 70 أو 80 قرية مهجرة بالكامل جميع سكانها. إذا لو حصل انفلات للوضع أعتقد أنها ستكون نهاية المفاوضات، ولا أعتقد أن الأمريكيين سيقبلون بذلك.
0: نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ علي حمود الكاتب والمحلل السياسي.

0: تحليلات استراتيجية. في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين روسيا وأوكرانيا وتزايد الضربات المتبادلة التي تعمق كلفة الحرب وتعقد المشهد الميداني، تتجه الأنظار مجددا نحو المسار الدبلوماسي بعد حديث الرئيس فلاديمير زيلينسكي عن ضرورة إعطاء دفعة جديدة للجهود السياسية وترقب مقترحات أمريكية قد تسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة وسط تساؤلات حول فرص نجاح هذه التحركات في إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. حول تفاصيل هذا الموضوع مستمعينا ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية بجامعة لندن الدكتور سعيد شحاتة. دكتور أهلا بك.
1: أهلا بك وبالسادة المستمعين.
0: دكتور سعيد، نتساءل في البداية، يعني كيف ترى الهجوم الأوكراني الأخير على لوغانسك؟
1: أعتقد امتداد لما تقوم به أوكرانيا مؤخرا من استهداف

0: العمق الروسي باستخدام مسيرتها او طائرات المسيره المتقدمه التي تصل لابعاد اكبر من السابق وتحل نفسها من عدم ضرب العمق الروسي كما كان عليها خطوط حمراء قبل ذلك، لانها وجدت ان هذه هي الطريقه التي يمكن ان تضغط بها على روسيا من اجل اذا تم التوصل لاتفاق ان يكون هناك توازن في الاوراق التفاوضيه في نتائج المفاوضات، لانه دائما المفاوضات بتعكس ميزان القوة على الارض، وبالتالي استهدافها لهذه في لوهانسك أصاب وسبب قتلى، وهذا أثار روسيا وأزعجها، كما أيضا قامت بضرب مصفات نفط وميناء نفطي، وبالتالي هذا أثر على يعني المعنويات الروسية لأنها في متناول اليد لم تكن كما كان في السابق، يعني كانت الأولوية والأغلبية ولاد طولة لروسيا، ولكن الطائرات المسيرة الأوكرانية أصبحت لها دور كبير في تعديل ميزان القوة أو في مسار الحرب بين الطرفين.
1: يعني هل تعكس هذه الضربات الأوكرانية في العمق الروسي تحول نوعي في مسار الحرب وأدواتها؟
0: بالتأكيد، يعني الحرب التقليدية لم تعد يعني بالدبابات والحرب البرية، لأنها تأخذ وقت طويل وتكلفها عالية، يعني روسيا تحاول منذ فترة أن تسيطر على دونيسك، ولكن يعني أوكرانيا تسيطر على جزء كبير منها يطلق عليه يعني منطقة يعني تصل يعني مساحتها حوالي 50 كيلومتر، ولكن تسبب أزمة لروسيا في عدم التوصل لهذا العمق والسيطرة على دونيسك، وكانت طلبت روسيا مرارا أن تتنازل أوكرانيا عن الأراضي التي تسيطر عليها في إقليم الدنباس أي دونيسك ولوهانسك في مقابل السلام وقت الحرب، ولكن أوكرانيا ترفض ذلك لأنها تخشى إذا سيطرت روسيا على هذه المناطق قد تكون كيف المتناول وغيرها من المناطق في غرب أوكرانيا، وبالتالي يعني المسيرات غيرت كثيرا في ميزان الحرب وجعلت أنه تكلفتها رخيصة وأثرها كبيرة، حتى لو دمرت يعني بتكون أثرها مؤثرة، وبالتالي أعتقد أحدثت يعني تحول نوعي في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالرغم من روسيا تملك أيضا مسيرات وتضرب بها، ولكن أعتقد يعني الميزة النوعية للمسيرات الأوكرانية أقوى من المسيرات الروسية، وبالتالي في هذه المعركة على هذا المستوى أعتقد أوكرانيا لها اليد الطولة في هذا الإطار، ولكن ليس لن تحسم الحرب، ولكنها يعني تسبب صداعا لروسيا بما يجعلها يعني تقوم بضربات انتقامية ويعني
1: طيب عفوا يعني دكتور سعيد للمقاطعة، لكن يعني ماذا عن تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد يعني إلى تصعيد ميداني أكبر خلال المرحلة المقبلة، كيف يمكن أن نترجم هذا التهديد؟ وأيضا يعني من جانب آخر هناك تبادل للاتهامات بين موسكو وأوكرانيا بشأن استهداف منشآت مدنية أو عسكرية، كيف يمكن تقييم أيضا هذا الأمر؟
0: يعني هناك تحليلات عسكرية أن روسيا مقبلة على ضرب خلال الصيف، لأنه خلال الشتاء يكون يصعب القيام بعمليات برية، يعني روسيا تعد العدة للقيام بعمليات كبيرة للسيطرة على المنطقة التي تسيطر عليها أوكرانيا في دونيسك، لأنها شكل لها يعني صداعا كبير لروسيا، وبالتالي ولكن هذا سيستنزف كثيرا من القوات الروسية والعتاد الروسي، لأن أوكرانيا حصلت هذه المنطقة بصورة كبيرة وتطلق على هذه المنطقة حزام الحصون، لأنها تقف عائقا أمام روسيا للسيطرة على دونيسك. الاتهامات المتبادلة بين الطرفين منذ بداية الحرب، يعني هناك مدنيين يدفعون الثمن، هناك ضربات لمباني مدنية ويحدث على سبيل الجنبين، يعني الضربة الأخيرة الأوكرانية استهدفت يعني كما تقول روسيا يعني كلية فنية، مبنى للطلبة، وبالتالي ليس لهم ذنب في هذه الحرب، وفي المقابل روسيا أيضا قامت بضربات وفقا للسلطات الأوكرانية أصابت مدنيين ومباني مدنية، وبالتالي استهداف المباني المدنية والعسكرية يعني للأسف الشديد يأتي من الطرفين، وهذا غير مقبول وضد ينتهك القانون الدولي وقوانين الحرب.
1: نعم، طيب دكتور يعني من وجهة نظرك كيف يمكن أن يؤثر التنسيق بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا على مستقبل الدعم الأوروبي لأوكرانيا؟
0: يعني بريطانيا تقوم بدور كبير في هذا الأمر مع فرنسا وألمانيا، يعني هناك اتفاق على يعني تقديم 90 مليار يورو لأوكرانيا للدعم المالي والدعم العسكري، كان هناك معارضة من أوربان رئيس الوزراء المجري السابق ولكن لم يعد موجودا، وبالتالي هناك يعني اتجاه لتوزيع هذه الأموال.

0: ولكن يعني هناك بعض المشكلات الخاصة ببعض الفساد داخل أوكرانيا، بعض الإصلاحات المطلوبة، ولكن تدعم هذه الدول أوكرانيا لأنها تعتقد أنها تدافع عن أوروبا بالوقوف في أمام التهديد والتقدم الروسي في أوروبا.
1: نعم، طيب هل الخلافات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد يؤثر أو قد تؤثر هذه الخلافات على وحدة الموقف الغربي؟
0: هناك خلافات بالتأكيد، يعني أبرز مثال الخلافات هو ما قاله المستشار الألماني فريدريك شميرتس، قال إن أوكرانيا ربما عليها قبول بعض أجزاء من أراضيها تكون خارج سيطرة كييف ضمن اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا، وربط هذه التنازلات بفرص انضمام الاتحاد الأوروبي، يعني ربط بين ذلك من خلال إشارته إنه أي اتفاق سلام سيكون هناك تنازل لأوكرانيا لبعض الأراضي لروسيا، ولكن قد ينجح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على حد قول ميرتس أن يصوب ذلك لشعبه إذا قال لهم أن ذلك سيكون سيفتح الطريق للانضمام لأوروبا. فقد يكون ذلك يعني في خلف الكواليس أنه أي اتفاق مستقبلي سيتم بموجبه التنازل عن بعض الأراضي الأوكرانية، وقد يكون الجائزة الانضمام للاتحاد الأوروبي، لأنه لا يمكن تصور التوصل لاتفاق سلام مع روسيا بدون التنازل عن بعض الأراضي الأوكرانية للأسف الشديد، لأنه روسيا يعني مسيطرة على جزء كبير من أقليم الدنباس اللي هو لوهانسك ودونيسك، وبالتالي يصعب أن تتنازل روسيا عن كل هذه الأمور، ولكن سيكون هناك حلول وسط تتضمن تنازل عن جزء من الأراضي في مقابل عدم التهديد، التعهد الحماية الأمريكية، الدخول في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي كل هذا قد يسهم في توصل اتفاق سلام في الأمد المنظور.
1: نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور سعيد شحاتة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة لندن، شكرا لك.

مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج محطات أخبارية. نشكركم على المتابعة، وتقبلوا تحيات المخرج وليد المطيري وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد. إلى اللقاء.

0: كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم روايات الحياة. روايات الحياة. الحياة مسرح أبدي ينبض قلبه بالأحداث، ترتفع ستارته عن قصص البشر الذين يؤدون أدوارهم فيه بإرادة رب القدر، ويبتدع الكتاب من وحي الخيال روايات العبر. لكل رواية موسم حصاد لشخوصها ومعانيها، طال الزمان أو قصر. روايات الحياة يروض جموح أفكارها بقلم الأثير مصعب السالم، مصعب السالم، ويجسد أدوارها بفن رفيع حسين الحداد، حسين الحداد، وهيا السعيد، وهيا السعيد، وينفذ معالم فصولها بنبض الإحساس أنفال، أنفال. لعنزي. لعنزي. روايات الحياة. روايات الحياة يرسم لنا بريشة الخيال ملامح لوحاتها، ويلون بلون الأطياف أحداثها. المخرج، المخرج محمد جمال الشطي.

0: التي نخشى مواجهتها.
1: نحن هنا لننفض الغبار عن الكلمات ونحرر الأسرار التي قيدت بالورق لسنوات، فبين مفردات الوصف وعبارات السرد وأطراف الحوار تسكن حياة كانت تنتظر من يكتشفها، ووجع كان يطلب من يواسي صمتها.

0: الحكايات هي مرايا تعكس الجوانب التي نخشى النظر إليها في أنفسنا. في روايات الحياة نحن لا نعيد سرد الأحداث، بل نستحضر الأرواح التي سكنت الحروف لنمنحها صوتاً يتردد عبر الزمن.
1: بين كل سطر وسطر تسكن حياة كانت تنتظر من يكتشفها. روايات الحياة هي ملاذكم، حيث نسافر بكم إلى حيث لا منطق يحكم، بل العاطفة والخيال. أغمضوا عيونكم، فالحكاية توشك أن تكتمل فصولها الدامية.

أهلاً بكم من جديد في رحاب روايات الحياة. في هذه الحلقة نصل إلى نقطة لا عودة في قصة دراكولا. فبعد أن شاهدنا في الحلقة الماضية الهجوم المرعب الذي شنته لوسي على مينا وصراخ الصدمة في أروقة القصر، نفتح الستار الليلة على ما حدث في تلك الغرفة الموصدة قبل أن يقتحمها المحقق إدوارد. سنرى كيف يغزل الشيطان وعوده الأخيرة، وكيف يصبح القبر مجرد محطة عابرة في رحلة الخلود الملعونة. استعدوا، فنحن على وشك فتح نعش الأسرار.

0: لا تخافي يا لوسي، العالم هو مجرد بوابة. انظري إلى الضوء البعيد في الأفق، إنه ليس الفجر بل هو الخلود الذي وعدتك به. دمي الآن يجري في عروق ليعيد صياغتك من جديد.
1: سيدي، أشعر ببرد شديد، لكن قلبي يشتعل. أرى وجوههم، مينا، إدوارد، يبدون كظلال باهتة لا قيمة لها. أنا جائعة لشيء لا أعرفه.
0: عزيزتي، الجوع هو رفيقك الجديد، وهو معلمك الأكبر. كوني مستعدة، فالعالم سيظن أن

0: اندفع إدوارد لداخل الغرفة ليجد لوسي واقفة عند حافة الشرفة. رداء نومها الأبيض يتطاير مع الريح كأنه كفن حي. لم تلتفت إليه، بل كانت شاخصة بنظرها نحو الدير المهجور.
1: عندما وضع إدوارد يده على كتفها، سقطت بين يديه كجثة هامدة، وجهها شاحب كمرمر القبور، لكن ابتسامة خفيفة كانت ترتسم على شفتيها المتوردتين بشكل

0: أعلن الأطباء وفاتها في الفجر، ودفنت لوسي في سرداب العائلة بويتبي وسط دموع مينا التي لم تجف، وصمت إدوارد الذي كان يعلم أن هذه ليست النهاية.
1: بعد أيام من الدفن تبدأ إشاعات في ويتبي عن سيدة جميلة ترتدي رداء أبيض تظهر ليلا بالقرب من المقبرة وتقوم باستدراج الأطفال الصغار.
0: إدوارد يتلقى بلاغات عن أطفال وجدوا في الصباح وهم يعانون من لدغات قريبة في أعناقهم وشحوب حادة، وهي ذات العلامات التي ظهرت على هيلين ولوسي

0: لك يا إدوارد، تريد فتح القبر؟ لوسي دفنت قبل 3 أيام فقط، دعها ترقد بسلام، ألا يكفي ما أصابنا من أهوال؟
1: السلام ليس في القبور يا مينا، ليس مع هذا الكيان الذي نواجهه.
0: هل فقدت عقلك يا إدوارد؟ أنت تنتهك حرمتها بفعلتك هذه.
1: الأطفال في ويتبي يختطفون ويعودون بآثار أنياب في أعناقهم، ألا تفهمين؟
0: حتى الكنيسة سترفض مقترحك لأن في هذا تدنيسا لحرمة القبور.
1: الكنيسة موافقة، خاصة بعد فقدان الأطفال وسماع الشهود يتحدثون عن سيدات بالرداء الأبيض بمواصفات لوسي تتجول في الليل. هل تظنين أنها صدفة؟
0: ماذا تقصد؟ هل تقصد أن لوسي؟ هذا تجديف، لوسي ماتت.
1: لوسي التي عرفناها ماتت، لكن جسدها صار وعاء لشيء آخر.
0: مستحيل.
1: أنا لا أريد تدنيس قبرها يمينة، أنا أريد إنقاذ روحها من سجن هذا الجسد الذي لم يعد يخصها. الليلة، الليلة سنذهب إلى السرداب وسأثبت لك أن الموت لم يضع لمسته الأخيرة بعد.

0: في منتصف الليل تسللا إلى المقبرة. كان صوت الريح بين شواهد القبور يشبه عويل الأرواح المعذبة. عندما رفع إدوارد غطاء النعش الحديدي شحب وجه مينا وسقطت على ركبتيها.
1: نعم، النعش كان خاويا تماما، لم يكن هناك أثر للجثة ولا للكفن، فقط رائحة ورد غريبة ممزوجة برائحة التراب العتيق.
0: وفجأة سمعت ضحكة طفولية رقيقة من خلفهما. التف المحقق ليرى لوسي واقفة عند مدخل السرداب تحمل طفلا غائبا عن الوعي، وعيناها تشعان بوهج أحمر مفترس. لم تعد الصديقة الرقيقة، بل أصبحت عروس الليل التي لا تشبع.
1: كانت المقبرة تحت ضوء القمر تبدو كبحر من الشواهد البيضاء الميتة. لوسي، أو ما تبقى منها، كانت تقف فوق تلة صغيرة تحمل في عينيها وهجا لم تعرفه البشرية قط. لم تعد تشعر بالبرد ولا بالخوف ولا بالندم. كانت حواسها مرتبطة بخيط خفي يمتد عبر الضباب ليصل إلى دير كارفاكس. وفي تلك اللحظة وسط صمت الموتى تجسد الكونت دراكولا بجانبها. لم يأتي من طريق، بل انبثق من العتمة كأنه جزء منها. انظري إليهم يا لوسي، انظري إلى أولئك الصغار الذين يبحثون عنك بدموعهم الزائفة.
2: سيدي، سيدي
1: المحقق ومينا يظنون أنهم يملكون روحك لأنهم امتلكوا ذكرياتك.
2: سيدي، دمي يغلي في عروقي كلما اقتربوا. أشعر برغبة في تمزيق ذلك اليقين الذي يسكن عيني إدوارد. هل أذهب إليهم؟ هل أقضي عليهم؟
1: ليس بعد، الجوع هو الذي يقودك الآن، لكن الطاعة هي التي ستجعلك خالدة.
2: أمرك يا سيدي.
1: أنت الآن جيشي في هذه المدينة، أنت الرعب الذي سيسكن بيوتهم ويجعلهم يركعون أمام عتبات ديري.
2: سيدي، ماذا عن إدوارد؟
1: إدوارد، إدوارد، إدوارد يظن أنه صياد، لكنه لا يعلم أنه مجرد طريدة أمنحها الوقت لكي تزداد رعباً. وكلما زاد الرعب صار الدم أكثر عذوبة.

0: هكذا نختم الحلقة، حيث أصبح النعش شاهداً على الخديعة، وتحولت لوسي إلى صيادة في مدينة الموتى.
1: شكراً لمتابعتكم لنا في هذه الحلقة من روايات الحياة.
0: نتمنى لكم ليلة هادئة، وإلى اللقاء مع روايات الحياة.

وتنطفئ في هذه اللحظة شمعة هذا اللقاء بترنيمة نسمة هبت من أفق السماء، لتتوقف أنفاس روايتنا على أمل الرجاء بأن يتجدد بالغد ثانية اللقاء. روايات الحياة، روايات الحياة. مصعب السالم، مصعب السالم. حسين الحداد، حسين الحداد. وهي السعيد، وهي السعيد. أنفال، أنفال. لعنزي، لعنزي. روايات الحياة، روايات الحياة. وقع على لوحة إخراجها المخرج، المخرج محمد جمال الشطي. محمد.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: حين تنبض القلوب بحب الوطن،
3: ما كل الأوطان العمر وطن،
2: ويعلو صوت الحقيقة
4: عاليا كما يعلو العلم.
2: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
5: 20 دقيقة بعد 1 صباحا في استديوهات إذاعة دولة الكويت.
6: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
7: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
6: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
7: 89.5 FM 540 AM
6: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا من داخل الكويت او خارجها. نبتدي وياكم برنامج اذاعه على الهواء، بدايه اسبوع جميله نبتديها وياكم باذن الله بايجابيه لهذا اليوم.

0: أنتم تستمعون إلى برنامج إذاعة على الهواء عبر الهواء مباشرة من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM من داخل دولة الكويت، أما خارجها 540 AM. لكن في بداية هذا المشوار مستمعينا، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
1: ومن التقديم مساعد السوارج وعثمان سليمان.
0: فراج الأسهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة.
1: أحمد آرتي من الهندسة الإذاعية.

0: علي غلوم يحييكم من التنفيذ على الهواء.
1: نبدأ وياكم برنامج إذاعة على الهواء، لكم تحية مخرج هذا العمل جاسم الفرس.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: حياكم الله معنا مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت. ويا صديقنا المستمع، تلعب اليوم المبادرات الشبابية دورا مهما في صناعة الأثر داخل المجتمع، خصوصا مع ازدياد اهتمام الشباب بالتطوع ونقل المعرفة وتقديم المبادرات والدورات التي تساعد على الآخرين وتساعد الآخرين على تطوير مهاراتهم واكتشاف قدراتهم. كما أصبحت الدورات المجانية والمبادرات التطوعية مساحة حقيقية لدعم الشباب وتعزيز ثقافة التعلم وتشجيع العمل الجماعي وروح المبادرة والعطاء. لذلك مستمعينا وأصدقائنا المستمعين، للحديث أكثر عن هذا الجانب يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف رئيس رابطة الشباب، وهو الأستاذ رائد التميمي. حياك الله وشكرا لك على قبول هذه الدعوة معنا في برنامج إذاعة على الهواء.
1: حياكم الله ومشكورين على الاستضافة، واحنا تحت امركم وانا مصي ربعي قايل لهم اذا تثاوبت وانا اتكلم.
2: لا تشيل هم، لا تشيل هم، احنا وياك على الخط يعني راح نحاول كثر الله يسلمك، راح نحاول كثر ما نقدر ان يكون الاتصال جميل.
1: اي والله وانا اتمنى يكون.
2: اي والله لا تشيل هم، لا تشيل، احنا وياك يعني بالعكس، ونبعد عنك تثاوب مثل ما يقولون.
1: لا ان شاء الله ان شاء الله، لا الامور طيبه.
2: الله يعطيك العافيه. طبعا استاذ رائد، اليوم نتكلم عن هذه المبادرات، هذا الجانب، رابطه الشباب، شلون جاءت فكره إطلاق دورات والمبادرات المجانية؟ يعني في جانب آخر الكل يتنافس لمثل ما يقولون حصول على مدخول، أنتوا اليوم تقدمون هذه الدورات بطريقة مجانية.
1: في البداية يعني خل أقول الفكرة تاطت الشباب شلون صارت.
2: ممتاز.
1: هي كنا يعني إحنا مجموعة قليلة متجمعين مع بعض، فشفنا أن الشباب لازم يأخذون حقهم وحقوقهم، يعني حقوقهم داخل الدوام أو في المجال الدراسي. فهذا يعني قلنا إحنا لازم نعطيهم دروس أو تقوية أو ورش.
2: ممتاز.
1: عشان ينمون من نفسهم.
2: ممتاز.
1: فكنا يعني مجموعة بسيطة، وهذا الحكي ب 2005 يعني. فهو يعني توجهنا توجه وطني، هدفنا وخدمة المجتمع، وهم تطلعات الشباب ان نحاول نحققها. وحطينا شعار هو مجتمع متعدد وطن متجدد. فبلشنا الفكرة هي عبارة عن قراءة كتب، وهذه البداية يعني انطلقت من الجمعية الثقافية النسائية، وانا من هالمنبر الكريم اشكر واحيي الجمعية الثقافية النسائية اللي يعني احتوتنا، خص بالذكر الأستاذة الولوى الملة والمحامية منال الدحاني، يعني حقيقة قدموا لنا كل التساهيل علشان يعني نحقق هذه التطلعات. فهذه الفكرة اللي هي بال 2005 كانت عبارة عن قراءة كتب ويتم مناقشتها، زائد ان قمنا نحط شوية ورش ان شلون تكتب مقال وشلون يتم إلقاء الكلمة، يعني طريقة الإلقاء، الصوت، الحركة. فبلشنا يعني شيء بسيط ومجاني، يعني إحنا لحد الآن من 2005 إلى الآن كل شغلنا من الألف للياء هو مجانا. بال 2009 يعني أسسنا الفريق وحطينا يعني رئيس، نائب رئيس، أمين صندوق، وحطينا أهداف اللي هي يعني تنمية الوعي الوطني، تنمية مهارات وقدرات الشباب وتحفيزهم، والخدمة العامة وخدمة المجتمع. فخلاص بلشنا عاد هني، قمنا نحط الورش والمحاضرات اللي يعني نجيب من خلالها ناس لهم الخبرة والباع إنه يساهمون في تطوير وتثقيف ورفع الوعي عند الشباب. فمن هني يعني انطلقنا وما زلنا يعني، ودائما احنا نحاول نتناول كل ما يهم المجتمع علشان يعني نوصل الصورة ونوصل اسهل ما يمكن للشباب انهم يتعاملون مع الصعوبات اللي تواجه.
0: للأمانة عساكم على القوة، وأيضا جوك. نتمنى دوام الاستمرار لكم في هذا العطاء وهذه المبادرات الطيبة اللي تمثل المجتمع الكويتي وتثقفه وتوسع أيضا من مداركه. لكن أستاذ رائد، إذا رحنا إلى الهدف الأساسي من تقديم مثل هذه الدورات خاصة إلى فئة الشباب، شنو كان؟
1: والله هو شوف الشباب يعني تطلعاتهم كبيرة حيل،
0: متجددة أيضا،
1: ودائما في عنده حب المغامرة، لكن في شيء يمنعه وهو دائما متخوف متردد. هذا التخوف والتردد هذا اللي يعني يعطيه شوية نوع من أنه ما يكون بالصورة الكاملة أو مبادر بالصورة الكاملة بسبب هذا التخوف والتردد.
2: احنا
1: من ناحيتنا شو نسوي؟
2: نعم،
1: نعطي نجيب للشخص اللي يطور المهارة انك تبادر.
2: ممتاز.
1: المبادرة فنجيب شخص متخصص، زائد ان هذا الشاب عقب ما يعني يكون متمكن، حتى ولو نوعا ما تمكنه يكون بدرجة يعني ما هي كبيرة، نعطيه الفرصة لمواجهة الناس من خلال يقدم ورشة أو يقدم محاضرة أو يقدم نقاش، يخليه هذا شوي متأقلم مع أسلوب النقاش وأسلوب الحوار اللي يعني يكون حياتنا اليومية. فهذا يعني اللي احنا دائما مركزين عليه، زائد ان هناك في مهارات لابد ان يعني يكتسبها من خلال الورش والمحاضرات. واحنا نشوفهم بالشباب دائما في عندهم قضية الغضب، حيل يعصبون بسرعة، حيل متنشنين، حيل يعني تقول شبريت اي شيء يغضبه واي شيء يخليه متنرفز. فاحنا نعطيه تكنيك يعتمد على انه يهدي من نفسه، يتحكم بالغضب. هذا أكثر شيء نشوفه بالشباب، وأنا لما أتكلم كلمة شباب ترى أنا أقصد الجنسين.
2: نعم.
1: البنات والصبيان. فهذا اللي فيهم إحنا نحاول كثر ما نقدر من خلال المتخصصين اللي نجيبهم إنه يمارسون هذه التكنيكات اللي تخليهم أهدى شوي، يتعاملون مع الأمور بكل أريحية من خلال هذه المحاضرات والورش.
2: أستاذ رائد، ذكرت أن الشباب يخاف، من وجهة نظركم من خلال تواصلكم مع هذه الفئة، شنو أسباب الخوف؟ شنو اللي يخلي الشباب اليوم ما يكونون من المبادرين؟
1: دائما لما نقعد مع شوف أخوي مساعد أخوي أثمان، في إحنا شيء لاحظنا من 2005 إلى الآن، البنات أكثر مبادرة وأكثر جرأة.
0: طبيعة
1: الشاب عنده نوع من ان اخاف اخطأ
0: تهتز وستشل. الصورة
1: اي وافتشل انا رياله، لكن تشوفه بعد ما يبادر هذا يتغير. انا اعتقد الاسرة او اللي او ربعة الاسرة او الربع مو معطينا الفرصة، تلقاهم هم من داخل اهلا ان احنا ترى قاعدين ندعمك ونساعدك، لكن ما توصلوا حق المفتاح اللي ينطلق منه. لكن هو موجودة عند المبادرة، لكن أبي أحد يعلمني يوجهني. فهذا اللي إحنا يعني شفناه، ولما يتغلب الشاب على هالشغلة تشوفه مبدع ما شاء الله عليه، يأكل الجو. فبس هو مفتاح، مجرد ما تفتحه ينطلقون.
0: بالفعل أستاذ رائد، أنت ذكرت أن البيئة المحيطة تلعب دور كبير سواء بالإيجاب أو حتى بالسلب، لأن في وايد ناس وكثير من الأصدقاء أو بعض العوائل يكسرون مجاديف الشخص أو الشاب الذي أمامه سواء بنت أو رجل. لكن المفتاح، إحنا نبي نعرف شلون نوصل للمفتاح. إذا كنت أنا في بيئة محافظة وأيضا بيئة يعني معطاء أو تشجع الشخص نفسه، بس ما وصلوا إلى المفتاح، شلون أنا ممكنني أكتشف هذا المفتاح؟
1: والله أنا ماني خبير يعني بالشسمه بالتنمية البشرية، لكن أنا أقول لك من خلال اللي إحنا قدمناه من محاضرات ورش، أنت أول ما تبي توصل حق المفتاح لازم عندك شخص تثق فيه،
2: صحيح،
1: يحمل أفكار إيجابية وسهلة، ركز على سهلة، لأن في ناس وهم يعطونك ويوجهونك يكون يعني بأصعب الطرق. الشيء السهل يخليه صعب، فيخلي الاستيعاب عند الشاب شوي يكون ثقيل. لكن لما يجيك الشخص المرن السهل اللي هو يعني يعطيك الشغلة بكل أريحية وباله وسيع، باله وسيع مع الشاب، الشغلة اللي يعني يبي يتعلمها خلال شهر راح يتعلمها خلال أسبوع. فهذيل الشخصيات اللي تحسن من سلوك الشباب، وهم عندهم خبرة وعندهم شلون يتعاملون مع الشخص اللي قدامهم، عندهم طرق وسائل. يعني ترى في شخصية تفرق عن شخصية، وفي شخصية مبادرتها تي متأخرة أو يتقبلك متأخر، وفي لا من أول مرة أنا. ففي فروقات يعني بالشخصية، لكن الأهم من هو الشاب أنه يكون بالدرجة الأولى عطى الثقة حق نفسه أني أبادر أحسن من نفسي، أسعى إلى أني أكون من الأفضلية. وهذه يعني تي من خلال الموجهين. ترى حتى المدرسة لها دور كبير.
2: صحيح صحيح، هي
1: المدرسة
2: هي
1: يعني البيئة. أي البيئة، هذه البيئة المدرسية. ترى المدرسة يعني أنا أتكلم على مراحلنا إحنا اللي ما بالثمانينات، يعني كنا إحنا منطلقين جدا لأن الأنشطة كثيرة، مفتوحة لنا الأمور، في عندنا وايد إن أنت يا طالب نقدر نعتمد عليك، فيخلونا ندير المدرسة، ننظم المدرسة، نزرع بالمدرسة، كل شيء نسوي بالمدرسة. فهذه تخلق عندي أنك أنت تثقل فيني الاعتماد على النفس. وأنا الحين أكرر، ترى أتكلم عن الجنسين البنت والولد. فأيضا دور المدرسة كبير جدا في زرع الثقة في الشاب.
2: أستاذ رائد، اليوم كونكم تقدمون هذه الورش تطوير النفس بالنسبة للشباب، إلى أي مدى تشوف أن الشباب اليوم عندهم رغبة حقيقية في أن يطورون أنفسهم؟
1: والله اللي أشوفها ما شاء الله الرغبة جادة، وحتى تلقى أهوية نفسه لما يقعد، يعني يا ليت اني انا اروح واسوي واعمل بس الحين تعال عاد حق المكان اللي
0: يحتويك.
1: تعال يا الشاب اللي يحتويك ويعلمك، وهذا هني القصة، نفس قصة هذا اللي بيسوي رجيم باكر
2: يوم الاحد، صح،
1: يوم الاحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، تلقى ما شاء الله يوصل 250 وهو للحين باكر وعقبه وباكر عقبه. إيه قلت لك من البداية، أخذ القرار وتوكل على الله، والخوف والتردد هو اللي شوي يمنع.
0: نعم، يعني عكس
1: ما شلون؟
0: يعني عكس ما يقال دائما أن الشباب مثلا اليوم توجهاتهم أو رغباتهم مختلفة، أنت من خلال خبرتك والتعامل وياهم في رابطة الشباب اكتشفت أن لا، عندهم رغبة حقيقية، لكن الاحتواء والمكان يلعب دور.
1: إيه نعم، الاحتواء. وزائد ترى في وايد من الشباب في مشكلة عندهم وايد، ها، المزاج، المزاجية، المزاج هذا يعني هم يلعب دور. أنا مزاجي بس أبي ديوانية وكوت، وهذا مزاجه لا يبي قهوة برة وشيشة مثلا، عندهم أمزجة متخيلة، بطالع مباريات، أبي في هذه الأمزجة. إنزين شلون تقنص منه ساعة واحدة اي مكان يستفيد منه ويمشي؟ هني عاد شغلنا الرابطة.
2: صحيح.
1: فنحاول شنو نعطي أهمية او اعلام للمحاضرة اللي نشوفها محاضرة مهمة حق الشباب. احنا عندنا وايد محاضرات مو بس للشباب، فنحاول نعطي لها شوي الزخم الشبابي اللي يقول انا شو رايح خنمر، يعني مش المشكلة ساعة واحدة وماشي. فمن خلال هالساعة احنا نحاول كثر ما نقدر ان نخليه محاضرة ثانية وثالثة ورابعة
0: من خلال اسلوبكم وطرحكم.
1: الاسلوب احنا عموما يعني دائما انا اوجه الاعضاء اللي معاي، يعني خليكم مفتوحين، خليك لما تتكلم مع شخص كلمة كنا أخوك كنا رفيجك تعرفه من سنين، مو أو من مو واحد جديد يعني، خلي شوي يرتاح لما يرتاح إن في ناس دار مدارة أنا أعرفهم، أنا توني كلمت هذا والله كني أعرفه من زمان، نحاول ترى
0: كسرنا الحواجز فيما بيننا وبين
1: كسر الحواجز بالضبط.
0: طبعا الاسلوب يلعب دور كبير، يعني الاسلوب يلعب دور كبير، وايضا يجعل تآلف فيما بينك وبين الجمهور اللي موجود حتى يطور من نفسه. لكن اليوم احنا كاشخاص يمكن ما دشينا داخل رابطة الشباب وتعمقنا فيها، اليوم شنو اكثر المجالات او المهارات اللي يحرص الشباب اليوم على تعلمها من خلال رابطة الشباب؟
1: شوف المهارة أكثر شيء، أكثر شيء يعني اللي هي الغضب،
0: شلون يسيطر مثلاً عليه ويخفف،
1: شلون يسيطر عليه.
0: حلو،
1: وهذه ترى حقيقة يعني الشاب بسرعة بسرعة يعصب،
0: شيء جميل للأمانة الواحد يستفيد منه.
1: اي وإحنا دائما نقول حق المحاضر وهو يكون يعني من أهل الكفاءة، نقول له يعني وصل لهم النقطة بكل سهولة عشان لا يكون لما تعطيه كذا محور ويفتر راسه ولا يصيد
2: صحيح.
1: لا حاول ان تسهل، الله يرضى عليك،
2: بسط والله بسطها نقول. يعني صحيح
1: اي حيل خلها مرنة وها، وما نبيك تطول لان لا يحوش ملل.
2: صحيح
1: هذا شاب يعني
2: صحيح،
1: مو متعود يطالع خلقتك.
2: لا بالعكس يعني اليوم احنا نتكلم عن يعني جيل السوشيال ميديا، عطني الزبدة.
1: اي عطني الزبدة بالضبط. صحيح. بس احنا يعني شلون هم نيبها كسالفة يعني سوالف، انه نفتح المجال انه هو يتكلم ياخذ يعطي يقول رأيه
2: يسأل.
1: يمكن يسأل يخليه هو مهتم اكثر بعد.
2: ممتاز.
1: بس التركيز دائما الشباب تركيزهم حيل على الغضب. المرحلة الثانية اللي هي تطوير المهارات. هذه هم وايد اللي تطوير مهارة الكلام، الكتابة، التعامل، هذه وايد يعني هم مركزين عليها.
2: اليوم
1: النتائج طيبة.
2: نعم يعني هذا كان سؤالنا بالنسبة للنتائج وأيضا يعني مو بس نتائج، احنا اليوم نتكلم عن النتائج وشلون ممكن هذه المبادرات الشبابية تساهم في أثر إيجابي داخل المجتمع. يعني اليوم تتكلم عن نتائج، أكيد النتائج مجتمعية أيضا.
1: الحين لما نشوف أزمة كورونا شو اللي صار؟ يعني كلهم أكثر غالبية يعني امنعوهم من يطلعون من شو اسمه الخدمة، يطلعون تعال روح الجمعية، تعال يجيب الجمعية. احنا يعني في واحد ناس قالوا لنا احنا تعلمنا منكم شلون نخدم الناس الفريج.
2: ممتاز.
1: الفريج مو المنطقة كلها، لا الفريج، لان انا اعرفهم وهم يعرفوني، فلما طق الباب يعرفوني ايش محتاجين، والله محتاجين كذا كذا كذا، سجل وروح يجيب لهم، ويجيب اخوانك وربعك واللي يعزون عليك بنفس الفريج وساعدهم، وهالفريج هذا ينتقل للفريج اللي وراه. الحين هذه الشغله شلون صارت؟ هم صارت من خلال محاضرات وورش وعمل ميداني. احنا في بعض المرات نطلع لعمل ميداني مثل الزراعه، مثل نقعد نسوي ورش رياضية بالخارج زائد المساعدات اللي نسميها الأسر المتعففة. فهذه الأمور كلها من خلال التمرين الميداني يعرفون شلون يتعاملون مع الناس، فمردود يكون مردود طيب على الناس لما يشوفون شباب متعلمين شيء وقاعدين يساهمون في تسهيل أمورهم. وبنفس الوقت يعني شباب حلو لما ييلك واحد عش تامرين عليه خالة عمي تامر عليه، حلو يعطيهم نوع من هم ان احنا قاعدين نقدم شيء بصمة. فهذا الشيء يعني احنا

0: شفنا بالكورونا والله افتخرنا فيهم. مبادراتهم وايد حلوة وايد زينة اللي يعني هم سووا لهم فرق بالفرجان وقاموا يباشرون.
1: استاذ رائد صوتك وانت يعني قاعد تقول السالفة
0: ما تساوب
1: كله فخر والله. يعني يعني يعني انا حسيت ان انت
2: دخلنا وصلنا نتخيل الموقف.
1: يعني يعني احنا حسينا انك انت يعني وايد فخور فيهم من غير ما تقول انك فخور فيهم.
0: حقيقة يعني انا اقول لك من 2005 يعني الى الان ترى احنا يعني لما نقول لهم ترى احنا من 2005 موجودين والله.
1: اي صح.
2: فاقول عمر بعد يعني استاذ رائد للامانه
0: حطقنا بعين.
2: لا ان شاء الله الله يعطيكم العافيه ودائما عسى الله يوفقكم في مجالكم. ودائما نقول احنا في طبيعه الحال سبحان الذي يسخر الناس للناس، فما بالك لما تكون اي والله الحمد لله. وايضا فيما بالك انه يكون هذا المجتمع يستاهل منا ان احنا نعطيه من قلب ورب ونخلص لهذا البلد الطيب المعطاء. لكن اليوم كسؤال خصوصا حق الشباب المبادرين او اي فريق شبابي في البدايه، شنو التحديات اللي ممكن تواجهها خصوصا في بدايه تاسيس الانطلاقه؟ تكلمنا عن خلال تجربتك من 2005.
0: انا قلت لك السابق هي اول شيء التخوف، وهذا عموما يعني ترى لما نتكلم مع الاستشاريين نقول لهم تخوف، وهذا شيء يعني بديهي عادي. صحيح. يعني مو غلط
2: حتى لو كانت مجموعه يعني
0: حتى لو كانت يقول مو مشكله، بس المشكله اذا تميت على الخوف، اذا ما كسرت الخوف.
2: اكيد.
0: يعني احنا كانوا عندنا بنات ونفتخر فيهم، يعني احنا عندنا نائب الرئيس دكتورة موضي احنا نفتخر فيها ان يعني ما شاء الله شلون تبادر وشلون تروح من عقب ما كانت شوي يعني في نوع من الخجل. الحين لان الانطلاقة انطلقت لان لازم اكسر، لازم ابين، لازم اساهم. فهذه البداية هي الخوف. احنا عموما يعني وايد وايد نحط محاضرات يعني بالخوف والغضب، وايد نحط لان هو هذا المجرد ما تكسره
1: الحاجز، هو الحاجز.
0: اي هذا هو. لكن يعني بعد الكسر تشوف شيء رهيب. يعني احنا كانت عندنا مجموعه من ذوي الاحتياجات الخاصه، انا احييهم من برنامجكم. يعني ذوي الاحتياجات الخاصه في اللي ما يشوف وفي اللي يعني يلا يمشي واللي فيه، لو تشوف عبقريتهم عقب كسر الحاجز. يعني أنا أذكر واحد هو ما يشوف مسك كاميرا يصور، والله العظيم
2: ما شاء الله.
0: والله يا جماعة مسك كاميرا يصور، يمسك الكاميرا يقول تكلموا تكلموا قولوا اسمي قولوا اسمي، علشان يركز عشان يحطهم يعني بالفريم عشان يصورهم. ويمكن أول شيء خطأ بس بعدين ما شاء الله يبهيب والله الصورة. أنا أقصد أن عقب ما كسرت أنا أبدعت، هذه النقطة بس، اكسر تبدع سهولة.
1: ممتاز. ذكرنا التحديات، ذكرنا الأهداف أو نقدر نقول تأثيركم على المجتمع. اليوم نتكلم عن العمل التطوعي، الدورات المجانية، شلون ممكن تساعد هذيل الشباب مثل ما ذكرت حتى لو كانوا من ذوي احتياجات خاصة اكتشاف قدراتهم؟ كل إنسان عنده قدرات، ومن خلال حديثنا أستاذ رائد ذكرت أن الكل يخاف. ممكن الفارق ما بين اكتشاف قدرتك وأنك ما تسوي شيء هو الخوف.
0: والله شوف أنا أقول لك يعني أنا الحين في بالي إبداعاتهم، لكن لما أتذكر بداياتهم هم يدورون أول شيء شنو اللي مخوفني، فأدور الورشة اللي إذا رحت لها تقعد تفتح لي بيبان أني من خلال هذه الأبواب أدش وأتعلم. فإحنا بالبداية ما كنا نعرف هذول ايش يبون، فقمنا نحط كل شيء علشان شنو أنت تختار وتيجي وتوصل حق اللي تبي، وإحنا بعدين عاد من خلال لما نقعد معاهم ونسولف نشوفهم شنو أكثر شيء يبونه علشان نخدمهم فيه. الغالبية يبي يكسر حاجز الخوف. والله يعني أنا أقولها وما أدري شلون الشعور اللي عندي، يعني هما مشكلة هالمشكلة هذه.

0: كاسرة عندي الإبداع. فشلون يا رائد نكسر هالخوف هذا؟ تعالوا وبلاش وساعة واحدة والمكان ما يضيع. يعني أنا الحين من منظوركم أشكر المكتبة الوطنية حقيقة، يعني مكاتب يعني وفرت لنا المكتبات العامة أن تعرسوا محاضرات، وبنفس الوقت يعني هم حركوها. فأنا أشكر يعني المكتبة الوطنية وايد على اللي قدمته لنا. فنعطيهم نجيبهم بالأماكن القريبة، منطق يعني ما نوديهم مكان بعيد علشان
1: ما يتعنى
0: بهم الإيه المسافة. أنا بطق درب علشان ساعة واحدة، فيعني نحط اعتبارات كبيرة علشان بس يعني انك تجي وتستقبل المشورة وتنفذها وتطلع من اللي انت متضايق منه. احنا يعني مرة من المرات قدمنا على مدى 3 أشهر متواصلة فكرة اسمها نواة المجتمع، ويبنى فيها دكاترة متخصصين بهالأمر. نواة المجتمع يتكلم عن شنو؟ يتكلم عن المتزوجين حديثا واللي يبي يتزوج والشاب. يعني شلون؟ يعني مرحلة شباب، أبي أتزوج وأتزوج وأنا تزوجت. شلون هذا؟ شلون حياتك؟ شلون بتفكر؟
2: ثقفتهم أكثر حق هذه الحياة الجديدة اللي راح
0: يعيشون.
2: نعم.
0: إيه وشلون تتعامل معها؟ فيبنى هالمختصين، ويعني كانوا يعني الحضور يفوق 300، يعني حتى المكان ما شالهم. زين ليش يو هالثلاثمية؟ 1000% أن عندهم شيء يبي يعرفونه علشان يتغلبون عليه، ولا ليش يجي؟ فلما قدمنا لهم الحلول، ودائما إذا شفنا حتى المختص نشوي يلف ويدور، مو منه هو يبي يقدم شيء، يبي يقدم معلومة بس طويلة، إنين على طول من كلمة لا رد عط الشيء السهل. خلي لما يسجل، أنا سجلت مو أقعد أسمع ومتشتت، لا خليك مركز على السهل.
2: بالفعل أستاذ رائد، حتى يعني هذا الكلام يعني خلينا نطرح سؤال جدا مهم جدا، شلون ممكن نحفز الشباب على استثمار وقتهم بشكل مفيد؟ وأيضا إذا هذول الشباب حابين يتواصلون وياكم أنتم في رابطة الشباب، شلون؟
0: شوف شلون تحفز نفسك. أول شيء يعني اكسر حاجز الخوف وعزز الثقة بنفسك، هذا أهم شيء. أنا دائما حتى أقول لهم لما نقعد معهم أقول له وانت تحلم لا تحلم تقول لي أنا بحلم ب10,000 20,000، أنا ودي والله أصير طبيب. أحلم فوق، طق الرقم عالي. ليه؟ أنت بالنهاية حلم ممكن يتحقق يمكن ما يتحقق، بس أنا حلمت حلم إيجابي. ليش أصير دكتور؟ أصير بروفيسور. ليش 10,000؟ 3 مليار؟ طق بالعالي، هو حلم يعني، بس خليك جريء. هذه الجرأة بالحلم هي تخليك تتجرأ بالدنيا، تتجرأ بالسؤال، تتجرأ بالمبادرة، تتجرأ أنك تخدم الناس، تتجرأ أن أنت لما تحوشك مشكلة تروح حق الشخص المختص يحلك المشكلة. لا يعني خلاص تنعزل عن الناس وتكون بروحك، لا اكسر هالانعزال. احنا هذا اللي دائما احنا نهدف له. يتواصل معنا شلون؟ احنا عندنا حساب بتويتر وفي الانستغرام رابطة الشباب الكويتي، ويعني عندنا اي مفتوحين حق الكل، حق كل الاقتراحات، حق يعني في بالهم والله مختص ودنا تيوبونه نروح نتواصل معاه ونيبه. هذا كله نسويه ترى يعني ان علشان المجتمع يصير يوصل الى مرحله راقيه جدا، مو مرحله بسيطه، مرحله راقيه بالتعامل، راقيه بالتفكير، حتى راقيه بالانتاج، الانتاج يكون غير. فكل هذا يصير بشنو؟ لما انا اشتغل على نفسي حيل. يعني احنا حتى نقول لهم ترى السوشيال ميديا مليان من الناس، بس كيف اختار الشخص اللي يفيدني؟
1: صحيح.
0: شلون اختار الشخص اللي يخليني من الشخصيه الى شخصيه افضل؟
1: انا اقول بعد دائما يخدم افكاري،
0: وهذا المهم، هذا المهم. انا عندي افكار وافكاري ايجابيه، ايش حقه بعد ما يعني ليش تكون واصلة مكانه واقفة؟ لا صحيح. حركه صحيح. تصعد. فهذا احنا والله اللي قاعدين نشتغل عليه، وترى ها بامكانياتنا احنا، ها ترى احنا قطيه
1: في ميزان حسناتكم والله، يعني
0: والله مو يعني بالعكس والله قطيه.
1: وهذا الشيء اللي احنا ذكرناه في بدايه البرنامج، الله يعطيك العافيه استاذ رائد التميمي رئيس رابطه الشباب على كل ما تقدمونه، وذكرت رقي المجتمع، ان دل اللي قاعد تقدمونه يدل على رقيكم في طرح هذه القضايا. فعلا اليوم قاعد تلمسون جوانب حساسه بالنسبه للشباب، وباذن الله ان شاء الله على ايدكم الكثير من الشباب يلاقي كل قدر ويحقق كل أحلامه. سعداء في استضافتك يا أستاذ رائد التميمي،
0: وشكرا
1: لتلبية الدعوة،
0: وعسى إن شاء الله ما ثقلنا عليكم.
1: بالعكس والله، بالعكس. أهم شيء ما تثاوبت يعني حققنا الإنجاز المطلوب خلاص. بس بعد عندي استفسار ثاني، سجلت أسامي كل اللي قالوا والله على 2000 ولا للحين ما سجلت أساميهم؟ الله يعطيك العافية، شكرا لك.
0: شكرا شكرا على الاستضافة الجميلة،
1: مبارك
0: على الخير.
2: إذاعة على الهواء،
3: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
4: هنا الكويت
3: صوت يعبر عن وطن.
5: قديما جئت باليمان يا مات يا مات،
3: ويحمل هوية الشعب.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لهم وآخر الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في هذا الموجز الطيران المدني يعلن عن نجاح خطة تفويج الحجاج إلى الأراضي المقدسة. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيناقش أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران مع مستشاريه وقد يتخذ قرارا بحلول الغد. باكستان تقول إن المفاوضات التي أجريت مع الجانب الإيراني أسفرت عن تقدم مشجع نحو تفاهم نهائي بين الجانبين. طهران تسلم الوسيط الباكستاني مذكرة تفاهم تشمل 14 بندا لإنهاء الحرب. رئيس المنظمة البحرية الدولية يؤكد رفض المنظمة القاطع لأي مقترحات بفرض رسوم عبور على السفن المارة في مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدات وقرى في جنوب لبنان. عشرات الشهداء والجرحى بغارات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. روسيا تؤكد أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا تزال تشكل حجر الزاوية في منظومة السلم والأمن الدوليين. الرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت مصنع كيماويات يشمل معدات طائرات وطائرات مسيرة ومحركات صواريخ ومتفجرات. تايوان تقول إن الصين نشرت أكثر من 100 سفينة في المياه الإقليمية. ووزير الخارجية الأمريكية يزور الهند لطي صفحة توتر العلاقات بين البلدين. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: كل الشكر للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية. مستمعينا، عودة لبرنامج إذاعة على الهواء.
2: إذاعة على الهواء،
3: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
2: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
3: والمنوعة محليا وعالميا.
2: إذاعة
3: على الهواء.

0: 21 دقيقة
1: وحتى 3 صباحا يوميا إذاعة
0: على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. انطلاقاً من دورها الإنساني ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تواصل المؤسسات والجمعيات الخيرية الكويتية تنفيذ المشروعات الإغاثية والتنموية في عدد من الدول، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، وذلك ضمن جهود دولة الكويت المتواصلة في العمل الإنساني. وشهدت التحركات الكويتية الأخيرة توقيع بروتوكول تعاون في مصر بين المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية وبيت الزكاة والصدقات المصري بهدف دعم الأسر المحتاجة، وسط تأكيدات على عمق العلاقة الكويتية المصرية واستمرار التعاون في المجالين الخيري والإنساني. أكد مدير إدارة المسالخ بقطاع الرقابة والتفتيش في الهيئة العامة للغذاء والتغذية محمد السالم أهمية توجه المستهلكين إلى المسالخ المعتمدة فقط وتجنب الذبح العشوائي لما قد يسببه من مخاطر صحية محتملة. وقال السالم إن للهيئة جهود رقابية وتوعوية للحفاظ على الجودة والسلامة، حيث تقوم بفحص بيطري دقيقة قبل وبعد عملية الذبح للتأكد من خلو الذبائح من أي أمراض قد تؤثر على الصحة العامة. وأوضح أن الهيئة تحرص على توفير بيئة ذبح آمنة وصحية وتوفير اللحوم بالكميات اللازمة وفق أعلى معايير السلامة والرقابة. عقدت جامعة الكويت اختبارات القدرات الأكاديمية للفرصة الثالثة في مدينة صباح السالم الجامعية بمشاركة 8898 طالباً وطالبة تقدموا لأداء الاختبارات في اللغتين الإنجليزية والعربية والرياضيات، إلى جانب الاختبارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وفق النظامين الورقي والإلكتروني. وأكدت الجامعة أن تنظيم اختبارات القدرات الأكاديمية يأتي في إطار التزامها الاستراتيجي بركيزة الجودة من خلال تطوير منظومة التقييم والقياس وتعزيز كفاءة الإجراءات، بما يسهم في توفير بيئة اختبارية منظمة تحقق أعلى مستويات الدقة والانضباط. قال نائب المدير العام لتجربة الزوار في المركز العلمي أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي محمد السنعوسي إن السلاحف البحرية تعد جزءاً مهماً في البيئة البحرية، كما أنها ثروة طبيعية وسياحية تعكس التنوع الإحيائي بالبلاد. وأكد السنعوسي بمناسبة اليوم العالمي للسلاحف الذي يصادف 23 من مايو كل عام حرص المركز على حماية الحياة البحرية والأنواع المهددة من السلاحف والتزامه المتواصل بحمايتها، وإيمانه بأهمية تكامل الجهود الوطنية لتحقيق أثر إيجابي ومستدام في مجال الحفاظ على التنوع الأحيائي. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.

0: إذاعة على الهواء.
1: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء، ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
0: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة الواحدة

إذاعة على الهواء، نستمر معكم بالتنقل بين المعلومة والفائدة العلمية والأدب، وننقلها لكم بالصوت لتكتمل لديكم الصورة، ونقدم لكم بقلوبنا قبل أصواتنا. في هذا البرنامج سنكون معكم من السبت وحتى الأربعاء. أهلا بكم في إذاعة على الهواء.

أهلا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج إذاعة على الهواء. وصلنا وياكم إلى أخبارنا المنوعة. جوجل تكشف عن تصميم لنظارات ذكية جديدة تنافس بها ميتا.

0: كشفت شركة جوجل خلال المؤتمر السنوي لتصميمها بالقرب من مقرها في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأمريكية عن تصميم نظارات جديدة، سعيا منها للعودة إلى السوق أخفقت قبل أكثر من عقد في خوض غمارها. ويتوقع أن تكون هذه النظارات التي ستطرح في وقت لاحق من السنة الجارية منافسة لتلك التي تنتجها مجموعة ميتا بالتعاون مع ريبان، وبيعت أكثر من 7 ملايين وحدة على الأقل. الحين نقول أن النظارة اللي موجودة اللي تبع ميتا وريبان يعني ناجحة جدا، وأي أحد يصور أي شيء في السوشيال ميديا ما يحتاج يرفع تليفونه، هي فيها الكاميرا أساسا تصور كل شيء، وفيها بعد الحين أعتقد الفيرجن الجديد فيها سماعة،
1: فأنت ما يحتاج صوت تتكلم.
0: تخيل
1: يعني التكنولوجيا قاعد تفاجئنا كل يوم بشيء جديد.
0: الغريب في الموضوع أن جوجل مو على الخط أصلا، يعني تخيلنا يعني من الفترة هذه كلها جوجل ما سوت أي شيء مفيد بهذا الجانب.
1: كانت لها تجربة في عام 2013 بس فشلت لها،
0: ففاشلة يعني. ويعني متى غيرت السوق بالنسبة للنظارات؟ يقولون الحين أن النظارات هذه اللي بتسويها جوجل بينها صوتية مزودة ميكروفون وكاميرا ومكبر صوت صغير، يعني يحطون كل شيء مو موجود أو كل شيء عندهم يحطونه في النظارة، راح تخلي المستخدمين يتكلمون فيديو، يسمعون موسيقى، يصورون، والدردشة مع المساعد الذكي جيميناي.
1: جيميناي
0: ألو يا جيميناي،
1: يعني يساعدهم.
0: ما عندك رصيد تكلم جيميناي. عرفتهم؟
1: ألا شلونك شيخ
0: مارك؟ إن شاء الله يرد عليك عربي، ما أتوقع بس أوكي. طبعا أفادت الشركة اللي ما تعلن لحين، ما أعلنت عن موعد الإصدار وما قالت عن تفاصيل الأسعار. أتوقع السعر راح يكون غالي لأن متى غالية صراحة، بأنها راح تطرح تشكيلتين. أول واحدة مع شركة نظارات الأمريكية وار باي باركر، والثانية راح تكون من تصميم شركة كورية جنوبية اسمها جنتل مونستر. أنا جنتل مونستر شفتها صراحة، النظارة عجيبة. جنتل مونستر النظارة غالية، فإذا بيضيفون عليها كم توصل ما أدري يعني.
1: أكيد.
0: يعني الجميل أنه مو بس جوجل اللي شغال على النظارة، راح يدخلون سامسونج معاهم، راح تأخذ الجانب التقني في تصميم النظارات اللي راح تكون متوافقة مع هواتف أندرويد وأبل.
1: بالفعل يعني شراكة يبون زينة
0: يبون
1: يعني
0: يبون هم يبون يسحبون كل شيء عن عن عن ميتا. وجوجل يعني تقول من خلال إطلاق هذا المنتج الجديد إلى قطاع يعني منيت فيه بأحد أبرز إخفاقاتها نظارات جوجل، مثل ما ذكرت 2013 كانت مزودة بكاميرا مدمجة سحبوها من السوق بعد ما أثارت مخاوف واسعة بشأن المراقبة وانتهاك الخصوصية. قبل كانوا يخافون الجماعة، بعدين لما حطينا كلنا كاميرات ببيوتنا قالوا لا عادي. أي
1: صح.
0: يعني
1: أي صح، أي شيء جديد بالمجتمع دائما في مخاوف إثمان، وأيضا التشريعات اللي كانت موجودة بذيك الفترة في عالميا مو بالكويت، عشان لا أحد يقول هذا الأمر شخصي، عالميا بشكل العام كانت المخاوف يعني كبيرة، وما في تشريعات تحفظ حقك أنت كشخص. يعني وايد من الناس اليوم لما تزور أي مجتمع ممكن ترى التصوير العادي العفوي لو لغطة بسيطة أنت حاب تصور، ممكن شخص مار يحاسبك فيها يقولك أنت صورتني.
0: صح. بس ترى الحين في يعني مع السوشيال ميديا صار التصوير شيء طبيعي.
1: صح.
0: فحتى يعني في الدول العالمية صار شيء، في شيء اسمه public sector وفي شيء اسمه private sector. ما أتكلم عن يعني القطاع الخاص والقطاع الحكومي، لا أنا أتكلم عن شيء علني في الشارع. أي أحد يصورك عادي، أنت مكان علني، فإذا ما كنت بتكون في مكان علني لا تكون في مكان علني، يعني هو هذا يعتبر مكان علني. الحين بعد هم عندهم يعني أوبشن ثاني، إن إذا أنت شخصية عامة تتصور في أي مكان عادي، عشان كذي إحنا نشوف الباباراتزي يلحق المشاهير.
1: صح.
0: يصورهم أي مكان، داشين مطعم، طالعين مطعم، ما فيها أنت شخص
1: شخصية عامة.
0: فهذه الشخصية العامة أعتقد هذا القانون اليوم بدأ يتطبق في كل دول العالم، سواء يعني الغربية أو أيضا دولنا، إن أنت إذا شخصية عامة يعني أكيد ما حد راح يدخل بيتكم يصورك.
1: صح.
0: هي الفكرة مو كذي، ولكن أنت لما تكون في الشارع وشخصية عامة فيعني أنت تجذب الانتباه، فيعني أحميك شلون إذا أنت يعني قوت يومك الانتباه.
1: صح. وأيضا يعني تلعب الخبرة عندهم في هذا.

0: هذا المجال كبير، يعرفون شلون يتعاملون مع المسألة.
1: صحيح.
0: مثل ما كان في بداية عام 2013 جوجل شلون أخفقت، اليوم راجع بقوة في عام 2026، ويمكن في مطلع 2027 راح يتم يعني طرح هذا الاكتشاف والتصميم الجديد للنظارات الذكية اللي تنافس فيها ميتا. وأيضا يعني شيء ما شاء الله، يعني ما تحس بفخر أن حياتنا كل مالها في شيء جديد. انت صح ذكرت ممكن صح يكون الاسعار غاليه صح في البدايه،
1: صح
0: بس هذا امر طبيعي،
1: بس ما نختلف يعني. الحين انت اليوم انت عندك منافس متى موجوده بايع 7 ملايين نظاره
0: خاصين، يعني دراسة
1: ممتاز يعني. الحين شنو نقول؟ مو دراسه، هذا واقع سوق. متى مستحوذه على 100%؟ يعني اليوم اي واحد يبي نظاره فيها ذكاء اصطناعي، فيها تصوير، متى خلاص يعني ما في منافس. ممتاز. جوجل لما بدش، انا اعتقد جوجل مو شركه بسيطه يعني.
0: أكيد.
1: الحين متى هي ترى الانستغرام يعني متى هي المسؤوله عن الانستغرام، هي المسؤوله عن الواتساب، هي المسؤوله عن الفيسبوك، هي شركه متى. قالت لهم فتره كانوا قاعد يسوون ذكاء اصطناعي يخرجون فيه يعني
0: للعالم
1: لا يخرجون فيه شلون يعني، حتى عالم افتراضي كانوا مسوين عالم افتراضي، اعتقد وقفوه الحين. ما مو هذا يعني، قبل كانوا واصلين في مرحلة العالم افتراضي انك تشتري لك بيت في العالم افتراضي. انا خلي اشتري لي بيت واقعي يعني، اي ولا تشتري يعني. في ناس يروحون يشترون ملابس في العالم افتراضي وهو يعني محتاج هذه الفلوس في الحياة الحقيقية.
0: شو الهدف زين؟
1: وهذا ما ادري يعني انا واحد من الناس مستحيل يعني.
0: اشبع رغباتك ممكن بعالم افتراضي؟
1: لا بس يعني اسوي لي اسم في عالم افتراضي ما له اي وجود، ويمكن في يوم من الايام يسكرون العالم هذا وفلوسي كلها راح. عارف فاهم الفكره؟
0: صح صح.
1: يعني حتى اليوم احنا نتكلم حتى في العاب الفيديو جيمز. يعني العاب الفيديو في ناس وايد تشتري اللعبة، بعدين وانت تشتري اللعبة يصير في
0: رصيد
1: أونلاين. أونلاين تدخل أونلاين، فأنت بعد تشوف ناس يعني أنت موجود مع ناس. ففي بعض الأشخاص فعلا يعني هو يعني شلون أقول لك،
0: تكون عنده مسيرة كبيرة،
1: يستثمر يستثمر في اللعبة. يعني يستثمر في شخصيته في اللعبة. لكن أحب أقول لك أن يعني الفكرة أن أنت لما تستثمر في حياتك، أنت حياتك
0: لك
1: واقعية، حياتك موجودة لغاية يعني حياتك. لكن وجودك في لعبة ما ردها اللعبة هذه بينزل جزء أجدد منها، فأنت فكر
0: أو شيء جديد بعد مختلف.
1: طبيعي لا، الشركات ما راح يعني، أنا ما في شركة راح توقف ما يعني
0: عند لعبة
1: واحدة وخلاص. لا هي لازم تنجي مثلا يعني، حتى احنا نشوفها هذا الجانب في في في الأفلام اللي هو تنزل في السينما، الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث. الالعاب نفس الشيء، الجزء الاول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، كل مره راح يصير فيها تطوير يعني.
0: صح.
1: راح لان حتى التكنولوجيا اللي تشغل اللعبه تغيرت.
0: صح.
1: فصارت واقعيه اكثر، فاكيد الشركه راح تروح للواقعيه الاكثر. فتخيل انت مثلا خلينا نفترض قاط 50، قاط 100 دينار، قاط 200 دينار،
0: خليك واقعي.
1: في ناس قاطه مبالغ يعني في في في ناس يتنافسون كم قاطه. فتخيل هذه الفلوس ممكن تشتري سياره، ممكن يعني تعالج ظرف صحي انت فيه، ممكن تعالج احد مهم، ممكن تسافر يا اخي تستانس.
0: صح.
1: ممكن تشتري لك عدة معينة ايا ما كان يعني. صحيح هو استانست فيهم، ما نختلف استانست، بس بالمعقول يعني. يعني في بعض الاشخاص ما يعني، انا مثلا اتكلم عن ناس انا اعرفهم، هي اللعبة تنزل هو 50 دينار،
0: حلو،
1: صار لها سنة سنتين ثلاث، هي 50 دينار، فخلاص هو ماشي على هذا القانون. حتى لو كان في مغريات أكثر ناش، لا ماشي على هذا. فتخيل الحين هذه النظارة، نرجع لموضوعنا، أن متى سوت تعاون مع ريبان،
0: حلو،
1: شركة عالمية للنظارات،
0: قوية بعد،
1: قوية جدا. خذوا أفضل إطار عندهم، حطوا فيه كاميرا، ضبطوا أمورهم. وعشان منع الخصوصية، لما تصور تشيب ليت، فالشخص اللي قدامك يعرف ان انت قاعد تصوره. ممتاز. هذا منع الخصوصية. جوجل ما كانت مسوي شيء. فالحين جوجل لازم تتعلم من الغلطة اللي صارت وكذي. ممتاز. جوجل شنو سوت؟ سوت نفس الطريقة اللي سوتها متى، ان هي تعاونت مع شركتين ينتجون نظارات، اللي هي مثل ما قلنا احنا الجنتل مونسترز، الشركة الكورية المشهورة جدا، وورا باي باركر.
0: وحتى يعني الشركة الكورية جنتل مونستر هو نفسه على اسم المصمم الكوري. لكن انت عثمان بالبداية، اي شيء جديد موجود بالحياة تحب

0: تاخذه من اول شيء عشان يكون عندك، ولا تنتظر الفتره طويله علشان تكتشف اذا في اخطاء او انه يصير عليه ابديتات؟
1: لا لا، على حسب، على حسب. في بعض الاحيان شيء انت تحس ان انت تحتاجه اخذه على طول يعني. بالعكس، نظارات الميتا في البدايه كانت غير متوفره اصلا، يعني الطلب عليها كبير وكانت غير متوفره، فاللي حصل يعني.
0: بس قلت كلمه حلوه وايد يعني للامانه، قويه، خاصه لما تكون انت محتاجه. في ناس تاخذ للاسف يعني عندها المظاهر اهم من صح. ان تكون عندك شغله محتاجه اكثر، يعني هذا تلعب دور كبير.
1: 100% الحاجه، واعتقد اذا كانت تخدم فكرتك وامورك ليش لا. بالعكس،
0: اذاعه على الهواء.

ما زلنا مستمرين معكم في برنامج إذاعة الهواء. الصحة العالمية: الوضع الراهن لفيروس إيبولا لا يرقى إلى مستوى جائحة عالمية.

0: أعلنت منظمة الصحة العالمية أن خطر تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال مرتفعا على المستوى الوطني والإقليمي، لكنه يظل منخفضا على المستوى العالمي، مؤكدة أنه لا يرقى إلى مستوى حالة طوارئ وبائية عالمية. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييس خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف أمس أن تقييم منظمة الصحة العالمية في خطر الوباء بأنه مرتفع على المستوى الوطني الإقليمي فقط ومنخفض على المستوى العالمي. يعني يقول الخبر أن فيروس إيبولا مو نفس جائحة كورونا، وأيضا الأعداد اللي موجودة أو الحالات اللي تم الإصابة فيها تعتبر نسبيا يعني قليلة، وهذا شيء يعني مطمئن
1: قليلة فعلا، قليلة عالميا، لكن على مستوى يعني الكونغو يعتبر كبير. الله يعينهم، يعني احنا نتكلم عن فيروس إيبولا، فيروس إيبولا مو هين
0: صح،
1: مو سهل، ولكن بإذن الله إن شاء الله يعني نتمنى أن يخف في هذه الدولة، لأن هو فعلا يعني مرض متعب.
0: نعم، يعني يمكن أثر عليهم داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن هو بشكل عام ما يستوفي عتبة التحول إلى جائحة.
1: صحيح.
0: وقال لويس بولميريغ أن الوضع الراهن لا يرتقي إلى معايير إعلان جائحة عالمية، وهذا الشيء المهم، أن اليوم في تخوف في حظر السفر إلى الكونغو وأيضا أوغندا وجنوب السودان، لأنه موجود هذا الفيروس فيهم في هذه الدول الثلاث، وأيضا القادمين منها يعني يكونون تحت المراقبة.
1: صحيح، الحجر مثل. الحجر 100%، يعني حتى هم خايفين أن في يعني هي الفكرة أن هذا الفيروس يعني قاتل، ولكن يعني النسبة بسيطة مثل ما يقول مقارنة بكورونا في بداياته 600 حالة حرجة. طبعا في بروكسل قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي إيفا هورنوشوفا خطر تفشي فيروس إيبولا في الاتحاد الأوروبي منخفض جدا، فما في مؤشرات، يعني حتى الحمد لله رب العالمين احنا عندنا بالكويت ما في مؤشرات، في الوطن العربي ما في مؤشرات، يعني حتى لو قلنا دولنا العربية الموجودة في القارة الأفريقية ما فيها مؤشرات أساسا، فالأمور طيبة يعني، يعني ندعو إلى يعني كل البشر القاطنين في الكونغو الديمقراطية، يعني مهما كان هذا مرض. صحيح. فأتمنى لهم الشفاء بإذن الله.
0: اللهم آمين، ودائما نرجو السلامة لجميع الناس، والله يكفينا الشر الأوبئة أو الأمراض، وأيضا نتمنى أن نكون دائما في صحة وسلامة عثمان، ودائما نأخذ المحاذير. يعني الحمد لله يمكن هذه الفترة قل السفر.
1: صحيح.
0: الطيران ما قاعد يروح كل مكان.
1: صحيح.
0: فيمكن هذا الشيء حد من هذا الفيروس وهذا المرض، لكن لابد أن خاصة الأخواننا وإحنا مقبلين على الصيف والمطار إن شاء الله قاعد يبشر بالخير إن شاء الله أول الشهر راد، فأنتم إذا سافرتم كونوا حذرين كل الحذر، وما تخلطون أي فئة، لا تقول لي هذا مو من جهة أفريقيا ممكن أني أنا خلط، بالعكس أفريقيا فيها سياحة جميلة جدا.
1: صحيح.
0: وأيضا الأوروبيين يحبون أن يروحونها، وتلاقي مثلا في تركيا أيضا أشخاص يروحون إلى تركيا وهم أساسا رادين من
1: اليوم
0: أفريقيا.
1: اليوم إحنا نقول يعني العالم صار دولة صغيرة.
0: صحيح.
1: فالفكرة أنه من وين جاي من وين رايح، مو هذه الطريقة اللي يتم فيها أخذ الحيطة والحذر. احنا نقول دائما يعني غسل اليدين، لبس الكمام خصوصا في المطارات، يعني ديروا بالكم على نفسكم، والله الحافظ.
0: إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء.
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

0: رئيس الوزراء تشغيل مطار تي 1 خطوة مهمة لاستكمال عودة المطار بكامل طاقته.
1: قام سمو الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية إلى مبنى الركاب تي 1 في مطار الكويت الدولي برفقة وزير الدفاع الشيخ عبد الله العلي ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود المبارك. واستمع سموه لرئيس مجلس الوزراء خلال زيارته إلى شرح مفصل من المسؤولين عن أعمال الإصلاحات والتطوير والتأهيل التي أنجزت في المبنى عقب الأضرار التي لحقت به جراء الهجوم الإيراني الآثم الذي تعرض له مطلع شهر مارس الماضي. وعقد سمو رئيس مجلس الوزراء اجتماعا جرى خلاله بحث آخر المستجدات للخطط التشغيلية وآليات التنسيق المشترك بين مختلف الجهات المعنية واستعراض التدابير الاحترازية المتخذة لضمان انسيابية حركة الملاحة الجوية وحركة المسافرين وكذلك تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة. ست ساعات الدوام الحكومي اعتبارا من الأول من يونيو.
0: أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور عصام الأربعان تعميما خارجيا رقم 11 لسنة 2026 بشأن نظام الدوام الرسمي خلال فصل الصيف. جاء فيه: يود ديوان الخدمة المدنية إحاطة جميع الجهات الحكومية بأن مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 8 لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 14/5/2026 قد قرر الآتي: 1- تخفيض ساعات العمل بالجهات الحكومية بمعدل ساعة واحدة من نظام الديوان الرسمي المعتاد نظام الدوام الصباحي، بحيث تكون عدد ساعات العمل 6 ساعات مع استمرار العمل بفترات السماح المقررة بنظام الدوام الرسمي المعتاد. 2- تكون بداية الدوام للجهات الحكومية المطبقة لنظام الديوان المرن من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 8 صباحا، يسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها على أن ينصرف بعد استكمال 6 ساعات عمل حسب موعد حضوره، مع استمرار باقي الأحكام الأخرى المقررة للنظام الدوام الصباحي.

0: صباحي. 3. لا يترتب على هذا التخفيض المساس بأنظمة النوبة وفقا للمقرر قانونيا. 4. الحالات التي تقرر تخفض ساعة العمل لها وفقا للقرارات المنظمة لذلك يطبق بشأنها التخفيض الوارد بالبند 1 أعلاه ليكون عدد ساعات عملهم 4 ساعات فقط. لا تكون بداية مواعيد العمل الرسمية لنظام دوام المسائي قبل الساعة 5 مساء، وتكون فترة السماح للمشمولين بهذا النظام بواقع 30 دقيقة في بداية الدوام، ولا يجوز الاستفادة منها في نهاية الدوام مع استمرار فترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام بواقع 15 دقيقة واستمرار باقي الأحكام الأخرى المقررة للنظام العمل بالدوام المسائي. محافظ الجهراء بحث التعاون وتعزيز الاستدامة البيئية مع رئيس جمعية المهندسين الزراعية.
1: استقبل محافظ الجهراء حمد الحبشي رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين الزراعيين الكويتية ورئيس اتحاد المهندسين الزراعيين العرب المهندس عباس حسين عبد الرضا، يرافقه أمين سر الجمعية صلاح جواد بهبهاني. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك في المجالات الزراعية والبيئية ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، إلى جانب مناقشة دور المهندسين الزراعيين في دعم خطط التنمية الوطنية وكذلك المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. كما أشاد الحبشي بالدور الذي تضلع به جمعية المهندسين الزراعيين في خدمة القطاع الزراعي ورفع كفاءة الكوادر الوطنية المتخصصة. تعاون بين العدل والتحريات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
0: وقعت وزارة العدل مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية الكويتية بشأن التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الجهود الوطنية. وذكرت العدل والتحريات المالية في بيان مشترك أن وكيل وزارة العدل بالتكليف عواطف السند وقعت مذكرة التفاهم من جانب الوزارة فيما وقعها من جانب وحدة التحريات المالية الكويتية رئيس الوحدة الدكتور حمد المكراد. وأوضح البيان أن المذكرة تهدف إلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين وتبادل المعلومات والخبرات الفنية ذات الصلة بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية ورفع كفاءة العمل المؤسسي وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. ولفت إلى أن هذه المذكرة تأتي تأكيدا لحرص الجهتين على تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز التكامل بين الجهات الوطنية المختصة بما يدعم حماية النظام المالي والقانوني في الكويت ويعزز مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الأنشطة الغير مشروعة.

0: إذاعة على الهواء.
1: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء، ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
0: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
1: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
0: على الهواء.
2: على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: الكرة، نهاية الموسم قبل 30 من يونيو.
2: قرر اتحاد كرة القدم استكمال ما تبقى من مباريات في بطولة دوري زين الممتاز للموسم الرياضي الجاري 2025-2026، وهي الجولة 18 ومباريات المجموعة، مجموعة البطولة والهبوط، وذلك ليتسنى تحديد الترتيب النهائي للأندية، وذلك التزاما بمتطلبات الاتحاد الآسيوي لإنهاء المسابقات واعتماد الترتيب النهائي لتحديد المشاركات الخارجية. وأوضح الاتحاد في مخاطبة رسمية للأندية أن القرار جاء التزاما متطلبات القدم التي تشترط إنهاء المسابقات المحلية قبل 30 يونيو 2026 لضمان استيفاء معايير أهلية المشاركات في بطولات الآسيوية والخليجية بموجب لوائح المشاركات في بطولة الاتحاد الآسيوي للعبة. وعليه وتحقيقا لذلك قرر الاتحاد استكمال مباريات الدوري الممتاز، ليلغي بذلك قراره السابق بترحيل الجولات المعنية إلى أغسطس المقبل. وبسبب هذا التغيير فإن منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم سيكتفي بإقامة مباراة واحدة في معسكره ببانكوك 31 الشهر الجاري مع منتخب تايلند، خصوصا بعد اعتذار منتخب عمان عن عدم مواجهة 9 يونيو المقبل، ونظرا لتواجده مع الأزرق في المجموعة خليجي 27 وكأس آسيا 2027. لذلك سيعود منتخبنا في 7 أو 8 يونيو من تايلند على أن يستأنف الدوري بعد عودته مباشرة ب 48 ساعة لكي يتسنى للجنة المسابقات إنهاء الموسم قبل 30 يونيو المقبل. الجلاهمة بحث مع مسؤولي ميلتون كينز تجربة الاستثمار في الدوري الإنجليزي.
1: في إطار دعم وتمكين القيادات الشبابية، بحث وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة مع مسؤولي نادي ميلتون كينز دونز الإنجليزي تجربة الاستثمار في الدوري الإنجليزي، وكذلك النجاح الذي تحقق خلال الموسم الماضي بصعود الفريق إلى الدرجة الأعلى. كما أكد الوزير الجلاهمة خلال اللقاء أهمية الاستثمار في الطاقات الشبابية وفتح آفاق جديدة أمام القيادات الشابة للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة بما يسهم في تطوير البرامج والمبادرات الشبابية ويدعم توجهات الدولة نحو إعداد جيل قادر على المشاركة الفاعلة في التنمية وصناعة المستقبل.

0: ذهبية وبرونزية لمنتخب البادل في الألعاب الخليجية.
1: حقق منتخبنا الوطني للسيدات ذهبية مسابقة البادل في دورة الألعاب الخليجية الرابعة بعد فوزه على نظيره الإماراتي 3-0، فيما ذهبت الفضية للمنتخب السعودي والبرونزية للمنتخب الإماراتي. وفي منافسات الرجال فاز منتخبنا الوطني على نظيره السعودي بنتيجة 2-1 ينال ميدالية البرونزية، في حين حقق المنتخب الإماراتي الذهبية، وسار منتخب السيدات بخطى ثابتة نحو الذهب منذ انطلاق منافساته في الدورة بعد اكتساحه لمنتخبات البحرين وقطر والسعودية بنتيجة 3-0 في جميع المواجهات، وحسم مواجهة الأخيرة أمام الإمارات ليؤكد الحضور القوي الذي تركه العنصر النسائي الكويتي في الدورة الخليجية.
2: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
0: لو استطاع الإنسان أن يحقق نصف رغباته لضاعف المتاعب. نعيش على الرغبات أكثر مما نعيش على الإنجازات.

0: إذا عرفنا كيف فشلنا، نفهم كيف ننجح.
1: الذكرى ضوء في نفق النسيان.
2: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟
0: هل تعلم أن أول من عرف القمح هم القدماء المصريين، وذلك في حوالي عام 5400 قبل الميلاد؟
1: وهل تعلم أن الإغريق هم الذين أطلقوا على اليمن اسم اليمن السعيد؟
0: الأسماك تنام وعيونها مفتوحة لأنها ليست لها جفون.
1: وهل تعلم أن تريليون رقم ضخم جدا قليل الاستخدام، فهو عبارة عن واحد وإلى يمينه 18 صفراً؟

0: هكذا مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من البرنامج اليومي الإذاعة على الهواء، وغدا يتجدد بكم اللقاء، لكن في الختام تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان،
1: من التقديم مساعد السوارج وعثمان سليمان،
0: التنسيق والمتابعة فراج السهلي،
1: هندسة الإذاعية أحمد آرتي،
0: أما التنفيذ على الهواء عالي غلوم.
1: يتجدد اللقاء بكم غدا في نفس التوقيت من برنامج إذاعة على الهواء. لكم تحية مخرج العمل جاسم الفرس،
0: إلى اللقاء.
1: فما الله أدور وينها ما حكت.

الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة إخبارية. جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين وفي العواصم العربية والعالمية، كما نتناول الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحا.

0: ونبدأ هذه الجولة بمتابعة إخبارية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن تحقيق تقدم كبير في المفاوضات الجارية مع إيران، مؤكدا الاتفاق على الجزء الأكبر من مذكرة التفاهم المشتركة بين الجانبين، وأن الاتفاق بات في مراحله النهائية تمهيدا للإعلان عنه قريبا. ترامب قال إنه ناقش مع قادة المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر وتركيا ومصر والأردن والبحرين وباكستان، ناقش تفاصيل مذكرة التفاهم الخاصة بالسلام مع إيران، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، إضافة إلى ملفات أخرى. وحول تفاصيل هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. دكتور أيمن، نتساءل في البداية عن تفسيرك للتصريحات الأمريكية والإيرانية الحالية بشأن قرب توصل الطرفان أو الطرفين إلى اتفاق.
1: أنا في رأي الطرفين بالفعل اتفق على هذه المسودة التي يعني الصحافة الأمريكية منذ دقائق بدأت تسرب بنود هذه المسودة، تتكون من 9 بنود رئيسية وتقوم على تحقيق يعني أهداف طالب بها الطرفين من قبل. يعني على سبيل المثال، البند الأول هو وقف الحرب بشكل كامل وعلى كل الجبهات بما يشمل جبهة لبنان، هذا كان مطلب إيراني بشكل كبير للغاية. لكن أيضا ضمن البنود هو فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية وفي الاتجاهين. نعم. هناك بنود تتعلق بأن إيران يمكن أن تحصل على جزء من الأموال المجمدة في الخارج بشكل تدريجي، وأنه هذا الاتفاق يمثل اتفاقا أوليا أو اتفاقا مرحليا أو المرحلة الأولى من الاتفاق الشامل. الجزء